0: من أجل استقرار المنطقة. وقالت الخارجية العمانية أن التأجيل جاء حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. هذا وأكد المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عمان وإيران، مشيرا إلى أنه سيجري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات اللازمة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع. هذا وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي آخر المسجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة فرض رسوم مرور إيرانية لا تزال تواجه رفضاً واسعاً، لكن هناك استعداد للنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور على المضيق، مشيرة إلى أن الإطار القانوني العماني يتضمن مدفوعات طوعية مقابل توفير سلامة الملاحة وحماية البيئة. وأضافت المصادر أن الإيرانيين أبلغوا أطرافاً إقليمية بأنهم مستعدون للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بعد حل قضية مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن بلاده لا يقبل المساس، داعياً إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وشدد فيصل بن فرحان في كلمة له بقمة مجموعة بريكس من أن دول مجلس التعاون لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة، محذراً في الوقت ذاته من أن التصعيد المتواصل في المنطقة يسهم في توسيع نطاق المواجهة.
1: أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمراً لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أياً كانت الذرائع أو المسميات.
0: من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة بريكس إنه لمس انزعاجا لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة رغم تجنبهم إعلان مواقفهم بصورة واضحة خشية تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه.
2: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية. قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. نتابع.
3: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران، هذا منوط بهم. إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، كانت السفن تعبر مضيق هرمز وفق مسارات ملاحية مستقرة وواضحة. ومع الحرب أغلقت تلك المسارات وظهرت ترتيبات بديلة للحماية والعبور. أما اليوم فتسعى طهران جاهدة لإيجاد مسار جديد يعيد رسم خريطة الملاحة.
4: من الغرب يبدأ المشهد، الخليج، ومن الشرق خليج عمان، وبينهما مضيق هرمز، البوابة البحرية التي تختصر الطريق أمام أحد أهم تدفقات الطاقة في العالم. قبل الحرب كانت الخريطة تبدو مستقرة في أضيق أجزاء المضيق التي لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً. كانت حركة السفن تنتظم عبر مسارين رئيسيين، مسار للداخل وآخر للخارج، يفصل بينهما نطاق أمان وفق نظام فصل حركة الملاحة. ثم اندلعت الحرب فتكسرت الخريطة وتراجعت الحركة وتوقفت سفن أو غيرت وجهتها قبل دخول المضيق، ومع مخاطر الألغام والانتشار العسكري لم يعد الخط المرسوم على الخريطة يعني بالضرورة طريقاً آمناً على البحر. في الجنوب برزت أهمية السواحل العمانية، فالمسار المحاذي لها يوفر بعداً أكبر عن الساحل الإيراني، وتحول خلال الأزمة إلى محور لترتيب حماية عسكرية وجوية للسفن. ثم جاءت مرحلة ما بعد العمليات الكبرى، ومعها التفاهم الأمريكي الإيراني بوساطة إقليمية ليفتح الباب أمام استعادة الملاحة من دون أن يحسم نهائياً سؤال إدارة المضيق. هنا يبرز الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية بعيداً عن الساحل الإيراني مع حماية جوية وبحرية أمريكية خلال نوافذ عبور محددة، لكن السفن بقيت تحت الرصد الإيراني بالرادارات والمسيرات والزوارق. معضلة هرمز ليست مجرد معركة لفتح ممر بحري، بل أصبحت معركة على من يرسم خطوط الملاحة ومن يملك قرار العبور في شريان الطاقة العالمي.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في أعقاب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل. إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربية محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة، بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
5: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بن عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكري مهمة، بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر، أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
0: سجل ميناء ينبع الصناعي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية تراجعا حادا في حركة السفن منذ إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالرياض. في التقرير التالي يتتبع فريق مصبار في التلفزيون العربي ما طرأ بعد ذلك الإعلان من نشاط لبعض الناقلات خارج الميناء، وما إذا كانت البيانات المتاحة تشير إلى إعادة توجيه بعض شحنات النفط السعودية عبر مسارات وخطوط إمداد بديلة. نتابع.
6: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي، هكذا بدأ المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مصبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان، واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك، وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر، وسجل خلالها 1962 نداءً مينائياً شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوماً. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعاً حاداً في النشاط الملاحي خلال 52 يوماً، وتقلص العدد فيها إلى 223 نداءً فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضاً من 32 نداءً إلى 4.3، أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط، بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضاً، فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13 سفينة فاصلة ثلاثة إلى سفينتين فقط، بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18 سفينة فاصلة ثمانية إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معاً إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع. كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده، لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضاً عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبياً ما بين 54 و55% في الفترتين. في المقابل ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي، فبدلاً من مواصلة الإبحار جنوباً عبر باب المندب، اتجه

0: المرتبطة برحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديداً في 24 أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثاً أمنياً غرب ينبع على بعد 63 ميلاً بحرياً دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يومياً في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى الصفر تقريباً خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولاً إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 2,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد للسيطرة عملياتياً على تلة علي الطاهر ولمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها. وأضاف كاتس في بيان أن تلة علي الطاهر جزء مما سماه الخط الأصفر والمنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان، والتي قال أنها تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أو يعيد انتشاره منها قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على النبطية الفوقى، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في حين استهدفت المدفعية أطراف بلدات ميفدون والمنصوري وزوطر الشرقية. إلى قطاع غزة، حيث أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 مفقوداً من تحت أنقاض منازل دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشل الجثامين 16 مفقوداً لعائلتين من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إلى جانب رفات مفقود واحد من تحت ركام منزل في مخيم نصيرات. وأحصى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نحو 9,500 مفقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. في وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لاهية، فيما أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
2: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي، هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك.
3: الله
2: يا أحمد،
3: الله
2: لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
3: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في شي 3 دقائق 5 دقائق، والحمد لله. احنا يعني الوضع عندنا صعب، انا اول ما جريت هان جيت هنا لقيت شهداء 2 منقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق، فيش شيء

0: والله يعني لحتى الآن مش قادر أتحمل الصدمة. في كان باص سمير، مشروع سمير كله إصابات.
1: تقصد باص نقل عام؟
0: نقل عام مجانا.
1: نعم.
0: كان كله إصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والأمر هذا صعب. أنا لما باجي عبي مية، هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل إشي. يعني هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني النقل المواصلات للجنوب.
1: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
0: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
1: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية. النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة، ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي تل الهوى، جنوبية مدينة غزة.
2: اقتحم 500 مستوطن ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية تزامنا مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3: في هذه الأثناء يؤدي المستوطنون طقوساً تلمودية علنية داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك. هذه الاقتحامات تتم تزامناً مع احتفالاتهم برأس السنة العبرية. خلال الساعات الأخيرة تكرر هذا المشهد، صلوات علنية، انبطاح جماعي، نفخ في البوق، وفق تأكيد مصدر في الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي. هذه الاقتحامات تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، دققت في بطاقات الهويات، منعت الشبان والرجال تحديداً من دخول المسجد الأقصى لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات التي يرفضها الفلسطينيون. يرفضون إقحام الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، يقولون إن هذا استمرار في الاعتداء على زمانهم ومكانهم لوحدهم، أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مكان خالص للمسلمين وحدهم. محافظة القدس قالت إن الاحتلال أصدر أكثر من 850 قرار إبعاد لفلسطينيين عن الأقصى، وهذا طبعا محاولة لتجفيف الوجود الإسلامي من داخل الأقصى وأن يسهل من حيث الاقتحامات والاستباحة، يسهل اقتحامه من قبل المستوطنين. وكان هنالك دعوات وجهها المستوطنون لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع الأعياد العبرية واليهودية، وهذا الشهر والشهر المقبل هنالك سلسلة من الأعياد يصفها الفلسطينيون بأنها سوف تكون موسم من أجل استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
2: شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة في سوريا احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات، وكان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفات بنياس في صيانة لشهرين.
4: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
5: هلا في صعوبة بالشغل، إنه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيرة هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخده يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
4: من المحروقات تبدا سلسله الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومه السوريه انها ترتبط بارتفاع الاسعار العالميه والطلب المتزايد وايقاف مصفات بانياس لصيانتها لمده شهرين. فالبلاد تحتاج 300 ألف برميل يومياً كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفات. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و 40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
6: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%. هناك ارتفاع في السلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
4: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
7: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
2: يتصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحسوب على اليسار الانتخابات العامة في السويد وفق توقعات أولية، متقدما على حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء أولف كريستروسون. وتشير التوقعات إلى تقدم معسكر المعارضة بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون مع ترجيح الحصول على 175 مقعدا في البرلمان. وقالت أندرسون إن حزبها في الصدارة حاليا، وإذا بقيت النتائج على حالها فستحصل السويد على حكومة جديدة. ختام النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج التواصل.
8: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أباطرة الذكاء الاصطناعي يضغطون على المكابح، هل خرج المارد من المصباح؟ إعلان دعم إسرائيل يفرغ مسرحا أمريكيا في ثوان. بعد وفاة والدها وشقيقها وشقيقتها بطلة أردنية تحقق ذهبية تاريخية.

0: مشهد نادر. كلهم اتفقوا يا عزيزي، إجماع مفاجئ على نفس الرأي بين رواد الذكاء الاصطناعي في العالم، توافق بين أشرس 3 متنافسين على حقيقة واضحة: الذكاء الاصطناعي أسرع من قدرتنا على التحكم به، ينبغي أن نوقف سرعته، يجب أن نبطئ الوتيرة. كان هذا هو عنوان مقال الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي. داريو اقترح وجود رقابة مستقلة داخل شركات الذكاء الاصطناعي وتعاون بين الشركات المختصة لوضع معايير سلامة مشتركة، بالإضافة إلى وجود تعاون دولي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. تبدو دعوة حالمة أخرى، ولكن رواد الفعل أو ردود الفعل عليها نقلها إلى شيء آخر. سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي وإيلون ماسك مالك منصة إكس دعموا المقال من خلال منشورات على منصات مواقع التواصل. التحذير الذي نبه له ثلاثتهم كان واضحاً: استمرار التنافس السريع قد يؤدي إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على السيطرة على الإنترنت أو تحسين أنفسهم ذاتياً خلال مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً. الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك أشار إلى خطورة أو موجة من الهجمات الإلكترونية التي تم تنفيذها دون تدخل بشري مباشر، وأكد أن شركة أنثروبيك ملتزمة بمنح مقيمين من طرف ثالث حق الوصول بمستوى موظفين داخل الشركة للتحقق من ممارسات السلامة والإبلاغ. ولكن لا تتفائل كثيراً عزيزي المشاهد، أو الأولوية ما زالت للمنافسة مع الصين. داريو اقترح تهدئة وتيرة التطوير دون التضحية بالميزة التجارية وتفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال: إذا سرنا ببطء شديد فإن الأشخاص الخاطئين سيكونون هم من يتحكمون بهذه التكنولوجيا، وهذا بدوره سيرفع احتمالية حدوث الأمور الخاطئة بشكل كبير. اقتراحات قادة الذكاء الاصطناعي جاءت بعدما أعلن الباحث جاكوب كوكسون استقالته من شركة أنثروبيك بعد تحذيره من أن سباق شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أقوى أصبح أسرع من إجراءات السلامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اعتبر أنه لابد من كبح جماحهم، وعاد وأكد ساخراً أنهم الآن فجأة أصبحوا أشخاصاً صالحين جداً، وذلك بعد أشهر من المواجهة بين إدارته والشركة بشأن الأمن القومي وضمانات سلامة النماذج وإتاحة التكنولوجيا. التحذيرات تتصاعد من سباق أسرع من إجراءات الأمن، فمن يضع فرامل الذكاء الاصطناعي؟ الشركات أم الحكومات؟ الآن خلينا نروح لمواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض من التعليقات. البداية تقول تغريدة: لا نعيش في عالم يمكننا فيه تحمل تباطؤ الخطأ أو الخطى. إذا تأخرت في تسريع هذه التكنولوجيا فأنت تسلمها للديمقراطيين، وبالتالي تسمح بتحويلها إلى احتكار حكومي، وبالتالي تتقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. تغريدة أخرى تقول: لا نحتاج إلى تنظيمات تقتل هذه الصناعة في مهدها. تغريدة اكسبشن تقول كالعادة الهيئات التنظيمية ستكون لديها دوافع خفية وستمول من الشركات التي يكلفون بتنظيمها، لا جدوى من هذا السيناريو. كارلوس أيضا علق قائلا: إيلون يدعو إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي منذ 2016 حين كان الذكاء الاصطناعي مجرد فاشل، مخاوفه لا علاقة لها بتقييم المخاطر، مجرد خوف غير عقلاني. ننهي مع تغريدة فريد الذي علق فيها قائلا: حوادث خروج الذكاء الاصطناعي عن المسار تتراكم، ولا أحد يتحرك بجدية لإيقاف الخطر. الآن ينضم إلينا أيمن قدورة، مدير التكنولوجيا وأمن المعلومات في مجموعة فضاءات ميديا. سيد أيمن، أهلاً وسهلاً بك. يعني ما الذي تغير حتى انتقل قادة الشركات من رفض الإبطاء إلى المطالبة به الآن؟
1: أهلاً لنا. أول شيء بس بدي أنوه يعني نقطة مهمة، أنه يمكن من الغريب أنه إحنا هلأ انتقلنا للحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، دون الإشارة إلى أنه كيف سمحنا لقادة من يقودون السباق الآن أنهم يتحكموا بسرعة السباق ويملوا علينا فكرة أنه هلا الآن الموضوع صار خطير وما إلى ذلك. عودة لسؤالك، ماذا تغير؟ يعني بالبداية كان بدأ الـ AI بطريقة لطيفة، اللي هو عبارة عن شات بوت بحكي معه بيرد علي وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: لكن الآن الموضوع انتقل إلى أنه إذا بتتذكر موضوع تدريب الآلة والماشين ليرنينج وما إلى ذلك، كان يتدخل فيها الإنسان، كان هو جزء من تدريب الآلة، هو جزء من إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي. الآن وصلنا لمرحلة اللي هي الأجنتك AI، اللي هو صار الآلة هي تدرب نفسها، الآلة هي اللي تصنع نماذج أخرى كمان. وهون صار شوي الموضوع أثار قلق، خلينا نحكي، اللي هو فكرة أنه بدون تدخل بشري الذكاء الاصطناعي صار قادر يطور نفسه بشكل متسارع بشكل كثير كبير،
0: بطل بحاجة للإنسان.
1: طيب،
0: هل اكتشفوا مخاطر تقنية جديدة أو شعروا ربما بأن المنافسة بدأت تهدد مواقعهم فعلاً؟
1: هلا هي الاثنين معا. أول شيء زي ما حكينا في مخاطر، ومخاطر زادت بسبب اعتماد الآلة على نفسها بشكل مستقل تماما بدون تدخل بشري، وهذا أدى إلى إشارة إلى أنه بدون تدخل الإنسان ممكن يصير أشياء خارجة عن السيطرة. والسبب الثاني هو موضوع المنافسة. هلا كل ما زاد التطور، كل ما زادت سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، كل ما أدى هذا الموضوع إلى وجود منافسة أكبر ووجود تكلفة أكثر. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، من سيتحمل التكلفة؟ وعلى عاتق مين ستتحمل؟ يعني أي دولة أو أي شركة ستتحمل التكلفة العالية من تسارع الذكاء الاصطناعي؟ بدنا نتذكر دائما أنه الذكاء الاصطناعي وتطويره وتطوره ليس مجانيا.
0: صحيح. طيب، هل الدعوة خلينا نقول نابعة من مخاوف حقيقية على البشرية، ولا من رغبة الشركات الكبرى في تثبيت تفوقها وإغلاق السوق أمام المنافسين؟
1: لا، يعني قبل ما نحكي يمكن بمخاطر على البشرية، لأنا مش لازم أستنى يصير في مخاطر على البشرية عشان أتحرك، أو عشان يصير في حوكمة لصناعة الذكاء الاصطناعي أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي. فالعبرة بالموضوع أنه يمكن إحنا انتبهنا كتير لموضوع الخطر على البشرية والخطر على الإنسان، خلينا نحط المواضيع الإنسانية على جنب. الآن لابد من وجود حوكمة، لابد من وجود سيطرة على الصناعة كاملة. هي يمكن مثل ما حكينا مثلها مثل أي صناعة خطيرة، صناعة الأسلحة، الصناعة النووية، وأي شيء عالمي يعني على مستوى العالم بتطلب وجود
0: رقابة،
1: حوكمة، سيطرة، مش من قبل صانعين التكنولوجيا أو صانعين الأداة. قيسي على ذلك صناعة الأسلحة، ما في شركة اليوم تتحكم بصناعة الأسلحة عالمياً، هي عبارة عن قوانين دولية تفرض على الجميع بوجود يعني رقابة خارجية، بوجود طرف ثالث. فهذا الإشي اللي لازم يصير اليوم بالذكاء الاصطناعي. ما نستنى الموضوع ينتقل ويتطور لحتى يكون فعليا في خطر على البشرية عشان نتحرك، أو عشان يكون في إجراءات حقيقية وجادة بهذا الموضوع.
0: وهون يمكن بيجي هذا السؤال، بيقول لماذا يطلب من العالم الوثوق بشركات نفسها التي طورت هذه القدرات بعيدا عن رقابة كافية؟ يعني كيف هون فعليا ممكن ننفذ هذا الإشي؟
1: يجب وضع قوانين دولية. لازم، هي عبارة عن مثلث من ثلاث أضلاع، الشركات والحكومات والرقابة الخارجية. بدون ما يكتمل هذا المثلث راح يكون في من الصعب الاعتماد على جهة واحدة بس هي اللي تحك، هي اللي تكون الحاكم والجلاد بنفس الوقت. يعني ما بصير أعتمد على الشركة اللي بتصنع هاي الأداة أو هاي التكنولوجيا أنه تكون هي كمان الحاكم، زي ما بدأنا بالبداية أنه كيف ليش وصلنا لمكان سمحنا للشركات هي اللي تتحكم وهي اللي تعلن عن انه التطور صار بطيء او سريع. فعشان هيك لازم يكون في تدخل للحكومات وتدخل لاطراف خارجيه. وانا برايي يمكن في مبادرات كانت مؤخرا قادها معهد الدوحه للدراسات بوجود اليو ان يونايتد نيشنز، بجمع مثلا عده وزراء من عده دول عربيه لوضع كمان governance مش صناعة الذكاء الاصطناعي بس على الأقل استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وبطريقة الجميع يقدر يستفيد منها بدون ما يكون في تشتت. فهذا الإشي لازم يصير على مستوى دولي وليس فقط على مستوى عربي ولا مستوى إقليمي.
0: صحيح. طب خلينا نروح للسؤال الأخير، يعني من يقرر السرعة الآمنة لتطوير الذكاء الاصطناعي؟ يعني الشركات أم الحكومات أم هيئة كما تفضلت قبل قليل دولية ممكن تكون مستقلة نوعا ما؟
1: بالضبط، هم الثلاثة، يعني هم الثلاثة لازم يكون في الدول تضع القوانين وتضع الخطوط الحمراء. طبعا هون رح يكون في
0: يعني رقابة لعدم تجاوزها.
1: سؤال انه مين حيحط هاي الخطوط الحمراء ومين حيحط القوانين؟ هاي لازم تكون باتفاق دولي شامل، ما بينفع تكون بقيادة أوروبية أو أمريكية، لأنه رح يكون في اعتراض من قبل الصين مثلا بسبب المنافسة السياسية زي ما بتعرفي. فعشان هيك لازم يكون في قوانين دولية تحكم هذا الموضوع، جهة خارجية تعمل رقابة لتطبيق هاي القوانين، والشركات المصنعة واللي عندها الخبرة اللي هي تشارك بصناعة القرار كمان، وتكون في مثل آلية لريبورتينج بشكل مثلا سنوي، ربع سنوي، نصف سنوي، على الأداء وعلى السرعة وعلى التطوير، وين صرنا اليوم والمخاطر اللي ممكن تنتج من هذا التطوير وما إلى ذلك. يعني يكون في تحرك شامل دولي يحكم هاي العملية كلها بشكل عام. يعني عدا عن ذلك راح نكون داخلين بمكان فوضى ولا تحمد عقباه يعني.
0: طيب شكرا على كل هاي المعلومات. كان معنا السيد أيمن قدورة مدير التكنولوجيا وأمن المعلومات في مجموعة فضاءات ميديا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية.

0: مشاهدينا، في كل مرة نخوض فيه نقاشا عن ملف يربط فلسطين وغزة وأمريكا وإسرائيل مع بعض، فورا يتبادر إلى الأذهان مدى التغيير الجذري الذي شهده الشارع الأمريكي إزاء مفهوم القضية الفلسطينية. الإبادة التي استمرت في غزة لعامين متتاليين غيرت بوصلة الرؤية والفكر لدى الشباب الأمريكي 180 درجة، وهو ما لم تتمكن إسرائيل من إحداثه على مدار 70 عاماً. يعني الناس تحولت من الدعم المطلق وغير المشروط لإسرائيل إلى تراجع حاد في التعاطف معها، هكذا يقول مراقبون واستطلاعات الرأي. ويبدو أن التغييرات بدأت تتحول إلى تطبيق عملي على أرض الواقع. دعونا نأخذ مثالاً هذا الشاب الأمريكي، اسمه مناحيم سلفرشتاين، وهو ممثل وكوميدي معروف في مجال الكوميديا الارتجالية أو ما يعرف بالستاند أب كوميدي. أمس صعد مناحيم على خشبة مسرح شيكاغو لتقديم فقرة ضاحكة اعتاد أن يقدمها منذ مدة طويلة. الأمور كانت تجري بصورة طبيعية ككل الأمسيات، ولكن بمجرد أن بدأ حديثه انقلب المشهد. الجمهور بدأ يغادر المسرح ولم يبقى أمام مناحيم سوى مقاعد فارغة وعدد ضئيل من الجمهور. طيب رح تسألوني ليش؟ وشو قال مناحيم لحتى زعل من الجمهور وروح؟ مناحيم يا عزيزي المشاهد، أول ما تسلم الميكروفون استهل كلامه بجملة: مرحبا، اسمي مناحيم وأدعم إسرائيل. ست كلمات فقط أفرغت قاعة العرض. أنت متصورين مشاهدينا قوة وتأثير هذه الكلمات القليلة على الجمهور الأمريكي؟ وكما يقال انقلب السحر على الساحر، وتحولت القاعة المليئة بشبان أمريكيين يتابعونه باستمرار إلى مسرح فارغ وبارد. بصراحة هذا موقف محرج جدا للفنان. شو رأيكم نشوف الفيديو ونرجع نكمل القصة معا؟
1: Stand up. One more time. Everybody clap one more time, please. Here we go. All right, there it is. I like this. Okay. This is the worst song in the world. We gotta kill him in here, I think. I think we gotta kill him and burn all of his records. This is the worst song. Okay. Chicago!
0: بعد انتشار الفيديو مشاهدينا دار سجال واسع على المنصات الرقمية، عبر مغردون عن آرائهم بشأن ما حدث. البعض قال إن المشهد تحول من عرض كوميدي إلى موقف احتجاجي بعد انسحاب الحاضرين، وكان هذا المشهد بحد ذاته رسالة احتجاج واضحة على موقف الممثل الكوميدي. وأكد آخرون أن ردة فعل الجمهور كانت أقوى من أي تعليق يمكن أن يقال على خشبة المسرح. وهناك فئة أخرى سخرت من الممثل الكوميدي وقالت إن مناحيم ألقى أول نكتة في عرضه بمجرد إعلانه دعمه لإسرائيل. مشاهدينا، هذا الموقف أعاد إلى الواجهة من جديد ملف التحول التاريخي غير المسبوق في رأي الشارع الأمريكي حيال إسرائيل. وذهب البعض إلى استذكار دراسات ميدانية نشرتها مؤسسات موثوقة تثبت بالأرقام واقعية التغيير. على سبيل المثال، نشر معهد PEW للأبحاث قبل فترة استطلاعا أشار فيه إلى تراجع ملحوظ في تأييد الجمهور الأمريكي لإسرائيل، وأظهر أن 6 من 10 أمريكيين يحملون صورة سلبية عن إسرائيل في 2026 بزيادة 7 نقاط عن العام الماضي. الاستطلاع أكد أيضاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يعد الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، إذ فقد نحو 60% من الأمريكيين الثقة في قراراته المتعلقة بالشأن الدولي. كما أشار الاستطلاع إلى زيادة التعاطف الشعبي الأمريكي تجاه فلسطين بنسبة مقدارها 11% على التعاطف مع إسرائيل مقارنة بعام 2022. طيب الآن دعونا نمر على تعليقات المغردين. البداية تقول مالكوم كتب ألقى الكوميدي أول نكتة له حول دعم إسرائيل فغادر الجمهور القاعة. أمريكا تتعافى وكان المشهد مذهلا. إنهم لا يريدون دعم دولة ترتكب إبادة جماعية. لقد كانت الرسالة واضحة وقوية وقد اتخذ الجمهور قراره. جيف بيير قال بمجرد أن قال الممثل اسمي منحيم وأنا أدعم إسرائيل، الجمهور قال حسناً وداعاً. قد تكون هذه الواقعة سجلت رقماً قياسياً عالمياً في إفراغ قاعة الكوميديا من الجمهور قبل أن يصل حتى إلى أول فقرة مضحكة. الوضع يزداد سوءاً على الاحتلال. عارف يقول أيضاً هذا هو منحيم، رجل صهيوني. أما النهاية مع تغريدة الخالدي حيث قال أصبح عند شعوب العالم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدواً للإنسانية جمعاً.

حالة الصفاء الذهني للرياضي لم تعد ترفاً. الآن العلم يقول إنها ضرورة، والتجربة تقول إنها ضرورة، والواقع يقول إنها أساس في تحقيق أي إنجاز رياضي. لا يمكنك كرياضي الإنجاز تحت الضغط، أداؤك لن يكون كما تأمل إذا كان بالك مشغولاً. سألوني أنا لأنه عندي حارس مرمى بالبيت. فكيف إذا كنت رياضياً وتستعد لبطولة عالمية وفي رياضة قتالية وفجأة دخلت في ظرف إنساني صعب؟ بإمكانك التراجع والاعتذار، سيكون عذرك مقبولاً ومفهوماً حتى لو ذهبت وخسرت، حينها ستكون خسارتك مبررة. لكني سأحكي لكم اليوم قصة مختلفة تماماً. هذه فادية خرفان. أين هي؟ التي تظهر هنا على الشاشة. لاعبة تايكواندو أردنية من عجلون، عمرها 18 عاماً. مثلت الأردن في بطولات دولية سابقة للتايكواندو، وكانت تتجهز منذ أشهر لبطولة العالم المفتوحة للسيدات التي أقيمت في الصين. لكن قبل أشهر قليلة من البطولة، كانت فادية على موعد مع واحد من أصعب الظروف التي قد يعيشها أي إنسان. أكبر داعم لها في مسيرتها الرياضية وفي حياتها بشكل عام، وهو والدها كما قالت، توفي. خبر صادم وظرف قاس، لكن هناك ما هو أقصى. فبعد أيام من وفاة والدها، توفي شقيقها أيضا. طيب، هل انتهى الأمر هنا؟ للأسف لا. بعد نحو شهر من وفاة والدها وشقيقها، توفيت شقيقتها أيضا. طيب، أنا عندي سؤال لكم. لو كنت المسؤول عن بعثة الأردن أو عن اللجنة الأولمبية الأردنية أو مسؤول في اتحاد التايكواندو، هل ستنتظر من لاعبة مرت بهذا الظرف أي إنجاز يذكر؟ أنا أعتقد أن الوضع سيكون صعبا جدا، هذا إذا لم تعتذر هي عن المشاركة أصلا. لكنها لم تفعل وشاركت بالفعل في البطولة. في مبارتها الأولى فازت على لاعبة صينية بنتيجة 2-0. ممتاز، يعني وصلت إلى دور 16. في دور 16 تغلبت أيضا على اللاعبة التركية رويا ديلار 2-1، رائع. ثم في الدور الذي يليه وجدت نفسها أمام لاعبة تركية أخرى اسمها سيلا إرماك، ففازت عليها أيضا، فازت من جديد 2-0. نحن الآن في نصف النهائي. أمام من؟ أمام الكورية الجنوبية كيم يو جن، بطلة أولمبياد باريس. صراحة كل الاحترام، لاعبة صغيرة تمر بهذه الظروف وتحقق إنجاز الوصول إلى نصف النهائي، نتيجة رائعة. لكن القصة لم تنتهي هنا. فازت فادية على كيم بطلة أولمبياد باريس وهزمتها في مباراة مثيرة بنتيجة 2-1. الآن فادية مع كل هذا الضغط في نهائي بطولة العالم المفتوحة للتايكوندو تحت وزن 57، ومن أمامها لاعبة تونسية اسمها شيماء التومي. وبعد مباراة صعبة ومثيرة حققت فادية المعجزة وفازت على منافستها التونسية وحصدت ذهبية البطولة ومنحت الأردن أول ذهبية في هذا الوزن في تاريخه. إنجاز كبير، بطلة عظيمة تغلبت على نفسها وألمها وظروفها الصعبة وحصدت الميدالية الذهبية، لدرجة أن الاتحاد الدولي للتايكواندو سلط الضوء على مشوارها الصعب والكبير ووفائها الكبير لوالدها الذي كان يرغب في أن يراها بطلة. طبعاً أهالي عجلون استقبلوا فادية استقبالاً كبيراً بعد عودتها للأردن. خلينا نشوف الفيديو معنا.

طبعاً مشاهدينا، هذا ليس الإنجاز الأول لفادية، فهي لديها ذهبية سابقة في بطولة الفجيرة التي أقيمت في الإمارات، وبرونزيتان وفضية في بطولات أخرى، فيما يبقى حلمها الأكبر المشاركة في أولمبياد 2028 وتحقيق إنجاز جديد للأردن كما تقول. خلونا نشوف تفاعل الجمهور مع هذه القصة. البداية من عمر الذي قال: بطلة بنت بلادي، الله يحميكي، والحق علينا أنه ما استقبلناك في المطار استقبالا يليق ببطلة كبيرة رفعت اسم الأردن. أما سالي فقد علقت قائلا: تستاهلي كل خير، قوية، الله يحفظها، قدرت تركز على كل هذا التركيز رغم الظروف اللي مرت بها، أمامها مستقبل كبير، لكن يخسر الرياضات الفردية لا تلقى اهتماما كافيا. ختاما مع أبو صخر الذي علق قائلا: آلاف التبريكات للبطلة الأردنية، اسمك سيخلد في تاريخ الأردن وستبقى قصتك مصدر إلهام لأجيال من بعدك.

الروبوت يلعب الرياضة وينافس الأبطال، الروبوت يبيع في الدكان، والروبوت يقاتل في المعركة، الروبوت أيضا ينظف المنزل، والروبوت يعتني بالصغار، والروبوت يركض. وهذا الروبوت صار ينافس الإنسان في كل شيء، وفي بعض الأحيان حتى يتفوق علينا. ومن وجهة النظر هذه تحديدا، امرأة مسنة وقفت في طريق روبوت ذات القيادة متخصصا لتوصيل الطعام في أحد شوارع مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ورفضت السماح له بالمرور. وبحسب المقطع، فإن المرأة التي واجهت الروبوت لا تشعر بالندم إطلاقا على اعتراض طريقه، لأنه يأخذ وظائف الناس. طيب أنتوا ما رأيكم؟ هل الحق معها؟ خلينا نشوف الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: تخضعين في أجواء هذه المضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي مع إيران المقرر عقده في صلالة بشأن مضيق هرمز حرصاً على التوافق. استمرار المعارك على عدة جبهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب رفع أسعار المحروقات في سوريا.

0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الاثنين في صلالة بين إيران ودول خليجية لمناقشة التطورات بشأن مضيق هرمز، مشدداً على استمرار تعزيز السلام من أجل استقرار المنطقة. وقالت الخارجية العمانية إن التأجيل جاء حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. هذا وأكد المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عمان وإيران، مشيرا إلى أنه سيجري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات اللازمة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع. هذا وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة والبحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة فرض رسوم مرور إيرانية لا تزال تواجه رفضاً واسعاً، لكن هناك استعداد للنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرة إلى أن الإطار القانوني العماني يتضمن مدفوعات طوعية مقابل توفير سلامة الملاحة وحماية البيئة. وأضافت المصادر أن الإيرانيين أبلغوا أطرافاً إقليمية بأنهم مستعدون للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بعد حل قضية مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن بلاده لا يقبل المساس داعياً إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وشدد فيصل بن فرحان في كلمة له بقمة مجموعة بريكس من أن دول مجلس التعاون لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة، محذراً في الوقت ذاته من أن التصعيد المتواصل في المنطقة يسهم في توسيع نطاق المواجهة.
1: أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمراً لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أياً كانت الذرائع أو المسميات.
0: من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة بريكس إنه لمس انزعاجاً لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة رغم تجنبهم إعلان مواقفهم بصورة واضحة خشية تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه.
2: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية. قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
3: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران هذا منوط بهم. إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في أعقاب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل. قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، كانت السفن تعبر مضيق هرمز وفق مسارات ملاحية مستقرة وواضحة. مع الحرب أغلقت تلك المسارات وظهرت ترتيبات بديلة للحماية والعبور. أما اليوم فتسعى طهران جاهدة لإيجاد مسار جديد يعيد رسم خارطة الملاحة.
3: من الغرب يبدأ المشهد، الخليج، ومن الشرق خليج عمان، وبينهما مضيق هرمز، البوابة البحرية التي تختصر الطريق أمام أحد أهم تدفقات الطاقة في العالم. قبل الحرب كانت الخريطة تبدو مستقرة في أضيق أجزاء المضيق التي لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومترا. كانت حركة السفن تنتظم عبر مسارين رئيسيين، مسار للداخل وآخر للخارج، يفصل بينهما نطاق أمان وفق نظام فصل حركة الملاحة. ثم اندلعت الحرب فتكسرت الخريطة وتراجعت الحركة وتوقفت سفن أو غيرت وجهتها قبل دخول المضيق، ومع مخاطر الألغام والانتشار العسكري لم يعد الخط المرسوم على الخريطة يعني بالضرورة طريقا آمنا على البحر. في الجنوب برزت أهمية السواحل العمانية، فالمسار المحاذي لها يوفر بعداً أكبر عن الساحل الإيراني، وتحول خلال الأزمة إلى محور لترتيب حماية عسكرية وجوية للسفن. ثم جاءت مرحلة ما بعد العمليات الكبرى، ومعها التفاهم الأمريكي الإيراني بوساطة إقليمية ليفتح الباب أمام استعادة الملاحة من دون أن يحسم نهائياً سؤال إدارة المضيق. هنا يبرز الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية بعيداً عن الساحل الإيراني مع حماية جوية وبحرية أمريكية خلال نوافذ عبور محددة، لكن السفن بقيت تحت الرصد الإيراني بالرادارات والمسيرات والزوارق. معضلة هرمز ليست مجرد معركة لفتح ممر بحري، بل أصبحت معركة على من يرسم خطوط الملاحة ومن يملك قرار العبور في شريان الطاقة العالمي.
0: إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأشاد بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب، الجوف، تعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربية محافظة تعز ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة، بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
4: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكرية مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي رفع الإنذارات المبكرة من خطر محتمل التي كان قد أصدرها في 4 مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها أنصار الله الحوثيين في اليمن. وكان الدفاع المدني قد أصدر إنذارات مبكرة في مدن نجران وخميس مشيط وجازان وأبها، وطلب السكان بعدم التجمهر وأخذ الحيطة والحذر قبل أن يعلن زوال الخطر من دون تفاصيل عن هجمات. إلى قطاع غزة، حيث أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتشال جثامين ورفات 17 مفقودا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على القطاع. قال الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلت جثامين 16 مفقودا لعائلتين من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إلى جانب رفات مفقود واحد من تحت ركام منزل في مخيم نصيرات. وأحصى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نحو 9500 مفقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. في وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بمسيرة على مشروع بيت لاهيا، فيما أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
5: شهداء ومصابون ورعب واسع جراء غارة إسرائيلية جديدة شنها الطيران الإسرائيلي، هذه المرة في منطقة حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. هذه السيارة كانت الهدف، ومن كانوا فيها تحولوا إلى شهداء، تم نقلهم من قبل الأهالي وسيارات الإسعاف قبل قليل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أحمد، أحد شهود العيان، الحمد لله على سلامتك يا أحمد. لما سمعت الانفجار شو اللي صار؟
6: أنا كنت في البيت، أنا جريت إجراي أول ما صار الانفجار جريت. أنا قبلها بشوية كنت راح أشتري خبز، البنت عندي الصغيرة صارت تصيح، لو يعني فضل الله هذا الإشي والحمد لله. تأخرت شوي، لو متأخرت شوي أنا كنت رايح فيها يعني في الشي 3 دقائق 5 دقائق. والحمد لله احنا يعني الوضع عندنا صعب. انا اول ما جيت انا لقيت شهداء 2 مقطعين ارقابهم من عند صدر وفوق في الشي، والله يعني لحتى انا مش قادر اتحمل الصدمه. في كان باص سمير، مشروع سمير، كله اصابات.
5: تقصد باص نقل عام؟
6: نقل عام مجانا.
5: نعم،
6: كان كله اصابات، وهي الباص موجود كله يعني السواق مع الناس اللي فيه إصابات، أو هم كمان مصابين، بحمل مصابين وجرحى كمان، بوصل الناس وبساعد الناس. والامر هذا صعب. انا لما باجي اعبي مية هنا مية حلوة بتيجي سيارة مية كمان بنخاف، بنخاف نكون خايفين يعني على شارع عام كمان بنخاف. وهذا الشارع مقتاد في السكان، مقتاد في الناس، في السيارات، في المقاطير، في كل شيء. يعني هذا الشارع يعني غزة كلها. نعم. هذا يعني نقل المواصلات للجنوب.
7: ليس القصف الأول في هذه المنطقة،
6: مش الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، كل يوم قصف.
7: شكرا جزيلا لك يا أحمد. إذن الخوف هي الكلمة التي يمكن من خلالها وصف ما يجري، طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بهذه الوتيرة، هذا من جانب، وطالما أن النار لا زالت تشتعل بفعل الغارات الإسرائيلية. النار لا زالت تشتعل ليس فقط في هذه السيارة ولكن في غزة جميع مناطقها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
0: وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، فرض جيش الاحتلال منع التجوال في محيط الحرم الإبراهيمي، وأجبر مديري 5 مدارس على إغلاقها ومنع توجه الطلبة إليها بحجة رأس السنة العبرية.
8: يقتحم المستوطنون المسلحون هنا شارع الشهداء في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. يمنع على الفلسطينيين منذ نحو 26 عاماً الوصول إلى هذا الشارع وأن يصلوا وأن يفتحوا محلهم التجارية الممتدة وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. مؤخراً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر للتجوال على المواطنين الفلسطينيين في 3 حارات تمتد ما بين الحرم الإبراهيمي ومنطقة مستوطنة كريات 4، حارات جابر، السلايمة، وغيث، ووادي الحصين. ما يقارب من 400 عائلة فلسطينية تسكن فيها يمنع عليهم الحركة. مفروض عليهم حظر التجوال منذ يوم الجمعة السبت وصولا إلى هذا اليوم.

0: يفرض التقسيم الزمني ويمنع المواطنين الفلسطينيين 10 أيام في السنة من الوصول إليه، وتقسيما مكانيا هناك بعض الأماكن في داخل الحرم يمنع على الفلسطينيين الدخول إليها. وافتتح وزير الأمن وكذلك الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بعض الإنشاءات في داخل الحرم، وحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل في إجراءاته الإدارية في هذا المكان. المستوطنون يحتفلون بهذا العيد، واحد من الأعياد اليهودية الممتدة على مدار العام، وبفرض قوة السلاح من قبل جيش الاحتلال المنتشر في محيط المنطقة يمنع على الفلسطينيين الحركة في مناطق كثيرة من البلدة القديمة، وفي الحارات يحظر عليهم التجوال بشكل عام. 5 مدارس أيضا منع على الطلبة التوجه إليها بفعل إجراءات الاحتلال الممتدة في هذا السياق. نتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية يفرضها جيش الاحتلال بالقوة من خلال سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من البلدة القديمة. هناك العديد من المباني التي يسيطر عليها المستوطنون بشكل كامل، وهناك مبان أخرى يسيطر المستوطنون على نصفها، الطابق الأول أو الثاني، في حين يمنع على الفلسطينيين الحراك وفتح محالهم التجارية الممتدة في هذا المكان. الخليل يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليجعلها أيقونة حتى يستخدم ما قسمه هنا من تقسيم زمني ومكاني إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في إجراءات احتلالية واستيطانية مختلفة الأشكال يفرضها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
1: في سوريا شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات، وكان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفاة بني ياس في صيانة لشهرين.
2: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
3: هلا في صعوبة بالشغل، إنه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيرة هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر أكثر من اللي كان تاخده، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 أو 40.
2: من المحروقات تبدأ سلسلة الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومة السورية إنها ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد وإيقاف مصفاة بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفاة. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
4: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع في السلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
2: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
5: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون

0: الشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بعد أيام من إعلان واشنطن عزمها تعميق التعاون الأمني والطاقوي وتعزيز استثماراتها في الجزائر. وقال مستشار الرئيس الأمريكي إنه تباحث مع الرئيس الجزائري عن الأولويات الإقليمية المشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر شريك مهم للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية. تتكرر أزمات الخدمات الأساسية في ليبيا رغم الإيرادات والموارد الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط، وفي طبرق تتقاطع مشكلات الوقود والكهرباء والمياه كشفة عن تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على تلبية احتياجات السكان وسط محاولات محلية لمعالجة الاختناقات وتحسين الخدمات. نتابع.
1: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثاً عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
2: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
1: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل، وينتج قرابة 1,400,000 برميل يومياً، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
3: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتج في محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة، يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريقة ولا مصفات طبرق، هذه كلها ماشية في الدعم.
1: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
4: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله وسعت الاتصال بشركة البريقة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
1: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
5: هنا تتجسد المفارقة. ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقي ليبيا.
0: إلى تطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتجدد التحركات الدبلوماسية بشأن وقف الحرب بعد أشهر من تعثر جهود الوساطة، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني إلى وقف استهداف منشآت وقود الديزل الروسية.
6: على وقع التطورات والتصعيد الميداني المتواصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعود التحركات السياسية إلى الواجهة مع ضغط أمريكي على كييف لتقييد بعض هجماتها داخل روسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت وقود الديزل الروسية، قائلا إن الضربات الأوكرانية تتسبب في نقص الوقود داخل روسيا.
7: السيد زيلينسكي عليه أن يفعل شيئا واحدا، وهو أن يتوقف عن استهداف وقصف وقود الديزل في روسيا. دعه يضرب أهدافا أخرى لكن ليس الوقود، لأنه يتسبب في نقص الديزل. هذا الأمر ليس بسبب الشرق الأوسط بل بسبب ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وقد تحدثنا مع زيلينسكي بشأن ذلك، هذا يضر بالعالم، لا نريد منه أن يستهدف الوقود، إنه يستهدف مصافي تكرير الديزل.
6: التصريحات الأمريكية تتزامن مع مؤشرات إلى محاولة إعادة تشغيل المسار الدبلوماسي الذي تراجع خلال الأشهر الماضية. الكرملين أعلن أنه لا يستبعد استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر. المتحدث ديمتري بيسكوف قال إن موسكو لا تستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد تحرك أمريكي شمل زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم انتقالهما إلى كييف. كوشنر قال من جانبه إنه يأمل في الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن الخطوات التالية في مسار المحادثات، لكن الحديث عن استئناف التفاوض لا يعني أن الطريق بات ممهدا أمام اتفاق، فمستشار الكرملين يوري أوشاكوف أكد عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن يمكن البناء عليها، مشيرا إلى أن قضية الأراضي لا تزال في صلب الخلاف إلى جانب ملفات أخرى عالقة. مطبات أمام وقف حرب تقترب من عامها الخامس، لم تتمكن جولات التفاوض السابقة من تجاوزها إذ اقتصرت نتائجها بصورة أساسية على عمليات تبادل للأسرى والجثامين.
0: يتصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحسوب على اليسار الانتخابات العامة في السويد وفق توقعات أولية، متقدما على حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتشير التقديرات إلى تقدم معسكر المعارضة بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون مع ترجيح الحصول على 175 مقعدا في البرلمان. وقالت أندرسون إن حزبها في الصدارة حاليا، وإذا بقيت النتائج على حالها فستحصل السويد على حكومة جديدة. ختام هذه النشرة، الآن تتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم.
8: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. باب المندب بعد وقوعه بيد أنصار الله الحوثيين، ما أفاق الملاحة عبره؟ وما الخيارات المتاحة أمام السعودية لتصدير نفطها؟ كما نتابع في اقتصادكم اليوم مستقبل السيارات الأمريكية في ظل صعود نجم السيارات الصينية.

العالم يختنق عند ممراته، فعدا عن هرمز المعطل منذ أشهر، قناة بنما ونهري الراين والدانوب ضربهم الجفاف. اليوم أيضا باب المندب الذي تمر عبره تجارة قيمتها تريليون دولار سنويا يدخل دائرة الخطر، بعد أن فاجأت جماعة أنصار الله الحوثيين العالم بسيطرتها على الساحل الغربي من مضيق باب المندب المسؤول عن عبور عشر التجارة العالمية. خبر لا يمكن أن يكون عابرا. الجماعة تعهدت بضمان أمن المضيق وهذا أمر جيد، لكنها قالت إنها تستثني السعودية من هذه المعادلة، وهذا توجه يربك أسواق الطاقة في العالم التي تعيش أساساً في أجواء مأزومة. فسعر برميل النفط فوق 100 دولار وهو عبء يلقى على كاهل الاقتصاد العالمي الذي بالكاد ينجح في تحقيق نمو خجول. وفي خضم كل ذلك علينا ألا ننسى الواقع اليمني، وهنا نتحدث عن ثاني أفقر دولة في العالم، بطالة، فقر، لا بل مجاعة في بعض المناطق. فما مآلات سيطرة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لمضيق باب المندب، وما واقع اقتصاد اليمن؟ ملفان نفتحهما بعد لحظات.

0: للحديث عن الشأن اليمني في ظل التطورات الأخيرة الخاصة بمضيق باب المندب، معي في الاستوديو الباحث والأكاديمي اليمني السيد فيصل الحديفي. أهلا بك معنا سيد
1: فيصل. أهلا بك سيدة وعد وبمشاهدي التلفزيون العربي.
0: شكرا. يعني اليوم نتحدث عن أحد أهم البدائل لمضيق هرمز، أصبح نفسه عالي المخاطر، كيف يمكن تقييم الوضع؟
1: أولاً وأنا أسمع التقرير مقدمة حزنت كيمني لأني ثاني أفقر بلد في العالم في الوقت الذي بلدي كانت قبل سنوات فيها 10 مليون مغترب يشكلون دعم للاقتصاد القومي، فيها نفط ما يقارب 500,000 برميل يومياً، فيها ضرائب وجمارك وتحصيلات، فيها ثاني أكبر منشأة للغاز المسال في المنطقة، واليمن الذي يقع على ممرين عالمي على بحرين ويمتد شواطئه لأكثر من 2000 كيلومتر مربع، اليوم ثاني أفقر بلد بسبب هذه التدخلات وهذا الحاصل، وما يزيد الطين بلة ما حصل في باب المندب خلال 3 أيام الماضية الذي أعطى الحوثيين موقع جيوسياسي خطير جدا وتميز للأسف عسكري وأمني، وسينعكس بظلاله على كل ما هو في المنطقة بل وفي العالم. اليوم أنت تتكلمي عن مضيق باب المندب، تسيطر عليه جماعة خارجة عن القانون، ليس لديها لا يحكمها ضابط دبلوماسي ولا عرف ولا قرارات أممية ولا ضغوطات سياسية ودبلوماسية من أي كان، فدخول هذه الجماعة وسيطرتها على باب المندب سيشكل عبء على المستوى العسكري والأمني في جغرافيا المنطقة، إلى جانب التأثير الاقتصادي والأمني على كل للأسف سلاسل الإمداد واقتصاد العالم.
0: عم نحكي عن عشر التجارة العالمية تمر عبره، يعني سلع وبضائع إضافة إلى النفط، ما هي المناطق التي ستكون عرضة للتأثير الأكبر؟
1: أنا لا أهول الحاصل، لكن ستتعرض الاقتصاد العالمي اليوم، الاقتصاد متداخل. أنت تتكلمي عن يعني تجارة من الشرق للغرب اليوم، خط الحرير الصيني الذي يمر عبر خط رئيسي منه على باب المندب، تجارة النفط 12% يمر من باتجاه الشرق الأوسط البحر المتوسط ثم المحيط أوروبا وإلى المحيط الهادئ، أنت تتكلمي الأطلسي عدران، تتكلمي عن خط رابط ما بين الشرق والغرب. التضرر سيكون مضاعف بسبب أيضا ما حصل في مضيق هرمز، فهو تكامل، لا سيما وأن الفاعل الأمني والفاعل المحرك لهذه الأزمة هو واحد. يعني أنا أذكر بما يتكلم نائب أو رئيس مجلس النواب الإيراني بأن باب المندب سيدخل بالخط، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قبل حوالي 1.5 شهر كان يتكلم عن دخول باب المندب. الحوثيين ما هي إلا جماعة تتبع إيران تماما، والدليل أنها تحركت باتجاه في هذه المرحلة بقواتها برشقات صواريخها باستهداف يعني المملكة العربية السعودية تحديدا، يعني مصافي النفط أرامكو في جيزان والمناطق المتاخمة لليمن، هو امتداد لما يحصل في
0: طب الجماعة يعني اليوم تقول إنها ستسمح لمعظم السفن بالمرور.
1: الذي ما عرف الحوثي يسأل اليمني اليوم، الحوثي فقط مع قبائل يمنية بالعام 2009 وقع 200 اتفاق لم يلتزم اتفاق واحد منهم. الاتفاق المنظم للملاحة وسمي باتفاق ستوكهولم الذي يعني سمح بتواجد حوثي في ميناء الحديدة، الحكومة اليمنية التزمت حرفيا بتطبيق هذا الاتفاق، الحوثي لم يلتزم باتفاق واحد. طيب هو استثنى يعني السعودية. طيب السعودية هي يعني أكبر مصدر للنفط في المنطقة من 10 إلى 14 مليون برميل نفط يوميا، شركات التأمين ستصدق الحوثي وما يطرح الحوثي خلاص، يعني كلام مقدس ملتزم، هذا ليس لا يتوجد بين العالم والحوثي، أقصد النظام العالمي والحوثي أي ارتباط دبلوماسي، أي قنوات ضغط كما ذكرت في مقدمة المقابلة.
0: ما أردت الإشارة،
1: الكلام هو كلام إليه. فضفاض بنتيجة يعني نصيحة إيرانية أنه يطمن العالم ويقدم نفسه كيعني حارس أمين على الأمن والسلام، بينما هو يعني يفسد علاقات
0: يعني المجتمع. الاقتصاد لا يستمع حصرا إلى
1: رأس المال جبان،
0: بل إلى
1: أنت مقدمة
0: يعني قياس المخاطر.
1: أنت على مقدمات برنامج اقتصادي وعندك اقتصاد المال أجبن ما يمكن يكون، يعني أجبن شخص هو التاجر، حتى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المال مجبنة مبخلة. شركات التأمين لن سيرفع الآن ما يزيد عن 200% من يعني فاتورة بوليصة التأمين على الممرات،
0: خاصة وأن الأزمة كما تفضلت بدأت في هرمز، الآن انتقلت إلى باب المندب، يعني عم نحكي
1: صحيح.
0: بلان A وبلان B.
1: نعم
0: صحيح. السؤال ماذا عن قناة السويس؟ اليوم هناك حديث عن أنه بعض السفن يمكن أن تتحول إلى قناة السويس،
1: تتحول عن قناة السويس باعتبار أنه الحاصل هي باب البحر الأحمر له مدخلين، المدخل الجنوبي من باب المندب يعني الآخر هو قناة السويس. إذا ما مرت السفينة بباب المندب حتما لن تصل إلى قناة السويس. مصر هي أكثر متضرر طبعا في اقتصاديا، لأنه التقارير تقول أنه انخفضت بشكل حاد جدا إيرادات قناة السويس نتيجة عدم مرور السفن وارتفاع فاتورة يعني النقل بهذه الجغرافية. سبق للحوثي أن هدد إسرائيل، سبق للحوثي أن هدد أو قصف يعني سفن أمريكية، قصف سفن هندية، فالحوثي لا أمل لو بالآخر هو سيقصف قصف عشواء ويريد أن يرفع من الموقف التفاوضي. قناة السويس هي في فوهة المدفع وهي الأكثر تضررا، لأنه الآن سفينة الحاويات أو السفينة المحملة بالنفط عندما تدفع فاتورة تأمين عالية ومخاطر تأمينية عالية على الأفراد وعلى
0: البضائع، يعني ستتجه باتجاه
1: ستتجنب المرور بهذا الخط الملاحي المهم وتتحول إلى رأس الرجاء الصالح، ربما يكون فاتورته أقل وأكثر أمانا.
0: ختاما، ولأنك تحدثت عن الوضع في اليمن، برأيك هذا الاستنفار الدولي فيما يخص مضيق باب المندب هل يقابله إخفال للوضع الاقتصادي والهش داخل اليمن؟
1: للأسف هذا واضح جدا، وبكل أزمة يتم الكلام عن الأمن العالمي وأمن الملاحة والتفاهمات في المنطقة، بينما يغفل ما يحصل في اليمن. ما يعتمد في اليمن الآن، في الأيام الأخيرة حصل نزوح محلي في ظل انعدام للموارد، انعدام للاستجابة. الأمم المتحدة في الاستجابة المقدمة للعام 2026 لم تتحصل على أو لم تستطع تنفيذ إلا 9% من الحاجة الملحة في اليمن. تتكلمي عن فقر، وتتكلمي بداية الحلقة يعني تم تقديم اليمن بأن ثاني أفقر بلد صحيح. في العالم، ناهيك عن مناطق صراع مباشرة. المنطقة التي حصلت فيها المواجهات الأخيرة هي أفقر جغرافيا في اليمن، المنطقة التهامية التي تعتمد على الزراعة والعمل باليومية، لكن الآن انعدم تماما. أيضا حالة النزوح تقابلة يعني صدود من قبل الحوثي وهجوم مباشر. ربما للأسف الشديد اليمن خارج اعتبارات الإنسانية العالمية، وربما يؤمن قد
0: للأسف.
1: يؤمن التجارة بطريقة ما، لكن لن يلتفت لليمني طالما هو الصراع مستمر.
0: شكرا جزيلا لك سيد فيصل الحديث.
1: نحن على وعد إن شاء الله بتحرير اليمن واستعادة الأمن والسلام الدوليين في هذه البقعة المهمة من العالم.
0: شكرا جزيلا.

0: السعودية لديها 3 طرق لتصدير النفط، فلماذا هبطت صادراتها إلى النصف، أي ما يعادل نحو 3 ملايين برميل يوميا فقط، وهو الأدنى في 9 سنوات على الأقل؟ مضيق هرمز شرقا تحت الضغط، والمرور من باب المندب متعثر، وفوق كل ذلك أنبوبها العملاق شرق غرب الذي صمم كطريق نجاة تعرض لاعتداءات مصدرها العراق. فتعقد وضع صناعة وصادرات نفط المملكة، والمملكة ليست منتجا عاديا للنفط، بل هي لاعب قيادي في منظمة أوبك، وإنتاج أوبك نفسه هبط بنحو 600,000 برميل يوميا في أغسطس، وكانت الاضطرابات السعودية أحد الأسباب الرئيسية في ذلك. السعودية لديها النفط، لكنها تواجه مشكلة في تصديره إلى العالم مع تعثر طرقها 3 كما ذكرنا، 3 خطط بديلة تعثرت معا، فكيف سيكون مصير صادرات المملكة من النفط، وهل يمكن لارتفاع الأسعار أن يعوض تراجع الصادرات؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض السيد ناصر القرعاوي، الإعلامي المتخصص في شؤون الاقتصادية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. يعني في ظل تحول معظم صادرات النفط السعودي إلى البحر الأحمر، كيف للمملكة أن تتعامل اليوم مع تهديد ناقلاتها من قبل الحوثيين؟
1: شكرا لك أخت وعد. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية رقم صعب، سواء فيما يتعلق بالنفط أو ما يتعلق بالقرارات السياسية والسيادية في العالم، لأن المملكة العربية السعودية لم تعد كما كانت نظرة الناس أو نظرة الدول لها في السابق، الآن أصبحت في ما يتعلق بالاقتصاد الدولي والاستقرار العالمي وحتى أيضا حزام الأمان في المنطقة، والاستدراج للدول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها وقيادة المنطقة، الزج بها في ما يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن جانب آخر النظام الإيراني، النظام الذي فعلا عبث بالمنطقة بزوغ فجر النظام في عام 79. المملكة في الوقت الحاضر تدرك أهمية الدور العالمي فيما يتعلق بالتراخي، ما يتعلق عدم تحمل مسؤوليته فيما أبداه من مرونة ومن غطاء ومن دعم للنظام الإيراني. ولذلك المملكة العربية السعودية لن تسمح للحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب. المملكة العربية السعودية قوة،
0: بالعلم أن التصدير السعودي عبر باب المندب كان قد انخفض بشدة منذ فترة وما قبل سيطرة الحوثيين عليه. هل يمكن اعتبار اليوم هذه السيطرة لم تؤثر على مستوى التصدير كما أثرت فعليا على تثبيت وترسيخ هذه الأزمة وطول أمدها؟
1: أخت وعد، الأنبوب الشرق غرب حينما فكر في ذلك منذ فترة طويلة، ولعلي أتحدث هنا من عام 79 و81 و87، حينما طرح المشروع السعودي أن يكون هناك خط تاب لاين ما بين منطقة الخليج إلى البحر العرب، تفاديا لمضيق هرمز، لأننا نعرف أن الإيرانيين دائما على خلاف، ودائما لديهم الكثير من أجندة الإيذاء للمنطقة وتحديدا للمملكة العربية السعودية، ولكن كان هناك تدخل دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وحدث أيضا ما تعلق حينما دخلت القوات للحديدة بريطانيا التي منعت من دخول القوات الشرعية.
0: طيب اليوم كنت تتحدث عن أن المملكة لن تسمح بتعطيل هذا المسار، وجرى بالفعل الحديث عن دور الدولة. كيف ذلك؟ هل سيكون هناك توفير تغطية تأمينية للناقلات؟
1: ليس ذلك، ولكن المملكة لديها قرار استراتيجي فيما يتعلق بمصالحها، لن تستمر الأمور كما كانت يخطط لها، ولن تستمر الظروف بما آلت إليه في تسليم المنطقة التي اتجه إليها الحوثيون وهم يفكرون الوصول إليها من أجل الوصول إلى باب المندب. الشعب اليمني أو التكوين السياسي في اليمن هش وضعيف ومتنافر، عبارة عن مجموعات ولكن ليس بينها رابط وليس بينها تنسيق. هل يعقل أن يكون أن تسلم المنطقة يعني سلاما آمنا دون أي مقاومة؟ هذا هو الذي أذانا في المملكة العربية السعودية وأذانا أيضا في المنطقة. اليمن مشكلته مثل ما ورد عندكم وذكر أيضا الضيف الذي سبقني في هذا الأمر، اليمن لدينا 4 مليون في المملكة يعيشون بكامل استحقاقاتهم المعيشية، لكن ماذا أثرهم على الحوثيين وعلى بلدهم؟ اليمن هو مشكلته هو اليمنيون أنفسهم وليسوا من الخارج، إلا حينما اتجهوا إلى الحوثي، اتجه الحوثي من أسس هذا التيار الفكري وإعادته إلى ما قبل العصور. هذا الأمر بالنسبة للمملكة. أخت وعد، أعدك أن المملكة العربية السعودية لن تقف أمام هذا المد الإيراني حتى لو أضطر الأمر إلى إعادة العلاقات مع التكوينات الدولية. والسؤال هنا، أين الدول المحيطة، أين الدول التي تستفيد من صادرات المملكة ومن عبورها ومن استراتيجية وجودها في المنطقة؟ هذا الأمر هو ما يدار الآن على مستوى العواصم الرئيسية سواء شرقا أو غربا. المملكة لن تكتفي بالتصريحات ولن تكتفي بما أعلن عن ذلك.
0: شكرا جزيلا لك السيد ناصر القرعاوي الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية من الرياض، شكرا جزيلا. نصيب الأسد من السوق العالمية للسيارات كان للسيارات الأمريكية إلى أن ظهر المنافسون الأوروبيون، ثم من بعدهم بدأ اليابانيون والكوريون في اقتطاع حصصهم شيئا فشيئا، إلى أن استيقظ المارد الصيني فخلط أوراق السوق العالمية. ففي عام 1930 كانت حصة الأمريكيين من سوق المركبات العالمي تبلغ 75%، لكنها اليوم تقتصر على أقل من 11% فقط، وهي نسبة تعكس صناعة 10 ملايين سيارة وحافلة في العام الواحد. لكن هواة الطرازات الأمريكية لا يغيرون وجهتهم، فقد يرون أنه من الصعوبة بمكان استبدال فورد بهيونداي أو كاديلاك بتويوتا أو حتى تسلا ببي واي دي. لماذا يفضل البعض السيارات الأمريكية عن غيرها، وما آفاق الطلب عليها؟ موضوع نناقشه بعد لحظات.

0: للحديث إذن عن أسواق السيارات خاصة السيارات الأمريكية، انضم إلينا في الاستوديو السيد تشارلي داغر مدير علامة كاديلاك لدى شركة المناعية التجارية في قطر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا استاذ، ومرحبا المشاهدين الكرام.
0: إذا أردنا أن نبدأ من الصورة الكبيرة، أين أصبح سوق السيارات الأمريكية عالميا؟ يعني بالأرقام التي استعرضناها هناك تراجع كبير مع دخول يعني مختلف الأسواق الأخرى الأوروبية والآسيوية إلى الساحة بقوة.
1: نعم، ما في شك أنه الصيني اللي كنت عم تحكي عنه أثر وزاد من ناحية المبيعات، ولكن مش ضروري بالضرورة باللوكجري. بعض سيارات كاديلاك كلوكجري بعدها عم تاخذ نفس الماركت شير أو الحصة السوقية، ولا بل زادت بالفترة الأخيرة عنا. فبالمجمل
0: زادت رغم أو ربما زادت في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أو تراجع الحصة السوقية للسيارات الأوروبية المعروفة بفخامتها أيضا، خاصة الألمانية.
1: ممكن من هذه الناحية. بنفس الوقت كاديلاك تتفرد بكذا صنف من السيارات، وخليها تكون ماركت ليدر بكذا صنف من السيارات اللي بتقدمها.
0: طيب، وبالنسبة إلى الميزة التنافسية السعرية، يعني اليوم أيضا السيارات الصينية بمعظمها صارت عم بتقدم أسعار صعب التنافس معها. هل أسعار كاديلاك خلال السنوات وبما يخص المستقبل ستبقى يعني نفس المستوى؟
1: نعم، هلأ من ناحية الأسعار، مما لا شك فيه أنه الصيني عم بيقدم أوطى أسعار ممكنة، ولكن نحن نتميز بقصص تانية الصين ما عنده إيه. منا الخبرة اللي عنا إياها بالسوق، منا أي نوع من السيارة عم نقدم، منا الفي 8 إنجنز يلي بعض الصين ما قدرت تعطي هذا الإنجن المحرك الاحتراق بنفس القوة بنفس الأداء بنفس الكفاءة. الصين عم بتقدم يمكن أكثر بالكهرباء، وبنفس الوقت كاديلاك استثمرت بالكهرباء واستثمرت بطريقة مبتكرة وقدرت تنافس بسعر مميز.
0: طب ذكرت حضرتك أنه كاديلاك معروفة تاريخياً بالفخامة، ولكن مع كل الميزات الجديدة اللي أصبحت تقدمها السيارات الأخرى، هل استطاعت كاديلاك أن تعيد تعريف الفخامة؟ يعني تطفي عليها التكنولوجيا وميزات أخرى، يعني في ظل وجود السيارات الذكية والسيارات الكهربائية؟
1: طبعاً كاديلاك ابتكرت وأخذت كمان بيتنت بالباتريز اللي بتقدمها هي بالسوق، مثل الباتري اللي راكبه بالاي كيو.
0: براءة اختراع.
1: مزبوط، وبتمشي السيارة 750 كيلومتر وبتوصل لحدية 1000 كيلومتر بطريقة معينة إذا كانت على الهاي واي. بنفس الوقت كاديلاك عم بتقدم السوبر كروز تكنولوجي اللي هي قيادة شبه ذاتية، وبتقدر تتطور بعدين لكاملة على بعض الطرق المتطورة. فمن ناحية الابتكار ومن ناحية الهيريتج الموجودة، هذا مش موجود كهيريتج الإرث عند الصينيين بهذا الوقت.
0: في الخليج عامة العميل يحب القوة، حجم السيارة.
1: صحيح.
0: ويعني الفخامة اللي دايماً عم تتكرر معنا بحديثنا عن كاديلاك. ماذا عن سوق كاديلاك أو السيارات الأمريكية بشكل عام في الخليج؟
1: نعم، هلأ بفئة اللوكجري SUV 5 يلي هو بيتميز كاديلاك، هو الأكبر حجماً وأكثر رحابة بالسيجمنت. بنفس الوقت السيارة كقوة ما في إلا منافس بهذا الوقت بمحرك الـ V8، ولا حتى بالكهرباء اللي عم يكون في تكنولوجيا مستدامة.
0: مشكلته الـ V8 بيصرف كتير بترول.
1: You are right، بس معك حق. بس اللي بيجي بيشتري فخامة وسيارة مثل هاي، صدقاً ما بيكون عم بيقرأ صرف البترول، علماً أنه كاديلاك طورت المحرك 8 سلندر وصار أكثر كفاءة وليس بس أكثر قوة.
0: شكراً كثير لك وجودك معنا في الاستوديو السيد تشارلي داغر مدير علامة كاديلاك لدى شركة المناعي في قطر.
1: شكراً لك.
0: شكراً. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء يوم غد.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونستمر في الحديث مع اللواء عباس إبراهيم. أهلا وسهلا سيادة اللواء.
1: أهلا فيك دكتور.
0: وصلنا للحديث معكم في الجزء السابق إلى زيارتك المفاجئة إلى مخيم عين الحلوة ولقائك مع منير مقدح، ثم الجولة التي قمت بها بالمخيم، وطلبت منه أن تلتقي بجماعة عصبة الأنصار.
1: صحيح. بعد ما تأكد الأخ منير من هويتي أنه أنا عباس إبراهيم، اتصل بعصبة الأنصار، فكان جوابهم أنه اعطينا مهلة ربع ساعة عشان نقرر إذا بنستقبله أو لا، وهكذا كان. بعد ربع ساعة قالوا له بيجي لوحده، فقلت له أنا ما بعرف روح. فقال لهم حأبعت معه شاب من عندي، فدخلنا بزواريب عين الحلوة اللي هي لا تتسع إلا لشخص.
0: أظن أنت أول مسؤول أمني أو عسكري لبناني.
1: صحيح.
0: يدخل إلى
1: من 32 سنة.
0: نعم 32 سنة.
1: فدخلنا، وبعدين دخلنا على صالون، تنزل من الطريق بالدرج 3-4 درجات وصالون، ومجموعة من أصحاب اللحى والعمائم السود وتياب، كله تياب أسود. فجلست معهم قلت لهم أنا فلان، فكل واحد قال لي اسمه الحركي. فقلت لهم شو اللي عم بيصير بعين الحلوة، شو ممكن يصير بنهر البارد، شو ممكن الانعكاسات اللي تصير على عين الحلوة، وعملنا عرض تاريخي للعلاقات اللبنانية الفلسطينية. وشكوا هم، كان عندهم شكاوى على تعاطي الأجهزة الأمنية اللبنانية مع المخيم. فأنا قلت لهم من هذه اللحظة، وما كانوا بيعتبروا الجيش اللبناني محاصر المخيم بصورة دائمة، قلت لهم اعتبروا من هاي اللحظة العسكر الموجود على أبواب المخيم هو لحماية المخيم مش لمحاصرة المخيم. وأنجزنا علاقة بعد 3 ساعات اجتماع، تبادلنا أرقام الهواتف، وطلعت أنا من المخيم. طلعت من المخيم في عاصفة خارج المخيم، قائد الجيش بيتصل، مدير المخابرات السيدة بهية الحريري.
0: أنت ما كنت مخبرهم؟
1: ما مخبر حدا. فتم استدعائي لقيادة الجيش، رحت. فبيقول لي قائد الجيش كيف بتفوت على المخيم وانت إذا قتلوك أو خطفوك بتصير البلد بمكان آخر، بس قل لي شو شفت بالمخيم. قلت له شفت بالمخيم ناس إذا أنت بتقعد محلهم بتصير إرهابي بعد 15 يوم. قال لي كيف يعني؟ قلت له يعني ظروف الحياة اللي عايشينها هاي الناس أقل شيء فيهم يعملوه إنه يصبحوا إرهابيين. قال لي طيب بس بدي منك شغلة، ممنوع بقى تبادر، إذا بدك تفوت على المخيم في تدابير لازم تتخذ عسكرية وغير عسكرية. قلت له بعرف، بس إذا اتخذنا تدابير عسكرية معناتها ما حنفوت على المخيم. فصار اللي صار وخلصنا،
0: ونجحت إنه في عدم امتداد ما حدث في نهر البارد.
1: قطعنا الصلة بين نهر البارد وعين الحلوة، وبعدها بشهرين استطعنا أن نأخذ جزء من مخيم عين الحلوة، هو الجزء اللبناني اللي كان إذا بدك خلينا نقول محتل لفترة عشرات السنين. استطعنا أنه الجيش يرجع ينتشر داخل هذا الجزء بالتفاهم مع عصبة الأنصار. فهي أهمية الحوار والتواصل اللي أنا مقتنع فيه دائما، هو اللي بوصل لنتيجة.
0: تكرست لديك فكرة الحوار وفكرة ضرورة النقاش وتبادل الآراء ما بين الأطراف والقوى السياسية.
1: صحيح.
0: ربما هذا كان مفيد إذا دخلنا إلى 2011.
1: نعم.
0: ومرحلة الربيع العربي.
1: نعم.
0: أصبحت مديرا للأمن العام في لبنان، هو موقع مهم جدا خاصة في سياقات لبنان، ولكن في نفس الوقت الذي بدأت فيه احتجاجات الربيع العربي واجتاحت العديد من الدول العربية ومن ثم وصلت إلى الجوار السوري. قبل ما أدخل معك في قصة الحوار وفي الربيع العربي، بحب أعرف انطباعاتك أنت الشخصية في بدايات الربيع العربي. كيف قرأت الاحتجاجات اللي كانت في الدول العربية، في تونس، في مصر، في ليبيا، في اليمن، ومن ثم في سوريا، هل كنت من أنصار نظرية المؤامرة إنه هذه جزء من مؤامرة دولية تخطط، ولا كنت تعتقد إنها يعني حق طبيعي للناس أنها تطالب بالحرية والديمقراطية، يعني من موقعك كرجل أمني عربي لبناني؟
1: لا دكتور، أنا كنت مقتنع إنه هذه الشعوب إلى حق أن تعبر عن رأيها، وكنت مقتنع أنه أساليب التعبير عن الرأي هي نتيجة لضغط هذه الشعوب على فترات طويلة. الأكثر ضرراً للدول هو أن تضع الأمن في مواجهة الحرية أو طالبي الحرية بمعنى من المعاني لفترة طويلة، كمن يخفي الجمر تحت الرماد، كمن يحاول أن يضع رأسه في الرمل كالنعامة. فهذه الناس لازم نفتح معها حوار، يكون في لجان من قبل الدولة المعنية للتواصل مع هذه الناس، الوقوف على شؤونها، على شجونها، على أوجاعها. نحن رفعنا العالم العربي شعار لعشرات السنين، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، من دون أن نرتب وضعنا الداخلي، وكل هذا كان هذا الشعار على مصلحة أوضاعنا الداخلية إلى أن انفجرت. كان طبيعي أن تنفجر وأن تخرج الشعوب بهذا الشكل. هلا هي كرة ثلج إذا بدك تدحرجت وكبرت من بلد لبلد، بس لم يتم استيعابها بكل صراحة من قبل الأنظمة المعنية كما يجب. برجع على فكرة الحوار، كان أول شيء يجب أن يحصل هو فتح أقنية حوار بين الأنظمة وبين الشعوب بكل مصداقية وشفافية.
0: كانت لك مبادرة في بدايات الربيع العربي بهذا الاتجاه؟
1: والله نحن لما أخذنا، برجع بقول لك دكتور، لما أخذ لبنان قرار النقي بالنفس أو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في سوريا، كان أنا لي رأي مختلف. كان رأيي، برجع بكرر، أن يشكل في لبنان مجموعة من الحكماء تذهب إلى هذه الدول اللي ابتدت فيها هذه الصراعات تطفو على سطح الماء، وتلعب دور الوسيط والحكيم بين الأنظمة وبين الشعوب. للأسف هذه المقولة لم يؤخذ بها، فعلى مستوي أنا حاولت أن أقوم بهذه الأدوار. وأنا بقول لك دكتور أنه أنا بمكتبي كنت على علاقة جيدة مع النظام السوري، بمكتبي اجتمعت بالمعارضة السورية واجتمعت بالأكراد السوريين في محاولة مني لإصلاح ما يمكن أن أصلحه على مستوي، وعملت مبادرات تحديدا بين الأكراد مؤخرا يعني بالفترة الأخيرة من النظام وبين النظام، ووضعت ورقة من 14 نقطة في محاولة لسد الثغرات وإصلاح الوضع.
0: لو رجعنا لتلك المرحلة وبدايات الثورة السورية، ثم في العام التالي دخول حزب الله على خط هذه المعركة وذهاب آلاف المقاتلين من الحزب إلى سوريا لجوار النظام السوري السابق، أنا في الحقيقة سيادة اللواء رجعت إلى تصريحاتك في تلك المرحلة وإلى موقفك، لم تأخذ موقفا بشكل واضح مع أو ضد مسألة دخول حزب الله، لكنك قلت أنه دخول الحزب إلى سوريا أفاد المعادلة اللبنانية. والآن أنا بعد هذا مرور هذا
1: أفاد المقاومة،
0: أفاد المقاومة في لبنان
1: تحديدا. كان في حزب الله بوقتها موضوع شائع، وهناك قناعة من أغلب قيادات حزب الله أنه الحرب التي تجري في سوريا هي استمرار لما جرى في 2006، والمطلوب بما يجري في سوريا استهداف المقاومة، ونحن ما رح نسمح أن ينتهي الوضع في سوريا وتنتقل المعارك إلى داخل دار المقاومة في لبنان. فإذا علينا أن نواجه هذه المؤامرة، ما سمي بالمؤامرة، على المقاومة في سوريا، وبيعتبروا أنه سقوط النظام واستبداله بالمجهول قد يقيد حركة المقاومة وحركة وإمداد المقاومة بالأسلحة والعتاد المطلوب. هذه من هاي النظرية كانوا متشبثين
0: بالنظام السوري،
1: مع أنه أنا بعرف أنه ببداية الأزمة كان فيه هناك تردد من قبل حزب الله بالتدخل في الشأن السوري.
0: هل التقيت في تلك المرحلة بالشيخ حسن نصر الله؟ ناقشت أنت وإياه في هذا الموقف؟
1: أنا كنت ألتقي بسماحة السيد دكتور بملفات اللي كان إلها طابع إله علاقة بالرهائن والمخطوفين، لأنه هو كان له كلمة في سوريا وبيمون عن النظام السوري. لأنه بعدين نح نرجع نشوف أنه أغلب هذه الملفات كانت تتطلب تقديم شيء من النظام السوري لحلها، مش بنشوفها في مرحلة أو بنحكي عنها لاحقا.
0: بس ياتي لو أكيد تناقشت أنت وحسن نصر الله حول موقف الحزب في سوريا،
1: كان هذا الموقف أنه نحن ندافع عن المقاومة.
0: كان لك رأي آخر ولا كنت مؤيد لها؟
1: أنا كان لي رأي آخر،
0: وهو
1: أنه أوكي الحفاظ على المقاومة شيء مهم جدا ومقدس كقوة في لبنان، إنما فيما لو سقط النظام كيف سيكون ارتداد هذا السقوط على المقاومة لاحقا.
0: ويعني بهذا الموقف ما كان يعني ما كان في تردد عند الشيخ حسن نصر الله في الدخول إلى سوريا؟ ما استمع إلى
1: ما كان
0: يعني أنا عم بتخيلك مستشار، لو أنت كنت مستشارا سياسيا وأمنيا للشيخ حسن نصر الله كنت ستنصحه بهذه النصيحة؟
1: هذا رأيي يعني، كنت سأقول رأيي.
0: طيب هل التقيت بتلك المرحلة بقيادات في النظام السوري في بدايات الثورة؟
1: لا، كانت مش على المستوى السياسي، كانت تنسيق على المستوى الأمني، لأنه ابتدت ارتداد ما يجري في سوريا ينعكس على الساحة اللبنانية، وابتدت مرحلة قطع العلاقات الدولية مع سوريا وحاجة هذه الدول في العالم
0: إلى
1: منسق إلى منسق مع النظام في سوريا أو مع الأجهزة السورية، لأنه الأزمة السورية ارتدت على العالم.
0: صحيح.
1: وإجا مقاتلين من كل دول العالم ومن كل جنسيات العالم شاركوا في المعارك في سوريا، فكانت هذه الارتدادات تؤكد حاجة وجود قناة تواصل مع سوريا. أنا نصحت أصدقائي في دول العالم إنه قطع العلاقات مع سوريا هو خطيئة كبيرة، لازم السفارات تبقى، لأن السفارة إذا أقفلت ستتأثر بما يقال لها لا بما تشاهد، وتبنى قرارات الدول على ما يقال لهذه الدول. لم يؤخذ بهذه النصيحة، لأنه ظاهر كان في قرار دولي كبير جدا بقطع العلاقات، والأجهزة الأمنية في هذه الدول دكتور كانت تشاطرني وتوافقني الرأي إنه إقفال السفارات هو خطيئة. في أمثلة كتير بعدين على الأعباء التي تحملتها الأجهزة الأمنية بالعالم نتيجة هذا الإقفال.
0: في خلال لقاءاتك بالمسؤولين السوريين سيادة اللواء في المرحلة حتى لو مرحلة لاحقة، هل تحدثتم عن الأوضاع في سوريا؟ كيف أنت قراءتك كخبير أمني وشخص له خبرة كبيرة في هذا المجال لاستجابتهم للأزمة وتعاملهم معها؟ هل كان مثلا بداية ترى أنه كان الموقف موحد ما بين بشار الأسد وما بين الأجهزة الأمنية وباقي القوة؟ هل كان هنالك انقسام؟ هل كان هناك تفاوت؟
1: لا، كان في تباين كان في تباين بالرأي بين بعض الأجهزة ورأس النظام.
0: لا.
1: يعني أنا بدي أردك لأحداث درعا، الشرارة اللي طلقت من الأزمة السورية وإداء أحد ضباط السوريين تجاه مجموعة من الشباب في درعا، واللي هو بالمناسبة كما علمنا بعدين قريب للرئيس الأسد. صحيح. فردة الفعل أو أخذ الإجراءات التي كان يجب أن تؤخذ تجاه هذا الضابط بعتقد كانت قطعت الطريق على كتير أمور، وكان قطعت الطريق على وصول سوريا إلى ما وصلت إليه. هي الموضوع دكتور ببلش شرارة بتولع بلد، فإذا أطفأت هذه الشرارة تجنب البلد مصير مجهول مثل الوصيل المصير اللي وصلت له سوريا.
0: لكن ما دخلت أنت في حوار مع لقاءاتك مع الرئيس بشار الأسد، ما مع ماهر الأسد، مع
1: لا لا لا لا ماهر الأسد لم ألتقيه.
0: لم تلتقي
1: لا لا لا ما بعرفه أبدا. الرئيس الأسد يمكن التقيته 3 مرات كل فترة الأزمة.
0: لم يطرح لم يسألك عن رأيك
1: ولا. لا لا لا أبدا أبدا، يعني التقيته آخر مرة بعد التقاعد بأسبوع، والتقيته مرتين يمكن خلال الأزمة السورية. أنا كنت ألتقي، هو اللي حدد لي بالبداية أنه قنوات التواصل هي اللي وقع علي مملوك.
0: نعم، ولكن كنت تلتقي بعلي مملوك
1: دائما.
0: طب كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك، قراءته للأزمة، تصوراته حول هل كان يؤمن أنه الحل العسكري والأمني فقط ولا؟
1: شوف، اللواء مملوك صديق وأخ، وأنا بعتقد اللواء مملوك ظلم بالحكم عليه بنتيجة الأزمة السورية. لواء مملوك في محطات كثيرة كان له آراء مغايرة ومغايرة جدا عن مجموع باقي القيادات السورية. ما كان كتير يؤمن أنه المسار سيصل بهم جميعا إلى بر الأمان. كان عنده شك أنه هذا المسار قد يصل بهم إلى بر الأمان، ولكن كما يقال لا رأي لمن لا يطاع. بس كان عم بيقوم بمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه. وللمفارقة يعني كل الأجهزة الأمنية الغربية والعربية اللي كنت ألعب دور وسيط بينه وبين الأجهزة السورية كانت تأخذ كلام اللواء مملوك على محمل الجد أكثر من غيره من الأشخاص أو من المسؤولين.
0: صار في حديث خاص بينك وبينه حول هذا الموضوع، هل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: كثير كثير صحيح، كان له آراء مختلفة جدا،
0: لكن لم يكن يعني يتحدث فيها طبعا بالعلن.
1: لم يكن أحد
0: في مرحلة معينة تم تهميشه
1: داخل الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: دكتور، لم يكن أحد ليسمع، يعني ما بعرف، الرئيس الأسد كان عنده محيط مغلق خاص فيه، ما بعرف بهذه الدائرة كيف كان يتخذ القرار. بس اللواء مملوك بأغلب الأحيان كان له آراء تختلف عن آراء الكثيرين.
0: من خلال أيضا معرفتك وخبرتك الأمنية سيادة اللواء، هل تؤيد النظرية التي تقول أن حزب الله دفع ثمنا لاحقا على صعيد الاختراق الأمني لتدخل

0: الجزء، فتعرض لاختراقات وذهابه إلى سوريا، وخلينا نقول انفتاحه وفلشته بهذه الطريقة داخل المجتمع السوري يمكن عرضه للاختراقات. وهيدا أي جيش أو أي تنظيم بقاتل أو بيتواجد خارج أرضه بتكون سهولة اختراقه وسهولة التجسس عليه خلينا نقول منسوبة أعلى.
1: سيادة اللواء، أريد أن أنتقل معك لاحقا للحديث عن ما يعني يطلق عليه دبلوماسية الرهائن، وكان لك دور كبير جدا ومهم في تلك المرحلة. قبل ذلك عندي سؤال. نظام السوري بداية من عام 2013 ثم السنوات اللاحقة 14 و15 وتدخل الإيراني، التدخل الروسي، تراجع الرئيس الأمريكي أوباما عن خطوطه الحمراء، ترسخ لديه شعور بالانتصار، وبدأ الرئيس بشار الأسد يشعر أنه لا حاجة للحوار ولا للاستماع للآخرين، وأنه النظام نجح ونجا من تلك المرحلة. وأنت كمراقب في تلك المرحلة للسياسات السورية وعلى قرب من الجميع، هل كنت تشاطر النظام هذه القناعة؟
0: دكتور، هو أكثر من هيك، النظام السوري بوقتها سيطر على حوالي 80% من الأراضي السورية واستعاد أجزاء كثيرة فقدها، استعاد السيطرة عليها. إنما لا، إذا أنا فيني أقول قلت لك الحريق يبتدئ بشرارة، إذا هذه الشرارة بقيت مشتعلة قد يرتد الحريق عليك لاحقا. برجع بقول أنا مؤمن إنه باللحظة اللي بيكون فيها الشخص أقوى هو الأقدر على الحوار والأقدر على العطاء، وإذا لم يعطي في هذه اللحظة فسيعطي عندما يصبح ضعيفا حكما. فانطلاقا من هاي القناعة، لا، أنا كنت مقتنع أنه يجب أن تفتح قنوات الحوار. برجع بقول لك أنا عملت مبادرات حوارية انطلاقا من هاي القناعة بالفترة هاي اللي كان فيها النظام سيطر على 80% من الأراضي السورية. يمكن لهيك النظام بمكان ما رفض هذه المبادرات.
1: نعم، بتلك المرحلة تعاملت ليس فقط مع تحدي واحد، تعاملت مع جملة تحديات كمدير عام للأمن العام اللبناني. في تلك المرحلة كان هنالك دخول حزب الله على سوريا وارتداد ذلك، الاحتكاكات الحدودية على الحدود اللبنانية السورية، كان هنالك أيضا ملف انتقال جماعات مسلحة والفكر المسلح ما بين سوريا ولبنان، كان هنالك أيضا اللاجئين السوريين وهو ملف كبير جدا. يعني كنتم أنتم من أهم الأجهزة التي تتعامل مع هذا الملف، بالإضافة إلى الملف الوساطات التي قمت بها. كيف تعاملتم مع ملف اللاجئين اللبنانيين، بخاصة أنه
0: السوريين
1: بخاصة أنه كان لك تصريحات وصفت بأنها كانت متشددة في هذا الملف، ووصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان؟
0: نعم، يعني معنيته بوقتها، لأنه تحت غطاء هذا النزوح الكبير، هذا النزوح الكبير يفتح المجال للاختراقات داخله لعناصر أمنية، ونحن جهاز معني بمعالجة مسائل اللبنانيين والوافدين اللي بالحد الأقصى بيوصلوا لخمسة مليون شخص. فدخل علينا فجأة مليونين شخص إضافة على اللبنانيين واللي بيزوروا لبنان، بحيث أصبح العدد حوالي 7 مليون شخص، وهذا عدد يفوق قدراتنا وخططنا للتعاطي مع الواقع. فبرجع بقول هذا الكم من النزوح لابد أن يكون بجزء منه غطاء لمجموعات إرهابية تدخل لبنان. من هيك أنا كنت متشدد جداً في عملية الدخول وضبط الدخول إلى لبنان. وهلأ حأروي لك قصة صارت بفرنسا. حصل انفجار بفرنسا، فأصدتني الأجهزة الأمنية الفرنسية مع صورة هوية لشخص وجد سوري هو اللي نفذ العملية وتم قتله، فجابوا هويته من جيبته وأرسلت لإلي لأتأكد من الأجهزة السورية أنه هيدا هاي الهوية مطابقة لهذا الشخص. فالمفاجأة كانت أنه هذه الهوية صاحبها موجود في السجن في سوريا. من هون أنا من مثل هذه الأمثلة.

0: أصبح أكثر تشدداً في التعاطي مع النازحين أو مع فكرة النزوح بشكل عام، خصوصي أنه هذا النزوح لم يحصر في أماكن معينة، بمخيمات، في أماكن سكنية محددة. انفلش الوجود أو النزوح السوري داخل النسيج المجتمع اللبناني ككل، وسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية. ببداية الأزمة كانت فئة من اللبنانيين فاتحة ذراعة أو أزرعة لاستقبال الأخوة السوريين. لما دخل هذا النزوح داخل نسيج هذه الفئة أصبحت المشاكل الاجتماعية، وأصبح هناك رفض لهذا الواقع، مش لاستضافة النازحين، بالعكس هذا موضوع له بعد إنساني وأخوي يعني. وياما اللبنانيين نزحوا باتجاه سوريا، بس الخوف من البعد الأمني هو اللي عمل. وبرجع بقول لك مثل ما تفضلت حضرتك إنه النسيج الاجتماعي أصبح فيه نتوءات ومشاكل داخل المجتمع اللبناني نتيجة لهذا النزوح، وتسابق على فرص العمل وكل المشاكل اللي نحن بنعرفها.
1: تعاملتم في تلك المرحلة أيضا مع ارتدادات لما حدث في سوريا في لبنان، وكانت قصة أحمد الأسير وأيضا المطرب المشهور
0: فضل شاكر.
1: فضل شاكر، هل كنت على تماس مباشر مع تلك الحادثة أو القصة؟
0: طبعا نحن الذين أوقفنا، جهازنا اللي أوقف أحمد الأسير أثناء محاولته الفرار باتجاه نيجيريا.
1: نعم.
0: كان حامل هوية فلسطينية مزورة باسم خالد العبسي أو العباسي فألقي القبض عليه بالمطار بعد عملية مراقبة طويلة معقدة، لأنه كان متخفي لفترة طويلة. كنا على تماس مع موضوع الشيخ أحمد الأسير، وفضل شاكر هو ارتداد للشيخ أحمد الأسير، يعني كان مؤيد له بالمطلق، والرجل هرب إلى المخيم لفترة طويلة. كنا على تماس مع هذه المسائل أكيد.
1: في إزاء أو في مقابل هذه المهمات كان لك دور كبير جدا على الصعيد الإقليمي والعالمي حتى، وبدأت هنالك شبكة علاقات واسعة تنسج فيما عرف بدبلوماسية الرهائن. هذا هو الموضوع الذي سنناقشه في الجزء التالي. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: نذهب إلى طهران ومعنا من هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، قمت بدور كبير في مسألة الوساطات وما سمي بدبلوماسية الرهائن، وأنا بحب نتعرف على عدد من هذه الحالات والكواليس التي يعني صاحبت مثل هذه الوساطات. وبجوز كان أول قصة هي قصة ما يسمي مخطوفي أو مختطفي أعزاز، اللي هم مجموعة من الحجاج أو اللبنانيين اللي كانوا عائدين من إيران، من إيران والعراق، ثم تم اختطافهم في شمال سوريا. كيف بدأت فكرة الوساطة في هذه المسألة؟
1: صح، بعتقد بآذار 2013 راجعين الحجاج أو الزائرين، تم توقيف الباص، كان فيه 60 شخص، أطلق سراح أغلبهم بـ11 رجل موقوفين. بتلك الأثناء لم يكن حزب الله بعد دخل إلى الداخل السوري، إلى العمق السوري، فتم توقيفه من قبل مجموعة اسمها عاصفة الشمال بقيادة أبو إبراهيم بوقتها مثل ما بذكر. فلم يهتم أحد بهالموضوع لحوالي أسبوع 10 أيام، فإجا مجموعة من الأهالي عملوا لي زيارة وطلبوا مساعدة. أنا ما كنت معروف بهذا الحقل، يمكن كانوا يعرفوا شوي عن وساطات كنت أعملها بجنوب بين المتقاتلين، وهني أغلبهم من الجنوب. فقلت لهم أوكي خليني أدرس الموضوع.
0: هي كانت أول
1: مهمة
0: ظاهرة
1: خارج البلد. صح. فكان بوقتها الوزير فيدان حقان
0: كان
1: مدير مخابرات. نعم. أنا وياه تقريبا استلمنا المسؤولية بفترة متقاربة. كان موجه لي دعوة ورحت زرته وتعرفت عليه، وبذكر وقتها كان في حملة كبيرة على السوشيال ميديا من قبل إسرائيل ضد تعيينه، بيعتبروه إسلامي وقريب لإيران إلى آخره. فبالجلسة التعارف استعرضنا كل السوشيال ميديا وشو عم بيصير. فأنا كنت متهم مثله كمان أنه أنا مع المقاومة وهي مش تهمة. فالمهم فكرت، قالوا لي على حدود تركيا والأهالي والأتراك بيمونوا على أو لهم كلمة على أبو إبراهيم، لأنه أبو إبراهيم لوجستيا مرتبط بالسوق التركي على حدود أعزاز
0: اللي هو قائد المجموعة.
1: صحيح. فقصدت تركيا، حكيت مع فيدان. قال لي يلا تعال. فرحت وابتدينا نشتغل على الموضوع، طال الموضوع. بعدين كان في زيارة للرئيس مئاتي للرئيس أردوغان بوقتها، فرحت معه أنا وعملنا اجتماع رباعي، رئيس أردوغان والرئيس مئاتي وأنا والوزير حقان، هلأ صار وزير حقان. عملنا اجتماع والرئيس أردوغان وقتها قال له، كنت أنا موجه له دعوة لفيدان، وبعد قال له بتروح عند اللواء بتعمل له زيارة وبتحله هذا الموضوع، بده ينحل. فابتدى الزخم التركي ساعد بهذا الموضوع. وصلنا على محل كمان الأخوة بقطر اتدخلوا بهالموضوع، لأنه كانت العلاقات القطرية التركية كمان مؤثرة. إلى أن تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين في تركيا في مكتب الوزير فيدان.
0: نعم.
1: فرحت أنا وزير الداخلية بوقتها، والتقينا بشخص اسمه سمير العموري.
0: نعم.
1: وكان معه مجموعة من الشيوخ، فكان اجتماع متوتر جدا. فقلت لهم أنا بالآخر، قلوا لي شو بدكم لتطلقوا صراحة المجموعة، شو المطلوب؟ فأعطوني أسامي ألوف النساء والأشخاص المحتجزين في السجون السورية. قلت له أوكي نشوف شو بنعمل. فرحنا على سوريا، عرضنا الأسماء. أول شيء أخذنا قبول بمبدأ أنه يتم إطلاق سراح البعض مقابل إفراج إطلاق سراح. تبين أنه ألوف الأسماء مش موجودة بالسجن أصلاً. ابتدأنا الحوار، طال الحوار إلى أن حكاني الرئيس أبو مازن. أنا بالمناسبة نتيجة
0: رئيس محمود عباس
1: علاقاتي مع الفلسطينيين أكرموني بجنسية فلسطينية وجواز سفر دبلوماسي فلسطيني، فهو بيعتبر أنا فلسطيني وعرف أنه أنا عم تعاطى بهالموضوع. قال لي لواء في سفيرنا بأنقرة نبيل معروف، اسمه سفير نبيل معروف، شوفوا وهيدا ممكن يوصلك مع الخاطفين لأنه بيعرفهم في علاقة خاصة. طلعت على أنقرة التقيت فيه، أعطاني رقم هاتف لأحد الخاطفين. خلصت زيارة، طلعت أنا وسفير فلسطين ببيروت، خلصت زيارة أنا وبالمطار بإسطنبول اتصلت بالرقم. فقال لي مين؟ قلت له. قال لي مين عطاك رقمي؟ قلت له هلأ بخبرك. فحكينا حوالي 3/4 ساعة. وصلت معه أنه يبعث لي شريط فيديو مسجل أنه المخطوفين بحالة جيدة، وأن يعرض هيدا الشريط على محطة الـ LBC ببيروت. وكان كانت الناس ما عارفة إذا عايشين ولا ميتين
0: ولا تم قتلهم.
1: مقابل، قلت له مقابل شو بدكم؟ قال لي، قلت له يا حبيبي هول الأسماء اللي أعطيتوني هون آلاف منهم مش موجودين. قال طيب لي شوف لنا شو فيك تعمل مقابل إنك ترد علينا خبر لوين فيك توصل معنا. واتفقنا فعلا بعد يومين طلع شريط على الـ LBC والخاطفين عم يحكوا إنه هن بصحة جيدة وإلى آخره، اللي بيحكوا المخطوفين. فطمنا عليهم وابتديت أنا أروح على تركيا. فهون المخابرات التركية عرفوا إنه أنا فتحت خط مباشر، صار في سوء تفاهم معهم. قلت لهم الرئيس حط أمر إنه تخلصوا هالموضوع، وهذا الموضوع طال وأنا عايش تحت ضغط الأهالي. وتم بهذه الأثناء خطف شخصين أتراك في لبنان من قبل أهل المخطوفين ومورس ضغط علينا. فدخلت أنا وأطلقت سراح الأتراك وعملنا عملية أمنية، أطلقنا سراح الاثنين. بالمقابل الأخوة بتركيا ضغطوا على أبو إبراهيم وأطلق سراح اثنين من المخطوفين. كانوا 11 صاروا 9. فالشباب ببيروت لقوا انه هيدي تجارة مربحة، رجعوا خطفوا 2 طيارين اتراك وراحوا فيهم على البقاع على الحدود مع سوريا. فتعقدت الامور كتير. كملنا بالشغل انا والاخفدان مع ابو ابراهيم الى ان اصيب ابو ابراهيم بعدين وقتل بقصف بسوريا. فاصبح الموضوع أكثر ليوني ما خلفه. وصلنا لحل أن يطلق سراح التركيين من قبل الأهالي أو من يمثل الأهالي مقابل أن يطلق سراح الأتراك المخطوفين. قبل إطلاق سراحهم وصلنا على محل كان الرئيس الأسد وافع على إطلاق سراح 150 سيدة ورجل من السجون سوري. فخلصنا كل الموضوع. كنت أنا موجود بتركيا أنا وزير الخارجية الدكتور خالد العطية. وزير خارجية قطر لازمني 1.5 شهر بتركيا بالفندق بتوجيه من سمو الأمير لتنحل القصة. صاروا المخطوفين داخل الأراضي التركية، فقالوا لي خلق وقت أن تفي بالتزاماتك، بدهم 150 شخص. فأخذت الطيارة نزلت على بيروت، من بيروت على الشام بالسيارة. طلعت على الشام قلت له نحن خلصنا هاي الأسماء اللي وعدتوا تعطونا إياهم. فبيقولوا لي الرئيس الأسد بطل ما بقى بده
0: بعد ما أفرجوا.
1: لا ما أفرجوا بعدهم برعايتهم داخل الأراضي التركية سمح لهم في دان. فشو بطل ما بطل؟ قال بطل. قلت لهم طيب. قال شو بدك تعمل؟ قلت له أنا بعمل. دورت السيارة باتجاه مطار بيروت، إجا ببالي إنه السيد حسن بيمون على بشار. اتصلت بالحزب قلت لهم هيك. قال شو بدك تعمل؟ قلت لهم أنا طالع الوزير الخارجية ناطرني خالد العطية، رح قل له أنا بحل من التزامي رجعوا المخطوفين على سوريا ما بدي إياهم. أنا أعطيت كلمة أو بكون قد الكلمة أو ما بدي هالوظيفة كلها. فرجعنا لإسطنبول التقيت بالدكتور خالد فخبرته شو صار. قال لي شو بدك تعمل؟ قلت له أنا وديت خبر لسيد نصر الله وأنا بحل من هالموضوع. قال يعني؟ قلت له يعني ما بدي المخطوفين ردوهم لأبو إبراهيم وأنا بحكي فيدان ردوهم لأبو إبراهيم وأنا برجع على بيروت. فبعتقد قام عمل اتصال بسمو الأمير قال لي طول بالك شوي. اتصلوا فيه من بيروت قال بيقول لك سمحت السيد طول بالك للصبح بس. أوكي أنا بدي نام باسطنبول ما بقى فيني أرجع على بيروت. فبعد نص ليل إجاني اتصال إنه مش الحال. بعت السيد حدا لرئيس الأسد ومش الحال. فانتهت العملية على هالأساس. هلا بدنا نجيب الطيارين الأتراك بالهرمل. فكمان بعتنا الأمن العام على الهرمل وعملوا عملية وهم جبناهم وصلناهم على بيروت وأطلقنا الطيارات واحدة من بيروت عليها الأتراك وواحدة من مطار صبيحة بتركيا عليها المخطوفين طلعوا بنفس اللحظة كل واحدة باتجاه وانتهت عملية اعزاز. رجعنا عملنا نفس العملية بموضوع زبداني ومضايا. كان في جرحى للمقاتلين السوريين لازم يطلعوا من الزبداني ومضايا وفي قريتين كفرية والفوعة بعتقد اسمهم كمان أولي سكان شيعة وكانوا مهددين انه يفوتوا عليهم. بدنا نجليهم على تركيا ومن تركيا منجيبهم على بيروت واللي نزلناهم على الشام على بيروت من المصابين من الجرحى بدنا نطلعهم على تركيا. فاتبعنا نفس السيناريو بس كانت أسهل كانوا عم يساعدوني شوي الأمم المتحدة بهالعملية.
0: بدأ يتدحرج هذا الدور
1: ودخلت
0: في راهبات معلولة موضوع اختطاف راهبات
1: صحيح قبل راهبات معلولة كمان أصدونا مجموعة لبنانيين كانوا عم يقتلوا بسوريا مع المعارضة وقتلوا ثلاثة وبقي واحد حي. فبدك تحكي مع السوريين يسلموك الجثث والحي هذا مستحيل. أخذت معنا حوالي شهر طالعين نازلين على الشام لقبله أعطونا الجثث وجبنا الحي سلمناه لأمه بعيد الأم 21 أذار نهارها ودحرجت إلى أن وصلنا لرهبة معلولة. الرهبات احتجزوا وخطفوا مع النصرة بوقتها كمان
0: عام 2013 كانت
1: 2013 مع النصرة بعتقد 2013 بديسمبر لأنه ما طولوا كتير. ابتدت المفاوضات كمان موضوع بدهم نساء مسجونات بالسجون السورية نفس العملية ونفس الصعوبة والعناد السوري وتغيير الرأي وإلى آخره. بالآخر اتفقنا على 43 سيدة يطلق سراحهم في منهم معهم أطفال
0: من السجون السورية.
1: نعم. فوصلنا لاتفاق 12 بالليل أنا موجود على الحدود السورية اللبنانية وعم دير العملية وعندي ضابط على الأرض بده يستلم الرهبات. فبيتصلوا فيي نصرة آخر لحظة بيعلوا شروطهم إنه صار بدهم مطالب أكتر. فقلت لهم أنا سكرت خطي وبطلت وقفنا التفاوض رجعوا الرهبات لعندكم ونحن نازلين على بيروت. اتصلت بالضابط قلت له أنت بضلك عم تحكي معهم وبتخبرني شو بصير. بعد ربع ساعة نص ساعة بدهم يحكوك. فبعد ربع ساعة اتصل فيه قال لي مش الحال. المفارقة المهمة اللي بحب أقولها إنه بوقتها بعتوا لي خبر السوريين إنه هول النساء اللي بده يطلق سراحهم ممنوع يصورهم الإعلام ما عندي مشكلة. فتمت عملية التبادل جبنا الرهبات وأخذنا النساء جبناهم على الحدود السورية اللبنانية، لقينا إحدى الإذاعات ناطرة هني، تم تصويرهم، عملت لنا مشكل مع السوريين. المهم كان في طيارتين بمطار بيروت، واحدة بدها تروح على قطر وطيارة بدها تروح على اسطنبول. قالوا لنا اسألوا النساء كل وحدة وين بتحب تروح. فدكتور صدقان، وهيدا موضوع ما بنساه أنا، واقفين، قلت لهم سألوا الستات وين بحبوا يروحوا، كلهم بدوا يرجعوا على الشام، ولا وحدة رديت تترك وتطلع بالطيارة. هيدي الوطنية،
0: طلعوا من السجون السورية،
1: طلعوا من السجون ورجعوا على الشام، ما بدهم. حكون ضباط بيرجعوا بوقفكم، قالوا وقفونا، نحن ما بنترك سوريا. هذا الموضوع بعده مأثر فيه لهذه اللحظة، انه كان يعني كانوا امام خيار، يجوا بعيشوا بقطر او بعيشوا باسطنبول او بعيشوا وين ما بدهم، وحيعيشوا عيشة كريمة، يعني مش زي ما عايشين بسوريا بتلك الفترة. رفضنا الا انه يعودوا على سوريا،
0: وعادوا،
1: رجعوا، رجعتهم.
0: لكن القصة الاكثر خطورة بتقديري اللي تعاملت معها في تلك المرحلة او بعدها بشهور، هي قصة عرسال.
1: نعم،
0: عندما حدث اجتياح من ايضا مقاتلين من النصرة وداعش،
1: صح،
0: واختطفوا اعداد كبيرة من
1: العسكريين،
0: من العسكر اللبنانيين.
1: نعم، بوقتها خطفوا 25 عسكري، النصرة اخذت 16 عسكري وداعش 9، وابتدأت المفاوضات حول اطلاق سراحهم. كان موضوع معقد، معقد جدا. في 3 عسكريه كانوا من الجيش والباقي قوى امن داخلي. دخلنا على الخط، كان صار عندي خط مباشر مع النصره، يعني عندي رقم تليفون حدا اسمه ابو محمد، وهو عنده رقم تليفون
0: ابو محمد،
1: دكتور ابو محمد، يحكيني من تركيا ولا بعرفه وما بيعرفني. فكان في، اصبح هيك في مش ود، ما بقى في رسمي بالتعاطي بينه وبينه، بيتصل فيه بيتصل فيه ومنتفق على أمور كتير،
0: صار في تقاليد للحوار،
1: صحيح، صار في خطوط مرسومة كيف نتحاور. فبأحدى المرات بيقولوا لي، وقتها داعش طلبوا طلبات، قلت لهم لا مستحيل، قال بدنا نقتل عسكري، قلت له عسكري، فقتلوه، قتلوه، قتلوهم كلهم، ناخدهم جسس، بس اللي عم تطلبوه ما فينا نعطيكم اياه. كانوا بدهم كل اللي اشتركوا بقتال مع الجيش وقتلوا عسكرية من الجيش اللبناني، فهذا يعني خط احمر مستحيل. فقتلوا للعسكري، ووقفنا الحوار الى ان كمان دخلوا الاخوة.
0: كان حوارك مع النصرة في تلك المرحلة وداعش منفصل ولا بشكل؟
1: لا لا، منفصل،
0: منفصل،
1: كل تنظيم، نعم، كل تنظيم لوحده. المهم صار في اتصالات دولية، طلعت على ألمانيا، طلعت على بلجيكا بهذا الموضوع، تركيا أكيد، قطر أكيد، هون الإخوة القطريين ساعدوا كتير، كانوا بكل الملفات اللي لها علاقة بالخطف كانوا يساعدوا. ف ودرنا حلينا الموضوع واستعدنا العسكريين من النصرة. أما داعش فلما انسحبوا من الجرود كان عندنا معلومات أنه مقتولين ومدفونين بالمكان الفلاني، طلعنا آليات ولقينا الجثث. وكانت الصعوبة مين بده يبلغ أهلهم، لأنه أنا كنت معي خبر قبل شي 7-8 شهور أنه انقتلوا، بس إذا بتبلغ أهلهم بصير البكاء على الجثث، بدون الجثث. فكان عندهم اعتصام بساحة رياض الصلح ببيروت بخيمة، قاعدين على طول الأهالي. فنزلت أنا لعندهم، ما رضيت حدا يخبرهم، نزلت وخبرتهم أنه نحن لقينا الجثث، وكل حدا بده يتعرف على جثث أولاده من خلال الدي أن إيه، لأنه جثث كانت عظام متحللة.
0: بتلك المرحلة في اتصالاتك ولقاءاتك مع جبهة النصرة، هل تعرفت على قيادات
1: لا بالشخص
0: أصبحت الآن؟
1: لا، ما بعرف إذا في حدا.
0: كنت تعمل مع أسماء حركية؟
1: كنت أتعامل مع أسماء حركية. بموضوع عرسان لما كانوا محتلين السلشلة الشرقية من جبال لبنان، كمان صار في اشتباك هن وحزب الله، بعدين هن والجيش كمان كان عندهم مخطوفين
0: النصرة.
1: وللصدفة أنا كنت بعد أحد المخبرين عنا، بعته على حلب بوقتها على الرقة يستطلع إمكانية أنه نرجع نفتح حوار لينسحبه. فالرجل راح ما لقى المرجع اللي بده يحكي معه، فبيقول له واحد من المسلحين تعال أقول لك نحن عنا هون ست شباب بعتقد هول حزب الله بالمعارك أسرناهم، فخبروا للواء. إجا خبرنا، قلت له مين؟ ما حدا معه خبر، حتى الحزب يعني ما مخبرنا. فجاب منهم رسائل، كل واحد كاتب رسالة بخط إيده واسمه مين هو، وقالوا له اعطيهم للواء. فجابنا الرجل سلمنا وصرنا أمام ملف جديد. بموضوع عرسال فأنا بعتهم للحزب إنه هول لكم عندكم؟ قال إيه هول من عنا بس نحن مفقودين بالنسبة لنا، ما بيعرفوا وين. فدخلناهم بالصفقة بعدين، لأنه كان مطلوب من المسلحين الموجودين بالجرود إنه ينسحبوا. قالوا لهم أوكي بنسمح لكم تنسحبوا، بتسلمونا، هني كانوا خاطفين ناس كمان، بتسلمونا الخاطفين وبتجيبوا جماعة الرقة هول الستة. فبعد مفاوضات عسيرة مع أبو محمد توافقنا على الموضوع.
0: الدكتور أبو محمد اللي أنت بتعرفش من هو،
1: دكتور تبع تركيا.
0: تبع تركيا.
1: توافقنا على الموضوع وقسمنا القافلة اللي بدها تاخدهم لست أقسام. كل ما تطلع جزء من القافلة يطلق سراح شخص من المحتجزين تبع حزب الله بلقاء أنه حزب الله يوقف المعارك بينه وبينه ويسمح لهم يتركوا الجرد.
0: لم تتوقف أدوارك في ومهماتك في مسألة الوسطات ولا دبلوماسية الرهائن، قمت بأدوار أخرى مرتبطة بشخصيات أيضا مختطفة كانت في سوريا أو معتقلة في سوريا، وشخصيات أيضا في إيران، ولكن اسمح لي سيادة اللواء أن يكون هذا موضوعنا في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة حديثنا مع سيادة اللواء عباس إبراهيم.
1: بخبرونا إذا حي منرجعوا معنا، وإذا ميت منرجعوا معنا.
0: هذا كله لسه التفاوض على proof of life، على يعني على إثبات إنه ما يزال حيا.
1: أنا لن أشهد على توقيع أو على التزام لن ينفذ. قلت هاي فرصة إنه شوف السيد قل له أنا راي على إيران.
0: من جاء إليك؟ هل هذه مؤسسات جاءت إليك أم أهل سام جاءوا إليك؟
1: يعني كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس.
7: المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
8: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
7: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
9: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
10: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
11: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
12: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
13: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.
14: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
15: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
16: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
17: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
18: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
19: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل للاجتماع الإقليمي مع إيران المقرر عقده في صلالة بشأن مضيق هرمز حرصاً على التوافق. استمرار المعارك على عدة جبهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب رفع أسعار المحروقات في سوريا.

0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الاثنين في صلالة بين إيران ودول خليجية لمناقشة التطورات بشأن مضيق هرمز، مشدداً على استمرار تعزيز السلام من أجل استقرار المنطقة. وقالت الخارجية العمانية إن التأجيل جاء حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. هذا وأكد المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عمان وإيران، مشيرا إلى أنه سيجري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات اللازمة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع. هذا وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة فرض رسوم مرور إيرانية لا تزال تواجه رفضا واسعا، لكن هناك استعدادا للنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرة إلى أن الإطار القانوني العماني يتضمن مدفوعات طوعية مقابل توفير سلامة الملاحة وحماية البيئة. وأضافت المصادر أن الإيرانيين أبلغوا أطرافاً إقليمية أنهم مستعدون للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بعد حل مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن بلاده لا يقبل المساس، داعياً إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وشدد فيصل بن فرحان في كلمة له بقمة مجموعة بريكس أن دول مجلس التعاون لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة، محذرا في الوقت نفسه من أن التصعيد المتواصل في المنطقة يسهم في توسيع نطاق المواجهة.
1: الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمراً لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أياً كانت الذرائع أو المسميات.
0: من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة بريكس أنه لمس انزعاجا لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة رغم تجنبهم إعلان مواقفهم بصورة واضحة خشية تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه.
2: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية، قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
3: مسألة إيران ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. أسعار المحروقات ستنخفض بشكل سريع. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هم يريدون عقد صفقة ويتلهفون لذلك ويتواصلون معنا باستمرار. وبالنسبة لاجتماع دول خليجية مع إيران هذا منوط بهم. إذا كانوا سعداء بذلك فليكن.
0: انضم إلينا دكتور أسامة أبو أرشيد الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن وهو معنا من واشنطن. دكتور أبو أرشيد رحب بك معنا. لننطلق في قراءتنا للحدث من هذا التصريح لدونالد ترامب، ما بين الوعد بنهاية الحرب في الفترة التي يراها هو أي بعد الانتخابات وكأنه انتخبوني حتى أنهي الحرب، وما بين أيضا يعني إظهار نوع من اللامبالاة أو السماح بما سيفعله الخليجيون مع الإيرانيين، يقول ليجلسوا وليفعلوا ما يشاءون. كيف تقرأ كلا التصريحين وهما نفس التصريح الحقيقة ولكن كلا العبارتين متتاليتين؟
4: حقيقة يعني هذا مؤشر إلى غياب رؤية شاملة لدى دونالد ترامب، رؤية منسجمة استراتيجية واضحة. هو يتقلب في المواقف وتتغير تصريحاته من مكان إلى مكان، من وقت إلى وقت، في أطر زمنية قصيرة جدا، بل كما تفضلت يعني التصريح الواحد قد يحمل تناقضات. من ناحية هو لا شك يعني ينظر إلى الانتخابات القادمة في نوفمبر، ولا يريد أن تكون الحرب مع إيران وارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم سببا لهزيمة تاريخية للجمهوريين كما تقترح استطلاعات الرأي هنا. فهو يخشى من أن يكون هناك ثمن سياسي يدفعه الجمهوريون، وإذا دفع الجمهوريون هذا الثمن السياسي سيدفع دونالد ترامب ثمنا سياسيا، لأنه صحيح أنه ليس مرشحا الآن وصحيح أنه لن يكون مرشحا بعد عامين يعني على الأقل دستوريا، لكن وصول الديمقراطيين إلى أحد مجلسي الكونغرس سواء النواب والشيوخ أم كليهما سيضعه في موقف سياسي صعب وسيعطل الكثير من أجندته. فهو من ناحية يريد أن يطمئن من قاعدته الانتخابية والمستقلين بأنه بعد أن هذه الحرب اقتربت على النهاية، رغم أنه كان وعدهم عند انطلاقتها أنها لن تتجاوز 6 أسابيع ثم أصبحت 2 شهر، الآن هذه الحرب تدخل شهرها 8 ولا يوجد أفق هنا لإنهاء هذه الحرب، ولا يوجد حتى أفق لانتصار أمريكي في هذه الحرب. فإذا هو يبحث عن محاولة تهدئة مخاوف الشارع الأمريكي وشراء المزيد من الوقت، رغم أن الكل يعلم أنه لا يملك تصورا لما بعد الانتخابات. السياق الآخر الذي يتحدث فيه وهو سياق أن الخليجيين أحرار أن يجلسوا مع إيران، حقيقة هذا أمر غير واضح، لأنه إذا عدنا إلى الشهر الماضي فقط هو كان هدد عمان بأنه سيقصفها إن مضت في الاتفاق الذي تتفاوض عليه مع إيران. المشكلة كانت وقتها بالنسبة للعمانيين أن مذكرة التفاهم في شهر حزيران الماضي تنص أصلا على أنه سيكون على أن تتفاوض إيران وعمان وتتشاور مع الأطراف الإقليمية الأخرى، يعني تحديدا دول الخليج والعراق، تتشاور معهم لوضع ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. لم تتحدث عن دور أمريكي، فهو ما كان في النص أصلا، لكن ترامب فاجأ العمانيين بأنه قال بأنني سأقصف عمان إن مضت في هذه الحوارات مع إيران. اليوم يقول لا يهمني إن كانوا سيجلسون أو لا يجلسون، ويعود إلى خطابي أو إلى لغتي المفضلة.
0: في هذه النقطة تحديدا اسمح لي دكتور أبو رشيد، تم تأجيل الاجتماع لمزيد من التوافق، هل يمكن أن يكون لمزيد من انتظار الإشارة الخضراء الأمريكية أيضا؟
4: يعني هذا احتمال وارد، أنا لا أستبعد أنه طبعا الأمريكيين لا شك أنهم منخرطون بطريقة أو أخرى، ليس بالضرورة على مستوى الرئيس على مستوى الرئاسة، إنما مسؤولون آخرون يعني، وكما تفضلت في تقريركم يعني هناك تواصل أمريكي مع الأطراف الإقليمية، والأمريكيون يبحثون عن مفاوضات نووية بالدرجة في المرحلة الأولى، ثم حديث عن مضيق هرمز، إيران تريد حلا لمضيق هرمز ثم مفاوضات نووية، لأنه إيران أيضا تدفع ثمن الحصار الذي عليها، هذا حصار خانق ينذر بالكثير من التوترات داخل إيران، فهي أيضا تريد أن تخرج من هذه المعضلة دون أن تقدم تنازلات استراتيجية تمس ما تراه سيادتها. لكن أيضا هناك بعد آخر ليس فقط بعدا أمريكيا، إذا نظرنا إلى الخريطة الجيوسياسية في المنطقة الآن هناك تصعيد في اليمن، وهذا التصعيد يشمل السعودية الآن، هناك قصف على السعودية، هناك تقدم وسيطرة حوثية الآن على مضيق باب المندب بشكل رسمي، هذه السيطرة على مضيق باب المندب مع السيطرة على الإيرانية على هرمز عمليا الآن أصبحت إمدادات النفط في المنطقة ككل والغاز كلها تحت سيطرة إيران عمليا أو تحت التأثير الإيراني بشكل كبير. الآن هنا السعودية دخلت في المعادلة، ليس فقط أنها تتعرض لهجمات حوثية، إنما أيضا هناك حظر حوثي على أي سفن سعودية تبحر عبر مضيق عبر باب المندب. فإذا الآن السعودية يتم حصارها، وهي أكبر مصدر للنفط عالميا، فيتم حصارها الآن، وهذا سيؤثر على الأسواق العالمية ويؤثر على استقرار السعودية وعلى اقتصاد السعودية. ولا شك أنه أيضا دول خليجية أخرى تشعر بذات الامتعاض، لأنها الآن تتعامل مع واقع متغير متبدل غامض، لا يعرف أحد ما الذي سيترتب عليه غدا يعني. ولذلك لم يكن هناك تأكيد لا من السعودية ولا من قطر ولا من الإمارات على أنهم سيحضرون هذه الاجتماعات قبل أن تلغيها عمان. أيضا البحرين قالت بأنها لن تحضر. فإذا كل هذا الغموض يرتبط أيضا بالتصعيد المتنامي في المنطقة الذي يشمل دول خليجية الآن، والذي أيضا يسحب السعودية الآن إلى هذا الصراع بشكل مباشر عبر البوابة اليمنية. فإذا هؤلاء أيضا لديهم مخاوفهم. ويعني التصريح الذي أطلقه وزير الخارجية السعودي الذي عرضتموه الآن يوحي بأن هناك أيضا امتعاضا سعوديا، وأن السعودية لا تريد أن تنتهي هذه الحرب إلى معادلة تكون فيها إيران وأدوات، وقد تحكمت في المضائق الاستراتيجية في المنطقة، تحكمت في البحر الأحمر، وتحكمت بإمدادات الطاقة، وعمليا تخنق الخليج، وتملك ورقة ضغط عليهم في مرحلة ما بعد نهاية انتهاء الحرب إذا انتهت هذه الحرب. فإذا كل هذه التحولات الآن الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة داخل ضمن الحسابات. وأيضا يعني كنا سمعنا عن توجيه السعودية رسالة تحذيرية عبر باكستان إلى إيران بأنها لن تصبر كثيرا على الاستهدافات التي يعني تتم لأراضيها ومنشآتها، وبأنها قد ترد، والرد سيكون غالبا على إيران يعني حسب هذه الرسالة التحذيرية، بغض النظر إنه هذا سيحصل أم لا. لكن لا شك أن هناك الكثير الآن من العوامل أو من العناصر التي دخلت في المعادلة، لم تعد فقط أمريكا إيران، إنما أصبح هناك أطراف أصبحت مشمولة بهذه المعادلة.
0: ما بين إشارتك للخريطة والحديث عن الجغرافيا السياسية وما بين التحدي الانتخابي، يعني وكأن الأمر مراوحة، غياب رؤية وأيضا رغبة وضرورة وحاجة أمريكية للتواجد في المنطقة وللتأثير في المنطقة، هل يعمل الأمران معا في يعني بوجود ترامب؟ هل يمكن لأمريكا أن تكون ناجحة استراتيجيا ونحن على أعتاب انتخابات بالمناسبة بوجود هذا الحزب الجمهوري وموجته الحمراء التي رأيناها في الانتخابات الأخيرة، وبوجود ترامب قويا أيضا؟
4: في الحقيقة لا، هو ترامب عامل فوضى في أي استراتيجية أمريكية، وليس فقط فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يتعلق بإيران. يعني إذا عدنا حتى إلى رئاسته الأولى، كان هناك نقاشا على يعني في الفكر السياسي وفي الاستراتيجية الأمنية الأمريكية والاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، أن أمريكا تمثل ما يسمى قوة الأمر الواقع، الستاريس كو باور، وهناك ما يسمى القوة المراجعة أو القوة المتمردة اللي هم الريفيجنس باورز، وكانت تحديدا الصين، روسيا على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي مثلا إيران، كوريا الشمالية. وقتها كان نقاش هنا أمريكي فلسفي، أنه نحن الآن كقوة الأمر الواقع الولايات المتحدة يحكمها رئيس متمرد، رئيس هو نفسه ريفيجنست، هو رئيس نفسه يراجع قواعد النظام الذي أرسته الولايات المتحدة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك مثلا كان يتقرب من كوريا الشمالية ويبتعد عن حلفائه. نفس الأمر نشهده في إدارته الثانية. فنحن لدينا رئيس لا يخضع لقواعد قوة الأمر الواقع الأمريكية، إنما هو يفكك النظام الذي بنته أمريكا. ونرينا يعني مع معارك التعريفات الجمركية مع أقرب الحلفاء، مع كندا، مع الاتحاد الأوروبي، المعارك التي نشهدها الآن حتى يعني الآن تهديدي يعني عمليا، وكأنه يريد أن يفصل إيرلندا، شمال إيرلندا الجنوبية عن عن عن بريطانيا لتنضم إلى إيرلندا، جمهورية إيرلندا. كل هذه الأمور خلقت حالة من البلبلة والفوضى في المقاربة الأمريكية. لا تستطيع أن تحشد حلفاء وراءها، لا تصطدم بهم، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، تصطدم بكل حلفائها، وفي نفس الوقت هو يريد من يكونوا معه في الحرب مع إيران، لكنهم لا يأتون لأنهم لا يرون الاستراتيجية ولا يرون ما هو الدافع لهذه الحرب كلها، وثم يصعد مع كوريا الجنوبية. ونرى هذا المعادلات كلها. فعندنا رئيس الآن إذا أردت أن تسميه الريفيجنست أو المراجع لقواعد القوة أو النظام الأمريكي، هذا يجعل القدرة الولايات المتحدة على تقديم استراتيجية منسجمة متماسكة أمرا صعبا وبعيد المدى.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. جزيرة هرمز بوابة إيران الشرقية نحو مضيق هرمز، ومركز استراتيجي على الصعيد العسكري والأمني لإيران رغم صغر مساحتها. ملامح الحرب بدت ظاهرة بقوة على كل مفاصل القطاع السياحي للجزيرة والذي يعد شريان حياتها الاقتصادية.
5: من بوابتها ينعكس بوضوح ما تعانيه جزيرة هرمز على الصعيد السياحي والذي يعد أحد أهم شرايين الجزيرة اقتصاديا. فهذه المحال للصناعات اليدوية باتت مغلقة في موسمها ومنذ أشهر كما يقال، بالإضافة إلى هذا الفندق الذي يبدو الجزء الأكبر منه فارغا كما يقول صاحبه، وهذه المقاهي وهذه المطاعم. هذا حالها عند بوابة جزيرة هرمز التي كانت تستقبل أكثر من 1,000,000 سائح سنويا. هذا هو حالها.
6: تتميز هذه الجزيرة بمناظرها الخلابة والطبيعية وشواطئها الرملية البيضاء والكهوف التاريخية وجبال الملح والرمال الحمراء زاهية اللون، ما يجعل الأمواج تكتسب لونا أكثر كثافة واحمرارا. علي رضا المستثمر القادم منذ سنوات من العاصمة طهران يصطدم هو الآخر بواقع لم يكن في حساباته.
7: السياحة في الجزيرة الصفر، لم أتخيل يوما أن تصبح هرمز على هذا الشكل. في السنوات الماضية كان الوضع منعشا، لكن الحرب أثرت بشكل كبير وموجع على السكان والمستثمرين.
6: وتشتهر جزيرة هرمز أيضا بالحرف اليدوية والتوابل والمجوهرات المكونة من الصدف. منتجات هرمز تملأ أسواق الجزيرة في موسمها السياحي الذي لم يعد له أثر في ظل حرب لا ملامح لنهايتها.
5: رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 42 كيلومترا، لكن جزيرة هرمز تعد بالمعنى العسكري والأمني استراتيجية لإيران، فمن خلالها ترصد حركة الملاحة في المياه البحرية وتحديدا الشمالية منها. كما أن الجزيرة

0: عجلة الإخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل. إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغيير أو تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربي محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
1: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها، نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكرية مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار، فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
0: وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري جراء استمرار القتال بينهم، وأكثر من 2000 وصلوا إلى جيبوتي. وأوضحت المنظمة أن السلطات الجيبوتية تقود عمليات الاستجابة من خلال حشد القوات البحرية والجيش والشرطة والخدمات الصحية بدعم منها ومن شركائها في الأمم المتحدة.
2: عبر باب المندب تحمل قوارب عائلة اقتلعتها الحرب من بيوتها وأنهكها الخوف قبل أن تزيد مشقة البحر من معاناتها. خلفهم حرب تركوا كل شيء هربا منها، وأمامهم شواطئ جيبوتي حيث تنتهي رحلة البحر، لكن لا تنتهي رحلة النزوح. وعلى اليابسة تمتد إليهم أياد بالمجرد

0: مساعدات بعد عبور شاق بحثا عن الأمان. نحو 1400 شخص عبروا من اليمن إلى الأراضي الجيبوتية مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. تقول السلطات الجيبوتية وبالداخل اليمني تتواصل رحلة النزوح. هنا في أحد المنازل بعدن وجد هؤلاء النازحون سقفا يؤويهم بعد فرارهم من الصراع الدائر في مدينة المخا الساحلية. اتخذ علاء علي سالم وعشرات النازحين الأرض فراشا بعد رحلة نزوح شاقة عبر طرق شهدت ازدحاما غير مسبوق قبل أن يصلوا إلى حدود مدينة عدن بحثا عن ملاذ آمن.
1: واستمرنا بالتحرك على نفس الحال لأن ما حد يوقف الحد. تملك هروب استيري لا ندري وين رايحين.
0: منازل فتحت أبوابها للنازحين الذين فروا من المخا تحت وابل الرصاص. هكذا تصف درة علي حسن وهي تستعيد لحظات الهروب.
2: قشفنا الأساكر والرصاص والطقوم ودخلنا على ما في قال انسحب مدري ايش. هربوا.
0: على طرق عدن لا تنتهي معاناة النازحين بعد تحول رحلة البحث عن الأمان إلى مواجهة جديدة مع العطش والجوع والحرمان
3: بسبب الحرب هذه الصراع هذا الجديد ومرقمين على حب الشوارع. ما حصلناش ماوى ولا أكل ولا مع هذا الحر حق الشمس الذي عدن.
0: مشاهد نزوح تزداد قسوة مع سقوط ضحايا بين الفارين من الحديدة باتجاه عدن وفق ما وثقته منظمة حقوقية. وبحسب المنظمة يشهد الوضع الإنساني في تعز والحديدة تدهورا متسارعا مع توثيق 958 انتهاكا خلال الفترة من 13 إلى 11 من سبتمبر.
4: سجل ميناء ينبع الصناعي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية تراجعا حادا في حركة السفن منذ إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالرياض. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما طرأ بعد ذلك الإعلان من نشاط لبعض الناقلات خارج الميناء وما إذا كانت البيانات المتاحة تشير إلى إعادة توجيه بعض شحنات النفط السعودية عبر مسارات وخطوط إمداد بديلة.
5: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي. هكذا بدأ المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر وسجل خلالها 1962 نداءً مينائياً شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوماً. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعاً حاداً في النشاط الملاحي خلال 52 يوماً وتقلص العدد فيها إلى 223 نداءً فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضاً من 32 نداءً إلى 4.3 نداءات أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضاً فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13.3 إلى 2 فقط بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18.8 إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معاً إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضاً عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبياً ما بين 54 و55% في الفترتين. في المقابل ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد، رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي. فبدلاً من مواصلة الإبحار جنوباً عبر باب المندب، اتجهت الناقلات شمالاً نحو قناة السويس. وكشفت متابعة لاحقة لرويترز أن ناقلتي أمازون ورودوس أوقفتا إشارات نظام التعريف الآلي AIS في 22 من يوليو الماضي، وذلك أثناء اقترابهما من باب المندب. وكانت أمازون تحمل قرابة 1 مليون برميل من الخام السعودي لصالح شركة إنديان أويل، بينما حملت رودوس نحو 700,000 برميل لصالح مصفات مانغالور الهندية. تزامن ذلك مع تحذيرات بحرية وتغير مسارات ناقلات أخرى، ما يجعله مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والأمنية المرتبطة بالرحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 من يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديداً في 24 من أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثاً أمنياً غرب ينبع على بعد 63 ميلاً بحرياً دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يومياً في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى الصفر تقريباً خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولاً إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 2,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.
4: إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث فرض جيش الاحتلال منع التجوال في محيط الحرم الإبراهيمي وأجبر مديري 5 مدارس على إغلاقها، ومنع توجه الطلبة إليها بحجة رأس السنة العبرية.
6: يقتحم المستوطنون المسلحون هنا شارع الشهداء في وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. يمنع على الفلسطينيين منذ نحو 26 عاماً الوصول إلى هذا الشارع وأن يصلوا وأن يفتحوا محلهم التجارية الممتدة وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. مؤخراً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حظر للتجوال على المواطنين الفلسطينيين في 3 حارات تمتد ما بين الحرم الإبراهيمي ومنطقة مستوطنة كريات 4، حارات جابر، السلايمة وغيث ووادي الحصين. ما يقارب من 400 عائلة فلسطينية تسكن فيها يمنع عليهم الحركة. مفروض عليهم حظر التجوال منذ يوم الجمعة السبت وصولا إلى هذا اليوم، كذلك أيضا في إطار ما يعرف بالاحتفالات بعيد رأس السنة العبرية. في الحرم الإبراهيمي الشريف هناك تقسيم زماني ومكاني له بقوة السلاح، يرفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأعلام الإسرائيلية هنا والشمعدان، وهو رمز لأداء الصلوات التلمودية في هذا المكان المعروف بأنه مسجد إسلامي خالص وفق قرارات اليونسكو منظمة التراث العالمي. سجل أنه مسجد، لكن جيش الاحتلال يفرض التقسيم الزمني ويمنع المواطنين الفلسطينيين 10 أيام في السنة من الوصول إليه، وتقسيما مكانيا هناك بعض الأماكن في داخل الحرم يمنع على الفلسطينيين الدخول إليها. وافتتح وزير الأمن وكذلك الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بعض الإنشاءات في داخل الحرم، وحاول أن يقوم بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل في إجراءاته الإدارية في هذا المكان. المستوطنون يحتفلون بهذا العيد، واحد من الأعياد اليهودية الممتدة على مدار العام، وبفرض قوة السلاح من قبل جيش الاحتلال المنتشر في محيط المنطقة يمنع على الفلسطينيين الحركة في مناطق كثيرة من البلدة القديمة وفي الحارات يحظر عليهم التجوال بشكل عام. 5 مدارس أيضا منع على الطلبة التوجه إليها بفعل إجراءات الاحتلال الممتدة في هذا السياق. نتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية يفرضها جيش الاحتلال بالقوة من خلال سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من البلدة القديمة. هناك العديد من المباني التي يسيطر عليها المستوطنون بشكل كامل، وهناك مبان أخرى يسيطر المستوطنون على نصفها، الطابق الأول أو الثاني، في حين يمنع على الفلسطينيين الحراك وفتح محالهم التجارية الممتدة في هذا المكان. الخليل يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليجعلها أيقونة حتى يستخدم ما قسمه هنا من تقسيم زمني ومكاني إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في إجراءات احتلالية واستيطانية مختلفة الأشكال يفرضها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فاد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
4: في سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق إن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وأراضي الجنوب تهدد استقرار البلاد.
7: تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية.
4: من جهته، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بتقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر استهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج.
8: السياسات الإسرائيلية تمثل أحد أخطر العوائق أمام استقرار سوريا، والهجوم على قاعدة أبو الظهور الجوية أحدث مثال على ذلك. من حق سوريا أن تضمن أمن أراضيها وأن تطور قدراتها الوطنية. الهجمات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واستهداف القدرات العسكرية السورية بشكل ممنهج يقدم دعما غير مباشر لتنظيم داعش.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي في سوريا أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت ب4 قذائف مدفعية أطراف قرية بيت جن بريف دمشق وتوغلت بمنطقة جورة اللوز. وفي سياق متصل، توغلت دورية لجيش الاحتلال في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي وأضرمت النار في مشتل بالبلدة قبل أن تنسحب من المنطقة وتتمكن السلطات المحلية من إخماد الحريق. نبقى في سوريا إذن، وشهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات. وكان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفاة بانياس في صيانة لشهرين.
9: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي، لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
10: هلا في صعوبة بالشغل انه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيره هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخذه، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
9: من المحروقات تبدا سلسله الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومة السورية إنها ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد وإيقاف مصفاة بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300 ألف برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفاة. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
11: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات، هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع في السلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
9: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
12: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
4: تتكرر أزمات الخدمات الأساسية في ليبيا رغم الإيرادات والموارد الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط، وفي طبرق تتقاطع مشكلات الوقود والكهرباء والمياه لتكشف عن تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على تلبية احتياجات السكان.
13: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثا عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
14: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
13: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل وينتج قرابة 1,400,000 برميل يوميا، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
15: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتج في محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة، يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريقة ولا مصفات طبريق، هذه كلها ماشية في الدعم.
13: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
16: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله وسعت الاتصال بشركة البريقة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
13: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
17: هنا تتجسد المفارقة. ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن، يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق، شرقية ليبيا.
4: حذرت منظمات حقوقية من خطر المجاعة والموت البطيء الذي يهدد مئات الأسر النازحة في مخيمات محلية طويلة في ولاية أو في مخيمات محلية طويلة، وهي في شمال دارفور بالسودان، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
8: خيام تتوسع على أرض جردة هنا في مخيمات طويلة شمال دارفور لا يعني الفرار من الحرب النجاة من ويلاتها. فبعد رحلة النزوح تبدأ معركة أخرى مع الجوع والعطش والمرض. دموع لا تحتاج إلى ترجمة. مع اشتداد الجوع تتصاعد التحذيرات من أن شبح المجاعة لم يعد خطرا بعيدا، بل تهديدا يقترب من حياة الهاربين من الحرب. مئات الأسر تصل من مناطق متفرقة في دارفور وكردفان لتزيد الضغط على مخيمات تعاني أصلا نقص الغذاء
18: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام للهواء مباشرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية مرة تانية. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم هذا الصباح ونرحب بحضراتكم ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة مع بداية يوم جديد الاثنين 14 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، اليوم الثالث من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في هذا الصباح، والذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. الليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الأخبار المختلفة والمتعلقة باقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكذلك الحديث هنا عن اقتحامات لمساكن ومنازل لأسرى محررين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ناشط أجنبي يوثق انتهاكات جيش الاحتلال في مدينة رام الله أثناء عملية اقتحامه طبعا للمنطقة، حيث وثق الصحفي والناشط الروسي أندري إكس الأحد مقطع فيديو في قرية بورقة بشرقي رام الله وسط الضفة الغربية، كما قال فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سهل هجمات المستوطنين، مؤكدا أن الجنود رفضوا حماية الفلسطينيين وأعلنوا أن المنطقة عسكرية مغلقة من أجل إبعاد الصحفيين والنشطاء. في وقت لاحق أصيب فلسطينيان بجروح ورضوض خلال هجوم نفذه مستوطنون طبعا شمالي الضفة، تزامنا مع اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين أو فلسطينيين اثنين، واحتجاز متضامن أجنبي وإطلاقه الرصاص وقنابل الغاز أثناء اقتحامه بلدات وقرى عدة في الضفة الغربية. أظهرت مشاهد بثها مقطع أندري إكس توجيه جنود ملثمين من جيش الاحتلال بنادقهم نحو الفلسطينيين في قرية بورقة، فيما قال جندي إن وجودهم يهدف إلى حماية اليهود فقط قبل أن يطلب من الموجودين مغادرة المكان بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. كما وثق المقطع أحد الجنود وهو يعرض على هاتفه أمرا بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، وقال الناشط عبر حسابه على موقع إنستغرام إن الجنود رفضوا حماية الفلسطينيين من المستوطنين، كما أبعدوا الصحفيين والنشطاء لمنع توثيق الاعتداءات. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أفادت بأن مستوطنين هاجموا مشارف قرية بورقة ورشقوا منازل ومركبات بالحجارة. وفي الإطار نفسه أصيب مساء الأحد فلسطينيان بجروح وبرضوض في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، كما أتت نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات فلسطينية. فيما قال تلفزيون فلسطين إن الفلسطينيين محمود درويش ونشأة شتية أصيبا بجراح ورضوض أو بجروح ورضوض إثر تعرضهما لاعتداءات بالضرب المبرح من قبل مستوطنين، مشير التلفزيون إلى أنها يعني أو إلى أنهما كان في أراضيهما بمنطقة وادي الشاعر شرقي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. في حدث منفصل قالت منظمة البيضة الحقوقية في بيان أن مستوطنين أضرموا النار في أراضي المزارعين الفلسطينيين بمنطقة وادي البلاط المحاذية لشارع رام الله نابلس، مضيفة أن الأراضي الزراعية المستهدفة تشكل مصدر رزق للمواطنين ولحقت بها أضرار. بالتزامن مع ذلك اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين واحتجز متضامن أجنبي، كما أطلق الرصاص وقنابل الغاز خلال اقتحامه بلدات وقرى عدة في الضفة الغربية. وفق وكالة وفا فإن الجيش الإسرائيلي احتجز متضامن أجنبي ومركبته عند الحاجز المقام على المدخل الغربي لقرية المغير بشمال رام الله وسط الضفة، وأضاف أن الاحتجاز تزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحاجز ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وتعطيل حركة المواطنين دون أن توضح مصير المتضامن الأجنبي. وفي جنوب الضفة الغربية قال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا خلال اقتحامه قرية الطبقة بجنوب مدينة الخليل. كما ذكرت قوات الاحتلال أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية كفر عين شمال غرب رام الله أطلقت الرصاص الحي دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن كان الحديث هنا عن اعتقال الشاب شهيد مصطفى يوسف معطان 23 عاما وهو أسير سابق أثناء عمله في مدرسة خاصة بقرية رمون. طبعا في القدس اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عناتة بعدد من الآليات العسكرية انتشر في عدد من شوارعها وأحيائها وفق الوكالة. وفي محافظة جنين شمالي الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي فقوعة والفندق قومية فيما داهمت منزلا في بلدة عرابة بحسب إذاعة صوت فلسطين. من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. بالأمس فقدنا يعني لفترة معينة فلسطيني أو يعني طفل فلسطيني، هو الطفل حسين وليد خليل شريف 15 عاما من سكان عين سارة، فقدت أثاره لساعات معدودة دون أن يتم يعني الإفصاء عن مكان وجوده، لكن تبين فيما بعد بأن عائلته قد وجدته في وقت متأخر من مساء أو من صباح أو قبل صباح الليلة الماضية بعد منتصف الليل. نتمنى السلام إن شاء الله للجميع، وديروا بالكم دائما على أولادكم واهتموا بأماكن تواجدهم ومع من يخرجون ومتى سيعودون وكيف سيعودون. صباح الخير لأهلنا في بيت أمر. بالأمس وثقت مصادر من هناك قيام مستوطن مسلح باحتجاز عدد من الشبان قرب قرية بلدة بيت أمر بشمال الخليل. سمع دوي إطلاق رصاص في المنطقة، ومن ثم انفجارات بأصوات تتعلق بقنابل الصوت التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وصل إلى المنطقة لتأمين خروج المستوطن الذي كان قد احتجز عددا من المواطنين الفلسطينيين وهدد حياتهم كذلك بالخطر. طيب صباح الخير من جديد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم هذا الصباح أخونا وحبيبنا تامر طباخي، يسعد صباحك يا رب، صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين والعنبر والريحين إن شاء الله لك ولكل المتابعين الكرام. خلينا نقول صباح الخير لأسران البواسل، صباح الخير لأهلنا في القدس المحتلة، صباح الخير لأهلنا في الداخل، وصباح الخير لكل حدا بتابعنا مع هذا الصباح. اليوم راح يكون في عنا إعلان في مؤتمر خاص عبر أثير إذاعة منبر الحرية مع المؤسسات الشريكة والخاصة، سيتم الإعلان هذا اليوم على الهواء مباشرة وبكل نزاهة وشفافية بوجود محاسبين مختصين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإذاعة منبر الحرية. سيكون هناك إعلان بشكل رسمي عن المال أو المبلغ المال الذي تم جمعه من أجل حملة دعم حبيبنا وأخونا مالك القواسمي ضمن حملة نبض مالك التي انطلقت عبر أثير إذاعة منبر الحرية الأسبوع الماضي، وكانت قد جمعت قرابة أو أكثر من 1,600,000 شيكل، وهي تكاليف العملية المطلوب إجراؤها لزميلنا وحبيبنا وأخونا وصديقنا مالك القواسم، اللي بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل والقريب بإذن الله تعالى.

0: دوليا سريعا نعرج على بعض الأخبار. نقرأ عناوين سريعة: إيران تأجيل اجتماع صلالة بشأن هرمز، وترامب يطلب اتفاقا مثاليا. كاتس يتوعد بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر وسط حديث عن انسحاب محدود. وفي اليمن معارك وغارات على عدة جبهات ونزوح أكثر من 82 ألف شخص. غلاء أسعار الخبز يخنق مخابز بورت سودان ويعمق معاناة المواطنين. مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. وإنتاج المصافي في سلطنة عمان يسجل أكثر من 129 مليون برميل في 7 أشهر. رسالة من بيونغ يانغ: مناورة هجومية واسعة وصمت إعلامي يثير تكهنات بيونغ يانغ. النمسا تمنع رئيس الطاقة الذرية الإيرانية من دخول أراضيها. مسلمو الفلبين بانغوس مورو تنتخب برلمانها الأول على وقع أعمال عنف. اتصالات قطرية لبحث سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي. وترامب يجدد تأييده لتوحيد إيرلندا ويؤجل الحديث عن استقلال اسكتلندا. الذكاء الاصطناعي سباق عالمي يتسارع وسط مخاوف من مخاطره المتزايدة. خشم وهرمز دلالات الاستهداف الأمريكي للسفن والموانئ الإيرانية. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة حتى 8 إن شاء الله. لكن الجولة الأولى انتهت ببرنامج على البدري هذا الصباح. برنامج مساحة حرة سيكون بعد قليل بإذن الله تعالى. شكرا لشركة القصراوي راعي هذا البرنامج، والشكر موصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وكذلك بالمتابعة. ألتقي بكم بعد قليل في جولة إخبارية جديدة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 اف ام.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. نلتقي مرة أخرى هذا الصباح على الهواء مباشرة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. حياكم الله دائما وأبدا، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. اليوم هو الاثنين 14 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم الثالث من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اكسبوا خير وفضل الصلاة على الحبيب المصطفى في هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. في بداية هذا اللقاء، يعني دائما بعد التحية لحضراتكم والترحيب بكم جميعا، نبدأ وأنتم بأحوال الطرق. هذه طبعا ربما أو هذا الأمر الذي أصبح هاما لدى الكثير من الناس، أنه يعرف شو أحوال وأخبار الطرق مع بداية صباح كل يوم. خلينا نبلش بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية هذا الصباح.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب خلينا نبلش من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف سالك لبويب سالك من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر. خلة المي البادية كرمة بني نعيم إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. فرش الهواء هذا الصباح حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا، سالك للداخل، راس الجرعة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك هذا الصباح، وادي السمن مغلق حتى هذه اللحظة، ومنطقة قلقس أيضا مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة الرئيسية مغلق، عبد الترابية سالك، دورة وادي الشاجنة سالك، السموع السيمية البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر حاجز بالاتجاهين، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح المنشية، دوار طقوع مسلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او، عش غراب وبيت صحور جميعهم سالكين، وادي النار سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية جدا بالاتجاهين، ازدحام وسير عكس السير حسب ما نشاهد ونتابع هذا الصباح في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين، لا يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية، حيث يستمر النمط الصيفي حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الثلاثاء يستمر استقرار درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الأربعاء 16/9/2026 ترتفع درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، رح يكون الطقس حار جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. ونهاية الأسبوع يوم الخميس بإذن الله تعالى تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، حيث فوق معدلاتها تكون بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس حار جدا خلال ساعات النهار، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض أثناء ساعات المساء والليل، وتظهر سحب منخفضة مساء يوم الخميس الجمعة. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة، تتراجع وطأة الحر، تظهر سحب منخفضة نهارا، فيما يميل أو تميل الأجواء للبرودة وتصبح الأجواء غائمة مساء وليلا وتنشط الرياح. اليوم العظمى تسجل في الخليل 31 درجة مئوية، تنخفض ل 22، بكرة الثلاثاء 31-21، الأربعاء 32-22، يوم الخميس 31-20، ويوم الجمعة تنخفض الصغرى لواحد أو العظمى عفوا تنخفض ل 26 درجة مئوية، تنخفض الصغرى ل 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. يعني يؤسفنا دائما أن ننقل أخبار من الداخل تتعلق بعمليات وجرائم القتل المستمرة والمتواصلة بالداخل المحتل تحديدا، وما يمس هذا الموضوع حقيقة صلب القضية الفلسطينية وكذلك صلب يعني تماسك الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو حتى في الداخل المحتل. ارتفعت حصيلة ضحايا يعني ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تفشي الجريمة. كان الشقيقان زين عودة 16 عاما وقاسم عودة 20 عاما وابن خالتهما يحيى ابسيم 22 عاما من جلجوليا قتلوا في جريمة ثلاثية عثر عقبها أو عقبها على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جيت وباقة الغربية الأحد. في جريمة أخرى أصيبت شابة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح وصفت طبعا بالخطيرة فجر الأحد إثر تعرضها لحادث عنف في منطقة النقب. طبعا الجريمة لا تتوقف بالداخل المحتل، الشرطة الإسرائيلية لا تعمل وهذا أمر واضح لوقف الجريمة، بل تعزز الجريمة من خلال عدم متابعة تلك القضايا لتتوسع ربما عمليات القتل والثأر وكذلك تتوسع عمليات يعني العنف بالداخل المحتل. سياسة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة هي اليوم، تصفية الحسابات العربية عربيا، لا تتدخل الشرطة في حل أي قضية جنائية داخل

0: النظام وعدم الأمان داخل الأراضي المحتلة للعرب الفلسطينيين من أجل ترحيلهم وتركهم مجبرين أرضهم في الداخل المحتل. هذه الجرائم ارتفعت منذ بداية هذا العام إلى 159 جريمة، ما بين طبعا قتل للنساء وقتل كذلك للشبان. يؤسفنا كذلك يعني أن يكون يعني جل القتلى هم يعني الشباب لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، والمحزن أكثر بأن يعني عدد القتلى من النساء كذلك ارتفع، عدد القتلى من القاصرين أيضا ارتفع، وأيضا عدد القتلى من المسنين أو ربما الأباء هو الأكبر خلال الفترة الماضية. نسأل الله طبعا لهم الهداية دائما وأبدا، وأن يعني يثبتهم في أرضهم وأن يعيدهم إلى رشدهم وإلى عقلهم. طيب، إلى نصيحة اليوم من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين في صباحي هذا اليوم؟
1: اليوم شاء الله نتكلم عن الحمولة الزائدة بالنسبة للباصات.
0: نعم.
1: خاصة احنا في بداية الموسم يعني حكينا عن اللي هو الباصات الروضات والمدارس الخاصة. فامبارح نتفاجئ يعني شرطي واقفني بس اتفرج على الوضع اللي عندنا قدام. تفرجت يعني كمية باص 49 راكب موجود فيه. الأصل الركاب 19 راكب الحمولة الموجودة في الرخصة.
0: الباص الأزرق.
1: كان يعني كان عنده مشكلة كبيرة يعني عنده في وجود الركاب هذول الموجودين.
0: نعم.
1: أحيانا بيجي السائق بيقول لك أنا عمي مثلاً مديرة المدرسة بنفس الجودة هي إلزمتني في هذا العدد من الركاب، أحيانا بكون نفس السائق ووضع الركاب بزيادة، فهذه النهاية بتحمل مسؤولية تكون السائق أولا وأخيرا.
0: نعم.
1: عن عدد الركاب بزيادة كمان. يعني هذا الأمر بدعونا إنه كأولياء نتابع إحنا لما يصل ابن الطفل يصل البيت عارف إنه مثلاً هالباص مليان، لما جاء الطفل هذا في الباص عارف إن الباص مليان في له مقعد مخصص إله ولا في خمس المقعد فيه خمس طلاب.
0: نعم.
1: فهذه أنا حبينا يعني لفت النظر يعني مثل إخواننا السائقين والأهالي إنه ننتبه هذا الموضوع، ما ننسينا دائما بحكي للسائق أنت كسائق أنت مسؤول عن المركب والركاب أولا وأخيرا وليس أي شخص ثاني. فنتمنى إن شاء الله السلام إلى الجميع إن شاء الله.
0: طيب خلينا نحكي بس من ناحية قانونية، في حالة سمح الله ولا قدر الله أصبح هناك حادث، التأمين ما بيتعرف على حمولة زائدة؟ نعم.
1: كتأمين ما بتعرف على الحمولة الزائدة، التأمين بقى مسجل في التأمين عدد ركاب المركبة المسموح فيه حسب الرخصة، عدد ركاب 19 تعرفش لغرض 19.
0: يعني هكذا كمان يشكل خطر أيضا على السائق والمدرسة.
1: للسائق يعني.
0: نعم، وهذا يشكل خطر على السائق وأيضا المدرسة التي تتحمل جزء كبير من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر كما ذكرت هي على السائق. نعم نعم نعم نعم. خلينا أشكرك وياريت هاي نصيحة تصل لأصحاب يعني المدارس الخاصة ورياض الأطفال وكذلك السائقين، يعني أنه بعرف أنه بنهاية المطاف بيقول لك أنه أنا رزقي يحتم علي حمل حمولة زايدة، وكثير ناس بنعرفها يعني مدير أو مديرة الروضة أو المدرسة قال له مش عاجبك روح، والأصل يروح يعني يروح حتى لا يتحمل مسؤولية هو مش قدها، لأنه حيحمل مسؤولية كثير كبيرة تتعلق بأرواح ناس وأرواح مواطنين وأطفال وأبنائنا اللي ممكن لا سمح الله ولا قدر بلحظة من اللحظات أحدهم يصاب أو يفارق الحياة، إنه كل العائلة لا تستطيع تسديد مبالغ كبيرة جدا تتمثل بهذا الأمر. فيريت اللي عنده باص حافلة نقل ركاب طلاب مدراء مدارس ورياض الأطفال بشكل عام ينتبهوا لهذا الأمر بشكل كبير حتى ما يكون في هناك مصائب لا سمح الله، يعني ربنا ينجينا وإياكم منها جميعا. على كل حال احنا بنتمنى الخير إن شاء الله والسلامة دائما لكل متابعينا في كل مكان، وإن شاء الله هي نصيحة تلقى أذانا مصغية من قبل العائلات، تلقى كذلك أذانا مصغية من قبل سائقي السيارات وأيضا المدراء والمديرين للمدارس ورياض الأطفال بشكل عام. صباح الخير لكل حدا متفاني بعمله، لكل حدا مخلص في عمله، ولكل حدا أيضا لا يتجاوز شروط الصحة والسلامة العامة. طيب اليوم احنا بنحكي عن حملة يعني انتماء التي انطلقت مؤخرا من قبل السادة في بلدية الخليل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء يعني المحليين

0: يعني تعزيز ثقافة النظافة في البلد. يعني بؤسفنا دائما حقيقة إنه نشوف إنه في بعض الناس يعني ما بعرف كيف تفكيرها أو كيف عقلها أو كيف هي يعني توجهاتها، إنه أنت بتشوفه إنسان محترم، فعليا هو إنسان محترم وابن ناس وابن عائلة، لكن لا يتعامل مع الشارع بطريقة محترمة، فأنت يعني بتعجز هون تحكم عليه هل هو محترم أو مش محترم، لكن أنا بقول إنه إنسان هو غير مؤدب يعني فعليا ومش كثير محترم. أي إنسان يتجاوز حدود الأدب مع الشارع والطريق هذا إنسان يعني للأسف الشديد يعني نقدر نفرزه ضمن الناس اللي مش محترم كثير، فيريت يصوبوا يعني تصرفاتهم وأفعالهم فيما يتعلق بإلقاء النفايات، كاس القهوة اللي خلصنا منها بنرميها من السيارة وبترشق على البلد كلها ما عندناش مشكلة، باكيت الشبس المي وباكيت الدخان كله بنرميه من السيارة، ف بتشوف الصبح البلد نظيفة بعد ساعة بترجع البلد كأنها ما حدا نظفها، وهذا الشيء سيء جدا. ياريت نرجع نحكي مرة تانية في هذا الموضوع. أنا بعول كثير على مين؟ على فئتين في المجتمع. يعني قبل الفاصل طلاب الجامعات اللي هم شباب المستقبل واللي بيقدروا يزرعوا الخير في كل لحظة وفي كل مكان، سواء كان بينهم كطلاب أو حتى في مجتمعهم، وسائق السيارات بشكل عام العمومية تحديدا، لأنه سائق السيارة العام العمومي اللي لا يفعل إلا كل خير يجبر كذلك الراكبين على فعل الخير ويلزمهم بعدم رمي النفايات. احنا للأسف الشديد انه كل القوانين بتتم او تضبطنا هذه القوانين فقط بمكان واحد، اذا طلعنا من الالتفافي، يعني لما نطلع من الالتفافي اوعى ترمي مش عارف ايش ودير بالك مش عارف شو، فاحنا يا اخي نعتبر البلد كلها التفافي غيره، وخلينا ندير بالنا على هالبلد لان هذه بلدنا ونحن اولى الناس في حمايتها والمحافظة عليها، وايضا اولى الناس في ان نكون يد واحدة حقيقة لوقف الهدر فيما يتعلق بموضوع مواردنا الخاصة والعامة. صباح الخير للجميع، لكل حدا بيحب هالبلد وبيعمل لهالبلد، يسعد صباحكم إن شاء الله، وربنا يكتب لنا ولكم دائما الخير في ما نملك ولا نملك أيضا، لأنه حقيقة الشوارع لا نملكها لكنها هي ملك عام ونحن أجدر بحمايتها. شكرا للجميع. فاصل، بعد الفاصل نعود إن شاء الله لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال،

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إن كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: تحت سقف واحد. تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة، ونتابع معكم آخر التطورات فيما يتعلق بملف الأخبار العبرية، ما كتب الإعلام الإسرائيلي يجمعه لنا الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم الآن إلينا عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير، أهلين أهلين أخي راضي، سعد صباحك.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته مع بداية صباح هذا اليوم.
1: عندما يخرج الوزير الإسرائيلي ميكي زوهر ويقول بأن هذا الفيلم الخسيس الذي يعني عرضه إسرائيليون في فيلم بريطاني طبعا أو إسرائيلي، عندما يعرض في البندقية مهرجان فينيسيا ويحصل على جائزة ويتم التصفيق لمخرجات هذا الفيلم لمدة 24 دقيقة ونصف، وهذا لأول مرة يحدث في التاريخ بأنه يقف المراقبون أو الحاضرون ويصفقون ل 24 دقيقة ونصف، لأنه هذا الفيلم يعكس حقيقة واقعة بأنه إسرائيل كانت تنفذ إبادة جماعية في غزة، وهذا الفيلم الإسرائيلي الذي يعرض هذا الشيء. نعم. لاحظ هو فيلم هو أساسا منتجين إسرائيليين لكن مشرف عليه بريطاني.
0: نعم.
1: هذا الفيلم اللي هو اسمه نازا، اللي هو نيزك أجافي، اللي هو الـ الـ الـ اللي بسموه الضرر الجانبي أو الضرر العرضي. هذا الفيلم يعني وثق تماما بشهادات ضباط وجنود ماذا كانوا يفعلون في غزة وفي هذه الحرب، وبأنه عندما يقف الحاضرون، لأنه هذا بتعرف يعني يعطي زخما للرواية الفلسطينية، عندما يخرج الحاضرون ويقفون لمدة 24 دقيقة ونصف يصفقون، هذا برسالة كبيرة جدا جدا للعالم. أنا بدأت في هذا الخبر. نعم. لأنه فعلا خبر مهم لازم نوقف عنده، شايف؟ وبالتالي أحدث حالة من الغضب الشديد في إسرائيل امبارح، كل القنوات كل سواء كانت يمينية أو وسطية أو كانت حتى يسارية تحدثوا بغضب شديد عن هذا الفيلم، وذلك ما جعل يعني الوزير الثقافة والرياضة في إسرائيل ميكي زوهر يقول بأنه سوف أقوم بسحب هذه أو جنسية هؤلاء الناس. يعني بعتقد هذول لما يرجعوا على إسرائيل راح يأكلوا قتل كمان. ليش؟ لأنه الـ هذا يعني أنت شرعنت أو نقول يعني خلينا نقول عممت الفكرة كيف انه اسرائيل بتمارس الموضوع في غزة من قتل جماعي وما الى ذلك، وكيف انه المدنيين مستهدفين، وكيف رسم الخطوط العريضة للعميل كيف يخبر عن مين في البيت وكم واحد عنده من واحد عيلته ومش عارف ايش كل التفاصيل هذه. وهذا الفيلم طب بالمناسبة اسمه نازا، بامكان اي واحد يدخل على جوجل ويشوف مقتطفات من هذا الفيلم ومعلومات عنه.
0: نعم نعم.
1: هذا اولا. الشيء الثاني، كنا قد تحدثنا قبل عدة أيام أخ راضي بأنه حزب بن غفير يدرس تقديم طلب لشطب قائمة منصور عباس من الترشح لكنيسة القادمة.
0: نعم.
1: الآن في شيء جديد، إنه حزب الليكود يعني الحزب الأكبر أو الحزب الحاكم حاليا سيقدم طلبات من أجل شطب مش بس قائمة منصور عباس، كل القوائم العربية، يعني القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس. لماذا؟ لأنه بيقول لك لهم علاقة بالإرهاب الفلسطيني، زائد بأنهم يعني لا يمجدون ويمسون بجنود الجيش الإسرائيلي. وبطبيعة الحال بدهم يقدموا طلبات للمحكمة العليا، مش معروف إذا كان ممكن يكون في مخرجات أو مسوغات لشطبهم، ولكن يعني أعجبني واحد كاتب اليوم صحفي قال بأنه يجب على نتنياهو أو الحزب الليكود أن يمتنع عن هذه الخطوة. نعم. هو أساسا مش متضامن مع العرب. وشو بقول؟ بيقول أنه هذا التصرف فيما لو فشلت هذه الطلبات سوف يعطي ذلك حافزا للمواطنين العرب أن يتقاطروا أكثر فأكثر ويذهبوا لصناديق الاقتراع وينتخبوا. وهذا ما سيحدث زلزال سياسي في إسرائيل، لأنه يعني بيعتقدوا أنه إذا كان خرج العرب كاملون بشكل كامل أو لجميع أصحاب حق الاقتراع بأن يخرجوا لن يحصلوا على أقل من 18 مقعد، يعني يمكن يكون القوة الثالثة في الكنيسة الإسرائيلي فيما لو حصل هذا الشيء. هذا بالنسبة للموضوع. الموضوع الثاني أو الثالث أخ، يعني شوف موضوع باب المندب، احنا امبارح حكينا عن باب المندب. باب المندب يعني حالة غضب شديد في إسرائيل وحالة استهجان من الفتور الأمريكي بأنه بيقول لك أنه إحنا لا بدنا نقصف الحوثيين ولا الحوثيين بدهم يقاتلونا. حتى بأنه تشعر من خلال الإعلام العبري بأنه السعودية تدفع ثمن عدم تطبيعها مع إسرائيل، يعني بمعنى آخر بأنه يعني وكأنه الإعلام العبري بيصور أنه في تآمر ما بين ترامب والحوثيين من أجل إضعاف السعودية. لماذا؟ لأنها تدفع ثمن لأنها لم تطبق أو تطبع مع أو تعمل سلام مع الـ مع الـ مع إسرائيل، وبأنها يعني ركبت الموج تضامنا مع الفلسطينيين وعدم التطبيع إلا بدولة فلسطينية وبموضوع القدس وما إلى ذلك. يعني في معطيات غريبة بتحصل عمالة في هذا الشيء، وصراحة يعني أنت بتشعر بأنه كأنه يصار إلى أن يتم إنهاك دول الخليج تماما لكي يختفي هذا الثراء في الخليج ويصبح كله ملك الأمريكان. هذا طبعا أعتقد بأنه إسرائيل فاهم المعادلة جيدا، وهي تروج لفكرة بأنه السعودية ستدفع الثمن كثيرا، يعني كأنه نوعا ما من جهة أخرى يعترضون على موضوع باب المندب، ومن جهة أخرى هم يعني يؤيدون أن يكون هناك إضعاف للسعودية لأنها لم تطبع مع إسرائيل. في ظاهرة موجودة بقول لك أنه يعني كنا في ممداني واحد وأصبحنا الآن في آلاف الممدانيين وثقافة الممدانيين. هذه الثقافة اللي بتحدث عنها الإعلام العبري بأنه خسر الكثير، يعني إسرائيل خسرت الكثير الكثير من دول العالم وأصبحت في حالة من العزلة، وإحنا شفنا كيف حصل إنه يعني كل مظاهر اللاسامية اللي بتحدثوا عنها. وبقول لك إنه ممداني في وقوفه قبل كم من يوم في مدينة نيويورك مع رؤساء سابقين أمريكان، وكان نائب الرئيس الأمريكي موجود في ذكرى اللي هو أحداث الهجوم على البرجين، برج التجارة الدولي في نيويورك قبل حوالي 23 سنة. يعني القضية بتقول إنه يعني ممداني طغى في ثقافته على كراهية اليهود وكراهية إسرائيل، وأصبحت أمريكا تولد كل يوم آلاف الممدانيين، يعني صارت ثقافته معروفة في إشارة إلى العزلة الموجودة داخل أمريكا تجاه إسرائيل وعدم تأييدها وتأييد الرواية الفلسطينية. حتى بدي أقول لك أنه في دولة والله ما بعرف وين، أنا قريت الخبر بشكل عاجل أنه طلع واحد زي ناقد هيك كوميدي طلع يحكي، وهذا الزلمة وكان يغني ويحكي وقال أنا مؤيد لإسرائيل. فبيقول لك كل القاعة اختفوا وطلعوا من هذا ظل حاله وما فيش حدا عنده. يعني في إشارة إلى أنه يعني بعد الأحداث بسردها طبعا الإعلام العبري بنوع من الحرقة أنه شو اللي بيحصل معنا ويجب التخلص من هذه الحكومة. وبالمناسبة هناك يعني ذهب محللون كثر في إسرائيل بأنه ربما نتنياهو يعود إلى الحكومة ويشكل حكومة واسعة بدون بن غفير.
0: طيب خلينا نروح لدقات يعني الساعة، وأعتذر منك على المقاطعة تأخرنا دقيقة، نروح دقات الساعة سريعا وبعدها نكمل وياك إن شاء الله الأفكار كلها.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عن التطورات في المشهد الإسرائيلي تحديدا.
3: نعم، فيما يتعلق بالانتخابات، يعني بالانتخابات، يعني هو بيفكر نتنياهو أنه يشكل حكومة واسعة.
2: نعم.
3: ودون وجود بن غفير في هذه الحكومة. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمل صورته أكثر فأكثر. لأنه بن غفير واضح بأنه طغى على يعني طغى السواد على الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير، إضافة إلى سموتريتش، ويعني ممكن أنه يكون يعني كأنه بده يعني يروج لفكرة أنه رجعوني على الحكومة وأنا مستعد أنه أنا أعمل شغلة اللي تخفف العزلة وعزلة إسرائيل في العالم وفي التعاون الإقليمي. هذا بالضبط اللي بفكروا فيه. لكن تفاجأوا بالأمس، يعني من خلال استطلاع، هذا الاستطلاع مش يعني ملوش علاقة في قديش في مقاعد راح تاخذ هذا الحزب أو لا، ولكن استطلاع عن مدى تغيير فكرة الناخب عن حزبه.
2: نعم نعم.
3: فالاستطلاع نعم. هذا أعطى معطى كتير مهم ومقلق لحزب الليكود، بأنه 16% من مصوتي حزب الليكود سينتقلون للتصويت إلى حزب أيزنكوت.
2: نعم.
3: وهذا شيء مهم، وهذا شيء مهم إنه يعني إنه حتى يعني الحزب الجديد اللي هو هذا اللي فيه يوسف حداد، هذا أخذ من أعضاء حزب الليكود، حزب بنت أخذ من أعضاء حزب الليكود، وأيضا حزب يشار أخذ من حزب الليكود. وبالتالي بيعتقدوا أن حزب الليكود سيمنى بهزيمة فادحة في الانتخابات القادمة، ولذلك يسعى نتنياهو من يعني كورقة انتخابية أولا أن يقوم بشطب أو بالتقدم بطلب شطب القوائم العربية، إضافة إلى التصعيد القادم في الضفة الغربية، وهذا كتير مهم بتحدث عنه بشكل واسع، إضافة إلى أنه ربما يكون هناك ضربة قاسمة لإيران من أجل تصعيد المنطقة تماما. نرجع لسيناريو أنه ربما يصار إلى تأجيل الانتخابات بشكل شبه أكيد طبعا.
2: نعم نعم نعم.
3: آخر خبر نحكي سيد ناطق،
2: تفضل.
3: تصور قديش أزمة الأطباء موجودة في إسرائيل، وهذه كثير يمكن الناس ملت من كثر ما حكينا عنها، ولكن موجودة وكل يوم بيحكوا عنها، وهذا إعلام عبري، إحنا بننقل إيش بيقولوا، إحنا ما بنحكيش رأينا الشخصي. لما بيجتمعوا في اجتماع طارئ، لاحظ اجتماع طارئ، عمداء كليات الطب في مختلف الجامعات والمعاهد والكليات في إسرائيل من أجل وضع خطة شاملة لتسويق تقدم الطلاب لكي يدرسوا الطب، يعني بدهم كمان يعني أنه يزيدوا عدد طلاب كليات الطب في إسرائيل من أجل سد النقص المستقبلي في الأطباء في إسرائيل. لاحظ النقص المستقبلي، يعني لسه متوقعين إنه الأزمة تتفاقم أكثر فأكثر.
2: نعم نعم نعم نعم.
3: هاي الأخبار سيد راضي.
2: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات وهذه الأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. هيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. موعدنا يتجدد صبيحة يوم غدا في برنامج على البدري وحلقة أخرى أيضا من مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. ربح برموز يعطيك 1,000,000,000 عافية. في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج وإعداده راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مغريين بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية 97.7 FM.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي مع إيران المقرر عقده في صلالة بشأن مضيق هرمز، ومصدر يؤكد رفضا إقليميا لفرض طهران رسوم مرور عبر المضيق. استمرار المعارك على جبهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول أن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. بعد إقرار زيادة هي الأعلى، اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب رفع أسعار المحروقات في سوريا،

0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في صلالة بين إيران ودول خليجية لمناقشة التطورات بشأن مضيق هرمز، مشددا على استمرار تعزيز السلام من أجل استقرار المنطقة. وقالت الخارجية العمانية أن التأجيل جاء حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. هذا وأكد المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عمان وإيران، مشيرا إلى أنه سيجري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات اللازمة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع. هذا وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة فرض رسوم مرور إيرانية لا تزال تواجه رفضا واسعا، لكن هناك استعدادا للنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرة إلى أن الإطار القانوني العماني يتضمن مدفوعات طوعية مقابل توفير سلامة الملاحة وحماية البيئة. وأضافت المصادر أن الإيرانيين أبلغوا أطرافا إقليمية بأنهم مستعدون للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بعد حل قضية مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن بلاده لا يقبل المساس، داعيا إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وشدد فيصل بن فرحان في كلمة له بقمة مجموعة بريكس من أن دول مجلس التعاون لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التصعيد المتواصل في المنطقة يسهم في توسيع نطاق المواجهة.
1: أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمرا لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أيا كانت الذرائع أو المسميات.
0: من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في ختام أعمال قمة مجموعة بريكس أنه لمس انزعاجا لدى قادة دول المجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، رغم تجنبهم أعلان مواقفهم بصورة واضحة خشية تعرضهم لتداعيات اقتصادية حسب وصفه.
2: العقوبات الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لدول بريكس. في حواراتنا الثنائية مع هذه الدول لمسنا انزعاجا من السياسة الأمريكية. قد لا تتحدث هذه الدول صراحة عن ذلك خشية تعرضها لأذى اقتصادي. نرى ظاهريا منظمة تدعى الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت نرى خرقا للقانون الدولي عبر أطراف تملك القوة والتقنية. علينا انتقاد هذه السياسة الآخذة بالاتساع.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، كذلك الاجتماع المؤجل في عمان، تفضل.
3: صباح الخير سونيا. فيما يتعلق بالاجتماع في صلالة، الحديث هنا في وسائل الإعلام الإيرانية بأنه جاء هذا التأجيل بطلب من السعودية، وأيضا على خلفية التصعيد الحاصل في اليمن وكذلك الهجمات التي طالت خطوط النفط في خطوط أنابيب النفط في السعودية، وأيضا رفض البحرين للمشاركة في هذا الاجتماع. إيران رسميا تقول بأن هذا الاجتماع جاء وفقا للبند الرابع من مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا البند الذي ينص على أن ترتيبات اتخاذ ترتيبات جديدة في مضيق هرمز لحركة الملاحة البحرية ما بين إيران وسلطنة عمان وبالتشاور مع دول المنطقة. إيران تقول حرصا على تنفيذ هذا البند وكذلك التشاور مع دول الجوار تم اقتراح هذا الاجتماع وأن يكون في مسقط في صلالة للتشاور مع وزراء خارجية دول الخليج والتباحث حول هذه الآلية الجديدة التي توصلت فيها إيران مع سلطنة عمان لعبور آمن للسفن التجارية عبر هذا الممر الاستراتيجي. بالنسبة للتطورات في مضيق هرمز كذلك وسائل إعلام إيرانية الليلة الماضية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في هذا المضيق وبالتحديد من منطقة مدينة سيريك المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران، ولكن رسميا لم يتحدث الحرس الثوري عن طبيعة هذه الانفجارات. هل هناك هي إطلاق تحذيرات بالنسبة للسفن التي أرادت العبور من هذا المضيق أو استهداف لسفن تجارية إيرانية في مضيق هرمز، ولكن الحديث عن سماع دوي انفجارات عدة في مضيق هرمز في ساعات فجر هذا اليوم وكذلك الليلة الماضية بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. كذلك الرئيس الإيراني وقبل عودته إلى العاصمة الإيرانية طهران كان يتحدث عن انفتاح طهران للحوار مع دول الجوار ودول المنطقة وقال بأن طهران مستعدة للمناقشة الأوضاع الأمنية والتطورات الحاصلة في مضيق هرمز وما يتعلق بحركة الملاحة البحرية مع دول المنطقة. هذه التصريحات الإيرانية الرسمية جاءت بالتزامن مع إعلان انعقاد اجتماع ما بين إيران ودول الخليج في الصلالة والذي تم تأجيله، وإيران رسميا تقول بأن هذا التأجيل جاء بطلب من بعض الدول وكذلك بالتشاور ما بين طهران ومسقط، وأيضا الحديث على أن سيكون هناك اجتماع ولكن في القريب العاجل ليبحث هذه الآلية الجديدة الإيرانية العمانية بشأن عبور مضيق عبور السفن من مضيق هرمز. بالنسبة للرسوم إيران حتى اللحظة لم تتحدث عن ذلك بشكل رسمي، ولكن هناك مشروع قرار قانوني في البرلمان الإيراني وبحسب ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية وكذلك التصريحات لبعض البرلمانيين الحديث عن تأجيل مناقشة هذا المشروع بعد الانتهاء من التفاهم الإيراني العماني بشأن مضيق هرمز وحركة العبور من هذا المضيق. يبدو إيران تريد أن تأخذ يعني آراء الدول المنطقة وكذلك سلطنة عمان، وبعد ذلك سيكون هناك قرار قانوني في البرلمان الإيراني بشأن رفض الرسوم أو عدم رفض الرسوم، ويكون هناك رسوم يعني لم تكون هناك رسوم مفروضة على السفن التي تريد العبور من مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. انضم إلينا الآن من الرياض الأستاذ سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. أستاذ سالم صباح الخير وأهلا بك معنا. تأجيل إذن هذا الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم طلب من بعض الدول الخليجية وموافقة واتفاق بين إيران وعمان، لماذا تم التأجيل؟ ما الذي يعني بالتمهيد للظروف الملائمة من أجل حوار بناء؟ ماذا يعني ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة سونيا وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. ويعني في الحقيقة نحن أمام تأجيل ليس بحقيقة، لم نعرف أو لم نسمع أن هناك خبرا أن دولة الخليجية طلبت التأجيل. التأجيل جاء من عبر معالي وزير الخارجية العماني، واليوم نسمع أن التأجيل أيضا تمت الموافقة عليه من قبل الطرف الإيراني. أما الأطراف الأخرى خاصة اللي ذكرها المراسل، الحقيقة لم نعرف أو لم يصل إلينا خبر بأنها طلبت التأجيل.
0: أنتم بلغتم يعني المملكة مثلا بلغت بالتأجيل؟
4: أنا مواطن صحفي، أنا لست المملكة العربية السعودية، لا أعرف هل بلغت أم لم تبلغ، لكن لم ينشر في المصادر المفتوحة شيء بالإبلاغ. إنما الإعلان العماني كان الساعة 10 تقريبا مساء الليلة الماضية بأن الموضوع أجل حقيقة، ولعل في طريقة التأجيل بدون تحديد وقت معين ربما يعكس حجم فجوة في الموضوع. وأنا من وجهة نظري الشخصية سادة سونيا، أنا أعتقد أن مثل هذا الاجتماع بدأ مرتبكا وبرغبة واضحة إيرانية وبدفع إيراني وبقبول أو يعني مجاملة عمانية، وربما لم نسمع أصوات خليجية رفضت أو قبلت. حتى من قبل ونحن لا نعرف إلى الآن من الذين قبلوا، لم نعرف نسمع منهم أنهم قبلوا. الوحيد الذي رفض هي مملكة البحرين، وكان لديها من الذرائع أو من التبريرات الكثير من المنطقية. الشيء الآخر، الجانب الإيراني يقول أنه يريد أن ينفذ هذا الاجتماع بناء على مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم بحسب الجانبين الإيراني بين قوسين الحرس الثوري وبين الولايات المتحدة الأمريكية ألغيت أو أصبحت من الماضي. الشيء الغريب أيضا أن الجانب الإيراني حريص على تطبيق جزء من مذكرة التفاهم ولا يحرص على تطبيق شيء من مذكرة التفاهم، وهو فتح الملاحة في الخليج وإزالة الألغام، هذا وارد أيضا في المذكرة، إنما هي انتقائية الحرس الثوري. بمعنى يعني كأننا نقرأ أن الموضوع ليس
0: من خرق يعني بنود المذكرة برأيك أستاذ سالم؟
4: حقيقة الطرفين يتبادلان الاتهامات، هذا ما نقرأه من الجميع، لكن أيضا الجانب الإيراني حذر بأن لا يكون هناك اعتداء على السفن في مضيق هرمز، وهناك 3 سفن تم التعرض لها وكان هناك ردا أمريكيا واضحا عليها. فأنا أعتقد أن الحرس الثوري يعني كان على تماس مع ما يسمون بالبراغماتيين أو أهل السياسة في إيران، هذا يصرح بشيء وهذا يقصف السفن في المضيق. لا أعرف ما هي الأهداف التي كانت من وراء هذا القصف، لكن هي التي أعادت الأمور إلى المربع الأول وأهدرت كثير من الجهود الدبلوماسية والسياسية خاصة للوسطاء. الوسطاء كانوا مصدومين في الحقيقة وعاتبوا الجانب الإيراني في وقتها وقالوا لهم أنتم تهدرون كل فرص للسلام وللتقدم إلى الأمام. طيب. السياسيون يقولون فضلي.
0: يعني إن عدنا إلى الحديث عن هذا الاجتماع، لأنه هو يعني حديث ساعة فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الخليجية وإمكانية يعني أو البحث في مسار فتح مضيق هرمز. تقول شبكة CNN إن الاجتماع ربما أجل لاستمرار الرفض الخليجي لفرض رسوم إيرانية على العبور في مضيق هرمز، ولكن هناك استعداد لدفع رسوم طوعية أو ما يسمى بمساهمات طوعية. هل يتداول هذا لدى الدول الخليجية، يعني دفع مساهمات طوعية؟ ويقال أيضا في شبكة CNN أن هذا الأمر معمول به في الإطار القانوني العماني.
4: أنا وجهة نظري الشخصية أستاذة سونيا هي أن الجانب الإيراني يحاول، وأنا آسف على هذه الكلمة، هو يحاول ابتزاز الجانب العماني بأن يوافق على أن يمنح الجانب الإيراني سلطة وسيادة ونفوذا في ممارسته بكونه دولة متشاطئة مع على مضيق هرمز. الجانب العماني رفض ويرفض إلى الآن كما يتضح لي، بدليل أن الجانب الإيراني وعلى مدى 3 أشهر كان يعلن أن هناك اتفاق وشيك سيعلن بين عمان وبين إيران على المسارات الجديدة. هناك مساران جديدان يسيطر يهيمن يديرها الجانب الإيراني بنسبة 75%، وأنا أعتقد الجانب العماني رفض ذلك ويرفض ذلك، وأنا أعتقد الولايات المتحدة أيضا رفضت هذا الموضوع، وهي سيطرة إيران على الممر الجنوبي والذي اقترح بأن يكون هو المنفذ للخروج من الخليج. الشيء الأهم من ذلك، إيران رفضت أختي العزيزة تاريخيا يعني في 2015 رفضت أي وجود خليجي أو مشاركة خليجية في اجتماعات الملف النووي الإيراني مع 5+1. وفي مايو الماضي كان هناك اقتراح خليجي عن طريق عمان وعن طريق مجلس التعاون بأن يكون هناك رؤية إقليمية للمشكلة ووضع الحلول أو وضع التفاهمات حولها، وكان هناك رفض للحرس الثوري، وكان الرفض للأسف في وقتها ممزوج بشيء من التعالي، كأنهم يقولون من أنتم وماذا تريدون وأنتم لستم أصحاب قضية في هذا الموضوع، نحن نستطيع أن نحل الموضوع ونحن نستطيع أن نمرغ أنف ترامب في التراب كما يقولون أو كما يقول الإعلام الإيراني، وأنا قرأته بهذه الصيغة. اليوم في الحقيقة الجانب العماني الإيراني عفواً هو يقول أن هناك إعلاناً لاتفاق، وكان هذا اليوم كان هو الموعد لإعلان هذا الاتفاق، ويريد حضور خليجي لكي يباركون هذا الموضوع. أنا أعتقد
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: والنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. حدث عن البحرين، ربما سنتابع هذه التفاصيل خلال هذا اليوم الإخباري. أستاذ سامي،
3: إذا سمحت لي، حقيقة لم يكن هناك رفض للحضور إلا الرفض الواضح كان للبحرين، وفي المقابل أيضا لم تعلن أي دولة خليجية موافقتها على الحضور. هذا رقم واحد. الشيء الآخر، عندما معالي وزير الخارجية العماني في الليلة الماضية يعني أقر أو أعلن تأجيل الاجتماع، لم يبرر أو لم يشير إلى الدول الخليجية، إنما قال لتوفير مزيد من التوافق. هذا ما قاله معالي وزير الخارجية. هذه كلمة في تقديري غامضة. توافق بين من؟ يعني الخلاف موجود والفجوة موجودة في العلاقات الخليجية الإيرانية. يعني إذا كان اجتماع مثل هذا سيحل يعني معضلة كبيرة، فهو اجتماع سحري في تقديري. لكن أنا أعتقد أن هناك غموض ويلف كل شيء في هذه المرحلة، والسبب أن الإيرانيون يريدون إدارة الأزمة لصالحهم والاستقرار.

0: لا بمسؤولية الميليشيا.
1: للتأكيد فقط، يعني سلطنة عمان قالت أنه تم تأجيل الاجتماع. المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية هو من قال أن التأجيل جاء بطلب من بعض الدول الخليجية. هذا فقط للتأكيد أستاذ سلم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا الحوار. أستاذ سلم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، كنت معنا من الرياض. جزيرة هرمز، بوابة إيران الشرقية نحو المضيق، مضيق هرمز، ومركز استراتيجي على الصعيدين العسكري والأمني لإيران رغم صغر مساحتها. ملامح الحرب بدت ظاهرة بقوة على كل مفاصل القطاع السياحي للجزيرة الذي يعد شريان حياتها الاقتصادي. متابعة.
2: من بوابتها ينعكس بوضوح ما تعانيه جزيرة هرمز على الصعيد السياحي والذي يعد أحد أهم شرايين الجزيرة اقتصاديا. فهذه المحال للصناعات اليدوية باتت مغلقة في موسمها ومنذ أشهر كما يقال، بالإضافة إلى هذا الفندق الذي يبدو الجزء الأكبر منه فارغا كما يقول صاحبه، وهذه المقاهي وهذه المطاعم. هذا حالها عند بوابة جزيرة هرمز التي كانت تستقبل أكثر من 1,000,000 سائح سنويا. هذا هو حالها.
3: تتميز هذه الجزيرة بمناظرها الخلابة والطبيعية وشواطئها الرملية البيضاء والكهوف التاريخية وجبال الملح والرمال الحمراء زاهية اللون، ما يجعل الأمواج تكتسب لونا أكثر كثافة واحمرارا. علي رضا المستثمر القادم منذ سنوات من العاصمة طهران يصطدم هو الآخر بواقع لم يكن في حساباته.
4: السياحة في الجزيرة صفر، لم أتخيل يوما أن تصبح هرمز على هذا الشكل. في السنوات الماضية كان الوضع منعشا، لكن الحرب أثرت بشكل كبير وموجع على السكان والمستثمرين.
3: وتشتهر جزيرة هرمز أيضا بالحرف اليدوية والتوابل والمجوهرات المكونة من الصدف. منتجات هرمز تملأ أسواق الجزيرة في موسمها السياحي الذي لم يعد له أثر في ظل حرب لا ملامح لنهايتها. رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 42 كيلومترا، لكن جزيرة هرمز تعد بالمعنى العسكري والأمني استراتيجية لإيران، فمن خلالها ترصد حركة الملاحة في المياه البحرية وتحديدا الشمالية منها. كما أن الجزيرة تتمتع بسهول وجبال صخرية، وهذا ما يحصنها طبيعيا. جزيرة هرمز تعتبر جزيرة استثنائية لتحصين البلاد كما يقول الإيرانيون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من جزيرة هرمز جنوبي البلاد.
1: إلى اليمن الآن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظة مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربية محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة، بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
5: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

0: الاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكري مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: تفاصيل تفضل.
4: مرحبا سونيا. يعني على يعني إشارة إلى هذه التطورات التي أشار إليها الزميل عمر، معارك الكر والفر كل طرف يتحدث عن أنه أحرز تقدما، ولكن يعني ما أعلن هنا عبر وسائل الإعلام التابعة للحكومة هنا في صنعاء هو أنه خلال معارك الساحل الغربي خلال الأيام الماضية يعني كان من بين القتلى يعني قيادات كبيرة في قوات الحكومة في عدن، بينهم قيادات ألوية وأركان حرب وقيادات فرق عسكرية في هذه القوات التابعة للحكومة في عدن، في إشارة إلى المعارك التي احتدمت هناك قبل أيام والتي انتهت بطبيعة الحال بسيطرة قوات حكومة صنعاء على هذه المناطق في إجمالي 6 مديريات واقعة بين محافظتي الحديدة وتعز. وبالتالي وفق التأكيدات الإعلامية هنا فإن من بين هؤلاء القتلى قتل طرف قوات الحكومة قيادات عسكرية كبيرة وقادة ألوية وأركان حرب بعض الفرق العسكرية، وفيما عدا ذلك أيضا تقول الحكومة هنا في صنعاء والجهات المعنية بأنها تمضي في مسار تطبيع الأوضاع يعني ميدانيا وعسكريا في هذه المناطق بشكل كبير، في إشارة إلى أنها ربما يعني لم تعد تشهد هذه المناطق مواجهات كبيرة، خاصة مناطق المخا وذباب وحيس وأيضا الوازعية، وإن كانت وفقا للمصادر الميدانية تشهد عودة للمواجهات بين الوقت والآخر بشكل متقطع، ولكن الحكومة هنا في صنعاء والمصادر العسكرية تقول بأنه الوضع بات هادئا ومسيطرا عليه تماما في جميع هذه المديريات، ولم يعد هناك أي جيوب أو مواجهات عسكرية في أغلب هذه المناطق والمديريات. وعلى العكس من ذلك أيضا تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن الأوضاع حتى في مضيق باب المندب باتت فيما يخص حركة الملاحة آمنة للغاية، وأنه تعبر السفن عبر مضيق باب المندب لجميع الشركات وفيما عدا للجانب السعودي فقط، وذلك ردا على ما تقول إنه رد مقابل الحصار الذي يفرض سعوديا على الموانئ والمطارات اليمنية. فيما عدا ذلك أيضا وفقا للمتحدث العسكري يحيى سريع فإن الطيران السعودي شن 58 غارة خلال الساعات الماضية توزعت ما بين البيضاء ولحج وتعز وأيضا حجة والجوف، ويقول بأن على السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات، عليها أن تتحمل نتائج وتبعات هذا التصعيد بتوقعها مزيد من العمليات في الداخل السعودي.
3: شكرا شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء. سجل ميناء ينبع الصناعي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية تراجعا حادا في حركة السفن منذ أعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالرياض. في التقرير التالي تتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما طرأ بعد ذلك الأعلان من نشاط لبعض الناقلات خارج الميناء، وما إذا كانت البيانات المتاحة تشير إلى إعادة توجيه بعض شحنات النفط السعودية عبر مسارات وخطوط إمداد بديلة.
5: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي، هكذا بدأ المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان، واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك، وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر، وسجل خلالها 1962 نداءً مينائياً شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوماً. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعاً حاداً في النشاط الملاحي خلال 52 يوماً، وتقلص العدد فيها إلى 223 نداءً فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضاً من 32 نداءً إلى 4 نداءات فاصلة 3، أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط، بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضاً، فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13.3 سفينة إلى 2 سفينة فقط، بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18.8 سفينة إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معاً إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها، وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع. كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده، لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضاً عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك، ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبياً ما بين 54% و55% في الفترتين. في المقابل، ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد، رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي، فبدلاً من مواصلة الإبحار جنوباً عبر باب المندب، اتجهت الناقلات شمالاً نحو قناة السويس. وكشفت متابعة لاحقة لرويترز أن ناقلتي أمازون ورودوس أوقفتا إشارات نظام التعريف الآلي AIS في 22 يوليو الماضي، وذلك أثناء اقترابهما من باب المندب. وكانت أمازون تحمل قرابة 1 مليون برميل من الخام السعودي لصالح شركة إنديان أويل، بينما حملت رودوس نحو 700,000 برميل لصالح مصفات مانغالور الهندية. تزامن ذلك مع تحذيرات بحرية وتغير مسارات ناقلات أخرى، ما يجعله مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والأمنية المرتبطة بالرحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديداً في 24 أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثاً أمنياً غرب ينبع على بعد 63 ميلاً بحرياً دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يومياً في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى 0 تقريباً خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولاً إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 1,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي، ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد للسيطرة عملياتياً على تلة علي الطاهر جنوب لبنان لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها. وأضاف كاتس في بيان أن تلة علي طاهر جزء مما سماه الخط الأصفر والمنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان، والتي قال إنها تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أو يعيد انتشاره منها قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أحمد أهلا بك معنا. نعود معك على تصريحات كاتس المتعلقة بتلة علي الطاهر والذي يعتبرها كاتس يعني من ضمن ما يسميه تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية أو الخط الأصفر.
6: سونيا، تصريحات كاتس جاءت بعد تقريرين إسرائيليين بالأمس من القناة 12 الإسرائيلية ومن هيئة البث الإسرائيلية التي يعني التي تم الإشارة في التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب من تلة علي الطاهر بعد تفجير الأنفاق انسحب نحو أو باتجاه قلعة أشقيف، وربما يعيد انتشاره في داخل الجنوب اللبناني. ولكن كاتس صار عليه يؤكد أن هذه المنطقة هي ضمن المنطقة الأمنية الإسرائيلية، لم يؤكد الانسحاب ولم ينفي الانسحاب، ولكنه أيضا يتحدث عن جزئية أن هذه المناطق الموجودة داخل الخط الأصفر وهي ضمن المنطقة العازلة، وأن إسرائيل تستهدف أي جهة تحاول الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني والتي تقع في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. أيضا يؤكد على جزئية عدم الانسحاب، هذه الجزئية أكد عليها بعد أن أشار تقرير للقناة 12 الإسرائيلية بشأن إمكانية الانسحاب من هذه المنطقة وتسليمها للجيش اللبناني، وأن مفاوضات بين إسرائيل ولبنان من أجل تسلم هذه المنطقة. كاتس أكد أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق حتى نزع سلاح حزب الله، ليس فقط من جنوب نهر الليطاني بل من كل لبنان ومن كل أنحاء لبنان، وهذا أيضا يشير إلى أن إسرائيل تخطط للبقاء طويلا في داخل الجنوب اللبناني، وأنه ربما خلال الأشهر القريبة لن نشهد انسحابات إضافية بعد أن انسحبت إسرائيل من مناطق تجريبية، وهاجمت في الأيام الماضية الجيش اللبناني واتهمته بأنه لا يقوم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله من المناطق التجريبية. لذلك المهم في تصريحات إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي توقيتها أنها جاءت بعد تقارير إسرائيلية أشارت إلى انسحاب إسرائيلي من تلة علي الطاهر، هو جاء ليذكر أو ليركز على أن هذه المنطقة لا يعني أن إذا الجيش انسحب من هذه المنطقة فيعني قد تسمح إسرائيل لجهات لبنانية بالوصول إليها. أيضا من جهة أخرى يحاول الجيش توزيع قواته في داخل الجنوب اللبناني، قد يعني يخرج
1: راديو الحرية من
7: 97.10 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
2: هلا في صعوبة بالشغل، انه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيره هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخذه، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
1: من المحروقات تبدا سلسله الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومه السوريه انها ترتبط بارتفاع الاسعار العالميه والطلب المتزايد وإيقاف مصفات بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفات. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
3: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع في السلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
1: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
4: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالميا وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
5: من دمشق يبقى معنا مراسل التلفزيون العربي خالد الأدلبي. خالد، أهلا بك معنا. تتسع رقعة الاحتجاجات في سوريا، إذن كيف أثر هذا الارتفاع في أسعار المحروقات على المواطن السوري بداية؟ ما هو حجم هذه الاحتجاجات وكيف تتعامل معها الحكومة السورية؟
6: نعم سونيا، الاحتجاجات التي بدأت في أرياف إدلب وفي أرياف حلب وانطلقت في البداية من ريف الحسكة في شرق سوريا، تمددت هذه الاحتجاجات باتجاه ريف حلب الشمالي ومنها إلى محافظة إدلب. محافظة إدلب التي تعد واحدة من أكبر حواضن الحكومة السورية، واحدة من أكبر المحافظات التي تحتوي عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية السورية. نحن نتحدث الآن عما يعرف بالحاضنة الثورية كما تسمى هنا في سوريا. احتجاجات كانت غاضبة جدا في مدينة إدلب، في مدينة معرة النعمان، في سراقب، في خان السبل، وأيضا في عدد من المناطق الأخرى. المحتجين السونية قاموا بقطع الطريق الدولي M5، وهو الطريق الذي يربط بين معبري باب السلامة ومعبر نصيب الحدود، وهو الطريق الترانزيت الرئيسي الآن بين الأردن وتركيا باتجاه دول الخليج وأيضا باتجاه أوروبا. هذه الاحتجاجات الغاضبة التي اشتعلت عقب قرار إعلان رفع المحروقات، لكن الأهالي يتحدثون في هذه المظاهرات عن سوء الحالة المعيشية، يتحدثون عن غلاء الأسعار، يتحدثون عن ضعف الخدمات في المناطق الشمالية، هذه المناطق التي عاد الأهالي إليها بعد سقوط نظام الأسد قبل ما يقارب العامين. حتى الآن تعاني هذه المناطق من شح كبير جدا في الخدمات، من نقص في شبكات الكهرباء أو انعدام كامل في شبكات الكهرباء. معظم هذه المناطق غير مغذات بالكهرباء حتى هذه اللحظة. أيضا يتحدثون عن ضعف الطبابة، ضعف وجود المستشفيات، ضعف الرعاية الحكومية الكاملة لهذه المناطق. على ما يبدو أن كان هنالك حالة من الاحتقان الشعبي موجودة على مدى الأشهر الماضية، تفجرت هذه الحالة بالرفع الكبير جدا للمحروقات خلال الفترة الأخيرة أو خلال اليوم السابع، القرار الذي رفع أسعار المحروقات ابتداء من الغاز المنزلي الذي ارتفع بنسبة 8.8% إلى 40% لمادة الديزل، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع جدا، انعكس على وسائط النقل بشكل سريع جدا. الحكومة السورية تقول أن الارتفاع العالمي هو السبب، وأنه لم يعد بإمكانها الحفاظ على الأسعار المخفضة للمحروقات. وعدت أيضا الحكومة السورية بأن تكون هنالك دراسة جديدة لأسعار المحروقات، وأيضا وعدت بأن مادة الخبز تحديدا ستبقى مدعومة من قبل الحكومة السورية، وسيرفع الدعم إلى نسبة أعلى للمحافظة على سعر الخبز دون ارتفاع.
5: شكرا لك خالد الأدلبي، مراسل التلفزيون العربي من دمشق. تتكرر أزمات الخدمات الأساسية في ليبيا رغم الإيرادات والموارد الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط، وفي طبرق تتقاطع مشكلات الوقود والكهرباء والمياه لتكشف عن تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على تلبية احتياجات السكان وسط محاولات محلية لمعالجة الاختناقات وتحسين الخدمات.
7: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثاً عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
8: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
7: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل، وينتج قرابة 1,400,000 برميل يومياً، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
9: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتج في محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة، يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريقة ولا مصفات طبرق، هذه كلها ماشية في الدعم.
7: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
10: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله، وسعت الاتصال بشركة البريقة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
7: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
11: هنا تتجسد المفارقة، ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقي ليبيا.
5: أعلنت الفرقة الرابعة مشاة في الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة معادية أثناء تحليقها فوق منطقة بلنق بالمحور الشرقي لمحافظة الكرموك في إقليم النيل الأزرق. وقالت الفرقة أن المسيرة دخلت من اتجاه الحدود الأثيوبية وأن الدفاعات الجوية تعاملت معها وأسقطتها. وأعلنت قوات تابعة للدعم السريع في السودان سيطرتها على مخازن أسلحة ومدافع وعربات للجيش السوداني في محور أمبرو بشمال دارفور. في الأخبار الدولية، أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقارباً كبيراً حيث لم تسفر عن فائز واضح، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية إلى الإعلان عن استعدادهما لتولي الحكم في حين فقد اليمين بعضاً من زخمه.
1: لا تنتهي المباراة إلا بصافرة الحكم، وفي السويد لا تنتهي المعركة السياسية بمجرد ظهور النتائج الأولية. فارق ضئيل يفصل بين كتلتين متنافستين، تكتل المعارضة بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون يتصدر مقابل الكتلة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء أوليف كريستنسن. لكن هذا الفارق البسيط قد يرسم ملامح السويد لسنوات مقبلة. أندرسون تقترب من العودة إلى رئاسة الحكومة بعد 4 أعوام في المعارضة، لكن مهمتها لن تكون سهلة، فالفوز بالمقعد لا يعني أن تشكيل الحكومة بات محسوماً، والائتلافات والمفاوضات قد تكون شاقة بين أحزاب المعسكر الواحد. أما كريسترسن فيتمسك بفرصة البقاء، وإذا تمكن اليمين من قلب النتيجة بعد نهاية الفرز فإن التغيير الأكبر قد لا يكون في اسم رئيس الوزراء بل في موقع اليمين المتشدد داخل السلطة. ديمقراطيو السويد الذين دعموا حكومة كريسترسن خلال السنوات الأربع الماضية يطمحون هذه المرة إلى دخول الحكومة نفسها. فوز اليمين يعني على الأرجح استمرار النهج المتشدد في الهجرة ومواصلة التركيز على مكافحة عصابات الجريمة وتشديد القانون والنظام. أما عودة أندرسون فتعني تغيير الأولويات نحو دولة الرفاه والخدمات العامة، مع تعهدات بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومواجهة التفاوت الاقتصادي إلى جانب سياسات أكثر تركيزاً على المناخ. لكن الهجرة والجريمة لن تختفيا من أجندة أي حكومة مقبلة، فالسويد التي كانت لسنوات نموذجاً للسياسات الليبرالية دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة أكثر تشدداً في الهجرة والأمن. الفارق البسيط في النتيجة سيقرر مستقبل البلاد بين حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية، وقد يعني أيضاً للمرة الأولى دخول اليمين المتشدد إلى الحكومة السويدية، وفي بلد اعتاد الاستقرار السياسي قد يكون المقعد الواحد كافياً لتغيير المشهد كله.
5: ختم هذه النشرة، يلقاكم على رأس الساعة محمد أبو نصيرة في هذا النهار.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: بالتمام والكمال على خلاف والتي خصصت لجمع الثروات الخاصة بالشعب مالك الفواصل الذي كان يحتاج إلى زراعة قلب ورئة. وأعتقد بأن الجميع لديه فكرة كاملة عما جرى خلال الأيام الماضية. اليوم جئناكم رفقة شركاء هذه الحملة شركاء الخير للإعلان عن تفاصيل ما آلت إليه الأمور. المبلغ الذي جمع بالتمام والكمال والدقة وأيضا إلى أين سيتم توجيه هذا المبلغ وكيفية التعامل مع قضية مالك في الأيام القادمة. في هذا الصباح يسعدنا أن ينضم إلينا هنا في إذاعة منبر الحرية كل من عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا والدكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع الخليل السيد أيمن القواسمي أبو جهاد رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية ومعنا أيضا الأخ نضال القواسمي والد مالك وأيضا الإخوة الزملاء والشركاء من جمعية الهلال الأحمر إذاعة منبر الحرية والمحافظة وكذلك المؤثرين والصحفيين الذين شاركوا في إطلاق هذه الحملة من البداية. نبدأ سيداتي وسادتي مع عطوفة محافظ محافظة الخليل وكلمته في هذا الصباح ومن بعدها سنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية وآلية صرفها مستقبلا. عطوفة المحافظ صباح الخير ويعطيك العافية.
1: صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لأهلنا في محافظة الخليل. اليوم هذا ليس غريبا على أهل هذه المحافظة الرائعة، محافظة الخليل التي سطرت ودخلت التاريخ في حملة تراحم وفي جائحة كورونا عندما تم جمع أكثر من 5 مليون شيكل لصالح العائلات الفقيرة ولصالح المرضى هذه الجائحة. أيضا محافظة الخليل هذه المحافظة البهية دائما بإيجابياتها بنخوتها بوطنيتها بتاريخها العريق. اليوم نجتمع نتاج لانطلاق هذه الحملة شركاءنا الرائعين جمعية الهلال الأحمر برئاسة الدكتور طارق الجعبري وطاقم الهلال الأحمر راديو الحرية الذين لهم تاريخ وباع طويل في هذه الحملات. اليوم نعلن أننا بحمد الله وبفضل أهلنا في محافظة الخليل أننا أنقذنا روح مواطن فلسطيني قدره أن يكون في هذه المحافظة وقدره أن ينتخي كل أهل محافظة الخليل من

0: عندما تحدث معنا بكى بكاء شديدا ولم يبكي لأن هذا المستوطن القذر المجرم سرق غنامه، لأنه هو صامد وصابر وأكبر من ذلك، ولكن بكى على الموقف الفلسطيني الرائع من هؤلاء المواطنين جيرانه وأعزاؤه وأقرباؤه الذين قاموا بهذه الحملة. اليوم هذه صورة محافظة الخليل البهية، هذه الصورة الرائعة التي ليس بالإمكان ولا بأي حال من الأحوال أن يطمسها أحد، هذه الصورة المشرقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم أي فرد أو مجموعة بتغيير ملامحها. اليوم أنا أشكر كل أهلنا الذين شاركوا ودفعوا ودعموا هذه الحملة، أشكر كل الجهات التي بادرت وقامت بتبني هذه الحملة، أنتم أهلنا الرائعين الصامدين الصابرين في مسافر يطا وفي المنطقة وفي المناطق المغلقة وفي البلدة القديمة وحول الحرم الإبراهيمي وكل المناطق المستهدفة في صغير وبيت أمر وجنوب المحافظة. هكذا نصمد، هكذا نبقى، هكذا الشعب الفلسطيني سطر تاريخه بالدم والنضال، وإلى الأبد إن شاء الله حتى إقامة دولتنا الفلسطينية بهذه الجهود الرائعة وبهذه المؤسسات الوطنية في كل أنحاء محافظة الخليل. شكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، وأنا اليوم أتباهى وأفتخر بهذا الإنجاز، وإن شاء الله بالطريق إلى إنجازات أخرى من خلال هذه المؤسسات الوطنية النضالية الرائعة. شكرا لكم،
1: شكرا جزيلا عطوفة المحافظ. والآن الكلمة يا سادة لرئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل الدكتور طارق الجعبري، مشكورا.
2: صباح الخير للجميع ويعطيكم ألف عافية. عطوفة الأخ خالد الدين محافظ محافظة الخليل، الأخ أبو جهاد رئيس مجلس إدارة رياض الحرية، يسعدنا أن نكون كهلال الأحمر الفلسطيني شركاء معكم في هذه الحملة الإنسانية. وبداية نتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي لم يتوانى ولو للحظة واحدة من الإسراع في اتخاذ كامل الإجراءات التي تتطلب بتسهيل مهمة أخونا مالك نضال القواسمي. حقيقة إخواننا هذا ليس بغريب على بلد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، دائما يسطرون أفضل الملاحم في العطاء والجود والخير. هذا ما عهدناه في أبناء شعبنا، أبناء وطننا الذي يتصف بالتلاحم والتماسك والتعاضد. ونؤكد على أن رسالة الهلال الأحمر الفلسطيني هي رسالة إنسانية من امتداد الوطن بأكمله من شمال فلسطين إلى جنوب فلسطين، وهذا يؤكد على أنها مؤسسة وطنية بامتياز تسعى دوما إلى خدمة أبناء شعبنا. نتطلع إن شاء الله تعالى إلى الاستمرار من أجل تحقيق ما يتطلع إليه أبناء شعبنا في غاثة الملهوف وغاثة المريض. ومن هنا وعبر هذه المنصة الإعلامية نؤكد لعطوفة المحافظ أننا نسعى دوما وإن شاء الله من خلال توجيهاتي إلى إنشاء صندوق وطني في محافظة الخليل بل في فلسطين بأكملها، قائم على المساعدة المقدمة من أبناء شعبنا من أجل تقديم المساعدة لكل مريض وكل إنسان يحتاج إلى المساعدة. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لمالك، وإن شاء الله سنباشر مباشرة بكامل الإجراءات المتعلقة بنقل مالك إلى أبوظبي وإجراء العمليات المطلوبة له. نتمنى له السلامة. وشكرا لكم، حقيقة سعدنا في الهلال الأحمر أن نكون شركاء حقيقيين معكم بفضل توجيهات أخونا عطوفة المحافظ الذي كان يواصل الليل بالنهار من أجل متابعة الأمور. شكرا أخونا أبو جهاد راد الحرية الذي كان دائما يسعى في كل دقيقة في الوصول إلى نتائج أفضل، ونحن كهلال الأحمر السعيدين تماما بهذا الإنجاز الوطني، بهذا الإنجاز الذي أدخل الفرحة والسرور على قلب عائلة مالك. نتطلع إن شاء الله في المستقبل إلى إدخال الفرحة على أناس آخرين. شكرا لكم ويعطيكم العافية في جميعا.
1: طبعا مرة أخرى سعيدون بهذه الشراكة وسعيدون بانضمامكم، سعيدون بكل من كان له بصمة في هذه الحملة، وأطمئن الجميع بأنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

0: والآن سننتقل إلى الأبرز والأهم، الأرقام، التفاصيل وما سيجري لاحقا. طبعا إذاعة منبر الحرية كان لها دور جليل في العديد من الحملات السابقة، وستستمر بإذن الله تعالى بالشراكة مع هذه الثلة من شرفاء الوطن. الآن أنتقل بكم إلى الأخ أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، للإعلان عن تفاصيل المبالغ المالية التي جمعت حتى اللحظة، مع التأكيد بأن هناك مبالغ ربما قليلة لم تصل بعد، لكن نتحدث عما بين أيدينا حتى هذه الساعة. أبو جهاد صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رام إليك، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين. يعني أولا أنا بدي أشكر، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بدي أشكر أبناء هذا الشعب العظيم، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي نتأمل الخير دوما فيه، وهذه البلد الطيبة، بلد خليل الرحمن أبو الضيفان التي لا يجوع فيها أحد. هذه ليست الحملة الأولى، هذه حملة استكمالا لحملات سابقة، وأنا بدي أتشكر عطفة المحافظ في إعطائنا الضوء الأخضر في جمع التبرعات، ونائبه كذلك الأمر أخونا تيسير الفخوري، والشريك الذي نعتز بشراكتنا معه كمان أيضا جمعية الهلال الأحمر ممثلة برئيسها الدكتور طارق الجعبري. بديش أنسى كمان الطاقم اللي اشتغل على مدار 24 ساعة من شباب ومن صبايا من أجل إنجاح هاي الحملة. كل الحب والاحترام للجميع. أنا بشوف موضوع مالك القواسمة موضوع في غاية من الأهمية. موضوع مالك القواسمة كشاب فلسطيني عمره 23 عام شاف كل أنواع المعاناة، وظلت مستمرة هاي المعاناة معاه لأعوام ولسنوات حتى شاء رب العالمين أن نبدأ بحملة وأن تنجح هذه الحملة. طبعا الكل بتسأل يا جماعة الخير إحنا شو جمعنا. إحنا إذا بدنا نحكي يعني الناس بتعرفوا يا أخوان يعني بتفاوت في موضوع الكرم والطيب وما إلى ذلك، وإحنا كنا سعداء جدا بالطفلة اللي تبرعت 20 شيكل من قطاع غزة، وكنا سعداء بتضامن أهلنا في الداخل المحتل، وكنا سعداء بمشاركة رجال الأعمال والمواطنين والفقراء والمرضى، جميعهم شاركوا في هذه الحملة اللي رفعت راسنا عن جد عاليا. أنا بدي أقول لكل حدا فيهم، أنا بقدرش أذكر أسماء لأن الأسماء كثيرة حقيقة، بس لكل فاعلين الخير، لكل إخواننا وأخواتنا، لكل أبائنا وأمهاتنا الماجدات، لأشباننا وزهراتنا اللي جابوا حصالاتهم لحتى يقفوا إلى جانب مالك، شكرا لكم من القلب. الموضوع الآخر اللي هو موضوع كم جمعنا في هذا المكان. إحنا يمكن إذا بدنا نحكي يا دكتور طارق إنه يعني المبلغ يمكن كإجمالي يمكن بنحكي يا جماعة الخير تقريبا حوالي 1,900,000 وأكثر، بس في البعض لم يتمكن، ما بنعرف شو الأسباب شو الظروف، ولكن عندنا إحنا بدنا نحكي على المبلغ اللي موجود بين إيدينا. طبعا اللي مطلوب لابن مالك القواسمي 1,600,000، هذا اللي تم الاتفاق عليه. إحنا
2: حتى مع الإقامة يعني
1: نعم 1,600,000 مع الإقامة هناك. إحنا الحمد لله بفضل الله بفضل الناس الخيرين والمحترمين تم جمع مبلغ 1,700,317 شيكل. هذا المبلغ اللي تم جمعه
0: حتى اللحظة الخير. طبعا
1: وبدي أضيف كمان بشرة حلوة أجتنا يا دكتور إلك ولعطفة المحافظ ولوالده كمان فاعل خير 50,000 درهم كمان، هذول راح يكونوا هناك، هاي التفاصيل راح تكون معك وهي الرقم مع والده. بهيك بنكون أنجز لهاي المهمة. بس أنا بدي أقول لكم جايينا كمان إنجاز رائع جدا، وخاصة اللي بيسألوا على موضوع الكلى بالتعاون مع عطوفة المحافظ ومع جمعية الهلال ومع إذاعة منبر الحرية، راح يكون إشي يليق فيهم في المرحلة القادمة إن شاء الله. وما بدنا ننسى بسملة اللي كمان هي رقمها 2 إن شاء الله عنا، واللي موجودة في مخيم طول كرم الصمود والتحدي، كمان لنا لقاء بتاريخ 22 بإذن الله تعالى. شكرا للمؤثرين والمؤثرات المشاهير هذول اللي كمان كانوا يعني شركاء معنا كمان حقيقيين في نقل معاناة الشاب مالك القواسمي. شكرا لكل حر لكل شريف في هذا الوطن، ويعطيكم ألف عافية.
0: طبعا شكرا جزيلا للأخ أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إذاعة منبر الحرية. جمع المبلغ تم في 6 ساعات، لكن إن أردنا أن نشكر سنحتاج إلى أيام لنشكر كل باسمه بمكانه بقدره، فكلكم صاحب قدر، كل من شارك في هذه الحملة له بصمة في إنقاذ حياة إنسان لن يكون الأخير بإذن الله تعالى. تأكيدا على ما قال أخونا أبو جهاد، المبلغ المتوفر هو الذي ذكره 1,700,000 شيكل. هناك بعض الإخوة اللي يعني أنا بالمصادفة أحد الإخوة امبارح في الليل بسأله إنه وديت المبلغ، قال لي لا والله أنا يعني شفتكم جمعتوا المبلغ واكتمل فوديته لحدة تاني. ففي بعض الإخوة اللي ما وصلوا لسه مبالغهم، في البعض عندهم شغلات، في بعض اتصل فينا من الصين أعتقد في حينه وقال، فأنا رجائي لكل من يوصل المبلغ لأنه مالك سيحتاج إلى أكثر من ذلك، وهناك غير مالك كمان يعني يمكن في ناس يعني تستنى في المبنى.
3: إذا كان هناك صارمة من هذا المبلغ أعتقد أنه راديو الحرية لديكم قائمة
1: نعم صحيح
3: بأسماء المحتاجين لزراعة الكلى. أنا أريد يعني أنا أستأذن كل المتبرعين الرائعين إذا كان هناك فائض من هذا المبلغ أن يكون يعني لدعم المواطن الذي يأتي على الدور في قائمة راديو الحرية، من أجل أيضا أن يكتب له بإذن الله حياة جديدة من خلال هؤلاء المتبرعين الرائعين الوطنيين المناضلين. لأنه إحنا لم تتم التبرع لاسم، إنما تم التبرع لمواطن فلسطيني يعيش بيننا من أجل أن يبقى أيضا بيننا ويعيش كذلك مواطن آخر. فأنا أريد أن أستأذن المتبرعين إذا كان هناك فائض من هذا المبلغ أن ينقل للمواطن الذي يأتي على الدور مباشرة في عملية زراعة.
4: بس حول هذا الموضوع أنا للتوضيح، إحنا رح يكون في اتفاق إن شاء الله ورح نعلن عنه، واللي هو إنه كل حدا بده يسوي يا أخوان زراعة كلى على الأقل أهله جماعته أصدقائه لازم يكونوا جمعوا نص المبلغ. التفاصيل لاحقا. وكمان نفتح المجال لأخونا والد مالك القواسم، تفضل.
5: حياك الله. أول شيء الله يسعد صباحكم، أتقدم بأجمل عبارات مني ومن مالك ومن عائلة القواسمي إلى عطوفة محافظة الخليل أبو يافا، الأخ أبو يافا والدكتور طارق الجعبري ما شاء، والأخ أبو أيمن ما شاء الله عنكم. وإن شاء الله إن شاء الله يا رب نوقف للجميع، وإن شاء الله يا رب لا يفرجكم لا مرض لا فيكم ولا في عيالكم. وأتقدم بأجمل عبارات الشكر والاحترام والتقدير لكل فرد من أفراد مدينة الخليل والضفة والقدس ومن الخارج بإيقافهم بجنبي في حملة مالك القواسم.
4: في آخر ملاحظة يا أخوان، الشكر موصول طبعا. في عنا جنود مجهولين كانوا على تواصل معنا على مدار ال 24 ساعة، نائب عطوفة المحافظ أخونا العميد تيسير الفخوري، وأخونا سعيد الخطيب من جمعية الهلال الأحمر، وربحي أبو رموز من إذاعة منبر الحرية، وكل الإخوة والأخوات اللي كانوا معنا على مدار ال 24 ساعة. حتى ما نطيل عليكم نقول لكم انتظرونا في لقاء قادم إن شاء الله، وفي حملة إن شاء الله قريبا رح نعلن عن تفاصيلها.
0: طبعا احنا مش رح نحكي تفاصيل كتير، بس تأكدوا تماما ان الاولوية ستكون لانقاذ الحياة بالدرجة الاولى. الوجهة هي مرضى الكلى، لكن انقاذ الحياة سيكون اولوية بالنسبة لنا. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من
1: سهل. التبرعات فقط في جمعية الهلال،
0: وما زال هاي نقطة مهمة، انه باب التبرع لصالح هؤلاء المرضى. اليوم ما بنحكي عن مالك، بنحكي عن ناس كتير بحاجة إلى وقفة أهل الخير. صندوق التبرعات في جمعية الهلال الأحمر فقط مفتوح حاليا فقط في الجمعية لاستقبال تبرعاته لصالح المرضى والمحتاجين. شكرا شكرا من القلب لعطوفة محافظة الخليل الأخ خالد بودين أبو يافا، شكرا لرئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل، وأيضا لرئيس الجمعية بشكل عام دكتور يونس الخطيب، كل التحية والتقدير له، دكتور طارق فرع الخليل. شكرا لأخونا أيمن القواسمي أبو جهاد رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، لأخونا أبو مالك ولمالك اللي أتاحوا لنا فرصة أن نكون هنا، ولكل الإخوة الجنود الرائعين القادة الأخ سعيد الخطيب، سليم الإيمري، إياد النتشي من جمعية الهلال الأحمر، الإخوة حمدان وربحي وكل طاقم إذاعة منبر الحرية، المؤثرين جميعا الذين شاركوا، أبو ناصر أبو دارين الفني الدولار، الكل الأخت عبير، كل من شارك في هذه الحملة له شكر خاص منا ومن مالك ووالد مالك وكل من تعاطف مع مالك. نلتقيكم بإذن الله تعالى قريبا في إشي كمان بإذن الله تعالى رح يرفع راسكم ويطلع الشروط. وتحياتي والسلام عليكم.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: المناطق الاستراتيجية الأخرى من قبل جماعة أنصار الله الحوثي، التي قالت بأنها ستؤمن المضيق لكنها ستستهدف
1: الناقلات
0: السعودية، وبالتالي هذا ما أشاع نوع من التخوف في أسواق الطاقة العالمية.
1: علي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير معني بما يحدث في المنطقة، ونحن على بعد يومين تقريبا أو أقل من إعلان الفائدة، إضافة إلى أن الفائدة على المديونية الأمريكية تصل إلى مستويات قياسية.
0: اليوم العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وصل إلى 5%، بمعنى أن الذين قاموا بإقراض الولايات المتحدة الأمريكية من قبل صناديق الدول الأفراد سينالون 5% كعائد سنوي على إقراضهم للولايات المتحدة. هذا لجملة أسباب، من ضمنها أولاً ارتفاع أسعار النفط نتيجة هذه الحرب الاختيارية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انعكس ذلك على التضخم، انعكس على توقعات المستثمرين حيال أسعار الفائدة، وبالتالي هم يحتسبون المخاطر المستقبلية للتضخم ويريدون عائداً يفوق معدلات التضخم التي هي تجاوزت 3.4% في الولايات المتحدة، وبالتالي هذا أمر طبيعي. الجزئية الأخرى بأن الدين الأمريكي آخذ عدده في التصاعد بشكل جنوني حقيقة، والنقطة التي لربما أثارت نوع من الشكوك في أسواق الدين العالمية التصريحات التي ألقى بها الرئيس الأمريكي قبل أيام، وأشار بأنه سيوزع على كل مواطن أمريكي مؤهل للدخول في الحياة السياسية أو الانتخابية $5,000، بمعنى نتحدث عن 1.2 أو 3.
1: طبعا هذه هي النتيجة،
0: هذه هي النتيجة.
1: إذا أستطيع أن نصل إلى هناك علي،
0: تفضل.
1: يعني هذه هي النتيجة التي وصلت إليها عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ونعلم بأن الخزانة الأمريكية قامت بالشراء بشكل كبير جدا من أجل خفضها، ولكن النتيجة
0: النتيجة عكسية حقيقة. هذه نقطة مفصلية، هنا بدأت الحرب. انظر، العائد على سندات الخزينة الأمريكية كانت أقل من 4%، وبالتالي هذا القرار أدى إلى التضخم، وبالتالي زيادة توقعات بشأن ارتفاع معدلات الفائدة، أدى إلى تكبيد الولايات المتحدة الأمريكية أموالا إضافية إن هي أرادت خدمة هذه المديونية. في نهاية المطاف هذه المديونية تقسم على كل مواطن أمريكي، وبالتالي حصة المواطن الأمريكي من المديونية التي تجاوزت 40 تريليون دولار ستزداد، وهذا ما يناقض التصريحات التي جاء بها الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يعني
1: يريد أن يعطي كل مواطن أمريكي 5,000، ولكنه يحمله في الوقت ذاته مديونية أكبر.
0: ترحيل للرؤساء المقبلين، يريد أن يرحل هذه الأزمة، ويريد أن يظهر للمواطن الأمريكي بأنني منحتك بعض المكتسبات، وهذه الطريقة مستخدمة في الانتخابات البلدية في دول العالم الثالث، حينما يريد الشخص أن يقوم بإعطاء يعني الأموال في سبيل استمالة.
1: وقال هذه أرباح ترامب،
0: أرباح ترامب، لكن المواطن الأمريكي حقيقة يدفع الثمن باهظا في هذا.
1: شكرا لك علي قيس. يعني هذه مفارقات عجيبة، الحرب وما يحدث في السوق وما يحدث أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يصبح الحليم حيران أمام ما يحدث. شكرا لك. علي قيسي، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. وما دمنا نتحدث عن السباق الحاصل ما بين الدول الكبرى والأصداء التي تحدث، فلا بد أن نتوقف مع أمر مهم للغاية، نتحدث عن الذكاء الصناعي وما يثيره هذه الأيام من مخاوف كبيرة. ولكن قبل ذلك لا بد أن أشير إلى أن الحديث عن الذكاء الصناعي مشاهدينا الكرام أحيانا يوضع في إطار مختصر للغاية. وتخيلوا أن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي يضع مخاطر الذكاء الصناعي في مرتبة متقدمة على الأوبئة والحرب البيولوجية والحرب النووية. وإذا كان ما نراه في العالم اليوم هو جزء، إذا كان جزءا من أثر سباق التسلح المستمر، فماذا بشأن سباق الذكاء الصناعي الذي الله وحده يعلم إلى أين يمكن أن يصل، بعد أن كان السؤال لسنوات من يصل إليه أولا، والآن التسارع فيه مهول والتمهل لا مجيب له، فمن يملك حق تقرير السرعة التي سيتغير بها عالمنا؟ رئيس شركة أنثروبيك داريو أمودي دعا في مقال جديد إلى ضبط تطوير النماذج الأكثر تقدما حتى لا تتجاوز قدراتها وسائل التأكد من سلامتها، أي ألا تتجاوز حدود القدرة على كبحها. دعوة حظيت بتأييد سام ألتمان وإيلون ماسك، لكن تأييد الفكرة لا يعني بالضرورة اتفاقا ملزما على آلية تنفيذها. أمود اقترح ثلاثة مسارات رئيسية، وهي إتاحة وصول مستمر لجهات تقييم مستقلة إلى أنظمة الشركات، إضافة إلى تنسيق معايير السلامة بين مطوري النماذج المتقدمة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة أخطار الذكاء الصناعي. وفي مقاله اقترح أمودي البدء من داخل مختبرات الذكاء الصناعي عبر مراجعين مستقلين يتمتعون بوصول فعلي إلى المعلومات وبالقدرة على نشر نتائجهم، ثم يأتي التنسيق بين الشركات بدعم حكومي وصولا إلى اتفاقات دولية يمكن التحقق من الالتزام بها. لكن الرجل لا يدعو إلى إيقاف الذكاء الصناعي بالكامل، بل إلى ضبط تقدم النماذج الأعلى قدرة وفق عتبات أمان أكثر صرامة، أي انتبهوا إلى النماذج التي يمكن أن تخرج عن السيطرة والتي تتسابق الدول الكبرى في حثها على الوصول إلى عتبة معينة. في سياق الأصداء التي أحدثتها تصريحات رئيس شركة أنثروبيك، قالت بلومبرغ إن دعوات شركتي أنثروبيك وأوبن إي آي لإبطاء هذا التطور وهذا السباق أو التسارع المحموم ما بين الشركات المختلفة لتطوير الذكاء الصناعي قد تواجه مقاومة من قوى في صناعة التكنولوجيا والأسواق المالية وإدارة ترامب، الأمر الذي قد يؤثر على المستثمرين والشركات التي استفادت من زيادة الإنفاق على هذا القطاع. أما صحيفة وول ستريت جورنال، والتي أيضا أدلت بدلوها إزاء هذه التصريحات وهذا المجال، فقالت إن الشركتين تتنافسان بشدة مع بعضهما البعض ومع الصين كذلك، لأن الشركتين تقودان التطور الأمريكي أمام الصين والبرامج الصينية القوية. وقالت الصحيفة إن قادة أربع شركات كبرى في مجال الذكاء الصناعي اتفقوا على إبطاء عملية التطور بمن فيهم سان ألتمان وداريو أمودي، واتفقوا على إبطاء العملية برمتها من أجل السلامة ومن أجل مراقبتها أيضا أو بمراقبتها من جهات خارجية. عندما نتحدث عن الذكاء الصناعي أحيانا يعتقد البعض بأن الأمر هو تهويل للمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها هذا السباق المحموم في هذا القطاع، وقد رأينا الكثير من الأشياء الغريبة التي حدثت خلال الأيام الماضية، ومنها ما هو مرتبط بالاختراق السيبراني، منها ما هو مرتبط بتطوير أسلحة أو تطوير أنواع مختلفة من الفيروسات التي يمكن أن تصبح وباء يصيب البشرية. وكل هذه الأسئلة لا تزال مطروحة على عالم من الغموض ومن السباق الذي لا نعرف إلا بعضه أو ربما قمة جبل الجليد. الدكتورة سالي حمود تحدثنا أكثر، أستاذة الذكاء الصناعي التي تنضم إلينا من بيروت. مرحبا دكتورة، صباح الخير. الحديث واضح عن المخاطر، الكل يحذر منها، رؤوس هذه الصناعة يحذرون منها، ولكن هل تمتلك البشرية وهي تتسابق نحو الوصول إلى أعلى نموذج في الذكاء الصناعي، هل تمتلك بالتوازي المكابح الضرورية لهذه العربة المسرعة؟
2: يعني سؤال جوهري في هذه المرحلة، ولكن خلينا ننظر للأمر بإيجابية بمحل ما، إنه يبدو كان في كثير حديث عن إطلاق جرس الإنذار حول الذكاء الاصطناعي، ولكن هلأ لقينا أنه في اتفاق من قبل حتى بعض الشركات حول وضع قيود عليه، لأنه صارت المنافسة شرسة جدا. وهون عرفوا يعني عمالقة أو أباطرة التكنولوجيا أنه اليوم المعركة رح توصلهم لإلهم كمان. وبدنا نحكي شغلة عن بآخر فترة، هالنهضة يلي عملتها الصين كمان خلت هذه المؤسسات تعيد النظر فيها. ولكن خليني أوضح شغلة، قد لا أتفق أنا مع رئيس أنثروبيك في هذه بهذا المجال، إنه اليوم نحن مش بس بدنا نحط بريكس يعني نكبح جماح النماذج، لا، الشركات نفسها، لأنه أنت من مختبرات هذه المؤسسات عم تطلع هذه النماذج. يعني اليوم يجب أن يعاد النظر في شكل العلاقة ما بين الحكومات والجهات يلي هي في اقتراح إنه هي تكون يلي عم تشرف على عملية تطور الذكاء الاصطناعي والمؤسسات نفسها، لأنه اليوم العقد الموجودة الجدلية الموجودة إنه اليوم المؤسسات التكنولوجية صار تملك قدرة وسلطة أكثر من الحكومات. هلأ فيما يخص الرئيس الأمريكي وإصراره على عدم توقيف موضوع الذكاء الاصطناعي، هو طبعا مرتبط بشكل مباشر وآلة ما خبيها بالوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة، ولكن يمكن ذكرت مع حضرتك من قبل هذا الأمر، ما فيك تحكي عن منافسة الولايات المتحدة مع الصين في هذا الشكل، لأنه الصين أخذت مجال آخر. الصين لديها البنية التحتية المختلفة تبعها، يعني اليوم التطور المنافسة يجب أن تكون ليس على من يملك النموذج الأكثر تطورا، لأنه وصلنا لمرحلة كتير متطورة وبات هيدا الذكاء الاصطناعي شفنا كيف عم بيكون سلاح، وهيدا سلاح قد يكون سيف ذو حدين.
1: نعم، أنا أريد أن يعني أنطلق من هذه النقطة التي ذكرتيها، وأنه يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين أسوة بالسلاح النووي، يعني الذي هي الطاقة النووية كانت أيضا ذات حدين كما توصف. وهنا المطروح ما مصير دول العالم الأخرى ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين؟ هل سيعاد تكرار نموذج السلاح النووي تحتكره القوى العظمى، أم أن الذكاء الصناعي يمكن أن يكون متاحا أيضا للدول الأقل تطورا؟
2: هلا يبدو عم نرجع نفوت بنفس اللوب يعني يلي صارت بموضوع السلاح النووي، ولكن في شيء بيفرق بالذكاء الاصطناعي انه في سهوله الوصول لإله وامتلاكه. يعني اليوم اذا قررت وحده من هالدول ان هي تعمل جيش الكتروني وجيش.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
0: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. الهير وبس الهير كل
1: البلد تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: حرب كانت الخريطة تبدو مستقرة في أضيق أجزاء المضيق التي لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً. كانت حركة السفن تنتظم عبر مسارين رئيسيين، مسار للداخل وآخر للخارج، يفصل بينهما نطاق أمان أفق نظام فصل حركة الملاحة. ثم اندلعت الحرب فتكسرت الخريطة وتراجعت الحركة وتوقفت سفن أو غيرت وجهتها قبل دخول المضيق. ومع مخاطر الألغام والانتشار العسكري لم يعد الخط المرسوم على الخريطة يعني بالضرورة طريقاً آمناً على البحر. في الجنوب برزت أهمية السواحل العمانية، فالمسار المحاذي لها يوفر بعداً أكبر عن الساحل الإيراني، وتحول خلال الأزمة إلى محور لترتيب حماية عسكرية وجوية للسفن. ثم جاءت مرحلة ما بعد العمليات الكبرى، ومعها التفاهم الأمريكي الإيراني بوساطة إقليمية ليفتح الباب أمام استعادة الملاحة من دون أن يحسم نهائياً سؤال إدارة المضيق. هنا يبرز الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية بعيداً عن الساحل الإيراني مع حماية جوية وبحرية أمريكية خلال نوافذ عبور محددة، لكن السفن بقيت تحت الرصد الإيراني بالرادارات والمسيرات والزوارق. معضلة هرمز ليست مجرد معركة لفتح ممر بحري، بل أصبحت معركة على من يرسم خطوط الملاحة ومن يملك قرار العبور في شريان الطاقة العالمي.
6: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية وأهم التصريحات السياسية، خصوصا مع أحداث في المضيق وأيضا تأجيل اجتماع صلالة.
7: نضال فيما يتعلق بالتطورات الميدانية. قبل ساعة من الآن الحرس الثوري الإيراني تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وذلك عبر منظومات دفاع جوي متطورة وحديثة محلية الصنع، وهي متواجدة في جنوب إيران في المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز في يوم الثلاثاء الماضي، أيضا بالتزامن مع الاستيلاء على غواصة أمريكية. كان الحرس الثوري يتحدث أيضا عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وأيضا يمكن الإشارة إلى سماع دوي انفجارات الليلة الماضية وساعات فجر هذا اليوم في مضيق هرمز. ووسائل إعلام إيرانية كانت تتحدث عن إطلاق بعض الصواريخ من جهة إيران وبالتحديد من مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وهي أيضا المطلة على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول هناك مناوشات مستمرة حتى ولو لم يكن هناك أي تصريح رسمي من بحرية الحرس الثوري الإيراني بشأن هذه المناوشات ولا من القيادة المركزية الأمريكية. فيما يتعلق باجتماع صلالة، إيران تقول بأن طبعا في وسائل الإعلام الإيرانية الحديث بأن السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع، وأيضا الحديث بأن هذا التأجيل يأتي في إطار وفي ضوء التصعيد الحاصل في اليمن، وكذلك الهجمات التي طالت خطوط أنابيب النفط في السعودية، وأيضا معارضة البحرين في المشاركة بهذا الاجتماع. ولكن طهران تقول بأنها معنية في عقد هذا الاجتماع، وذلك تنفيذا للبند الرابع من مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا البند ينص على إجراءات جديدة في مضيق هرمز وترتيبات جديدة بالتعاون ما بين إيران وسلطنة عمان، وكذلك بالتشاور مع دول المنطقة المطلة على المياه الخليجية. وبالتالي إيران تقول بعد الانتهاء من عملية المحادثات والتوصل إلى تفاهم أولي ما بين طهران ومسقط حول آلية مؤقتة لعبور آمن للسفن التجارية، تريد أن تعرض هذه الآلية على دول المنطقة للتشاور، وكذلك للحديث عن مستقبل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والتفاهمات والأمن المشترك في هذا الممر الاستراتيجي. قبل قليل علاء الدين بروجردي أيضا نائب في البرلمان وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يقول بأن الولايات المتحدة تعارض أي تفاهم ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالحديث عن الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، أيضا يقول بروجردي بأن سيستغرق وقتا طويلا كي نتوصل إلى تفاهم واتفاق وصفقة بين إيران والولايات المتحدة، ويتحدث عن مواصلة الحرب واستعداد إيران للتصدي لأي هجمات أمريكية و إسرائيلية. بعد دقائق سيبدأ المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية، وسنسمع إلى إسماعيل بقائي وحديثه عن تأجيل هذا الاجتماع، وكذلك الحديث عن آخر المستجدات فيما يتعلق بملف التصعيد وكذلك ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
6: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. جزيرة هرمز بوابة إيران الشرقية نحو مضيق هرمز ومركز استراتيجي على الصعيدين العسكري والأمني لإيران رغم صغر مساحتها. ملامح الحرب بدت ظاهرة بقوة على كل مفاصل القطاع السياحي للجزيرة والذي يعد شريان حياتها الاقتصادي.
3: من بوابتها ينعكس بوضوح ما تعانيه جزيرة هرمز على الصعيد السياحي، والذي يعد أحد أهم شرايين الجزيرة اقتصاديا. فهذه المحال للصناعات اليدوية باتت مغلقة في موسمها ومنذ أشهر كما يقال، بالإضافة إلى هذا الفندق الذي يبدو الجزء الأكبر منه فارغا كما يقول صاحبه، وهذه المقاهي وهذه المطاعم. هذا حالها عند بوابة جزيرة هرمز التي كانت تستقبل أكثر من 1,000,000 سائح سنويا. هذا هو حالها.
8: تتميز هذه الجزيرة بمناظرها الخلابة والطبيعية وشواطئها الرملية البيضاء والكهوف التاريخية وجبال الملح والرمال الحمراء زاهية اللون، ما يجعل الأمواج تكتسب لوناً أكثر كثافة واحمراراً. علي رضا المستثمر القادم منذ سنوات من العاصمة طهران يصطدم هو الآخر بواقع لم يكن في حساباته.
9: خيلي الصفر يعني
10: السياحة في الجزيرة الصفر، لم أتخيل يوما أن تصبح هرمز على هذا الشكل. في السنوات الماضية كان الوضع منعشا، لكن الحرب أثرت بشكل كبير وموجع على السكان والمستثمرين.
8: وتشتهر جزيرة هرمز أيضا بالحرف اليدوية والتوابل والمجوهرات المكونة من الصدف. منتجات هرمز تملأ أسواق الجزيرة في موسمها السياحي الذي لم يعد له أثر في ظل حرب لا ملامح لنهايتها. رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 42 كيلومترا، لكن جزيرة هرمز تعد بالمعنى العسكري والأمني استراتيجية لإيران، كما أن الجزيرة تتمتع بسهول وجبال صخرية، وهذا ما يحصنها طبيعيا. جزيرة هرمز تعتبر جزيرة استثنائية لتحصين البلاد كما يقول الإيرانيون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من جزيرة هرمز جنوبي البلاد.
6: أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد سفن السلع التي عبرت مضيق هرمز لا تتعدى 9 سفن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعد رقما قليلا مقارنة بالأيام الماضية. إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظة مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. ميدانيا، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محاور، وأعلنت قوات الحكومة استعادة مواقع غربي محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة، بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
11: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن، تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة، كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها، نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكرية مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة مالياً وإدارياً وعملياتياً. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائداً لها.
6: ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. عمر، إذن هناك تقدم للقوات الحكومية ومعارك على أي حال في الجبهة الغربية، ضعنا في التفاصيل وأهم التطورات الأخيرة لسير المعارك.
12: نعم نضال، بعد أن استنفر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في اليمن أو دعا إلى النفير لمواجهة الحوثيين، هناك بالفعل أعداد كبيرة ووفود قدمت إلى محافظة تعز للانخراط في معسكرات المقاومة والانضمام في صفوفها لمقاتلة أو لمواجهة الحوثيين في مناطق مختلفة في اليمن. تؤكد هذه المقاومة الشعبية أنها ستستعيد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أما في المواجهات الدائرة في جبل جردد، وللعلم أن جبل جردد ليس فقط مطلا على منطقتي بني عمر والوازعية، إنما هي سلسلة مرتفعة، سلسلة جبلية مرتفعة تطل على ثلاث محافظات، هي تعز ولحج وعدن. وبالتالي لأهمية هذا الموقع الاستراتيجي تحتدم هناك المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وأبناء المنطقة. الحوثيون كانوا قد وصلوا إلى الغيل في منطقة بني عمر، استطاعت المقاومة القوات المسلحة بدعم من المقاومة الشعبية أن تدحر الحوثيين.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء عاجل من إذاعة منبر الحرية في هذا الوقت، يعني حقيقة هذا النداء في هاي اللحظة بشكل عاجل بنطلع لكم، لكل حدا بيسمعنا في هذا الوقت من شوارع مدينة الخليل، لكل حدا بيسمعنا من خلال مركبته. اليوم في عنا مناشدة عن فقدان حقيبة، وهي الحقيبة حقيقة فيها أوراق ضرورية جدا، فيها تأمين صحي وفيها تقارير طبية، فيها سيديهات وهوية باسم نداء حسين النجار. اليوم هاي الحقيبة تم فقدانها الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 7 صباحا. ما بين هذا الوقت، ما بين الساعة 6:30 للساعة 7 صباحا، كانت الحقيبة مفقودة أو موجود، يعني في هذا الوقت تم فقدانها ما بين شارع وادي الهرية حتى أبو كتيلة، شارع أبو كتيلة. الأوراق والسديهات والهوية هم لشخص بده يعمل عملية غدا، وهي العملية ضرورية جدا في الدماغ برام الله، راح تنعمل العملية غدا في مدينة رام الله، والأوراق مهمة جدا. فإحنا بنوجه نداء للجميع، لكل حدا وجد حقيبة بداخلها تأمين صحي ومجموعة تقارير طبية وسيديهات وهوية باسم نداء حسين النجار، اليوم تم فقدها ما بين الساعة 6:30 لحتى الساعة 7. ما بين هاي الساعة كان يعني تم فقد هاي الحقيبة وبداخلها هاي الأوراق المهمة الخاصة بالست نداء حسين النجار، واللي راح تعمل عملية بالدماغ، وهاي يعني شيء مش يعني صراحة سهل. فالعملية راح تنعمل بكرة بإذن الله تعالى في مستشفى برام الله. لهي كل حدا من عثر على هاي الحقيبة، التواصل على أرقام التالي 0568

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تربط إسرائيل انسحابها بشرط يتجاوز الجنوب إلى نزع سلاح حزب الله في عموم لبنان.

0: لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، ومن الخليل عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي. ورحب بكلا ضيفي. سأبدأ معك منير الربيع. من ناحية لبنان، كل مرة يفاجأ بقرارات إسرائيلية مختلفة أو بتصريحات يناقض بعضها بعضا، والميدان هو الفيصل في الأخير، التموضع هو الذي يصدق القول أو يكذبه، ولكن على ما يبدو فإن التموضع يبقي على اليد العليا لإسرائيل في مقابل رهان لبناني على الأقوال، أو على الأقل رهان رسمي على الأقوال والتصريحات والدبلوماسية. ألم تعد يصبح الأمر معضلة بالنسبة للبنان رسميا؟
1: نحن في قلب المعضلة أولا. ثانيا، لا أعرف إذا كان ما يجري إسرائيليا هو قرارات أم مجرد تسريبات للتلاعب، وقد اعتدنا مع الإسرائيليين على مثل هذا التلاعب. الأسبوع الفائت قبل تفجير علي الطاهر جرت تسريبات إسرائيلية بأن إسرائيل تفكر بالانسحاب من بعض المناطق وإعادة التموضع والعودة للخط الرمادي، ولكن بعدها بدقائق تم الإعلان عن تفجير علي الطاهر. بالأمس برزت تسريبات جديدة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ليخرج كاتس وينسب هذه التسريبات ويقول إن منطقة علي الطاهر أصبحت جزءا من المنطقة الأمنية لإسرائيل. هذا النوع من التسريبات الإسرائيلية له أسباب عديدة، بعضها أسباب داخلية انتخابية وبعضها الآخر تطرية الأجواء إن صح التعبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبيع موقف إعلامي للبنان لتسهيل مسار عقد الاجتماع المرتقب بين السفيرين اللبنانية والإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما على الأرض لا وجود لأي مؤشر حول الانسحاب الإسرائيلي، لا بل على العكس، إسرائيل لا تزال تنفذ عمليات عسكرية وتجري تحشيدات عسكرية باتجاه بعض المناطق والمواقع. ما جرى اليوم شبيه إلى حدود بعيدة بما جرى يوم الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على قلعة الشقيف. يومها قال الإسرائيليون إنهم سيطروا عليها، ثم قالوا إنهم انسحبوا منها. بعدها بأسبوع أو أيام عملوا على تفجير أنفاق قلعة الشقيف، فيما بعد تحولت قلعة الشقيف إلى موقع إسرائيلي ثابت وقاعدة عسكرية ينطلق منها الجيش الإسرائيلي اتجاه مناطق أخرى، وأصبحت منطقة الشقيف ضمن الخط الأصفر وضمن المنطقة الأمنية الإسرائيلية. اليوم يتكرر الأمر نفسه في علي الطاهر. لا يمكن الركون إلى مثل هذه التسريبات الإسرائيلية التي تهدف إلى استمرار التفاوض مع لبنان وإن كانت هذه المفاوضات بلا أي نتيجة.
0: وهنا مرة أخرى نعود إلى فكرة المعضلة. سأعود إلى هذه النقطة تحديدا، إلى خيارات الحكومة.

0: اللبنانية، وإن كانت نوقشت كثيرا، ولكن مع كل حدث يعود الأمر إلى أو يعود السؤال إلى طرح نفسه. عادل شديد، ذكر منير ربيع أن الأمر يتعلق بشيء من الوعود الانتخابية وأيضا بشيء من إطراء الولايات المتحدة، هل تتفق أم أن هناك أيضا أسباب أخرى؟ وكيف تتجلى هذه السياسة الإسرائيلية في الأخير، بمعنى تصريحات بلا أي قيمة مقابل القيمة الوحيدة هي لما نراه على الأرض، ووفق أي استراتيجية يمكن قراءة ما نراه على الأرض؟
1: تحياتي لك أستاذ نضال ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بخصوص إن كان لتصريحات كاتس التي يعني تعودنا على سماعها في كل صباح ومساء، وتحديدا عندما يريد منه ذلك من يمين نتنياهو، لا أعرف إن كان لها تداعيات انتخابية أم لا. لا أظن أنه لها تلك التداعيات المهمة بالسياق الانتخابي الحالي، ولا أيضا أعتقد أنه هي من الممكن أن تطر الولايات المتحدة، لأنه يتحدث بما لا تريد الولايات المتحدة أن تظهر به حين يقول كاتسل نباقونا ولا ننسحب. صحيح أنه الإدارة الأمريكية مع بقاء إسرائيل هناك، لكنها ليست معنية بإظهار هذا الموقف علنا لكي لا تحرج الطرف اللبناني الذي ذهب للمفاوضات، ورهانه على الإدارة الأمريكية أن تحدث تغيير بالواقع. وبالتالي ولكن أنا بتقديري أنه القصد من هذه التصريحات هي خلق حالة إرباك لدى اللبنانيين والمنطقة برمتها، وتحديداً أنه الجيش اللبناني اللي حسب اتفاقية الإطار ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية بالرعاية الأمريكية قبل شهرين، يفترض أن يكون هو الشريك للجيش الإسرائيلي في تجريد حزب الله وإضعافه وملاحقته. اليوم الحالي مختلف تماماً. إسرائيل لا تثق نهائياً بالجيش اللبناني، وترى أن هنالك حضوراً ونفوذاً وتأثيراً واختراقاً لحزب الله وقوى أخرى معادية لإسرائيل بالجيش اللبناني. لذلك لا يمكن أن تطلع الجيش اللبناني على ما تريد فعله، وتريد إصدار رسائل متناقضة لخلق هذا الإرباك للجيش ولحزب الله. وهنا في مسألة مهمة جدا في موضوع الانسحاب، لا شك أن إسرائيل لها مصلحة بتخفيف عدد القوات الموجودة بالجنوب اللبناني لأكثر من اعتبار. اعتبار الأول وهو لكي لا تكون أهداف سهلة للمقاومة، وموضعت قوات إسرائيلية بأحجام كبيرة في مكان ثابت ما يجعلها عرضة لهذا الاستهداف، وهذا ما لا تريد إسرائيل. لذلك ابتدعت فكرة المناطق الرمادية. المناطق الرمادية ابقاء السيطرة والتحكم الإسرائيلي بها، مع يعني ليس بالضرورة أن يكون فيها تموضع عسكري احتلالي مرئي على طول الوقت. هذا أولا. ثانيا، واضح أن إسرائيل تخطط للتصعيد على ساحات وجبهات أخرى، وجزء منها الضفة الغربية بحملة عسكرية واسعة بالفترة القريبة أي قبل الانتخابات، وبالتالي ستكون بحاجة مزيد من القوات. هذا في حال أنه لم يعني تنهار المواجهة أو الحالة الهدوء الحالي مع إيران. بالتالي هنالك حاجة للقوات الإسرائيلية، ولكن أهم شيء يراد تضليل حزب الله وعدم تمكين.
0: لكن تضليل حزب الله في نفس الوقت الذي يقال فيه بأن الغاية هي نزع آخر قطعة سلاح من حزب الله، أيضا هذا يعني فتح للجبهة اللبنانية إلى آخر حدود لبنان. ممكن أن يكون سلاح حزب الله في أي ركن في لبنان، في النهاية هو اللبناني ويتواجد داخل الأرض اللبنانية.
1: هذا صحيح. وبالتالي أصلا موضوع من ضمن الأهداف التي دفعت إسرائيل لتدمير ثالث على الطاهر، ليس فقط يعني بالقراءة الإسرائيلية أنها إنجازا عملياتيا وبمثابة انتصار عملياتي سياسي أمام الشارع الإسرائيلي وأمام اللبنانيين وتحديدا المقاومة، إنما أريد من تدمير تلك التلة التي وصفت بالنقاش الإسرائيلي بكريات حزب الله، يعني وزارة الدفاع وهيئة أركان حزب الله، والتي ضمت وفق الحديث الإسرائيلي غرف العمليات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 تحت سقف واحد، تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص.
2: ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
4: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: تأخذ 35 أو 40.
10: من المحروقات تبدأ سلسلة الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومة السورية إنها ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد وإيقاف مصفاة بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفاة. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
9: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%. هناك ارتفاع بالسلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
10: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية، خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
7: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق، تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
11: إلى التطورات في أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب من المشرعين دعم إقالة المدعي العام الأوكراني دون تأخير، ويأتي ذلك بعد استقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو من منصبه في الأسبوع الماضي في عقاب وصول تحقيق في قضايا فساد إلى مكتبه. وفي وقت سابق اليوم أعلن كرافتشينكو أنه وقع إشعاراً بالاشتباه بحق رئيس أعلى هيئة لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في تطور يأتي وسط تصاعد الجدل بشأن قضايا الفساد وأجهزة مكافحة الفساد في البلاد. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. محمد،
12: نضال نقطتين لافتتين. أولا، في استجابة لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيجتمع البرلمان الأوكراني غدا للنظر في إقالة المدعي العام كرافتشينكو من منصبه، وفق ما أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب الحزب الحاكم دافيد أراخمية قبل قليل. الأمر الآخر اللافت هو وجود وتواجد كرافتشينكو خارج أوكرانيا، خرج ليلا وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. لافت أن كرافتشينكو أعلن بأنه لم يهرب وبأنه في زيارة رسمية إلى بعض الدول لم يذكرها لإطلاعهم على الوضع المتعلق بهيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا. القضية طبعا هذه نضال بدأت قبل أسبوع، يعني في بداية هذا الشهر، حينما قامت كل من الهيئة المختلفة في مكافحة الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد في أوكرانيا بفتح قضية تسمى قضية قرطاج للنظر في عمليات احتيال وكذلك غسيل أموال وفساد في مكتب المدعي العام الأوكراني، وتم تقديم شبهات إلى بعض الشخصيات النافذة. كرافتشينكو طبعا لم يكن ضمنها ورفض في البداية الاستقالة قبل أن يجتمع الرئيس الأوكراني بممثلين عن هيئات مكافحة الفساد، واجتمع بعدها بكرافتشينكو الذي أعلن استقالته لأسباب سياسية كما قال. لكن القضية تطورت ودخلت منطقة حساسة الآن بوجود صراع واضح جدا بين مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في أوكرانيا وكذلك هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، خاصة وأنه عمليا إذا لم يقل البرلمان الأوكراني لحد الساعة كرافتشينكو فهو قانونيا يعتبر ما زال في منصبه ويقود النيابة العامة لمكافحة الفساد في أوكرانيا. هذا الصراع بين المكتب العام أو الهيئات مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام طبعا أدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الخط، والذي طالب البرلمان بالإسراع في النظر قرار في إقالة المدعي العام لمكافحة الفساد. طبعا نحن أمام ربما صراع كما يقول المراقبون في بين هياكل الدولة الأوكرانية، كل ذلك له علاقة بعمليات مكافحة الفساد، وهذه العمليات التي شنتها كما نعرف الهيئتين العليتين لمكافحة الفساد في أوكرانيا منذ أشهر، دخلت حتى لمكتب الرئيس الأوكراني الآن إلى مكتب المدعي العام الأوكراني، وكشفت عن فضائح واختلاسات وجماعات إجرامية كما تقول. طبعا تأتي هذه العمليات في وقت تطالب فيه أوكرانيا شركائها الغربي بدعمها ماليا واقتصاديا وعسكريا في مواجهة الحرب الروسية على البلاد، ما يطرح الكثير من التساؤلات سواء هنا داخليا في أوكرانيا أو تساؤلات الشركاء الغربيين لأوكرانيا سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي. طبعا من الآن نرتقب هل فعلا هرب كرافتشينكو من أوكرانيا كما تشير بعض المصادر، أم أنه فعلا في يعني في زيارة رسمية. وأيضا يرتقب غدا اجتماع البرلمان الأوكراني للنظر في إقالة النائب العام الأوكراني.
11: سنتابع بكل تأكيد آخر التفاصيل معك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا، حيث لم تسفر عن فائز واضح، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية إلى الإعلان عن استعدادهما لتولي الحكم في حين فقد اليمين بعضا من زخمه.
13: لا تنتهي المباراة إلا بصافرة الحكم، وفي السويد لا تنتهي المعركة السياسية بمجرد ظهور النتائج الأولية. فارق ضئيل يفصل بين كتلتين متنافستين، تكتل المعارضة بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون يتصدر مقابل الكتلة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء أوليف كريستنسن. لكن هذا الفارق البسيط قد يرسم ملامح السويد لسنوات مقبلة. أندرسون تقترب من العودة إلى رئاسة الحكومة بعد 4 أعوام في المعارضة، لكن مهمتها لن تكون سهلة، فالفوز بالمقعد لا يعني أن تشكيل الحكومة بات محسوماً، والائتلافات والمفاوضات قد تكون شاقة بين أحزاب المعسكر الواحد. أما كريسترسن فيتمسك بفرصة البقاء، وإذا تمكن اليمين من قلب النتيجة بعد نهاية الفرز فإن التغيير الأكبر قد لا يكون في اسم رئيس الوزراء بل في موقع اليمين المتشدد داخل السلطة. ديمقراطيو السويد الذين دعموا حكومة كريسترسن خلال السنوات الأربع الماضية يطمحون هذه المرة إلى دخول الحكومة نفسها. فوز اليمين يعني على الأرجح استمرار النهج المتشدد في الهجرة ومواصلة التركيز على مكافحة عصابات الجريمة وتشديد القانون والنظام. أما عودة أندرسون فتعني تغيير الأولويات نحو دولة الرفاه والخدمات العامة، مع تعهدات بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومواجهة التفاوت الاقتصادي إلى جانب سياسات أكثر تركيزاً على المناخ. لكن الهجرة والجريمة لن تختفيا من أجندة أي حكومة مقبلة، فالسويد التي كانت لسنوات نموذجاً للسياسات الليبرالية دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة أكثر تشدداً في الهجرة والأمن. الفارق البسيط في النتيجة سيقرر مستقبل البلاد بين حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية، وقد يعني أيضاً للمرة الأولى دخول اليمين المتشدد إلى الحكومة السويدية، وفي بلد اعتاد الاستقرار السياسي قد يكون المقعد الواحد كافياً لتغيير المشهد كله.
11: أعلنت الفرقة الرابعة مشاة في الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة معادية أثناء تحليقها فوق منطقة بالانغ بالمحور الشرقي لمحافظة الكرموك، وذلك في إقليم النيل الأزرق. وقالت الفرقة إن المسيرة دخلت من اتجاه الحدود الإثيوبية وإن الدفاعات الجوية تعاملت معها وأسقطتها. في المقابل أعلنت قوات تابعة للدعم السريع في السودان سيطرتها على مخازن أسلحة ومدافع وعربات للجيش السوداني في محور أمبرو بشمال دارفور. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص، 47% منهم أطفال، في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي جراء تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت المنظمة في بيان إن نحو 20,000 أسرة نزحت من مواقع مختلفة في أنحاء ولاية النيل الأزرق، بينما ارتفع عدد النازحين بنسبة 66%. من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، أطلعنا على آخر التفاصيل الميدانية في ظل هذا الوضع الإنساني الصعب جدا.
14: نعم نضال، الوضع الميداني يتركز تحديدا في إقليم النيل الأزرق، حيث استهدف سرب من المسيرات الانتحارية التابعة لقوات الدعم السريع مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق ليلة أمس. وبحسب مصادر محلية من داخل المدينة أن المضادات الأرضية للجيش تصدت للمسيرات مع سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة. وبحسب مصادر أخرى أن الاستهداف شمل بعض محطات الوقود داخل مدينة الدمازين، وحتى الآن لم يصدر الجيش أي بيان بخصوص هذا الاستهداف أو حجم الأضرار جراء هذا الاستهداف من قبل قوات الدعم السريع بالمسيرات الانتحارية التي أصبحت هي الآن الحرب المسيطرة في السودان. فدائما ما تكون محاور القتال تهدأ بريا ولكنها تشتعل جويا من خلال الطائرات المسيرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. إنسانيا داخل ذات الإقليم الأوضاع الإنسانية كارثية جدا مع استمرار تدفق موجات النزوح باتجاه الدمازين والرصيرس وباو. حتى الآن الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 100,000 نازح يتوزعون ما بين المناطق الثلاث، وتتحدث أيضا عن أن هنالك حجم كبير للمطلوبات داخل معسكرات النزوح وحتى في المدارس التي تتكون من يوجد بها عدد كبير جدا من النازحين إذا كان في مدينة الرصيرس أو الدمازين أو حتى في مدينة باو. وبالتالي خيام الإيواء والمواد الغذائية والرعاية الطبية هي أكبر المطلوبات لهذه المعسكرات ولدى النازحين، خصوصا وأن الآلاف من النازحين حتى الآن لا توجد أو لا تتوفر لديهم خيام للإيواء، وبالتالي هم يعيشون تحت ظل الأشجار في فصل الخريف الذي تهطل فيه الأمطار بغزارة هذا الموسم في إقليم النيل الأزرق. المنظمات المحلية تتحدث على أن حجم التمويل ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم الاحتياجات لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين. أما في إقليم كردفان الأوضاع شبه هادئة إلا من طلعات جوية لسلاح الجو السوداني، وأيضا الأوضاع الإنسانية فيه سيئة جدا خصوصا في المعسكرات في محيط مدينة الأبيض وغيرها من المناطق في الشمال.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: عربي. أمير جابر، أمير أهلا بك معنا. بقاي إذن بعد الحديث بالأمس عن أن دول خليجية طلبت من إيران تأجيل الاجتماع، اليوم بقاي يقول أن هذه الدولة هي المملكة العربية السعودية. لا تأكيد من المملكة حتى هذه اللحظة، ماذا نعرف من تفاصيل عبر إيران؟
7: نعم سونيا، تأكيد من الخارجية الإيرانية بعد أن تحدثت وسائل إعلام إيرانية صباح هذا اليوم بأن السعودية هي من طلبت تأجيل اجتماع صلالة. إسماعيل البقائي أكد هذه الأنباء التي داولتها وسائل الإعلام الإيرانية، قال بأن السعودية طلبت التأجيل، وبالتزامن قال رفض الادعاءات الأمريكية والتصريحات الأمريكية التي تتحدث عن دور إيراني في الهجوم الذي طال الأنابيب النفط في السعودية، وقال لا علاقة لإيران بهذه الهجمات، كذلك بالتصعيد الحاصل في اليمن. قال بأن إيران وسلطنة عمان أجرت محادثات مطولة لعدة أسابيع حول تحديد مسار جديد لعبور السفن من مضيق هرمز، وهي أتت لتعرض ما توصلت إليه من اتفاق على دول المنطقة بغية التشاور مع الدول الخليجية. وقال بأن طهران تتوقع من دول المنطقة المطلة على المياه الخليجية أن تغتنم هذه الفرصة، وأيضا تحدث بأن لا أحد يقبل بعدم عقد هذا الاجتماع في الأسابيع والأيام المقبلة. يقول بأن طهران حريصة على أن تتشاور مع دول المنطقة بهذا الشأن، وأيضا قال بأن يعني الوضع في مضيق هرمز وعبور السفن من هذا المضيق هو شأن إيراني عماني، كما جاء في مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. كذلك تطرق إلى عدة مواضيع أخرى، منها عدم منح النمسا تأشيرة دخول لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. محمد إسلامي سونيا يوم السبت كان متجها إلى فيينا للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تقرير عن آخر المستجدات وكذلك التفاوض مع الوكالة بشأن ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن وسائل إعلام رسمية تقول بأن هناك ضغوط أمريكية على النمسا وحالة دون وصول محمد إسلامي إلى فيينا والمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية، وعاد إسلامي إلى العاصمة الإيرانية طهران ولم يتمكن من الحضور والمشاركة في اجتماع الوكالة. يقول بقائي بأن تم استدعاء القائم بالأعمال النمساوي في طهران، وطهران ترفض هذه الضغوط الأمريكية وترفض الإجراءات أيضا النمساوية في هذا الشأن. يقول بأن هناك معركة دبلوماسية قانونية تخوض والولايات المتحدة ضد طهران، ولم تسمح لإيران بأن تتحدث عن حقها وتدافع عن حقها في الوكالة الدولية وفي المنظمات الدولية بشكل عام. كذلك تطرق إلى موضوع المضيق وبأن ما دام هناك ضغوط أمريكية وحصار بحري مفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، كذلك هناك إجراءات إيرانية بهذا الشأن، ولم تسمح طهران بتغيير الواقع في مضيق هرمز إلا بعد العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
6: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسلة التلفزيون العربي من طهران. كان من المفترض أن تستضيف سلطنة عمان اليوم اجتماعا بين إيران ودول خليجية والعراق، هدفه بحث الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم الملاحة عبره قبل أن يصار إلى تأجيله. فما هي أهداف اللقاء وما أبرز المواقف التي رصدت خلال الساعات الماضية حيال هذا الاجتماع؟ البداية مشاهدينا مع هدف الاجتماع. وزير الخارجية الإيراني حدد مهمة أساسية لمخرجاته، وهي إطلاع الدول المشاركة فيه على تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع عمان حول إنشاء مسار بحري جديد في مضيق هرمز وإرفاق الخرائط المتصلة بهذا التغيير. ولكن ما قصة تأجيله ولأية أسباب؟ سلطنة عمان التي كانت تنوي استضافة الاجتماع في مدينة صلالة قالت إن تأجيل الاجتماع أتى حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. أما الجانب الإيراني فقد كشف أحد مسؤوليه أن المشاورات مع عمان ستستمر لتحديد موعد آخر. مسؤول رفيع بالخارجية الإيرانية أسر بأن التأجيل أتى بناء على طلب بعض دول المنطقة وصدر بقرار مشترك بين مسقط وطهران دون توضيح أسبابه. طبعا لاحقا إسماعيل بقائي قال إن الدولة التي طلبت التأجيل هي المملكة العربية السعودية. الجانب الأمريكي علق على تطورات المستجدات التي يشهدها ملف مضيق هرمز، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه لهذا الاجتماع وما قد يصدر عنه. ويبدو من خلال تصريحات صحفية بأن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض مسألة فرض رسوم مرور إيرانية في مضيق هرمز. في هذا السياق نقلت شبكة CNN عن مصدر إقليمي قوله إن فكرة الرسوم الإيرانية لا تزال تواجه رفضا واسعا في أوساط الإدارة الأمريكية، ولكن الأخيرة قد تنظر في مساهمات طوعية مقابل تنظيم المرور عبر المضيق. ويبدو أن تطورات الأوضاع في اليمن قد أرخت بظلالها على الاجتماع، هذا ما أوحت به وسائل أعلام إيرانية غير رسمية. قالت إن تأجيل أتى على خلفية التصعيد الجاري مع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

0: ينضم إلينا الآن الأستاذ عامر السبيلة، خبير استراتيجي وزميل غير مقيم في معهد ستيمسون في واشنطن، ينضم إلينا من عمان. أهلا بك معنا أستاذ السبيلة. يعني بداية، التعليق حول التأجيل جاء فقط من إيران. عمان قالت قد تم تأجيله لتهيئة الظروف المناسبة، إيران قالت أنه جاء بطلب من دول خليجية. اليوم صباحا إسماعيل بقائي يقول أن الدولة التي طلبت التأجيل هي المملكة العربية السعودية، لا حديث خليجي حول التأجيل وأسبابه. هل برأيك التأجيل جاء يعني تعليقا على شكل الاجتماع في ظل الظروف الراهنة، التصعيد التوتر بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الحوثيين من جهة، كذلك ما يجري في مضيق هرمز والمطالب الإيرانية، أم أن يعني جوهر بعض المواد في الاتفاق الإيراني العماني هو الذي كان سبب التأجيل؟
1: أعتقد أن الظروف الموضوعية مؤخرا تنسف فكرة أي ضرورة مثل هذا الاجتماع. هذا الاجتماع يأتي في ظروف تفرض على دول الخليج وكأنها حالة من الابتزاز وليست حالة من التفاهم، بالتالي على دول الخليج من الطبيعي أن ترفض. وأعتقد أنه الموقف البحريني كان مسبقا يعني واضح جدا ويعبر عن حقيقة وجوهر الموقف الخليجي. تعتقد إيران أنه في حالة الضغط على دول الخليج والابتزاز السياسي وتحريك فصائل سواء في العراق أو في اليمن واستمرار ضرب الكويت والبحرين، هذا يعني أنه يمكن أن تفرض بالنهاية رؤيتها حتى لو غلفتها بإطار دبلوماسي. وللأسف يعني ليس هناك أرضية لهذا الاتفاق. على المستوى الإقليمي أعتقد دول الخليج عليها مراجعة شكل العلاقة مع إيران وطريقة تعاطي إيران معها. الجزء الثاني الولايات المتحدة التي لا تأبه أيضا لا بإيران ولا بعمان، وسمعنا أكثر من مرة الرئيس ترامب كيف يتحدث حتى هو عن عمان. يعني في النهاية يعني أعتقد أنه مضي على الوقت أن تذهب لاجتماع من هذا النوع، أو أن تعتقد أنه إيران يمكن أن تفرض رؤيتها عبر ابتزاز دول الخليج أو تحويلها لأداة ضاغطة على الولايات المتحدة. نسفها ترامب بكلمات سريعة مختصرة بأنها لا قيمة، تستطيع أن تجتمع معهم لكن الواقع لا يفرض الإيراني ولن يفرض على الولايات المتحدة رؤية. فأعتقد أنه هذا يجعل كل الظروف الموضوعية تقول لك أن مثل هذا الاجتماع لا يجب أن يتم أصلا وليس فقط أن يؤجل.
0: ما الذي جعل إيران تذهب لقرار عقد هذا الاجتماع وعلى الأقل في شكل مقترح مع عمان لجمع الدول الخليجية مع العراق في هذا الاجتماع؟
1: وللأسف يعني إيران تعتقد أنه في حال الضغط على دول الخليج واستخدام دولة خليجية كعمان يمكن أن تكون مسهل لفكرة خلق واقع جديد في هرمز، وبالتالي الانتقال بالضغط على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي بأن هناك صيغة تفاهمية تقرها دول الخليج وإيران معا، وهي كأنها توظف دول الخليج سياسيا لمصلحتها ولخلق أمر واقع جديد والضغط على المجتمع الدولي والولايات المتحدة. فللأسف واضح أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا يعني بمساعدة من بعض الدول الخليجية أو محاولة تسهيل وتغليفها في فكرة احتواء الأزمة، إعادة فتح الملاحة إلى آخره. الظروف اليوم تقول أنه هذا المضيق لا يمكن أن يحل أمره بمبادرة إيرانية. الولايات المتحدة لها اليد العليا، آلتها العسكرية موجودة، تستمر هي في سحب الألغام أو في استهداف إيران، وبالتالي لا يمكن أن نعول على أي اتفاق تكون إيران فقط شريك فيه حتى مع دول المنطقة. لابد أن تكون الولايات المتحدة هي الجالسة على الطاولة وهي التي تقرر صيغة الحل، لأنه في النهاية منطق القوة يقول أن الآلة العسكرية الأمريكية هي الموجودة في مضيق هرمز وهي التي تقرر.
0: هل أرادت إيران بذلك إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن المشهد السياسي والدبلوماسي فيما يتعلق بالمضيق؟ اجتمعت مع عمان في أكثر من مرة في مفاوضات عمانية إيرانية، والآن تريد الاجتماع بدول الخليج أيضا.
1: يعني هو تحايل إيراني على الواقع ويفسر حالة البؤس بالنسبة للإيراني، ولا يستطيع أن يغير الواقع، لا يستطيع أن يغير موقف الولايات المتحدة. لجأ إلى جزئين، إعادة استهداف مناطق الطاقة وبالتالي السعودية كما تعرضت في الأيام الماضية، وتفعيل الحوثي، وهو يعتقد بذلك أنه يضغط ويلوي ذراع دول الخليج ويجلبها إلى الطاولة لتقر بما يريده هو، وتتحول هي في النهاية إلى أداة ضاغطة على الولايات المتحدة وتحول الولايات المتحدة وكأنها هي التي تسبب حالة القلق في مضيق هرمز على
0: إن كانت
1: العكس تماما.
0: إن كانت يعني أستاذ، إن كانت إيران فعليا تريد أن تحتوي الأزمة، ما هو المخرج المناسب أو الطريقة المناسب لفعليا احتواء الأزمة من الجانب الإيراني؟
1: هو إيران لا تريد احتواء الأزمة، تريد توظيف دول الخليج لصالحها، وبهذا جاءت فكرة الجلوس على الطاولة مع دول الخليج بعيدا عن الولايات المتحدة بعد الضغط على دول الخليج بعدة أشكال: الكويت، بحرين، استهداف مباشر، تفعيل خلايا في العراق لاستهداف خطوط النفط في السعودية، وتفعيل الحوثي، وبالتالي وكأنها تقول لدول الخليج أنه حالة الفوضى إما أنشرها أنا وإما أن تأتوني طائعين، وبالتالي نصيغ تفاهم أظهر فيه وأنا كأني الوصي على مضيق هرمز، وبالتالي تتعامل مع الولايات المتحدة بأن هناك تفاهم إقليمي حول المضيق وتصبح هي العامل الخارجي. هذا باعتقادي يعني توظيف سطحي للقصة، لأنه في النهاية الولايات المتحدة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: قوات الحكومة استعادة مواقع غربي محافظة تعز غربي البلاد ومواصلة تقدم قواتها باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين.
4: تسارع في الأحداث وتصعيد ميداني لافت في جبهات القتال باليمن. تعرض قوات الحكومة المعترف بها دوليا صورا لهجمات جوية قالت إنها استهدفت فيها عناصر وآليات مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين. وتظهر الصور عمليات قصف وإسقاط ضخائر على مواقع وآليات تابعة للحركة. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. من جانبها نفذت حركة أنصار الله الحوثيين هجمات على جبل جرداد المطل على مديريتي الوازعية غربي تعز وبني عمر بمديرية الشمايتين، وتدور مواجهات متقطعة في منطقة الغيل بني عمر ومحيط جبل جرداد الذي تحاول حركة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه، ما تسبب في حركة نزوح بين السكان. وتبرز محافظة تعز محطة حاسمة في القتال الدائري بين الطرفين خصوصا خلال الأيام الأخيرة، إذ يحاول المقاتلون الحوثيون الوصول إلى منطقة غيل بني عمر التي تشكل نقطة تمركز وإعادة انتشار عسكرية مهمة بالنظر إلى قربها من مديريتي الوازعية والمناطق المطلة على الساحل الغربي. كما يشتد القتال في محاور عدة بمنفذ القصر أحد أهم المنافذ الحيوية لسكان مدينة تعز، كما يشكل هذا المنفذ شريانا حيويا لتخفيف حدة الحصار المفروض على سكان مدينة تعز. بيد أن جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تحقق تقدما على أكثر من محور، ونقلت وكالة أنباء سبأ سيطرة مقاتليها على المزيد من المواقع في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والوازعية وموزع وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لا يجري هذا بمعزل عن ارتدادات المعارك العنيفة على الهيكلية العسكرية. يصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتشكيل قوة المقاومة التهامية، قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا وعملياتيا. ووفق القرار فقد تقرر تعيين اللواء زيد منصر قائدا لها.
3: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك معنا. نبدأ معك ربما بتصريحات يحيى سريع حول استهداف خميس مشيط في المملكة العربية السعودية تحديدا مطار الملك خالد. نتابع معك هذه التطورات على الجانب السعودي وكذلك داخليا آخر التطورات الميدانية والتصريحات.
5: مرحبا سونيا. يعني وفقا لبيان المتحدث العسكري فإن عملية عسكرية نوعية نفذت في قاعدة الملك خالد في خميس مشيط ومستهدفة طبعا المرافق والبنى التحتية العسكرية كما جاء في البيان قبل قليل، بالإضافة إلى حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهداف أخرى في هذه القاعدة. قال يحيى سريع بأن هذه العملية النوعية نفذت بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وذلك طبعا في إطار الرد على التصعيد السعودي المتمثل كما تقول الحكومة هنا في صنعاء بشن مزيد من الطائرات وألغاء مزيدا من الغارات بالطائرات على مختلف المواقع والمناطق، خاصة أنه وفقا لما أعلن خلال الساعات الماضية شنت نحو 58 غارة جوية توزعت ما بين محافظات تعز ولحج والبيضاء والجوف وحجة وصعدة وفقا للمتحدث العسكري. وبالتالي فإن يعني الجانب الحكومي هنا في صنعاء يقول بأن السعودية هي من تشن هذه الغارات وعليها أن تتحمل وتتوقع مزيدا من العمليات العسكرية، رغم أن الجيش التابع للحكومة في عدن يقول بأنه هو الذي ينفذ بدقة هذه الغارات وهذه العمليات العسكرية بالطائرات ويعلن عن ذلك في بيانات مفصلة بشكل يومي تقريبا. وخلال الساعات الماضية كان قد أعلن أنه نفذ سلسلة من الغارات متوزعة بين مناطق ذباب والمخا وأجزاء من تعز بالتزامن مع احتدام المعارك في الاتجاهات الغربية والجنوب والريف الجنوبي الغربي من محافظة تعز تحديدا في أجزاء من مديريتي الوازعية والشمايتين، وخاصة مع ما ترد من أنباء من مصادر محلية عن عودة المواجهات مرة

0: الحكومية هنا في صنعاء والعسكرية أنه لم يعد هناك مواجهات كبيرة في هذه المناطق والمديريات التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، ويبدو أن هناك عودة للمواجهات في بعض المناطق مثل أجزاء من الوازعية وكهبوب في المخا، ولكن أيضا وفقا لما أعلن هنا من قبل الإعلام التابع للحكومة في صنعاء فإن عددا من كبار القادة العسكريين بينهم أركان حرب وقادة ألوية وفرق عسكرية قتلوا خلال هذه المواجهات في منطقة كهبوب، بالإضافة إلى إصابة آخرين. كل هذه التطورات الميدانية في أكثر من اتجاه، بما في ذلك الجوف أيضا وفقا لما يعلن من أخبار يعني وأخبار مضادة، كل طرف يقول أنه أحرز تقدما. في المجمل هناك موجة نزوح كبيرة للغاية خاصة في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات في الريف الغربي والجنوبي من محافظة تعز وفقا لما تعلنه المنظمات المعنية.
1: شكرا، شكرا لك خليل القاهري مراسلة التلفزيون العربي من صنعاء. قالت بلومبرغ إن شركات تكرير النفط الآسيوية تنتظر توضيحاً من السعودية بشأن الشحنات المقرر استلامها من ميناء ينبع، واضطرت المملكة إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب العملاق احترازياً، والذي يصل النفط إلى الميناء الواقع على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة. وكانت المملكة تصدر نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً من ينبع خلال معظم فترة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن التدفقات انخفضت إلى نحو النصف منذ أواخر يوليو الماضي مع استهداف جماعة أنصار الحوثيين للناقلات السعودية. طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، محذرة من أن إنهاء مهمتها نهاية العام قد يؤدي إلى فراغ أمني ويضر بجهود تحقيق الاستقرار. وأكدت الحكومة اللبنانية أن التمديد المؤقت ضروري في ظل تدهور الوضع الأمني وتغير الظروف، مجددة التزامها ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الآن ينضم إلينا من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك معنا إدمون، طبعا نتابع معك التطورات الميدانية، إن كانت هناك استهدافات إسرائيلية منذ صباح هذا اليوم، وكذلك طلب الحكومة اللبنانية تجديد أو تمديد فترة ولاية اليونيفال، قوة اليونيفال في لبنان، نتابع معك التفاصيل.
2: نعم، نبدأ أولا بالتطورات الميدانية. هذه المنطقة سونيا التي كانت تشهد خلال الأيام السابقة موجات عنيفة من الغارات الإسرائيلية، بالأمس في الليل كانت هذه النقطة وبالتحديد هذه النقطة هي القريبة من مرتفعات علي الطاهر، نتحدث عن كفر تبنيت النبطي الفوق، المرتفعات التي تبدو أمامنا مع الزميل سامي الناصر مع بعض الآثار الناجمة عن التفجيرات الكبيرة التي نفذها الاحتلال إسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر. هذه المنطقة لأول مرة ربما تمر عليها ساعات طويلة من دون الاعتداءات الإسرائيلية. آخر الاعتداءات كانت بالأمس وكانت بالنهار وفي الليل، ولكن منذ ساعات الفجر ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة هذه المنطقة هادئة، لا غارات إسرائيلية على كفر تبنيت ولا على النبطي الفوق ولا على مرتفعات علي الطاهر. أركز على هذه المسألة لأنها كانت يوميا تتعرض للقصف الإسرائيلي، حتى أن الجنوب اللبناني بمعظمه هو لا يتعرض لغارات منذ ساعات ومنذ بعيد منتصف الليل. هناك بعض الخروقات على مستوى بعض التفجيرات بالمنصوري وبعض القصف المدفعي، وبالتالي يمكن القول بأن الجنوب اللبناني يعيش هدوءا نسبيا حتى هذه اللحظة، وتغيب الغارات حتى عن أكثر النقاط التي كانت تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. أما على مستوى موضوع اليونيفيل فإن لبنان الرسمي يعمل من خلال الاتصالات المباشرة مع بعض الدول وأيضا من خلال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على محاولة يعني حشد الدعم الدولي من أجل التمديد لقوات اليونيفيل. من المعروف أن قوات اليونيفيل وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تنتهي ولايتها في نهاية هذا العام، ومن بعدها تبدأ

0: عملية الانسحاب وبالتالي تنتهي صلاحياتها عند نهاية هذا العام. لبنان الرسمي لأنه يؤيد بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني لما لها من أهمية على مستوى تطبيق القرار 1701 ويعني خفض مستوى التصعيد والحضور الدولي والمظلة السياسية الدولية في الجنوب اللبناني إلى جانب الجيش اللبناني وإلى جانب المهام خصوصا مع التوترات الأمنية. رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية تسعى مع الدول الصديقة كفرنسا ودول عربية وباقي الدول حتى في مجلس الأمن من أجل التمديد لقوات اليونيفيل. بحسب يعني المعطيات المتوفرة كان هناك نقاش حول رسالة وجهت لأعضاء في مجلس الأمن أثناء نقاشات داخلية تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتمديد اليونيفيل. كان هناك تأييد لعدد كبير من الدول لهذا المطلب، لكن إسرائيل لا تزال ترفض المطلب اللبناني التمديد لقوات اليونيفيل. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت في فترة سابقة تؤيد المطلب الإسرائيلي ولا تؤيد التمديد لقوات اليونيفيل، علما أن فرنسا مثلا من الدول الداعمة للبنان في هذا المجال. ولبنان لا يزال عبر السفير والبعثة الدبلوماسية في نيويورك أو حتى عبر الاتصالات المباشرة تجريها الحكومة اللبنانية مع الدول الصديقة تحاول الحشد من أجل يعني تمرير قرار يسمح بالتمديد لقوات اليونيفيل عند انتهاء ولايتها في نهاية هذا العام.
1: شكرا جزيلا لك إدموس ياسين من زوتر الغربية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحاماتها لمدن وقرى في الضفة الغربية واعتقال فلسطينيين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين، حيث داهمت محال تجارية في بلدة عنزة واحتجزت عددا من الشبان، كما اقتحمت بلدة عجة وجابت شوارعها قبل أن تنسحب من البلدتين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مشروع المحو عنوان التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة بيت سلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن الضفة الغربية. التقرير يستند إلى الوثيقة التي نشرها وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسليل سموتريتش عام 2017 وعرفت بخطة الحسم والتي تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات فقط: العيش تحت التفوق اليهودي والتخلي عن أي مطالب سياسية أو الرحيل أو مواجهة القمع بالقوة. التقرير يؤكد أن هذه الخطة لم تعتمد رسمياً كقانون، لكن عناصر أساسية منها ترجمت فعلياً إلى سياسات وممارسات مطبقة على الأرض. التقرير مشاهدينا يربط مباشرة بين ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة، ويعتبر أن تطبيع القتل والتدمير في غزة منذ أكتوبر 2023 وسع فعلياً حدود العنف الذي يستخدمه النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً، حيث باتت أنماط كانت استثنائية، نتحدث هنا عن القصف الجوي والتهجير الجماعي، باتت أكثر شيوعاً الآن. أول هذه المحاور: العنف كأداة مركزية للسيطرة. بين أكتوبر 2023 ويونيو 2026 قتلت إسرائيل 1087 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 42 طفلاً و21 امرأة. التقرير يوثق أيضاً تحول السجون إلى ما يصفه بشبكة معسكرات تعذيب، إلى جانب تجنيد الجيش آلاف المستوطنين ضمن كتائب رسمية ومنحهم فعلياً صلاحيات شبه عسكرية موثقة ميدانياً. والمحور الأخطر مشاهدينا بحسب التقرير: التطهير العرقي والاستيلاء على الحيز الذي يصفه بأنه نتيجة تراكمية لكل المحاور الأخرى مجتمعة. منذ 1967 استولت إسرائيل على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، وبين 2023 و2025 وحدهما أقيمت 185 بؤرة استيطانية جديدة، النتيجة تهجير كامل ل 64 تجمعا فلسطينيا وتهجير جزئي ل 18 تجمعا آخر، إضافة إلى اقتلاع نحو 33 ألف شخص من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ بداية 2025. وهو ما يصفه التقرير بأنه انتقال إلى مرحلة جديدة واسعة وشديدة القوة. التقرير مشاهدينا لا يصف ما يجري كسياسات قابلة للإصلاح الجزئي، بل كنظام أبرتايد بالمعنى القانوني الدقيق، مستندا إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في يوليو 2024 الذي قضى بعدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وخلاصة التقرير حاسمة: لا حل جزئياً، المطلوب هو إنهاء النظام نفسه بالكامل.

0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد أهلا بك معنا. مشروع المحو، انتهى المؤتمر الصحفي الذي قدم تقرير مشروع المحو، نتابع معك بداية تفاصيل وسياق إصدار هذا التقرير وكيف يتم التفاعل معه الآن.
1: يعني نتحدث عن تقرير مكون من 230 صفحة، وفي هذا التقرير يعتمد على قرابة 2000 إفادة من الفلسطينيين جمعتهم منظمة بيت سالم إلى جانب تقاريرها المتعددة التي نشرتها في العقود الماضية. ولكن يتحدث هذا التقرير بأن إسرائيل تمارس المحو ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأنها تمارس التطهير العرقي وفقا لهذا التقرير. اعتمد على ما جرى في السنوات الماضية، ولكن ربما أهمية هذا التقرير أنه عاد إلى الوراء، عاد إلى النكبة كنقطة لبداية المحو ضد الفلسطينيين بعد التهجير يعني مئات آلاف الفلسطينيين من داخل فلسطين نحو الخارج وإقامة إسرائيل. ومن ثم انتقل هذا التقرير إلى النكسة كمحطة ثانية، ومن ثم إلى الاستيطان كمحطة ثالثة، وتحدث عن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولكن لم يقل بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية هو استثناء بل امتداد ل خطط عدت من قبل الإسرائيليين في السنوات الماضية ولإجراءات تصب جميعها ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. يتحدث التقرير عن خلق تفوق يهودي في داخل الضفة الغربية المحتلة، خلق تواصل مكاني، السيطرة على الحيز المكاني وعلى الفضاء في الضفة الغربية مقابل التضييق على الفلسطينيين واستهدافهم إما عبر بث الرعب والانتهاكات بحقهم، وتطرق إلى قتل إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني من بينهم 250 تقريبا من الأطفال الذين قتلوا منذ عام 2023 في الضفة الغربية المحتلة. يتحدث أيضا التقرير عن زيادة الأعباء الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في داخل الضفة الغربية من 13% إلى ما يقارب 30%، وهو هذه الزيادة فقط في 3 سنوات، وأيضا استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب التابعة للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية. أيضا يتطرق التقرير إلى جزئية يعني خطة بتسليل سموتريتش التي وضعت في عام 2017، ويقول بأن ما يجري حاليا هو ليس استثناء بل امتدادا لهذه الخطة القائمة على 3 مرتكزات، إما العيش وسط تفوق يهودي والقبول بذلك من قبل الفلسطينيين، أو التهجير، أو النقطة الثالثة يتحدثون عن قمع الفلسطينيين في حال قرروا المقاومة. أيضا يشير التقرير إلى جزئية التدمير الاجتماعي والسياسي، إلى ملاحقة الأحزاب الفلسطينية وإغلاق إسرائيل 411 تنظيما فلسطينيا وإخراجهم عن القانون الإسرائيلي منذ النكسة عام 67 وحتى عام 2019. تقرير فيه الكثير من التفاصيل، أيضا يتحدث عن البؤر الاستيطانية، عن استيلاء المستوطنين في السنوات الثلاث الماضية على 1,000,000 دنم من أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر البؤر الاستيطانية والمزارع الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية. هذه النسبة كبيرة جدا لأنها تعادل نسبة مناطق ألف بحسب اتفاق أوسلو، أي نتحدث عن مساحة جنين ومساحة طول كرم ومساحة أيضا قلقيلية وطباس وأريحة، وأيضا نتحدث عن رام الله والبيرة ومساحة مدينة الخليل ومدينة بيت لحم وأجزاء من مدينة القدس المحتلة. مساحة هذه المدن الفلسطينية مجتمعة لا تشكل نسبة 18%، لذلك نسبة كبيرة جدا. أيضا التقرير تطرق إلى الحصانة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية للجيش وأيضا للمستوطنين. بداية يتحدثون عن حصانة للجنود من عام 2016 وحتى عام 2024 قرابة 2427 شكوى قدمت للنيابة العسكرية الإسرائيلية بحق انتهاكات نفذها الجنود في الضفة الغربية المحتلة. فقط أقل من 1% تم تقديم لائحة اتهام بحقهم، أي نتحدث عن 22 شكوى فقط من أصل 2427، وحتى أن هذه الشكاوي لم تنظر فيها النيابة العسكرية، لم تنظر في كل هذه الشكاوي، هي نظرت فقط ب 22% من هذه الشكاوي. أيضا فيما يتعلق بالمستوطنين من عام 2005 وحتى عام 2025 يشيرون إلى أن قرابة 94% من الملفات المقدمة ضد عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أغلقت دون لوائح اتهام ودون محاسبة المستوطنين الإسرائيليين. لذلك التقرير شامل يتحدث عن نقاط عديدة، ولكن أيضا تستند بيت سالم إلى تقاريرها السابقة، لأنها كانت من أوائل المنظمات التي تحدثت عن وجود أبرتهايد في الضفة الغربية عام 2021، وأيضا في العام الماضي تحديدا في تموز من عام 2025 أصدرت بيانا وتقريرا بأن ما يجري في داخل قطاع غزة عبارة عن إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. لذلك هذا التقرير يمكن أن يشكل ارتكاز أو يمكن أن ترتكز عليه المنظمات الدولية وأيضا الدول الغربية، لأنه يطالبهم باتخاذ القرارات لمنع مثل هذه الإجراءات من المستوطنين ومن السلطات الإسرائيلية، ولا يفصل ما يجري. يتحدث عن آليات، عن 5 آليات كلها مجتمعة تشارك في محو الفلسطيني. أيضا تستند هذه أو يستند هذا التقرير إلى مبدأ المحو في الدراسات الاستعمارية للاستيطان الاستعماري الإحلالي، ما يعني أننا نتحدث عن شهادة جمعت عن أرقام يعني مختلفة بحق اعتداءات المستوطنين واعتداءات الجيش الإسرائيلي، وعن سياق مستمر ومتواصل من محو الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولا يقتصر هذا الأمر فقط على الحكومة الحالية، بل هذه الحكومة زادت من وتيرة هذه الإجراءات.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جردات من القدس. في سوريا شهدت مناطق في إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة احتجاجات وقطعا للطرقات تنديدا بقرار رفع أسعار المحروقات، وكان القرار الحكومي قد رفع أسعار المشتقات بزيادة هي الأعلى من نوعها خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الطاقة أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا والحاجة إلى استيراد كميات إضافية من الوقود الجاهز، خاصة مع دخول مصفات بنياس في صيانة لشهرين.
2: بانتظار زبون جديد يمضي زين يومه في شوارع دمشق، زبون قد لا يستقل سيارته بسبب ارتفاع أجور النقل الذي صاحب زيادة أسعار المحروقات الجديدة في سوريا. بالنسبة لسائق التاكسي لا يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عند كلفة تعبئة الخزان، بل يمتد إلى يوم عمل يزداد كلفة ودخل يتراجع تحت ضغط المصاريف.
3: هلا في صعوبه بالشغل، انه الزبون كان يطلع معك يعني بيعرف الزبون التسعيره هيك، هلا غلي البنزين غلي يعني سعر اكثر من اللي كان تاخذه، يعني طلبك كان 25 صرت بدك تاخذ 35 او 40.
2: من المحروقات تبدا سلسله الارتفاعات، ارتفاعات قالت عنها الحكومه السوريه انها ترتبط بارتفاع الاسعار العالميه والطلب المتزايد وإيقاف مصفات بانياس لصيانتها لمدة شهرين. فالبلاد تحتاج 300,000 برميل يوميا كانت تنتج ثلثها قبل توقف المصفات. نسبة ارتفاع الأسعار الأخير تراوحت بين 8.8% و40% وفق نوع المشتق النفطي، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومعيشية تتجاوز محطات الوقود.
4: يعني ارتفاع المشتقات النفطية في سوريا لأنها مرتبطة عالميا، نحن اليوم ننتج بسوريا فقط ثلث الاحتياج اليومي، فنعتمد على الاستيراد من الخارج. هذا الارتفاع ينعكس يعني سلبا للأسف على المواصلات. هناك ارتفاع اليوم لاحظنا بوسائل النقل تجاوز 60%، هناك ارتفاع في السلع بسبب الاحتكار، المضاربة، ارتفاع سعر الصرف، وكذلك التضخم الذي اليوم يعني لا يكبح.
2: وبين ارتفاع كلفة تأمين المحروقات وتراجع القدرة الشرائية خرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، ففي الشارع والأسواق لا تقاس الزيادة بسعر الوقود وحده، بل بما تضيفه إلى أعباء المعيشة اليومية.
5: من محطات الوقود إلى الشارع انعكست الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على حياة السوريين بسبب ارتفاع النفط عالمياً وسط احتجاجات رافضة للقرار. وبين مبررات الحكومة الاقتصادية وتداعيات الزيادة على النقل والأسواق تتصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء موجة الغلاء الجديدة. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: أعلنت الفرقة الرابعة مشاد في الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة معادية أثناء تحريقها فوق منطقة بلنغ بالمحور الشرقي لمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقالت الفرقة إن المسيرة دخلت من اتجاه الحدود الإثيوبية وأن الدفاعات الجوية تعاملت معها وأسقطتها. في المقابل أعلنت قوات تابعة لدعم السريع في السودان سيطرتها على مخازن أسلحة ومدافع وعربات للجيش السوداني في محور أمبرو بشمال دارفور. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا، حيث لم تسفر عن فائز واضح، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية إلى الإعلان عن استعدادهما لتولي الحكم في حين فقد اليمين بعضا من زخمه.
6: لا تنتهي المباراة إلا بصافرة الحكم، وفي السويد لا تنتهي المعركة السياسية بمجرد ظهور النتائج الأولية. فارق ضئيل يفصل بين كتلتين متنافستين، تكتل المعارضة بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون يتصدر مقابل الكتلة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء أوليف كريستنسن. لكن هذا الفارق البسيط قد يرسم ملامح السويد لسنوات مقبلة. أندرسون تقترب من العودة إلى رئاسة الحكومة بعد 4 أعوام في المعارضة، لكن مهمتها لن تكون سهلة، فالفوز بالمقعد لا يعني أن تشكيل الحكومة بات محسوماً، والائتلافات والمفاوضات قد تكون شاقة بين أحزاب المعسكر الواحد. أما كريسترسن فيتمسك بفرصة البقاء، وإذا تمكن اليمين من قلب النتيجة بعد نهاية الفرز فإن التغيير الأكبر قد لا يكون في اسم رئيس الوزراء بل في موقع اليمين المتشدد داخل السلطة. ديمقراطيو السويد الذين دعموا حكومة كريسترسن خلال السنوات الأربع الماضية يطمحون هذه المرة إلى دخول الحكومة نفسها. فوز اليمين يعني على الأرجح استمرار النهج المتشدد في الهجرة ومواصلة التركيز على مكافحة عصابات الجريمة وتجديد القانون والنظام. أما عودة أندرسون فتعني تغيير الأولويات نحو دولة الرفاه والخدمات العامة، مع تعهدات بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومواجهة التفاوت الاقتصادي، إلى جانب سياسات أكثر تركيزاً على المناخ. لكن الهجرة والجريمة لن تختفيا من أجندة أي حكومة مقبلة، فالسويد التي كانت لسنوات نموذجاً للسياسات الليبرالية دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة أكثر تشدداً في الهجرة والأمن. الفارق البسيط في النتيجة سيقرر مستقبل البلاد بين حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية، وقد يعني أيضاً للمرة الأولى دخول اليمين المتشدد إلى الحكومة السويدية، وفي بلد اعتاد الاستقرار السياسي قد يكون المقعد الواحد كافياً لتغيير المشهد كله.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات عند افتتاح التعاملات اليوم الاثنين في أعقاب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل. بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 3 أعوام، ويقترب العائد على أداة الدين الأمريكية من عتبة 5% سنويا مدفوعا بتنامي التوقعات برفع الفائدة في ضوء التضخم الذي جلبته الحرب في الشرق الأوسط. وقد ساهمت العجوزات المالية الفيدرالية الكبيرة وإصدار الديون الضخمة والتضخم المستمر في استمرار ارتفاع العائد على سندات البلاد التي ارتفع فيها الدين الوطني فوق عتبة 40 تريليون دولار. انضم إلينا في الاستوديو علي قيسية محرر شؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. علي أهلا بك معنا. علي، السوق ذكية كما كنا نتحدث في الكواليس، السوق ذكية إلى درجة أنها تتأثر بأي تصريح مهم ربما يتحكم في أسعار النفط. لماذا اليوم الاثنين صباحا ارتفعت الأسعار؟
7: أهلا سؤالي. الحقيقة اليوم هي عملية استئناف لتداولات في الأسواق العالمية، أسواق المال والسلع والمعادن. استقبلت الأسواق تعاملاتها اليوم على وقع حدث مهم جدا يتمثل في إيقاف المملكة العربية السعودية لخط أنبوب شرق غرب الذي من خلاله تتمكن المملكة من تصدير 4 ملايين برميل من النفط يوميا نتيجة تعرضه لاستهداف من قبل مسيرة. الجهة الأخرى أن هناك نوع من الاستهداف من قبل الحوثيين في اليمن إلى بعض المنشآت النفطية الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الأسواق على تغطية المفقود من إمدادات الخام السعودية. نعرف بأن السعودية لاعب قائد في منظمة أوبك وفي تحالف أوبك بلس، وهي أيضا لديها الكلمة العليا في موضوع التنسيق في السياسات الإنتاجية ضمن منظمة أوبك، وبالتالي غياب السعودية في هذه المرحلة مؤثر جدا على أسواق الطاقة التي أصلا هي تعاني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بأن الأسواق حينما سمعت بأن هناك تأجيلا للاجتماع الذي كان من المفترض أن يتم اليوم في صلالة بين دول خليجية بالإضافة إلى إيران، شعرت بأن أمد الأزمة قد يطول بشكل إضافي، وبالتالي تبقى الإمدادات معلقة في الشرق الأوسط. ونعرف أيضا بأن السعودية التي لجأت إلى البحر الأحمر عوضا عن هرمز تواجه إشكالية في شحن منتجاتها عبر باب المندب نتيجة إعلان الحوثيين بأن النقلة السعودية ستكون هدفا لهم في حال عبورها لهذا المضيق.
0: بالتالي هل ستبقى أسعار النفط في ارتفاع ورهينة للتطورات الميدانية الحاصلة في المنطقة؟
7: إذا طال أمد إغلاق خط أنبوب شرق غرب إلى فترة أطول من المتوقع قد نشهد ارتفاعات إضافية، لأن هذه وهذا الأنبوب هو مسؤول عن حوالي 4% من مجمل إمدادات النفط في العالم، وبالتالي حينما يقل المعروض ترتفع الأسعار، وهذه هي آلية السوق المتعارف عليها. هذا ليس فقط متعلق بالناقلات السعودية، وإنما أيضا الناقلات التي تتجه إلى الموانئ السعودية، ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر، فإن الحوثيين أيضا لوحوا بإمكانية اللجوء إلى استهداف مثل هذه الناقلات. الخيار الثاني الذي كان متمثلا لدى السعودية هو التصدير عبر خط أنابيب سوميت الذي يخترق الأراضي المصرية بواقع 300 كيلومتر، ومن ثم يتم إعادة تحميل هذه الكميات من النفط عبر البحر الأبيض المتوسط. لكنه من ناحية العملية هو أمر مجهد ومكلف، لأن هذه الشحنات عليها أن تستدير حول القارة الإفريقية إن هي أرادت الوصول إلى الأسواق الآسيوية،
0: وهي ليست كميات كبيرة،
7: كميات مليوني برميل في اليوم، وليست هذه الكميات فقط للسعودية، وإنما أيضا هناك دول خليجية تتشارك في هذا الأنبوب.
0: عالي، إن تحدثنا في موضوعنا الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية إيراداتها أكثر أو أقل من نفقاتها، بالتالي هي أمام ارتفاع نسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية. ما هي الأسباب ومن وراء هذه الأسباب؟
7: قبل اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أقل من 4%، اليوم هو عند 5%. بمعنى أن الولايات المتحدة حينما تريد أن تقترض أموالا لفترة تصل إلى 10 سنوات فإن عليها دفع فوائد تصل إلى 5% في العام الواحد. هذا مرده مرتبط بالحرب، هي حرب كانت اختيارية بالنسبة لأمريكا. ارتفعت أسعار النفط بسبب الحرب، أدى ذلك إلى زيادة التضخم، أدى ذلك إلى توجه نحو زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي يزيد عداد خدمة المديونية الأمريكية التي تجاوزت 40 تريليون دولار،
0: وهو عكس ما وعد به ترامب.
7: عكس ما وعد به، ولدينا اختبار إضافي لترامب يوم الأربعاء حينما اجتمع بنك الاحتياط الفيدرالي، والذي يبدو أنه يتجه إلى رفع معدلات الفائدة، بينما يريد ترامب الذي جاء بكيفن وورش ليكون رئيسا للبنك الاحتياط الفيدرالي يريد منه أن يخفض معدلات الفائدة، إلا أن التوقعات تسير باتجاه رفع معدلات الفائدة. رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي نسبة ضئيلة للغاية. هذا يكلف الولايات المتحدة الأمريكية 90 مليار دولار سنويا كتكلفة إضافية على خدمة هذه الديون الهائلة التي يتحملها المواطن الأمريكي في نهاية المطاف،
0: وهي ليست قادرة على ذلك.
7: نتحدث عن 40 تريليون دولار، هي الأكبر في العالم، تمثل 123% من الناتج المحلي الأمريكي، ولربما إن استمر عدد الديون بالارتفاع فإن من شأن ذلك أن يؤثر على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة أو ارتفاع مخاطر عدم السداد في بعض الأحيان، بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إن هي لجأت إليها مستقبلاً.
0: أنا أتحدث عن أكبر اقتصاد عالم
7: في العالم. نعم.
0: شكراً جزيلاً لك علي قيسية، محرر شؤون اقتصادية في التلفزيون العربي.
7: شكراً.
0: تتكرر إذن أزمات الخدمات الأساسية في ليبيا رغم الإيرادات والموارد الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط. متابعة.
8: في طبرق تبدأ الأزمة من محطات وقود مغلقة وأخرى تصطف أمامها السيارات بحثاً عن البنزين، وما يتوفر منه قد ينتهي في مولد يعيد الكهرباء إلى منزل أو محل عند انقطاع التيار، فيما يبحث آخرون عن المياه عند صنابير السبيل. ثلاث خدمات أساسية تتداخل أزماتها ويدفع المواطن كلفتها يومياً.
9: الكهرباء تنقطع فتنقص المياه أو تتوقف المياه وينقص الوقود، وتتعطل المولدات والخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن في كل يوم.
8: وتحدث هذه الأزمات في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا بنحو 48 مليار برميل، وينتج قرابة 1,400,000 برميل يومياً، مفارقة بين وفرة الخام وما يصل إلى المواطن في ظل منظومة للتكرير وإنتاج الطاقة وشبكات للمياه والكهرباء تعاني أجزاء منها التقادم ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات.
10: ليبيا تنتج في نفط خام لكن ما تنتجش في محروقات. الشيء الثاني، المحروقات في ليبيا كلها مدعومة، يعني مثلا إنتاج مصفات الزاوية ولا إنتاج مصفات السرير ولا مصفات البريغة ولا مصفات طبريق، هذه كلها ماشية في الدعم.
8: وفي طبرق لا تقف المشكلة عند الوقود، فالكهرباء والمياه جزء من المشهد نفسه، ما يضع السلطات المحلية أمام أزمات مترابطة تتطلب حلولاً في أكثر من قطاع.
11: بلدية طبرق لم تتوقف وتعرف هذه الأزمات وتسعى إن شاء الله وسعت الاتصال بشركة البريغة لتوفير الوقود للمواطن وأيضا توفير الوقود لمحطة الكهرباء. المياه شكلت لجنة إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر وأيضا متابعة المشروع الجديد لمحطة المرصص.
8: وتتركز محاولات المعالجة في طبرق على توفير الوقود ومتابعة مشروعات المياه وتحسين الكهرباء، فيما يبقى استقرار هذه الخدمات مرتبطاً بكفاءة منظومة أوسع تمتد من الإمداد والتكرير إلى الشبكات والبنية التحتية.
12: هنا تتجسد المفارقة، ليبيا الغنية بالنفط لا تفتقر إلى موارد الطاقة، لكن التحدي يبقى في تحويل هذه الموارد إلى خدمات مستقرة، وبينما تنتجه الحقول وما يصل إلى المواطن يبقى الوقود والكهرباء والمياه المقياس الفعلي لانعكاس هذه الثروة على حياة الليبيين. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقي ليبيا.
0: ختم هذه الساعة الإخبارية، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمنا بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

أهلا بكم مجددا في هذه الساعة الإخبارية الجديدة من التلفزيون العربي، ونبدأها بأبرز العناوين. الخارجية الإيرانية تقول إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع صلالة اليوم بشأن مضيق هرمز، ووزير الطاقة العماني يدعو إلى إيجاد خيارات تصدير بديلة. استمرار المعارك على جبهات عدة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، لبنان يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد ولاية اليونيفيل، ويحذر من فراغ أمني في حال إنهاء مهمتها نهاية العام.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية هي من أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة اليوم بشأن مضيق هرمز. وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان جرى التوصل إليه بعد أسابيع من المحادثات. إلى ذلك اتهم بقائي إسرائيل بأنها المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج. بدوره قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن هناك حاجة لخيارات تصدير بديلة سواء عبر سلطنة عمان أو اليمن، وأشار العوفي إلى أن مضيق هرمز سيفتح ومن المحتمل أن تكون الاضطرابات هناك قصيرة الأمد، وشدد على ضرورة استقرار الأوضاع في المدى المتوسط. واعتبر العوفي أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس سداماً. قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة كانت السفن تعبر مضيق هرمز وفق مسارات ملاحية مستقرة وواضحة، ومع الحرب أغلقت تلك المسارات وظهرت ترتيبات بديلة للحماية والعبور. أما اليوم فتسعى طهران جاهدة لإيجاد مسار جديد يعيد رسم خارطة الملاحة.
1: من الغرب يبدأ المشهد، الخليج، ومن الشرق خليج عمان، وبينهما مضيق هرمز، البوابة البحرية التي تختصر الطريق أمام أحد أهم تدفقات الطاقة في العالم. قبل الحرب كانت الخريطة تبدو مستقرة في أضيق أجزاء المضيق التي لا يتجاوز عرضها نحو 33 كيلومتراً. كانت حركة السفن تنتظم عبر مسارين رئيسيين، مسار للداخل وآخر للخارج، يفصل بينهما نطاق أمان أفق نظام فصل حركة الملاحة. ثم اندلعت الحرب فتكسرت الخريطة وتراجعت الحركة وتوقفت سفن أو غيرت وجهتها قبل دخول المضيق، ومع مخاطر الألغام والانتشار العسكري لم يعد الخط المرسوم على الخريطة يعني بالضرورة طريقا آمنا على البحر. في الجنوب برزت أهمية السواحل العمانية، فالمسار المحاذي لها يوفر بعداً أكبر عن الساحل الإيراني، وتحول خلال الأزمة إلى محور لترتيب حماية عسكرية وجوية للسفن. ثم جاءت مرحلة ما بعد العمليات الكبرى، ومعها التفاهم الأمريكي الإيراني بوساطة إقليمية ليفتح الباب أمام استعادة الملاحة من دون أن يحسم نهائياً سؤال إدارة المضيق. هنا يبرز الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية بعيداً عن الساحل الإيراني مع حماية جوية وبحرية أمريكية خلال نوافذ عبور محددة، لكن السفن بقيت تحت الرصد الإيراني بالرادارات والمسيرات والزوارق. معضلة هرمز ليست مجرد معركة لفتح ممر بحري، بل أصبحت معركة على من يرسم خطوط الملاحة ومن يملك قرار العبور في شريان الطاقة العالمي.
0: من طهران انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التصريحات الإيرانية والمتعلقة بتأجيل اجتماع صلالة.
2: سونيا، تصريحات إسماعيل بقائي يمكن القول بأنها جاءت للتأكيد على ثلاث ملفات مهمة. الملف الأول بالنسبة لاجتماع صلالة وتأجيل هذا الاجتماع بطلب سعودي، ولكن إيران تقول بأنها تطالب دول المنطقة باغتنام هذه الفرصة وأن يكون هناك اجتماع مرتقب خلال الأسابيع والأيام المقبلة، لأولاً أن تعرض طهران ومسقط المسار الجديد لعبور السفن والآلية الجديدة المؤقتة لعبور السفن من هذا الممر الاستراتيجي، وأيضاً التشاور حول تحديد مسار دائم بعد التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وواشنطن. وكذلك نفى إسماعيل بقائي تورط إيران في الهجوم الذي طال المنشآت النفطية في السعودية، وكذلك تورط إيران في التطورات والتصعيد في اليمن. الملف الثاني والمهم سونيا فيما يتعلق بجبل الفأس والتصريحات الأميركية خاصة من الرئيس الأميركي وكذلك من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يومين من الآن، كان يتحدث عن وجود نشاط نووي في هذا الجبل. يقول إسماعيل بقائي بأن يعني تصريحات رافائيل غروسي يعني تأتي وكأنه يكتشف شيء جديد في هذا الجبل. يقول قبل 6 سنوات أثيرت مسألة التفتيش، وإيران قامت بإبلاغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحدثت عن هذه المنشأة، عن هذا النشاط النووي في هذا الجبل، ولكن يقول بأن هذا النشاط لم يرتقي إلى مستوى منشأة نووية بحسب الإجراءات الموجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن طهران تؤيد هناك نشاط نووي، ولكن تقول هذا ليس شيء جديد ولم يرتقي إلى منشأة نووية كي يتم إثارة هذا الملف من جديد من قبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقول بأن هذه التصريحات الأميركية والتصريحات من رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في إطار الضغوط الإعلامية والنفسية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. انتقد تصريحات رافائيل غروسي وقال بأن نشاط إيران النووي يخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الملف الآخر هو عدم منح مدير أو رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تأشيرة الدخول للمشاركة في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد اليوم في فيينا، يبدو يوم السبت الماضي. سافر محمد إسلامي باتجاه النمسا، ولكن ضغوط أميركية كما تقول طهران ألغيت هذه الزيارة، ولم يستطع محمد إسلامي من المشاركة في اجتماع فيينا.
0: نعم نعم، شكرا جزيلا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. جزيرة هرمز بوابة إيران الشرقية نحو مضيق هرمز ومركز استراتيجي على الصعيدين العسكري والأمني لإيران رغم صغر مساحتها. ملامح الحرب بدت ظاهرة بقوة على كل مفاصل القطاع السياحي للجزيرة الذي يعد شريان حياتها الاقتصادي.
3: من بوابتها ينعكس بوضوح ما تعانيه جزيرة هرمز على الصعيد السياحي والذي يعد أحد أهم شرايين الجزيرة اقتصاديا. فهذه المحال للصناعات اليدوية باتت مغلقة في موسمها ومنذ أشهر كما يقال، بالإضافة إلى هذا الفندق الذي يبدو الجزء الأكبر منه فارغا كما يقول صاحبه، وهذه المقاهي وهذه المطاعم. هذا حالها عند بوابة جزيرة هرمز التي كانت تستقبل أكثر من 1,000,000 سائح سنوياً. هذا هو حالها.
4: تتميز هذه الجزيرة بمناظرها الخلابة والطبيعية وشواطئها الرملية البيضاء والكهوف التاريخية وجبال الملح والرمال الحمراء زاهية اللون، ما يجعل الأمواج تكتسب لوناً أكثر كثافة واحمراراً. علي رضا المستثمر القادم منذ سنوات من العاصمة طهران يصطدم هو الآخر بواقع لم يكن في حساباته.
5: السياحة في الجزيرة صفر، لم أتخيل يوما أن تصبح هرمز على هذا الشكل. في السنوات الماضية كان الوضع منعشا، لكن الحرب أثرت بشكل كبير وموجع على السكان والمستثمرين.
4: وتشتهر جزيرة هرمز أيضا بالحرف اليدوية والتوابل والمجوهرات المكونة من الصدف. منتجات هرمز تملأ أسواق الجزيرة في موسمها السياحي الذي لم يعد له أثر في ظل حرب لا ملامح لنهايتها. رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 42 كيلومترا، لكن جزيرة هرمز تعد
3: بالمعنى العسكري والأمني استراتيجية لإيران، كما أن الجزيرة تتمتع بسهول وجبال صخرية، وهذا ما يحصنها طبيعيا. جزيرة هرمز تعتبر جزيرة استثنائية لتحصين البلاد كما يقول الإيرانيون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من جزيرة هرمز جنوبي البلاد.
0: إلى اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشيد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. أضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأشاد بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهبوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشي جنوبية المملكة.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
0: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية والتصريحات أيضا.
7: ساعات الصباح يعني وحتى الآن هناك هدوء كبير في مناطق القتال، خاصة في الجبهات التي كانت مشتعلة خلال ساعات الليل، وهي جبهات الريف الجنوبي الغربي من تعز والريف الغربي أيضا، يعني مناطق الكدحة وأجزاء من جبل حبشي، بالإضافة أيضا إلى مناطق تتبع مديرية الشمايتين وتحديدا منطقة بني عمر ومنطقة الغيل تحديدا من هذه المنطقة، من منطقة بني عمر في الاتجاه الجنوبي الغربي من ريف تعز. وقال المصادر الميدانية يعني احتدمت المواجهات يوم أمس بشكل كبير خلال ساعات الليل، ولكن خلال هذا اليوم حتى الآن هناك هدوء نسبي مع يعني وجود هدوء حذر إن صح التعبير، وخاصة في منطقة الغيل التابعة لمنطقة بني عمر ضمن مديرية الشمايتين بتعز. قوات الحكومة في عدن تقول بأنها تمكنت من يعني صد هجوم كبير لقوات حكومة صنعاء في هذه المنطقة، تحديدا في المناطق الفاصلة بين مديريتي الوازعية والشمايتين، باعتبار أن الوازعية في معظمها باتت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. هناك محاولات على ما يبدو للتقدم لتأمين هذه المنطقة من اتجاهات مديرية الشمايتين، وأحراز تقدم في منطقة بني عمر وصولا إلى مناطق أخرى ضمن مديرية الشمايتين، ولكن أيضا بالتزامن مع هذه المعارك في هذه الجبهات، وفقا لما قالته القوات التابعة للحكومة في عدن، فإن غارات عدة شنت على امتداد مناطق المواجهات في تعز تجاه الغربي ومناطق أيضا في إطار ذباب والمخا، بالإضافة إلى غارات في مناطق في محافظات البيضاء وحجة وصعدة ولحج أيضا. ولكن قوات الحكومة هنا في صنعاء والبيانات العسكرية والسياسية تشير إلى أن من ينفذ هذه الغارات هو الجانب السعودي، وبالتالي جاء تنفيذ هذه العمليات التي أعلن عنها المتحدث العسكري في صنعاء يحيى سريع في العمق السعودي، ردا على هذه الغارات المستمرة التي يعني تكاد تتوسع بشكل شبه يومي وتشمل عددا من المحافظات والمواقع العسكرية التابعة للحكومة في صنعاء. بالتزامن مع هذه المعارك خاصة في محافظة تعز، فإن موجة كبيرة من النزوح شهدتها مناطق الأرياف الجنوبية والغربية من تعز بحثا عن الأمان وهربا من جحيم المعارك إن صح التعبير، وخاصة أن المنظمات الدولية تشير إلى أن الآلاف من يعني الأسر نزحت هربا من المواجهات، واحتلت محافظة تعز المرتبة الأولى في حركة النزوح خلال الأيام الماضية، تليها بعد ذلك محافظات أخرى مثل الحديدة ولحج، ويعني سجلت معاناة كبيرة للنازحين خاصة في مخيمات النزوح الطارئة التي أقيمت في عدن وبعض المناطق الواقعة بين محافظتي عدن ولحج وسط ظروف يعني شديدة التعقيد لظروف النازحين خاصة الذين فروا من الساحل الغربي خلال الأيام الماضية بعد أن أعلن انسحاب القوات التي كانت تتبع ما كان يسمى بالمقاومة الوطنية والموالية للحكومة في عدن، وإعلان قوات حكومة صنعاء إتمام السيطرة على هذه المناطق الممتدة ما بين 6 مديريات تقع ضمن محافظتي الحديدة وتعز.
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهر، مراسلة التلفزيون العربي من صنعاء. وصل آلاف النازحين من مناطق الساحل الغربي اليمني لمدينة عدن هربا من تجدد المعارك، ما فاقم الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المدينة. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن أصلا نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية. قالت بلومبرغ أن شركات تكرير النفط الأسيوية تنتظر توضيحا من السعودية بشأن الشحنات المقرر تسلمها من ميناء ينبع. واضطرت المملكة إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب العملاق احترازيا الذي يوصل النفط إلى الميناء الواقع على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة. وكانت المملكة تصدر نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا من ينبع خلال معظم فترة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن التدفقات انخفضت إلى نحو نصف منذ أواخر يوليو الماضي مع استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين للناقلات السعودية. طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، محذرة من أن إنهاء مهمتها نهاية العام قد يؤدي إلى فراغ أمني ويضر بجهود تحقيق الاستقرار. وأكدت الحكومة اللبنانية أن التمديد المؤقت ضروري في ظل تدهور الوضع الأمني وتغير الظروف، مجددة التزامها ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد للسيطرة عملياتيا على تلة علي طاهر جنوب لبنان لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها. وأضاف كاتس في بيان أن تلة علي طاهر جزء مما سماه الخط الأصفر والمنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان، والتي قال إنها تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أو يعيد انتشاره منها قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات طاولت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدتي قباطية وجلبون عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين وداهمت محال تجارية في عنزة، واحتجزت عددا من الشبان فيما جابت آلياتها شوارع بلدة عجة قبل أن تنسحب من البلدتين دون تسجيل اعتقالات. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أب ونجله خلال اقتحام المدينة ومخيمي عايدة والدهيشة، كما اعتقلت شابا من مدينة توباس وآخر من قرية عوريف جنوب نابلس، إضافة إلى شابين من الخليل.

إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 17 مفقودا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت جثامين 16 مفقودا لعائلتين من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، إلى جانب رفات مفقود واحد من تحت ركام منزل في مخيم النصيرات. وأحصى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نحو 9500 مفقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أهلا بك معنا، وتابع معك آخر هذه التطورات وعمليات انتشال الجثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة، كذلك

0: عدد أيضا من المصابين وصفت جراحهم بالحرجة جدا جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. الغارة استهدفت مواطنين كانوا بالقرب من مقر اللجنة المصرية واستهدفوا أثناء تواجدهم بالقرب من ذلك المقر، ونقلتهم سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر قبل قليل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بصورة عامة عمليات الاستهداف مستمرة والخروقات أيضا متواصلة منذ الصباح، عمليات إطلاق النار، نصف المنازل، القصف المدفعي لم يتوقف على المناطق الشرقية من مدينة غزة وفي شمال القطاع أيضا، وكذلك الحال في المناطق الجنوبية من قطاع غزة لا سيما في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات انتشال مزيد من جثامين الشهداء، هناك عمل مستمر ينفذه الدفاع المدني في قطاع غزة لإخلاء وانتشال مزيد من جثامين الشهداء في أنقاض المنازل التي دمرت خلال الحرب ولم يتمكن أصحابها ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخلائها. لكن اللافت سونيا في هذا الأمر هو أن الدفاع المدني يعمل بإمكانيات متواضعة جدا، لا توجد هناك آليات ومعدات ثقيلة تساهم في إنجاز هذا العمل بصورة أسرع، بمعنى نتحدث عن منزل مكون من عدة طبقات يستغرق فيه العمل أسبوعا كاملا، فيما لو توفرت المعدات لا يستغرق العمل فيه سوى عدة ساعات، وبالتالي هذا مشهد يتكرر. وجرح لا زال مفتوحا في أجساد الأسر الفلسطينية التي تعيش الألم مرتين، مرة بالفقد ومرة باستمرار وانتظار انتشال أحبائهم تحت الأنقاض.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقوض فرص التعافي في قطاع غزة من خلال عدد من الإجراءات. وقال البرش إن مواصلة الحصار تتمثل بتقييد حركة المعابر وتقييد تنقل المرضى والجرحى ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، إضافة إلى تقييد إدخال الغذاء والمساعدات ومواد الإيواء. وأشار البرش إلى أن منع إدخال الأدوية والوقود وقطع الغيار يمثل أداة لخنق الحياة، فيما يشكل تعطيل المستشفيات وشبكات المياه قتلا بطيئا. ينضم إلينا الآن دكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ينضم إلينا من غزة. دكتور منير أهلا بك معنا. يعني نستطيع أن نقول لم يتغير شيء منذ بداية الحرب على قطاع غزة فيما يتعلق بالقطاع الصحي سواء المزيد من التدمير لهذه المنظومة الصحية، ماذا نعرف عن واقعها الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى المستمعين والمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك دكتور.
2: في غزة يعني أزمة الوقود التي تطل برأسها يعني هي ليست أزمة اعتراضية، هذه سياسة خنق وقتل ممنهج. منذ وقف إطلاق النار لم تتوقف معاناة غزة، هي تغيرت أدواتها. نحن أمام هندسة ممنهجة للأزمات، تبدأ بقتل المدنيين واستهداف الخيام، وأيضا لا تنتهي بمنع الوقود والدواء وقطاع الغيار وحتى منع دخول المعقمات وعدم إدخال الآليات الثقيلة. نحن أمام يعني أزمة، يعني كلما ظهرت يعني فرصة حتى للتعافي، إن صح تعبير التعافي على ما يحصل في غزة، يجري تقويضه بأزمة جديدة من خلال افتعال أزمة جديدة. النتيجة أن المستشفيات، أن المياه، أن الإسعاف، أن الإيواء، جميع هذه الأزمات أصبحت يعني تحت السياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في ظل الآن يعني إحنا أمام أزمة شح حاد في وقود وزيوت وعدم وصول حتى الحد الأدنى اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، يأتينا إعلان من وأوصله يعني أوصلته منظمة الصحة العالمية قبل يومين وقف امدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركز صحي ابتداء من 19 سبتمبر. هذا الأمر يعني هو يحضر لأزمة جديدة وخنق جديد يبدأها من اليوم حتى 19

0: 19 سبتمبر.
1: طيب
0: نحن يعني بالكميات الضئيلة
1: نعم
0: التي كانت موجودة بالكاد تبقي المرافق الصحية على قيد العمل. فيأتي الآن الإعلان جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي يبلغنا أنه سيمنع إدخال الوقود. الوقود هو
1: هنا
0: يتعطى
1: دكتور،
0: أجهزة التنفس.
1: يعني عذرا على المقاطعة الدكتور، هنا التبليغ لهذه المستشفيات الهامة والمراكز الصحية في قطاع غزة بقطع إمدادات الوقود والسولار ابتداء من 19 من سبتمبر، جاء هذا التبليغ من قبل منظمة الصحة العالمية، الجهة العالمية والأممية الأولى والوحيدة التي تعنى من المفترض بالقطاع الصحي أو القطاعات الصحية في جميع دول العالم، وخاصة في المناطق التي تعاني حروب. نتحدث عن قطاع غزة، إن كانت هذه الجهة بلغت واكتفت، ما المنتظر؟ من هو الطرف الذي ممكن أن يجد حلول أو يسعى لإيجاد حلول للقطاع الصحي في قطاع غزة؟
0: للأسف الشديد يعني أنا تحدثت بهذا الأمر منذ بداية هذه الحرب. حرب الإبادة أظهرت أن هذه المؤسسات إن كانت مؤسسات دولية أو أممية هي مؤسسات ضعيفة جدا، لا تقاوم مطلقا الاحتلال الإسرائيلي، بالعكس يستهدف الاحتلال الإسرائيلي كما يستهدف الشعب الفلسطيني. هي من وضعت نفسها في هذه الخانة، هي من أضعفت نفسها وتركت الاحتلال الإسرائيلي يحاكمها ويحاسبها ويفصل أعضاءها، وأيضا يستهدف البعض كما استهدف المطبخ العالمي. للأسف الشديد هذه المؤسسات هي وضعت نفسها في هذا المكان، وهي بالأصل يعني يجب أن تكون أقوى من ذلك، لابد أن تفرض سياساتها الأممية ضد قرارات المحتل. الاحتلال يبلغها اليوم فهي توصل المعلومة الآن، يعني هي أصبحت أداة بيد الاحتلال. وهذا الأمر الحقيقة كان منذ بداية هذه الحرب، ظهرت هذه المؤسسة على شكلها الضعيف. هذا الأمر الحقيقة يعني إن كانت هذه المنظمات، وسؤالك في محله، هي يعني هي التي يناشدها العالم من أجل إدخال الوقود، هي أصبحت تبلغ قرارات الاحتلال للمدنيين المستهدفين في غزة بمنع عنهم الوقود وأيضا بمنع إدخال المستشفيات. عندما نتكلم عن عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات، يعني الحكم مسبقا على موت جديد لهؤلاء الناس في قطاع غزة، يعني ستتوقف غرف العمليات وتوقف العناية المركزة وتعطل أجهزة التنفس ومحطات الأكسجين وتهدد حياة الأطفال في الحضانات ومرضى غسيل الكلى والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى شلل سيارات الإسعاف وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات. كل ذلك عمل المستشفيات يقوم على المولدات ويقوم على توريد الوقود. ما يجري الآن ليست أزمة وقود عابرة، بل هي حلقة جديدة من سياسة الخنق والتضييق الممنهج. المستشفيات تقف فيدفع الثمن والفاتورة المرضى الذين الآن أمام موت. هذا الموت سيأتيهم. نحن يعني من خلالكم نطالب بجهد أكثر للمجتمع الدولي، للمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وضمان استمرار توريد الوقود والزيوت بالكميات الكافية
1: طيب
0: ووصولها الآمن. نحن
1: دكتور، منذ بداية الحرب يعني وأنتم تناشدون وتطالبون، وسأترك لك الكلمة لي يعني الحديث عن طلبات القطاع الآن الصحية والإنسانية. قبل هذا يعني منذ بداية الحرب المناشدات والمطالبات هل لقت صدى؟ ما هي نسبة الاستجابة لطلبات قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي؟
0: هو هذا دورنا الحقيقي، نحن نريد أن نوضح الصورة للعالم، دورنا أن نكون شهداء على الحقيقة، دورنا أن يصل صوتنا للعالم، وأيضا نبرئ ذمتنا أمام العالم. وإن أحسسنا بأن هناك خذلانا كبيرا، وإن أحسسنا أن هناك عدم استجابة، لكن نحن مأمورين أن نوصل وأن نزرع هذه الفسيلة حتى وإن قامت القيامة. نحن نتحدث عن واقع مأساوي، يجب أن يتحرك العالم. إن كان العالم يريد أن يتركنا وأن نموت بصمت، فهذا شأنه، لكن واجبنا نحن أن نوصل الرسالة إلى العالم وإلى المسلمين القاعدين العاجزين
1: نعم
0: الذين لا يحركون الساكنين. إن قطع الوقود على المستشفيات هو قتل صامت للمرضى على حتى أسرتهم. هناك الحقيقة هندسة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي يقوم بها. هذه الهندسة هي هندسة أزمات، تقويض فرص التعافي. نحن نتحدث عن انتهاكات صارخة وموجودة أمام العالم، يتحدث فيها العالم، وللأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا. نحن نتكلم عن تقييد حركة المعابر، لا يعقل أن يسافر فقط في اليوم الواحد 25 مريض من أصل 20,000 مريض. لا يمنع، لا يسمح يعني أن تعرقل إعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه الصرف الصحي.
1: واضح.
0: لا يسمح أن تقيد إدخال الغذاء والمساعدات ومواد الإيواء. نحن أمام فصل شتاء قادم الآن، الخيام مهترئة ولا يوجد في غزة إلا 2000 خيمة، هذا الموجود في مخازن كل المؤسسات في غزة. نحن نطالب بخيمة تأوي أبناءنا من الشتاء القادم. لا يمكن أن يتحدثوا عن مرحلة تعافي وما زال الناس تحت التهديد القصف والقتل والنزوح المستمر. لا يمكن أن نتحدث عن التعافي وكلما ظهرت فرصة لاستعادة خدمة أساسية لوزارة الصحة أو خدمة يجري تقويضها وابتعال أزمة جديدة كما يفعل الاحتلال الآن. والمدنيين هم الذين
1: واضح دكتور.
0: يدفعون من حياتهم وصحتهم. الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأدوية والوقود ويمنع مادة الكلور المعقمة ويمنع قطع الغيار، وكل هذه السياسات لخنق الحياة وقتل الناس بشكل بسيط وبطيء ومنهجي. هذا الكلام الأصل أن يتحرك المجتمع الدولي، أن يوقف الاحتلال عن أدواته للقتل. الاحتلال لم يوقف أي أداة من أدوات القتل، بل غير
1: نعم
0: شكلها. الاحتلال بدل من أن يقصف مباشر الآن صار يحاصر، وأيضا بدل من أن يضرب الصاروخ يمنع الدواء والوقود. هو غير شكل القتل ليس أكثر،
1: نعم
0: وفي بعض الأحيان يستمر قتله المباشر.
1: شكرا شكرا جزيلا لك دكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. إلى سوريا الآن، حيث أقدم محتجون على قطع الطريق في بلدة الشحيل بريف دير الزور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وأظهرت مشاهد متداولة عددا.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: على الأسعار في الأسواق، وأيضا أثر على الاحتياطات السورية من مادة البنزين وأيضا من مادة الديزل. أيضا قال البشير أن ساعات التغذية الكهربائية ستخفض خلال الفترة المقبلة بعد أن وصلت لأكثر من 20 ساعة في معظم المناطق السورية. أيضا هذه التصريحات أيضا أثارت حالة من السخط لدى الأهالي، لكن تقول وزارة النفط السورية أو وزارة الطاقة السورية أن هذا الارتفاع هو مرتبط بالارتفاع العالمي، وأن الحكومة لم يعد لديها القدرة على المحافظة على أسعار النفط بسبب الديون الكثيرة وأيضا تحمل أعباء فروقات الأسعار الكبيرة جدا.
3: شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي، مراسل التلفزيون العربي من دمشق. شنت روسيا هجمات استهدفت منشآت للطاقة ومواقع أخرى في أنحاء جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة لتكرير النفط على عمق أو في عمق الأراضي الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مستودعا للأدوية في مدينة أوديسا الساحلية، وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في سماء المنطقة. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا، حيث لم تسفر عن فائز واضح، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية إلى الإعلان عن استعدادهما لتولي الحكم، في حين فقد اليمين بعضا من زخمه.
4: لا تنتهي المباراة إلا بصافرة الحكم، وفي السويد لا تنتهي المعركة السياسية بمجرد ظهور النتائج الأولية. فارق ضئيل يفصل بين كتلتين متنافستين، تكتل المعارضة بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون يتصدر مقابل الكتلة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء أوليف كريستنسن. لكن هذا الفارق البسيط قد يرسم ملامح السويد لسنوات مقبلة. أندرسون تقترب من العودة إلى رئاسة الحكومة بعد 4 أعوام في المعارضة، لكن مهمتها لن تكون سهلة، فالفوز بالمقعد لا يعني أن تشكيل الحكومة بات محسوما، والائتلافات والمفاوضات قد تكون شاقة بين أحزاب المعسكر الواحد. أما كريسترسن فيتمسك بفرصة البقاء، وإذا تمكن اليمين من قلب النتيجة بعد نهاية الفرز فإن التغيير الأكبر قد لا يكون في اسم رئيس الوزراء، بل في موقع اليمين المتشدد داخل السلطة. ديمقراطيو السويد الذين دعموا حكومة كريسترسن خلال السنوات الأربع الماضية يطمحون هذه المرة إلى دخول الحكومة نفسها. فوز اليمين يعني على الأرجح استمرار النهج المتشدد في الهجرة ومواصلة التركيز على مكافحة عصابات الجريمة وتشديد القانون والنظام. أما عودة أندرسون فتعني تغيير الأولويات نحو دولة الرفاه والخدمات العامة، مع تعهدات بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومواجهة التفاوت الاقتصادي، إلى جانب سياسات أكثر تركيزاً على المناخ. لكن الهجرة والجريمة لن تختفيا من أجندة أي حكومة مقبلة، فالسويد التي كانت لسنوات نموذجاً للسياسات الليبرالية دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة أكثر تشدداً في الهجرة والأمن. الفارق البسيط في النتيجة سيقرر مستقبل البلاد بين حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية، وقد يعني أيضاً للمرة الأولى دخول اليمين المتشدد إلى الحكومة السويدية، وفي بلد اعتاد الاستقرار السياسي قد يكون المقعد الواحد كافياً لتغيير المشهد كله.
3: انضم إلينا الآن الأستاذ عمر بطارة، صحفي المختص في الشأن السويدي. أهلا بك معنا أستاذ عمر. ما الذي يفسر غياب الأغلبية الواضحة في الانتخابات السويدية؟
5: فعلا النتائج متقاربة للغاية، مع تفوق طفيف لليسار، حيث أن اليسار لديهم الآن 176 مقعدا مقابل 173 مقعد اليمين، لكن فارق عدد الأصوات ضئيل لا يتجاوز 30 ألف صوت. ولكن إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي من حوالي 3 أسابيع على سبيل المثال، كان هناك تفوق ملحوظ للكتلة اليسارية، إلا أن الاستطلاعات قبل الانتخابات ببضعة أيام وجدنا تعديل واضح لصف الحكومة مع ديمقراطي السويد، والآن نتائج الانتخابات تظهر تساوي تقريبي في عدد الأصوات بين الكتلتين.
3: طيب، ما هو العامل أو العوامل الحاسمة في تصويت السويديين حتى نفهم هذا التقارب في النتائج؟
5: نعم، هناك عدد من الأصوات لا بأس بها لم تفرز بعد، تسمى أصوات يوم الأربعاء، التي تفرز يوم الأربعاء على اعتبار أن الانتخابات السويدية تكون دائما في يوم أحد. هذه الأصوات هي قادمة إما من السويديين المقيمون في الخارج الذين صوتوا عبر السفارات السويدية المنتشرة حول العالم، أو للأشخاص الذين صوتوا مبكرا قبل موعد الانتخابات، وهذه أصوات كثيرة. لجنة الانتخابات قالت لا نستطيع فرزها أو معرفة عددها قبل فرزها، إلا أن في الانتخابات الماضية على سبيل المثال في عام 2022 تجاوز عدد هذه الأصوات 200,000 صوت، فهي أصوات كثيرة.
3: يعني سألت عن العوامل التي تحدد ميول السويديين الانتخابية، إن كان هناك، يعني نتحدث عن موضوع الهجرة، المعيشة، كل هذا كيف يؤثر، ما هي أولويات المواطن السويدي في التصويت؟
5: إن كنا نتحدث على العوامل التي ساهمت بعودة الشعبية للحكومة في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات، هناك عوامل متعددة، أحدها أن التعافي الاقتصادي التدريجي الذي شهدته السويد قد ساهم بحسب محللين. العامل الآخر الذي هو يعتمد على عدم ظهور كبير ل إضافة إلى ذلك، إذا كنت تطرقتي على جانب الهجرة، الحكومة مع تيدو لديها سياسة هجرة تصنف أنها صارمة، لكن بالمقابل التحالف اليساري نجد أن حزب الاشتراك الديمقراطي قدم مقترحا لسياسة هجرة صارمة أيضا. فموضوع الهجرة لدى المعسكرين هو موضوع يتجه نحو تشديد أكثر، ما عدا حزبي اليسار والبيئة اللذان يدعوان إلى سياسة هجرة أكثر انفتاحا.
3: يعني هل هذه الانتخابات كشفت، يعني رغم التفوق البسيط للتيار اليساري، هل كشفت عن عدم قدرة لإنتاج أغلبية في الانتخابات أكثر مما هو انتخاب؟
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19/9/2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة. ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وأرضاكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز التطورات الجارية في مختلف المناطق. إجمالا، تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لا زالت قائمة متواصلة في تصعيد متواصل ما بين مضيق هرمز وباب المندب. هنالك أحداث تتمثل بتصعيد ميداني متتالي. أما في الضفة الغربية فالأحداث أيضا مستمرة ومتواصلة. اقتحامات سجلت في العديد من المناطق، وفي شمال الضفة الغربية أحداث تمثلت باختطاف كان لأمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم تحديدا. في قطاع غزة كان شهيد في مواصي رفح، 6 إصابات بغارات إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع. وبالتالي الأحداث سنحاول متابعتها في سياق البرنامج بمختلف مناطقها. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة طيبة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

طبعا بالتطورات الإقليمية، اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن بأن السعودية طلبت تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني الذي كان ينتظر أن تستضيفه سلطنة عمان اليوم بسبب الوضع في اليمن، مؤكدا في المقابل بأن إيران وعمان أتمتا تفاهماتهما بشأن الممرات الملاحية وستتخذان قرارا حول كيفية الإعلان عن ذلك. قال في مؤتمر صحفي أسبوعي: صحيح أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل هذا الاجتماع، معتبرا أن الاستناد إلى المسألة اليمنية كسبب للتأجيل هو ذريعة واهية، واعتبر بأن طلب التأجيل وربطه بالتطورات في اليمن يعد انحرافا عن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. أشار المتحدث إلى أن طهران لطالما دعمت خريطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية، وتعتبر استمرار الصراع بين الدول الإسلامية متوافقا تماما مع أهداف الكيان الصهيوني في إدامة انعدام الأمن في المنطقة. شدد على أن البيان الواضح لبلاده بشأن التطورات في اليمن لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، مؤكدا مرة أخرى بأن جماعة أنصار الله الحوثيون والحركات اليمنية جهات فاعلة مستقلة تماما تتخذ جميع قراراتها بناء على مصالحها الوطنية وحقوقها المشروعة. وزارة الخارجية العمانية أعلنت عن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، موضحا بأن القرار يأتي حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. من جهتها نقلت أيضا وكالة فارس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية بأن تأجيل اجتماع صلالة جاء بناء على طلب بعض الدول في المنطقة، مضيفة أنه جرى اتخاذ قرار مشترك في هذا الشأن بين طهران ومسقط. في غضون ذلك أكد بقائي ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية بشكل متساو لجميع الدول، مشددا على أن الأمن البحري وحرية التجارة البحرية حق عالمي وينبغي ألا يستخدم أداة انتقائية لممارسة الضغط، نافيا في المقابل التقارير التي تتحدث عن نشاط نووي في جبل بيككس الإيراني قائلا بأن ذلك لا أساس له من الصحة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن إيران وسلطنة عمان ستوقعان اليوم اتفاقا في العاصمة العمانية مسقط بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز قبل أن يعلن عن تأجيل الاجتماع.

0: إجمالاً كان الجيش اليمني أعلن مساء أمس عن استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غرب محافظة تعز غربية البلاد، وأن القوات تتقدم باتجاه مناطق جديدة بالمحافظة. هذا في وقت أعلنت فيه وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنياً وإصابة لأكثر من 200 آخرين على يد الحوثيين منذ 3 سبتمبر أيلول الجاري في تعز والحديدة ومأرب. المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قال في بيانه بأن قوات الجيش استعادت مواقع كانت جماعة الحوثيين تسللت إليها غرب محافظة تعز، وقال بأن القوات تواصلت تقدمها تجاه مناطق جديدة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في أنحاء متفرقة. من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ذلك ردا على ما وصفته بالعدوان السعودي على اليمن. زعم المتحدث العسكري يحيى سريع بأن الإصابات كانت دقيقة وأن العملية أسفرت عن خسائر كبيرة في القاعدة الجوية. الحوثيون اتهموا السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطق سيطرتهم خلال الساعات 24 الماضية عقب إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في المملكة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: في التطورات الإقليمية إجمالا، إسرائيل وصفت سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بأنه تطور مقلق، كونه أحد أهم الممرات البحرية الاقتصادية العالمية، خاصة وأن عرض المضيق مضيق باب المندب هو ثلث عرض مضيق هرمز، وأنه بإمكان الحوثيين الآن استهداف أي قطعة بحرية تمر فيه بصواريخ أو قذائف صغيرة نسبيا. صحيفة يدعو تحرنوت ذكرت اليوم أنه لا يتوقع أن يتدخل الجيش الإسرائيلي بتطورات في باب المندب إلا في حال هوجمت إسرائيل بشكل مباشر، لأن هذا ليس حدثا محليا وليس خطيرا بالنسبة لإسرائيل فقط، وإنما هو خطر على العالم كله الذي يستخدم هذا الممر. الصحيفة أضافت أنه تتعالى انتقادات شديدة في إسرائيل حول انهيار الردع في منطقة باب المندب، وحول عدم وجود رد فعل من جانب السعودية والحكومة اليمنية وجهات أخرى تعمل في تلك المنطقة ليسيطر الحوثيين على المضيق بدون مقاومة تقريبا. نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أنه إذا أرادت السعودية مساعدة إسرائيلية ضد الحوثيين فإن عليها أن تغير سياستها، وهذا مرتبط بكل شيء، بالقضايا المتعلقة بإسرائيل وبالابتعاد عن محور الإخوان المسلمين في تركيا وباكستان، وبالطبع العودة إلى موضوع اتفاقيات أبراهام. أضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين لا يرون مؤشرات على أن السعودية ستطلب مساعدة من إسرائيل، لكن التقديرات هي أن هذه أمنية لدى مسؤولين معينين أو محاولة لمعرفة توجهات السعودية. قال المسؤولون الإسرائيليون بأن التهديد الحوثي بالنسبة لنا هو مصلحة غير مباشرة قياسا بالمصلحة السعودية التي هي مصلحة مباشرة. إذا كانت السعودية لا تنجح في التغلب على الحوثيين فهذا يهدد وجودها. ولذلك قال الحوثيون أيضا أن السفن الإسرائيلية والأمريكية ستعبر بحرية في مضيق باب المندب خشية أن تهاجم الدولتين أهدافا حوثية. حسب الصحيفة فإن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي هو أنه في حال استغل الحوثيون السيطرة جيدا في باب المندب فمن الجائز أن يتشكل تحالفا حقيقيا وجديا بقيادة إيران، وسيضطر أحد ما في النهاية إلى تفكيكه.

الصحيفة قالت أنه وفقا لمفهوم الجيش الإسرائيلي فإن الأحداث في البحر الأحمر تمثل تغيرا عميقا واسعا يهدد بالوصول إلى البحر المتوسط. وفي دول مثل إسرائيل التي أشبه بجزيرة، 98% من وارداتها تصل عن طريق البحر، ولذلك يتعامل جهاز الأمن مع هذا التهديد على أنه كبير جدا وفق الصحيفة. لكن المحلل العسكري في صحيفة هارتس عاموس هرئيل قال بأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تؤدي إلى هزات ارتدادية في أنحاء الشرق الأوسط تنعكس على صراعات أخرى، وعلى رأسها الصراع بين السعودية والحوثيين، والأوهام التي ينفرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استسلام سريع للنظام في طهران لا تتحقق حتى الآن، والحرب تتعقد في عدة جبهات ولا يزال من شأنها أن تنعكس على وضع إسرائيل في ذات الوقت.

إجمالا كان هذا جزء من تطورات منطقة الشرق الأوسط. كان غارات سعودية استهدفت مواقع حوثية، الحوثيين ردوا باستهداف قاعدة جوية، أعلنوا بأنهم أصابوا أهدافا كثيرة فيها وأنها دمرت، وبالتالي التصاعد سيد الموقف. على إثر الاستهداف الحوثي للسعودية للقاعدة الجوية، طلبت السعودية تأجيل اجتماع سلطنة عمان مع إيران، واللي كان يفترض أنه يكون اليوم، من أجل الإعلان عن اتفاق حول الممرات الملاحية في مضيق هرمز. الآن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث خلال الفترة القادمة، لكن ما يجري هو أن هنالك ارتفاعا يسجل على أسعار المحروقات أو النفط عالمياً.

أما في قطاع غزة فقد ارتفعت حصيلة الحرب المتواصلة إلى 73,786 شهيدا، وأكثر من 174,771 مصابا، هذا فقط منذ 7 أكتوبر تشرين أول 2023. مصادر طبية قالت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال آخر 24 ساعة شهيدين، إضافة إلى 25 مصابا، وبالتالي لا زالت تؤكد بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات في ظل عجز لطواقم الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى اللحظة.

0: للانتقال للفاصل بنقول لأخونا أبو عمر ناصر القواسمة، أولا يسعد مساك، يعطيك الصحة والعافية والحمد لله على سلامتك. والحج نعيم كمان نقول لك الله يسعد كل أوقاتك ويعطيك الصحة والعافية اللي عم بتابعونا بهاي اللحظات، وإن شاء الله يعني ربنا بيديم عليكم الصحة والعافية ويسعد كل أوقاتكم. إلى فاصل استراحة قصيرة، بعد الفاصل لنعود برفقة سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار. كان في تقرير، هذا التقرير يتحدث عن منطقة بيت لاهية في شمال القطاع. منطقة بيت لاهية تمكنت، وهذا خبر كمان جيد، إنها تستعيد نشاط تدريجي. تعرضت الأراضي البنية التحتية الزراعية لأضرار كبيرة خلال الحرب. المزارعين واجهوا تحديات بتتعلق بنقص المياه والبذور والمستلزمات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج. لكن حسب المعلومات بيقولوا بأنه تم استصلاح وزراعة حوالي 900 دنم داخل مدينة بيت لاهية، وجار العمل على استصلاح 1200 دنم إضافية. وفق بلدية بيت لاهية بتقول بأنه في 729 مزارع عادوا إلى العمل في الأراضي المستصلحة، إلى جانب إنشاء 450 حديقة منزلية تتراوح مساحة الواحدة منها بين 150 و450 متر مربع، بهدف توفير جزء من الاحتياجات الغذائية للأسر. ولكن الجزء الأكبر من المحاصيل المنتجة بيروح إلى السوق في وقت ساهم فيه الإنتاج المحلي، ولو بكميات محدودة، في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الخضروات اللي بيعتمد قطاع غزة بدرجة كبيرة على ما يتم توريده إليه. إجمالا، مساحات كبيرة لازالت في بيت لاهية تعرضت للتجريف والدمار، وتحولت أجزاء منها إلى مساحات رملية غير مستوية، واختفت معالم كتير من الأراضي تحت الركام والحجارة ومخلفات القصف. المزارعين بيقولوا بأنه إعادة الأرض إلى وضع بيسمح بالزراعة تطلبت أسابيع من العمل، هذا قبل البدء بزراعة المحاصيل من أول وجديد. لكن عندهم مشكلة هي النقص في البذور، ارتفاع أسعار المتوفر منها، إلى جانب صعوبة الحصول على المستلزمات الزراعية. أحد المزارعين بيقول لك أنه بعض البذور اللي تمكن من شرائها بأسعار مرتفعة لم تنبت، هون اضطر إلى إعادة الزراعة أكثر من مرة. أشار إلى أنه لا يزال يختبر التربة والمحاصيل لمعرفة ما يمكن أن ينجح في الأرض بعد أن تعرضت سابقا للدمار.

بلدية بيت لاهيا لحالها قدرت قيمة الأضرار اللي لحقت بالقطاع الزراعي في المدينة بحوالي 30 مليون دولار. هي تشمل أراضي، آبار، شبكات ري، مضخات، منشآت ومعدات زراعية. وإعادة تأهيل القطاع الزراعي واستعادة قدرته الإنتاجية وفق تقديرات البلدية بيلزمه 40 مليون دولار. بيت لاهيا كانت من أبرز المناطق الزراعية في قطاع غزة، هي اللي كانت تزرع الفراولة، كانت الحمضيات، الخضروات والورد كان موجود في بيت لاهيا.

إجمالا يعني هذا جزء من التطورات. طبعا في الجانب الاقتصادي هنالك تقارير أخرى خرجت مؤخرا، ومن بين التقارير المؤلمة إنه في 41 ألف عامل هذول في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 1880 شيكل. تخيل، نحكي هون عن الضفة الغربية مش عن غزة. التقديرات إنهم بياخدوا 41 ألف عامل بياخدوا 1450 شيكل شهريا تقريبا، وهذا جديد التقرير مش قديم. ولك عدد العاملين في الضفة الغربية هو حوالي 679800 شخص، عدد العاطلين عن العمل في 310000 شخص، هذا وفق البيانات المتوفرة. نسبة البطالة 28%. هلا هون في مشكلة في سوق الضفة الغربية، سوق العمل تحديدا. ليش؟ لأنه عمله بواجه ضغوط مزدوجة. أولا ارتفاع بأعداد الباحثين عن عمل من جهة، اثنين استمرار حصول شريحة من العاملين على أجور منخفضة من جهة أخرى. يعني انت عندك المشكلة شقين، ناس بتدور على شغل واللي موجود بياخد راتب قليل، فهاي المشكلة اللي عمالها بتضغط بسوق العمل بالضفة الغربية.

بنفس الوقت خلينا نحكي عن شق آخر، هو مدارس تعليم السياقة الموجودة في فلسطين. بيانات رسمية كانت لوزارة النقل والمواصلات قالت بأنه ضمن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد مدارس تعليم قيادة المركبات بالضفة، اليوم كل المعطيات صارت عن الضفة، وصل ل 352 مدرسة خلال عام 2025. عدد المدربين في 1693 مدرب، والمديرين المهنيين في 352، إلى جانب تسجيل 2030 سيارة مستخدمة في مدارس تعليم القيادة. حسب القراءات ولك الجزء الأكبر من مركبات ومدارس ومدربي تعليم القيادة بتركز بعدد من المحافظات. ثلاثة مخدين الحصة الأكبر، الخليل أولا، ثم رام الله والبيرة، ثم نابلس. ولكنه بالخليل لحالها تخيل في من الأصل الـ 2030 سيارة في 411 سيارة هذول موجودين بالخليل، يعني حوالي 20% من إجمالي مركبات الضفة. بالمحافظة بالخليل في 68 مدرسة لتعليم القيادة، في 331 مدرب مهني و69 مدير مهني. بعدها بتجي رام الله فيها 357 سيارة حوالي 17%، فيها 61 مدرسة. نابلس فيها 315 سيارة لتعليم السياقة و53 مدرسة. يعني الخليل، رام الله، نابلس مخدين 53% من إجمالي الضفة.

تخيل 108 دولار تقريبا اليوم اللي هو نفط برنت الخام قديش ارتفع. انت مقارنة بالفترة الماضية كان اقل بكتير. اليوم ارتفع حوالي 2.5%، بأسبوع ارتفع 10%، بشهر 21%، خلال سنة صار في ارتفاع 60%، وبخمس سنين 45%.

بتاريخ مثلا كمثال 26/8 كان 85 دولار، اليوم 108 دولار.

0: هذا إجمالا جزء من التطورات الاقتصادية، ولا زال الحال على ما هو عليه دون تقدم أو تغيير إيجابي ملموس على أرض الواقع. كل الأحوال رح نواصل وإياكم المشوار برفقة سراي هوم ونتابع حالة الطقس كمان لهذا الأسبوع، لكن بعد الانتقال إلى دقات الثانية إلا ربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

في الخليل حاليا 31 درجة مئوية. باختصار اليوم رح يضل بكرة وكمان يوم الأربعاء. وفق المعلومات رح يكون في انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس وترتفع الجمعة حسب المؤشرات الأولية. بمعنى آخر إنه الجو اليوم هو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في باقي المناطق ارتفاع طفيف كان اليوم على درجات الحرارة اللي أصبحت أعلى من المعدلات السنوية بأربع درجات مئوية. رياح اليوم هي غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن بتنشط أحيانا. البحر بغزة هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالليل بالمساء الجو بيكون لطيف بالمرتفعات الجبلية مثل الخليل، دافئ ببقية المناطق. رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بتنشط في بعض الأحيان، والبحر بغزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة لبكرة الثلاثة رح تبقى الأجواء والرياح مماثلة لهذا اليوم، تستمر على حالها يوم الأربعاء. أما يوم الخميس فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من المعدلات بحوالي درجتين مئويتين. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا. هذا الخميس. الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، ووفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما يوم السبت فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق وانخفاض خفيف متوقع على درجات الحرارة، ولا يطرأ تغير على الأجواء يوم الأحد المقبل وفق التقديرات والتوقعات. في غزة خان يونس حاليا 32 درجة مئوية الحرارة، بالليل بتنخفض إلى 24 درجة.

طبعا المزيد من الأخبار بإمكانكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. اليوم كان مؤتمر صحفي بساعات الصباح، وأعلن خلال هذا المؤتمر عن الحصيلة النهائية لحملة نبض مالك اللي وصلت لمليون وسبعمائة ألف شيكل بعد أيام من إطلاق الحملة الإنسانية اللي هدفت إلى تأمين تكاليف علاج الشاب مالك نضال القواسمي اللي كان بحاجة إلى عملية زراعة قلب ورئتين. الإعلان عن التفاصيل كان بحضور محافظ محافظة الخليل ورئيس أو مدير مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالخليل، وأخونا أبو جهاد أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية ووالد الشاب مالك القواسمي. وقت البرنامج متابعينا الكرام هذا اليوم انتهى، لكن المشوار واللقاء سيتجدد بكم إن شاء الله في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: احنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
8: هل حزب الله دفع ثمنا بتدخله في الحالة السورية؟
7: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
8: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
7: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
8: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
9: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
10: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
9: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
11: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
9: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
13: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
9: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
14: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
15: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
9: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ظهيرة من التلفزيون العربي وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلينا أحدث الساعة والبداية بالعمل. الخارجية الإيرانية تقول إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع صلالة اليوم بشأن مضيق هرمز، وولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية التطورات الأقليمية. استمرار المعارك على جبهات عدة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مدينة غزة، وقصف للاحتلال يستهدف وسط القطاع وجنوبه. هجمات روسية على مخزن أدوية وشركات اتصالات ومنشآت زراعية في مدن أوكرانية، وموسكو ترحب بدعوة ترامب لأوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية.

0: أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من طهران، أمير جابر من واشنطن، عماد الرواشدي من عدن، عمر المقرمي من صنعاء، خليل القاهري ومن دير البلح في قطاع غزة، عبد الله مقداد من رام الله، عميد شحادة ومن القدس أحمد جرادات، أهلا بكم جميعا. أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيله بهدف تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء.
1: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقاً حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلاً إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
2: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
3: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
2: إن بنظرم
1: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة سيانان تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر، ومن واشنطن عماد الرواشدي، أهلا بكما. وأبدأ معك من طهران أمير جابر، وهل يمكن القول بأن اجتماع صلالة تأجل أم تم إلغاؤه؟
4: رولا، يعني إسماعيل البقائي يؤكد على على قضية التأجيل ويقول بأن إيران تأمل أن تعود الأطراف مرة أخرى وتجتمع في صلالة لبحث المسار الإيراني العماني لعبور السفن من هذا الممر الاستراتيجي. يقول بأن الاتفاق الإيراني العماني تبلور بعد أسابيع طويلة من المحادثات الفنية والقانونية لبحث مسار آمن لعبور السفن التجارية عبر هذا المضيق المهم، ويأتي وفقا للبند الرابع من مذكرة التفاهم، والذي ينص على ترتيبات جديدة بتعاون إيراني عماني وبالتشاور مع دول المنطقة المطلة على المياه الخليجية. لذلك طهران تقول بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان سنبحث مع دول المنطقة في هذا الاجتماع كان المقرر بحث هذا المسار والتشاور مع هذه الدول حول هذا المسار المؤقت، وبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الصراع بشكل كامل ستكون هناك آلية جديدة لعبور السفن ولحركة الملاحة البحرية في هذا المضيق، وهذا أيضا يتطلب تشاور مع دول المنطقة وفقا ما جاء في البند الرابع من مذكرة التفاهم. كذلك هناك تطورات ميدانية في مضيق هرمز رولا. إيران صباح هذا اليوم أعلنت عن تدمير مسيرة أميركية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، والليلة الماضية كانت هناك أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك المطلة على مضيق هرمز في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، وبالتالي يمكن القول بأن هناك تصعيد ميداني، ولو لم يكن حتى اللحظة أي تأكيد من بحرية الحرس الثوري ولا من القيادة المركزية الأميركية. كذلك هيئة إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وهي التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت عن قائمة جديدة تضم سفن 77 سفينة تجارية يحظر عليها العبور من مضيق هرمز، وهناك تحذير لشركات الشحن البحري وكذلك الشركات المالكة لهذه السفن بأن لا تعبر من هذا المضيق، وبأن الحرس الثوري الإيراني سيتعامل بحزم مع هذه السفن التجارية التي خالفت الضوابط الأمنية والضوابط الإجرائية لعبور السفن خلال الأسابيع والأشهر الماضية في مضيق هرمز. كذلك دعيني أشير إلى تصريحات لإسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي، تحدث عن جبل الفأس وقال بأن التصريحات الأمريكية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في إطار الضغط الإعلامي والنفسي على إيران، ويقول بأن هناك نشاط نووي في هذا الجبل ولكن لا يرتقي إلى مستوى منشأة نووية في هذا الجبل في محافظة إصفهان بالقرب من منشأة نطنز النووية. يقول قبل 6 سنوات أثيرت مسألة تفتيش هذا الجبل، وقامت إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نفى تصريحات رافائيل جروسي وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بجبل الفأس، وقال بأن هذه التصريحات تأتي في إطار الضغط على إيران ولا أساس لها.
0: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر على كل هذه التفاصيل. ومعك في واشنطن عماد الرواشد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث بالأمس عن أنه غير مهتم باجتماع صلالة، وأيضا نشهد تحركات على مستوى خليجي أمريكي وبراد كوبر المتواجد الآن في السعودية.
5: نعم، لكن للآن لا يوجد أي إعلانات رسمية عن رغبة أو نية الولايات المتحدة التدخل في ما يحصل في السعودية في اليمن بشكل مباشر. ما سرب أنها رفضت هذا التدخل لسبب أو آخر، هي لا تريد توسيع المعركة مع الحوثيين. لكن هناك رأي يبدو على الأقل في أوساط المراقبين، ولا نعلم إن كانت أو كان جزء من الإدارة يتشارك هذا الرأي، هو أن انتظار الولايات المتحدة وعدم تدخلها سيؤدي إلى تمادي الحوثيين أكثر وأكثر، وبالتالي ستكون الولايات المتحدة عوض أن تكون مع مشكلة واحدة في هرمز ستكون أمام مشكلتين، واحدة في هرمز وواحدة في باب المندب. لكن حتى الآن الرئيس يبدو مترددا، والسبب طبعا معروف هو الانتخابات. الرئيس يعتقد بأن أي تحرك جديد ضد الحوثيين يؤدي لاشتعال جبهة أخرى، سيؤدي إلى تعقد الأزمة الاقتصادية. إغلاق كما تعلمين رولا، إغلاق مضيق باب المندب سيؤثر على الأوروبيين بشكل بالغ، لأن معظم وارداتهم تأتي من آسيا، تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر عبر هذا المضيق. بالتالي هو لا يريد الدخول في هذا الصراع المبكر قبل أن يتأكد من أنه لا يوجد لديه خيارات أخرى. لكن حتى الآن الدخول فيه يعني ارتفاعا متزايدا أيضا في أسعار النفط التي وصلت اليوم رولا إلى 108 دولارات، وهو رقم كبير أكبر مما شهدناه في الأشهر الماضية بشكل عام، هي أكبر من آخر 4 أشهر. وهذا ضغط كبير على الإدارة مع اقتراب الانتخابات، ويفصلنا عنها حوالي الشهر ونصف تقريبا. لكن إن تطورت الأوضاع في محيط باب المندب أكثر وأكثر، ربما تندفع الإدارة لضربات عسكرية محدودة دون أن تتورط في صراع آخر في البحر الأحمر، على الأقل هذا ما يراه بعض المراقبين.
0: طيب، هل هناك من مؤشرات، خاصة وأنه ترامب قال بأن الحوثيين اتصلوا به وهم لا يريدوننا أن نتدخل، في ظل أيضا الحديث الحوثي عن أن الحظر هو فقط يفرض على العبور السعودي في تلك المنطقة، وبالتالي هل يمكن يعني التوصل إلى استنتاج بأنه حصل على وعود من الحوثيين بأنه الحظر في باب المندب لن يشمل المصالح الأمريكية؟
5: نعم، لكن المشكلة بالنسبة لدونالد ترامب، وهذا ما يشير له كثير من المراقبين، ليست فقط في المصالح الأمريكية، المصالح الدولية تنعكس على الأمريكية بالضرورة. مثلا الولايات المتحدة لا تعتمد على مضيق هرمز، لكن الارتفاعات في أو نقص الإمداد النفطي في العالم ككل أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة تباعا، وارتفعت على المواطن الأمريكي، وتأثرت استطلاعات الرأي الأخيرة فيما يتعلق بحظوظ الجمهوريين في الانتخابات. الأمور مترابطة. تعطيل الملاحة بالنسبة للسعوديين قد يؤثر مثلا على دولة حليفة ومهمة للأردن، نقلت إليها جزء كبير من القوات الأمريكية في هذه الحرب، هي الأردن التي تعتمد تقريبا بنسبة 100% على وارداتها من الطاقة من خلال البحر الأحمر، وتحديدا السعودية من خلال ميناء ينبع. بالتالي إن تعقد الأمر أكثر وأكثر في البحر الأحمر، حلفاء أساسيين للولايات المتحدة سيتأثرون، والأهم أن الحلفاء الأوروبيين سيتأثرون، والإمداد العالمي من الطاقة أيضا مرة أخرى سيتأثر، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا في الولايات المتحدة.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد رواشدي. أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهيوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة.
6: راديو الحرية
7: 97.7
8: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
1: للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي، وكذلك من صنعاء خليل القاهري. أهلا بكما. أبدأ معك عمر من عدن لنقف معك على آخر تطورات المشهد من حيث رواية القوات الحكومية وخطوط الاشتباك.
3: نعم رولا، هناك هجمات جوية لقوات الجيش اليمني استهدفت مواقع متفرقة من جبهات اليمن، استهدفت مواقع للحوثيين قبل ساعة من الآن. سلسلة غارات جوية نفذتها القوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة وجبل هيلان الاستراتيجي بمأرب، وأيضا تحدث الأهالي في منطقة رغوان جنوبية المدينة بأن صاروخا باليسيا للحوثيين وقع في المنطقة وأحدث إصابات في الأرواح وكذلك إصابات بشرية وكذلك خسائر مادية وفي ممتلكات المواطنين. هجمات جوية أيضا، أو المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي قال إن القوات الجوية اليمنية نفذت ضربات مدروسة في منطقة ذوباب الواقعة في إطارها الجغرافي باب المندب، وكذلك مواقع للحوثيين استهدفها في مدينة المخا بعد أن سقطت بيد الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا في كهبوب القريبة من أو المطلة على باب المندب استهدفت قوات العمالقة الحكومية دبابة للحوثيين بصاروخ حراري. القوات الحكومية أيضا في محافظة تعز دفعت بتعزيزات كبيرة لمواجهة الحوثيين. نتحدث أيضا عن تعزيزات كبيرة في المقابل للحوثيين شملت منطقة الشقب والصلو ودمنة خدير والتعزية وماوية، كل هذه جبهات مشتعلة في هذه اللحظات مع القوات الحكومية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. وكان الحوثيون في الريف الجنوب الغربي لتعز قد وصلوا إلى إلى إلى موقع أسفل جبل جردد الاستراتيجي، تمكنت القوات المسلحة بدعم من المقاومة الشعبية بدحر الحوثيين باتجاه منطقة الوازعية الذي عزز الحوثيون هناك بأسلحة ثقيلة وكبيرة ونصب دفاعات في مواقع متفرقة من المنطقة بحسب مصادر محلية وعسكرية. إذن التصعيد العمليات العسكرية مستمر في عموم جبهة اليمن، لكن رولا في تعز تزداد الجبهة المعارك هناك سخونة سيما في المنطقة الشرقية لمدينة تعز، حيث هجم الحوثيون من المنفذ الشرقي في محاولة منه للتوغل إلى عمق المدينة، تمكنت القوات الحكومية هناك من صده وشن عملية هجومية مضادة في تلك المنطقة وفي المنطقة الغربية أيضا عند جبهة الضباب في جبل هان الاستراتيجي، حيث تدور مواجهات في هذه اللحظة تحت قصف مدفعي لقوات الحكومة اليمنية. الحوثيون أيضا عززوا في تلك المنطقة ودفعوا بتعزيزات أخرى أيضا في الجهة المقابلة في جبهة الكدحة في مسعى منهم أو في محاولة لاستعادة ما خسروه خلال اليومين الماضيين. وكانت القوات الحكومية هناك قد استعادت مواقع عسكرية كان الحوثيون قد سيطروا عليها في مواجهاتهم الأولى. والجيش اليمني أو القوات السلاح الجو اليمني استهدف بغارة جوية آلية عسكرية للحوثيين هناك.
1: طيب عمر،
3: واستهدف عربة BMB كما تقول المصادر العسكرية الميدانية في تلك المنطقة. نعم
1: عمر، بعد الخسارة الكبيرة في الساحل الغربي، نعم، هل أعلنت القوات الحكومية عن خطط عسكرية استراتيجية عسكرية جديدة على الأرض؟
3: لم تعلن القوات الحكومية بشكل رسمي، لكن قالت إنها سوف توسع من هجماتها في مختلف محاور القتال وسوف تستعيد ما خسرته في مناطق الساحل الغربي، لكن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية رولا كان قد دعا إلى حالة النفير والتعبئة العامة، وبالفعل هناك أعداد غفيرة لبت هذا النداء وانضمت إلى معسكرات المقاومة الشعبية في تعز وفي مأرب وكذلك في مناطق مختلفة باليمن. أعداد غفيرة انضمت لهذه المعسكرات لمواجهة الحوثيين، والمجلس الأعلى لقوة المقاومة الشعبية ناشد المجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي بتسخير كافة الإمكانات العسكرية وموارد الدولة وتوظيفها في هذه المعركة. ومجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يعطي اليمنيين وعدا بأنه سوف يستعيد المناطق التي خسرتها القوات المسلحة اليمنية في معاركها الأخيرة مع الحوثيين، وبالذات أو بالتحديد في مناطق الساحل الغربي المخا ومعسكر خالد ابن الوليد وميناء المخا الاستراتيجي ومرورا بذباب وباب المندب. هذه هي التطورات العسكرية والتصعيد الذي دعا إليه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، تزامنا أيضا مع التطورات العسكرية في الجوف شمال شرقي اليمن وكذلك في البيضاء وسط البلاد.
1: شكرا لك من عدن عمر المقرمي، ولنرى المشهد معك في صنعاء خليل القاهري، ليس فقط على صعيد المعارك على الأرض للحوثيين مع القوات الحكومية، ولكن أيضا الاستهدافات التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين للسعودية.
4: مرحبا رولا، يعني بالإشارة أولا إلى ما دار في كهبوب، الرواية هنا في صنعاء، كهبوب طبعا القريبة من باب المندب، الرواية هنا في صنعاء أنه خلال هذه المعارك قتل نحو 4 من كبار القادة في القوات التابعة لحكومة عدن، وأصيب 5 آخرون طبعا بين القتلى والجرحى أيضا وفقا لما أعلن هنا في صنعاء، قادة ألوية وأركان حرب كتائب وفرق عسكرية خلال هذه المواجهات. ولكن فيما يخص ما أعلن من استهداف في السعودية، يعني وفقا لما يعلن هنا رسميا وأعلن خلال الساعات الماضية، فإن ما نفذ في خميس مشيط أو ما نفذ قبل ذلك في شرورة أو غيرها من المناطق في الداخل السعودي، هو يأتي ردا على التصعيد السعودي المتمثل بشن هذه الغارات، بالإشارة إلى الغارات التي يعني الرواية من قبل الحكومة في عدن هي أن الجيش التابع لها ينفذ هذه الغارات بكثافة في عدد من المناطق والمواقع ضد قوات حكومة صنعاء، بينما الرواية هنا تقول بأن من ينفذ هذه الغارات هو الجانب السعودي فقط، وبالتالي عليه أن يتحمل تبعات هذا التصعيد يعني بمزيد من العمليات العسكرية التي تنفذ في الداخل السعودي، علاوة أيضا على العمليات العسكرية التي تشن ضد قوات الحكومة في عدن في أكثر من اتجاه في مأرب والجوف وأيضا في مناطق في محافظة تعز وأيضا في أكثر من اتجاه، وذلك ردا أيضا على ما تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنه استهداف لهذه التحشيدات المدعومة من الجانب السعودي. يقول المتحدث العسكري أحياء سريع إن نحو 58 غارة جوية شنتها السعودية خلال الساعات الماضية، شملت مناطق ومحافظات الجوف وصعدة وحجة وتعز والحديدة والبيضاء، وبالتالي هذا التصعيد تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنه يمثل تصعيدا خطيرا ليفرضوا مزيد من العمليات العسكرية ضد السعودية ردا على هذا التصعيد. وبطبيعة الحال تقول القوات التابعة للحكومة هنا في صنعاء بأن

0: صنعاء بأنه ردا على استمرار فرض الحظر السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية. هناك أيضا حظر مفروض على السفن السعودية من المرور في باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية.
1: نعم، شكرا لك من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهرة. نشير إلى هذا الخبر العاجل من جنوب لبنان ومراسل التلفزيون العربي الذي يقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في غارة على خيمة نازحين قرب مستشفى الوفاء بحي الرمال في غزة. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، لنقف معك على آخر المستجدات والغارات الإسرائيلية.
2: سلسلة من الغارات رولا منذ صباح اليوم بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، حيث استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. بعدها بنصف ساعة فقط استهدفت خيمة للنازحين بالقرب من مقر اللجنة المصرية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وصل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة الثالثة كانت بالقرب من مستشفى الوفاء في منطقة اليرموك في وسط مدينة غزة، ونقلت الطواقم الطبية عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء ومستشفى الهلال الأحمر الميداني في مدينة غزة. قبل نحو نصف ساعة من الآن فقط كانت هناك غارة أخرى على شقة سكنية غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وصل عدد من المصابين وصفت جراحهم بالحرجة إلى مستشفى الشفاء. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من عملياتها على الأرض في المناطق الصفراء. الجيش الإسرائيلي نفذ جملة من عمليات نسب المنازل، نفذ عمليات إطلاق نار باتجاه خيام النازحين، وأيضا الزوارق البحرية الإسرائيلية استهدفت صيادين صباح اليوم بالقرب من الشريط الساحلي غرب مدينة غزة. وبالتالي وتيرة هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية بمختلف أشكالها لا زالت مستمرة ومتواصلة. صحيح أنها تتركز في الخط الأصفر، ولكن عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار سواء من الطائرات المروحية أو حتى من الأليات والمواقع العسكرية مستمرة ومتواصلة باتجاه خيام النازحين، وعداد من الشهداء والمصابين لا زال مستمرا ومتواصلا. إنسانيا نحن لازلنا نتحدث عن استمرار المعاناة الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. خلال الساعات الماضية أصدرت نقابات النقل الخاص التي تقوم بنقل الطواقم الطبية بيانا حذرت فيه من التوقف الكامل والشامل لهذه العمليات، وقالت بأن ذلك يعود إلى القيود الإسرائيلية التي لا زالت مفروضة على إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار الخاصة بالمركبات والحافلات الخاصة بنقل الطواقم الطبية، وبالتالي هذا سيترك آثارا كبيرة على المشهد الإنساني. ناهيك عن عملية إدخال المساعدات التي لا زالت تواجه بالكثير من القيود الإسرائيلية سواء من حيث عدد الشاحنات أو كمية هذه المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة.
1: يضاف إلى ذلك عبد الله ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن إيقافها إمداد عدد من المشافي الأهلية في القطاع بالسولار والوقود أيضا.
2: هذا صحيح رولا، هذه المشافي أعلنت يوم أمس أنها أبلغت من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن البرنامج المدعوم في القطاع الصحي في القطاعات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، من أن الوقود الخاص بمولدات الكهرباء ستتوقف هذه المنظمة عن تزويده للمشافي الأهلية. المشافي الأهلية والمشافي الخاصة كانت رافدا أساسيا للقطاع الطبي في خلال فترة الحرب، وحتى ما بعد الحرب كانت تقدم خدمات تكميلية للمشافي الرئيسية. ندرك جميعا بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من المشافي الرئيسية والمجمعات

0: الطبية في قطاع غزة، ولكن جاء دور هذه المشافي لتسد جزء من الفراغ الكبير الذي خلفته هذه العملية، عملية التدمير. وبالتالي المولدات الكهربائية هي العصب الرئيس لتشغيل هذه المرافق الصحية. توقف إمدادات الوقود يعني توقف المولدات، يعني إنهاء كامل لهذه المشافي الخاصة والأهلية، وبالتالي فرض مزيد من المعاناة على المرضى وعلى المصابين الذين يتلقون الخدمات الطبية المفقودة في المشافي الحكومية، وبالتالي التأثيرات ستكون كارثية، والمعاناة أيضا ستتوسع دائرتها بصورة أكبر.
1: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. إلى ضفة الغربية الآن، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ترقوميا قرب الخليل. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة، وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. للمزيد ينضم إلينا من رام الله عميد شحاد، لنقف معك عميد على انتهاكات جديدة وحيثيات
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: التطهير العرقي، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي على الفلسطيني، والحد من حرية حركة المواطن الفلسطيني. عندما ننظر ونحلل هذه العناصر جميعها بنلاحظ أنها كلها مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل واحد عن الأخرى. هي جميعها بتكمل بعض وبتأدي لمشروع واحد، اللي هو مشروع محو الوجود الفلسطيني.
4: للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. بداية، ربما قد تكون هناك أهمية لفكرة أن هذه المنظمة، منظمة بيت سالم، هي منظمة إسرائيلية وتصدر هكذا نوع من التقارير، وأيضا عندما تتحدث عن محو في الضفة الغربية، هل يمكن القول بأنه تجميل لكلمة إبادة تحدث في الضفة الغربية؟
5: يعني عادة تقارير المنظمات الإنسانية الإسرائيلية تلاقي يعني أذانا صاغية تحديدا من الدول الغربية ومن الحكومات الغربية والمنظمات الدولية، لذلك تكمن أهمية هذا التقرير، لا سيما أن بيت سالم كانت أول منظمة تتحدث عن وجود أبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وبعد ذلك تلتها مؤسسة تلو الأخرى تؤكد هذه الإجراءات التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأيضا العام الماضي في تموز من العام الماضي أصدرت تقريرا تحدثت صراحة عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن يتحدثون عن الضفة الغربية بوجود تطهير عرقي، وهذه الكلمة تم استخدامها في التقرير، وأن هذا التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل وما يجري حاليا ليس فقط استثناء، بل يعود التقرير إلى النكبة بالحديث عن بداية المحو ضد الفلسطينيين، وأيضا من ثم النكسة، ومن ثم بناء الاستيطان، لكن أيضا يشيرون إلى أن هذه الحكومة سارعت في الإجراءات. صحيح بأن هذه المنظمة منظمة إسرائيلية، ولكن لتقاريرها صدى كبير في لدى المؤسسات الدولية ولدى أيضا الحكومات الغربية، لذلك هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه يتحدث صراحة عن وجود أبرتهايد، ويؤكد على وجود أبرتهايد في داخل الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى جزئية أن إسرائيل تعمل على إحداث تفوق عرقي يهودي في الضفة مقابل قمع الفلسطينيين، خنق الفلسطينيين، وأيضا محو تواجد الفلسطينيين في مقابل محاولة مؤسسة التواجد الاستيطاني اليهودي في داخل الضفة الغربية. تطرقون إلى أرقام عديدة تم يعني الحصول عليها عبر تقارير عديدة نفذتها وأجرتها هذه المنظمة، من بينها مثلا عندما يشيرون إلى أعداد أو إلى نسب الاستيطان، يشيرون إلى أن المزارع والبؤر الاستيطانية تستولي حاليا على 1,000,000 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، أي ما يقارب 18% من مساحة الضفة الغربية، وهذه مساحة كبيرة جدا، هي مساحة المدن الفلسطينية. عندما نتحدث عن مدينة كطول كرم أو جنين وقلقيلية، ونتحدث عن طوباس وأيضا نابلس، رام الله والبيرة، الخليل، نعم، بيت لحم، وأجزاء من مدينة القدس، وأيضا نتحدث عن أريحة، كل هذه المدن مجتمعة لا تشكل 18% من مساحة الضفة الغربية. أيضا يشيرون ويطالبون الحكومات والمنظمات الدولية بضرورة وقف ما يجري حاليا في الضفة الغربية وعدم السماح لإسرائيل باستمرارها في انتهاكاتها. لذلك تقرير يقول بأن إسرائيل انتقلت من الانتهاكات إلى الحديث عن محو وجود الفلسطينيين، وهذا قد يكون مقدمة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، لسيما وأن هذه المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق. صعيب أن هذا التصعيد كان في السابق، ولكن هذه الحكومة حاولت زيادة وتيرة أعمالها في الضفة الغربية من خلال الاستيطان وأيضا طرد الفلسطينيين وخنقهم اقتصاديا. رولا،
4: تحدثت عن فكرة أهمية هكذا نوع من التقارير تصدر من منظمات إسرائيلية غربيا، ولكن هل تمتلك الأدوات اللازمة للتحرك بشكل أوسع من مجرد إصدار تقارير؟
5: يعني هذا التقرير كان مبني على ألفي إفادة حصلت عليها هذه المنظمة، إفادات من فلسطينيين تحركوا في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، جمعوا هذه الإفادات، إلى جانب أن الحديث عن استناد هذه التقرير على تقارير سابقة للمنظمة لبيت سالم مثل تقرير الأبرتايد في عام 2021 وتقارير أخرى تم رصدها. نتحدث عن وجود ناشطين ويعني جامعين للمعلومات يعملون مع هذه المنظمة منتشرين في الضفة الغربية المحتلة وأيضا في المناطق المهمشة، وهنا أقصد التجمعات البدوية المهمشة التي هجرت إسرائيل أكثر من 70 تجمعا في الضفة الغربية المحتلة.
4: طيب قصد في وفي عجالة أحمد قصد في سؤالي أدوات للتأثير. نعم. أدوات للتأثير، أدوات للتحرك، أدوات لتغيير شيء ما على الأرض للتأثير دوليا.
5: يعني هناك يعني قد يكون هناك تواصل، لا نعرف، ولكن قد يكون هناك تواصل بين المنظمة وجهات غربية، ولكن نتحدث عن تقرير عادة ما تأخذ به وتقرير تأخذ بها الدول الغربية والمنظمات الدولية، هي عادة تأخذ بالتقارير التي تصدر عن منظمات إسرائيلية. لا نتحدث هنا عن منظمة يسارية داخل الإطار اليسار الصهيوني، ولكن نتحدث عن منظمة هي أصلا يعني ترفض الاحتلال الإسرائيلي وتوثق الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت أول منظمة أشارت إلى وجود أبرتهايد في الضفة الغربية في عام 2021، في حين في ذلك الوقت كانت دول غربية ومنظمات دولية تخشى من هذه الكلمة وتخشى الحديث عن وجود أبرتهايد يعاني منه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
4: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جردات. طالبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل قوة اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، في وقت قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
1: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي، لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
4: يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولة أوروبية. للمزيد من أمام قصر الإليزي في باريس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال، ما هي أجندة هذه الزيارة وما المتوقع منها؟
2: رولا، هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى أوروبا، يبدأ من هنا من باريس كما ذكرتي ويتوجه يوم غد إلى برلين. فيما يتعلق بهذا اللقاء اليوم، هو دخل للتو إلى لقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي الذي استقبله يعني في قصر الإليزي. سيكون في لقاء أو اجتماع عمل حول مائدة للغداء، من ثم سيكون هناك حفل لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بشكل أساسي، ولكن أيضا اتفاقيات أمنية. طبعا هذه الزيارة تأتي يعني في ظل تطورات مهمة في المنطقة وفي العراق، مع ضربات المسيرات يعني التي اتهمت الرياض الأسبوع الماضي أنها خرجت من العراق، مع يعني اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة أو محاربة داعش، وأيضا مع استمرار اضطراب يعني مرور السفن في مضيق هرمز. بالتالي هناك موضوعان أساسيان يمكن أن نقول في هذا اللقاء. أولا الأمن، كيف سيستمر التعاون بين فرنسا والعراق بعد انسحاب قوات التحالف الدولي وفرنسا جزء من هذا التحالف، أيضا يعني في ظل الضغوط على الحكومة العراقية بضبط أو ضبط سلاح القوات أو الميليشيات الموالية لإيران، وهذا أيضا يعني مطلب فرنسي وغربي. وفيما يتعلق بالنفط، تريد فرنسا وبحسب بيان لقصر الإليزي أن يعني تتفق مع العراق على تعزيز طرق بديلة للنفط العراقي ولصادرات النفط العراقي، لا سيما مع عرقلة يعني مرور سفن النفط في مضيق هرمز، وبالتالي موضوع النفط موضوع أساسي. بحسب قصر الإليزي، الاتفاقيات الاقتصادية التي سيوقعها الرئيس الفرنسي.
6: راديو الحرية
7: من 97.10
8: FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الجمهورية الإيرلندية. هذا الاجتماع الذي يضم قادة الأحزاب الحاكمة فعليا في هذه الأقاليم الثلاث، وهي المرة الأولى ربما منذ عقود التي تحكم فيها الأحزاب القومية في هذه المناطق. ويلز مثلا للمرة الأولى يتولى منصب الوزير الأول فيها حزب بلايد كامري المحلي، والذي كان قد تحدث عن إمكانية طرح مسألة استقلال ويلز عن المملكة المتحدة ربما في الانتخابات التالية عام 2030. لكن الصوت الأعلى طبعا لإسكوتلندا، رئيس حزب الاس ام بي القومي الإسكوتلندي، الذي يضم في أجندته دائما إمكانية طرح الاستقلال عن ويستمينستر، هو القوة الضاغطة الأساسية. حتى أن أندي بيرنم الذي تحدث الأسبوع الماضي خلال المساءلة الأسبوعية عن إمكانية النظر في استفتاء جديد لانفصال اسكتلندا، عاد وخفف من لهجته تجاه هذا الموضوع وقال أن الموضوع غير مطروح حاليا. هذا الاجتماع الذي يعني صدر أول بيان عنه منذ قليل فقط هو اجتماع حزبي صحيح، لكنه يشكل سابقة أساسية في التاريخ البريطاني لتفكيك المملكة المتحدة بشكلها الحالي، التي تضم بالإضافة إلى إنجلترا اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وكذلك ويلز. وبالتالي قد تشهد ربما الشهور أو السنوات ربما الماضية مزيد من الضغط على حكومة ويستمينستر من أجل طرح إمكانية حق تقرير المصير لسكان هذه الأقاليم فيما لو أرادوا البقاء ضمن الاتحاد الإنجليزي كما يعرف، أو الاستقلال في دول منفصلة عن ويستمينستر. طبعا هنالك كثير من التعقيدات التي تحيط بهذا الموضوع في اسكتلندا. مثلا كان آخر استفتاء جرى عام 2014 قد رجح كفة البقاء متحدا مع ويستمينستر بنسبة 55%. هي نسبة ليست كبيرة لكنها ديمقراطية بالمعنى الواسع للكلمة. اليوم يقول قادة هؤلاء الأحزاب والكثير من قادة الرأي في الواقع لهذه المجتمعات أن الظروف تغيرت. أكثر تغير ينظرون إليه هو الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحديدا اسكتلندا التي تقول بأنها في اللحظة التي ستخرج فيها من عباءة المملكة المتحدة ستذهب للانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي. ما أشعل أيضا الجدل حول هذا الموضوع تصريحات كنا تابعناها في دبلن لدونالد ترامب عندما سئل عن إمكانية وحدة إيرلندا الشمالية مع الجمهورية الإيرلندية، حيث قال على غير عادة رئيس أمريكي بأنه يحب أن يرى إيرلندا موحدة، وهو ما استدعى رد فعل ربما صارم من 10 داونينج ستريت ومن الأحزاب المعارضة. الجديد أيضا في هذه الخطوة أن ويلز تدخل على الخط بوجود حزب قومي أيضا يحكم البرلمان المحلي فيها وينادي للمرة الأولى بالانفصال عن المملكة المتحدة. طبعا السبب أيضا الرئيسي وراء هذه الخطوة هو الأوضاع الاقتصادية المتردية، الاتهامات لويستمينستر بأنها لا تهتم كفاية بمناطق الشمال والمناطق الإسكتلندية، وقد تشكل هذه الخطوة ضغطا أيضا لانتزاع صلاحيات اقتصادية على الأقل في المرحلة الانتقالية قبل الوصول إلى إمكانية عقد أي استفتاءات على تقرير المصير في هذه المناطق.
2: شكرا لك من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية مستودعا تابعا لشركة بادن في مدينة أوديسا. تعتبر الشركة من أكبر موزعي الأدوية في أوكرانيا. هذا ووثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوما على مدينة سلافيانسك شرقية أوكرانيا، وأظهرت الصور فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشأة زراعية في المدينة. رحب الكرملين بدعوة ترامب لأوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية. وقال المتحدث باسم الكرملين أن القوات الروسية تعمل مع كافة أنحاء الأراضي الأوكرانية وستواصل القيام بذلك، وذلك في تعليق على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قطارا يقل زوارا أجانب. مع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الحرب التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون محدودة تحولت إلى صراع لتحديد مستقبل الشرق الأوسط بأكمله ودور الولايات المتحدة فيه.
3: في موقع بلومبرغ الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أن الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد تؤتي ثمارها، لكنها تزيد أيضا من المخاطر، واعتبر أن الحرب التي وصفها في البداية بأنها ستكون محدودة وتهدف إلى تغيير النظام في إيران تحولت إلى صراع لتحديد مستقبل الشرق الأوسط بأكمله ودور الولايات المتحدة فيه. فالحرس الثوري الإيراني يسير الآن نحو تصعيد الحرب بطرق كان يتجنبها في السابق، وأضاف أن نطاق الصراع قد يتسع ويستمر لفترة أطول من فترة رئاسة ترامب، حيث يسيطر حلفاء إيران مثل الحوثيين في اليمن على تدفقات رئيسية من النفط وموارد أخرى، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى في المنطقة. وخلص إلى أن ترامب قد لا يدرك مدى أهمية هذه اللحظة الحاسمة، وأمام السعودية خياران: إما محاربة الحوثيين، الأمر الذي سيستلزم تدخل الولايات المتحدة أو قوة عسكرية أخرى، أو إبرام اتفاق معهم، وهذا يستلزم على الأرجح تخفيف التوتر مع إيران. مجلة The Economist البريطانية استعرضت مكاسب إيران من تقدم الحوثيين في اليمن، وأن التقدم السريع والمفاجئ للحوثيين باتجاه باب المندب وسيطراتهم على مدينة المخا ومناطق أخرى قرب الممر المائي شكل صدمة للولايات المتحدة والحلفاء. وأضافت المجلة أن مكاسب الحوثيين على الأرض تمنح إيران نفوذاً جديداً في حربها مع الولايات المتحدة، حيث عزز حلفاؤها سيطرتهم على ممر مائي حيوي آخر بعد سيطرتها على مضيق هرمز. واعتبرت أن واشنطن تبدو عاجزة عن التدخل لوقف مكاسب الحوثيين، وترفض فتح جبهة عسكرية جديدة قد تطول في ظل أزمة القدرات الدفاعية التي تطل برأسها على أمريكا بسبب حرب إيران. في ملف أوكرانيا، توقف دانيال مايكلز في صحيفة وول ستريت جورنال عند تغيير روسيا معادلة الحرب الجوية على أوكرانيا من خلال تطوير أسلحة مسيرة وصاروخية رخيصة وسريعة الإنتاج، إذ تنتج أعداداً كبيرة من أسلحة تجمع بين السرعة والدقة والقدرة على اختراق الدفاعات بكلفة لا تتعدى $100,000 للسلاح الواحد، مقابل أكثر من مليوني دولار لصاروخ.
0: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لآخر وأبرز الأخبار الرياضية ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة. العديد من الأخبار والملفات الرياضية التي سنتحدث بها لهذا المساء، والبداية ستكون من حديثنا حول بطولة الكأس، كأس الألف شهيد، والحديث سيكون مع الكابتن عبد الفتاح عرار. تحديدا الحديث معه سيكون حول ما نتابع ونقرأ من كثير من الأقلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني لا يعجبها شكل أو نظام أو مباريات هذه البطولة أو الكم الكبير من الأهداف الذي يسجل فيها، ويعني يتناسوا أن بطولات كأس على مستوى العالم مثل الدوريات الكبيرة الإسبانية، الدوري الإسباني أو كأس الملك الإسباني في إنجلترا، في فرنسا، في إيطاليا، أنه منشوف مباريات ربما يقارب عدد الأهداف فيها لكثير من المباريات في كأس الألف شهيد. لهيك رح نحكي كمان عن بعض الأمور الفنية اللي شفناها، رح نحكي عن كثير من الأمور في بطولة أو في كأس الألف شهيد من خلال أخونا وصديقنا وحبيبنا الكابتن عبد الفتاح عرار أبو أسامة. في الجزء الثاني رح يكون معنا زميلنا مفيد حسوني أبو سامر، وحكينا معه رح يكون حول آخر الأخبار في الأردن، كثير من الأخبار الصراحة رح نحكي فيها. طبعا العشاق الدوري الأردن يستنونا، وفي مع أبو سامر شغلات رح نحكي معه فيها كثير مهمة. بالمناسبة اليوم كان في تليفون بيني وبين الأخ عماد الدميسي أبو أنس اللي يعني صار أشهر من نار على علم في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الرئيس الفخري لنادي الوحدات. طبعا حتى اللحظة الترتيبات ماشي معه أنه يكون معنا في لقاء يوم الخميس اللي جاي، أخونا أبو أنس عماد الدميسي الرئيس الفخري للوحدات، إن شاء الله رح يكون معنا يوم الخميس اللي جاي قبل مباراة الرمثة، كتير مهم نحكي معه. اليوم الباص وصل، باص الوحدات صار في مقر الوحدات، كثير من التفاصيل اللي إن شاء الله بنعطيكم إجابات حولها في الحلقة القادمة اللي رح تكون يوم الخميس. طبعا اليوم كمان في معنا أغنية حصرية عاملينها الإخوان، طبعا رح نبلش عليها بالمناسبة البرنامج، عاملينها الإخوان في ألترس شبابي لنادي شباب الخليل، دو أدي لهم تحية كتير كبيرة لكل حد في ألترس شبابي، لهذا الجمهور العظيم، هذا الجمهور الكبير اللي أعتقد كان واحد من أهم عوامل عودة النشاط الرياضي إلى الأراضي الفلسطينية، اللي أثبت وجوده باللحظة اللي يعني قال أخونا أبو علاء فيها يلا، كان الكل موجود، الكل كان لبى النداء وقال إنه إحنا معك يا أبو علاء، إحنا مع عودة الرياضة. فأعتقد إنه كمان هذا الجمهور كان لازم نشكره ونحكي له يعطيك ألف عافية على كل الجهد الكبير اللي عملته. رح نبلش على هاي الأغنية، خلينا نرحب بإيهاب النتش بالهندسة الإذاعية، ربح أبو رموز بالمتابعة، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمار بدر يامي، مرحب بالجميع.

هاي الأغنية الجديدة للإخوان. طبعا خلينا إياها أرضية اليوم يا إيهاب. هاي الأغنية اللي عاملينها الإخوان في ألتراس شبابي, بدي أودي لهم تحية كتير كبيرة. طبعا أول مرة بتنعرض يعني حصرية معنا في البرنامج اليوم, ممكن حتى من نفس شباب الألتراس اللي ألتراس شبابي اللي كانوا مساهمين في هذا العمل الفني حتى كمان ما سمعوهاش, وممكن كمان تفاجئوا انهم سمعوها على الراديو. انا بدي اودي لهم تحيه كتير كبيره لكل الاخوان في ألتراس شبابي, اخونا ابو نعيم, زميلنا وحبيبنا بهاء, لقاسم الشعلة اللي قاسم صدر طبعا شعلة النشاط في ألتراس شبابي, يعطيك الف عافيه اخي قاسم, انت وكل الشباب وكل الناس اللي اشتغلت معك هذا هاي الأغنية أو هذا العمل الفني. ما شاء الله عليكم, دائما بترفع الراس وموجودين في أي زمن وفي أي مكان. كابتن أنس أبو رضوان يسعد مساك, الله يعافيك يا رب ويخليك يا حبيب. أحمد الظهراوي بقول كل الفرق عبيد للاتحاد, هذه وجهة نظرك. احمد الخطيب, احنا خلف هذا النادي دائما, امتى جدول المباريات بنزل؟ هلا انت ممكن ناسي شغله يا حبيبي, الاغنيه لسه ما نزلتش على مواقع التواصل, موجوده عندنا, ممكن الليله بكره بتنزل الاغنيه. بقول امتى الجدول, عشان احكي لك شغله, الجدول ما هو انت مش شرط انه كل جمعه يلعب الشباب مثلا كونك مشجع للشباب, لا, اسبوع اسبوع لا, اسبوع اسبوع لا, كل فريق راح يلعب اسبوع يريح اسبوع, يلعب اسبوع يريح اسبوع, اوكي هيك يا أحمد. خالد أبو فارة كابتننا وحبيبنا وصديقنا العزيز سعد مساك. زميلنا علي دحلان, والله زمان عنك علوش, صار لا يعني لازمها تليفون, يعني أنت من الناس اللي أنا بحبهم كتير وأخ عزيز لي والله دائما علي. فخامة ألتراس شبابي فخر المدرجات فلسطين خارج فلسطين. مراد عقل, يعني أستاذ عمار الاتحاد بيعرف إيش يعمل دوري زي العالم والناس, بيحط فريق عمره ما دخل ملعب مع فريق محترفين. هلا إحنا عشان نتفق يا سيد مراد, قبل السابع من أكتوبر رياضتنا إشي وبعد السابع من أكتوبر رياضتنا إشي. أنا بدي أكد لك وبدك ترد علي, بدك ترد علي هذا رجع لك, بس أنا والله بحكي لك بكل أمانة, اليوم في فرق من فرق المحترفين مستواها ممكن زي فرق من الانتظار, أي ما إلهاش, هاي ما إلهاش. بس أنا بقول لك وين, هلأ في فرق يعني رجعت شوي هيك, تبلشت التدريبات, لمت اللعيبة اللي حواليها, كان عندها مدرسة كروية, رفعت كم اللاعب, هاي ممكن مستواها بيكون أعلى من مستويات الفرق التانية اللي من خارج المحترفين ما قبل الحرب أو العدوان على الشعب الفلسطيني. اليوم في كتير من الفرق من الدرجات الأقل, أولى تانية تالتة وانتظار, مستواها بيختلفش كثير. نادي حبلة في الشمال ضم كثير من اللاعبين المميزين, طب لو جبت لعبته مع سين من أندية المحترفين ممكن يفوز عليه, وطبعا هو من درجات الدنيا, فهي أنا يعني مش معك فيها لدرجة معينة. جميل بدرساوي زمان عنا, أنت اللي زمان عنك, أنا هي أنا بطلع إلي سنة وحتة تقريبا, سنة وشوي, أنت اللي زمان عنك. جميل أبو الجود يسعد مساك, وغسان أبو الضبعات حبيبنا وصديقنا زمان عنك غسان. نشوف أبو أسامة إيهاب, يلا

على تيك توك محمود حمداني. سعد مساك اخوي عمار. في حديث انه منتخبنا رح يلعب وديه مع اليابان. هلا احنا في عنا توقف دولي. هذا التوقف رح يكون اظني في 24 الشهر, واول مباراه لنا رح تكون مع نيوزيلندا. هيك معلوماتي بتقول, اتاكد لك بس هاي معلومات تقول انه مع نيوزيلندا اول لعبه لنا في التوقف الدولي. في بطوله وديه في الصين اظني, واول مباراه لنا مع نيوزيلندا. اما في اليابان ما وصلتنيش المعلومه, يمكن بعد في التوقف الدولي الثاني الثالث اللي بصار قديش. هلا اي وديه دوره وديه في الصين خلال التوقف الدولي. اول مباراه لنا مع نيوزيلندا يوم 24 الشهر, ثاني مباراه مع طاجيكستان 28 الشهر, وفي 12 مع الصين. هاي دوره عفوا وديه بالصين خلال فتره التوقف الدولي. طبعا تركمانستان انسحب ونيوزيلندا اضيفت لهاي البطوله. صار معنا ابو اسامه.

0: على أنغام شباب الخليل مكملين نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة رحف أبو أسامة.
1: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: حنا

0: أنا بقدر أكد لك يا قاسم إنه مصرياتكم اللي دفعتوها في هذا العمل الفني حلال، نيتكم سليمة وطيبة. تخيل إنه اتغلبنا يمكن لأول مرة إنه نصل لأبو أسامة عشان نسمعك الأغنية كلها. فلا مصرياتكم حلال الأمانة، كل شيكل حطيتوه في الأغنية حلال. والنية صافية، هاي كل الأغنية انعرضت تقريبا على الهواء. صار معنا أبو أسامة، يسعد مساك أبو أسامة.
1: كيف هذا المتابعين، حياكم الله.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله مشغولين بس.
0: الله يعطي، أنتوا منيح اللي انشغلتوا، إلكوا فترة 3 سنين قاعدين لا بتدربوا ولا بتشتغلوا، عندما أول أسبوع صرتوا والله مشغولين ومش قادرين نحك راسنا.
1: لا لا يعني أجل الموضوع هيك عرضي، يعني اجتماع طارئ، مش الشغل اللي بالي بالك يعني.
0: ظني خلاص عرفت، هاي الانشغال شايفين. هذا احلى انشغال. اليوم في مشكله، جيبه كمان مره لابو اسامه. اليوم في مشكله في التلفون عند ابو اسامه، مش عندنا يا عمي، مش عندنا ليش عشان نسمعكم، ضايل لكم كمان اكم من قرش حلال في سمعنا.

0: يعني هي كمان جميل في في الأغنية. شو بدك أحسن من هيك أبو نعيم؟ يا أهل النخوات كل يلا نرجع لأبو أسامة. أبو أسامة يعني أنا بأكد لك إنه المشكلة من عندك مش من عندنا.
1: يا عمي من عندي ولا من عندك مش المهم وصلنا لبعض.
0: مو يعني وصلنا لبعض إلي نص ساعة بحاول أطلبك.
1: طب شو بدك يلا احكي.
0: خلص يعني يلا انا على الهواء يلا احكي اللي بدك اياه.
1: احكي انت اللي بدك اياه.
0: اول شيء كيف انت كيف الوضع؟ وصلت البيت ولا لسه؟
1: لا لا والله ما وصلت اشتخرت شوي يعني ان شاء الله الامور بتتم على خير. عمالنا بنجهز في استاد وادي النيس ان شاء الله قريبا راح يكون استاد برفع الراس.
0: طيب هذا الاستاد استاد وادي النيس استاد كبير يعني ل 11 لاعب ولا خماسي؟
1: 11 لاعب بمدرجات بإنارة
0: حلو
1: بغرف إقامة للمعسكرات
0: يعني وبعدين عاد جيب لنا اياه. ضلك انت كل ما يفصل على السريع حط له إعادة اتصال. هات نكمل ال 15 شيكل حلال اللي ضلوا في الأغنية. سمعنا سمعنا بينه بطلوا حلال.

شو صار يا إيهاب؟ معنا أبو أسامة؟ لا إله إلا الله. عاد وبعدين منقوع علينا بينه اليوم في الحلقة. لا بده جلسة حساب هذه عليها أبو أسامة، هذه الحركات اللي بيعملها. أصلا أبو أسامة نيصاوي أكثر من واد النيص بالمناسبة، يعني للي بيسأل أبو أسامة طبيت هم شو. أبو أسامة نيصاوي أكثر من واد النيص، يعني بتحس أبو أسامة الجينات أو كريات الدم البيضاء والحمراء في إشي هيك، كريات دم بيت هم إشي بسيط، وكريات دم واد النيص أكثر بكتير يعني.

0: يا ابو اسامه، شو القصه يا زلمه؟
1: انا في وسط بيت حجار بقطعش الخط، يعني مش على التفافي.
0: طب وليش بيفصل الخط هيك؟
1: من عندكم
0: يا زلمه. واحد الله يا زلمه، واحد الله، في اخر اخر عتاد يعني ممكن نحط في اذاعات محطوط في الحريه.
1: يا عمي لا لكم فتره خربانين، تتصلوا واتساب وتتصلوا.
0: احنا عشان هلا المقابلات الطويله بهمنا نقاء الصوت بعض مرات، يعني طلع تخيل انت، هي مجرد تلفون، طلع شو صار فينا. فالواتساب بيعطي نقاء صوت للمستمع بشكل افضل واوضح.
1: ايش هو
0: الواتساب؟ نقاء الصوت، نقاء الصوت اوضح، يعني اوضح بيكون للمستمع اللي بيسمعك، اوضح الصوت بيكون. احنا على مجرد مكالمه صغيره صرنا فاصلين معك خمس مرات. انا عارف ليش
1: طبعا عمرك

0: تم توفيرها وصار يعني لكن ما تكملش. الآن استطعنا إن نجيب له منحة أوروبية إنه نكمل الاستاد بمواصفات دولية.
1: طب لوين وصل الاستاد اليوم؟
0: هلأ عمالهم بيشتغلوا في تشطيب غرف الغيار وغرف الإقامة والبنية التحتية للغرف، وبكرة بده يبدأ شركة ثانية يعني العطاء الثاني اللي رسي على شركة ثانية يشتغل في الأرضية.
1: هل أتات اقنع الإخوان في الظهرية انهم مش مظلومين؟ يلا
0: لا يعني هذه منحة أوروبية يعني بالشكل
1: أنو اللي جاب هالمنحة الأوروبية؟
0: يعني تم الحصول عليها بشكل شخصي، يعني احنا دبرناها من يعني مش مثلا كانت للاتحاد والاتحاد اعطاها لوادي النيل.
1: طيب ابو اسامه، احنا يعني بنحكي معك اليوم في موضوع مش ضايل معنا الاربع خمس دقائق فيه، وهو كثير من الاقلام، وحتى انا مجرد ما اعلنت اني بدي احكي عن هذا الموضوع في تعليقات وصلت تلوم الاتحاد على نظام بطولة كاس الألف شهيد. بعض المحللين الرياضيين نشر ممكن بوستات لها علاقة بهذا الموضوع، وتناسوا أن كثير من الدوريات الأوروبية الكبيرة ربما يعني شاهدنا بعض النتائج الكبيرة المشابهة لنتائج كاس الألف شهيد.
0: يعني عمار أنا بقول إلك وإلهم ولكل اللي بيسمعوني، بقول لهم يعني اتقوا الله في هذا الموضوع. إحنا عمالنا بنبدأ في مشروع تم دفنه من 3 سنوات، يعني إحنا متوقعين نتائج كارثية، متوقعين أداء ضعيف، متوقعين أداء قوي، متوقعين فرق تطلع، متوقعين فرق تنزل، متوقعين مفاجآت، متوقعين نكتشف مواهب. كل إشي في هاي البطولة إحنا متوقعينه. ما نحكم على بطولة إحنا بدأنا إن ثلاث سنين واقفين ما بنشتغل فوتبول، ورجعنا احنا بنلعب في بطولة تضم كل الدرجات لا تضم دوري المحترفين. ومن الطبيعي انه فريق في المحترفين لما يلعب مع فريق في المناطق، مع احترامي لفرق المناطق، في فرق يعني في فرق دبرت حالها وزبطت امورها وكانت متقوي لعديد من فرق من الفرق المحترفين والدرجة الاولى، وفي فرق ما لحقتش. هذه كبداية وكدعوة لهم انه يراجعوا ورقهم، يعني لا في فريق بده يهبط ولا اذا في فريق اكل 11 هدف او 14 هدف رح ينشطب ولا شيء. هذا حتى نقيم كل اشي حتى نشوف وين احنا واقفين وشو اللي بدنا اياه. فما فيش داعي
1: شو اعمل. اخر مرة اطلب يا ايهاب، ضايل معنا دقيقة ونص، خلينا اخر مرة ونخلص. ايش يلا اخر مرة معلش. المشكلة الموضوع هذا مهم، انا بدي اوصل فيه رسالة للبعض. لازم في ناس تسمع هاي الرسالة اللي بنحكي فيها مع ابو اسامة. وما بعرف المشكلة من عند ابو اسامة مش من عندنا، عشان تكونوا بصورة بلاش تصدقوا ابو اسامة وتفكروا انه الموضوع من عندنا، لا من عند ابو اسامة. يعني ابو عمر المحتسب، الله يسعد مليون مساك اخي ابو عمر، ومشكور جدا على متابعتك دائما للبرنامج. بقول الله ينور عليك ابو اسامة، هاي الكلام الصحيح، بكفي اسم البطولة كاس الالف شهيد. حبيبي ابو عمر، واحنا ندرك تماما اهمية هاي البطولة، وندرك تماما كل الاشي اللي عمالنا بنشوفه واللي راح نشوفه. نكمل مع ابو اسامه، بقينا دقيقه ونص. ابو اسامه كمان مره من عندك المشكله، بس مش مشكله، نرجع نكمل والله من عندك مش من عندنا، بس نرجع نكمل في النقطه اللي كنت تحكي فيها.
0: انا بدي ارجع اكمل في الموضوع اللي انا احكي فيه. بقول لك يعني مش صحي الموضوع انه احنا نقزم المشروع اللي بنشتغل فيه عشان اول اسبوع كان في نتائج كبيره ونتائج في عندك انت زي ما قلت في الدوري الاسباني لما بكون الكاس يضم كل الفرق اللي بتلعب في اسبانيا، وتيجي قرعه فريق من الدرجه صحيح. الرابعه مع فريق من الدرجه الاولى الاسباني، بيكون في عندك نتائج 9 و10. كاس العالم للانديه يا عمار لما عملوا 24 فريق وتأهلوا، ما شفنا 9 وما شفنا 8.
1: شفنا ألمانيا فازت على كرواتيا 7.

0: يعني لا مش كاس العالم، مش كاس انا احكي لك عن كاس العالم للأندية النسخة الأولى.
1: لا أنا بقصد على كاس العالم، كاس العالم اللي هي أكبر أكبر محطة رياضية، خلينا نقول أكبر يعني مسابقة رياضية شفنا فيها 7-1.
0: يعني هذا شيء طبيعي، لأنه في في في زيادة عدد الفرق دائما بتختلف المستويات، فإحنا من الطبيعي إن نشوف نتائج مثل، مش نيجي نقول إنه هذا الحكي فوضى وهذا غلط وهذا، لا هذا شيء طبيعي في كرة القدم. وهذا احنا الهدف من البطوله لا تمثيل فلسطين ولا تقديم انديه ولا شيء من كل هذا. الهدف منها اعاده الحياه الى الملاعب، مش الهدف منها انه نيجي نجرح بعضنا ونقول هاي بطوله فاضيه. لا، ما هي في الادوار الجايه راح تكون من اقوى البطولات. لما نصل لدور 32 ودور 16 ودور 8 راح تكون من اقوى البطولات. هذا وضع طبيعي في الادوار التمهيديه لهيك بطولات، فما فيش داعي لهذا الكلام. واللي بيحكي هذا الكلام هو بظلمنا، بظلم نفسه، وخاصه انه احنا راجعين لكره القدم بعد 3 سنوات من التوقف. اللعيبه الجداد اللي عمالهم بيلعبوا يعني مش قوي. ما في أندية من الدرجات الدنيا وقفت أمام أندية المحترفين.
1: أنا بدي أسألك سؤال، يا أبو سامر. لما نشوف المفاجآت، المعنى بالمفاجآت انه فريق درجة دنيا او مناطق ثالثة تانية يفوز على فريق كبير محترفين او احتراف جزئي، هدول الناس رح يضلوا يحكوا في نفس هدول الناس رح يضلوا يحكوا في نفس النهج وفي نفس الاشي.
0: يا عمي هدول الناس اللي بيحكوا في هذا الموضوع انا بقول لهم يعني مع احترامي لارائهم، يعني يجب التروي شويه ونحكم على البطوله ونقيم البطوله بعد انتهائها. فيش حدا يا اخي، انت بتعرف شو بيسووا الجماعه الناس اللي بتحكي بهاي الطريقه. انا بقول لك بتحكم على لاعب من اول ما يلمس الفوتبول، بتعطيه فرصه عمي تخلص مباراتين في المشاريع طيب. الرياضيه لا يمكن الحكم من اول جوله وحتى الجوله.
1: طيب انا بوعدك انه نكمل حديث في هذا الموضوع في حلقات قادمه ابو اسامه، لانه احنا وصلنا لوقت
0: قبل ما تيجي. يا عمار انا بعرف انه يعني الموضوع الاتصال ما خلانا نحكي في الموضوع، بس انا رسالتي للناس اللي يعني بيعتبروا حالهم محللين وبيتابعوا وبدهم المشروع الوطني هذا انه يكمل، انا بقول خلوا الناس تلعب وخليهم، معلش يعني هاي النتائج مش عيب بعد توقف 3 سنين. وانتوا لما بدكم تقيموا بطوله، لما احنا بدنا نقيم بطوله بنقيمها بعد نهايتها، وبنيجي وبنقول احنا غلطنا في كذا واحنا عصبنا في كذا، مش من من من نص الجوله الاولى.
1: 100% شكرا ابو اسامه. طبعا اطلع كمان مره الخط مع ابو اسامه. شكرا ابو اسامه، وصلنا لوقت الفاصل وتخطينا ب3 دقائق. بدنا نوقف لفاصل، بعد الفاصل راجعين لنحكي اكثر ان شاء الله في الدوري الاردني. بس خلينا اودي تحيه كتير كبيره لاخونا نضال هدار. انا كنت ترنن عليه اليوم بس ما جاوبش على التليفون. كنا راح نحكي عن يعني اعتماد استاد يطا الدولي، اعتماده بشكل رسمي، لكن يعني ممكن اجلنا الحديث ليوم الخميس لانه ممكن صار في حديث بينه وبينه لما بلشت البرنامج وانا على الهواء. فلا ان شاء الله يوم الخميس بنحكي مع اخونا نضال هدار وبنعطيه كمان حقه في هذا الموضوع. فاصل، بعد الفاصل رجعين لنكمل.
2: انتم مع برنامج 3 خشبات.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.

0: نكمل معكم متابعينا الكرام الجزء الثاني من البرنامج، وبهذا الجزء بكل تأكيد رح نسلط الضوء على الكرة الأردنية، ورح يكون معنا أبو سامر بعد لحظات ومعنا. بس قبل ما نروح لأبو سامر، في كثير من التعليقات اللي كانت خلال الجزء الأول حول الموضوع اللي كنا نحكيه مع أبو أسامة، وطبعا في كباتن عزيزين على قلبي وأصدقاء ومتابعين ومشاهدين كانوا يعني حكين وجهة نظرهم. طبعا كل حد تحترم وجهة نظره، كل حد له رأي معين يحترم، ودائما يعني احنا خلينا من مبدأ ان الاختلاف لا يفسد، يعني مستحيل انه مجرد ما نختلف انه نخرب الدنيا، لا، كل واحد له وجهة نظره. بالنهاية منجمع هاي الاراء كلها ومنخرج في في في شيء معين بيكون مرضي للجميع. انا بدي تحيه للكابتن رائد خضور صديقنا وحبيبنا ودكتورنا الرائع، فيسعد مساك ورايك على راسي من فوق. اخوي ابو عمر مراد عقل وكل الشباب اللي كانوا بعلقوا كمان يسعد مليون مساهم. نروح هلا لعمان تحديدا، معنا من هنالك زميلنا ابو سامر. يسعد مساك.
1: مساء الخير حبيبي عمار، ومساء الخير لكل اهل بالخليل. وانا عشان برضو من الناس ما تعرفش من ابو سامر، انا اسمي مفيد حسوني طبعا.
0: لا، ما انا قبل ما تطلع الهواء قلت بدي اروح لزميلنا مفيد حسوني، بس انا قلت ابو سامر انه خلص انه الناس صارت تعرف معنا
1: عشان يعني برضو الناس ما مين يقول لك ابو سامر، ده اسم حركه بيوزكون
0: يا والله العظيم. انت يا زلمه اشهر من انه تعرف، انت يا زلمه صرت بالخليل علم من الاعلام.
1: لا بالعكس، انا يا عم اقل واحد اوجه كل ارضي انا، بالعكس
0: احترام. بس لا، انت ضل لك شغله واحده لو تعملها كان هذيك الساعه بنحطك احنا رئيس جمهوريه عندنا في الخليل،
1: زي ما قال لك يا ابو انس. بدناش نقول من ابو انس. طبعا عشان الناس ما تاخذ برضو باعتبار، انا اليوم كنت انا وعمار تحت الهواء قبل ساعه عشان نرتب هذا اللقاء، كان معنا ضيف ثالث راح يكون ضيف على اذاعه.
0: ايوه اعلن نعم. اعلن يلا اعلن اعلن.
1: لا ما راح اقسم، راح
0: لا احكي يا زلمه خلاص احكي.
1: راح يكون طبعا السيد عماد الدميسي الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عشان الناس اللي بيتهمون انا فيصلة، وانا طبعا فيصلة، ولكن علاقاتي مع كل العالم مع كل الناس الحمد لله كلها مبنية على الاحترام والرأي والرأي الآخر. احنا كنا منكمل بعض، كنا مسيرة واحدة، المناكفات حلوة بصير مناكفات كل تأكيد، لكن المناكفات يجب ان لا تخرج من طور الروح الرياضية. فابشروا اهل الخليل، راح يكون معاكم ضيف يوم الخميس القادم سيد عماد الدميسي، اللي كنا في مكالمة ثلاثية أنا وياه وعمار، ورتبنا مع اللقاء إن شاء الله، لأنه أنا برضو بهمني عمار برنامج يكون قوي، ودائما إحنا داعمينه بكل إشي. فلذلك راح يكون ضيف حبيبنا عمار يوم الخميس الساعة 3:30 و5 زي هذا الوقت يعني. إن شاء الله بكون معك وأبو أنس، وصار تواصل بيناتهم إن شاء الله أمور مرتبة، عشان في وحداتية بفلسطين مش بس بالخليل، لازم يعرف شو أخبار الوحدات. هذا الرجل الذي أنقذ الوحدات ويعني وضعه في الواجهة، في واجهة المنافسات على كل ألقاب كرة القدم الأردنية
0: إن شاء الله يا رب. ومشكور جدا أبو سامر على الجهد كمان اللي كنت معنا في اليوم، وإحنا حديثنا اليوم بده يكون معك حول مردود الصفقات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت. إحنا شفنا صفقات كتير كان عند الفيصل عند الوحدات، شفنا أسماء من جوا البلد من برا البلد، لكن يعني بدي أسأل أبو سامر خلال متابعته أول أسبوعين من الدوري الأردني، هل باتت الصفقات تعطي مردودا، او يعني هل تابعتم مردود هذه
1: الصفقات؟ لسه عمار يعني، لانه احنا التعاقد يعني مثلا الوحدات دخل على سوق التعاقدات بالوقت متاخر، لولا دخول السيد عماد الدميكي الرئيس الفخر النادي الوحدات كان وحدات اليوم وضعه كتير بعيد عن الاجواء.
0: صحيح.
1: هو عاد، لكن متى عاد؟ عاد يعني افضل ما ان لا يعود نهائيا، عاد بعد ما كان سوق الانتقالات المحلي قد نفذ. يعني مثلا راح أنس العوضات وعبد الله فخوري على الفيصلي، راح محمود شوكت على الحسين، لعيبة طلعوا برا الأردن، فالوحدات تفرغ من نجوم للأمانة يعني، من نجوم مؤثرين يعني زي مهند سمرين، طبعا أبو جاموس راح العراق، لعيبة مؤثرين للأمانة يعني راحوا من الوحدات. لو كان ندميت موجود من بداية الموسم الوحدات أنا بقول لك بطولة الدوري بسهولة بياخدها، لكن يوم عاد وجاب 5 محترفين من ضمن الفلسطيني المحلي أبو وردي طبعا، فعنده صار عنده 5 لاعبين، ونضاف عليهم فادي عوض برضه رجع من الغربة من ماليزيا كان محترف، فيعني صار شكل الوحدات أكثر قناعة أكثر هاي، لكن بده وقت يعني. الوحدات ما تجمعوا فريق كامل بكل أسماء إلا قبل أسبوع. فلسه الأمور بدها وقت. فهو سوى تعادلين بالدوري للوحدات، تعادل أول مع الفيصل منطقة جدا ومعقول جدا ومكسب كبير، لكن التعادل الثاني شوي كان مع السلط، وكاد السلط أن يجند نقاط الثلاثة، أن السلط كان بشوط ثاني فريق الأفضل والأخطر، وهدد مرمى الوحدات بعدة فرص عديدة. وللأمان السلط السنة رح يكون فريق شرس جدا، فريق مؤثر جدا بين فرق الدوري كلها. إذا ما كان منافس رح يكون هو من بيده من يتحكم في رتم أين تتجه بطولة الدوري، ربما لأنه أنت بطولة الدوري هذا الموسم زي الموسم الماضي من ثلاث مراحل، يعني كل فريق بلعب مع الثاني ثلاث مباريات، رح نلعب 27 مباراة، راح من مباراتين ضل 25، فإحنا لسه نقول الدوري لم يبدأ. صحيح الوحدات خسر 4 نقاط، الحسين خسر 5 نقاط مباراتين، الفيصلي برضو خسر نقطتين من تعادله مع الوحدات، هو كسب طبعا فريق دوغرة أحدث ضيف على دوري المحترفين كسبه 2-0، لكن شوط ثاني الفيصلي كان متراجع جدا، ربما لأنه طيب. كان يخشى
0: خلينا
1: ما يخشى. تفضل.
0: خلي الله يزيد فضلك. خلينا نسمع دقات الساعة أبو سامر وأكمل معك الحديث، لأنه بدنا نحكي عن دوري أبطال آسيا وبدنا نحكي كمان عن كمان موضوع. نسمع دقات الساعة ونكمل معك.
2: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب أرجع لك أبو سامر وخليني أكمل من يعني الفرق الأردنية. حكينا عن الوحدات الفيصل للصفقات لكن ما حكيناش عن الحسين اللي يعني
3: طبعت
2: خسارة وتعادل وتغيير مدير فني والأمور يعني ماشي معهم مثل ما بدهم.
3: تمام. الحسين حتى الآن خاض 5 مباريات في الموسم من بداية الموسم، خسر بملحق النخبة الآسيوي مع بختكور 3-0، خسر من الفيصلي بنهائي كأس السوبر 2-1، خسر الخسارة المذلة يعني كتير كانت عليها مليون عام استفهام من الجزيرة بكام؟ 5 أهداف مقابل لا شيء، ولما أعطوا فرصة للمدرب وللعيبة يرجعوا من جديد رجعوا وتعادلوا مع البقعة، فهم حققوا فوز وحيد كان على فريق الرمتة برضو 5-0 في الدور قبل نهائي من بطولة السوبر. هذول 5 مباريات فوز وتعادل وثلاث خسارات. أكيد قدم السيد أحمد هايل كابتن أحمد هايل استقالته من تدريب نادي الحسين وتسلم المهم الآن الكابتن بشار بن ياسين أحد أفضل مدافعين في الأردن في العصر الذهبي، هو الآن بقود الفريق. فريق عنده مباراة مهمة ومهمة للغاية مع فريق إست بنغال الهندي بعد غد الأربعاء هنا في عمان في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، وبنفس هم بيلعبوا الساعة 7 مساء يوم الأربعاء، وأيضا يوم الأربعاء الفيصل الآن هو موجود في العاصمة القطرية الدوحة لمقابلة فريق الريان القطري في برضو أولى مباراة. طبعا الفيصل غاب 2 موسمين عن دوري أبطال آسيا 2 وعوده من جديد، والفيصل طبعا يعني التاريخ بالآسيا كتير ممتاز حتى على مستوى العربي، يعني مشاركات الفيصل الخارجي دائما نتائجها ممتازة، هو أفضل فريق أردني حقق نتائج في بطولة آسيا وبطولة العرب. اليوم الفيصل التعاقدات سواها على أعلى مستوى سواء على اللاعبين المحليين أو اللاعبين أجانب، طبعا كل ذلك فضل رجل الأعمال محمد محمود الحنيطي زي ما أجا أنقذ العماد الماسي الوحدات، اليوم موجود محمد حمود الحنيطي على رأس قيادة النادي الفيصلي ووفر المال، والمال طبعا بجيب لك شو ما بدك. الحسين لما فاز بالدوري 3 مواسم متتالية جاءت بفضل شخص اسمه السيد عامر أبو عبيد رجل الأعمال اللي مول النادي بالملايين واستقطب النجوم واخذ دوري 3 سنوات والموسم الماضي 3 بطولات دوري وكاس كأس السوبر. فاحنا يعني الكرة الأردنية طبعا مستمرة. طبعا برجع الفيصل وحدات من الآسيا بيلعب مباشرة ب20 الشهر مباراة الثالثة بالدوري، بعدين احنا بتوقف الدوري فترة توقف أطول فترة توقف دولية في فديت تسموها، راح تتوقف 2 أسبوع. طبعا منتخب النشامة راح يجمع لأول مرة في عهد الكابتن المغربي بعده الزاكي، راح يلعب 2 وديات مع منتخب سوريا ومنتخب فنزويلا بفترة التوقف القادمة. حاول الاتحاد يجتهد يسوي مباريات أكبر أكثر عدد، لكن إحنا عندنا مشكلتنا في فترة التوقف القادمة اللي راح تبدأ ب20/9 في عندنا تصفيات
2: 24/9 التوقف ببلش
3: ماشي ما راح نتلب، إحنا عندنا راح توقف 22 أن الدوري بوقف، دائما إحنا نعطي المنتخب فترة أطول من عندنا من الدوري المحلي، طبعا اللاعبين اللي برا بيلعبوا ما راح يجوا لبن موعد كذا. هلأ الفترة التوقف اللي من 24 شهر راح توقف 2 أسبوع، ما قدرنا نوفر مباريات لسبب أنه أفريقيا عندها تصفيات أفريقيا بخلال التوقف، أوروبا مشغولة ببطولة أمم أوروبا، برضو بنفس الوقت في كأس الخليج العرب راح تبدأ برضو فترة التوقف، ففترة التوقف كل منتخبات الدنيا مشغولة ما يلقوا مباريات إلا مع منتخب سوريا الشقيق. احنا زمان وقفنا مباريات مع سوريا ولبنان لأنه صرنا نطلع لبرا وصرنا يعني عشان انك تستفيد تلعب احسن مع منتخبات اقوى من فرق المجاوره الى، فاحنا عندنا نشاط كره قدم مستمر رغم انه ما عندنا ملاعب، لكن يعني احنا ملعب الاستاد الحسن في ربل حتى الان مغلق، عندنا الدوري بقام على 3 ملاعب فقط، فيعني الامور ماشيه ان شاء الله. ترقب الجمهور الاردني رجع الملاعب، الوحدات جمهور رجع بممتاز جدا، مباراه فيصل الوحدات بالدوري جابت حوالي 60,000 دينار، مباراة السوبر برضو بين الفريقين جابت أكثر من 60,000 دينار، مباراة الفيصل والحسين بنهائي كأس السوبر جابت حوالي برضو 50-60,000 دينار، فطبعا كل هاي بتنعش صناديق الأندية الخاوية، لكن وجود رجال اعمال بهي الانديه الثلاثه بخليها
2: بكل تأكيد. وإحنا يعني عدينا ممكن بفترة من فترات قبل توقف الدوري قبل 7 من أكتوبر كانت رجال الأعمال هي السند الحقيقي لهاي الأندية الكبيرة. أبو سامر أنا بدي أشكرك شكر جزيل على كل ما تفضلت فيه ومشكور جدا على كل الجهد اللي دائما بتعمله معنا. الزميل مفيد حسونة من العاصمة الأردنية عمان الله يعطيك ألف عافية. قبل ما نخلص البرنامج أو قبل ما ننهي خليني أذكركم بس بموعد مباراة ريال مدريد بكرة الساعة 10:30 مع إلتشي, ويوم الأربعاء راسينج وبرشلونة كمان 10:30. يعني الثلاثة الريال الأربعاء برشلونة. طبعا مباراة ريال بكرة خارجية مع إلتشي, ويوم السبت أو الأحد يا إيهاب السبت أظني الله العليم والله ما انا متذكر يعني متخربطت الامور يا السبت الاحد بس اظن السبت مع اتلتيكو مدريد ديربي كمان خارجي. خلص البرنامج احنا ضلينا عايشين انا وياك ايهاب يوم الخميس بنرجع نلتقي.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية 97.10 FM.
5: قنبلة موقوتة في لبنان.
6: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكر، تقتلوا عسكر، فقتلوه.
5: هل حزب الله دفع ثمنا بتدخله في الحالة السورية؟
6: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
5: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
6: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
5: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
7: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
8: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
7: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

فترة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. الخارجية الإيرانية تقول إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع صلالة اليوم بشأن مضيق هرمز، وولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية تطورات إقليمية. استمرار المعارك على جبهات عدة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الدولة متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني. شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مدينة غزة، وقصف للاحتلال يستهدف وسط القطاع وجنوبه. هجمة روسية على مخزن أدوية وشركات اتصالات ومنشآت زراعية في مدن أوكرانية، وموسكو ترحب بدعوة ترامب لأوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية.

0: نبدأ بآخر التطورات في المنطقة، حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيله بهدف تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء.
1: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة، رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقاً حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلاً إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
2: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
3: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
2: إن بنظرم
1: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. عندما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن إلغاء أو تأجيل اجتماع صلالة، ضاعت الفرصة حاليا، ما الذي يقرأ في ذلك؟
4: مبدئيا يمكن القول رولا أن هذا الكلام يأتي ضمن إطار الأدبيات الدبلوماسية التي يستخدمها بقائي، لأن إيران كانت مستعجلة على ما يبدو للجلوس إلى هذه الطاولة، لأن هناك تنبؤات وقراءات هنا في الداخل الإيراني عن أنه كان سيتم الإعلان سريعا عن مفاد هذه الصيغة الجديدة بين إيران وعمان، وأن الدول كانت راضية إلى حد كبير.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين
2: ما يتعلق بهذه المباحثات، لكنه سيسير حتى النهاية وفق إرشادات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتأكيدات الحكومة بأن هذه المباحثات ستصب في صالح الإيرانيين. أما فيما يتعلق مع الوساطات مع دول المنطقة، إن كنت تقصدين هذه النقطة للجانب العماني والجانب القطري دور قديم في عملية فتح قنوات تواصل مع الدول التي توترت علاقتها مع الجانب الإيراني في أكثر من مناسبة، تحديدا الجانب السعودي، للجانب العماني دور كبير يمتد لسنوات، يعود ربما للعام 2010 وحتى قبل ذلك. لكن تابعنا خلال السنوات الثلاث الماضية بأن تواصل إيران مع بعض الدول التي كان التواصل بينها وبين طهران قليل أو حتى شبه معدوم عاد ليتحرك من جديد بشكل فاعل أكثر. أول أمس تابعنا كيف اجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بولي عهد أبو ظبي على هامش اجتماعات نيودلهي لقمة دول بريكس للتعاون. وسائل الإعلام الإيرانية بالتزامن مع حالة التوتر التي تطغى على العلاقة بين أبوظبي وبين طهران ركزت على هذا اللقاء واعتبرته ربما نوع من المرونة الإيرانية لإيصال رسائل إلى الجانب الإماراتي بأن المرحلة التي نعيشها حاليا هي مرحلة مؤقتة، يجب أن نعود بشكل أو بآخر إلى طريقة التعامل السابقة لأن البلدان بحاجة لبعضهما. كون الإمارات هي إحدى أهم شركاء الجانب الإيراني من الناحية الاقتصادية بعد الصين والعراق منذ نحو 20 عاما، ومنذ الثورة الإيرانية ساهم الجانب الإماراتي بشكل أو بآخر عبر التعاملات المالية بالتفاف إيران على العقوبات وتأمين المواد الأساسية للجانب الإيراني في أكثر من مناسبة. نتحدث عن علاقة تمتد رغم صعودها وهبوطها إلى أكثر من 30 أو 40 عاما. هذا ينسحب بشكل أو بآخر أيضا على الجانب السعودي، الجانب البحريني وأيضا الجانب الكويتي، ولا ننسى بأن هناك دور للعراق أيضا بدأ ينشط منذ نحو عامين على مستوى تواصل إيران مع هذه الدول بالذات.
3: نقطة أخيرة حسام بعجالة إن أمكن، هل هو واضح المنطلقات الإيرانية في الحديث عن ترتيبات تخص مضيق هرمز حتى ولو كانت بالتشاور والمشاركة والموافقة لدول الإقليم؟ كيف يمكن لها أن تنطلق في هذا السياق بمعزل عن حقيقة وواقع بأن القرار النهائي في المضيق هو للولايات المتحدة؟
2: الجانب الإيراني يريد أن يصل إلى صيغة مع دول المنطقة تبعد الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل عن هذا المشهد. كيف وبأي طريقة؟ هذا سؤال كبير لا يمكن الإجابة عنه في الوقت الحالي. دول المنطقة، دول الخليج تحديدا، تبحث عن صيغة تعيد فتح حركة الملاحة دون أن تظهر إيران بأنها الطرف المسيطر بنسبة 100%. لكن صيغة التفاهم الإيرانية والعمانية تعطي أولوية أو أفضلية للجانب الإيراني بنسبة 75% بالتحرك دخولا وخروج إلى مياه الخليج. جزء من هذا المسار، مسار الدخول نحو مياه الخليج أو مسار الدخول إلى المياه بالكامل، هو بالقرب من السواحل أو تحت سيطرة الإيرانيين. جزء من مسار الخروج أيضا هو تحت سيطرة الإيرانيين، وهذه ورقة قيل بأن الجانب العماني نتيجة الثقة والتعامل الذي يمتد لعقود بين الجانبين أعطوها للجانب الإيراني لاعتبارات أمنية بالدرجة الأولى، تحدث عنها الجانب الإيراني في أكثر من مناسبة. ما يبحث عنه الإيرانيون هو بوابة أو انطلاق، نقطة انطلاق من هذه النقطة بالذات لترتيب أوراق أخرى أوسع من مضيق هرمز، لأن إيران ما زالت تتحدث عن أن المضيق كان مفتوحا لعدة عقود. التقصير هو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طالب إسماعيل بقائي اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الدول بعدم النظر إلى النتيجة فقط ولوم الجانب الإيراني. صحيح بأن هناك استهداف جرى لهذه الدول في أكثر من مناسبة منذ عام، وحتى الآن استهدف القواعد الأمريكية في أكثر من مناسبة وتوترت العلاقات مع هذه الدول، لكن هذه الدول بحسب بقائي تعلم جيدا بأن التقصير أمريكي بامتياز، والردود الإيرانية من الناحية القانونية هي ردود طبيعية بنسبة 100% بحسب بقائي. فلا ينبغي على هذه الدول أن تلوم الجانب الإيراني، بل عليها أن توجه ضغطها وجهودها المكثفة من الناحية الدبلوماسية والسياسية لإبعاد الجانب الأمريكي أو لجمه إن صح التعبير، لعدم العودة مجددا لتوجيه أي ضربات ضد الجانب الإيراني، لأن الحرب المقبلة بحسب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد تكون أوسع هذه المرة وقد تكون شرارة لحرب عالمية ثالثة. هذا أول تصريح كان لمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
3: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب، وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
4: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول.
1: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
2: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
3: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائما على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
4: إلى اليمن الآن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهبوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. قالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. وبثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد من استهداف الطيران المسير لما قالت إنها ثكنات وتحصينات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف. كما بث إعلام المنطقة العسكرية السابعة التابعة للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف الطيران المسير، ما قال إنها مركبة قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب.

0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وأضاف العليمي أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. وأشاد العليمي بالعمليات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظة مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محاور القتال. للمزيد ينضم إلينا من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، وهل ما زال يبدو بعد خسارة الساحل الغربي لصالح الحوثيين بشكل كر وفر بين الطرفين، أم هناك تقدم محرز على الأرض لجهة ما؟
1: نعم رولا، الموضوع الآن يتلخص في مراحل من الكر والفر، بعض المواجهات المتقطعة هنا وهناك وتحديدا في تعز وبعض الجبهات التي بالأغلب تشهد هدوءا نسبيا مع حالة من التأهب والحذر الشديد، أيضا إلى جانب المزيد من التزود بالتعزيزات والتحشيدات العسكرية من قبل الجانبين، ربما استعدادا لاحتمالات تصعيد قادمة وجولات من التصعيد القادم. لكن في المجمل أبرز وأهم العمليات هي العملية العسكرية التي أعلن عنها المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء يحيى سريع، وهي عملية عسكرية قال بأنها ردا على العدوان السعودي على الشعب اليمني وأيضا استمراره في التصعيد المستمر، حيث قال بأن شهدت الأيام الخمسة الماضية قرابة أكثر من 300 غارة جوية، وبالتالي ردت صنعاء على ذلك التصعيد السعودي كما قال بعملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية، واستهدفت أيضا أهدافا حساسة، حظائر طائرات وغيرها من الأهداف التي استهدفتها، وبالتالي هناك تصعيد ربما من قبل قوات صنعاء ردا على التصعيد الذي تقوم به السعودية في الأراضي اليمنية وفي أكثر من منطقة يمنية كما تقول. وقال بأن في هذه العملية طبعا التي يقول مراقبون بأنها الأكبر في مسار العمليات العسكرية داخل الأراضي السعودية من حيث استهداف أو استخدام مجموعة من الصواريخ البالستية وأيضا مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة، وقال بأن العملية طبعا حققت أهدافها بنجاح، أيضا أكد بأن معادلة الحصار بالحصار ما زالت قائمة وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد لا تزال قائمة وسارية، ولن تتوقف صنعاء عن تلك العمليات ما لم توقف السعودية تصعيدها وأيضا توقف دعمها وتحشيداتها. بالأمس تم استهداف مجموعة من التحشيدات في جبل كهبوب كما تقول بعض المصادر الإعلامية، وتتحدث عن تحقيق تقدمات في إطار تلك التحشيدات أو نجاح في تلك التحشيدات، وأصابت العملية أهدافها بنجاح، تمكنت من قتل كما تقول صنعاء مجموعة من القادة والضباط والعسكريين، وألحقت خسائر في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية. أيضا تتحدث بعض المصادر من قوات عدن عن وقوع بعض المواجهات في هذه المنطقة وتحقيق وإحراز التقدمات، وبالتالي المشهد الآن بين كر وفر. لكن في المجمل صنعاء الآن ماضية في تثبيت سيطرتها على مناطق الساحل الغربي بواقع 6 مديريات بين محافظتي تعز والحديدة بواقع 5400 كيلومتر، أيضا ماضية في تثبيت سيطرتها على شريط ساحلي أضافته لما تمتلكه من شريط ساحلي سابق، وهو يمتد من منطقة الحيمة مرورا بمناطق القطابة وأبو زهر وموشج وعنبرة ويختل والمخا وذباب وحتى باب المندب، بالإضافة إلى سيطرتها أيضا على مجموعة من الجزر المهمة كالزقر وحنيشة الكبرى والصغرى وأيضا ميون، هذه الجزيرة التي تقع في قلب المضيق وتفصل أو تقسم المضيق إلى قناتين شرقية وغربية. الشرقية تسمى باب إسكندر وعرضها أكثر من 4000 كيلومتر أو 4 كيلومتر عفوا، وأيضا دكة ميون وهي أكبر عرضا، لكن هناك منطقة ربما تتسع فيها أو يضيق فيها الممر ويبلغ طولها تقريبا بحدود 28 كيلومتر أي ما يعادل 18 ميلا بحريا من السواحل اليمنية أو بين السواحل اليمنية والإفريقية. وبالتالي أضافت صنعاء اليوم سلاحا جديدا فيما يتعلق بالجغرافيا وتحكمها في هذه المنطقة ووصولها وسيطرتها على هذه المنطقة في ظل خطاب إعلامي وسياسي وعسكري يسعى إلى طمأنة العالم بأن حركة الملاحة ماضية بكل سلاسة وتسير بشكل طبيعي، فقط هي محصورة على الجانب السعودي الذي كما قالت صنعاء بأنها باستثناء السفن والملاحة السعودية فقط التي لا يمكنها العبور عبر هذا المضيق، خاصة وأنها أعلنت حظرا بحريا على السعودية حتى تستجيب لتنفيذ مطالبها.
0: طيب في هذا السياق صدام
1: الشعب اليمني.

0: في أكثر من محافظة ومنطقة يمنية، وهي تقول بأن السعودية تفرض حصارا استمر 12 عاما، وبالتالي ما زال الحديث عن هذه القنوات الدبلوماسية ربما مبكرا، خاصة أن الجانبان يسعيان الآن إلى تصعيد، وهذا التصعيد يمتد ويتسع. أيضا صنعاء تتهم السعودية بأنها هي من تقود تلك التحشيدات، هي من تقوم بدفع الرواتب لتلك التحشيدات، هي من تسعى إلى نشر الحرب والاقتتال داخل اليمن، وتحاصر اليمن، تغلق مطاراتها وموانئها وأيضا كافة منافذها البرية والبحرية والجوية، أيضا تمنعها من التواصل مع العالم، وبالتالي هي تفرض حصارا على اليمن. وهي بالتالي صنعاء تقول بأن ما زال الحديث ربما مبكرا، طالما وأن السعودية لم تجرح إلى السلم ولم تستجب إلى الدعوات التي لطالما وجهتها قوات صنعاء من خلال خطابها الإعلامي والسياسي وحتى العسكري.
1: شكرا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. بينما تتواصل المعارك تتفاقم الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
2: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم، عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلا.
3: لا قصروا يخرجوا، شو يروحوا السوق يدورون الأكل وشرب، ما فيش يمنعون، والله شو يضربوا عليهم رصاص، محاصرين داخل يعملون بسروز داخل يأكلوا، وبلا عفش ولا حاجة.
2: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
4: بلا أرواح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان، والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
2: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
5: نازحين من المخاء، قصف من الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالواعي قنا، بس أطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
2: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها، وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم، وأمهات ينتظرن أبناءهن، وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
1: قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدف

0: المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفريق
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM
3: يقوم بها الجيش الإسرائيلي في باتجاه عمق قطاع غزة. المشهد الميداني رولا في الحقيقة بالغ السوء، لكن أيضا المشهد الإنساني لا يقل عنه سوءا. مزيد من الانهيار تطاول المشهد الصحي في قطاع غزة منذ فترة، ووزارة الصحة تتحدث عن موضوع الكهرباء بشكل خاص. المولدات تواجه مشكلة صيانة، عدم وجود قطع غيار، عدم وجود سولار أو وقود، وعدم وجود زيوت لهذه المولدات، وبالتالي حالة من الإنهاك، لأن هذه المولدات تعمل منذ حوالي 3 سنوات دون توقف داخل هذه المستشفيات. أساساً هذه المولدات صممت لكي تكون مرجع في حال انقطاع التيار الكهربائي المستقر، لكنها أصبحت الأساس لتوليد الكهرباء لهذه المستشفيات في خلال هذه الحرب، وبالتالي بدأت تتهاوى هذه المولدات شيئاً فشيئاً. الآن هناك أيضاً محركات السيارات الخاصة بنقل الموظفين، وبينهم موظفو وزارة الصحة، ونتحدث هنا عن حركة نقل كبيرة تقوم بها جمعية النقل العام لصالح وزارة الصحة بنقل الموظفين الأطباء الحكماء وغيرهم من أماكن سكناهم إلى المستشفيات. من الممكن وفقا لبيان جمعية النقل العام أن تتوقف هذه المنظومة أيضا بفعل حالة الشلل التي أصابت السيارات والمركبات وباصات النقل العام لدى هذه الجمعية، وبالتالي هناك أزمات لا تأخذ طابع الطبي فقط، بمعنى الأدوية، العمليات الجراحية، التحويلات الطبية، لكن هناك أزمات تبدو لوجستية أو فنية أيضا تعاني منها المنظومة الصحية، ومهددة بأن تتوقف المنظومة الصحية عن العمل في أي لحظة.
4: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر على كل هذه التفاصيل.

0: إلى الضفة الغربية الآن، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ترقومية قرب الخليل. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 أو اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطيني خلال سلسلة اقتحامات طاولت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدة قباطية وجلبون عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين وداهمت محال تجارية في عنزة واحتجزت عددا من الشبان، فيما جابت آلياتها شوارع بلدة عجة قبل أن تنسحب من البلدتين دون تسجيل اعتقالات. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أب ونجله خلال اقتحام المدينة ومخيمي عايدة والدهيشة. كما اعتقلت شابا من مدينة طوباس وآخر من قرية عريف جنوب نابلس، إضافة إلى شابين من الخليل. قالت منظمة بتسلم لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تقريرها يستند إلى تحليل نحو 2000 إفادة لفلسطينيين، إضافة إلى عقود من العمل الميداني والتوثيق. ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية باعتبارها حوادث منفصلة، مطالبة بوقف تمكين إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها. كما دعت بتسلم المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين والعمل على إنهاء نظام الأبرتايد والحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
1: الخمس عناصر الأساسية للانتهاكات اللي احنا بنثق على الأرض، واللي هي العنف والإرهاب، التطهير العرقي، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي على الفلسطيني، والحد من حرية حركة المواطن الفلسطيني. لما ننظر ونحلل هاي العناصر جميعها بنلاحظ أنها كلها مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل واحد عن الأخرى. هي جميعها بتكمل بعض وبتأدي لمشروع واحد، اللي هو مشروع محو الوجود الفلسطيني.
0: إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. طالبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل قوة اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، في وقت قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
2: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسميا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
0: صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 المشكلة برعاية البعثة الأممية من ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والقيادة العامة في الشرق. يتعلق الاتفاق بالقوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكان 63 نائبا قد أعلنوا مقاطعة جلسة الاثنين اعتراضا على غياب جدول أعمال واضح وعدم إعطاء الأولوية لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس. وقال النواب المقاطعون إن مخرجات لجنة 4+4 تحظى بتأييد 111 نائبا مطالبين بالتصويت عليها عقب تعديل اللائحة الداخلية. للمزيد ينضم إلينا من طبرق مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. أهلا بك محمد. إذن تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4، ما الذي يعني؟
3: نعم رولا، أهمية جلسة مجلس النواب اليوم تكمن أولاً في أنها أعادت المجلس إلى عقد جلسات رسمية بعد انقطاع استمر لأشهر، وثانياً وهو الأهم طبعاً سياسياً في التصويت على اعتماد اتفاق لجنة 4+4 الذي ظل منذ توقيعه محل جدل بشأن شرعيته ومدى تمثيل أعضاء اللجنة لمجلسي النواب والأعلى للدولة. فأحد بنود الاتفاق رولا ينص على عرضه على المجلسين لإقراره خلال شهر من توقيعه بعد إحالته من قبل البعثة الأممية. وبالتالي طبعا فإن التصويت، تصويت مجلس النواب اليوم، يمثل خطوة أساسية نحو منح الاتفاق الغطاء المؤسسي المطلوب. لكن استكمال هذا المسار رولا يبقى مرتبطا بموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن رفض مخرجات اللجنة واعترض على تمثيل أعضائه فيها. أيضا الجلسة نفسها رولا تأتي أيضا بعد أزمة داخلية طويلة في مجلس النواب الليبي ومحاولات طبعا من عدد من أعضائه لإضافة تعديلات على اللائحة الداخلية وإعادة تنظيم عمل المجلس، وصولا إلى طرح مسألة رئاسة مجلس النواب في ظل طبعا تعثر عقد الجلسات خلال الأشهر الماضية. لكن اللافت رولا هنا بأن التصويت يأتي بعد أيام فقط من لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة في العاصمة التركية أنقرة، حيث اتفقا على التمسك بالإطار الدستوري والاتفاق السياسي وكذلك إعادة تفعيل لجنة 6+6 وهي المعنية طبعا بالقوانين الانتخابية، مع استعداد تركيا لاستضافة أي اجتماعات ومشاورات لهذه اللجنة، وهي تفاهمات طرحت أيضا للنقاش داخل المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس. هنا تحديدا رولا تبرز العقدة المقبلة، فمجلس النواب اعتمد اليوم مسار 4+4 بينما يتمسك مجلس الدولة حتى الآن بتحفظاته عليه، بالتوازي طبعا مع محاولة إعادة إحياء مسار لجنة 6+6. لذلك فإن الخطوة التالية الآن ستكون موقف المجلس الأعلى للدولة، هل يتجه فعليا إلى اعتماد هذا الاتفاق، اتفاق 4+4، بل سيكتمل الغطاء المؤسسي الذي نص عليه الاتفاق ويفتح الطريق لربما أمام تنفيذه، أم سيتمسك بمسار 6+6 بما يعيد الخلاف بين المجلسين حول القوانين الانتخابية تحديدا، والذي سيعود طبعا إلى الواجهة من جديد.
0: شكرا لك من طبرق مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين. للمزيد من أمام قصر الإليزي في باريس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. تفضلي دلال.
4: نعم رولا، يعني تم التوقيع على 6 اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، ولكن بحسب قصر الإليزيه كان هناك 9 اتفاقيات توصلت إليها فرنسا مع العراق. يمكن أن نقول رولا أن يعني العنوان الأساسي
5: راديو الحرية
6: 2017 الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7
1: العربي كان هناك يعني تداول بوجود أو إيجاد طرق بديلة لإمدادات النفط والأنابيب النفطية في العراق، بما في ذلك أنبوب كيركوك بنياس ودور لتوتال في الاستثمار لإعادة تفعيل هذا الأنبوب الحيوي، لسيما يعني في ظل استمرار الأزمة في مضيق هرمز وما يشكل ذلك من خطر على أمن الطاقة هنا في فرنسا. الرئيس الفرنسي ربط هذه الزيارة بالأمن الداخلي و بالقدرة الشرائية للفرنسيين، وقال يعني أنه من المهم جدا أن تقوم فرنسا بهذا التعاون وبإبرام اتفاقية مع العراق لإيجاد يعني طرق بديلة لصادرات النفط والغاز العراقية. وكان هناك عدد من الاتفاقيات أيضا في مجال التنمية، الشباب والابتكار رولا، ولكن طبعا كما ذكرت يعني الأمن وأمن الطاقة هما يعني الموضوعين الأساسيين في هذه الزيارة اليوم.
2: شكرا لك من أمام قصر الإليزي في باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا الآن، حيث استهدفت القوات الروسية مستودعا تابعا لشركة بادم في مدينة أوديسا. تعتبر الشركة من أكبر موزعي الأدوية في أوكرانيا. هذا ووثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوماً على مدينة سلافيانسك شرقية أوكرانيا، وأظهرت الصور فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشأة زراعية في المدينة. رحب الكرملين بدعوة ترامب أوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية. وقال المتحدث باسم الكرملين إن القوات الروسية تعمل في كافة أنحاء الأراضي الأوكرانية وستواصل القيام بذلك، وذلك في تعليق على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قطارا يقل زوارا أجانب. يتسارع التنافس بين الولايات المتحدة والصين على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في سباق يرتبط بالتفوق التكنولوجي والاستراتيجي.
3: بين واشنطن وبكين يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من القدرات والاستقلالية. سباق لا يتعلق هذه المرة بالأسواق والتكنولوجيا فقط، بل بتفوق قد يعيد رسم موازين القوة العالمية. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على رياداتها، والصين تسابق الزمن لتقليص الفجوة. شركة أنثروبيك تحذر من أن قدرات النماذج تتقدم أسرع من إجراءات السلامة وتدعو إلى إبطاء التطوير، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الإبطاء ويحذر من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح الصين أفضلية في السباق على التكنولوجيا التي يعتبرها مسألة تفوق استراتيجي. فالصين تواصل تطوير نماذجها واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار التكنولوجيا جزءا من المنافسة مع واشنطن. إذن التنافس بين واشنطن وبكين يجعل التراجع أكثر صعوبة في موضوع الإبطاء، ويصطدم بإرادة ترامب من جهة والصين من جهة ثانية، وهذه مفارقة لم تحدث من قبل. لكن السجال يحدث في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل الصناعة نفسها، وتكشف شركات الذكاء الاصطناعي عن حالات استخدمت فيها نماذج متقدمة في عمليات سيبرانية وغيرها. إنها معركة بين سرعتين، سرعة تطوير القدرات وسرعة بناء وسائل السيطرة عليها. الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي يقترح تقييما مستقلا للنماذج ومعايير سلامة مشتركة بين الشركات وتعاونا دوليا لمواجهة المخاطر. الخطر هنا ليس أن النموذج يفكر وحده، بل أن قدرته المتزايدة قد تجعله أداة لتنفيذ سلسلة كاملة من المهام بسرعة وكلفة أقل. وهنا يظهر السؤال الأصعب، هل يستطيع البشر إيقاف النظام عندما يصبح أكثر استقلالية؟ في أبحاث السلامة تعرف هذه المشكلة باسم القابلية للتصحيح، أي أن يبقى النظام مستجيبا لتدخل الإنسان حتى عندما يتعارض التدخل مع المهمة التي ينفذها. لكن كلما اتصل الذكاء الاصطناعي بشبكات وأنظمة أكثر، قد لا يكفي زر واحد للإيقاف، بل تزداد الحاجة إلى قيود على الصلاحيات.
2: الآن إلى تقرير الصحف.
4: في موقع بلومبرغ الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أن الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد تؤتي ثمارها، لكنها تزيد أيضا من المخاطر، واعتبر أن الحرب التي وصفها في البداية بأنها ستكون محدودة وتهدف إلى تغيير النظام في إيران تحولت إلى صراع لتحديد مستقبل الشرق الأوسط بأكمله ودور الولايات المتحدة فيه. فالحرس الثوري الإيراني يسير الآن نحو تصعيد الحرب بطرق كان يتجنبها في السابق، وأضاف أن نطاق الصراع قد يتسع ويستمر لفترة أطول من فترة رئاسة ترامب، حيث يسيطر حلفاء إيران مثل الحوثيين في اليمن على تدفقات رئيسية من النفط وموارد أخرى، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى في المنطقة. وخلص إلى أن ترامب قد لا يدرك مدى أهمية هذه اللحظة الحاسمة، وأمام السعودية خياران، إما محاربة الحوثيين، الأمر الذي سيستلزم تدخل الولايات المتحدة أو قوة عسكرية أخرى، أو إبرام اتفاق معهم، وهذا يستلزم على الأرجح تخفيف التوتر مع إيران. مجلة The Economist البريطانية استعرضت مكاسب إيران من تقدم الحوثيين في اليمن، وأن التقدم السريع والمفاجئ للحوثيين باتجاه باب المندب وسيطراتهم على مدينة المخا ومناطق أخرى قرب الممر المائي شكل صدمة للولايات المتحدة والحلفاء. وأضافت المجلة أن مكاسب الحوثيين على الأرض تمنح إيران نفوذا جديدا في حربها مع الولايات المتحدة، حيث عزز حلفاؤها سيطرتهم على ممر مائي حيوي آخر بعد سيطرتها على مضيق هرمز. واعتبرت أن واشنطن تبدو عاجزة عن التدخل لوقف مكاسب الحوثيين، وترفض فتح جبهة عسكرية جديدة قد تطول في ظل أزمة القدرات الدفاعية التي تطل برأسها على أمريكا.
5: راديو الحرية.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: اهلا ومرحبا بكم الى نشرة اخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه ابرز عناوين. الخارجية الايرانية تقول ان السعودية طلبت تأجيل اجتماع الصلاة اليوم شأن مضيق هرمز، وولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة الوسطى الامريكية التطورات الاقليمية. استمرار المعارك على جبهات عدة بين القوات الحكومية وجماعة انصار الله الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف رتل عسكري في جبهة كهبوب قرب باب المندب. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مدينة غزة، وسقوط جرحى إثر قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس. هجمات روسية على مخزن أدوية وشركات اتصالات ومنشآت زراعية في مدن أوكرانية، وموسكو ترحب بدعوة ترامب لكييف وقف هجماتها على البنى التحتية الاقتصادية والمدنية.

0: نبدأ بهذا الخبر العاجل. مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بوصول شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بتسجيل شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. سنتابع هذا التطور ضمن متابعتنا للتطورات والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية التطورات الإقليمية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيله بهدف تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء.
1: في مضيق هرمز تذيق الممرات ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقاً حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلاً إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
2: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
3: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
2: إن بنظرم
1: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب، وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة إلى التعليم عن بعد.
4: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
5: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضاً، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
4: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين
6: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
4: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
0: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي. أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهجوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها المنطقة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. وبثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد من استهداف الطيران المسير لما قالت إنها ثكنات وتحصينات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف. كما بث إعلام المنطقة العسكرية السابعة التابع للقوات الحكومية مشاهد لاستهداف الطيران المسير، ما قال إنها مركبة قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب. فيما قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
0: وبالعودة للخبر العاجل، والذي قالت فيه مصادر طبية للتلفزيون العربي أنها سجلت شهيدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما تفاصيل هذا الاستهداف وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع؟
8: أهلا بك أحمد. القصف الرابع والشهيد الثاني حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية، آخر الاستهدافات في خان يونس، مواصي خان يونس تحديدا، حيث أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة على خيمة ما أدى إلى استشهاد رجل تم نقله أشلاء مقطعة إلى مستشفى ناصر، وهناك عدد من المصابين أيضا من الموجودين في المكان. هذه الغارة الرابعة منذ ساعات الصباح التي تستهدف قطاع غزة. غارة خان يونس سبقتها غارة على المحافظة الوسطى تحديدا عند منطقة الزوايدة، بلغ عن وجود مصابين، وغارتان على مستوى مدينة غزة. الغارة الأولى كانت في منطقة أبو خضرة، استهدفت خياما للنازحين في أحد مراكز الإيواء، مراكز الخيام في تلك المنطقة، نتج عن تلك الغارة عدد من المصابين، وصفت جراحهم بالخطيرة ولا زالوا في غرف العناية المكثفة. والغارة الثانية على مدينة غزة، والرابعة بالمحصلة على بالمجموع على قطاع غزة، كانت على سطح منزل عائلة عجور في مخيم الشاطئ. كان المستهدف قد أصيب إصابات خطيرة، نقل إلى مستشفى الشفاء، وقبل أقل من نصف ساعة من الآن أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه. وبالتالي لدينا شهيدان اثنان في محصلة الاستهدافات الإسرائيلية هذا الصباح. بطبيعة الحال هناك جملة من الاستهدافات الإسرائيلية الأخرى عدا الغارات المباشرة، أقصد بذلك إطلاق النار والقصف المدفعي، وعمليات النسف، وهذه أيضا تنطلق من المواقع العسكرية الإسرائيلية في مناطق الخط الأصفر، وتتركز عمليات النسف في تلك المناطق. المشهد الميداني هنا في قطاع غزة مرشح للمزيد من التصعيد بفعل استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي المسير، وأيضا حالة التأهب يمكن وصفها بذلك، حالة التأهب لدى المواطنين الفلسطينيين هنا للسماع أو حتى للتعرض لمزيد من الغارات الإسرائيلية قائمة.
0: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المتابعة. قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير برش أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقوض فرص التعافي في قطاع غزة من خلال عدد من الإجراءات، وقال إن مواصلة الحصار تتمثل بتقييد حركة المعابر وتقييد تنقل المرضى والجرحى ومنع إدخال الأليات الثقيلة اللازمة لإزالة ركام، إضافة إلى تقييد إدخال الغذاء والمساعدات ومواد الإيواء، مشيرا إلى أن منع إدخال الأدوية والوقود وقطاع الغيار يمثل أداة لخنق الحياة فيما يشكل تعطيل المستشفيات وشبكات المياه قتلا بطيئا. والضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قرب الخليل، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزال شرق جنين بتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل المنطقة، وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً خلال سلسلة اقتحامات طاولت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدتي قباطية وجلبون عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت بلدتين جنوب جنين ودهمت محال تجارية واحتجزت عدداً من الشبان، فيما جابت آلياتها الشوارع قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أب ونجله خلال اقتحام المدينة ومخيمي عايدة ودهيشة، كما اعتقلت شابا من مدينة طوباس وآخر من قرية عريف جنوب نابلس، إضافة إلى شابين من الخليل. قالت منظمة بتسلم لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية، مشيرة في تقريرها أن تقاريرها تستند إلى تحليل نحو 2000 إفادة لفلسطينيين، إضافة إلى عقود من العمل الميداني والتوثيق. ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية باعتبارها حوادث منفصلة، مطالبة بوقف تمكين إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها، كما دعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين والعمل على إنهاء نظام
9: راديو الحرية. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد. راديو الحرية
1: 97.7 FM التي شاهدها المكان في الأسابيع الماضية تتجاوز تلك المرتبطة بالأعياد اليهودية وتمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. أوضحت المحافظة أنها رصدت منشورات دعائية لجهات تسمي نفسها جماعات الهيكل تروج لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من سور الأقصى ذات قداسة وأهمية خاصة، وأشارت إلى أن ذلك الترويج سيكون خطوات عملية عبر الدعوة إلى إقامة صلاة أسبوعية في الموقع. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدلزون بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد ملتقطة من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. طلبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل القوة الدولية في جنوب لبنان في وقت قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
2: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي، لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
1: في سوريا أقدم محتجون على قطع طريق بريف دير الزور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. وظهرت مقاطع مصورة متداولة عددا من المحتجين يضرمون النار في إطارات مطاطية، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في المنطقة. تأتي هذه الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمة والنقل.
3: الآن يبدأ تجمع الأهالي وقطع طريق حقل العمر بريف دير الزور.
1: كما نفذ مواطنون سوريون احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلامة في حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود. عمد محتجون إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. وأظهرت مقاطع مصورة احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا والذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عمليات الإغاثة في السودان قد تواجه انهيارا خلال أسابيع بسبب نقص التمويل في ظل استمرار القتال وتزايد النزوح وتداعيات الأمطار والفيضانات. وقالت مديرة المنظمة إن مخزونات مواد الإيواء والصرف الصحي ومستلزمات الإغاثة الطارئة قد تنفذ بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن السودان يضم نحو 8,600,000 نازح داخليا. وأكدت المنظمة حاجتها إلى تمويل عاجل للحفاظ على خط الإمداد الإنساني المشترك وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا. يبحث مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في السودان خلال جلسة خاصة تنظمها بريطانيا والدنمارك لبحث الخيارات الدولية والإقليمية المتاحة لتخفيف حدة النزاع. يشارك في الجلسة إلى جانب الأمم المتحدة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد. وكان مجلس الأمن قد أخفق الأسبوع الماضي في التوافق على مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان بسبب اعتراض روسيا والصين ودول إفريقية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية مستودعا تابعا لشركة في مدينة أوداسا تعتبر من أكبر موزع الأدوية في البلاد. هذا ووثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوما على مدينة سلوفيانسك شرقية أوكرانيا، وأظهرت المقاطع المصورة فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشأة زراعية في المدينة. رحب الكرملين بدعوة ترامب أوكرانيا وقف هجماتها على البنى التحتية الاقتصادية والمدنية. وقال المتحدث باسم الكرملين أن القوات الروسية تعمل في كافة أنحاء الأراضي الأوكرانية وسط وصل القيام بذلك، في تعليق على هجوم بمسيرة استهدف قطارا يقل زوارا أجانب. استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني القائم بعمل السفارة الأمريكية لدى العراق، ودان الجانبان الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان وشددا على أهمية صون أمن الإقليم واستقراره، كما ناقشا الأوضاع العامة في العراق والمنطقة. أعلنت السلطات الأردنية إصابة 11 شخصاً إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة. وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إن الحادث وقع خلال عملية صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق للغاز ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه أثناء الصيانة. وأضاف أنه تمت السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بعد وقت قصير من وقوعه. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 المشكلة برعاية البعثة الأممية من ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والقيادة العامة في الشرق. يتعلق الاتفاق بالقوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكان 63 نائبا قد أعلنوا مقاطعة الجلسة اعتراضا على غياب جدول أعمال واضح وعدم إعطاء الأولوية لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس. وقال نواب المقاطعون إن مخرجات لجنة 4+4 تحظى بتأييد 111

0: زار الجزائر في 24 من أغسطس الماضي في خطوة تلت عودة سفيري البلدين إلى موقعهما في 10 من يونيو الماضي واستئناف حركة الطيران بين البلدين. وقع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مطالبين الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل إجراء استفتاءات مستقبلية. أكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، تسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تدعو أيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا. وفي رد فعل أولي، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية الدعوات إلى استفتاءات جديدة، ودعت قادة الحكومة الثلاث إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة بدلا من النقاشات الدستورية، مؤكدة تمسك رئيس الوزراء بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. يتسارع التنافس بين الولايات المتحدة والصين على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في سباق يرتبط بالتفوق التكنولوجي والاستراتيجي. في هذا السياق، تتزايد تحذيرات شركات الذكاء الاصطناعي من أن تسريع تطوير النماذج الأكثر تقدماً قد يتجاوز قدرة أنظمة السلامة على مواكبة المخاطر.
1: بين واشنطن وبكين يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من القدرات والاستقلالية، سباق لا يتعلق هذه المرة بالأسواق والتكنولوجيا فقط، بل بتفوق قد يعيد رسم موازين القوة العالمية. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على رياداتها، والصين تسابق الزمن لتقليص الفجوة. شركة أنثروبيك تحذر من أن قدرات النماذج تتقدم أسرع من إجراءات السلامة وتدعو إلى إبطاء التطوير، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الإبطاء ويحذر من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح الصين أفضلية في السباق على التكنولوجيا التي يعتبرها مسألة تفوق استراتيجي. فالصين تواصل تطوير نماذجها واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار التكنولوجيا جزءاً من المنافسة مع واشنطن. إذن التنافس بين واشنطن وبكين يجعل التراجع أكثر صعوبة في موضوع الإبطاء، ويصطدم بإرادة ترامب من جهة والصين من جهة ثانية، وهذه مفارقة لم تحدث من قبل. لكن السجال يحدث في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل الصناعة نفسها، وتكشف شركات الذكاء الاصطناعي عن حالات استخدمت فيها نماذج متقدمة في عمليات سيبرانية وغيرها. إنها معركة بين سرعتين، سرعة تطوير القدرات وسرعة بناء وسائل السيطرة عليها. الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي يقترح تقييماً مستقلاً للنماذج ومعايير سلامة مشتركة بين الشركات وتعاوناً دولياً لمواجهة المخاطر. الخطر هنا ليس أن النموذج يفتح
2: راديو الحرية
3: من 2017
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتماد مادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: قطاع غزة. وخلال كلمة تسلمه الجائزة قال يوفال إن ضباط الاستخبارات الذين تحدث إليهم صناع الفيلم وصفوا عمليات القتل الواسعة بأنها منهجية وليست عرضية، بل كانت عن عمد. الجائزة أشعلت الغضب في الشارع الإسرائيلي وعلى المنصات، لدرجة مطالبة بعض الإسرائيليين بتعليق مشانق للمخرجين في وسط قطاع غزة، هيدا بالديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط. أما بن كفير وزير الأمن الإسرائيلي فاعتبر أن صانعي الفيلم هما الضرر المباشر لإسرائيل، طالبهم بالرحيل إلى من أسماهم بأصدقائهم في حماس. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد بيّن أن ما يقوله الفيلم ليس سوى محض تضليل وإدعاءات وافتراءات على جيشه الأخلاقي. يعني يمكن بزبط نحكي قالوا للحرامي احلف، قال اجاني الفرج. بيني جانتس وزير الأمن السابق الذي يتحدث وكأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حمامة سلام، هو بنفسه قاد عملية ما يسمى الجرف الصامد على غزة عام 2014، ووصل عدد الشهداء إلى أكثر من 2000 شهيد من المدنيين. قال يجب أن تكون كاذباً لتصوير إسرائيل كمن يرتكب قتلاً متعمداً في غزة. الغضب يتصاعد في إسرائيل، والسينما إحدى ساحات الصراع على رواية حرب غزة. فمن سيحكي الإبادة التي شاهدناها للأجيال المقبلة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا نقرأ تغريدات. إسماعيل بيقول إسرائيل دولة إبادة وفصل عنصري، منطقي أن تهدد مجموعة من الفنانين. رولا بتقول أخشى على حياة مخرجي الوثائقي الإسرائيليين لفيلم نازا، منذ أيام يحرض مواطنون وسياسيون إسرائيليون علنا على العنف ويحرضون على قتل صناع الفيلم. جان كتب أتمنى عرض الفيلم في ألمانيا، أيضا لا أعتقد أن حكومتنا الألمانية ستسمح بهذا الشيء. الصحفية المصرية سارة علام لها وجهة نظر أخرى بتقول فيها الفيلم تطهير أخلاقي، حيبيدك وحتعتذر لك عشان أنا شجاع وضميري لا يسمح بعقد الذنب، وأنت حتزقف لي وتحتفي فيي لأنه تكلمت عن قتلك وذبحك وعملت لك صوت يلي كان ما إلك صوت ولا تمن ولا قيمة. أما سوسن فبتقول جرائم ينطق لها الحجر ويشهد.

0: يا جماعة إلى سوريا. هناك لم يحتج قرار رفع أسعار المحروقات إلى أكثر من ساعات حتى تظهر انعكاساته في الشارع. مع دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأحد، شهدت مناطق في شمال شرق البلاد وشمالها تجمعات احتجاجية وقطعا لبعض الطرق وسط مطالب بمراجعة القرار ومراوعة مستويات الدخل والظروف المعيشية. لكن ما تفاصيل القرار الذي دفع الناس إلى الشارع؟ الحكومة رفعت سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة، أي بنسبة زيادة 40%، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة. هذا القرار كان صادماً ومفاجئاً لأنها الزيادة الثانية خلال 10 أيام. التحركات الاحتجاجية انطلقت صباح الأحد من أرياف الحسكة ودير الزور والرقة. قطع محتجون الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق جديدة. كما أوقفت مجموعات من المحتجين مرور عدد من صهاريج النفط الخام. خلونا نشوف شو كان عم بيقول المحتجين.
1: الناس فطت من الجوع يا رجل، أيام غتت اللي شلنا ما نتمناها وإن شاء الله ما نتمناها صرنا نتمناها. يا أخي والله ما أريد هالشي يا أخي، إحنا معاك معنا ضدكم، نريدكم ريدونا، وقفنا معاكم وقفوا معانا. والله العظيم أقسم بالله أقسم بالله من هين الرأس السنة إذا ما تعدلت الأمور الوضع راح يتجه شيء إحنا ما نريدها، ولا أنت يا سيادة الرئيس أحمد السنة تريده. كفي وصلت حدا الفقراء، أنا قام أحكي عندي شيء أكل، أنا مطبط أموري. تقول لك شغلة والله العظيم في ناس قامت على المي والسكر يا أبو السكر.
0: طيب ماذا حصل بعدها؟ هل هدأت الاحتجاجات؟ لا للأسف. مع حلول المساء اتسعت رقعة التحركات الاحتجاجية لتصل إلى محافظتي إدلب وحلب. في إدلب قطع محتجون الطريق الدولي M5 قرب معرة النعمان، كما شهدت مدينة إدلب وخان شيخون وقفات رفعت مطالب بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة. وزارة الطاقة السورية بررت القرار بارتفاع تكلفة شراء المشتقات النفطية المكررة من الأسواق العالمية، وأيضا زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين بالتزامن مع دخول مصفات بنياس في أعمال صيانة شاملة يتوقع أن تستمر نحو شهرين. الوزارة كمان قالت أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتمويل الشحنات المستوردة، مؤكدة أن الأسعار ستخضع للمراجعة وفق تطورات السوق العالمية وعودة مصفات بنياس إلى العمل. بيانات الوزارة أشارت إلى أن حاجة سوريا اليومية تبلغ نحو 300 ألف برميل من النفط ومشتقاته، في حين يقدر الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف برميل. كما تعتمد البلاد على الاستيراد لتأمين قرابة 60% من احتياجاتها اليومية من المازوت ونحو ثلث حاجتها من البنزين. طيب لماذا دائما ما يغضب رفع أسعار المحروقات كل فئات الشعب؟ الاعتراض الشعبي لا يرتبط بسعر الوقود وحده، إنما بالخوف من انتقال الزيادة إلى أجور النقل وأسعار المواد الغذائية وتكاليف الزراعة والصناعة والخدمات. وقد رصد بالفعل ارتفاع متفاوت في أجور بعض وسائل النقل داخل دمشق في انتظار صدور تعرفة رسمية جديدة. في المقابل أعلنت وزارة الاقتصاد أنه سعر ربطة الخبز ووزنها لن يتأثر بزيادة أسعار المحروقات، وأنها ستعمل على تعويض فروق التكلفة المتعلقة بإنتاج الخبز ونقله. على المستوى السياسي أفادت تقارير بأن عدداً من أعضاء مجلس الشعب يستعدون لتقديم طلب لعقد جلسة استماع لوزير الطاقة، وذلك لمناقشة أسباب القرار وآثاره الاقتصادية. كما نفت منصات سورية صحة تصريحات متداولة نسبت إلى وزارة الداخلية تضمنت وصف المحتجين بفلول النظام أو التهديد بملاحقتهم، وأكدت أن هذه التصريحات لم تصدر عن أي جهة رسمية. كما نفت صحة خبر متداول عن استقالة وزير الطاقة. طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك الكثير من النقاش، انقسمت الآراء بين من تفهم تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قدرة التكرير المحلي، ومن رأى أن الاعتراض لا يتعلق بأسباب قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وفوق ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة حتى أصبحنا نفكر بالهجرة بعد أن أغلقت الأبواب في وجوهنا وفتحت لغيرنا، وخصوصاً نحن أبناء الثورة. أما هاني فبيقول المشهد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يعيشها السوريين، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لاحتواء الغضب الشعبي ومنع اتساع الاحتجاجات. حفظ الله سوريا من كل شر.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، رح أحكي لكم قصة هلأ صارت بليبيا وانتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام وأخذت مساحة جدل واسعة على المنصات الرقمية أيضاً. بس قبل خلونا نحكي شوي عن ظاهرة ترتبط بصلب موضوعنا، وهي عملية تصنيع حبوب مخدرة على هيئة وشكل رؤساء ومشاهير. يمكن لاحظتم مشاهدينا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة صناعة مخدرات قاتلة، لكنها تحمل أشكالاً قد تكون طريفة أو مخيفة. يعني الحبة لما بتطلع فيها وتشوف صورة رئيس دولة أو زعيم عصابة. هلأ الناس طبعاً مستغربين وبيسألوا ترى لماذا يلجأ تجار المخدرات إلى هذا التكنيك؟ هل هي خدعة بصرية للترويج والتسويق ويمكن رفع نسبة المبيعات؟ أم أنه ممكن تكون محض صدفة؟ أم تختص بالصنف وجودته؟ أم أن صانع هذه الحبوب هو قاعد هيك خطرت له فكرة أنه شافها مهضومة، أم دغري على السريع طبقها وحطها على حبوب الهلوسة والمخدرات؟ هلأ أنا ما عندي جواب، جواب رح ننقله لألكم مشاهدينا بعد ما نحكي لكم الحكاية. امبارح أعلن جهاز الرادع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا ضبط كميات كبيرة من حبوب مخدرة شديدة الخطورة تحمل شكل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وخطوط ملامحه وملابسه على سطحها. شو هي القصة؟ يبدو أن كمية المضبوطات كانت كبيرة، وفور الاستيلاء عليها أصدر الجهاز المعني بياناً أشار فيه إلى أن العملية جاءت بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بوجود تشكيل عصابي يمتهن تهريب الممنوعات عبر إحدى الدول الأوروبية لترويجها داخل الأراضي الليبية. عن تفاصيل الشحنة أوضح البيان أن التفتيش الدقيق أسفر عن ضبط نحو 100,000 قرص مخدر من نوع XTC في عربة رينو ماستر مخصصة للشحن والبضائع، وقالت إنه بمجرد التأكد من صحة المعلومات بدأت القوات الأمنية تتبع الشحنة المستهدفة وأيضا جرى إيقافها. المتهمون اتخذت السلطات المعنية التدابير اللازمة والإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك طبعاً للتحقيق معهم وكشف ملابسات القضية. مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها صانعو المخدرات إلى هذه الحيلة، ففي الأعوام الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة كثيراً لاسيما في الولايات المتحدة. ضبطت السلطات المحلية والفدرالية أكثر من مرة شحنات مخدرات كانت تحمل صورة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مثل ما شايفين بالصورة. في عام 2018 ضبطت سلطات ولاية أنديانا مواد مخدرة تحمل صورة ترامب، وقبلها بعام أيضاً ضبطت الأجهزة الأمنية بفلوريدا مخدرات تحمل أسماء وصور تجار ممنوعات معروفين مثل إل تشابو وبابلو إسكوبار. لافت في هذا الأمر مشاهدينا أن اللجوء إلى هذه الحيلة زادت وتيرته بالسنوات الأخيرة لاسيما في أمريكا وأوروبا. وللحد من تبعاتها السلبية على الأفراد والمجتمع، أصدر معهد تريمبوس الهولندي المتخصص في أبحاث الإدمان مؤخراً تحذيراً ينبه إلى خطورة انتشار هذه المواد بين الشبان الذين يرتدون الحانات والملاهي الليلية. وأثبتت التحاليل المخبرية التي نشرها المعهد أن الحبوب هذه تحتوي على تركيز عال جداً من مادة كيميائية شديدة السمية، والخطورة أيضاً تؤدي على الأغلب إلى شلل في الأعضاء والوفاة. وهون صار لازم نسأل، ليش صار تجار المخدرات بيعتمدوا هالحيلة بوضع صورة مشاهير أو رؤساء دول على حبوب مخدرة؟ هناك من يفسر بأن مروجي المخدرات يستخدمون هذه الطريقة لأهداف استراتيجية وتجارية خبيثة، أبرزها جذب انتباه الشباب وراكبي الترند، حيث يلجأ تجار المخدرات دائماً إلى طرق تجعل بضاعتهم حديث الساعة. وطبعاً يعني ما في من يخبر أنه استخدام أشكال الرؤساء بيحول الحبة لترند كما يدعون. أما السبب الثاني فيكمن في أن الأشكال التقليدية للمخدرات تخيف المراهق، بينما الأشكال التي تحمل وجوهاً مألوفة أو ساخرة تجذب الفئات العمرية الصغيرة وأيضاً تثير فضول تجريبي. والله أعلم ماذا خطر ببال تجار ومروجي المخدرات، الله يعين. طيب خلونا نروح لمنصات التواصل الاجتماعي ونرصد تعليقات المغردين. عماد الدين قاسم كتب: أي حرب قذرة هذه التي تستهدف شباب ليبيا؟ كم من شاب كانت ستصل إليه هذه الملوثات؟ كم من يافع
ستكون إحدى هذه الأقراص تجربته الأولى في طريق الهلاك، وكم من عائلة ليبية ستعاني وكانت ستزداد معاناتها بهذا الوباء. نسأل الله أن يحفظ شباب ليبيا من عبث العابثين. عبدو زياد بيقول: كل الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودها المبذولة في ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة والمؤثرة عقليا. وليد الجوادي كتب: لازم تحاكموا وتفضحوا وتعاقبوا المسؤولين عن استيراد هذه المواد. وبتغريدة عبد الرحمن محمد نختم هذه القصة، إذ قال: عام 79 عرض التلفزيون الليبي كميات من المخدرات مغلفة بصور جيمي كارتر.

0: هذا المشهد هو جزء من يوميات الفلسطينيين في رام الله، ازدحام في المقاهي والشوارع، حركة لا تتوقف. رام الله المدينة الحيوية المثقلة بالحواجز والاقتحامات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مثقلة أيضا بالديون والضيق. رام الله العصب الاقتصادي والإداري للضفة الغربية المتنوعة في مجالات العمل المقيدة بالحواجز، باتت تعاني وتشتد عليها الأزمات الاقتصادية. فكيف صار الحال في رام الله وفي الضفة الغربية مع تغول المستوطنين وتعطل أعمال الفلسطينيين؟ الكساد الاقتصادي دفع عددا كبيرا من المحلات التجارية إلى الإغلاق وتسريح الموظفين، فتراجعت الأعمال وزادت البطالة. أما الأسعار فارتفعت، وعلى هذا الأساس طبعا ضعفت القدرة الشرائية للمواطنين. طيب كيف برأيكم الناس قادرة تعيش تحت هيدي الظروف الصعبة، ومن وين بدها تصرف؟ أغلبية الأهالي لجأوا في الأعوام الأخيرة إلى اعتماد طريقة الشراء بالدين، بياخذوا حاجياتهم من السوق، بيكتبوا على نفسهم وصولات أمانة أو كمبيالات على أن يجري تسديدها حالما تتحسن أوضاعهم المادية. فئة قليلة تتحسن ظروفهم ويتمكنون من سداد الديون، بينما يتعثر آخرون في السداد وتبقى حياتهم مرهونة بإيصال الأمانة. للتخفيف من معاناة المديونين، أقدم الصحفي الفلسطيني علاء الرماوي على إطلاق مبادرة اجتماعية لإسقاط الديون عن المتعثرين في الضفة الغربية. الحملة متواصلة ويبدو أنها تلاقي نجاحاً على الأرض. كيف بدأت هذه القصة؟ وشو يلي دفع الناشط الفلسطيني إلى إطلاق المبادرة؟ الرماوي يقول في تصريحات صحفية أن القصة بدأت بحكاية مؤلمة، عندما تلقى اتصالاً من سيدة تعثرت في سداد تشيك بقيمة 2000 شيكل، أي نحو $670، وكانت تخشى أن ينتهي بها الأمر إلى المحاكم والسجن. هون قرر الرماوي التدخل بعد مكالمة هاتفية مع صاحب الحق المادي، أسقط الأخير ديون السيدة المتعثرة. من هنا بدأت المبادرة تنتشر تحت اسم حملة تنازل لله، التي تناشد أصحاب الحقوق المالية بالتنازل كلياً أو جزئياً عن ديونهم للمتعثرين. تجار كثيرون من مختلف محافظات الضفة الغربية استجابوا للمبادرة وأعلنوا موافقتهم على إعفاء المتعثرين من تسديد المبالغ المستحقة عليهم. خلونا نشوف جانب من هذه المبادرة.
1: أنا يا عمي بدي أسامح بقيمة 20,000 شيكل. أنا اسمي مؤمن حجاج من مدينة كلكيلي، ها قدامكم يا عمي، والله ب20,000 شيكل مسامح على الروح أبوي لوجه الله تعالى.
2: قلت لناس كانت مقتدرة بالشغل من 2023 لغاية اليوم، يعني قيمة العقود زي ما تفضل أخوي أبو الوليد ب100 و2000 شيكل، وإحنا لأنه الوضع والناس مش قادرة تدفع، فعن روح أبوي وعن أولادي وعن أمي وصحتها بنقول مع بعض الحمد لله رب العالمين، الله يقدرنا يا رب على فعل الخير للجميع، وإحنا بندعي وكل الناس
0: يعني بالفعل الله يقدرنا على فعل الخير. يبدو أن المبادرة قبلت بموافقة واستجابة فورية من رجال أعمال وشركات وأصحاب محال تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأيضا مستوصفات طبية وصيدليات، لكن الدعوة ما زالت مفتوحة لشمل مناطق واسعة في الضفة. صاحب المبادرة خرج في مقطع فيديو يؤكد فيه نجاح سير العملية، ويقول إن قيمة الإعفاءات بلغت نحو 45 مليون شيكل، أي ما يعادل $15 مليون.
3: ما أجمل شعبنا، 45 مليون شيكل من المسامحات في مناطق الضفة الغربية، وصلت قطاع غزة ووصلت الداخل 45 مليون شيكل بفضل الله عز وجل، بكرم شعبنا العظيم الرائع المميز. يا الله ما أجملكم. مسامحات اليوم كبيرة وللغاية، وأنا بقول بدأنا أول يوم، كل يوم بزيد الخير وكل يوم بزيد العطاء وكل يوم بزيد الفعل وكل يوم بزيد جمال الحضور. سلواد تصنع أيقونة، شمال غرب القدس يصنع أيقونة.
0: دعونا نستطلع آراء المغردين في هذا الخصوص. لؤي الحسيني بيقول لم تكن المبادرة مجرد فكرة، بل كانت مرآة أظهرت أصالة هذا الشعب وتكافله. الشكر موصول لكل يد بيضاء كريمة سامحت وعفت وبنت بجميل فعلها بيوتا طوقها الهم. متيم ما بيقول قبل ما تنشروا عن أي شخص أنه تحكوا أنه سامح ناس، تأكدوا أنه عن جد سامح وموقفه واضح، لأنه مشكلة اللي بنشوفه على السوشيال ميديا صحيح. نقرا كمان لعوني زقزوق يلي كتب: انا من موقعي كمحام ودعما لهذه الحمله ومساعده للناس في ظل الظروف الصعبه التي نعيشها، اعلن انني ساتنازل عن اتعابي عن اي قضيه الشيكات يرغب صاحبها بالتنازل عنها وانهائها ضمن الاصول والقانون. واخيرا يقول محمد شلش: تتصدر قضايا الاخوات المتعثرات القضايا الملحه التي تستوجب اغلاق الملفات القضائيه في المحاكم والعمل على اقرار تسويات ماليه مرنه تتناسب مع قدراتهن الماديه، ما لم يبادر الدائنون بالعفو والمسامحه.

أنت تعيش وحدك تماماً في كهف لا كهرباء لا ماء ولا أي شيء. يصل الإعلام إليك أخيراً يسألونك شو بدك؟ فكر معي يا عزيزي، لأنه إجابتك مهما بلغت غرابتها فلن تبلغ غرابة السيدة الثمانينية التي وجدت بعد سنوات من الوحدة داخل كهف بإقليم أسفي في المغرب. الخالة حسبية امرأة ثمانينية ترتدي قماشاً مهترئاً وقديماً، تعيش حياة بدائية وحيدة في كهف حجري. ظهرت لها مقاطع مصورة توثق جانباً من حياتها وتظهر ظروفاً معيشية صعبة تعيشها وحيدة يبدو من سنوات. أما مطلبها الوحيد الذي حدثتك عنه فكان بسيطاً، شو بدها؟ سكر وشاي لإعداد إبريق شاي. موجة واسعة من التأثر والتضامن في المغرب، سرعان ما تحركت السلطات المحلية، طاقم طبي وتمريضي وصل إلى مكان إقامتها لمتابعة حالتها. الأولوية كانت تقديم العناية لها ومساعدتها بتوفير ملابس مناسبة، وذلك إلى جانب متابعة وضعها الصحي وتقديم المساعدة اللازمة. وهناك كانت تنتظرهم مفاجأة يا عزيزي ويا عزيزتي. المسنة تمسكت بالبقاء في منطقتها وبين معارفها. العجوز عبرت عن عدم رغبتها في مغادرة المكان، رافضة مقترح نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية، مرددة بالدرج المغربية غديش نفوت داري، أي لن أغادر داري. تعال نشوف، وتعب عنا كمان، نشوف مقطع مصور للسيدة العجوز.

0: معتز للعالم. حسبية اعتادت لعقود العيش بمفردها في المكان الذي تعتبره بيتها، وكانت إحدى جاراتها قد تحدثت في شهادتها عن تفضيلها للبقاء وحيدة في كهفها، وأنها كانت تقول لا أبيت إلا في خويمتي، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها الزواج وأن شقيقا لها توفي وأن سكان المنطقة يقدمون لها بعض الطعام ويتفقدونها من وقت إلى آخر. قصة حسبية خرجت من حدود كهفها المغلق إلى فضاء عام واسع بفعل قوة الصورة وغرابة الحكاية. حياتها المنعزلة كشفت واقع أشخاص يعيشون ظروفا قاسية بعيدا عن الأنظار في وقت تحولت فيه حكايتها إلى موجة تضامن يأمل أصحابها أن
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: أكبر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: معارك متواصلة في اليمن، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز. وفانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. الخارجية الإيرانية تقول إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع صلال اليوم بشأن مضيق هرمز. وولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية التطورات الإقليمية. شهيدان وجرحى في استهداف إسرائيلي لشقة في مدينة غزة وخيام النازحين في مواطن خان يونس. هجمات روسية على مخزن أدوية وشركات اتصالات ومنشآت زراعية في مدن أوكرانية. وموسكو ترحب بدعوة ترامب لأوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية.

البداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهروب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. وبثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد من استهداف الطيران المسير، لما قالت إنها ثكنات وتحصينات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف. كما بث إعلام المنطقة العسكرية السابعة التابعة للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف الطيران المسير، ما قال إنها مركبة قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب.

0: قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
0: أعرب جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة المتأثرة بالتطورات، كما تجري محادثات مباشرة مع أنصار الله الحوثيين.
2: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدي، ومن الحديدة صدام حسن. أهلا بكما. أبدأ معك من واشنطن عماد، لنقف معك على التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس حول قنوات الاتصال التي تجري في هذه اللحظات سواء مع الدول التي قد تكون متضررة مما يجري في باب المندب وأيضا مع الحوثيين.
3: نعم، للآن في الحقيقة رولا الصورة في واشنطن غير واضحة. للآن ليس لدينا موقف رسمي واضح لا من البيت الأبيض ولا من وزارة الخارجية ولا من الدفاع حول ما يحدث في اليمن، وهو أمر غريب لم نعتده سابقا. كل ما هنالك كان تسريبات. اليوم جيدي فانس ألقى بقليل من الضوء على طبيعة الموقف الأمريكي، كل ما قاله بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الذي يحصل هناك. وحينما سئل عما إذا كان هو نفسه قد، لأن هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه على تواصل أو يريد التواصل مع الجنرالات في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ليأخذ منهم بدقة صورة الأوضاع في اليمن. واعتبر ذلك في تلك التقارير الصحفية اعتبر تقريبا مؤشرا على أن نائب الرئيس لا يثق في التقارير التي تصلهم من وزارة الدفاع الأمريكية، يريد أن يسمع بنفسه من القادة العسكريين في المنطقة. سئل هذا السؤال وقال بأنه يجد أن مثل هذه الأنباء غريبة، وأنه يقوم بذلك من باب إيمانه ودوره كنائب للرئيس وليس لأنه لا يثق بوزير الدفاع. طبعا هذا يأتي في سياق معرفتنا عن الخلاف الدائر بينه وبين وزارة الدفاع. وزارة الدفاع لم تكن تريد التفاوض، هو لا يزال يؤمن بأن الحل الدبلوماسي هو الحل الأمثل وأنه يجب التفاوض مع الإيرانيين. بالتالي هناك نوع من أنواع الانقسام داخل الإدارة الأمريكية بين وزارة الدفاع وبين نائب الرئيس وأيضا مارك روبيو، لكن حتى الآن هذا الانقسام لم يتبلور على شكل موقف واضح مما يحصل في اليمن. المراقبون يقولون بأن الوضع هنالك حساس للغاية، لكن تدخل الولايات المتحدة الآن ربما يزيد الوضع سوءا، لأن ذلك قد يؤدي لفتح جبهة أخرى في البحر الأحمر، قد يدفع الحوثيين نحو مزيد من التصلب وإغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي رفع أسعار الطاقة أكثر وأكثر، وهي اليوم وصلت إلى مستويات قياسية 108 دولارات لنفط برنت الثقيل. بالتالي هذه الخشية هي التي يبدو أنها تمنع الولايات المتحدة حتى الآن من إعلان موقف واضح مما يحصل هناك، سيما أن الانتخابات الأمريكية تقترب وهي عقدت الحسابات كثيرا للبيت الأبيض.
0: طيب، هذا يجري أيضا بالتوازي مع زيارة براد كوبر إلى المملكة العربية السعودية، والحديث عن أن اللقاءات هي في إطار يعني الأمن الإقليمي وغيره. هل واضح من واشنطن طبيعة هذه اللقاءات وما يجري فيها؟
3: للآن لا يوجد أي تقارير عن طبيعة ما دار بين براد كوبر والمسؤولين السعوديين، وهذا يزيد الأمر غموضا، وهو ما يتحدث عنه اليوم المراقبون. ما هو موقف الإدارة الأمريكية؟ لماذا يبدو أن هناك تردد؟ كثيرون يعزوه للانتخابات، وكما أشرت خشية الرئيس من أن يذهب الحوثيون نحو تصعيد أكثر وإغلاق المندب، وبالتالي رفع الأسعار أكثر وإرباك الحسابات الانتخابية للرئيس. يبدو أن الحسابات الانتخابية تعقد تعامل الرئيس بالفعل مع ما يحصل في اليمن، ولكن هناك، وهذا ما قاله جيدي فانس، هناك تواصل بين الإدارة الأمريكية والقادة العسكريين في المنطقة ومن بينها السعودية. يبدو أن براد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى جزء من هذا الاتصال، لكن أيضا اليوم نعرف بأن نائب الرئيس أيضا يجري هذا النوع من الاتصالات مع القادة العسكريين لمعرفة الوضع عن كثب. للآن ننتظر موقف واضح مصاغ في بيان أو على الأقل في تغريدة للرئيس الأمريكي، ذلك لم يحدث حتى الآن.
0: شكرا لك من واشنطن عماد الرواشدي مراسل تلفزيون العربي. لنرى المشهد معك في الحديدة صدام حسن، ولكن في سياق آخر من خلال ما يجري على الأرض والمعارك التي تحدث، وإن كان هناك أي تفاعلات دبلوماسية. طيب صدام، لا أستطيع سماعك، لا أدري الآن إن تم إصلاح الخلل. صدام حسن من الحديدة. طيب ريثما يتم تجهيز الاتصال مرة أخرى مع مراسلنا في الحديدة، نستكمل. وحيث تتواصل المعارك تتفاقم الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا، حيث قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
4: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز، وأمام قدر بسيط، تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلاً.
5: لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدوروا لنا اكل وشرب، ما فيش، يمنعون والله، شو يضربوا على الرصاص، محاصرين داخل، يعملون بس رز داخل ياكلوا، وبلا عفش ولا حاجه.
4: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر الى الفرار من مكان الى اخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من اشياء قليله حملها معه.
6: بلا روح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان، والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
4: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
7: نازح من المخاء، قاسم الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالوعي قنا، بس بأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
4: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها، وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم، وأمهات ينتظرن أبناءهن، وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
0: نشير مشاهدين إلى هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقول بأن أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. نعود إلى اليمن وتحديدا في الحديدة مع مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، لنسألك عن آخر مستجدات الوضع الميداني، عن التفاعلات أو تصريحات سياسية، عما إذا كان هناك قنوات اتصال دبلوماسية وأيضا التواصل مع الولايات المتحدة.
8: نعم رولا، حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية أو من جهات مسؤولة هنا في حكومة صنعاء عن قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، سواء مع
9: راديو الحرية الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: والنس حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هذه الفرضية أو هذه السردية أو يستخدم سيطرة حكومة صنعاء على الساحل الغربي كذريعة لتأليب المجتمع الدولي، وهذا الكلام غير صحيح. هذا فيما يتعلق بالموقف الرسمي حتى الآن فيما يتعلق أو بخصوص ولكن ما يدور حاليا من
2: صدام القنوات. ما الذي يفهم؟ يعني بات آمن بالنسبة لمن؟ يعني هل أيضا يشمل ذلك السعودية المضيق؟
1: طبعا صنعاء دائما صنعاء تؤكد بأن حركة الملاحة آمنة وانسيابية ومستقرة وطبيعية جدا، باستثناء حركة الملاحة السعودية فقط. الحصار هو على السفن والناقلات والبواخر السعودية والملاحة السعودية برمتها، وبالتالي يعني تقول بأنه الملاحة مفتوحة وآمنة ومستقرة باستثناء الملاحة أو ما يخص الملاحة في السفن السعودية فهي تندرج أو خاضعة تحت طائلة الحصار أو قرار الحصار الذي اتخذته صنعاء أواخر شهر يوليو الماضي، والآن يسير ربما في الشهر الثاني على التوالي. وقالت صنعاء بأنها لن تفتح هذا الحصار حتى تعود السعودية للسلام وتقوم برفع الحصار وإنهاء العدوان ووقف في التحشيدات العسكرية، في إشارة منها إلى دعمها ومدها بالعتاد والسلاح والأموال لقوات حكومة عدن. وبالتالي كلامها واضح بأن الملاحة طبيعية باستثناء السفن السعودية، فهي ما زالت خاضعة تحت الحصار البحري الذي فرضته على كافة السفن السعودية والملاحة السعودية سواء في البحر الأحمر أو غيرها في مناطق
2: وصلت هذه الفكرة صدام
1: أو المناطق التي تصل إليها.
2: نعم، ماذا عن الوضع الميداني؟
1: نعم رولا، أما فيما يتعلق بالوضع الميداني، هناك أيضا حديث من مصادر عسكرية في حكومة صنعاء تحدثت عن استهداف تحشيدات عسكرية سعودية، في إشارة منها لقوات حكومة عدن في صحراء الجوف وتحديدا عند منطقة الكنائس، وقالت بأنها كبدت تلك التحشيدات الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد العسكري، وتم تدمير كل الآليات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم. أيضا تم قتل الكثير من العناصر من الضباط وأيضا من الجنود والعسكر، وتم هناك أيضا إصابة الكثير منهم، وهذا هو آخر ما أعلن عنه رسميا من قبل حكومة صنعاء، إلى جانب البيان الذي تلاه اليوم أو صباح اليوم المتحدث العسكري يحيى سريع فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي طالت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وقال بأنه استخدم فيها مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح ودقة عالية. أيضا في الجانب الآخر هناك أنباء ترد من هنا وهناك خاصة من الإعلام الحكومي التابع لحكومة عدن عن مواجهات وتقدمات وأيضا التصدي لمحاولات تقدم من قبل قوات صنعاء في أكثر من منطقة، تحديدا في منطقة كهبوب في ذباب وأيضا في الجبهات الواقعة بشرق وجنوب وشمال تعز، وأيضا بعض الجبهات التي حتى الآن ربما تشهد هدوءا نسبيا مع حالة من الترقب الشديد والتأهب أيضا والاستعداد ربما لاحتمالات موجات تصعيد قادمة.
2: شكرا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. نشير مشاهدينا إلى الأخبار الظاهرة على الشاشة وبيان فرنسي عراقي مشترك. يقول هذا البيان بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد أهمية مواصلة جهود خفض التوترات الإقليمية وضمان أمن المنطقة. وأيضا يتحدث هذا البيان الصادر البيان الفرنسي العراقي الصادر من باريس، حيث يقوم رئيس الوزراء العراقي بزيارة إلى فرنسا. هناك يقول ماكرون والزيدي يجددان التزامهما بالأمن البحري ودعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وكذلك هناك أيضا بند آخر في هذا البيان الفرنسي العراقي المشترك من رئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي، يقول ماكرون أشاد بجهود الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة. أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيله بهدف تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء.
3: في مضيق هرمز تذيق الممرات ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
4: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
5: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
4: إن بنظرم
3: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
2: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. إذن اجتماع صلالة تم تأجيله الذي كان من المفترض أن يكون بين إيران ومسقط وعدد من دول الخليج، ولكن السؤال ما الذي سيعنيه هذا التأجيل بالنسبة لإيران فيما يتعلق بتوافقاتها والترتيبات التي كانت ستقرها بشأن مضيق هرمز؟
6: الترتيبات ثنائية بالدرجة الأولى، وهي تسير على قدم وساق. لكن بالعودة إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ظهر اليوم، هو أشار إلى نقطة أيضا أخرى تتعلق بفكرة أو سؤال طرح بشأن أن هناك ضغوط أمريكية كان على دول الخليج لحرف مسار هذه الجولة أو هذا الاجتماع عن سكتها والتركيز على الملف النووي عوضا عن الحديث عن الأزمة الحقيقية في المنطقة وهي مضيق هرمز. بقائي قال بأن لوسائل الإعلام أن تتكهن بالطريقة التي تشاؤها، لكن هذه المعلومات لن أعلق على عليها الآن. أقول بأن المسألة ثنائية بامتياز تتعلق بمضيق هرمز. أي ملف آخر تريد الولايات المتحدة الأمريكية بحثه مع دول المنطقة فهذا شأن أمريكي خاص لا علاقة لنا به. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هو بحث مختلف تماما. لدينا تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك الكثير من القضايا المعقدة التي لا مجال لطرحها الآن. أزمة المنطقة الحقيقية تتعلق بحركة الملاحة، تأمين حركة الملاحة والتوصل والإعلان عن هذه الصيغة النهائية مع الجانب العماني. لكنه أيضا في وسط حديثه أشار إلى مسألة الرسوم ولكن بشكل غير مباشر اليوم. على ما يبدو مسألة الرسوم هي التي كانت تعرقل مسألة الإعلان عن هذه الصيغة التوافقية النهائية مع الجانب العماني. الجانب العماني على ما يبدو هو الذي كان يرفض خلال الشهر الماضي أن يكون هناك رسوم بنسبة 5-7% كالطرح الذي قدمته إيران قبل نحو شهرين من الآن، رسوم 5-7% على كل حمولة على كل سفينة تمر من مضيق هرمز مهما كانت الدولة التي تمثلها هذه السفينة أو ترفع شعارها. الجانب العماني طرح فكرة مختلفة تماما وهذا ما جرى التوافق عليه في النهاية. الرسوم التي ستحصل عليها كل من إيران والجانب العماني تتعلق بخدمات ملاحية وخدمات

0: منصة إكس عندما أعلن تأجيل هذا الاجتماع والقول بأنه سيتم إرجاؤه إلى فترات أخرى سيتم العمل عليها قريبا جدا. الجبهة اليمنية تفرض نفسها على المشهد على ما يبدو، وهناك انزعاج سعودي مما جرى على خطوط الطاقة خلال اليومين الماضيين. لكن فيما يتعلق بالجانب الإيراني يقول بأن الأمور باتت في نهاياتها وعلينا أن نخطو هذه الخطوة وأن ندمج هذه الفكرة وهذه الصيغة النهائية المتعلقة بمضيق هرمز مع الملف الأهم والذي يتعلق بمستقبل المنطقة بعد انتهاء الحرب، يتعلق بالصيغة الأمنية التي تبحث عنها إيران مع دول المنطقة، وهي بوابة أيضا أو خطوة لإعادة بناء علاقات إيران مع دول المنطقة من السعودية إلى الإمارات وصولا إلى البحرين والكويت. الاعتماد هنا على ما يبدو على أدوار الوساطة كما هي العادة، سلطنة عمان والجانب القطري على رأس هؤلاء الوسطاء، تعول عليهم ربما على مستوى فتح قنوات التواصل مع هذه الدول وتليين المواقف والوصول ربما إلى صيغة نهائية تبعد الولايات المتحدة الأمريكية أو تشكل عامل ضغط عبر دول الخليج على الجانب الأمريكي كي لا يتدخل مرة أخرى في شؤون المنطقة وتحديدا في مسألة تسيير حركة الملاحة عند مضيق هرمز.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. انتقدت طهران رفض النمسا منح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تأشيرة لحضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي وصف القرار بأنه سابقة ستكون لها تداعيات، داعيا الوكالة والدول الأعضاء إلى الضغط من أجل الالتزام بقواعدها ونظامها الداخلية. من جانبه اعتبر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي اعتبر القرار انتهاكا لحق بلاده في اختيار ممثليها، مطالبا النمسا باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيحه. في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
2: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زاده عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكوميا تحارب
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM. من دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد، تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
4: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد

0: قائما على غرار العام الماضي. من طهران أمير جابر، التلفزيون العربي.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. قال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي مدينة غزة. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي وقت سابق، أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقوض فرص التعافي في قطاع غزة من خلال عدد من الإجراءات. وقال البرش إن مواصلة الحصار تتمثل بتقييد حركة المعابر وتقييد تنقل المرضى والجرحى ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، إضافة إلى تقييد إدخال الغذاء والمساعدات ومواد الإيواء. وأشار البرش إلى أن منع إدخال الأدوية والوقود وقطع الغيار يمثل أداة لخنق الحياة، فيما يشكل تعطيل المستشفيات وشبكات المياه قتلا بطيئا. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ترقومية قرب الخليل. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. قالت منظمة بتسلم لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تقريرها يستند إلى تحليل نحو 2000 إفادة لفلسطينيين، إضافة إلى عقود من العمل الميداني والتوثيق. ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية باعتبارها حوادث منفصلة، مطالبة بوقف تمكين إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها.
2: الخمس عناصر الأساسية للانتهاكات اللي احنا بنثقها على الأرض، واللي هي العنف والإرهاب، التطهير العرقي، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي على الفلسطيني، والحد من حرية حركة المواطن الفلسطيني. لما ننظر ونحلل هاي العناصر جميعها بنلاحظ أنها كلها مترابطة مع بعض البعض، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل واحد عن الأخرى. هي جميعها بتكمل بعض وبتأدي لمشروع واحد، اللي هو مشروع المحو الوجود الفلسطيني.
1: حذرت محافظة القدس الفلسطينية من مساع إسرائيلية لفرض واقع ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى. وقالت المحافظة في بيان إن تكرار طقوس وصلوات يهودية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد والطقوس الأخرى التي شهدها المكان في الأسابيع الماضية تتجاوز تلك المرتبطة بالأعياد اليهودية وتمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. وأوضحت المحافظة أنها رصدت منشورات دعائية لجهات تسمي نفسها جماعات الهيكل تروج لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من سور الأقصى ذات قداسة وأهمية خاصة، وأشارت إلى أن ذلك الترويج سيكون خطوات عملية عبر الدعوة إلى إقامة صلاة أسبوعية في الموقع. للمزيد ينضم إلينا من القدس خليل التفكجي الخبير في شؤون القدس ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. أهلا بك سيد خليل. هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا النوع من التحذيرات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والمحاولات الإسرائيلية لتغيير واقع هذا المسجد، ولكن إلى أي درجة وصلت في هذه الأيام؟
3: حقيقة ما يجري الآن خاصة في قضية باب الرحمة أن الجانب الإسرائيلي يستخدم القضية الدينية لأسباب سياسية، بمعنى أن باب الرحمة حسب الرواية الأسطورية التوراتية سيدخل منها المسيح المنتظر القادم من السماء الذي يحمل الهيكل، فينزل على جبل الزيتون وينهض الأموات من قبورهم ويلحقونه للدخول من باب الرحمة لإقامة الهيكل مكان قبة الصخرة. فبالتالي ما يجري الآن في باب الرحمة خارجيا وداخليا هو جزء من قضية السيطرة على ساحات المسجد الأقصى الموجودة. فبالتالي ما يجري الآن وخاصة في الأعياد اليهودية واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يستخدم القضية الدينية لأهداف سياسية من أجل السيطرة على الأماكن الدينية وتغيير الأمر الواقع في هذه المنطقة وسحب امتيازات الأوقاف الإسلامية للصالح الإسرائيلي، هو ما يجري الآن بقضية الاستخدام الأساطير والتوراتية، واعتبار منطقة باب الرحمة هي جزء من الحوض المقدس الذي هو يضم المقبرة اليهودية في جبل الزيتون وثم قبور الأنبياء الموجودة في وادي النار ثم وادي حلوة ثم وادي هنوم أو وادي الربابة، وهو جزء من هذه المنطقة وهو السور الشرقي من المسجد الأقصى.
1: في هذه الحالة واستخدام الأساطير والتوراتية كما ذكرت لفرض واقع معين وسيطرة على يعني والقيام به وتحويل المكان إلى يعني موقع متكرر للصلاة اليهودية، لمن هو يتوجه في هذا؟ يعني استخدام فكرة الأساطير والتورات في هذا الموضوع، لأنه يعني معروف واقع المسجد الأقصى الواقع القانوني ووضعه دولياً.
3: أولا قضية بالنسبة للجانب الإسرائيلي استخدامه للقضية الدينية في هذا الموضوع هو باعتبار أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية، هي الرأس والقلب للشعب اليهودي، هي المدينة التي لا يمكن تقسيمها مرة أخرى. فبالتالي هو عندما يستخدم القضية الدينية هو لديه مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لأن القدس بدون الهيكل حسب روايتهم هي لا شيء. فبالتالي المنطقة أو 144 دونم اللي هي ساحات المسجد الأقصى ووجود فيها قبة الصخرة والمسجد القبلي والمسجد أيضا المرواني، هذه المنطقة هي تحت السيادة الأوقاف الإسلامية المدعومة حسب اتفاقية وادي عربة للحكومة الأردنية التي هي الوصية والرعاية. هو يريد أن يسحب هذه الرعاية والوصاية وتغيير الوضع القائم منذ مئات السنين في هذا الوضع للصالح الإسرائيلي. هو يتكلم عن مكان قبة الصخرة، قبة الصخرة هو وجود الهيكل، حتى أنه تحت قبة الصخرة في عندما تسيرين في الأنفاق في المنطقة، لأن القدس التي نراها الآن هي القدس العليا وهنالك قدس سفلى تحت الأرض، في تحت هذه المنطقة أو القدس السفلى تحت الأرض تشاهدين ما يجري في قضية المتاحف التي تقول بأن كان الهيكل الأول هنا والهيكل الثاني هنا، فيجب أن نبني هذا الهيكل الثالث مكان قبة الصخرة. إذن الرواية الإسرائيلية هي السيطرة على هذا المكان، لأنه دون السيطرة على هذا المكان باعتبار أن القدس ما زالت ناقصة حسب الرواية اليهودية العقائدية، باعتبار أن الأماكن الدينية وهي قدس الأقداس والهيكل الأول والثاني والثالث هو من للصالح الإسرائيلي. فبالتالي اليمين الإسرائيلي المتطرف هو يبحث في هذا الموضوع بشكل كبير.
1: ما الذي يستطيع تحقيقه قانونيا، وهل يمكن أن يتمكنوا من سحب الوصاية الهاشمية؟
3: أولا القانون للقوي وليس للضعيف. الجانب الإسرائيلي رويدا رويدا منذ عام 1967 سحب كثيرا من الامتيازات الموجودة للأوقاف الإسلامية، وكان آخرها في عام 2000. أولا في البداية كان حسب الاتفاق الذي تم ما بين رجالات في عام 1967 بين رجالات أهل القدس وموشي ديان، عندما رفع العلم الإسرائيلي فوق قبة الصخرة وتم إنزاله من قبل القنصل التركي آنذاك، عندما قال لقد انتصرتم على المسلمين لكن لم على العرب لكن لم تنتصروا على المسلمين. فبالتالي قال أعطي الباب المغاربي للإسرائيليين للدخول لكن كان تحت إذن الإسرائيل تحت الإذن الأوقاف الإسلامية. في عام 2000 بدأ تغير هذا الوضع رويدا رويدا للصالح الإسرائيلي. الإسرائيلي اليوم هو موجود على الأبواب، يسمح لمن يشاء من الصلاة، يمنع من يشاء، وكثيرا من القيادات الدينية الإسلامية منعت من الصلاة، وكان آخرها وليس آخرها الدكتور عكرمة صبري وغيرهم من رجالات الدين والموجودين. فبالتالي هو رويدا رويدا يسحب الوصاية الهاشمية من داخل المسجد الأقصى للصالح الإسرائيلي، وطبعا ضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقيات الموجودة سواء كانت مع الأردن أو غير الأردن، وحتى مع الأوقاف الإسلامية اللي هو كان اتفاق جنتلمان ما بين الطرفين في عام 1967. حقيقة عندما تنظرين ماذا فعل الإسرائيلي منذ 67 حتى هذه اللحظة تلاحظين أنه خطوة خطوة. وتذكرين في عام 2017 عندما حاول أن يضع البوابات من أجل دخول المواطنين المصلين، طبعا نتيجة لإحداث انتفاضة كبيرة في تلك الفترة أدت إلى التراجع، لكن عملية التراجع كانت إلى خطوة متقدمة أكثر، أنه بدأ يمنع المصلين، يمنع المرابطين، ورويدا رويدا بدأ يتدخل حتى في الشؤون الدينية في داخل الحرم. إذن نحن الآن نتكلم عن مستقبل في القريب العاجل أو بعد سنوات يكون هو المسيطر بشكل كبير.
1: شكرا لك من القدس خليل التفكجي، خبير في شؤون القدس ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. الآن يبدأ. كما نفذ مواطنون سوريون احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلامة في حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود، وعمد محتجون إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. وأظهرت مشاهد متداولة احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا الذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا بك قحطان، كيف يتطور شكل هذا الاحتجاج الشعبي على الأرض؟
2: مرحبا بك رولا. طبعا هذه الاحتجاجات بداية هي الأوسع في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، تواصلت اليوم بعد تحركات بدأت منذ يوم أمس في مناطق من محافظات حلب وإدلب وحماة والرقة ودير الزور والحسكة اعتراضا على رفع أسعار المحروقات. شملت أيضا قطع طرق وتعطل حركة النقل ومنع مرور بعض قوافل وصهاريج النفط وسط مطالب بخفض الأسعار ومراجعة القرارات الأخيرة التي يعني أقرتها الحكومة. بدأت أيضا آثار الزيادة رولا تظهر مباشرة في المواصلات. أجرة الركوب في بعض الحافلات ارتفعت من 5000 إلى 8000 ليرة، أي بزيادة بنحو 60%. هذا عبء يومي إضافي على الموظفين وأيضا الطلاب، وهناك مخاوف من انتقال الارتفاع إلى أسعار الغذاء وبقية السلع. منذ شباط الماضي ارتفع سعر بنزين أوكتان إلى 95%، أي إلى 95 بنحو 86%، وأيضا تجاوزت زيادة المازوت إلى ضعف هذا المبلغ مقابل ارتفاع النفط الخام بنحو 44% خلال الفترة نفسها. في المقابل توضح وزارة الطاقة أن التسعيرة تتأثر بكلفة التكرير وأيضا النقل والتوريد إضافة إلى سعر النفط الخام. تأتي هذه أيضا الزيادة مع ضغوط على الإمدادات الروسية وتوقف مصفات بانياس للصيانة. وتقول الوزارة أيضا أن الأسعار قابلة للمراجعة مع تغيير هذه التكاليف. على المستوى الاستجابة الرسمية، وافق مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل لمناقشة أسباب الزيادة، وسط ترقب أيضا لبحث الخيارات المتاحة لتخفيف الأعباء على المواطنين. حتى آخر المعطيات تبقى التسعيرة الجديدة سارية حتى اللحظة، فيما ينتظر المواطنين إجراءات تخفف التكاليف التي بدأت تنعكس بالفعل على حياة المواطن وعلى مصروفه اليومي.
1: شكرا لك من دمشق مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عمليات الإغاثة في السودان قد تواجه انهيارا خلال أسابيع بسبب نقص التمويل في ظل استمرار القتال وتزايد النزوح وتداعيات الأمطار والفيضانات. وقالت مديرة المنظمة إيمي بوب أن مخزونات مواد الإيواء والصرف الصحي ومستلزمات الإغاثة الطارئة قد تنفذ بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن السودان يضم نحو 8,600,000 نازح داخليا. وأكدت المنظمة حاجتها إلى تمويل عاجل للحفاظ على خط الإمداد الإنساني المشترك وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا. يبحث مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في السودان خلال جلسة خاصة تنظمها بريطانيا والدنمارك لبحث الخيارات الدولية والإقليمية المتاحة لتخفيف حدة النزاع. يشارك في الجلسة إلى جانب الأمم المتحدة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد. وكان مجلس الأمن قد أخفق الأسبوع الماضي في التوافق على مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان بسبب اعتراض روسيا والصين ودول أفريقية. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4 خلال جلسة عقدت بمقر المجلس في بنغازي برئاسة عقيلة صالحة. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس أقر بالإجماع مخرجات 4+4 لجنة 4+4 بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يشمل تسمية رئيس جديد وإضافة عضوين. في المقابل قطع 63 نائباً الجلسة اعتراضاً على غياب جدول أعمال واضح، مطالبين بتعديل اللائحة الداخلية قبل التصويت على مخرجات اللجنة، فيما أكدوا أن المخرجات تحظى بتأييد 111 نائباً. وصل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اليوم إلى مالي في أول زيارة له منذ استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد 14 شهراً من قطع العلاقات بين الجزائر وباماكو. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الوزير الأول سيفي غريب يزور مالي حاملاً رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الجنرال أسيمي غويتا. وكان رئيس الوزراء المالي الفريق أول عبد الله ميجا قد زار الجزائر في 24 من أغسطس الماضي في خطوة تلت عودة سفيري البلدين إلى منصبيهما في 10 من يوليو الماضي واستئناف حركة الطيران بين البلدين. أعلنت السلطات الأردنية إصابة 11 شخصاً إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة. وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران إن الحادثة وقع خلال عملية صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق لغاز الأمونيا ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه أثناء أعمال الصيانة. وأضاف العوران أنه تم السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه. وقع قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مطالبين الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل إجراء استفتاءات مستقبلية. وأكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، إذ تسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تدعو إيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية إيرلندا. بينما تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حذرت صحف أجنبية من توسع رقعة التصعيد، لا سيما بعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، كما توقفت عند الحرب في أوكرانيا معتبرة أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو الدبلوماسية.
3: في صحيفة The Times البريطانية، تناول مراسلها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا ومناطق ساحلية استراتيجية عند مضيق باب المندب بعد تقدم سريع، كما تناول عملهم على تحصين مواقعهم استعداداً لهجوم القوات الحكومية المضاد. وفي حين لفت إلى أن السيطرة على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية يعزز موقف إيران في حربها مع الولايات المتحدة ويمنحها ورقة ضغط جديدة، فإنه نقل عن محللين أن الحوثيين لم يعتمدوا على القوة العسكرية وحدها، بل استخدموا تكتيكات ميدانية مثل اختراق الاتصالات.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهبوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. وبثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد من استهداف الطيران المسير لما قالت إنها ثكنات وتحصينات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف. كما بث إعلام المنطقة العسكرية السابعة التابع للقوات الحكومية مشاهد لاستهداف الطيران المسير، ما قال إنها مركبة قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
3: أعرب نائب رئيس الأمريكي جادي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات. وقال إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
5: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
3: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد. أهلا ومرحبا بك عماد. ما بين هذه التصريحات من نائب الرئيس الأمريكي وهذا اللقاء ما بين قائد سنتكوم وولي العهد السعودي، كيف تتعامل الولايات المتحدة مع التطورات في اليمن؟
6: بغموض شديد أحمد، للآن لا يوجد موقف رسمي واضح من ما يحدث في اليمن. الرئيس الأمريكي لم يعبر بشكل واضح عما إذا كان سيتخذ أي إجراءات عسكرية. المراقبون يقولون بأن اتخاذ إجراء عسكري الآن قبل الانتخابات بشهر ونصف ربما يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر وأكثر، ربما يرفع أسعار الطاقة، ربما يدفع الحوثيين نحو التصلب أكثر، وربما إغلاق مضيق باب المندب وبالتالي رفع أسعار الطاقة على دول أو إدخال دول جديدة في دائرة التأثر من هذه الحرب، من بينها ومن أهمها طبعا مصر بسبب قناة السويس، الأردن الذي يعتمد في أكثر من 60% على في غذائه على مضيق باب المندب، بالإضافة طبعا لأوروبا التي تعتمد على قناة السويس ومضيق باب المندب للحصول على معظم سلعها من آسيا. بالتالي هذه الخشية ربما تؤخر الرئيس عن إعلان موقف واضح. سرب قبل يومين أن السعودية طلبت من الرئيس التدخل لكنه رفض. اليوم نعرف من جيدي فانس بأن هناك اتصالات جرت مع الحوثيين لكن لا نعرف فحواها، وجيدي فانس لم يوضح ما هي طبيعة هذه الاتصالات. نعرف أيضا من جيدي فانس بأنه متواصلة مع كبار القادة العسكريين في منطقة الشرق الأوسط ليعرف ما الذي يحدث، ووسائل الإعلام الأمريكية تقول بأنه عاد أصبح لا يثق في التقارير التي وزارة الدفاع تزوده بها، لذلك آثر أن يتواصل مباشرة مع القادة العسكريين في المنطقة. طبعا هو نفى أن ذلك مؤشر على عدم ثقته في وزارة الدفاع، لكن التقارير تقول بأن هناك انقسام بينه وماركو روبيو وزير الخارجية من جهة ووزارة الدفاع من جهة أخرى. حتى الآن نحن ننتظر هذا الموقف الواضح. هناك طبعا كما أشرت أحمد تواصل بين القيادة المركزية الوسطى والسعودية، لكن أيضا ليس لدينا بيان صحفي يوضح طبيعة هذه الاتصالات وما الذي سيحدث، ما هي الخطوة المقبلة، خصوصا مع اقتراب الحوثيين أكثر وأكثر من مضيق باب المندب.
3: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. بينما تتواصل المعارك تتفاقم الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا، وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
1: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلا.
7: لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدورون الأكل وشرب، ما فيش يمنعون والله، شو يضربوا عليهم رصاص، محاصرين داخل يعملون بسروز داخل يأكلوا وبلا عفش ولا حاجة.
1: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
8: بلا روح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان، والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
1: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
9: نازحين من المخاء، قصف من الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالوعي قنا، بس بأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
1: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم وأمهات ينتظرن أبناءهن وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك دون حسم قراره. وقبلها أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
5: في مضيق هرمز تضيق الممرات، ومعها تذيق الحلول، 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المذيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المذيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
10: إيران وعمان بعنوان دو دولات
11: الساحل. اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي، صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
10: إن بنظرم
5: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
3: وبالعودة إلى التطورات المتسارعة في اليمن، وما أعلنته قوات الحكومة اليمنية عن استهداف رتل عسكري وما ردت به قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام. في ظل هذه التطورات الميدانية المتسارعة، ما أحدث ما أعلن حتى اللحظة؟
12: مرحبا أحمد. أحدث ما أعلن من هنا من صنعاء هو ما أعلنته وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء، تحدثت عن أن الطيران السعودي استهدف جسر البرح بمدينة مقبنة في محافظة تعز، وأنباء عن ضحايا من المواطنين. أيضا تحدثت عن استهداف مجموعة من التحشيدات العسكرية في صحراء الجوف وتحديدا في منطقة الكنائس. لم تذكر ما هي الأسلحة التي استخدمت في هذا الاستهداف، لكنها ذكرت بأنه تم إعطاب وتدمير الآليات العسكرية، وتم أيضا قتل الكثير من القادة والضباط والجنود، وأيضا إصابة آخرين في هذه العملية التي أعلنتها قبل قليل. أيضا أعلنت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بيانا قالت فيه بأن العدو السعودي لن يستقر ولن يكون آمنا بعد الآن، ولا يظن أنه سوف يكون آمنا بعد الآن خاصة.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: مرة الدولي وهي الزقر وحنيش وأيضا حنيش الصغرى والكبرى بأرخبيلها وأيضا جزيرة ميون ذات البعد الاستراتيجي نظرا لموقعها المتميز فهي تقع في قلب الممر الدولي وتفصل الممر الدولي إلى قناتين ملاحيتين الأولى تحمل اسم باب اسكندر والثانية شرقية طبعا والثانية جنوبية تحمل اسم دكة ميون. في بيان وزارة الخارجية أحمد تحدثت عن ما يتعلق بحركة الملاحة وقالت بأنها تجدد التأكيد على أن الملاحة التي يتباكى عليها النظام السعودي ويستخدمها لتأليب المجتمع الدولي ضد حكومة صلابة آمنة. أيضا قالت بأن الملاحة أضحت أكثر أمانا خاصة بعد انتهاء الاشتباكات في كافة مناطق الساحل الغربي وطرد التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي منها في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن التي انسحبت الأربعاء الماضي تاركة المجال لقوات صنعاء التي تمكنت من السيطرة على تلك المناطق بدءا من مدينة حيث ومركزها وانتهاء بالمخا وذباب وباب المندب. أيضا ربما هناك بعض المواجهات تدور في هذه الأثناء في منطقة الذباب خاصة مع حديث للإعلام الحكومي بوجود بعض العمليات هناك أسفر عنها الدحر أو التصدي لتقدمات جماعة أو قوات حكومة صنعاء. أيضا هناك حديث آخر يتناول أو يتركز حول المواجهات التي شهدتها جبهات تعز سواء الغربية والشمالية والشرقية وغيرها من محاور الاقتتال في جبهات تعز وقالت بأنها أحرزت تقدمات وتمكنت من استعادة بعض المناطق التي كانت قد سيطرت عليها قوات صنعاء. هذا أبرز ما تم اليوم. أحمد
4: من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك صدام على هذه المعلومات. في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
5: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكوميا تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
6: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه وهناك تخفيضات أيضا وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
5: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام، لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
7: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
5: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
8: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية الفاتحين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائما على غرار العام الماضي. من طهران أمير جابر، التلفزيون العربي.
4: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي أن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي مدينة غزة. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما حصيلة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأحدث ما أفيد بشأنها؟
1: أهلا أحمد. شهيدان جراء عدد من الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الإسرائيلي المسير هذا اليوم على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وأيضا خان يونس. الشهيدان في استهدافين منفصلين بطبيعة الحال. الاستهداف الأول كان في مخيم الشاطئ في محيط مستشفى شفاء، غارة على منزل أو سطح منزل حتى أكون أكثر دقة، وأصيب رجل إصابة خطيرة ثم أعلن عن استشهاده في مستشفى شفاء بعد ساعتين تقريبا. أما الاستهداف الثاني فكان في خان يونس، وأعلن عن استشهاد الرجل المستهدف مباشرة في خيمته في منطقة جورة العقاد في خان يونس جنوبية قطاع غزة. هناك أيضا استهدافات أخرى لكن لم يبلغ عن وجود شهداء فيها، لكن نتج عنها عدد من المصابين إن كان في منطقة أبو خضرة في مدينة غزة أو في خان يونس أيضا في مواصي خان يونس. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران الإسرائيلي ومن الدبابات والآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة في حدود الخط الأصفر. ونحن نتحدث عن 40 موقعا عسكريا إسرائيليا مدججة بالسلاح تطلق الرصاص على طول الخط وتركز إطلاقها بطبيعة الحال في ساعات الصباح الأولى، وبالتالي تنذر بإيقاع العديد من المصابين الفلسطينيين يوميا. هناك مصابون وشهداء أيضا بين يوم وآخر نتاج هذا الإطلاق الناري من قبل الجيش الإسرائيلي. المشهد الميداني أحمد يتزامن مع مشهد إنساني صعب جدا يتفاقم أيضا في قطاع غزة. هناك صورتان للمشهد في القطاع، الصورة الإنسانية لا تقل سوءا عمليا عن الصورة الميدانية لأن هناك أزمات أصبحت الآن موغلة في الواقع السيء المعاش تؤثر على حياة الفلسطينيين. هذه الأيام المشهد الصحي يبدو أكثر تأثرا من غيره، وإن كانت القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى بينها قطاع الإسكان الذي أصبح غير موجود في ظل تدمير حوالي 80% من سكان قطاع من منازل ومساكن قطاع غزة واضطرار 1,700,000 فلسطيني للسكن في خيمة للعام الثالث على التوالي لا تقي حر صيف ولا برد شتاء، والأعين الآن تتجه نحو فصل الشتاء الذي بات يقترب في ظل عدم سماح إسرائيل بإدخال المزيد من الخيام لتجديد الخيام التي اهترأت بفعل عوامل الطقس وبفعل مرور الزمن والاستخدام لها. وبالتالي هناك ظروف إنسانية صعبة تتفاقم الآن مع تحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية بأن توقف أسطول نقل الموظفين الخاص بالوزارة إلى مستشفياتها ومراكزها الصحية سيعني كارثة، سيعني توقف عمل هذه المراكز والمستشفيات، وبالتالي لن يجد المريض أو الجريح الفلسطيني طبيبا أو ممرضا أو حكيما ليعالجه في المستشفى، وهذه مشكلة تضاف إلى قائمة المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنظومة الصحية مثل النقص الدوائي أو قلة غرف عمليات أو وجود تخصصات عدم وجود أطباء لتخصصات معينة، إضافة بطبيعة الحال إلى المشكلة المزمنة الأخرى المتعلقة بالوقود مولدات الكهرباء زيوت المحركات، وهذه مشاكل تضرب بشكل عميق في واقع هذه الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي والتي عمليا يتعرض لها بآثارها طبعا الفلسطينيون جميعا في قطاع غزة.
4: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المعلومات. نشير إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي يقول إن بلاده مستعدة لوقف الضربات إذا ضمن الشركاء امتناع روسيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في بلاده. رئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي يقول إن كييف مستعدة لوقف الضربات إذا ضمن الشركاء امتناع روسيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في بلاده. يأتي هذا بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال عبر حسابه على منصته تروث سوشيال إن الجانبين الروسي والأوكراني وافقا بعد طلب منه على وقف البنى على وقف الاستهدافات للبنى التحتية، مؤكدا ومدعيا أن هذه الاستهدافات هي سبب في ارتفاع أسعار الطاقة وليس الحرب على إيران. في أخبارنا أيضا، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقوض فرص التعافي في قطاع غزة من خلال عدد من الإجراءات، مضيفا أن مواصلة الحصار تتمثل بتقييد حركة المعابر وتقييد تنقل المرضى والجرحى ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، إضافة إلى تقييد إدخال الغذاء والمساعدات ومواد الإيواء. وأشار إلى أن منع إدخال الأدوية والوقود وقطع الغيار يمثل أداة لخنق الحياة فيما يشكل

0: فريق للتعامل مع الادعاءات الواردة في الفيلم ودراسة الإجراءات القانونية بشأنه، إضافة إلى التحقيق في احتمال تسريب مواد مصنفة استخدمت في إنتاجه. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد. تصاعد في ردود الفعل على هذا الفيلم، أحدث ما سجل؟
1: بالفعل، ونبدأ أحمد من الفيلم نفسه. نازا الأسم هو اختصار لكلمتين باللغة العبرية وتعنيان ضرر جانبي، نازك أغافي. هذه العبارة كررها كثيرا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب بشكل خاص، لكن تستخدمها إسرائيل كثيرا في حروبها. والمقصود هو عندما تريد إسرائيل اغتيال مسؤول في حركة حماس على سبيل المثال، يكون هذا المسؤول في مكان مكتظ بالناس أو كان في منزله برفقة عائلته وأطفاله، فكل المدنيين الموجودين في هذا الاستهداف تصنفهم إسرائيل باعتبارهم ضررا جانبيا للهجوم الأساسي، وهو اغتيال قيادي في حركة حماس. هجمات كثيرة أدت إلى استشهاد الألاف، ربما عشرات الألاف من الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة جاءت تحت هذه الذريعة. الفيلم يكشف بالتفصيل شهادات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، جنود وضباط في جيش الاحتلال شاركوا في حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة، ويذكرون بالتفصيل كيف كانوا يقتلون المدنيين في قطاع غزة باستخدام تقنيات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الذكاء الاصطناعي وغيرها من هذه الأمور. على سبيل المثال يقول أحد الضباط في الفيلم إنه كان يستمع إلى صوت أطفال يبكون وإلى أسرة عادية تتحدث في أحد المنازل في قطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك استهرف ذلك المنزل وقتل جميع من كانوا فيه. هذه واحدة من الشهادات فقط. الفيلم طبعا لم يعرض علنا حتى الآن. هذه الشهادة التي أوردتها الآن تحدث عنها مخرج الفيلم يوفال أفراهام في مقابلة منذ قليل للقناة 13 الإسرائيلية، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم لم يعرض حتى الآن إلا أن وزارات إسرائيلية مختلفة عقدت مشاورات لبحث الفيلم دون أن تراه. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي عقد مشاورات، وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا عقدت مشاورات في وقت سابق اليوم، وبحسب ما تقول صحيفة هآرتس فوجئت هذه الوزارة من ردود الأفعال على مستوى العالم تجاه هذا الفيلم. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق إلى هذا الفيلم، قال إنه بينما تحارب إسرائيل اللاسامية على مستوى العالم يأتي من داخل الإسرائيليين من يتهم إسرائيل بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في قطاع غزة، وبمن يشوه سمعة جنود الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيره. وزير الثقافة الإسرائيلي ذهب أبعد من ذلك وطلب بسحب جنسية المخرجين الإسرائيليين. بطبيعة الحال سحب الجنسية في إسرائيل هو مسار معقد، لن يحدث قريبا بحسب التوقعات، وربما لن يحدث على الإطلاق، ليس بسبب فيلم بطبيعة الحال. لكن على العموم كل هذه التصريحات تعكس الغضب الواسع جدا لإسرائيل من هذا الفيلم، على الرغم من أن أي من المسؤولين الإسرائيليين لم يشاهده حتى الآن. أحمد
0: القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه المعلومات. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قرب الخليل، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. قالت منظمة بيت سلم لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تقريرها يستند إلى تحليل نحو 2000 إفادة لفلسطينيين، إضافة إلى عقود من العمل الميداني والتوثيق. ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية باعتبارها حوادث منفصلة.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عالم من التسالي. راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: تحدث عن منطقة هي محيطة بمرتفعات علي الطاهر، وفي هذا الإطار كانت هناك عمليات تمشيط هذا اليوم باتجاه كفر تبنيت وقصف مدفعي باتجاه كفر تبنيت باتجاه الجرمق كذلك الأمر، وهي المنطقة الواقعة في محيط كفر رمان ومحيط الخردلة، إضافة إلى عمليات التمشيط التي شهدتها أطراف بلدة برعشيت والتي أدت عمليا إلى سقوط شهيد برصاص القوات الإسرائيلية. المحلقات الإسرائيلية تقوم بعمليات تمشيط واسعة في عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية، وهذه القرى وإن كانت بمعظمها خالية لكنها لا تخلو بشكل كامل من السكان، وهو ما يؤدي إلى حصيلة ترتفع يوما بعد يوم من الشهداء أو الجرحى جراء النيران الإسرائيلية. ولكن عمليا هناك ترقب خصوصا في ظل التصريحات الإسرائيلية أحمد والتهديدات الإسرائيلية بإمكانية توسيع المواجهة في حال قام حزب الله بالرد أو بتنفيذ أي عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل القرى والبلدات الجنوبية، وهذا ما ترجمه عمليا الجيش الإسرائيلي بغارات واسعة عندما أطلق حزب الله مسيرات في الأيام والأسابيع الماضية باتجاه تجمعات القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل القرى والبلدات الجنوبية. ولكن هناك ترقب أيضا للمسار الدبلوماسي وما يمكن أن ينتج عن هذا المسار الدبلوماسي، خصوصا وأن سقف أي تفاوض كان قائم على ما يجري في مرتفعات علي الطاهر. وبعد كل التطورات التي شهدتها المرتفعات والأنفاق التي يدعي الجيش الإسرائيلي بالسيطرة عليها، هناك ترقب ما إذا كانت أي خطوات أو تقدم يمكن إحرازه في جولة المفاوضات المقبلة المرتقبة مطلع الشهر المقبل. أحمد
3: منصور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري، شكرا جزيلا لك جويس على هذه المتابعة لهذا الخبر العاجل والتطورات الميدانية. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. طلبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل قوة يونفيل الدولية في جنوب لبنان، في وقت قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
4: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي، لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسميا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
3: في سوريا أقدم محتجون على قطع طريق بريف دير زور احتجاجا على زيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وأثرت مقاطع مصورة متداولة عددا من المحتجين وهم يضرمون النار في إطارات مطاطية، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في المنطقة. تأتي هذه الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. كما نفذ مواطنون سوريون احتجاجاً واسعاً أمام معبر باب السلامة في حلب اعتراضاً على رفع أسعار الوقود، وعمد محتجون إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. وأظهرت مشاهد متداولة احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا والذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عمليات الإغاثة في السودان قد تواجه انهيارا خلال أسابيع بسبب نقص التمويل في ظل استمرار القتال وتزايد النزوح وتداعيات الأمطار والفيضانات. وقالت مديرة المنظمة إن مخزونات مواد الإيواء والصرف الصحي ومستلزمات الإغاثة الطارئة قد تنفد بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن السودان يضم نحو 8,600,000 نازح داخليا. وأكدت المنظمة حاجتها إلى تمويل عاجل للحفاظ على خط الإمداد الإنساني المشترك وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجاً. يبحث مجلس الأمن الدولي تطورات الأوضاع في السودان خلال جلسة خاصة تنظمها بريطانيا والدنمارك لبحث الخيارات الدولية والإقليمية المتاحة لتخفيف حدة النزاع. ويشارك في الجلسة إلى جانب الأمم المتحدة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد. وكان مجلس الأمن أخفق الأسبوع الماضي في التوافق على مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان بسبب اعتراض روسيا والصين ودول إفريقية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية مستودعا تابعا لشركة بادن في مدينة أوداسا، وتعتبر الشركة من أكبر موزع الأدوية في البلاد. ووثقت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوما على مدينة سلوفيانسك شرقية أوكرانيا، وأظهرت الصور فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشأة زراعية في المدينة. رحب الكرملين بدعوة ترامب أوكرانيا وقف هجماتها على البنى التحتية الاقتصادية والمدنية. وقال المتحدث باسم الكرملين أن القوات الروسية تعمل في كافة أنحاء الأراضي الأوكرانية وستواصل القيام بذلك، في تعليق على هجوم بمسيرة استهدف قطارا يقل زوارا أجانب. من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بك سعد. تطورات لها علاقة بما يقوله الرئيس الأمريكي عن موافقة الجانبين على وقف الهجمات المتبادلة بينهما للبنى التحتية، ورد عليها الرئيس الأوكراني باستعداده إذا أوقفت روسيا وضمن الشركاء ذلك. ما تعليق موسكو على هذه التطورات؟
5: أحمد، حتى الآن ما لدينا هو ترحيب روسي على لسان المتحدث باسم الكرملين بدعوة الرئيس الأمريكي للجانب الأوكراني بالامتناع عن ضرب المصافي الروسية، وتحديدا المصافي التي يجري فيها إنتاج الديزل تحديدا الذي كانت روسيا تصدره بكميات كبيرة. ويبدو أن امتناع روسيا أو فرض روسيا حظر لتصدير الديزل نتيجة للاستهدافات الأوكرانية تسبب في ارتفاع أسعار الديزل عالميا. الكرملين يرحب بدعوة الرئيس الأمريكي دون تأكيد أو دون أخذ التزاما بالرد بالمثل أو بالاستجابة للدعوة بالمثل. لدينا تصريحات صدرت مؤخرا على لسان الرئيس الأمريكي بأن الجانبين وافقا.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. من البنزين والديزل، لكن الديزل كانت كمياته كبيرة، وفضلا عن ذلك أصلا تقلصت قدرات روسيا على التكرير بما يعادل حوالي 1.5 مليون أو 2 مليون برميل من قدرات التكرير، ولذلك تحاول تغطية الاكتفاء الداخلي عبر حتى الاستيراد من بيلاروس ومن كازاخستان وحتى جزئيا من الهند. لذلك يبدو الجانب الروسي في هذه الدعوة من جانب الرئيس ترامب مرتاحا لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا اعترافا أمريكان بالتأثير العكسية للضربات الأوكرانية على السوق العالمية، سوق النفط أو سوق المشتقات النفطية تحديدا. والنقطة الثانية أن هذه الضربات الأوكرانية لم تأتي بالنتيجة التي كان يرغب فيها الرئيس زيلينسكي، وهي الجلوس الروسي خلف طاولة التفاوض، بل هناك تمنع روسي حتى في الاستجابة لمسألة التفاوض، وإن كان هناك بعض التلميحات التي ألمح لها اليوم أيضا ديمتري بيسكوف بأن جولة ثالثة للتفاوض بين الوفدين الروسي والأوكراني بالاشتراك الأمريكي، أي بالمراقبة الأمريكية والاشتراك الأمريكي، قد تعقد في شهر أكتوبر القادم وليس في شهر سبتمبر الجاري. معنى ذلك أن الروس نعم عازمون على جولة تفاوض، لكن شروطهم تبدو أشد أو أكثر صلابة مما كانت عليه في الجولات السابقة من التفاوض بالوساطة الأمريكية.
2: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات والمتابعة. في ليبيا صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4 خلال جلسة عقدت بمقر المجلس في بنغازي برئاسة عقيلة صالح. وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن المجلس أقر بالإجماع مخرجات لجنة 4+4 بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يشمل تسمية رئيس جديد وإضافة عضوين. في المقابل قطع 63 نائبا الجلسة اعتراضا على غياب جدول أعمال واضح، مطالبين بتعديل اللائحة الداخلية قبل التصويت على مخرجات اللجنة، فيما أكدوا أن المخرجات تحظى بتأييد 111 نائبا. من طرابلس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا ومرحبا بك إبراهيم، ما تفاصيل ما جرى في الجلسة وموقف المعارضين، كيف تم الرد عليه؟
3: نعم أحمد، هذه الجلسة ينظر لها من أكثر من جانب. أولا أنها الجلسة الأولى بعد توقف الجلسات منذ أشهر، وخصوصا أنها برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح. ولكن هذه الجلسة من جانب آخر أحمد، سبقها بيان من 63 نائب قالوا بأن هذه الجلسة تفتقر للنصاب، وأنه لا يجب عقد هكذا جلسات بنصاب غير مكتمل، وأنه يجب الاتفاق أو إقرار اللائحة الداخلية للمجلس قبل الاتفاق على أي جانب آخر، أو أن يتم الاتفاق على اللائحة الداخلية ومن ثم التصويت على القرار أو على اتفاق 4+4. وهنا نذهب إلى جانب آخر أحمد، توقيع اتفاق 4، توقيع أو إقرار مجلس النواب اتفاق 4+4 بعد أيام من لقاء رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في تركيا، والاتفاق على إعادة لجنة 6+6، وهي اللجنة المشكلة ما بين المجلسين لإقرار القوانين الانتخابية. وهنا كانت مفاجأة لكثير من الأطراف السياسية التي لم تتوقع أن يتم إقرار الاتفاق من قبل مجلس النواب بعد اللقاء الأخير ما بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاتفاق على العودة لعمل لجنة 6+6 للاتفاق على القوانين الانتخابية التي لم تحظى بقبول كثير من الأطراف السياسية. وبالتالي هذه هي النقطة الأولى التي أثارت ربما استغراب عدد من الأطراف السياسية. كما أن هناك جانب آخر أحمد، وهو أن اتفاق 4+4 يستوجب التوقيع أو التصديق عليه من قبل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. اليوم مجلس النواب صوت على اتفاق 4+4، ولكن موقف المجلس الأعلى للدولة واضح، سبق أن أعلن رفضه لهذا للتوقيع على هذا الاتفاق. وبالتالي على ما يبدو أن هذا الاتفاق لن يمر بشكل سلس، أو أن المشهد السياسي ربما قد ندخل في خلاف آخر في الأيام الماضية في حال مضي مدة الشهر التي أقرتها لجنة 4+4، أنه في غضون شهر يتم التصديق على هذا الاتفاق من قبل مجلسين نواب والدولة، وإذا لم يتم التصديق عليه من قبل المجلسين ستذهب اللجنة للتصديق أو لإقرار هذا الاتفاق من مجلس الأمن ليكون وثيقة دستورية، وبالتالي اليوم التوقيع عليه من قبل مجلس النواب في انتظار في الأيام القادمة أو إلى انتهاء مهلة الشهر هل سيوقع المجلس الأعلى للدولة أيضا على اتفاق 4+4، أو أن ربما نشهد اختلافات أو خلافات سياسية أخرى. اليوم هذه الجلسة يعني لا نعلم بالضبط، المجلس الأعلى للدولة أعلن أنه تم التصويت عليها بكامل حضوره اليوم، ولكن لم يفصح المجلس بوضوح هل حظيت هذه الجلسة فعلا ب النصاب القانوني أم أنها لم تحظى بالنصاب القانوني المطلوب للتوقيع على اتفاق 4+4. نعم،
2: من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي، شكرا جزيلا لك إبراهيم على هذه المعلومات. وقع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مطالبين الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل إجراءات استفتاءات مستقبلية. وأكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، إذ تسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تدعو أيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا. وفي رد فعل أولي، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية دعوات لاستفتاءات جديدة، ودعت قادة الحكومة الثلاث إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة بدلا من النقاشات الدستورية، مؤكدة تمسك رئيس الوزراء أندي برانام بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. بينما تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حذرت صحف أجنبية من توسع رقعة التصعيد، لا سيما بعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، كما توقفت عند الحرب في أوكرانيا معتبرة أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحروب هو الدبلوماسية.
4: في صحيفة The Times البريطانية، تناول مراسلها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا ومناطق ساحلية استراتيجية عند مضيق باب المندب بعد تقدم سريع، كما تناول عملهم على تحصين مواقعهم استعداداً لهجوم القوات الحكومية المضاد. وفي حين لفت إلى أن السيطرة على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية يعزز موقف إيران في حربها مع الولايات المتحدة ويمنحها ورقة ضغط جديدة، فإنه نقل عن محللين أن الحوثيين لم يعتمدوا على القوة العسكرية وحدها، بل استخدموا تكتيكات ميدانية مثل اختراق الاتصالات واستخدام تسجيلات مولدة بالذكاء الاصطناعي لدفع القوات الحكومية إلى الانسحاب، بينما عززوا مواقعهم على الساحل وفتحوا جبهة جديدة لعزل تعز. ورأى مراسل الصحيفة أن المهمة الصعبة تتمثل في توحيد الفصائل الموالية للحكومة اليمنية التي لم تكن مستعدة لهجوم الحوثيين الأكثر تنظيماً. في صحيفة واشنطن بوست، ناقشت كارين ديونغ الجدل الدائر بشأن فتح مضيق هرمز، واعتبرت أن مسألة عدد السفن وكمية النفط التي تتدفق عبر مضيق هرمز والتي تنعكس على سعر البنزين في الولايات المتحدة باتت أحدث معركة كلامية في حرب إيران. وفي حين لفتت إلى أن الأرقام التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية بشأن متوسط مرور السفن عبر المضيق مبالغ فيها، فإنها نقلت أيضا عن محللين أن إدارة ترامب تنتقي وتعلن عن أعلى رقم ممكن لأنها تريد أن تبقي أسعار النفط تحت السيطرة. وأقرت محللة في شركة ويندوورد لتحليل البيانات البحرية بوجود فترة تأخير بين التقديرات اليومية للشركة والأرقام الأكثر دقة، وفي حين أشارت ديونغ إلى أن المسار الذي تسلكه العديد من السفن القادمة من موانئ الخليج معقد ويتم على مراحل متعددة، قال مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة إن حركة المرور مستمرة لكنها أيضا ليست بمستويات ما قبل الحرب. نبقى في صحيفة واشنطن بوست، حيث اعتبر ماكس بوت أن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب شنا حربا اختيارية لاعتقادهما أن أوكرانيا وإيران على التوالي ستهزمان في غضون أيام، لكن كلا البلدين أثبتا مرونة وقدرة على التكيف فاقت التوقعات. وأضافت أنه من المستبعد بشكل متزايد أن يتمكن بوتين أو ترامب من تحقيق أهدافهما الطموحة، إذ لدى كل من إيران وأوكرانيا حافز قوي لمواصلة القتال، لأنهما تدركان أن الهزيمة قد تكون كارثية عليهما، وخلص إلى أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحروب هو الدبلوماسية، وهذا يتطلب من ترامب وبوتين تقديم تنازلات صعبة. لكن الأسوأ من ذلك كله هو الاستمرار في صراعات مكلفة دون أي أمل واقعي في تحقيق النصر. في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أروى مهدوي أن إصرار إدارة ترامب على وصف القتال مع إيران بأنه نزاع وليس حربا ليس من باب التلاعب بالمصطلحات فحسب، بل محاولة لتجنب التبعات الدستورية والسياسية والمالية لحرب تخوضها فعليا، مشيرة إلى أن التسمية تكتسب أهمية دستورية، فإبقاء العمليات خارج إطار الحرب يسمح للرئيس بمواصلة العمل العسكري الواسع من دون تفويض صريح من الكونغرس. ورأت أن تجنب إعلان الحرب رسمياً يساعد الحكومة الأمريكية على التهرب من بعض التزاماتها تجاه الجنود وعائلاتهم في زمن الحرب، ولكن بحسب الكاتبة فإن المشكلة تجاوزت التسمية، فالحرب على إيران ترفع أسعار الطاقة وتستنزف الاقتصاد وتضر بشعبية الرئيس الأمريكي. وأضاف
0: راديو الحرية 97.7 FM.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعنا.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية من 97.10 FM.
6: وواشنطن تتواصل مع دول المنطقة بشأن جزيرة ميون في البحر الأحمر. حراك إقليمي ودولي بشأن تأمين الملاحة في هرمز وباب المندب. قائد سانت كوم السعودية وترامب يبدي انفتاحا باتفاق مع إيران. أسعار الديزل تسجل رقما قياسيا في الولايات المتحدة وتدفع محتجين إلى التظاهر في مدن سورية. في العربي اليوم أيضا، المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عملات أو عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع.

0: أهلا بكم مشاهدينا. التصعيد شرق السعودية يتركز في مضيق هرمز، أما غربي المملكة وجنوبها فالتصعيد عنوانه مضيق باب المندب واستهدافات أنصار الله الحوثيين، خاصة في أبها وخميس مشيط وجزان ونجران. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتمع في جدة بقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر. هذان المضيقان توسطا طاولة النقاش إلى جانب خريطة المعارك في اليمن. كوبر لا يفصح كثيرا، لكن نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر.
1: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد، ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع، وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: لكن أين تتركز الهجمات اليوم في اليمن؟ وما أهمية جبهات تعز؟ وماذا نعرف عن جبل جردد في ريف تعز؟ كل ذلك يطلعنا عليه الزميل براء محمد في خريطة للميدان اليمني. تفضل براء.
2: شكرا لك سهام. بعد تأمين جماعة أنصار الله الحوثيين عمليات التموضع في مناطق الساحل الغربي وتثبيت السيطرة في مناطق غربي تعز، بات الهدف الأهم حالياً المناطق الجنوبية من المحافظة، وهنا تحديدا نشير إلى جبل جردد ومحيطه. هذه المنطقة الاستراتيجية تقع ما بين مديريتين، نتحدث عن الوازعية وعن الشمايتين. عن الوازعية تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، في حين الشمايتين لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، وبعض مناطقها تقع عند الخط الرابط ما بين تعز وعدن، و تقترب من منطقة تربة التي سنشير لها بعد قليل. إذا ما اقتربنا بالخارطة من محور جبل جردد، نشير إلى أن الحوثيين ينتشرون بطبيعة الحال في منطقة الوازعية، ويتقدمون في منطقة غيل بني عمر، ومنها يتقدمون باتجاه جبل جردد. نتحدث عنه أنهم يبعدون مسافة تقدر بنحو 15 كيلومترا إلى 20 كيلو متر عن الجبل. هذا الجبل يبلغ ارتفاعه قرابة 3000 متر، يطل على الوازعية وعلى الشمايتين وعلى مناطق في الساحل الغربي، ومناطق تقع ما بين تعز ولحج جنوبا. حاليا ليس هناك تقدم مباشر باتجاه الجبل لما له من تضاريس صعبة، لذا الحوثيون يعملون على تطويق المناطق المحيطة به، فأي تقدم للحوثيين باتجاه منطقة دبع الداخل ودبع الخارج تعني التقدم باتجاه قلب مديرية الشمايتين، ومنها باتجاه منطقة تربة. لماذا التقدم نحو هذه المدينة وتمكن الحوثيين المفترض من السيطرة عليها يعني خسارة استراتيجية للحكومة في هذه المنطقة؟ لأنهم في حال تمكنهم من فرض السيطرة على هذا الطوق، فيعني أنهم باتوا قادرين على التحكم بأحد آخر متنفسات مدينة تعز عبر إخضاع الطريق الرابط ما بين تعز وعدن. الحوثيون يصرون على السيطرة على جبل جردد، لماذا؟ لأن ذلك يعني التالي، يعني أنهم قادرون على تأمين نطاق سيطرتهم في مناطق عدة غربي تعز، مثل نتحدث عن مقبنة والبرح، نتحدث عن موزع والوازعية، ووصولا حتى المخا، وكذلك في الجهة المقابلة باتجاه الشمايتين وتربة. إذن حتى الآن جماعة أنصار الله الحوثيين يتمركزون ويتركزون في هذه المناطق، مقبنة، موزع، الكتحة، غيل بني عمر والوازعية، في حين أننا نعتبر مناطق التقدم باتجاه جبل جردد والشمايتين وتربة، وهذه هي مساعي التقدم الحالية. في حال تمكنوا من إسقاط هذه المناطق ستسقط تباعا عدة مناطق ترتبط معها شمالا، ومن أهم أيضا المناطق في الريف الجنوبي التي قد تسقط هي منطقة الحجرية. جماعة أنصار الله الحوثيين ينتشرون في شرقي تعز، ونتحدث عن مناطق مهمة مثل منطقة الحوبان وكذلك الكريفات، كذلك يسيطرون على أجزاء من جبل حبشي. فإنه وفي حال إتمام عملية السيطرة هذه وهذه المساعي إذا ما نجحت، فإن تعز والمناطق المحيطة بها ستصبح بين فكي كماشة، وفي حال سقطت ستصبح المحافظة كاملة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. وإذا ما سيطر الحوثيون على تعز فهذا يعني إكمال تأمين طوق السيطرة الممتد من الحديدة إلى تعز وإب، وبالتالي تصبح لدى جماعة أنصار الله الحوثيين قدرة على السيطرة النارية باتجاه مناطق التماس مع محافظتي الضالع ولحج. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك سهام.
0: شكرا جزيلا لك براء. الآن مشاهدينا نتابع بتفاصيل ربما أدق على الميدان مع مراسل التلفزيون العربي في الحديدة الأوضاع في اليمن. معنا صدام حسن اليوم، أهلا بك صدام. زميلك كان يشرح في الخريطة التفاعلية مواقع انتشار الحوثيين في تعز، أهم المحافظات التي تمكنوا من الدخول إليها وبالتالي لديهم إطلالة مريحة على البحر الأحمر، لكن لأي درجة ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية من تقدم في المناطق الغربية من تعز يمكن أن يؤثر على سيطرة الحوثيين في المحافظة ككل؟
3: طبعا محافظة تعز لما لها من أهمية وبعد استراتيجي وحتى بعد وجداني لدى اليمنيين، وبالتالي ربما هناك استماتة على المحافظة بين الجانبين سواء قوات صنعاء أو القوات حكومة عدن، خاصة أن كل القيادات في الدولة من كبار المسؤولين بدءا من رئيس مجلس القيادة وغيره من المسؤولين هم من تعز، وأغلب التحركات أو الاشتباكات أو المواجهات التي تدور الآن هي بالقرب من مساقط رؤوسهم جميعا، وبالتالي هناك استماتة على هذه المحافظة. فيما تم كما قال زميلنا براء، إذا ما تم السيطرة على منطقة التربة وغيرها من المناطق هنا ستكون بالفعل محافظة تعز بين كماشتين، وبالتالي لابد أو لا، وبالتالي فإن قوات حكومة عدن تستميت في الدفاع عن هذه المناطق وأيضا تستميت في التصدي لكل التقدمات وتعمل على إعاقة التقدمات قوات صنعاء. في المقابل قوات صنعاء تستميت أيضا في سبيل الحصول على سيطرة معينة وتحقيق التقدمات في هذه الجبهة التي تعتبر جبهة لا تقل أهمية عن جبهة الساحل، خاصة بعد أن أصبحت جبهة الساحل بما فيها من مدرياتها المتوزعة بين المحافظتين، أيضا بما تحويه من شريط ساحلي طويل، أيضا بما تحويه من جزر ومهمة واستراتيجية باتت تحت سيطرة قوات صنعاء التي تثبت الآن سيطرتها وتثبت سيطرتها على كافة هذه المناطق وهذه الرقعة الكبيرة والواسعة بمسافة قرابة 5000.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هل تمنح ربما ثقل أكبر، إمكانية أكبر للسيطرة على باب المندب بشكل أسهل؟ ولماذا إذا كان الموضوع كذلك يحتاج لتعزيز نقاط تمركزه العسكرية على الأرض في تعز، إن كان سيطرة على جزيرة ميون تقربه أكثر من السيطرة على باب المندب؟
2: هو مسيطر لا شك في ذلك، وقد أعلن وصرح بأن خطوط الملاحة مفتوحة دوليا باستثناء السفن السعودية، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه إذا أراد أن يتدخل يمكن ذلك في الملاحة العالمية، ولكن هذا سيثير عليه يعني أطراف دولية أخرى، ولذلك هو يتعامل بهذا الأمر بذكاء فيما يتعلق في باب المندب. لكن الآن القضية عندما نأخذ سلسلة المرتفعات الشرقية التي هي شرق هذه المناطق تتواجد فيها القوات الحكومية، وهذه كما ذكرنا بأن الساحل والسهل تسيطر عليه القوات الحوثية، والمنطقة الجبلية تجري فيها المعارك من قبل القوات الحكومية التي تسعى لأن تغير طبيعة العمليات في تلك المنطقة. هنا نقطة مهمة جدا يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، بأنه التغير الأساسي في قواعد الاشتباك في هذه المناطق هو الانتقال من أنه كانت الحرب هي حرب جبهات إلى أنها الآن حرب متعددة المحاور. الآن يعني التفوق الجوي الموجود هو يشكل استنزاف حقيقة، لا نستطيع أن نغفل ذلك بحجم الغارات الجوية التي تنفذ ضد الحوثيين.
1: لكن لأي درجة يمكن أن يكون عامل حاسم في سياق هذه الجبهات المتعددة كما ذكرت، خاصة في المعارك التي تجري في تعز؟ نتحدث هنا عن الإسناد الجوي.
2: يعني المعادلة إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار المعادلة القديمة كانت الحوثي مقابل القوات الحكومية، والآن أصبح في ميدان يمني في عمليات في البحر الأحمر، باب المندب، استهداف الأراضي والمنشآت السعودية، سوق الطاقة السعودي متأثر، ولذلك الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار في أنه مستويات متداخلة سواء كانت المعركة البرية أو الجوية أو المعركة الإقليمية أو أنه المناطق التي تجري في صندوق القتل، ولذلك يعني أستطيع أن أرى أنه موازين القوى قد تتغير بين لحظة وضحاها، وبأن هذه المعارك الكر والفر يعني الجغرافيا تتغير حقيقة لصالح الطرفين. المبادرة انتقلت من القوات الحكومية للحوثيين، والحوثيين كسبوا العمق الاستراتيجي البحري، ولكن الحوثي ما زال متفوق في الحركة والمبادرة، وأستطيع أن أقول أن القوات الحكومية لم تنهزم استراتيجيا لكنها فقدت المبادرة.
1: يعني لم نصل هنا لنقطة الحسم،
2: لم تصل إلى نقطة الحسم، على الرغم من أن الدعم السعودي لا متناهي. عندما نتحدث عن 58 غارة في اليوم، 300 غارة خلال 5 أيام، هذا حجم كبير جدا من الغارات، ولكن نقطة مهمة جدا بأن الحوثيين تعودوا أقلموا وتكيفوا على مثل هكذا أجواء عملياتية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة العسكرية لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. الآن مشاهدينا معنا من الرياضة دكتور عبد العزيز بن رازن، عضو كرسي الإعلام الجديد بجامعة الملك سعود. أهلا بك معنا دكتور عبد العزيز. الوضع بداية كان يظهر كأنه لغز، يعني درجة تقدم الحوثيين، سرعة التقدم، لكن الآن هل تمكنت المملكة العربية السعودية من تفكيك المشهد الميداني وفهم حقيقة ما حدث وكيفية التعامل معه؟
3: حقيقة أستاذ الفاضلة، بكل تأكيد ما يحدث اليوم في مضيق باب المندب وبهذه السرعة المتناهية، هذا دليل أن الحوثيين يعني يعملون من خلال من دون خطة استراتيجية، وأكبر دليل يعني النزوح حوالي 94,000 نازح يمني من المناطق التي استولوا عليها الحوثيين، دليل عدم استقرار البيئة لديهم والاضطرابات داخل الصفوف اليمنية. لكن أستاذي الفاضل يؤسفني جدا أن عندما يتحدث يعني أي محلل يعني بعقلية عسكري بتقاعد قديم، فهناك تغيرات اليوم استجدات في بالتكتيكات العسكرية والاستراتيجية، وبالنظر إلى عدد الاطلاعات الجوية. بكل تأكيد هي مدروسة دراسة يعني دقيقة جدا، ولم يعني تعمل يعني سدى أو عبث إطلاقا. اليوم الحوثيين يعني هم الآن في مرمى، وللأسف يعني قد ضحى بهم النظام الإيراني، فهم أصبحوا الآن يعني في منطقة قتل يعني مؤسفة جدا أنهم يكونون يعني تحت دون غطاء. كانوا في الأول في الجبال،
1: لماذا تقدر
3: في
1: الموضوع
3: يعني
1: من هذه
3: معصم.
1: الزاويه دكتور عبد العزيز، مع أن المعطيات الميدانيه تقول العكس، تقول بان هذه الجماعه تمكنت في ظرف قياسي من السيطره على منطقه مهمه على الساحل الغربي اليمني، وبالتالي قد تشكل تهديدا لحركه الملاحه في مضيق باب المندب. الصادرات السعوديه ايضا باتت في يعني مهدده من قبل الحوثيين، مهدده من قبل اطراف اخرى، فما الذي يجعلك تقول بان موقعهم غير إيجابي، يعني تحركاتهم لن تؤدي إلى شيء؟
3: نعم، أشكرك على هذا السؤال. الذي يجعلني أقول هذا الكلام هو أن الملاحة لا زالت آمنة لجميع السفن، سواء السعودية أو غير السعودية، وهذا مثبت يعني لدى العالم إطلاقا، بغض النظر عن التصريحات الدعائية البروباغاندية إطلاقا. فالمضيق اليوم يعني جميع السفن تعبر بأمان، وإن كان هناك يعني اعتداءات يعني من وقت لآخر، ولكن تواجد القوات التي تصد مثل هذه الاعتداءات يعني تتعامل معها باحترافية ومهنية عالية. اليوم الحوثي يعني أصبح مطية في لكثير من الأدوات.
1: طيب، إذا كان الوضع مريح بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هل هذا يعني بأن المملكة ما زالت قادرة على تصدير النفط انطلاقا من البحر الأحمر؟ وإن كان الوضع كذلك، لماذا تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ اليوم كان هناك اجتماع بين ولي العهد السعودي وقائد القيادة الوسطى الأمريكية في المنطقة برات كوبر، وكان هناك أيضا تقارير تقول بأن المملكة العربية السعودية طلبت تدخلا من الولايات المتحدة الأمريكية لضرب الحوثيين، وترامب يقول بأنه لا يريد التصعيد في هذه المرحلة. لماذا تطلب المملكة مساعدة أمريكية إذا كانت الأمور يمكن حلها يعني مضبوطة؟
3: ذات الفاضل، المملكة لا تطلب السعادة منها. اليوم ما يحدث في مضيق هرمز أو ما يحدث في باب المندب هو لا يهم المملكة لوحدها، هو يهم بلدان العالم. كون العالم يعني تتناقش وتتحاور أو تجتمع بخصوص ما يحدث في هذا، فهي المصلحة مشتركة للجميع. الاقتصاد العالمي متضرر، الناقلات متضررة، والتمادي والسماح للحوثي بالاختراقات من وقت لآخر بكل تأكيد سيضر بجميع بلدان العالم. فلا يعني أن طلب المساعدة، لا، هو الخطأ في التصريح يعني طلب المساعدة، ولكن الاجتماعات المتواصلة من المسؤولين الأمريكان والسعوديين في هذا الخصوص هي مصلحة مشتركة بكل تأكيد.
1: طيب، لماذا طلب المساعدة من الأساس دكتور عبد العزيز؟ لأنه البعض لا يفهم كل الشراكات العسكرية والدفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والتحالفات، ألا يعني تجعل المملكة في غنى عن طلب المساعدة من الأمريكيين في مواجهة جماعة الحوثيين؟
3: استاذ الفاضل، اولا الامن السعودي والامن الامريكي هو يعني مرتبط ارتباط وثيق، والمصالح مشتركه، والتدريب العسكري مستمر، والمبيعات الاسلحه وقطع الغيار عمليه مستمره بالشكل، والمصالح متبادله. فهي ليست مساعده، هي عباره عن عمليه تكامليه، الجميع يحتاج هذا في هذا الصدد. اليوم ما نسمع من تصريحات متضاربه يعني ولافت للنظر يعني التواصل بعض الجهات مع الحوثيين، هذا بكل تأكيد في وجهة نظري أنهم شريكون يعني في الجرم الحوثي والاعتداءات على السفن العالمية سواء سعودية أو غير سعودية. بطبيعة الحال اليوم ما يحدث في البحر الأحمر هو مسؤولية المجتمع الدولي وليست مسؤولية المملكة العربية السعودية الوحدة إطلاقا. وبالتالي اليوم العالم إذا بقي متفرجا سوف يدفع الثمن.
1: شكرا لك. من الرياض ضيفنا دكتور عبد العزيز بن رازن، عضو كرسي الإعلام الجديد بجامعة الملك سعود، شكرا لك. حراك دولي وإقليمي لتحريك المياه في مضيق هرمز بعد تأجيل اجتماع صلالة الخليجي الإيراني. إيران تقول إن السعودية هي الطرف الذي طلب التأجيل، فيما سلطنة عمان وضعت إرجاء عقده في إطار ضمان توافق وتهيئة ظروف إجراء حوار بناء. أما ترامب فيقول إنه منفتح على إبرام اتفاق مع إيران لكنه لم يقرر بعد.
4: في مضيق هرمز تذيق الممرات ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
5: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
6: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
5: إن بنظرم
4: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
1: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام أهلا بك. بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فرصة اجتماع صلالة ضاعت، هل تشعر إيران بأن هناك فرصة ثانية؟
7: وقال بأنها ضاعت وكأنه يستخدم مصطلحا دبلوماسيا، لكنه سرعان ما قام بإصلاح العبارة، قال للوقت الحالي، وكأن هناك تحركات أو نية ما للتحرك قريبا عبر الجانب العماني أو حتى عبر تواصل ثنائي بين إيران وبين دول الخليج.

0: إطلاع دول المنطقة على طبيعة الصيغة النهائية الإيرانية العمانية المتعلقة بمستقبل مضيق هرمز. أيضا هناك شق أمني يتعلق بالصيغة التي تنوي إيران التوصل لها مع دول المنطقة، أو التي يمكن وصفها بأنها خطوة أولى نحو التوصل إلى صيغة أمنية مشتركة في وقت لاحق بعد انتهاء الحرب أو العدوان على الجانب الإيراني كما تصفه إيران دائما. وهذه نقطة أيضا مهمة، لأن إيران باتت على ما يبدو تنظر إلى مرحلة ما بعد الحرب عليها، لأن تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا باتت تشي بأن هذه الحرب، نهاية هذه الحرب، باتت قريبة للغاية. أيضا نقطة أخرى تحاول إيران من خلالها الترويج لقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، وبأن لها الكلمة العليا إضافة إلى الدولة الأخرى المتشاطئة معها على مضيق هرمز وهي سلطنة عمان. تحاول إيران القول بأن ما لم يتم أخذه عسكريا من قبل الجانب الإيراني يمكن التوصل إليه بصيغة مختلفة، أي بمعنى إعادة فتح ممرات الملاحة بشكل آمن ولو بشكل مؤقت، ولكن بالتنسيق بشكل جماعي بشكل يحقق لإيران عوائد اقتصادية، ولا يحرم أيضا هذه الدول الخليجية التي تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على صادرات النفط والغاز وأيضا السلع الغذائية، لا يحرمها من مردودات اقتصادية هي أيضا بأمس الحاجة إليها. خلال اليومين الماضيين كانت هناك أدنى حركة للسفن والناقلات التجارية والنفطية عند المضيق، حد أكثر كان هناك سفينتان أو ثلاثة، واحدة منها صينية بحسب الأرقام التي خرجت هنا عبر وسائل الإعلام الإيرانية، وهذا لا يصب في مصلحة أحد، لا في مصلحة إيران ولا في مصلحة دول الخليج. أيضا هناك هدف آخر تسعى إليه إيران عبر هذا الاجتماع، هو تحريك دول الخليج للضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجاح ما تسعى إليه إيران في إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان عن التدخل في شؤون المنطقة وأيضا في شؤون حركة الملاحة عند مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. الديزل وقود السياسة وعمود الاقتصاد ومحرك الشاحنات والسفن التوريد، أسعار النقل والسلع تعتمد عليه، فيما جيوب المواطنين تلتهب بارتفاعه، وهو ما سجلته أسعار الديزل في الولايات المتحدة ببلوغها مستوى قياسي تخطى حاجز 6 دولارات للجالون الواحد. الحرب المشتعلة بين المضيقين هي السبب، تقول صحيفة وول ستريت أو صحيفة واشنطن بوست. اعتبرت أن عدد السفن وكمية النفط التي تتدفق عبر هرمز تنعكس على سعر البنزين في الولايات المتحدة. الصحيفة تقول إن الأرقام التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية بشأن متوسط مرور السفن عبر المضيق مبالغ فيها. ارتفاع أسعار المحروقات يرفع الفاتورة المعيشية ويشكل وقود الاحتجاجات في سوريا. في ريف دير الزور خرج متظاهرون بعدما رفعت الحكومة السورية أسعار الديزل بنسبة 40%، نسبة مئوية يصعب نطقها، فكيف بتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن السوري؟ الاحتجاجات لم تقتصر على دير الزور، بل امتدت عند معبر باب السلامة الذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. العالم اليوم لم يعد يعاني من نقص في النفط الخام، بل من نقص في القدرة على تحويله إلى الوقود الذي يحرك كل شيء فعلياً. فكيف وصلنا إلى هنا؟ حتى نقترب من المشهد لابد أن نعرف أن الديزل ليس مجرد وقود سيارات. هذا السائل يشغل الشاحنات والقطارات والسفن والمعدات الزراعية. بمعنى آخر، أي نقص فيه لا يرفع سعر الوقود فقط، بل يرفع تدريجيا سعر كل شيء آخر، من الخبز إلى الشحن إلى الكهرباء. من هنا فقط يمكن فهم لماذا يهتم دونالد ترامب بمصير منشآت الديزل الروسية. لكن كيف يتحول النفط الخام إلى ديزل أصلاً؟ الرحلة تبدأ من استخراجه ونقله، ثم تخزينه وتقطيره داخل المصفات، ثم إزالة الكبريت وتحسين جودته قبل مزجه نهائياً ليصبح جاهزاً للاستخدام. المشكلة الجوهرية هنا كل مصفات بحسب تصميمها ونوع الخام الذي تعالجه تنتج نسباً محددة من الديزل والبنزين ووقود الطائرات. هذه المرونة المحدودة تجعل خريطة تصدير الديزل عالمياً مختلفة عما يتوقعه كثيرون. فبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة لعام 2025، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة.

0: تليها روسيا فالهند مع حضور عربي لافت لكل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان إلى جانب كوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة. الملاحظ أن الدول المصدرة ليست بضرورة أن تكون الدولة المنتجة للنفط، فمثلا هولندا وسنغافورة رغم أنهما لا تنتجان خاما يذكر تحولتا إلى مراكز عالمية لتكرير وتخزين وتجارة الديزل. هذه الشبكة بالذات هي ما تعرض للضغط مزدوج غير مسبوق من جبهتين مختلفتين في وقت واحد. من جبهة الخليج، الحرب على إيران عطلت نحو 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير، ومضيق هرمز نفسه صار عنق الزجاجة. النفط الخام يملك طرقا بديلة تتجاوزه عبر الأنابيب، لكن الديزل المكرر لا يملك هذا الخيار. ومن جهة أوكرانيا، الهجمات على مصافي الديزل الروسية أوقفت جزءاً كبيراً من إنتاج وتصدير موسكو، والنتيجة معظم المصافي الأمريكية باتت تعمل بأقصى طاقتها تقريباً. الحصيلة بحسب وكالة الطاقة الدولية تراجعت صادرات الديزل في روسيا والشرق الأوسط وآسيا مجتمعة بنحو 1,300,000 برميل يومياً، أي خمس تجارة الديزل العالمية المنقولة بحراً بالكامل، وسط خشية من أن أي حدث جديد قد يكون كافياً لدفع الأسعار نحو مستويات لم يعرفها منذ سنوات. الآن مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، ومعنا أيضاً من دمشق قحطان مصطفى. أهلاً بكما، نبقى في متابعة لتأثر أسعار الوقود تحديداً الديزل، ونبدأ معك عماد في واشنطن. يكاد لا يمر يوم يتحدث دونالد ترامب عن ارتفاع أسعار الوقود، عن الارتفاع القياسي في أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول بأنه بمجرد انتهاء الحرب مع إيران سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. هذه الإشارات كيف يمكن أن يقرأها الشارع الأمريكي؟
1: طبعا الشارع ينتظر إجراءات في نهاية المطاف ولا يريد تصريحات، والأسعار في الواقع مرتفعة جدا. يعني إذا ما قسناها سهام في أقل سعر وصله الديزل عام 1990، وهو كما يقال البيس لاين، أي المؤشر الذي يعتمد عليه في القول إذا كان الديزل مرتفعا أو منخفضا، ارتفع الديزل منذ ذلك الحين 600%. الارتفاع الذي نشهده اليوم وهو حوالي 6.20 سنت تقريبا هو الأعلى تاريخيا، أعلى منه كان ربما، أو آخر أعلى سعر وصله هذا المشتق كان في 2022 حوالي 5.70 سنت. فبالتالي الارتفاع كبير جدا، والمواطن الأمريكي ربما يلمسه مع نهاية الشهر، وهذه المخاوف هي التي تحرك المواطنين الآن. طبعا هناك تضخم في الولايات المتحدة، لأن مؤشر أسعار المستهلك وهو المؤشر الذي يقيس التضخم حينما صدر الأسبوع الماضي أشار إلى أن التضخم لم يتغير من يوليو وهو مرتفع حوالي 3.4%. 3.4% هذا الشهر سيقرر ما إذا كان سيبقي الفائدة على ما هي عليه أم أنه سيرفعها أم أنه سيخفضها. طبعا بالنظر إلى ارتفاع التضخم أو بقائه كما هو عند حدود مرتفعة بسبب الديزل، ربما البنك المركزي إما أنه سيرفع الفائدة أو سيبقيها كما هي. نعم. وهذا مضاد تماما لما يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد خفض العبء على المواطن الأمريكي لأن ذلك يفيده في الانتخابات المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواشدة في واشنطن. قحطان في دمشق، الحكومة السورية تربط قرارها برفع أسعار المحروقات والوقود بالأزمة العالمية هي تقول، لكن الاحتجاجات لا تتوقف في سوريا في مناطق مختلفة، فنتابع معك ردود الفعل حتى الآن.

0: أحضن تسمعنا؟ طيب أعيد سؤال على زميلي.
1: نعم أسمعك سهام. سهام، نحن نتواجد منذ ساعات في يعني هنا بالقرب من إحدى محطات الوقود. استمعنا للكثير من المواطنين. الحقيقة يعني من أجرة الطريق إلى كلفة تشغيل ورشة أو نقل الخضار، بدأت زيادة أسعار المحروقات تدخل في تفاصيل الحياة اليومية للسوريين. الموظف الذي كان يدفع 5000 ليرة للوصول إلى عمله في بعض الحافلات أصبح الآن يدفع 8000، ما يفرض عليه إعادة حساب مصروفه قبل بقية احتياجاته أو احتياجات المنزل. هذا يفسر جانبا من استمرار الاحتجاجات في مناطق مثل حلب وإدلب وحماة والرقة ودير الزور والحسكة. المطالب تتركز على تخفيف الأسعار، لكن خلف هذه المطالب قلق أوسع في مواجهة الغلاء، وأيضا قلق ارتفاع السلع والخدمات في وقت تواجه فيها الأسر صعوبة في التوفيق بين دخلها وأيضا بين نفقاتها. تختلف الصورة بين منطقة وأخرى، بعض الاحتجاجات كانت في الشوارع وبعض الاحتجاجات وصلت إلى قطع لبعض الطرق، وهناك سائقون رفعوا الأجرة لتغطية كلفة الوقود، وركاب وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع الفرق. أمام هذا المشهد تشرح وزارة الطاقة القرار بارتفاع كلفة الاستيراد والتكرير والنقل بالتزامن مع صيانة مصفات بانياس، وتقول إن الأسعار قابلة للمراجعة، ما يترك الباب مفتوحا أمام تعديلها وفق تطورات الإمدادات وأيضا التكاليف. أما جلسة الاستماع لوزير الطاقة في مجلس الشعب الخميس المقبل فتأتي وسط ترقب لتوضيح أسس التسعير وما يمكن فعله لتخفيف أثره على المواطنين. المواطن اليوم يقيس أي معالجة بما توفره أو يوفره من مصروف الطريق وحاجات البيت، ومن هنا ستكون قيمة الاستجابة في أثرها الفعلي على حياة الناس. في وضوح يعني موعد ظهور حقيقة هذه القرارات على حياته المعيشية. الآن ما زال يعني جميع المواطنين هنا في حالة ترقب لما ستقوله له القرارات خلال الأيام القليلة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى، حدثنا من دمشق. دعه يقصف الأهداف لكن ليس وقود الديزل. بهذه العبارة لخص دونالد ترامب مخاوفه من الاستهداف الأوكراني للمنشآت الروسية. يقول ترامب إن كييف وموسكو وافقتا على تنحية البنية التحتية للطاقة من دائرة الاستهداف المتبادل. موقف أمريكي لاقى ترحيبا روسيا في الكريملين، كما البيت الأبيض معني باستقرار إمدادات الوقود مشاهدينا. في هذا الإطار كتبت مجلة تايم عن طلب الرئيس الأمريكي وقف الهجمات الأوكرانية، وقال بأنه يزعم أو قالت المجلة بأن ترامب يزعم أن الهجمات الأوكرانية تساهم في نقص إمدادات الوقود عالميا، إلا أن بيانات أسواق الطاقة تبين أن السبب الأكبر وراء الشح يعود إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت المجلة عن محللين أن استجابة أوكرانيا لطلب ترامب يعني تخليها عن أكثر أدواتها فاعلية، كما يسمح لموسكو بإصلاح المنشآت واستعادة إنتاج الوقود وأيضا الإيرادات. طبعا نناقش هذا الموضوع مع مراسلنا بعد قليل من موسكو، ونتحدث دائما إذا المشاهدين عن طلب تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بضرورة وقف الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة ومنشآت الديزل تحديدا في روسيا. الآن معنا من موسكو مراسل التلفزيون العربية سعد خلف. أهلا بك سعد. إذن مرة أخرى وساطة أمريكية لحلحلة موضوع الضربات على المنشآت الخاصة بالطاقة، لكن القرار معني به الجانب الأوكراني كما الروسي.
2: بالفعل سهام، لكن الروس حتى هذه اللحظة لا يردون بأنهم سيتوقفون عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية. ما لدينا الآن هي تصريحات جاءت على لسان الرئيس الأمريكي بأنه دعا الجانبين، الجانب الأوكراني والجانب الروسي، للامتناع عن ضرب منشآت الطاقة في البلدين، لكن كان له تصريح سابق عن ذلك صباح اليوم بدعوته المباشرة للجانب الأوكراني بالامتناع بشكل مباشر عن ضرب منشآت الطاقة الروسية، وتحديدا مصافي النفط التي يجري فيها تكرير النفط وإنتاج الديزل. كانت الدعوة موجهة في البداية للجانب الأوكراني، فجاء الرد الروسي بتصريحات متوالية على لسان مسؤولين مختلفين، وأهمهم كان المتحدث باسم الكرملين بالترحيب بهذه الدعوة من جانب الرئيس الأمريكي. بعد ذلك قال الرئيس الأمريكي أنه حصل على موافقة الطرفين، لكن الجانب الروسي حتى الآن عندما سئل بيسكوف عن هذه المسألة لم يرد بأن روسيا أخذت على عاتقها التزاما بالامتناع عن ضرب المنشآت الأوكرانية المساوية للمنشآت الروسية. بالطبع الجانب الروسي ينظر إلى دعوة الرئيس الأمريكي على أنها اعتراف أمريكي أو اعتراف عالمي بأن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية لا تؤثر فقط على الجانب الروسي، بل تؤثر كذلك وتنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار مشتقات النفط وتحديدا الديزل في العالم. روسيا كانت من أكبر المصدرين سهام لمنتج الديزل تحديدا والمشتقات النفطية، يوميا من حصتها كانت تبلغ حوالي 3% تقريبا من إجمالي ما ينتجه السوق العالمي من الديزل. كل هذه الكميات توقفت عن الدخول إلى السوق العالمية أو الخروج للسوق العالمية بعد بدء الضربات الأوكرانية على روسيا، وخصوصا بعد بدء حملة 40 يوما التي أعلنها الرئيس زيلينسكي قبيل شهر يوليو الماضي. هذه الحملة استمرت ل40 يوما ولا تزال حتى الآن هناك استهدافات أوكرانية على مصافي روسية. فالجانب الروسي تبنى قرارا حظر تصدير الديزل حتى مطلع العام القادم، والبنزين كذلك، وهذا الأمر أثر بشكل كبير على واردات السوق العالمية من هذين المنتجين وتحديدا من الديزل. روسيا نفسها باتت في حاجة إلى استيراد الديزل واستيراد البنزين نتيجة للضربات الأوكرانية بسبب تقلص قدرات وسعة التكرير الروسي في المصافي الروسية. نعم. وحصول السوق المحلية الروسية على منتجي الغاز الديزل والبنزين. نعم. وعلى الرغم من أن هناك تصريحات روسية مؤخرة بأنها استعادت طاقتها بشكل كبير لكنها ليست بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك سعد خلف، حدثنا من موسكو. الآن معنا لمزيد من النقاش في الاستوديو زميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك معنا علي. يعني العالم كان يتوقع ارتفاعا قياسيا في أسعار النفط، لكن الآن نتحدث عن ارتفاعات في أسعار مشتقات النفط. نعم. مثل الديزل بأرقام قياسية ومستويات قياسية، ما الذي يفسر؟
3: حينما نتحدث عن وصول برميل برنت اليوم إلى مستوى 110 دولارات البرميل الواحد، فإن ذلك مباشرة ينعكس على سعر الديزل بواقع الضعف. يعني نتحدث اليوم عن سعر برميل الديزل في الأسواق العالمية بحوالي 200 دولار. كما أسلفتم، فهناك مشكلة في العالم على صعيد عمل مصافي النفط. إذا ما تحدثنا عن منطقة الشرق الأوسط، هنالك بعض المصافي الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي هي مصافي حديثة ولديها إمكانيات تكنولوجية مرتفعة، لكن يتعذر عليها تصدير إلى الأسواق العالمية. في الكويت على سبيل المثال، وهي دولة مشهورة في عملية تصفية النفط المخصص لوقود الطائرات، يتعذر على الكويت المرور عبر مضيق هرمز ومن ثم تصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا ما ينسحب على السعودية والإمارات. هذه دول مهمة جدا على صعيد التكرير. إذا ما انتقلنا إلى روسيا،
0: المشكلة لا توجد بدائل يبدو في موضوع مشتقات النفط مثل الديزل، لا توجد بدائل تصدير أخرى عدا البدائل التي تتحدث عنها مثلا مضيق هرمز، صحيح؟
3: لا يوجد بدائل، لأن ليس لكل الدول إمكانيات على صعيد مصافي النفط التي ينبثق عنها مجموعة من المشتقات، التي تبدأ من وقود الطائرات في أعلى مستوى وتنتهي بمادة البيتومين التي تستخدم كمادة لتعبيد الطرقات. وبالتالي كل هذه المشتقات بما فيها وقود المحركات وقود السفن، البنزين، بالإضافة إلى السولار، كل هذه تنبثق من النفط الخام. بالتالي جزئيتين، الجزئية الأولى تتمثل في أن المصافي لا يمكن لها التصدير من منطقة الشرق الأوسط. النقطة الأخرى بأن الدول الرئيسية وعلى رأسها السعودية يتعذر عليها اليوم تصدير النفط الخام الذي يصل إلى المصافي العالمية حتى يتم إعادة تكرير هذه المنتجات وإدخالها بالأسواق العالمية. نعرف بأن السعودية لديها معضلة في تصدير النفط. من خلال هرمز أصبح الموضوع متعذرا، من خلال باب المندب نتيجة التحديات المصاحبة تحديات التطورات الأخيرة التي حصلت في اليمن، استهداف أنبوب شرق غرب، وحتى الخيار متاح من خلال أنبوب سومد الذي يخترق الأراضي المصرية. يعني خيار جيد لكنه ليس عمليا، لأن العملية اللوجستية معقدة وطويلة ومكلفة أيضا. إذا ما ذهبنا إلى روسيا، أيضا روسيا التي كانت تصدر إلى العالم مشتقات النفط هي الآن بحاجة ماسة إلى البنزين والديزل، وبالتالي يتم استيراد بشكل جزئي من الأسواق العالمية.
0: لكن الغريب الدولة الأولى المصدرة للديزل هي الولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يمكنك تفسير ربما هذه الظاهرة، وإلى أي درجة يمكن أن تستمر مع استمرار الحرب على إيران؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية آخر مصفاة تم إنشاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، هي مصافي كبيرة وضخمة لكنها قديمة نسبيا، حاليا تعمل بطاقتها القصوى بنسبة 98%. هذه المصافي لديها حاجة لعمليات الصيانة الدورية، هذه الصيانة الدورية بمعنى أنه إذا في حال توجهت هذه المصافي نحو الصيانة الدورية فإن ذلك سيقطع أواصل إمدادات إلى السوق المحلية. ما الذي حصل في أمريكا؟ الآن نتيجة إغراء ارتفاع أسعار مشتقات النفط في الأسواق العالمية هذه المصافي باتت تصدر إلى الخارج وتعطي ذلك أولوية على حساب السوق المحلية، وبالتالي جزء من هذه المنتجات التي يتم تصفيتها في الولايات المتحدة الأمريكية هامش الأرباح لديها في الأسواق الخارجية أكبر، وبالتالي تذهب إلى الأسواق الخارجية وتحديدا الأسواق الأوروبية. تجدين في الساحل الغربي في كاليفورنيا لا تأتي بالنفط من تكساس على سبيل المثال وهي منشأ النفط في أمريكا، إنما تذهب نحو أسواق أخرى نتيجة عدم وجود أنابيب وبنية تحتية.
0: طيب حدثنا عن ارتباط هذه الأزمة التي تبدو عالمية بالأوضاع في المنطقة العربية. الآن في سوريا هناك احتجاجات على قرار زيادة أسعار الديزل، ما الارتباطات؟ وأيضا من المهم الإشارة للقطاعات الأكثر تضررا وكيف يمكن أن تؤثر على المواطن نفسه.
3: طبعا بطبيعة الحال سوريا تنتج حوالي الثلث حجم استهلاكها من النفط والغاز، وبالتالي يتبقى الثلثين هذه نسبة مرتفعة جدا تحتاج إلى استيرادها من الخارج. هذا الاستيراد معنى ذلك أنها فاتورة مرتفعة لا يمكن للحكومة نتيجة ضعف الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب أن تغطي مثل هذه التكلفة، وبالتالي تقوم بإسقاطها على المواطنين. هذا يعني أساطيل النقل، المواد الغذائية، المنتج للزراعة وسائر مناحي الحياة سترتفع في المرحلة المقبلة. هذه من ناحية، من ناحية غير مباشرة أن التوجه نحو رفع الفائدة الأمريكية نتيجة ارتفاع أسعار النفط هذا سيعم أثره كل هذه المنطقة، وبالتالي سيكون هناك تكلفة إضافية ناتجة عن هذه الحرب التي كانت في معايير الأمريكية حربا اختيارية
0: وسريعة. شكرا جزيلا لك الزميل علي القيسي محرر شؤون اقتصادية في تلفزيون العربي. حيثما يكون المواطن ومهما كانت جنسيته فهو أول ضحية للحروب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية. هذا ما يشهده السودان حيث القتال والموت لا يتوقفان، وهناك لا تنهار شروط الحياة فقط بل ينهار الجسر الوحيد الذي يبقي ملايين البشر على قيد الحياة. والمنظمة الدولية للهجرة تطلق تحذيرها، خط الإمداد الإنساني الذي أنقذ نحو 3 ملايين إنسان منذ بدء الحرب قد يتوقف كليا خلال أسابيع، وتقول إنه لا يمكننا أن ندير ظهورنا لشعب السودان وسط احتدام النزاع وتزايد أعداد النازحين، فالممر الإنساني أتى ملحا. وسط استمرار الحرب التي تهدد ملايين السودانيين وفشل كل مساعي إيقافها، كيف يتحول شريان الحياة الأخير إلى نظام على وشك الانهيار؟ الأرقام تجيب هنا. 8,600,000 نازح داخل السودان اليوم بحسب المنظمة الدولية للهجرة، الغالبية العظمى منهم يعيشون لدى أسر مضيفة أو في مخيمات غير رسمية. 330,000 شخص فقط مشاهدين استفادوا من خدمات الإيواء ومستلزمات الدعم الطارئ هذا العام مقارنة بأكثر من 1,000,000 شخص في العام 2024. نهاية سبتمبر الجاري هذا هو التاريخ الذي تتوقع فيه المنظمة نفاد مخزونات الإيواء والإغاثة الطارئة. تقول إن النظام الإنساني بأكمله قد ينهار بلا تمويل جديد. 15 مليون دولار فقط، هذا كل ما تحتاجه المنظمة لإبقاء الحد الأدنى من العمليات لعام كامل، رقم صغير جدا مقارنة بحجم الكارثة لكنه غير متوفر حتى ساعة. كما من شأن توفير 27 مليون دولار إعادة مستويات المساعدة إلى ما كانت عليه تقريبا العام الماضي، والوصول إلى 570,000 شخص على الأقل. بالنسبة للأسر النازحة فإن نقص المساعدات لا يعني غياب مكان آمن بل يعرضها لمخاطر أكبر وفق المنظمة، مثل الفيضانات وانهيار مراكز الإيواء. الحرب في السودان مشاهدين خلفت حتى الآن أكثر من 20,000 قتيل وفق الأمم المتحدة. مدير برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن الأزمة الإنسانية لا تزال الأكبر في العالم، مشددا على الحاجة الملحة لدعم المانحين.
4: كل الأسمدة في السودان تأتي من الخليج، وفي الموسم الزراعي الحالي لم يكن هناك أي أسمدة متوفرة أو وجدت بالحد الأدنى. وفق ما أخبرني المزارعون الذين تحدثت إليهم، سيكون لهذا النقص تأثير حاد على موسم الحصاد بعد شهرين من الآن، لا شك في ذلك. أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بحدة أيضا، وطبعا عملياتنا وشحناتنا تعطلت، ويستغرقنا الآن وقت أطول لجلب الأرز من الهند على سبيل المثال بسبب الظروف الحالية. هذا كان الحال مع الوضع في مضيق هرمز، والآن مع باب المندب فإن الأمور تتجه للأسوأ باعتبار أنه على البحر الأحمر.
0: الآن نذهب لنيويورك مع مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب لمتابعة جلسة مجلس الأمن بخصوص الوضع في السودان. تفضل نبيل.
5: نعم سهام، الجلسة خاصة حول السودان وتعقد بطلب من بريطانيا والدنمارك، ولكنها جلسة مغلقة، ووصلت إلينا أجواء النقاشات داخل الجلسة، ومن الواضح أن هناك تركيز على عدد من النقاط الأساسية. أولا أن استمرار تدفق السلاح من الخارج، من خارج السودان، هو أزمة أساسية تتعلق بعرقلة الوصول إلى حل سلمي أو سياسي. هذه النقطة تحظى بنقاش مستفيض والخلاف عميق جدا في شأنها بين أعضاء مجلس الأمن حتى الآن. الولايات المتحدة كانت اقترحت توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي يشمل حاليا إقليم دارفور فقط ليشمل في مرحلة تالية كل أرجاء السودان وبالتالي كل أطراف النزاع في السودان، ولكن هذا الطرح الأمريكي قوبل برفض روسي صيني وكذلك من جانب الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن، فضلا عن الحكومة السودانية التي ترفض أن يشملها حظر الأسلحة. وبالتالي هذه إحدى النقاط الأساسية العالقة والتي سيبحثها مجلس الأمن من الآن وحتى شهر من اليوم، باعتبار أن التمديد للعقوبات على السودان تم لمدة شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق بين أعضاء المجلس. نقطة ثانية هي كيفية دعم الجهود السياسية والدبلوماسية. كما نعلم هناك آلية خماسية شكلت من منظمات دولية وإقليمية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجموعة إيجاد. هذه المجموعة تعمل الآن على التواصل مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي أنشئت أخيرا في السودان، وهناك عدد من المقترحات يتم تداولها حول كيفية إمكانية التوصل إلى حكم مدني انتقالي، ولكن حتى الآن ليس هناك من أطر زمنية واضحة في هذا الشأن، وبالتالي العمل يجب أن يستمر في هذا الاتجاه لدعم الجهود الداخلية لإمكانية إطلاق حوار وطني سوداني. أيضا يبحث الملف الإنساني بطبيعة الحال في ضوء العراقيل الكثيرة أمام وصول المساعدات الإنسانية على المستوى الداخلي. هناك صعوبة بالغة في عبور خطوط القتال وكذلك إمكانية تجول وتحرك القوافل الإنسانية. هذه الأمور صعبت المعالجة بشكل كبير وفق ما أوضح كارل سكاو الذي استمعنا إلى مقتطف من بيانه اليوم، وهو المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي الذي كان في الفاشر قبل أيام قليلة. ووفق تصريحه فإنه يعني وصل إلى الفاشر برحلة استغرقت 6 أيام، وهو يتحدث عن نفسه فقط كفرد مسؤول وليس عن شاحنات تحمل المساعدات. وبالتالي لا. الطرق الداخلية بسبب أولا القتال وبسبب لا. انقطاع الكثير من الطرق الرئيسية هي مشكلة كبيرة وتحتاج إلى حل عاجل.
0: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب، حدثنا من نيويورك. نهاية العربي اليوم، إلى اللقاء.

0: البيانات هي كل شيء،
1: كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهلسات الإرسال واستقبال البيانات. قريب أو بعيد، تساعدك سهلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: قبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. رفع أسعار المحروقات في سوريا أشعل احتجاجات اجتماعية بدت الأكبر منذ سقوط نظام الأسد. طالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادات التي وصلت إلى 40%، بل ودعوا إلى إقالة وزير الطاقة. تجيب الحكومة السورية بأن السبب الرئيسي للقرار هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وإغلاق مصفات بانياس بغرض الصيانة، لكن المواطن السوري الذي يرزح تحت لهيب الأسعار قد لا تعنيه أسباب الأزمة بقدر ما يعنيه تأمين قوت يومه في بلد يعيش نحو 90% من مواطنيه تحت خط الفقر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل كان رفع الأسعار الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة السورية للخروج من أزمة عالمية تواجهها بلدان عدة؟ النموذج الاقتصادي الذي تسير عليه سوريا الجديدة المتمثل في تحرير الاقتصاد ورفع الدعم الحكومي وتجنب الاقتراض والاعتماد على الاستثمارات، هل يلائم الحالة السورية؟ وهل تشكل الاحتجاجات الشعبية مدخلاً إلى تغييرات يطالب بها كثيرون في نهج الحكم وإدارة الدولة اقتصادياً وسياسياً؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من دمشق زياد عربش الخبير الاقتصادي وياسر النجار الكاتب والباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور حسام الحافظ الأكاديمي والدبلوماسي السابق والباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا كذلك مضر الدبس الباحث السياسي.

0: هذه أولا مشاهدين صور من مظاهرات تواصلت اليوم الثاني على التوالي في الواقع في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة سورية، شمل بعضها إحراق الإطارات وإغلاق الطريق الدولي الرئيس بين حلب ودمشق M5. هذه كلها تحتج على رفع الزيادات. قال كثير من السوريين ممن استمعنا إليهم شاكين مستائين للغاية من هذا القرار، واختصروا مطالباتهم بكلمتين باللهجة السورية: بدنا نعيش. أستاذ ياسر النجار، عندما قررت وزارة الطاقة رفع الأسعار، هل تخيلت أن السوريين سيقبلونه ولن يخرجوا إلى الشوارع؟
1: مساء الخير لكم ولضيوفكم ولجمهوركم أيضا. يعني أعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يجب أن يكون على مسؤولية وزير بعينه، وإنما على مستوى طاولة مجلس الوزراء، سيما إذا علمنا أن الأمر سيتدعى إلى أكثر من اختصاص بوزاري. يعني لأقولها بصراحة، كانت نسبة عالية لدرجة أن الشارع كله كان يغلي. لا يوجد أي مبررات لهذا الرفع، حتى لو كان الغلاء عالميا يجب أن يكون هناك يعني توطئة أو تمهيد للمواطن لتقبل مثل هذا الرفع. لا ننسى أن المواطن السوري كان مستاء سابقا منذ فترة ليست طويلة حول موضوع رفع سلم عدادات الكهرباء والتعرفة الكهربائية. اليوم من جديد نفس الوزارة تأخذ نفس السياق، وأنا أعتقد أن القرار يجب أن يدرس بشكل أعمق من ذلك. ولكن بالنتيجة الشارع السوري ليس مبرراته فقط هذا الرفع، هو يبحث عن حالة يعني استقرار اقتصادي، هو يريد أن يكون نفس السوية، يعني الكفاءة السياسية، الكفاءة على مستوى الدبلوماسية، أن يرافقها أيضا كفاءة على منحى اقتصادي، على منحى داخلي محلي. ولكن حتى هذه اللحظة أنا ما أرى حقيقة أن كل المؤسسات وكل الوزارات التي هي معنية بشؤون خدمية تتعثر، لديها مشكلة. لا مانع أن يكون لديها مشاكل، كون أن هذه عجلة يمكن دائما أن تضطرب أثناء الدوران، ولكن يجب أن يكون هناك تفسير لهذا الأمر. اليوم من جديد أنا ما أرى حقيقة أن الشارع كان يعبر عن صوته عبر تظاهرات، عبر أن يكون يعني ينزل إلى الشارع. من جديد أصبح لديه أداة جديدة وهي أعضاء مجلس الشعب. ظني أن أعضاء مجلس الشعب الآن هم أمام يعني اختبار حاسم، فيما إذا أقنعوا الشارع بأنهم يمثلون صوت الشارع، بالتالي لا داعي لأن يكون هناك مظاهرات إلا بعد أن يشعروا بفقدان الأمل بأن مجلس الشعب قام بدوره. إذن نقول بصراحة أن الشارع مستاء، نقول بصراحة أن الشارع أداته الوحيدة سابقا هي النزول إلى الشارع، اليوم لديه أداة جديدة.
0: لكن تجيب على السؤال سيد ياسر النجار، هل الحكومة السورية يعني منفصلة عن الواقع؟ ألا تعرف الواقع المرير الذي يحياه السوريون، وبالتالي عليها كان أن تتوقع ردود الفعل وألا تتخذ هذا القرار أو تدرسه أكثر من ذلك كما ذكرت أنت؟
1: يعني مصطلح منفصل عن الواقع هذا مصطلح كبير جدا. نحن نتكلم عن وزارات خدمية تقوم بواجباتها مدار اليوم. يعني أنا أعتقد أن الكهرباء الذي كان يمد الشارع السوري 3 ساعات في اليوم، اليوم تجاوز 20 ساعة. هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. أن تسير أمور خدمية للدولة، هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. ولكن التعثر الاقتصادي واضح. الشارع حتى هذه اللحظة يشعر بملل وضجر، بأن الشارع يحتاج إلى أن يكون هناك يعني تصور مباشر، ماذا تفعل هذه الحكومة؟ ماذا تريد أن تقدم الحكومة في قادم من الأيام؟ وكما ذكرت في البداية، هذا ليس قرار وزارة بعينها، وإنما هو قرار طاولة مجلس الوزراء أن تقرر مثل هذا القرار.
0: ذكرت مجلس الشعب، وقد حدد بحسب ما أعلن حدد مجلس الشعب جلسة يوم الخميس لمساءلة أو الاستماع إلى وزير الطاقة محمد البشير، الذي يناله انتقاد كبير في الواقع في الشارع السوري. أستاذ زياد عربش، رفع الأسعار هل كان الخيار الوحيد للحكومة السورية؟ هل كانت مضطرة فعلا ولا يوجد عندها إلا خيار أن نرفع الأسعار بسبب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط عالميا؟
2: تماما. مساء الخير لك أستاذ وائل وللضيوف الكرام وللكادر عندك ودمشق. هلا ذكرت حضرتك بالمقدمة 3 أسئلة هي متكاملة بين بعضها، سأجيبك على سؤال حضرتك بشقين. عنوان الحلقة تقدير موقف، اليوم لابد من تقدير الموقف الآن وما مضى خلينا نقول عفى عما مضى، نبدا من الان ولاحقا. هل كان الخيار الوحيد؟ لا، بالتاكيد لم يكن الخيار الوحيد، ولكن كان الخيار الاسهل فنيا وتقنيا على الحكومه اتخاذه برفع الاسعار مواكبه للاسعار العالميه. والخطا بهذا القرار، انا بسوريا طالع من حرب بعد 15 سنه وتراكمات واختلالات بنيويه بالاقتصاد السوري، وسالت حضرتك عن نموذج الاقتصاد السوري التي تبتغيه الدوله السوريه الجديده، طالع من حرب وظروف معيشيه خانقه خاصه مع التضخم وارتفاع الاسعار منذ فبراير شباط الماضي، ورفع اسعار الكهرباء داخليا بسوريا، وارتفاع اسعار المواد الاوليه والمواد الوسيطه بالانتاج، بالاضافه الى قدوم شهر الشتاء وشهر المدارس، الاسره السوريه تجد نفسها عاريه عن مواجهه كل هذه الضغوط التضخميه وانخفاض القدره الشرائيه. الخيارات الاخرى كان قبل ما يتخذ القرار، هلا اتخذ وخلاص. مع ذلك ممكن الحلول الاسعافيه الانيه المستعجله مع حلول متوسطه حول طويله الاجال. القرار اتخذ وقد يكون هناك قرار اخر تراجع عنه، او قد تنخفض اسعار النفط عالميا وبالتالي تاخذ الحكومه قرار بخفض الاسعار، ولكن هذا لن يحل المشكله جوهريا. المطلوب مقاربه اقتصاديه ابتكاريه جديده تاخذ بعين الاعتبار ديناميكية الاقتصاد السوري بعد سنة وسبعة أشهر ثمانية أشهر من سقوط النظام السابق. أتأمل أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت من هون ل 8 ديسمبر ذكرى عيد السنة الثانية من سقوط النظام، بيكون الاقتصاد السوري على مسار صحيح. هلا الإجراءات السريعة أو المواكبة لا ضير من اتخاذ قرار الآن أو غدا أو بعد غد، مثلا إعطاء منحة مالية للطلاب المدارس للمزارعين للمنتجين، إعطاء
0: لماذا لا يتم التراجع كليا عن القرار سيد زياد عباش؟
2: هلا اذا بدك رايي، لانه رايي قد لا يكون شعبي، الدوله المفروض ما تراجع على القرار. بس قرب الخطا، قر انا اخطات بارتفاع باتخاذ هذا القرار لسبب بسيط جدا، انه الانتاج المحلي عم ينقال 100 الف برميل، هو اكثر من 100 الف برميل. حاجه سوريا 150 الف برميل، عم ينقال 300 الف 400 الف برميل، اقتصاد سوري ما اقلع، معناتها ما بدي هالكميه. هلا ال 50 الف برميل الاضافيه اللي عم بستوردها، عم تستوردها بالسعر العالمي فوق ال 104 دولارات البرميل الخام برينت، الاقتصاد السوري عم بينتج 100 الف برميل، انا ناقصني هالثلث مو الثلثين، هالثلث بقدر انا اجيب مشتقات نفطيه او خام مكرر بالمصافي السوريه باسعار عالميه، ولكن انا بعطي اسعار داخليه ضمن معايير الاقتصاد السوري حصرا وليست مواكبه. نعم. الاسعار العالميه. نعم.
0: تاكيدا على كلامك سيد زياد عربش فقط،
2: هذه المرحله.
0: نعم. تاكيدا على كلامك، هناك مجموعه من التصريحات مشاهدينا ادلى بها السيد عبد الحميد سلات مدير دائره الاعلام في وزاره الطاقه السوريه، يقول ان سوريا تنتج فقط 100 الف برميل نفط يوميا مقابل الحاجه الى نحو 300 الف، يعني سوريا تستورد ثلثي حاجتها وهذا رقم كبير. أيضا قال الناطق الإعلامي أو مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية إن سوريا تستورد 74% من احتياجها من المازوت، 81% من احتياجها من البنزين، و 96% من احتياجها من الغاز المنزلي. أستاذ حسام حافظ، طيب من أين تأتي الحكومة بالأموال لتغطية كل هذه النفقات الكبيرة؟
3: يعني خليني بس اعقب، مساء الخير للجميع، اعقب على الكلام، السؤال الاساسي لحضرتك انه هل هو الخيار الوحيد؟ اولا يعني هو جاء القرار كصدمه مباشره للمواطن السوري، يعني البيئه التي التي صدمها القرار انه يعني 9 من 10 من المواطنين السوريين تحت خط الفقر. لا يمكن للمواطن السوري العادي، يعني اي مواطن سوري بدخله، طبعا دائما الاسعار لا يمكن مقارنتها مع الدول المجاوره لان الدخول في سوريا ليست كالدول المجاوره. فاذا سعر النفط، سعر المحروقات يؤثر على المواطن السوري بشكل مباشر في حلقات متكرره ومتداخله، منها النقل ومنها انتاج الرغيف ومنها الزراعه ومنها الصناعات الصغيره. الصدمه مباشره جدا. كان من المفترض ان يكون هناك دراسه اقتصاديه تتوقع هذه.
0: لماذا لم يكن هناك دراسه؟
3: بسبب يعني قلة الكفاءة، يعني هناك مشكلة في الكفاءة في الأداء الحكومي. إذا وسعنا الدائرة نستطيع أن نتحدث على كثير من المفاصل، ومنها ضعف الأداء الفني، يعني منها وزارة النفط ومنها وزارات أخرى، الاهتمام بكثير من الأمور غير المجدية، يعني أمور فينا نسميها قشور، مقابل العمل الأساسي يعني ليس بالكفاءة المطلوبة. إذا عدنا للاقتصاد نقول بأن كان من المفترض بوزارة النفط بالتداخل وزارة الطاقة مع الوزارات الأخرى التنسيق وتوقع هذا زيادات الأسعار بالنفط، يعني متوقعة بالذات بالأزمات العالمية ومضيق إغلاق مضيق هرمز إلى آخره. ولكن مثلا الأستاذ ياسر من دمشق قال على طاولة مجلس الوزراء، هذا أحد المشاكل في سوريا حاليا انه لا يوجد مجلس وزراء. الإعلان الدستوري يشكل الحكم الحالي في كثير من المشكلات، ومنها انه لا يوجد تنسيق كافي. معظم التنسيق يتم عبر لجان في بعض الوزارات، ومنها إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية أو لجان أخرى في رئاسة الجمهورية، وليست من صلاحيتها التنسيق بين الوزراء لأنها أقل يعني من الجانب الدستوري والقانوني من الوزارات. لذلك هذا جانب تنسيقي أيضا هام جدا يتعلق بحياة المواطن. السؤال يعني هل كان من الممكن تجنب ذلك؟
0: تقول الحكومة السورية ربما هذا خيار المضطر، هي مضطرة أن تتخذ خطوات صعبة تعرف أنها صعبة على المواطن.
3: حتى لو كان ذلك يجب أن يكون في إطار آخر، إطار من الشفافية والدراسات الاقتصادية المجدية بالتعاون مع مجلس الشعب المعين الذي لم يقم بأي فعل إلى الآن. يعني إلى
0: اليوم أقاموا جلسة استماع لوزير التربية.
3: نعم اليوم أول فعل يعني نعم. بالاختصاص الدستوري المباشر للبرلمان، وطبعا هو يعني جلسة استماع فقط، لا يمكن المساءلة بسبب ضعف الإعلان الدستوري أيضا. لكن أقول بأن المشاركة يعني إذا كان لدينا مشكلة في المشروعية يجب أن نردم هذه الفجوة من خلال حسن الأداء. حسن الأداء إلى الآن جانب اقتصادي الذي يعني يمس بشكل مباشر حياة المواطن غير موجود. هناك كثير من المفاصل التي يمكن أن نتحدث عنها. تراكم الخطأ، يعني منها مثلا موضوع التقشف في النفقات، هذا أحد الحلول. يعني أنا يجب أن أكون لدي أولويات في الإنفاق. أولويات الإنفاق في الحكومة السورية مختلة كما أراها.
0: تحدث وزير المالية الأسبوع الماضي في التقرير النصف السنوي أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزا بقيمة مليار دولار، وهذا رقم كبير بالمقاييس السورية. سنعود أكثر أستاذ حسام للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ مضر الدبس، هل فاجأك خروج الشارع السوري احتجاجا؟
4: حقيقة لا، يعني أتصور أنه هذه النقطة ستأتي عاجلا أم آجلا لسبب بسيط جدا. يعني أنا عندما أفكر بخروج الناس أفكر في ثقة هذا الشعب السوري في الحكومة التي منذ أول يوم بدأت تتآكل، وأنا بتقديري هذه مسألة مهمة لها علاقة بسلوك الحكومة السياسي بالدرجة الأولى قبل أن نذهب إلى المسائل الاقتصادية. يعني عندما نبني شرعيتنا على فكرة واحدة هي فكرة النصر، من ثم نطلب من الجميع الطاعة وأحيانا الطاعة المطلقة، فمن المتوقع أن يخرج الناس. وأنا بتقديري مسألة المحروقات اليوم، يعني كان في عندنا مسائل مشابهة بسوريا ولم يخرج الشارع، لكن أعتقد هي مجموعة من التراكمات التي ترسل رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الثقة بدأت الحقيقة تتخلخل، وبأن بناء الشرعية على مفهوم النصر والنصر فحسب أصبح حقيقة لا يقنع هذا الشارع. وهذه الفكرة منطقية. يعني اليوم أنا إذا بدي أخذ موضوع المحروقات مثالا، وسأنطلق مما تفضل فيه الضيف، أنه الكلمة مهمة جدا اللي تفضل فيها، أنه لم يكن الخيار الوحيد هو رفع الأسعار لكنه الخيار الأسهل. إذن أنا السؤال اللي ممكن أطرحه واللي الناس السوريين اليوم كلهم ممكن يطرحوه هو كيف يمكن لهذه الحكومة فعلا اختيار الخيار الأفضل ولكن الأصعب. هون منجي على الفكرة اللي تحدث فيها الدكتور حسام واللي صار الكل بيعرفها، هذه الحكومة ينقصها الأهلية والكفاءة اللازمة ولا تفتح باب المشاركة للكفاءات السورية، بل وأكثر من ذلك. يعني ثمت بعض التصريحات اللي أنا سمعتها الحقيقة اللي بتخوفني جدا على مستقبل البلد كله. يعني عندما نسمع أحيان مسألة تقليل من أهمية التنظير، تقليل من أهمية الدراسات، تقليل من أهمية الفلسفة إن شئت، الفلسفة السياسية، حقيقة هذا منطق كان ممكن يزبط لما كنا فصائل، فبالتالي لا يمكن يزبط بإدارة دولة أو بتأسيس دولة وبناء من الأساس. وهوني أنت ما فيك تطلب من الناس فعلا الطاعة إلى ما لا نهاية، فيك تطلب الثقة. الثقة تتم حقيقة أيضا بمؤسسات الدولة، من ثم المطلوب بناء فعلا شيء واضح لهذا السوري. يعني اليوم لما بنحكي نحن أنه المنهجية المتبعة باللي تفضل فيه ما بدي كرر موضوع سعر البرميل وما إلى ذلك، تبدو بالنسبة للسوري نسبة 40% أكثر بكثير من الحجة التي تتكلم عنها الحكومة أنه والله الأوضاع العالمية. طيب عليها لهذه الحكومة أن تكون شفافة مع هذا المواطن لكي تأخذ ثقته، وخصوصا أنها تتصرف وكأنها حكومة أصبح الآن الشارع يتكلم بأننا لا نريد إنتاج استبداد جديد. إذن هذا يحيلنا على نقطة مهمة، بأنه قد نسى أفراد كثير في هذه الحكومة أنهم حكومة انتقالية، مطلوب منهم بالدرجة الأولى بناء شرعية سياسية لوجودهم الانتقالي وهذه كلمة مهمة، مطلوب بالدرجة الثانية المساعدة في بناء مؤسسات دولة،
0: وهذا لا يحدث.
4: وهذا لا يحدث،
0: لا يحدث. طيب، لا يحدث. على ذكر الشارع السوري، مشاهدينا، التلفزيون العربي استطلع آراء بعض السوريين بشأن قرار رفع العقوبات، نستمع.
5: أثر علي، أنا كنت أدفع، أنا باليوم أنا مثلا 4-5 آلاف وراء بالركبة، بس أدفع 16 ألف، أنا بدي أدفع 25 ألف، صرت 8 آلاف وراء، حسبها على 30 يوم، فراء معك بلاوي، وأنت راتبك ما بتجاوز 2 مليون ليرة.
6: اللي أثر علينا معلم إنه كان أنت يعني العشر التورة تعبيهم معلم، يعملوا معك سفرتين والثالثة تعبيهم 125 ألف، أنت اليوم عم تعبيهم 175 ألف، فراء ألف درجة معك. يعني قبل معلم في 50 ألف، انت بكل 3 سفرات دول عم يفرقوا معك، انت هاي كان مربحك، اليوم ضربته، اليوم لا عتوفي لا معنا ولا مع الشعب.
7: موظف مثلي مثلا شو بتلاقي، مثلا بتلاقيها صعبة شوي، اما مثلا دخله مثلا كتير بلاقيها عادية.
8: يلا يا معلم تأثر علينا، ما احنا كنا نطلع مثل اليوم على كراسي، كنا نطلع ب 2500 ليرة، هلا صرنا بدنا ندفع 5000 ليرة.
9: شو بهم المواطن؟ الخبز والميكرويات والجبنة واللبنة وهالمواد مع الخضرة والفواكه، لحد هلأ ما بيّن لسه، يومين تانيات 3 أيام تانيات إلا ما يبين، وإجباري بدهم يرتفعوا لأن كل شيء بده نقل.
0: سيد ياسر النجار، هل تعتقد أن الحكومة السورية ستتراجع عن هذا القرار بعد هذا الاستياء الشعبي الواسع؟
1: يعني أولا قرار الحكومة كما ذكرت هو قرار وزير وليس قرار مجلس وزراء. يعني دكتور حسام ذكر أنه لا يوجد طاولة مجلس وزراء، هو يوجد طاولة مجلس وزراء، لا يوجد رئيس للوزراء، ولكن لا نشهد يعني تسليط إعلامي إلى اجتماعات للوزراء، وكأن كل وزارة لديها يعني قراراتها المستقلة، ولا تتصور أن تداعيات أي قرار لها يمكن أن تؤثر على وزارات أخرى. مثلا على سبيل المثال الآن الحديث حول النقل وأجور النقل، هذا متعلق أيضا لوزارة النقل. أعتقد أن وزارة الطاقة عندما أخذت مثل هذا القرار أثرت بشكل مباشر على الخبز، أثرت على النقل. إذن من مصلحة الحكومة الآن أن على الأقل أن تتريس أو أن تدرس القرار بشكل دقيق. هل حلول ممكن أن تكون منها التراجع؟ أظن هذا الأمر ممكن. لماذا لا؟ لأن القرار يعني أصبح واضحا بأنه يكلف الخزينة يعني الميزانية السورية، ولكن قد يكون هناك ابتكارات لمسارات أخرى. أنا أعتقد أن دعم سلعة من السلع مثلا المازوت على وجه التحديد يمكن أن يخفف من عبء هذا القرار. البنزين مادة يتم يعني استهلاكها من طبقة معينة، أما المازوت فهو كل طبقات المجتمع وعلى الأخص الطبقة الفقيرة،
0: ومع اقتراب الشتاء خصوصا
1: في التقرير عندكم صحيح هذا الكلام. لذلك أنا أعتقد إما أن يكون هناك كوتا معينة تقدم إلى المواطن من أجل التدفئة وتطمئن المواطن بأن الدولة تشاركه يعني المواجع تلك، أو أن يكون هناك تراجع عن سعر مادة المازوت. ولكن بالنتيجة أريد أن أقول اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يكون هناك توطئة إعلامية، يجب أن يكون هناك بالتمهيد وليس نتيجة صدمة. الصدمة قد تفيد ببعض الأحيان، ولكن مثل هذه اللحظة أنا أعتقد المواطن السوري لا يتصور أو لا يحتمل جسمه صدمات مثل هذه الصدمة. صدمة الكهرباء كانت صدمة وتم امتصاصها، لا نريد أن نعيش مشروع جديد للصدمات. نريد أن يكون هناك حالة يعني تراكمية بهدوء بالغ، ونريد أن يكون هناك شفافية وتسليط للإعلام. أعتقد أن لا وجود يعني مسؤولين إعلاميين لكل وزارة يخفف كثيرا من إطلاع المواطن حول آلية العمل. لماذا تم الرفع؟ لماذا هذه التناقضات في الأرقام؟ هل هذه الأرقام هي من ينطقها صح مسؤولية معينة كناطق رسمي، أو أنه مجرد خرج على الإعلام لمجرد الكلام؟ إذا بالنتيجة تحتاج الدولة السورية إلى مراجعة هذا القرار. أعتقد أن السيد الرئيس شكل لجنة لمتابعة مجريات وتطورات يعني تفاعلات هذا القرار وتداعياته، وأعتقد أنه من الجرأة أن يكون هناك اعتذار للمواطن السوري، ولكن مع الشفافية أنها ستكلف خزينة الدولة خسارات معينة، ستبحث الدولة السورية عن إجراءات قد تكون حلا مؤقتا. بالنتيجة صحيح أن المواطن السوري يتابع تطورات الأوضاع السياسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ولكن أيضا المواطن السوري يريد أن يأكل ويريد أن يشرب. نعم. ويريد
0: وهذه
1: أن
0: أولويته طبعا،
1: وهذا
0: تماما.
1: الأمر هو همه الأول
0: طبعا طبعا. سيد زياد عربش،
1: لذلك ليس من الغرابة أن تتراجع.
0: نعم.
1: الحكومة
0: إذا تراجعت الحكومة سيد زياد عربش، من أين ستمول هذا هذا العجز الكبير بخصوص ارتفاع أو فاتورة، من أين ستمول فاتورة الوقود؟ يعني من أين سيأتي الرئيس أحمد الشرع بالأموال ليمول كل ذلك؟
2: هلا بداية، رغم كل الوضع الدراماتيكي بين قوسين اللي عم نعيشه، أفكر إيجابيا ودعوتي نحو التهدئة بتقدير موقف بمسؤولية وبحس وطني. لا أزاود بالكلام، عم تعمل سباق 5000 متر، إذا ما عملت 5000 متر، لو عملت 4999 متر كأنك ما عملت شيء. لابد من تكامل الحلول الطويلة الأمد مع الحلول المتوسطة الأجل مع الحلول الآنية والإسعافية، غير ذلك تعيش بدوامة ودوامة ودوامة صرنا عقود عم نحكي فيها. النقطة الثانية والجوهرية، لابد من صياغة خطة قوية متكاملة وهي غائبة. لابد من صياغة خطة اقتصادية متكاملة وهي غائبة. اندماج الخطة الطاقوية مع الخطة الاقتصادية ضمن تناسق معين على المدى القصير والمتوسط والطويل. هلأ بالحلول، جاي لك بالحلول، من أين تأتي الدولة؟ عندنا ثلاث عجوزات بسوريا سيتفاقمون، لأن الارتدادات لم تنتهي لغاية اليوم. عم بحكي الارتدادات الاقتصادية، ولن أتكلم إلا بالشأن الاقتصادي، لأنه أخشى من قلائل إلتا صبيحة القرار، قلائل وخضات معينة نحن جميعا بمنأى عنها، أو لا أحد يريدها، أي عاقل يريد الخير لسوريا. الفجوة الأولى فجوة ميزان المدفوعات، ستزداد نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وعدم إمكانية التصدير ومنافسة السلع من دول الجوار بما فيها الدول القريبة على سوريا، بالتالي زيادة عجز ميزان التجاري وميزان المدفوعات، فجوة الموازنة العامة للدولة للإيرادات مع الإنفاق. الفجوة الثالثة وهي الأخطر هي بين القدرة الشرائية والدخول أو الرواتب أو الأجور التي بحوزة المواطنين. هلأ المعالجة هي متكاملة، من أين تأتي بالحلول؟ بدك تغير الفلسفة الاقتصادية والمقاربة كليا، وتعتمد على الكفاءات بتشاور مع جميع أصحاب المصالح، وليست أنا عندي فائض قوة أو أنا مسؤول حكومي أملك سلطة القرار والقلم. لا أدعو الاتحادات المهنية والنقابات وممثلين المجتمع لاتخاذ قرار جوهري يمس 24 مليون مواطن سوري ومس الأجيال القادمة. صرنا 20 سنة عم نحكي بالقصة، عندك موارد 80% من طاقات سوريا غير مفعلة. خذ مثلا الحلول الإسعافية الآنية، المزارعين في بعض المناطق تظاهروا بالأمس واليوم ما استلموا حق المحصول القمح لأنتجوا. المزارع عادة بالدورة الزراعية بسوريا هي عبارة عن دورتين، بمعنى آخر أنا بسدد ديوني تبع السنة الماضية كمزارع أو فلاح أنتجت وبعمل شوية مدخرات وبزرع منشان الدورة الجاية. أنا أخشى ما أخشى أنه الإقلاع بالاقتصاد الزراعي العام القادم أو الأشهر القادمة للدورة الجديدة يتباطأ نتيجة ارتفاع السلع الوسيطة والمواد الأولية. مرة أخرى أعيد التجديد أن النفط والبنزين والمازوت هو جزء بسيط، النفط بتفوت ب 500,000 سلعة. اللي ما بيعرف القصة معناته ما بيعرف انه شو عم بياخذ من قرارات، من علبة النايلون للبلاستيك للمواد الكيميائية للدهانات، ما بيقعد مدى عدد العشرات الالاف من السلع اللي بفوت فيها النفط ومشتقاته بالانتاج. فانا عندي تكاليف البنزين ارتفعت، تكاليف المازوت ارتفعت، تكاليف المواد الأولية الأسمدة
0: وكل شيء يرتفع معها،
2: شو ما بدك عندك كله.
0: نعم. وكل شيء يرتفع معها
2: بداية الصدمات.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم سأعود إليك بعد قليل.
2: كل شيء يرتفع معها. نعم. هلا خليني كفي لك، بعطي مثال بسيط جدا لأنجز.
0: تفضل.
2: نعم
0: تفضل
2: معلش، بتخليني أنجز بربع دقيقة.
0: تفضل.
2: على المدى القصير ما بيمنع انك تساعد الفلاح، تساعد فلاح تعفيه من الرسوم ومن الضرائب وتساعده بالاستيراد المواد الاوليه لحتى يزرع. ما بيمنع بعد 3 اشهر او 6 اشهر او سنه اذا بدك خذ وقتك لحتى ما تقول انه عم نستعجلك، تعطي لكل صناعي 100 مليون ليره 200 مليون ليره اذا وظف فرصه عمل واحده. ساشرحها باقل من دقيقه. وقت حضرتك بتوظف واحد بشركتك بشركه خاصه، ان شاء الله تكون انت اب عندك ولد لما في منشاه صغيره او متوسطه، معناتها زدت الدخل بشرط انه ما تاخذ مساعده تروح تتجوز فيها، تروح تزيدها بالإنتاج. أنا وقت اللي عم تخلق فرصة عمل عم تخلق 10-12 فرصة عمل غير مباشرة إضافية، لأنه عم تحرك العجلة الاقتصادية. الحلول على المدى القصير والمتوسط والطويل، الفاقد الفني ما تصدت له، الفاقد التجاري ما تصدت له، الهدر ما تصدت له. والتأكيد على كلامي، بالأمس طلع سيد الوزير قرار أنه عدم تحريك الآليات إلا لأسباب ضرورية. معقول أنا عندي هدر بالطاقة خليني اقول لك التعبير تبعيته الرسميه معناه اكبر بكثير 25%. انا اذا كافحت الهدر 5% معناتها وفرت 100 مليون دولار.
0: تمام.
2: ماذا يمنع انك تفعل طاقات جديده المجدده؟ صرنا سنتين عم نحكي بالطاقات الشمسيه. ماذا يمنع انك تعمل مصفاف بدير الزور بدرعة بالساحل لو 50 البرميل لتكرر النفط السوري كما يجب؟ هلا بتقلي بدها وقت طويل، خط كركوك بانياس بده وقت طويل، وتكون في اراده تستعجل الزمن وتسبق الزمن، لانه بسوريا في سباق مع الزمن.
0: تمام.
2: للنهوض الاقتصادي المستدام.
0: تمام. دكتور حسام الحافظ، ألا يجب أن نتفهم موقف الحكومة أيضا بعد التحرير؟ سوريا بلد شبه مفلس، مدمر، بنى تحتية مهترئة. تعرف جيدا كيف أن الدول العربية ودول أخرى في العالم قدمت عشرات المليارات لدول أخرى بعد ثوراتها. سوريا لم تقدم لها أي دولة أموالا ضخت في البنك المركزي. يعني هل يقوم الرئيس أحمد الشرع بزراعة الأموال في الأراضي السورية كي يحصل عليها؟ البلد في وضع صعب، وعلى الشعب أن يتفهم ذلك بكل بساطة.
3: صحيح، يعني الحكومة الحالية، الحكم الحالي، إدارة الحالية ورثت اقتصادا منهارا، دولة يعني متعبة منهكة، لكن إدارة الموارد أمر آخر. الموارد قليلة لكن إدارتها هو فن، ومرتبط أيضا بالحالة السياسية العامة. لماذا لا يوجد استثمارات كبيرة وضخ أموال في الخزينة السورية في البنك المركزي وما شابه؟ بسبب عدم
0: أعلنت عن مشاريع كبيرة.
3: لا، المشاريع شيء والدعم المباشر شيء آخر.
0: لا يوجد دعم مباشر.
3: لماذا؟ أنت قلت ذلك أيضا، لأن هناك لا يوجد ثقة كبيرة إلى الآن بأن هناك خطة اقتصادية مدروسة مرتبطة مع تخطيط اقتصادي وسياسي معا إلى توصلنا لنهاية مرحلة انتقالية توصل سوريا إلى مرحلة استقرار كامل سواء اقتصاديا ولا سياسيا. كثير من الأمور أنا ذكرت التراكم من حيث الهدر تحدث عنه سيد عربش، من حيث أولويات الإنفاق، من حيث قلة الكفاءة في كثير من الملفات. الشفافية أساسية، يعني أنت تريد من الشعب أن يصبر لأنه الموارد قليلة، لكنك لا تعطيه حلولا ولا يستطيع أن يصبر إلى ما لا نهاية. إشراك أصحاب المصلحة بالقرار، إجراء يعني المناقشات اللازمة في مجلس الشعب، كل ذلك يسهم

0: مرحلة انتقالية وما بعد لخلق أيضا ثقة لدى المواطن. هناك يعني فجوة ثقة بين المواطن السوري والحكم الحالي والإدارة الحالية، الحكومة الحالية انتقالية تزيد مع الوقت. يعني هذه الاحتجاجات إلى حد كبير معيشية مطلبية، لكنها مؤشر كبير جدا على أن هذا الأمر سوف يستمر، وقد إذا لم يعالج بالطريقة المناسبة شرعية الحكومة الثورية التي تتآكل مع الوقت قد تنتهي في أي لحظة، ونشهد احتجاجات أكبر. وهذا ما لا يريد أحد من السوريين، نريد استقرار، نريد تنمية، نريد انفتاح سياسي مدروس.
1: أستاذ مضر أدبس، ألا يبدو لك أن البعض، بعض الأطراف تستغل هذه الاحتجاجات الكبيرة في الواقع في معظم المحافظات السورية لأغراض أخرى؟ اليوم صفحات الفلول وصفحات طائفية تهلل لخروج السوريين في مظاهرات مطلبية، تقول الحكومة حتى إنها مشروعة، والإعلام الرسمي السوري ينقل هذه المظاهرات في أمر غير مسبوق بالنسبة للسوريين، ما رأيك؟
2: أنا بتقديري هذه مسألة تعودنا عليها، يعني دائما ثمة من لديه غايات أخرى، ولكن أنا بتقديري يعني أنه السوريين قادرين تماما على تمييز فعلا اليوم تحديدا فكرة الفلول وفكرة من لا يريد خيرا
1: بالبلد.
2: لهيك أنا بتقديري ما هي هاي الفكرة كثير مهمة، بس أنا بدي ميز بين مسألتين إذا سمحت لي. بدي ميز بين الأسئلة الاقتصادية كلها التي نتناقش بها، وبين الفكرة الأساسية بأنه لماذا فعلا خرج السوريين. لأنه أنا شخصيا كسوري يعني أكاد أكون متأكد بأنه السوريين لو لم يفقدوا الأمل والثقة بالحكومة لما خرجوا. لهيك فكرة أن يخرج السوريين إلى الشارع هي تتعدى أسئلة الاقتصاد وتأخذنا إلى أسئلة السياسة. وأنا بتقديري واحدة من المشاكل، واحدة من الرسائل أيضاً التي يرسلها السوريون اليوم لهذه الحكومة، بأنه ليست دائماً السياسات الداخلية كما تعتقد الحكومة تحل عن طريق السياسة الخارجية. وهذه بالمناسبة واضحة بأداء الحكومة، حتى وزارة الخارجية تأخذ حيز أكبر من الحيز الطبيعي لها كوزارة خارجية، لأنه في رهان جوا الحكومة بأنه ما أن أرضي الدول وأن أنهي هذه المعادلات والمصالحات ستحل المشاكل الداخلية تلقائيا، وينسوا أمر الشرعية وينسوا أمر السردية الوطنية وينسوا أمر الاستقواء بالسوري. يعني إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد مثلا، هل فكرت بأنه في دمشق يعني اليوم المواطن السوري العادي لا يزال يرى مثلا، إذا بنتكلم عن رموز الفساد السوري السابق مثلا قصور الشبيحة سابقا والمسؤولين، هل عادت إلى الدولة وكان فيها بعضا من الشفافية؟ أيضا يسأل السوريين، وهي نسمعها بالشارع، أنه هذا التفاوت الطبقي بين اللي بتشوفه ببعض أحياء دمشق الفاخرة مثلا، واللي كثير من المحسوبين على الحكومة خلينا نحكي بصراحة ينفقون في هذه الأماكن، إذا بتمشي 2 أو 3 كيلومتر تجد نوع من الفقر المدقع في ريف دمشق.
1: لكن هل الحكومة حالة تتحمل هذه
2: فرق
1: المسؤولية؟
2: الحكومة حالة
1: تتحمل مسؤولية ذلك؟
2: لا، لنكون واضحين، لا، ولكن تتحمل مسؤولية وضع خطط اقتصادية واضحة. نعم. تتحمل مسؤولية الشفافية أيضا مع السوريين بأنه هذا لماذا حصل، وتتحمل مسؤولية مكافحة الفساد، لأنه معلش يعني الوضوح أحيان يجنبنا المشكلات.
1: نعم.
2: التظاهرات قد تأخذنا إلى، لذلك لو كنا واضحين ثمة فساد في هذه الحكومة ينبغي للحكومة أن تحاسبه وتحاسبه علنا.
1: تمام.
2: لأنه آخر شيء ممكن نتحمل عودة الفساد، كما لا تزال الرشوات موجودة في بعض دوائر الدولة، لا يزال ثمة من يكتسب بشكل بطريقة غير مشروعة، وثمة بالبعض الذي يرى السوريين أن أصبح لديهم غناء فاحش. نعم. بعد التحرير.
1: تمام. على ذكر الرؤية الاقتصادية والفلسفة سماها سيد زياد عربش فلسفة الاقتصادية، مشاهدينا وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يحدد هذه الفلسفة الاقتصادية ويقول، يكرر في الواقع أن الحكومة تعتزم التوجه نحو سوق حرة وتنافسية يقود فيها القطاع الخاص الاستثمار. يقول أيضا إن الدولة ستتولى وضع القواعد ودعم المنافسة وبناء المؤسسات، فيما تتمثل الرؤية الاقتصادية بتحويل سوريا إلى منصة إنتاجية جاذبة لرأس المال. أستاذ ياسر النجار، هناك أسئلة كثيرة واستفهامات كثيرة بشأن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الحالية، الاقتصاد الحر، النيوليبرالية، وحتى البعض يصفها بالليبرالية المتوحشة حتى.
0: صحيح.
1: رفع الدعم عن كل السلع والاعتماد على الاستثمارات وتجنب الاقتراض من المؤسسات النقدية والمالية الكبرى. هل ترى أن هذه السياسة ناجحة حتى الآن أو هذه الرؤية؟
3: تمام، ولكن اسمح لي أن أعلق قليلا على ما ذكر قبل قليل من الضيوف.

0: يعني أولا حالة التظاهرات في المناطق المحررة كانت حالة موجودة على مستوى المحليات، على مستوى الحكومات، سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ، وهذا ما تعودت عليه من مخرجات الثورة السورية، أن يكون للشارع صوت يعلو في الشارع. لذلك وجدنا يعني أن هذه التظاهرات أمر طبيعي لدى الشارع السوري، على خلاف تماما المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النظام. أي مظاهرة يعني لي عمالة، ويعني لي أن يكون هناك شبيحة، وبالتالي اعتداء، وبالتالي سجون وقتل. لذلك لنقولها بصراحة، انتقال فكرة أن التظاهرات يمكن أن يعبر عنها الشارع، وخصوصا قبل وجود البرلمان السوري، هذا أمر جد
1: ظاهرة
0: طبيعي،
1: صحية.
0: وهذا هو المخرج الوحيد لإبلاغ الشارع. الشارع يريد أن يوصل كلامه للمسؤولين، للدولة، عن طريق وسائل التواصل، ولكن الشارع يكون منظم أكثر كثيرا من وسائل التواصل التي قد تكون أدوات من خارج سوريا هي التي تفعله. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لموضوع القصور والأملاك التي تم مصادرتها، تحتاج هذه كلها إلى تشريعات وقوانين من أجل أن تنتقل ملكيتها بالقانون، وبالتالي يتم التصرف بها. لا نستطيع أن نحمل للدولة مسؤولية عدم وجود تشريعات، كون أن البرلمان بدأ منذ قليل، وأنا أعتقد أنه في سلم الأولويات ما بعد ما يسمى بالعدالة الانتقالية. الآن النظرية الاقتصادية التي تطرحها الدولة، أنا أعتقد أن هذه النظرية كان لها رسالتين. الرسالة الأولى أننا نتجاوز فكرة الاشتراكية وفكرة التابعية إلى المنظومة الاشتراكية، وهذه رسالة كنا نحتاجها على مستويين. مستوى الخارج، كون أن الخارج الذي نتعامل معه ونعول على العلاقة معه اقتصاديا هو نظام غربي ليبرالي، وبالتالي لا تستطيع أن تقول لهذا يعني هذه الدول تعالوا إلى شراكات ونحن ضمن منظومة اشتراكية. تحتاج إلى أن يكون لديك رسائل بأن منظومتك الاقتصادية قريبة جدا من طريقة التعامل معه، على سلبيات بعض الأمور ووحشية الأمر كما صورته. الأمر الثاني، الشارع نفسه في ذهنيته لن ينطلق عن طريق المستثمر السوري وعن طريق رؤوس الأموال السورية إلا إذا ما فتح الباب على مصراعيه من أجل عودة الأموال السورية التي نزفت باتجاه الخارج. أتكلم على دول يعني تابعت دول المهجر السوري أو دول اللجوء السوري، تركيا، مصر، العراق وما شابه. لذلك أنا برأيي كان لابد أن تكون هذه النظرية. هل هذا الاقتراح كان متسارع؟ لا أعتقد ذلك، ولكن نظرية عدم الاقتراض ولا نريد أن نسطر ديون، أنا أعتقد أن أيضا يعني الإعلان الدستوري لا يخول للدولة أن تتجاوز بأن تقترض على مستوى الدولة ويكون هناك مديونية ضخمة لا يمكن معالجتها بالشكل
1: يعني
0: السريع.
1: يا أستاذ ياسر، الإعلان الدستوري جرى تجاوزه
0: في
1: كثير من النقاط. قال ضيوفنا هنا إن الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة منتخبة ودائمة في كثير من الأمور، التوقيع على معاهدات حتى والتوقيع على اتفاقيات استثمارية تمتد 20 و30
0: نظر.
1: و30
0: هذه
1: عام
0: نظر ليست
1: يعني فقط
0: دقيقة.
1: عندما يصل الأمر إلى الاقتراض نقول لا، هذا تجاوز الإعلان الدستوري.
2: حتى التشريعات
0: يعني أنا أعتقد أنها وجهة نظر غير دقيقة، تحتاج إلى تفاصيل أكثر من ذلك، خصوصا بالتفصيل. يعني عندما تقول أنه يمكن أن يوقع اتفاق أمني مع إسرائيل هو إنضاج يعني إحياء للاتفاق 1974 على سبيل المثال، لا نستطيع أن نقول أن هذا الاتفاق ليس من صلاحية الدولة. لا تستطيع الدولة أن تبقى في حالة انتهاكات وغليان أمني لمجرد أن هذا الأمر لا يعني موجود في الإعلان الدستوري، لأنه من حق الدولة أن تؤمن أو الحكومة الحالية أن تؤمن استقرار البلد. بالنسبة لروسيا على سبيل المثال والاتفاقات السابقة، جرى يعني تقييم، إعادة تقييم لكل الاتفاقات التي يعني وقعت في فترة البائد بشار الأسد، وتم يعني عملية تفعيل تعديلات لها، وأظن أن هذه لمصلحة الشارع السوري وضمن حيز الصلاحيات الممنوحة لها.
1: وربما يفترض أن تعرض على مجلس الشعب. سيد زياد عربش، دعوت قبل قليل إلى تغيير الفلسفة الاقتصادية من السوق الحر والنيوليبرالية، إلى أين تريد تغيير هذه السياسة أو الفلسفة؟
3: تحياتي مرة أخرى، يعني عم ترجعني إلى 1981، 1990، 1999، 2003، 2025، 2040. هلأ بدي أجي لك أنا. هلأ النكتة هي إنه اقتصاد اشتراكي، اقتصاد ليبرالي، هاي بدعة ما بآمن فيها بصراحة. قد تكون صحيحة كانت بعقود ماضية، وأنا درست بالغرب لأكثر من عقد بالزمن، وأعرف ماذا يعني فرنسا وكندا والنظام الاشتراكي والنظام الاجتماعي والنظام الديمقراطي والحر والصيني والكوبي والكوري وبسويد وبأمريكا، هاي كلها أنظمة اقتصادية فيها دوز أو معيار معين من الليبرالية وفيها دوز من قوة الدولة وترخلها. بس تأخذ أي شركة عالمية إن كانت بزيمبابوي أو بالصين أو بأنغولا أو بالأرجنتين أو بكندا أو بسويد تشتغل ضمن معايير اقتصادية، نقطة انتهى. هلأ بعدين بتكارم العامل بالأنطار ما بتعطي حقه، هون وقتها بتوزع الموارد.
1: سمي لنا الفلسفة الاقتصادية المناسبة لوضع سوريا حاليا سيد زياد عربش، ما هي الوصفة الأنجع؟
3: باختصار شديد لأنه ما في وقت فهمان عليك، بأقل من دقيقة. الاقتصاد اليوم بدك إياه بتقيم كل شيء ماضي، بتكب كل شيء ماضي، لو عم تطرف بالكلام واعي ماذا أقول. في عندك أكثر من 500,000 فرصة عمل رح يروحوا بالاقتصاد التقليدي، بدك أكثر من 600,000 فرصة عمل بسوريا بالتحول الرقمي والذكاء الصنعي، بستفيد من المغتربين السوريين مو بالأموال تبعيتهم يجوا يستثمروا بسوريا، بالأفكار تبعيتهم، بستثمر طاقات اللي بسوريا، هالشباب بدل ما يتم يهاجر لبرا، أنا هذا طاقة عندي إياها، واحد عمره 20 سنة، بعطيه دورة تدريبية بالذكاء الصنعي، في عندك أكثر من 10,000 مبادرة، عم تشوف دول العالم ماذا يفعلون، فأنا بدي انتقل جوهريا، بدي اربح المعركة، لأنه كلياتنا مرة أخيرة عم بقولها بخندق واحد، ما كلياتنا على مركب واحد، بغض النظر عن اتجاهاتنا، أنا بال 2020 دعيت إنه كل المسؤولين السوريين بيتخلوا عن سياراتهم، ما بعرف شو كانوا يسمونه
1: والمواكب، مواكب المحافظين والوزراء سيارات اليوم. نعم
3: ما بدي يديرها شخصية القصة، أنا اليوم عندي نافذة ديموغرافية، عندي شباب مثل الفلة بسوريا وخارج سوريا، ما في دولة بالعالم يا أستاذ وائل عندها كفاءات منتشرة بكل دول العالم، عم بحكي كلام عاطفي بس عم بحكي كلام علمي، بتاخذ تركيا بجوز عندها مغتربين بدولة معينة، أنا بسوريا عندي مغتربين بكل دول العالم، عندهم كفاءات، عندهم الوجوه للأسواق، بيعرفوا المعايير، أنا لازم
1: أفضل الوصفات
3: تبعي بدل ما 200 مليون دولار يصيروا مليارين دولار ومول اقتصادي اقتصاد الرقمي.
1: بنعم أو لا، هل ترى أن على الحكومة السورية أن تقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
3: تماما، بس مو نعم، بس خليني اشرحها. بقصر انا كأب مشان اعلم ابني بعدين بوفيني الدين، اذا اقترضت مشان تكبر كلية التلج لانه صرفت انفاق السلاكي لا تقترض، بس اذا اقترضت مشان تشغل هالصناعي السوري بدل ما يجي المنتج التركي او المنتج من دول الخليج يضارب المنتج السوري لا تقترض، انا بدي اعزز الانتاج الزراعي والصناعي اللي بيحرك عجلة الاقتصاد.
1: تمام. دكتور حسام حافظ، هل هناك وصفة اقتصادية سحرية تنتشل الوضع السوري مما هو عليه؟ الحكومة تقول إنها لا تقترض، قال الرئيس أحمد شرع أكثر من مرة سنعتمد على الاستثمارات العربية والغربية والسورية حتى لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل، ما رأيك؟
2: يعني موضوع أنه وصفة سحرية، أكيد لا يوجد وصفة سحرية، الموضوع أيضا يحتاج إلى وقت لكن إلى تخطيط مناسب. الاقتراض الاستثماري أتصور بأنه أحد الحلول، يعني اقتراض من أجل الاستهلاك ومن أجل الإنفاق الاستهلاكي، هذا أمر سوف يؤدي بسوريا إلى, إلى, إلى مشكلة كبيرة مع الوقت. أما استثماري بحيث نستطيع إعادة إنتاج، يعني الصناعة السورية قادرة على النمو وعلى أن تأخذ مكان جديد في, في, في محيط العربي والإسلامي ومحيط العالمي، نستطيع أن نرفع بها الاقتصاد، زراعة وصناعة، هذا استثمار مباشر، وهذا الاقتراض الاستثماري مدروس إذا أمكننا الوصول لذلك. فيما عدا هذا مجموعة السياسات الاقتصادية منها موضوع ترشيد الاستهلاك، ترشيد الإنفاق الحكومي، يعني بعض النماذج على المواكب وما شابه هذا شيء أساسي، بعض على الإنفاق لوزارات معينة منها وزارة خارجية ومنها وزارات أخرى يجب أن يدرس ويوضع تحت قبة مجلس الشعب. يعني بس تعقيب سريع على كلام الأستاذ ياسر، يعني التشريعات والقوانين التي أصدرها السيد الشرع السيد الرئيس بالمخالفة المباشرة للإعلان الدستوري كثيرة جدا، أحيانا نقول أننا ننتظر مجلس الشعب لتشريعات ضرورية، أحيانا نغض النظر عن التشريعات التي صدرت، والقول بأن مجلس الشعب بدأ عمله للتو، لماذا تأخر مجلس الشعب؟ هل هذا كان يعني مشكلة الشعب نفسه؟ تأخر بسبب الاختيار، يعني بسبب عملية الاختيار التي أخذت وقت طويل. اقتصاد السوق الحر كمان بشكل سريع هو في لبلد منهك والمواطن فيه لا يتحمل تبدلات الأسعار والقيمة الحقيقية للسلع، هذا الأمر سوف يؤدي إلى إفقار أكبر ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية أكبر، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى احتجاجات سياسية. لن تستطيع الحكومة الحالية إذا أرادت أن تستمر وتوصل المرحلة الانتقالية وهو حكم انتقالي، لبر الأمان يجب أن تكون حريصة جدا على المواطن.
1: اقتصاد السوق الاجتماعي يعني؟
2: نعم لا شك أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني الموضوع ليس لا علاقة له بالاشتراكية التاريخية. ألمانيا الحالية وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية وكندا اقتصاد سوق اجتماعي.
1: الدولة عندها مسؤوليات اجتماعية طبعاً ولا تتخلى عنها؟
2: لا أبدا، التدخل المباشر للدولة لمساعدة المواطن الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه، هذا من مهام الأساسية في هذه المرحلة يعني من عمر البشرية. لا يمكن أن نترك المواطن لتقلبات السوق ولتقلبات السوق العالمي النفطي وغير النفطي،
1: وأي أزمة عالمية يتحمل المواطن السوري أعباء،
2: وهو بالأصل منهك والغير قادر على التكيف بعد هذه العقود من المعاناة.
1: مشاهدينا، فقط للمشاهد العربي غير المطلع، دخول السوريين أو رواتبهم الشهرية تتراوح بالمناسبة بين 80 و120 دولار، هذا هو الرقم تقريبا، وهذا بالمناسبة بعد 300% الحكم الجديد مع الرئيس الشرع رفع رواتب الموظفين 300%، ومع ذلك الرواتب بحدود 100 إلى 110 دولارات. ولكم أن تتخيلوا كيف لمواطن عنده هذا الراتب من عائلة 5 أشخاص كيف له أن يعيش، هذا دون الزيادة الأخيرة التي تتحدث عنها. مضر، أكثر من مرة أنت قلت أن الحراك الحالي هو اقتصادي لكن بطابع سياسي، ألا نحمل الحراك الحالي أكثر مما يحتمل؟
4: لا بتقديري لا، وهي مسائل لازم ننتبه لها منيح منذ بداياتها. يعني عندما يتكلم الشعب، هذا درس 14 سنة، عندما يتكلم الشعب فصوته هو الأعلى، وهذه رسالة للحكومة، هذه رسالة الثورة. يعني إذا بنا شرعية فصائل شيء، وإذا بنا شرعية ثورة شيء، السيادة للشعب،
3: الحظ
4: السيادة للشعب وليست لأي أحد آخر. وعندما يتكلم صاحب السيادة فعلينا أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد وندرسه ونحلله. يعني اليوم نحن عم نحكي عن فكرة الإعلان الدستوري. طيب الشعب يرى ويعرف تماما أنه القانون يفصل أحيانا ويتم التمسك به، وأحيانا أخرى يتم تجاوزه، وهذا من رأس السلطة التنفيذية يعني من رئيس الجمهورية. إذن الشعب يدرك هذه المسألة، ولكن أيضا الشعب يريد لهذه السلطة النجاح، فلذلك الشعب صبر وصبر كثيرا، ولكن علينا ألا نراهن على استمرار الصبر. الآن في سؤال يطرحه أنا بتقديري هذا الحراك، هل فعلا هذه الحكومة لا تزال قابلة لكي نرهن جزء من مستقبلنا فعلا على أدائها وعلى خلينا نسميها قراراتها؟ يعني أنا شخصيا كمواطن سوري بحكي لك، أنا مليت من فكرة شكلنا لجنة، وأنا بسأل حالي ما بيسألوا حالهم ملايين السوريين، لماذا نشكل اللجان دائما بعد أن تأتي المصائب والمشكلات جراء قراراتنا؟ لماذا لا تتشكل هذه المشاكل؟ هذا سؤال بسيط جدا يسأل أي مواطن عادي، لماذا لا تتشكل اللجان لكي تدرس القرارات وتأخذ القرارات السليمة وتستعين فعلا بالكفاءات؟
1: ما المطلوب اليوم بعد حراك الشارع سياسيا واقتصاديا؟
4: أنا بتقديري المسألة مرتبطة بعضها ببعض. يعني خلينا نقول أنه المشكلات الاقتصادية غير بعيدة عن المشكلات السياسية، غير بعيدة عن المشكلات الأمنية. الآن إذا انفجرت البلد حتى على مستوى هذه التظاهرات، نحن نعرف أنه رأس المال لن يدخل إلى بلد غير آمن، لن يدخل إلى بيت غير مستقر.
1: وللمفارقة يا مضر، اليوم كان هناك وفد اقتصادي أمريكي كبير من 60 شركة كبيرة في الولايات المتحدة في كل المجالات، كتب أحد السوريين قبل قليل على موقع تويتر أنه إذا الأمريكيون الشركات الأمريكية رأت هذه المظاهرات فالتأكيد لن تأتي.
4: يعني أنا شخصيا أدعو لتعلم الدرس، درس 14 سنة. يعني أنا شخصيا لا أعول كثيرا على كل هذه الإنجازات الخارجية إذا لم يكن ثمة سردية وطنية متماسكة داخليا. تعرف أنت سيدي أنه كان لدينا حوالي 150 مما يسموا أصدقاء سوريا، ومنهم دول عظمى، ماذا فعلوا لنا؟ 14 سنة لم يستطيعوا أن يفعلوا، لأننا لم نستطيع أن نفعل لذواتنا شيء. والآن ينبغي أن لا يتكرر هذا الموضوع. أنا ما أريد يعني نستشهد بموضوع إدلب، وكان في إدلب الآن أنت أمام دولة ولست أمام فصيل يدير منطقة، إذن ينبغي التفكير بطريقة مختلفة. وأنا بتقديري الانفتاح فعلا على النظر، يعني أهمية النظر، أهمية الدراسات، لأنه أنت لست في مرحلة حكم دولة فقط، أنت في مرحلة بناء دولة. وهنا أنا بتذكر شغلة كتير مهمة أيضا، أنه لا يزال يقدم النظام خطاب لا يميز نفسه عن الدولة. يعني النظام شيء، نظام الحاكم شيء، وفكرة الدولة شيء. عليك أن تقدم لنا كسوريين ما يثبت أنك تساهم في بناء مؤسسات الدولة، بحيث أنه حتى معارضينك إن لم يثقوا بك وهذا حقهم، على الأقل أنهم يثقوا بدولة ستقوم بتغييرك في يوم من الأيام، وستقوم بلجمك قانونيا وأنك مقيد قانونيا.
1: تفضل.
2: يعني فقط يعني أريد أن أقول ما يحدث شيء ليس سهل وليس قليل، يجب أن يكون رد الفعل من قبل
1: بمستوى ما يحدث،
2: بمستوى ما يحدث خطاب من الرئيس يعترف به بأن هناك قصور. يعني دائما نسمع من المسؤولين في سوريا بأن الأمور جيدة وهناك حلول لكل شيء، دائما كل أي مسؤول تسأله سؤال يكون عنده جواب حاضر، لا يوجد اعتراف أبدا بالقصور، هناك قصور حصل. ما حدث في الشارع المظاهرات نتيجة رفع أسعار الوقود هي تراكمية، تراكمت عبر قلة كفاءة وقلة يعني ضعف في الأداء، يجب الاعتراف بذلك. وأنا أتصور الحل يحتاج إلى إعلان دستوري مكمل، نقوم
1: إعلان دستوري مكمل،
2: نعم إعلان دستوري مكمل، نعيد رئاسة مجلس الوزراء، إنها ليست موضوع فني بحت.
1: من يفترض أن يقوم بذلك؟ مجلس الشعب؟ وقد عقد الآن
2: مجلس الشعب بناء على حسب الإعلان الدستوري
1: رئيس الجمهورية،
2: باقتراح من رئيس الجمهورية، يستطيع إعلان دستوري مكمل يعيد رئاسة وزراء كجانب فني وجانب سياسي. حاليا الوزراء ليس لهم مسؤولية سياسية، لأننا استعرضنا نموذج غريب عنه، نموذج رئاسي الوزراء هو معاونين الرئيس في النظام الرئاسي، فهناك مشكلة كبيرة، قلة التنسيق جزء منها أن رئاسة الوزراء كمؤسسة غير موجودة. هذا جانب. الجانب الآخر، إعلان الدستوري يعطي لمجلس الشعب دور حقيقي أكبر بكثير مما نرى، بما في ذلك مسألة الوزراء عندما يكون لديهم مسؤولية سياسية. نعم.
1: سيد ياسر النجار، هل تعتقد، أنت موجود في دمشق وقريب من السلطات، هل تعتقد أن هناك رغبة فعلا بعد كل ما جرى وخوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يريده أحد من السوريين، هل هناك رغبة حقيقية بالتغيير، باجتراح صيغة جديدة ربما على الصعيد السياسي، على صعيد إدارة أو حوكمة الدولة السورية الجديدة؟
0: يعني كما ذكر الضيوف، نحن في مرحلة بناء الدولة. أعتقد أن بناء الدولة مسؤوليتها ليس من خلال الوزراء الخدميين، الوزارات الخدمية تقوم بواجباتها ضمن تسلسل قديم، يعني على امتداد السلطة السابقة سواء قانونيا أو حتى على مستوى العناصر ومستوى الإمكانيات. أما بناء الدولة فهو يعني غرفة مغلقة، أنا أعتقد أنها تقوم بدراسات كل هذا الجانب، ولكن خطتها بالتفاعل لا تكون بشكل مباشر على المستوى الخدمي، وإنما تكون على المستوى الاستراتيجي، وقد يكون على مستوى العلاقات الخارجية، وهذا ما شهدنا فيه نجاحات. أما على المستوى الخدمي والتفصيل اليومية، فأنا أعتقد أن هذه اللجنة غير معنية بهذا الأمر، كون اختصاصها أن ترسم استشراف لتفاعل الدولة وكيفية استقرارها، الحالة الأمنية تتفاعل معها، حالة السياسة الخارجية تتفاعل معها، وحالة الدفاع أيضا تتفاعل معها. أما على الحالة الخدمية كما ذكرت، هي مؤسسات بالية قديمة، جزء منها لديها تراكمات فساد وتراكمات يعني مشاكل مع الشارع نفسه، وبالتالي يعني يعتبر إنجاز كبير جدا عندما يتخطى أحد الوزراء بعض هذه العقبات. ولكن أعتقد أنه مجرد تخطي مرة واحدة لا يعني أنه لن يقع في بعدها. لذلك أنا أعود وأقول أنه يجب أن يكون هناك شكر لبعض الوزراء على ما قدموه من خطوات تنفيذية على مستوى الإجراء الخدمي، وأن يتم استبدالهم بأفكار جديدة، كون أن الفترة التي أنيطت بهم أعطت لهم مساحة عمل كافية من أجل
1: ماذا عن نظام الحكم سيد ياسر؟
0: يعني ما تملكه
1: ماذا
0: هذه
1: عن
0: الوزراء؟
1: نظام الحكم ألا يحتاج تغييرا؟ ضيفنا حسام الحافظ اقترح إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الحالي.
0: يعني هذه فكرة، ولكن الإعلان الدستوري من خلال تشريع أن يكون لدينا مركزية نسبية، أعتقد أنها يمكن أن تحقق استقرار أمني أكبر. لولا هذه المركزية ما وجدنا أن قسد تم تفكيكها، وتم يعني بداية حل مشكلة الجزيرة السورية، ولولا الحل الأمني لما وجدنا أن الدول تتفاعل معك بشكل أنك مركزي وأنك قادر على فرض سيطرتك على كافة المساحات.
1: يعني إعلان دستوري
0: أن
1: نعود
0: إلى فكرة،
1: هل يمنع هل يمنع سوريا أن تبقى مركزية حسام؟
2: لا لا طبعا، الموضوع النظام شبه الرئاسي والنظام نصف الرئاسي، فرنسا كمثال وسوريا فيما هي دولة مركزية، لا علاقة بين الموضوعين، هناك خلط يبدو. الرئاسة وزراء بسوريا هي أساسا ليس يعني عملها اليومي هو التسيير اليومي للتنسيق وضبط الإنفاق، هذا ما نحتاجه بشدة بسوريا، المواطن يحتاج إلى ذلك. القرارات السياسية أو السيادية يعني تبقى على حالة إلى حد كبير، طبعا بالتعاون مع مجلس الشعب الذي يحتاج إلى مناقشة القرارات السياسية الأساسية. كيف ما فهمت يعني؟
1: تفضل أستاذ ياسر.
2: تفضل.
0: كيف رئيس الوزراء يتم تجاوزه من وزارات سيادية؟ يعني إذا وزير خارجية سيخضع إلى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير
2: لا في خلط صديقي، معلش، رئيس الجمهوريه هو
0: يعني تتكلم عن بيروقراطيه لدوله مستقله دكتور حسين، تتكلم عن بيروقراطيه لدوله مستقله.
2: رئيس الجمهوريه هو رئيس
0: رفع العقوبات، سيكون هناك طاوله مجلس وزراء؟
2: ليش؟ بالعكس تمام، نحن بحاجه الى ضبط الانفاق والتنسيق بين، لا يوجد تنسيق كافي بين الوزارات. فكره انه هناك طاوله مجلس وزراء موجوده وهناك تنسيق، هذا غير حقيقي. والا ما شفنا بعض الادارات وبعض الوزارات تجاوز تضخم دوره وصارت وزاره بحد ذاتها. ما شفنا ان اللجنه او يعني رئاسه الجمهوريه،
1: الأمانة العامة
2: رئاسة الجمهورية أخذت دور جزء من التنسيق اللي أخذته رئاسة الوزراء. هناك خلى لجب، وهناك يعني الاعتراف بالقصور والتواضع، أتصور نحن بحاجة شديدة له. يجب عدم التمسك بالرأي وكأنه ما يحدث في سوريا هو أفضل ما يحدث.
1: على أي حال يعني يجب أن نذكر أيضا أستاذ حسام أن هناك حرية تعبير كبيرة جدا اليوم في سوريا، هذا يحسب للثورة السورية طبعا.
2: لا شك منجزات الشهداء ومنجزات
1: تماما. أخيرا أستاذ زياد عربش، بدي منك كلمة للسوريين، الوضع الاقتصادي إلى أين يسير باختصار لو سمحت؟
3: المآل مأمور نحو الأسوأ إذا لم يتم تشكيل فريق عمل انتليجنسيا، بحيث تراكمات الأمور لا تشيء أنه العجلة الإنتاج ستقضي. قلت لك قبل قليل نحن في سباق مع الزمن. هلأ المشاكل متراكمة ومتعددة الاختصاصات، مثل ما قال مثقفنا قبل قليل، بناء الدولة أو إعادة بناء الدولة، وأنا ما أشعر بالغبطة وتعبيناتي بالدراسات والخطط وبناء المؤسسات. أنت إذا ما عم تبني دولة مجديد، صحيح سنتين ماضيات كان عم تتلمس الطريق، بس أنا الأول لتفكر لتشكل فريق انتليجنسيا حقوقي قانوني. ما بدك أحمد، ما بدك جورج، جيب زياد، جيب فتحي، جيب محمد، انا ما بدي اجي، انا ما بسلم مناصب وانا عم اعطي رايي الشخصي. تشكل فريق انتليجنسي 20 شخص بدون ما يكون عندهم سلطه قرار، على الاقل يبرروا لك المحاور لاين ذاهبون من هون لسته اشهر، لعام، لعامين، ثلاثه اعوان. واين خط التخطيط الاقليمي؟ ذكرت حضرتك بالسؤال بالمقدمه، معقول تبني ابراج 20 30 طابق وبعد 200 متر عندك تفاوت طبقي هائل؟ قلت قبل شوي كيلومترين بتلاقي تفاوت بين ريف وريف ومدينه
1: كثيره. وكنت اتمنى فقط يعني اي جرعة التفاؤل للسوريين، قلت الأمور نحو الأسوأ، إن شاء الله لا يصدق كلامك. شكرا جزيلا لكل الضيوف، زياد عربش الخبير
3: إذا
1: الاقتصادي.
3: ما اشتغلنا
1: لا نعم انتهى الموضوع. ياسر النجار الباحث السياسي، دكتور حسام الحافظ الباحث والدبلوماسي السابق، وأستاذ مؤتمر دبس الباحث السياسي، شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. كونوا دائما بخير.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
9: مرتبة الترخيص،
10: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
11: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
12: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعناوين. معارك متواصلة في اليمن، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز، وفانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. طهران تؤكد أن ملف مضيق هرمز مسألة ثنائية مع عمان لا علاقة لواشنطن بها، وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك دون حسم قراره. شهيدان وجرحى في استهداف إسرائيلي لشقة في مدينة غزة وخيام النازحين في مواصي خان يونس، والأمم المتحدة تقول إن منع الاحتلال إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار قد يمنع السكان من الطاقة والمياه النظيفة. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع، وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء تصعيد في البحر الأحمر.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف رتل عسكري في جبهة كهبوب بمحافظة لحج بالقرب من منطقة باب المندب خلال مواجهات تشهدها الجبهة. وقالت القوات إن الاستهداف وقع أثناء الاشتباكات، فيما أظهرت مشاهد مصورة لحظة استهداف الرتل. وبثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد من استهداف طيران المسير لما قالت إنها تكنات وتحصينات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف. كما بث إعلام المنطقة العسكرية السابعة التابعة للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف طيران المسير مقال إنها مركبة قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مرافق وبنى تحتية في قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
0: من جانبه أعرب نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
2: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: الآن معنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك معنا صدام، ما آخر التحديثات فيما يتعلق بالوضع ميدانيا في مناطق الاشتباك، وهل هناك ما يؤكد من قبل الحوثيين أن هناك تواصل بالفعل مع الأمريكيين؟
3: فيما يتعلق سهام بمناطق الاشتباك، يبدو أن الأمور هدوء نسبي، خاصة أن ما حصل من بعض الاشتباكات والمواجهات كانت بالأمس في منطقة كهبوب وربما في بعض مناطق محافظة تعز. أما في الساحل الغربي فالأمور هادئة تماما، يتم الآن تثبيت السيطرة وأيضا إعادة تطبيع الحياة في تلك المناطق التي تم سيطرة عليها من قبل قوات حكومة صنعاء. أما فيما يتعلق القنوات الدبلوماسية، حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من صنعاء حول هذه الموضوع، وبالذات فيما يتعلق بمحادثات مباشرة، ولا نستطيع أن نحدد ما إذا كان بالفعل ما قاله الرئيس الأمريكي أو نائبه صحيحة، لأن إلى الآن صنعاء لم تتطرق إلى هذا الموضوع. ما صدر عن صنعاء فقط هو بيان من وزارة الخارجية يقول فيه أن حركة الملاحة تمشي بطريقة أو تسير بطريقة طبيعية، وأن السعودية فقط تحاول تأليب المجتمع الدولي على حكومة صنعاء، لكن الملاحة آمنة ومستقرة. وقالت أيضا أن الملاحة تسير وفق آلية معينة وبانسيابية طبيعية، خاصة بعد أن تم طرد تحشيدات العدو السعودي كما تقول، في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن التي انسحبت من تلك المناطق. أيضا هناك حديث من متحدث عسكري في صنعاء تحدث عن 54 غارة جوية شنها الطيران السعودي كما قال، وانطلقت من قواعد عسكرية في خميس مشيط وأيضا في الطائف. وبالتالي أن هذه الغارات التي شهدها اليوم خلال 24 ساعة من يومنا هذا سوف يتم الرد عليها، ولن تمضي دون عقاب أو رد، وإنما سيتم الرد عليها في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد. أيضا هناك حديث من وزارة النقل في حكومة صنعاء تحدث عن قرابة 104 أو 45 سفينة مرت خلال الأيام الماضية، الأربعة الأيام الماضية، وحدد بمرور 72 سفينة خلال اليومين الماضيين من الممر الدولي في باب المندب والبحر الأحمر. وبالتالي فإن صنعاء تؤكد في خطابها الإعلامي والسياسي وحتى العسكري أن الملاحة في باب المندب آمنة وتمشي أو تسير بطريقة انسيابية وعادية وطبيعية، فقط يقتصر الحصار على السفن والملاحة السعودية وفقا لقرار الحظر الذي فرضته صنعاء منذ نحو شهرين وتحديدا أواخر شهر يوليو الماضي، وما زال جاريا ولن يرتفع كما تقول صنعاء حتى ترفع السعودية حصارها عن اليمن وتوقف عدوانها على اليمن، في إشارة إلى ما يحصل الآن من تحشيدات، وأيضا في إشارة إلى ما يحصل الآن من غارات جوية مكثفة تشن على مختلف المحافظات كمحافظة الحديدة ولحج وتعز وإب ومأرب والجوف وحجة وعمران وصعدة. أيضا تتحدث صنعاء عن استهدافات للمدفعية السعودية على الحدود في المناطق الحدودية وتحديدا في صعدة وإصابة مواطنين، وبالتالي هي تقول بأنها لن تسكت عن هذه الممارسات والإجراءات، بل بالعكس سترد على هذه الانتهاكات أو ما تصفه بالممارسات العدوانية تجاه الشعب اليمني، وهي ماضية في هذا المضمار وفق معادلة التصعيد بالتصعيد، وسوف تقابل كل تصعيد من السعودية بتصعيد أكبر وأقوى، وأنها جاهزة لكل الاحتمالات وجاهزة بمختلف أنواع التصعيد حتى توقف السعودية حصارها وعدوانها على اليمن كما تقول صنعاء.
0: شكرا لك صدام حسن، حدثنا من الحديدة. الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني، تقول بأن هناك انفجار لناقلة نفط واشتعال لنيران فيها بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. نذكر بالخبر العاجل، بحرية الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط واشتعال نيران فيها بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. الآن نذهب لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إيران، حيث قال إن إيران تريد عقد صفقة سريعا. في تغريدة على موقع تروث سوشيال أضاف ترامب أن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، مضيفا أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذه الصفقة. من جانبه دعا رئيس الإيراني مسعود بزشكيان واشنطن إلى ترك المدنيين وخفض خوض حربها مع طهران كالرجال على حد تعبيره، في إشارة لحملة العقوبات الأمريكية في الآونة الأخيرة على بلاده. واتهم بزشكيان واشنطن بالسعي إلى إحداث انهيار اجتماعي داخل إيران والضغط لضرب علاقة إيران بجيرانها.
4: هذه العقوبات تستهدف في النهاية المدنيين، إنهم يريدون إثارة الخلافات داخل إيران، وهناك من يتعاون معهم من إيراني الخارج. سنتجاوز مرحلة العقوبات وسنحل مشاكلنا مع الجوار أيضا. هناك دول تبدي دعمها لنا صراحة، لكنها لا تعترف بذلك أمام واشنطن لحسابات خاصة، ولا أريد أن أقول إنهم خائفون منها.
0: هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
2: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
5: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحلية.
6: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي، صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
5: إن بنظرم
2: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة سيانان تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومع العامل واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. نبدأ من طهران معك حسام بما ذكره الحرس الثوري وتعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لانفجار جراء استدامها بالغام.
7: نعم بكل تأكيد، وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها هذا الشهر. على ما يبدو قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ذكرت في منشور لها قبل قليل أن ناقلة نفط عملاقة تحمل اسم الجايا لم تحدد لمن تتبع هذه الناقلة، لكنها تحمل رقما بحريا، وأنه إثر اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز أي بالقرب من السواحل العمانية. على ما يبدو اصطدمت هذه الناقلة بهذه الألغام، وعلى ما يبدو باءت محاولات السيطرة على الحريق الناجم عن هذا الارتطام بهذه الألغام البحرية بالفشل، وأصبحت الناقلة بأكملها محاصرة وسط ألسنة اللهب. وكان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني. أضاف البيان بأن القوات البحرية التابعة للحرس تعلن بحزم أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرة البحرية الذكية. هذا ما ورد في البيان المختصر الذي تحدث عن اصطدام ناقلة نفط تحمل اسم الجايا بعدد من الألغام البحرية. غالبا ما تتحرك بحرية الحرس الثوري الإيراني والقوات أو المجموعات اللوجستية التابعة لها للمساهمة في إخماد الحرائق والحيلولة دون أن تتطور هذه الأحداث أو هذه الحوادث وأن تأخذ مساحات أبعد على ما يبدو، لكن لم يرشح أي شيء حتى الآن حول هذه التحركات وحول مآل أو مصير هذه الناقلة النفطية التي ارتطمت بهذه الألغام البحرية. كما قلنا هو الحادث الثاني من نوعه خلال هذا الشهر. خلال الأشهر الماضية أيضا سمعنا عن حوادث مشابهة، وكل هذا توظفه إيران في سردية أنه من لم ينسق مع الحرس الثوري الإيراني مع بحرية الحرس عند مضيق هرمز فإنه قد يتعرض لذات المصير. نرى بأن هناك ملامح وأشكال مختلفة للحوادث التي تحدث عند مضيق هرمز بين الحين والآخر، إما ارتطام بألغام بحرية أو عملية عمليات تحذير، إطلاق طلقات تحذيرية وربما استهداف مباشر من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني لبعض السفن والناقلات التجارية والنفطية بين الحين والآخر. كما قلنا، تحاول إيران القول بأنه من لم ينسق مع البحرية، بحرية الحرس، فإنه سيتعرض لمثل هذه الحوادث بشكل مستمر. اجتماع صلالة الذي كان من المقرر أن يجري اليوم في سلطنة عمان كان أيضا ليضع الخطوط العريضة أو ربما يمهد الطريق نحو تأمين حركة الملاحة عند المضيق وعدم تكرار تعرض السفن والناقلات التجارية لمثل هذه الحوادث، وذلك عبر تأمين الممر الأوسط والذي سمي بأنه بالممر المؤقت والآمن بين مزدوجين في وسط مياه مضيق هرمز. هذا الاجتماع لم يجري، ما يعني بأن إمكانية أو احتمال أن تحدث مثل هذه الحوادث مرة أخرى خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة أيضا ما تزال حاضرة بقوة. هذا أيضا قد يزعج بعض الدول في المنطقة التي تحاول التحرك عبر مضيق هرمز ربما بشكل غير تنسيقي أو دون تنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذه الحوادث تدفع دول المنطقة ربما لمراجعة حساباتها وربما التواصل مع الجانب العماني وإبداء رغبتها بالعودة إلى طاولة الاجتماع التي لم تجري اليوم في مدينة صلالة العمانية، ولا أحد يعلم ربما إحياء هذا الاجتماع مرة أخرى الذي كان من المقرر أن يكون الخطوة الأولى نحو ترتيبات أمنية جديدة تجمع كل من إيران وسلطنة عمان بالدول الخليجية. هذا ما أتى في بيان الحرس الثوري. نذكر مرة أخرى بأنه ارتطام لناقلة نفط تحمل اسم الجايا بعدد من الألغام البحرية ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها، ولم يتم السيطرة على هذا الحريق حتى هذه اللحظة حسب بحرية الحرس الثوري الإيراني.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. نذهب إليك محمد دابدين. ليست المرة الأولى التي يعني يتم فيها الإعلان عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز لانفجار نتيجة وجود الألغام. كيف تتعامل الإدارة الأمريكية، القيادة المركزية، مع إعلانات من هذا النوع وهي التي تدعي بأنها أزالت جميع الألغام من المضيق؟
8: ما يزال ذلك هو الادعاء الرسمي لدى الإدارة الأمريكية والقيادة الوسطى. الجيش الأمريكي الذي يباشر العمليات في منطقة الشرق الأوسط، مضيق هرمز خال من الألغام البحرية. الولايات المتحدة نظفت، ترامب كان يفاخر أمس الأول بأن المعدات العسكرية الأمريكية التي كانت تغوص تحت الماء لم يلاحظها حتى الإيرانيون، وبأنها نظفت المضيق من الألغام والمتفجرات الموجودة فيه ما بين بعض القطع التي فجرتها أو أخرى أزالتها وفككتها بالكامل. لكن اللافت على ضوء هذه التطورات أن هنالك تلميحا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنه نفسه قبل ساعات في الواقع يقول فيه بأنه قد يكون منفتحا على اتفاق سريع مع إيران، يعود ويكرر بأن الولايات المتحدة لديها القبضة العليا ولديها السيطرة الكاملة، ويشير من جهة أخرى إلى احتمال أن تحتفظ أو تبقى الولايات المتحدة في المنطقة، تبقى في إيران كذلك قال، وتحتفظ بجزء من النفط الإيراني على نفس طريقة ومنوال النموذج الفنزويلي الذي احتفظت أو سيطرت فيه الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى على خمس احتياطيات وصادرات البلاد أي فنزويلا من النفط. اليوم على ذكر أسعار النفط، بلغت أسعار خام برنت نحو 108 دولارات. هذا له أثر مباشر، عندما كانت الأسعار عند 90 دولارا كان الأثر واضحا في محطات البنزين وواضحا في الأسعار وواضحا في أسعار النقل والسلع الأساسية وكذلك في الإمدادات داخل الولايات المتحدة. الآن نتحدث عن 108 دولارات بلغها اليوم خام برنت، وكذلك 103 بلغها خام غرب تكساس وهو المعيار الأمريكي للنفط. هذا يعني أننا أمام مزيد من آثار هذه الحرب وشبح زيادة احتمالات الحديث عن التضخم وربما الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وكان لافتا تصريح يوم أمس من كيفن هاسيت وهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الاستشاري لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال فيه بمبادرة منه بأنه يجب أن لا يكون هنالك أي فرصة لزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يرأسه الآن كيفن وارش. طبعا هذا التصريح لم يأتي اعتباطا، وإنما لأن هنالك احتمالات ومخاطر متزايدة لزيادة أسعار الفائدة. على كل حال، الموقف الأمريكي يراوح مكانه. تسريبات يوم أمس تحدثت على أن الولايات المتحدة الآن تريد تركيز أي نقاش أو حوار مع الجانب الإيراني أن يتضمن ويشمل الجانب النووي، لن ترضى بأن يكون منصبا على مضيق هرمز وحده، الإدارة الأمريكية لا تريد أن يكون هنالك أي تكريس لرسوم عبور أو سيطرة إيرانية على المضيق، لذلك هي نظرت على مسافة نوعا ما بعد أن اتضح لها حسب ما تقول التصريحات الأمريكية أن هنالك ميلا من الجانب العماني إلى وجهة النظر الإيرانية أو تفاهما حول هذه النقطة. على ضوء التفاهمات التي تجري بين الجانبين العماني والإيراني، يتوقع موقف أمريكي رسمي يتحدث بمنطق الولايات المتحدة التي دخلت هذه الحرب في 28 من فبراير عندما كان المضيق حرا في الملاحة وبدون رسوم.
0: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين، يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
9: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
10: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
9: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
11: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
9: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
12: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائما على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار زيارة عمل إلى مصر غدا الثلاثاء. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. أضاف أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي مدينة غزة. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إمدادات الطاقة اللازمة للخدمات الأساسية لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود المستمرة على دخول زيوت المحركات وقطع الغيار إلى قطاع غزة. أكد المكتب أن عمليات ضخ المياه ومحطات تحلية المياه وتوزيع المواد الغذائية والخدمات الصحية أضحت جميعا تعتمد على المولدات الاحتياطية ووسائل النقل، ولما توافق السلطات الإسرائيلية منذ مارس إلا على إدخال نحو 13 ألف لتر من زيوت المحركات إلى غزة، بينما لا يزال أكثر من 90 ألف لتر بانتظار الموافقة. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ترقومية قرب الخليل، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. قالت منظمة بتسلم لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تقريرها يستند إلى تحليل نحو 2000 إفادة لفلسطينيين، إضافة إلى عقود من العمل الميداني والتوثيق. ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى عدم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية باعتبارها حوادث منفصلة، مطالبة بوقف تمكين إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها.
13: الخمس عناصر الأساسية للانتهاكات اللي احنا بنثقها على الأرض، واللي هي العنف والإرهاب، التطهير العرقي، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي على الفلسطيني، والحد من حرية حركة المواطن الفلسطيني. لما ننظر ونحلل هاي العناصر جميعها بنلاحظ أنها كلها مترابطة مع بعض البعض، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل واحد عن الأخرى. هي جميعها بتكمل بعض وبتأدي لمشروع واحد اللي هو مشروع المحو للمحو الوجود الفلسطيني.
0: الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل يأتينا من السودان نقلا عن مصادر

0: الاحتلال في بلدة برعشيت جنوبي البلاد، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. سياسيا، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان غدا في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. أكدت قيادة كل من حركة أمل وحزب الله أن السلم الأهلي خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة، ورفضتا الإقصاء وفرض الوقائع، وأكدتا أن إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم أولوية وطنية. شددتا على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها وتفعيل مؤسساتها والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، داعيتين في بيان مشترك إلى إبقاء التباينات والخلافات في إطارها السياسي والدستوري، وحشد الإمكانات الرسمية والشعبية والاستفادة من الدعم العربي والدولي. طلبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل قوة يونيفيل الدولية في جنوب لبنان في وقت قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
1: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل، يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي، لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسميا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عمليات الإغاثة في السودان قد تواجه انهيارا خلال أسابيع بسبب نقص التمويل في ظل استمرار القتال وتزايد النزوح وتداعيات الأمطار والفيضانات. وقالت مديرة المنظمة إيمي بوب إن مخزونات مواد اللواء والصرف الصحي ومستلزمات الإغاثة الطارئة قد تنفد بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن السودان يضم نحو 8,600,000 نازح داخليا. وأكدت المنظمة حاجتها إلى تمويل عاجل للحفاظ على خط الإمداد الإنساني المشترك وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا. من جانبه، أكد مدير برنامج الغذاء العالمي كارل سكاو بعد زيارة ميدانية إلى مدينة الفاشر في دارفور أن الأزمة الإنسانية في السودان لا تزال الأكبر في العالم، مشددا على الحاجة الملحة لدعم المانحين.

0: وفي مؤتمر صحفي من نيويورك عقب جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، قال سكاو إن إقليم دارفور يشهد أسوأ جفاف منذ 4 عقود.
1: كل الأسمدة في السودان تأتي من الخليج، وفي الموسم الزراعي الحالي لم يكن هناك أي أسمدة متوفرة أو وجدت بالحد الأدنى. وفق ما أخبرني المزارعون الذين تحدثت إليهم، سيكون لهذا النقص تأثير حاد على موسم الحصاد بعد شهرين من الآن، لا شك في ذلك. أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بحدة أيضا، وطبعا عملياتنا وشحناتنا تعطلت، ويستغرقنا الآن وقت أطول لجلب الأرز من الهند على سبيل المثال بسبب الظروف الحالية. هذا كان الحال مع الوضع في مضيق هرمز، والآن مع باب المندب فإن الأمور تتجه إلى الأسوأ باعتبار أنه على البحر الأحمر.
0: الآن معنا من باريس الدكتور محمد تورشين، الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني في ضوء هذه التحذيرات من منظمة الهجرة الدولية وما شهده مجلس الأمن من جلسة بخصوص الوضع في السودان، هناك حرك داخلي يبدو دبلوماسي في الصميم لمعالجة الأزمة السودانية. هل تعتقد بأنه بالفعل سيكون مدخل لحل جذور الأزمة، أم أنه ربما مجرد تحرك استعراضي، يعني تدوير لنفس الملفات وأيضا تجريب المجرب؟ يعني الكثير من المفاوضات والحوارات جرت سابقا لكن لم تؤدي إلى إنهاء الأزمات المتراكمة.
2: في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو فيما يتعلق بالحوار السوداني هو بلا شك خطوة في غاية الأهمية، لكن يبدو بأن الآن اللقاءات التي تجري هنا وهناك من قبل اللجنة التمهيدية للحوار الوطني تأتي في إطار المساعي التي تبذلها لتقليل وتقليص عدد الذين رفضوا المشاركة، لا سيما من القوى التي أبدت تحفظات، سواء كان صمود بالإضافة إلى ذلك تأسيس إعلان قوة الإعلان المبدئي أو إعلان المبدئين، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض القوى السياسية الأخرى. وبالتالي هذا اللقاء الأولي هو يأتي في إطار المجموعة التي هي من حيث المبدأ لا تمانع في التوصل إلى مشاركة وكذلك التوصل إلى تفاهمات مع هذه اللجنة في إطار الحوار السوداني، باعتبار أن مجموعة الكتلة الديمقراطية وكذلك المجموعات الأخرى، سواء كان مجموعة تسع أو الحراك الوطني وغيرها من هذه المجموعات، ظلت منذ الوهلة الأولى وحتى منذ انقلاب 21 أكتوبر 2021 ظلت هي داعمة لموقف الجيش السوداني ولموقف عبد الفتاح البرهان، فبالتالي هي مشاركتها تكاد مضمونة. فبالتالي التحدي الأكبر هو في إغناء الرافضين، فكلما استطاعت هذه اللجنة إشراك أكبر عدد من الأطراف آنفة الذهن ربما يحقق ذلك اختراقا والتوصل إلى أرضية مشتركة مع الأخذ في الاعتبار بأن المسار العسكري هو الأهم، باعتبار أن لا يمكن لهذه
0: طيب هل هناك
2: التوصيات
0: فقط من يرفض أم هناك من هو مقصي من هذا الحوار؟ يعني في مضمونه هو في حوار بالفعل بين مختلف القوى المدنية والسياسية، ولا يضع مكانا لمن يوصفون بالفرقاء العسكريين، لأي درجة يمكن بالفعل أن يؤدي إلى حلحلة المسائل المرتبطة بالمسار العسكري؟ يعني في النهاية المسألة، مسألة الصراع في السودان، هي عسكرية.
2: أنا لا أعتقد أن المشكلة في السودان هي مشكلة عسكرية، هي مشكلة سياسية واستخدمت الأدوات العسكرية لتحقيق الأجندة السياسية، وهذه المسألة معلومة تماما. سواء كان في ظل السودان الذي قبل أن يستقل تمردت مجموعة من الأنيانيا، سواء كان أيضا تمرد الحركة الشعبية، تمرد الحركات المسلحة في دارفور، الحرب الآن التي تجري، كلها هي الأصل فيها أجندات سياسية. وعندما تفشل القوى السياسية في التوصل إلى تحقيق ما تريد دائما ما تلجأ لاستخدام استخدام القوى العسكريه. وايضا
0: لكن من يحرك يعني عامل التوتر هي المكونات العسكريه، لذلك حوار يتم سياسي مدني بمعزل عن هذه المكونات العسكريه، هل من الممكن ان ينجح؟
2: وهذه هي الجزئية التي أود أن أشير إليها. ينبغي أن يكون هنالك حوار سياسي بما في ذلك الأطراف الداعمة والمساندة للدعم السريع، سواء كان تأسيس أو المجموعات الأخرى المتحالفة معه، ينبغي أن تكون جزءا من الحوار السوداني السوداني. في المسار الآخر ينبغي أن يكون هنالك مسار عسكري تشترك فيه القوات المسلحة وكذلك الفصائل المسلحة الأخرى، سواء كان المشتركة الفصائل الآن التي تقاتل مع الدعم السريع بما في ذلك الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، الحركة الشعبية، كل هذه الفصائل ينبغي أن تكون حاضرة أيضا في إطار مباحثات عسكرية تفضي إلى دمج وتوحيد المؤسسة العسكرية مع ضرورة إجراء إصلاحات لازمة. فبالتالي لا ينبغي أن نفضل المسار على الآخر أو نؤجل المسار على الآخر، وإن كان يمكننا أن نؤجل المسار السياسي على حساب المسار العسكري باعتبار أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تحقق نتائج على أرض الواقع في ظل استمرار المواجهات المسلحة، في ظل استمرار المعارك العسكرية. لذا أنا في تقديري ينبغي أن يكون المساران يمضيان بعضهم جنبا إلى جنب، لا سيما بأن مبادرة الاتحاد الإفريقي التي طورت فيما بعد إلى مبادرة الخماسية كانت هي تشير إلى هذه الجزئية، بأن يكون هنالك حوار سوداني سوداني مع الأطراف السياسية، وكذلك هنالك مفاوضات لمعالجة الأوضاع العسكرية والأمنية. فبالتالي أنا في تقديري المسار العسكري هو ينبغي أن يكون الأهم، بمعنى فإذا توصلت المجموعة السياسية أو الحوار السوداني السوداني إلى نتائج على سبيل المثال تفضي إلى تشكيل جمعية تأسيسية، فبالتالي الجمعية التأسيسية هي بحاجة إلى إجراء انتخابات، فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب جمعية تأسيسية تناقش قضايا الدستور وكذلك قضايا شكل الدولة
0: أو القفز على هذا الجانب. كلامك مهم دكتور محمد، لماذا تم القفز على موضوع تهيئة الظروف المناسبة للحوار؟ أوله وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان، لماذا تم إغفال أو القفز على هذا الجانب قبل الدخول في جلسات الحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حتى أكون أكثر موضوعي، وصراحة أعتقد بأن هنالك أطراف تزعى، لا سيما الأطراف الحاكمة الآن بسياسة الأمر الواقع، تزعى لهندسة الأوضاع السياسية حتى يعني تستمد شرعية أكثر مما هي عليه الآن، باعتبار أن هذه الأطراف في بادئ الأمر كانت تستمد شرعية من الاتفاق الوثيقة الدستورية، مما بعد أيضا حاولت أن تستمر بهذه الشرعية عقب انقلاب أكتوبر، والآن الحرب شكلت لها دافع كبير في تكوين واستمرار هذه الشرعية. فبالتالي مسألة الحوار وإن كان مضى بنهايات تؤكد استمرارية حكم البرهان أو القيادات العسكرية، ربما هذا يكون من المكاسب التي تسعى إليه هذه المجموعات الحاكمة. لكن أنا أعتقد بأي حوار يفضي إلى نتائج معلومة أو إلى نتائج يرقب طرف من الأطراف أن تكون هي الواقع التي تخرج منه أو تتخلص منه مسألة الحوار السوداني السوداني، فبالتالي هذه النتائج المعلومة لن تحقق إلى نتائج مرتبطة باستقرار السودان، وبالتالي أن تسهم بشكل مباشر في قضايا التنمية والإعمار وإحلال السلام، باعتبار أنها ستسهم بشكل أو بآخر في تعقيد المشهد العسكري والأمني، وربما تدعم أيضا الطرف الآخر التي أيضا لديه، هنا أقصد الدعم السريع وشركائه سواء كان من الحركة الشعبية والمجموعات الأخرى، لديه سيطرة واسعة على مناطق وعلى إقليم دارفور ومناطق من إقليم كردفان، ويسعى بشكل أو بآخر في انتزاع شرعية بشكل أو بآخر من قبل الحكومة التي أعلنها. لذا أعتقد بأن أي حوار يفضي إلى نتائج معلومة سيدعم الأطراف الأخرى أيضا في المضي قدما في محاولة استنساخ تجربة أو انتزاع اعتراف من الأطراف الإقليمية والدولية، لا سيما بأن السودان هو من الدول المهمة جدا التي تزعى العديد من القوى سواء كان القوى الإقليمية والدولية في الحصول على موطئ قدم والاستفادة من ثرواته، لا سيما الثروات المهمة التي الآن تشكل دفعة مهمة في الاقتصاد الدولي كالذهب، وبالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة وما إلى ذلك فضلا عن الموقع الجغرافي. فبالتالي ما يحدث في السودان هو بحاجة، أنا لا أعول كثيرا في هذه اللحظة على مسألة الحوار السوداني السوداني بقدر ما أنه كان يمكن للأمل أن يكون أكبر في مسألة المبادرة الخماسية التي كانت حاضرة والتي تطرح القضية التي أشرت إليها، وقف إطلاق النار، وبالإضافة إلى ذلك الحديث عن عملية دمج وتسريح بوفق للتدابير وجداول زمنية متفق عليها، لكن لا يمكن
0: طيب
2: أن يكون الحوار ناجعا وأن يحقق النتائج
0: دكتور محمد.
2: في ظل استمرار الحرب.
0: صحيح، نحن نتحدث عن حوار يعني ترعاه اللجنة الخماسية، هو يمثل امتداد للرباعية، تشارك فيه قوى وطنية وقوى مدنية، يعني الموضوع يبدو مستقل، لكن مجرد اللقاءات التي تجري بين اللجنة الخماسية أعضاء هذه البعثة التي تمثل الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، بالإضافة لجامعة الدول العربية، بالإضافة للإيجاد، كل هذه الهيئات عندما تكون في علاقة مباشرة مع الحكومة السودانية ويستقبلها رئيس الوزراء السوداني، لأي درجة ربما يضع هذا الموضوع مسؤولية على عاتق الحكومة قد تلزمها لاحقا بقرارات تصدر عن جلسات الحوار هذا؟
2: هو بلا شك ينبغي أن تكون الحكومة، باعتبار أنها هي الآن تتحدث بأنها حكومة انتقالية، وحتى مجلس السيادة هو مجلس انتقالي، ينبغي على الأقل نظريا أن تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف والفرقاء السودانيين. فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر بأنها ستكون ملزمة وملتزمة بما تخرج، سواء كان الحوار السوداني أو حوار المجموعات الخماسية، من نتائج وتوصيات. لكن ما هو شكل النتائج والتوصيات؟ هل هي نتائج وتوصيات تحاول أن ترسخ وتعزز شكل الحكم الموجود، أم تعالج الإشكاليات الجوهرية التي قامت عليها الدولة السودانية، التي ورثت أيضا إشكاليات من المستعمر وقامت بتعزيز تلك الإشكاليات؟ فبالتالي أنا في تقديري إن لم تكن هنالك أجوبة على قضايا مهمة كشكل الدولة، نظام الحكم، السياسة الخارجية للسودان، علاقة الدين بالدولة، مسألة الفيدرالية، هذه من أمهات القضايا. فبالتالي مسألة أن يكون هنالك حوار كما نلاحظ بأن على مدار التاريخ السوداني هنالك تجمعات سياسية كانت يجتمع الفرقاء دون أن يصلوا إلى نتائج معلومة أن تسهم بشكل أو بآخر في حلحلة المشاكل. فبالتالي في هذه اللحظة سيكون حوار بمثابة تحصيل حاصل.
0: شكرا جزيلا لك من باريس الدكتور محمد تورشين، الكاتب والباحث السياسي السوداني. في سوريا أقدم محتجون على قطع طريق في بلدة شحيل بريف دير الزور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. أظهرت مشاهد متداولة عددا من المحتجين وهم يضرمون النار في إطارات مطاطية، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في المنطقة. تأتي هذه الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. كما نفذ مواطنون سوريون احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلامة في حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود، وعمد محتجون إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. أثرت مشاهد متداولة احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا والذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية.
3: يا ربي دخيل هاي منفذ باب السلام ممنوع منعاً باتاً الفوتة. السبب لازم يرفعون الأجارات. هاي على معبر باب السلام رجعوا.
0: قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده اقترحت على شركائها التوصل إلى اتفاق مع روسيا لوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية وطرق إمداد الغذاء. أضاف زيلينسكي في تغريدة على منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة لوقف مماثل لضرباتها إذا ضمن الشركاء التزام روسيا بالاتفاق، معربا عن شكوكه في استعداد موسكو للوفاء به، ومعتبرا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لخفض التصعيد وصولا إلى السلام. من جانبه رحب الكرملين بدعوة ترامب أوكرانيا وقف هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية. وقال المتحدث باسم الكرملين إن القوات الروسية تعمل في كافة أنحاء الأراضي الأوكرانية وستواصل القيام بذلك، وذلك في تعليق على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قطارا يقل زوارا أجانب. ميدانيا استهدفت القوات الروسية مستودعا تابعا لشركة بادم في مدينة أوديسا، تعتبر الشركة من أكبر موزعي الأدوية في أوكرانيا. أثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 35 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوما على مدينة سلافيانسك شرقي أوكرانيا، وأظهرت الصور فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشآت زراعية في المدينة. وصل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اليوم إلى مالي في أول زيارة له منذ استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد 14 شهرا من قطع العلاقات بين الجزائر وباماكو. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الوزير الأول سيفي غريب يزور مالي حاملا رسالة خطية من الرئيس الجزائري إلى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الجنرال أسيمي غويتا. وكان رئيس الوزراء المالي الفريق أول عبد الله مايغا قد زار الجزائر في 24 من أغسطس الماضي في خطوة تلت عودة سفيري البلدين إلى منصبيهما في 10 من يوليو الماضي واستئناف حركة الطيران بين البلدين. أعلنت السلطات الأردنية إصابة 11 شخصاً إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة. وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران إن الحادث وقع خلال عملية صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق لغاز الأمونيا ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه أثناء أعمال الصيانة. أضاف العوران أنه تمت السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه. استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق السفير ستيفن فاغن، وأدنى الجانبان الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان وشدد على أهمية صون أمن الإقليم واستقراره، كما ناقشا الأوضاع العامة في العراق والمنطقة. صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4 خلال جلسة عقدت بمقر المجلس في بنغازي برئاسة عقيلة صالح. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس أقر بالإجماع مخرجات لجنة 4+4 بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يشمل تسمية رئيس جديد وإضافة عضوين. في المقابل قطع 63 نائبا الجلسة اعتراضا على غياب جدول أعمال واضح، مطالبين بتعديل اللائحة الداخلية قبل التصويت على مخرجات اللجنة، فيما أكدوا أن المخرجات تحظى بتأييد 111 نائبا. بينما تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حذرت صحف أجنبية من توسع رقعة التصعيد لا سيما بعد هجمات أنصار الله الحوثيين في اليمن، كما توقفت عند الحرب في أوكرانيا معتبرة أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو الدبلوماسية.
4: في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا ومناطق ساحلية استراتيجية عند مضيق باب المندب بعد تقدم سريع، كما تناول عملهم على تحصين مواقعهم استعدادا لهجوم القوات الحكومية المضاد. وفي حين لفت إلى أن السيطرة على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية يعزز موقف إيران في حربها مع الولايات المتحدة ويمنحها ورقة ضغط جديدة، فإنه نقل عن محللين أن الحوثيين لم يعتمدوا على القوة العسكرية وحدها، بل استخدموا تكتيكات ميدانية مثل اختراق الاتصالات واستخدام تسجيلات مولدة بالذكاء الاصطناعي لدفع القوات الحكومية إلى الانسحاب، بينما عززوا مواقعهم على الساحل وفتحوا جبهة جديدة لعزل تعز. ورأى مراسل الصحيفة أن المهمة الصعبة تتمثل في توحيد الفصائل الموالية للحكومة اليمنية التي لم تكن مستعدة لهجوم الحوثيين الأكثر تنظيما. في صحيفة واشنطن بوست ناقشت كارين ديونغ الجدل الدائر بشأن فتح مضيق هرمز، واعتبرت أن مسألة عدد السفن وكمية النفط التي تتدفق عبر مضيق هرمز والتي تنعكس على سعر البنزين في الولايات المتحدة باتت أحدث معركة كلامية في حرب إيران. وفي حين لفتت إلى أن الأرقام التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية بشأن متوسط مرور السفن عبر المضيق مبالغ فيها، فإنها نقلت وردت أيضا عن محللين أن إدارة ترامب تنتقي وتعلن عن أعلى رقم ممكن لأنها تريد أن تبقي أسعار النفط تحت السيطرة. وأقرت محللة في شركة ويندوورد لتحليل البيانات البحرية بوجود فترة تأخير بين التقديرات اليومية للشركة والأرقام الأكثر دقة. وفي حين أشارت ديونغ إلى أن المسار الذي تسلكه العديد من السفن القادمة من موانئ الخليج معقد ويتم على مراحل متعددة، قال مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة إن حركة المرور مستمرة لكنها أيضا ليست بمستويات ما قبل الحرب. نبقى في صحيفة واشنطن بوست، حيث اعتبر ماكس بوت أن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب شنا حربا اختيارية لاعتقادهما أن أوكرانيا وإيران على التوالي ستهزمان في غضون أيام، لكن كلا البلدين أثبتا مرونة وقدرة على التكيف فاقت التوقعات. وأضافت أنه من المستبعد بشكل متزايد أن يتمكن بوتين أو ترامب من تحقيق أهدافهما الطموحة، إذ لدى كل من إيران وأوكرانيا حافز قوي لمواصلة القتال، لأنهما تدركان أن الهزيمة قد تكون كارثية عليهما، وخلص إلى أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحروب هو الدبلوماسية. وهذا يتطلب من ترامب وبوتين تقديم تنازلات صعبة، لكن الأسوأ من ذلك كله هو الاستمرار في صراعات مكلفة دون أي أمل واقعي في تحقيق النصر. في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أروى مهدوي أن إصرار إدارة ترامب على وصف القتال مع إيران بأنه نزاع وليس حربا ليس من باب التلاعب بالمصطلحات فحسب، بل محاولة لتجنب التبعات الدستورية والسياسية والمالية لحرب تخوضها فعليا، مشيرة إلى أن التسمية تكتسب أهمية دستورية، فإبقاء العمليات خارج إطار الحرب يسمح للرئيس بمواصلة العمل العسكري الواسع من دون تفويض صريح من الكونغرس. ورأت أن تجنب إعلان الحرب رسميا يساعد الحكومة الأمريكية على التهرب من بعض التزاماتها تجاه الجنود وعائلاتهم في زمن الحرب، ولكن بحسب الكاتبة فإن المشكلة تجاوزت التسمية، فالحرب على إيران ترفع أسعار الطاقة وتستنزف الاقتصاد وتضر بشعبية الرئيس الأمريكي. وأضافت أنه يمكن لإدارة ترامب أن تسمي الحرب كما تشاء، لكن الأجيال القادمة ستصفها بأنها عمل كارثي تسببت به الغطرسة.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم بعد قليل زميل خالد الغرابلي في الأخيرة. إلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
9: نتواجد هنا أمام القاعدة العسكرية الجوية.
8: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
10: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
8: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي، فيلو سيلمان خد الغرب، وهذه ملفات ليلة. بعد تأجيل اجتماع صلالة بشأن هرمز، ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع قائد سينكون، وجي دي فانس يقول إن واشنطن تتواصل مع دول المنطقة وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن باب المندب. نسأل عن جهود تأمين الملاحة في المنطقة. في قمة حملت اسم الاستقلال، قادة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يتحركون نحو الانفصال من المملكة المتحدة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. نبحث في رد لندن على الخطوة وانعكاسات هذا التحرك. بين التهديدات الروسية والمطامع الأمريكية والصينية، دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز حضوره الاستراتيجي في القطب الشمالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة. من مضيق هرمز إلى باب المندب تواجه واشنطن أزمة متشابكة في اثنين من أهم الممرات البحرية في المنطقة. مواجهة مباشرة مع إيران عند هرمز وتصعيد متسارع مع جماعة أنصار الله الحوثيين عند باب المندب دون رغبة أمريكية حتى الآن في فتح جبهة عسكرية ثانية في اليمن. طبعا عندما نقول عند باب المندب هذا عمليا أنه مواجهة أيضا ليس فقط مع الحوثيين وإنما أيضا مع إيران. في مضيق هرمز تعثر المسار الدبلوماسي قبل أن يبدأ حتى. سلطنة عمان أعلنت تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خارجية لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، وقالت إن القرار يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لحوار بناء وتفاهمات مستدامة. هذا مقير رسميا، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قدم رواية مختلفة، قال إن الاجتماع ألغي بناء على طلب السعودية. لنستمع له.
1: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
2: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
0: هذا ما يقوله الإيرانيون. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتعامل بفتور مع هذا الاجتماع، قال للصحفيين إنه لا يبالي بعقده وإن الأمر يعود إلى دول المنطقة، غير مهتم. في الوقت الذي يتعثر فيه المسار عند هرمز يتصاعد الضغط عند باب المندب، فبعد تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا وجزيرة بريم، هذه الجزيرة التي تتوسط مضيق باب المندب، أعلنت الجماعة هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية. طبعا هذا بعد أن كانوا استهدفوا خط شرق غرب لنقل النفط السعودي. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال أن الهجوم على القاعدة الجوية نفذ بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدف حظائر للطائرات ومواقع للرادارات ومخازن للذخيرة. نتابع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
0: مشاهدينا الكرام، تصعيد ميداني دفع التحرك السعودي الأمريكي إلى مستوى أعلى. ففي جدة استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر. ووفق وكالة الأنباء السعودية بحث الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة، فيما ذكرت وكالة رويترز أن اللقاء يأتي بعد طلب سعودي سابق للحصول على مساعدة عسكرية أمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. في واشنطن برز موقف جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية من سيطرة الجماعة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم. طبعا واشنطن تتابع ما يحدث في البحر الأحمر، وجي دي فانس أكد استمرار الاتصالات مع السعودية ودول أخرى، قال إنها تأثرت بالأزمة إلى جانب وجود محادثات مباشرة، نستمع جيدا، وجود محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين، نستمع جيدا.
4: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: في الوقت نفسه جددت السفارة الأمريكية لدى اليمن دعم واشنطن القوي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الجماعة المدعومة من إيران وفق قولها، بعد مباحثات تناولت التهديدات التي تواجه الملاحة قبالة الساحل الغربي، طبعا مقصود الساحل الغربي لليمن. وهكذا تتشكل المقاربة الأمريكية بين مضيقين، ضغط عسكري واقتصادي مباشر على إيران في هرمز، يقابله عند باب المندب دعم للسعودية والحكومة اليمنية ومساندة استخبارية من دون تدخل أمريكي مباشر حتى الآن على الأقل. لكن مع تعثر اجتماع صلالة وتصاعد الهجمات على السعودية وتمدد جماعة أنصار الله الحوثيين قرب باب المندب، يصبح الفصل بين الجبهتين أكثر صعوبة، وتتحول أزمة الملاحة من ملفين منفصلين إلى جزء من مواجهة إقليمية واحدة.

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ينضم إلينا من الرياض. كما ينضم إلينا السيد مارك فيفل، مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن. أرحب بكما. طبعا سيد مارك، الخريطة التي نراها قد لا تسعد ترامب كثيرا، يعني نرى هرمز، مضيق هرمز، الأزمة لم تحل حتى وإن كان ترامب يدعي أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على المضيق، لكن هناك أزمة في مضيق هرمز. طبعا إيران تقول لنا هي من يسيطر على المضيق حتى وإن كان هذا يحتاج إلى تدقيق، لكن هناك أيضا حلفاء إيران، أو لنقل بشكل أوضح إيران موجودة أيضا في باب المندب، وأسعار النفط، برميل النفط الآن وصل إلى 108 دولارات للبرميل الواحد قبل شهر ونصف من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. إلى أي مدى يضر هذا الوضع الرئيس الأمريكي؟
1: يجب أن يؤثر لا محالة على الرئيس ترامب. إن تحديات فتح مضيق هرمز كانت هائلة، بالطبع كانت ثمة بعض السفن التي مرت، ولكن جزء ضئيل مما كان يمر قبل بداية الحرب في فبراير، ومن ثم نقطة المرور الثانية ذات الأهمية الكبرى، أي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الخط غرب شرق الذي ضربه وكلاء إيران من العراق. لذلك إذا وضعنا هذه الصورة في سياق واضح، الحوثيون والوكلاء في العراق وإيران في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ومن الجيد أن أسعار النفط لم ترتفع عن هذه النسبة، حيث أن 20% من النفط والغاز في العالم يمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. لذلك الرئيس ترامب يجابه على جبهتين قبل أسابيع من انتخابات النصفية، والرئيس ترامب قال إن الحرب سوف يتم الفوز بها بعد الانتخابات، ولكنها حلفاء ترامب لا سيما للسعودية، هذا وقت عصيب جدا.
0: وقت عصيب جدا دكتور مبارك العاتي، طبعا عصيب جدا لأنه ليس فقط هناك صعوبة للسعودية في تصدير النفط إن كان من مضيق هرمز أو الآن حتى استخدام خط شرق غرب، ضرب من قبل حلفاء إيران في العراق، والآن حلفاء إيران في اليمن هم في باب المندب وسيطرون على باب المندب. السؤال الآن كيف تتعامل السعودية؟ يعني الصحف الأمريكية تتحدث عن طلب مساعدة عسكرية سعودية من قبل الأمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي رفض ذلك، إذن كيف تتعامل السعودية مع هذا الوضع؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي أستاذ خالد، تحياتي أستاذ مارك.
0: حياك الله.
2: دعني فقط أستاذ خالد أشير إلى قضية تتكرر وسمعتها في القنوات كثيرا بما في حضرتك الآن أنا، وهي ما نسب من أن ولي العهد قد اتصل بالرئيس الأمريكي منسوبا لموقع أكسيوس الذي استقام من صحفي إسرائيلي. هذه المعلومة لم يعني تم نفيها تماما وتخالف الواقع نظرا، لأن طبيعة العلاقات القائمة بين ولي العهد وفخامة الرئيس ترامب علاقات كبيرة تجذرة، وعلاقات البلدين علاقات راسخة. لكن أشير لأن السعودية في تعاطيها مع الملف اليمني هي تريد بالفعل الإمساك بزمام المبادرة في هذا الملف، من خلال أنها تريد أن تتعاطى كدولة مسؤولة عن حقن الدم اليمني، ودولة مسؤولة عن حماية أمنها وحدودها الجنوبية، وأن تسهم مع المجتمع الدولي في حماية باب المندب. يعني ليست هي الموكول لها باب المندب فقط، المجتمع الدولي بأكمله سيستفيد من هذا المضيق، وعليه أن يسهم في حماية هذا المضيق. قضية أن تقف الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية حتما ستقف، واللقاء الذي جرى اليوم بين قائد القيادة المركزية مع سمو ولي العهد يؤكد بالفعل على أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستقدم ما تريد المملكة العربية السعودية إن طلبته السعودية، لكن في الوقت نفسه السعودية تريد أن تحل الملف طبقا لرؤية السعودية وطبقا للرؤية العربية، خصوصا أن ما يجري في اليمن نزاع يمني صحيح، تستثمر فيه إيران وتريد فتح حرب موازية في المنطقة، لكن بكل تأكيد السعودية لديها القدرة لأنها تدرك بأن الحوثي بالفعل فصيل، لكن تريد بالفعل حقن الدم اليمني، لا تريد تفجير الصراع، لا تريد خلق معركة، لا تريد الانجرار لهذه الحرب. لكن نعول كثيرا على أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن السعودية استثمرت في قوتها الذاتية، بكل تأكيد أنها لديها دفاع جوي كبير ولديها قوة جوية ضابطة وقوة برية. النقطة الثانية، استثمرت السعودية في وجود قوات مسلحة يمنية موحدة تحت رئيس واحد وجيش واحد وراية واحدة، بمعنى أن اليمن اليوم يدخل في وضع أفضل. قادر اليمن على أن يعيد الكرة؟ نحن في كر وفر ولا نزال في بدايات المعركة، وأعتقد بل أجزم على أن السعودية ستنسق مع كل الحلفاء مع كل الشركاء لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
0: طيب، أولا دكتور مبارك، فقط نذكر بأن مصدر معلومة التي أردت أن تركز أنت عليها وتنفيها وتقول أنها نفيت من قبل السعودية هي نيويورك تايمز، وهو الصحف الأمريكية هي التي نقلت عن مصادر موضوع هذه الطلب مساعدة أمريكية وأن هناك رفض. لكن السؤال الآن، أنت تقول أن السعودية تريد أن تتعامل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، لكن كيف؟ يعني عمليا كيف؟ هل ستدخل السعودية حرب مباشرة؟ يعني هناك مثلا زيارة لولي العهد غدا إلى القاهرة، هل هي جزء من هذه المواجهة؟
2: سؤال منطقي. اليوم عندما قلت لك بأن السعودية راهنت على إنشاء قوات مسلحة يمنية، بكل تأكيد اليوم لدينا قوات برية يمنية كبيرة جدا تحتاج إلى معلومات استخبارية وتحتاج إلى دعم، وهو ما يحصل بالفعل، ورأينا التطور خلال 48 ساعة وآخرها اليوم، يعني حول محاولات طرد الحوثي من ميون، جزيرة ميون الاستراتيجية، والضغط عليه في المخاب، بمعنى أن صندوق القتل الذي فرض مساحته 400 كيلو متر في قريبا من المخا بدأ يحدث عزلا للحوثيين وقطع خطوط الإمداد. القضية بمعنى أن هناك مسار استخدام القوات البرية اليمنية وإمكانية حدوث تدخل التحالف العربي جويا ومن خلال أيضا تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الملف بالفعل قيد الحل، لكن بكل تأكيد هناك مراعاة للخزان البشري الهائل في إقليم أزال الذي لا يزال يقبع تحت الاحتلال الحوثي. يضاف إلى ذلك أيضا عملية الاستعداد اليمني لمعركة الاسترداد، أعتقد أنه يجري الإعداد لها في غضون 48 ساعة، وأنا لست خبيرا عسكريا، لكن يبدو أن هناك استعدادات لمعركة خلال 48 ساعة، معركة برية ستكون حاسمة على الأقل لقطع خطوط إمداد الحوثي، خصوصا أن الحوثي عندما تمدد على الساحل الغربي ليس بقوة منه بقدر ما هو بسبب انسحاب القوات اليمنية التي كانت في المخا، حتى لا يكون هناك عمليات قتل واسعة، خصوصا أن معظم الجنود عناصر الحوثي التي نزلت من الجبال ما يقارب 38 ألف عنصر كانت ستحصل وفيات كبيرة جدا بين الجانبين.
0: طيب، خلينا نسمع أيضا، خلينا نحاول أن نعرف أيضا عن الموقف الأمريكي سيد مارك. يعني في السابق ترامب كان يقاتل الحوثيين، اليوم جي دي فانس يتحدث عن محادثات مع الحوثيين. عندما يرى الرئيس الأمريكي أن أهم مضيق هما مضيقان، هما نفط المنطقة يخرج من منطقتين، إن كان من مضيق هرمز أو من مضيق باب المندب، والقوات الأمريكية التي تنتشر في المنطقة هي بالأساس لحماية المصالح الأمريكية، ما هو سيناريو التعامل ترامب مع هذا الوضع الحالي؟
1: إذن الرئيس ترامب يقوم بأمور عدة. أولا أن يبعث بقادته من القيادة المركزية الأمريكية لا سيما الجنرال أدميرال كوبر إلى المنطقة ليوفر مساعدات استخبارية ويساعد في تقديم أي ما بإمكان القيادة المركزية والولايات المتحدة أن تقدمه لحلفائها. ثانيا، ما تريده إيران هو لكي ينخرط الأمريكيون والسعوديون، ولذلك لديهم هذه الأذرع القوية جدا، لا سيما في اليمن. والحوثيون استفادوا من عدم انخراط الولايات المتحدة ودول الخليج بشكل معتبر، ولقد استطاعوا السيطرة على مرفأ المخا وعدة جزر وأيضا مناطق على شطآن البحر الأحمر أو على سواحل البحر الأحمر. وفي الوقت عينه الأمريكيون ليسوا راغبين حاليا في الدخول في معركة جوية أو أي نوع من العمليات المتطورة ضد الحوثيين، حيث الرئيس ترامب يعتقد أن ذلك من شأنه أن يمنح نصرا للإيرانيين، حيث أن الإيرانيون ذلك مبتغاهم أن لا يقاتلوا فقط في مضيق هرمز وما حول الخليج الفارسي، ولكن أيضا اليمن. لذلك يريدون استخلاص الضغط الأقصى والألم من الولايات المتحدة وحلفائه في الخليج والقدرات قدر الأمكان. لذلك على الأمريكيين أن يركزوا حول كيفية إيجاد هذه النقاط الضغط من قبل إيران قبل أن تحصل. يجب أن يسيطروا على مضيق هرمز وفي حملة العقوبات الشرسة ضد الحرس الثوري وأمواله التي يتم تلقيها لا سيما عبر الصين، وطريقة لقطع امدادات نفطهم وباقي السلع عبر المضيق إلى السوق. حتى الآن تأخرنا بفعل ذلك بعض الشيء، ولكنني أعتقد أن وزارة الخزانة الأمريكية تبذل أكثر مما قامت به سابقا. وفي الوقت عينه يجب أن يضغطوا على وكالة دولية للطاقة الذرية في محادثاتها واستعمال حلفائها في بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتحاد معا لطلب تقرير حول اليورانيوم المخصب أمام مجلس الأمن للأمم المتحدة. كل هذه الأمور يجب أن تحصل مجتمعة، والرئيس ترامب ليس بإمكانه أن يستعملها بشكل فردي، يجب أن يكون ثمة حملة جماعية ضد إيران، فهم صامدون والنظام يائس لبقائه ونجاته. والرئيس قال أنه أن هذه الحرب كانت سوف تنتهي بخمس إلى 6 أسابيع، أما الآن دخلنا شهر 8.
0: سيد مارك اسمح لي. نعم اسمح لي. أنت تقول، عفوا عن المقاطعة، لكن أنت تقول أن ترامب يريد أن يؤلم إيران من خلال هذا الحصار وهذه العقوبات الاقتصادية. أولا فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموضوع ملف إيران، أنت تعرف جيدا أن الصين وروسيا حلفاء إيران، الدولتان موجودتان في مجلس الأمن ويمكن أن يعطل أي تحرك ضد إيران. لكن فيما يخص الألم، صحيح هناك ألم اقتصادي، لكن إيران أيضا تشعر الأمريكيين بالألم، بمعنى أن الرسالة الآن كما نرى على الخريطة الآن، الإيراني يقول لترامب أنا موجود في مضيق هرمز، موجود في باب المندب، والناخب الأمريكي الذي سيتجه ويحدد بشكل أو بآخر من يهيمن على الكونغرس في الانتخابات المقبلة ويدفع ثمن النفط أغلى، سعر البرميل 108 دولارات للبرميل الواحد، أنا أيضا قادرة كإيران قادرة على أن أؤلم، أن أجعل الرئيس الأمريكي يتألم. وحتى الرئيس الأمريكي قال نحن أنا منفتح على الجلوس مع إيران الآن.
1: لقد وضعت وحددت التحديات بشكل دقيق أو بشكل عام، حيث أن الريال الإيراني انهار بشكل كبير وأصبح تقريبا بلا قيمة، وقدرتهم على التصدير انخفضت كثيرا، والتضخم حوالي 70%، والدخل الشهري للمواطن الإيراني الذي ليس فردا من الحرس الثوري أو القوات النخبوية هي حوالي 150 دولار بالشهر. هم يمتصون كل هذا الألم شهريا ويبعثونه إلى أماكن كالحوثيين في اليمن وحزب الله. ومضيق هرمز، وهذا تحدي ترامب الرئيسي. إذن كل هذا الضغط يذهب إلى الولايات المتحدة في حين أن ترامب أنهى مؤتمره في دالاس قائلا أن مضيق هرمز يجب أن يسمى كناية به، وأنه سوف تنتهي هذه الحرب بعد انتخابات نوفمبر حينما سوف يحقق النصر. لذلك أعتقد أن التحديات في الأشهر المقبلة هي أن الرئيس ترامب سوف يحاول احتواء هذه الجهود. لا أتفق تماما، ولكن حملة ضغط مستمرة ضد الإيرانيين حتى استخلاص الألم الأقصى تجاههم حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات، هل سوف يكون ناجحا؟ قد يكون بطيئا على الأرجح، وقد يستمر الإيرانيون في النشاط.
0: دكتور مبارك، الآن الإيرانيون يقولون إن اجتماع صلالة لم يتم لأن السعودية لم ترغب في ذلك الآن. هل نحن في هذا جزء من المواجهة السعودية الإيرانية، وهذا سيؤثر على طريقة إدارة مضيق هرمز أو وجود اتفاق يتعلق بتحديد مسارات مضيق هرمز والاتفاق على إدارته لاحقا؟
2: أستاذ خادم، سمحت لي فقط أريد أن أشير إلى نقطة أراها مهمة، وهي أن السعودية يبدو لي تخطط بأن تدير المعركة. هي تريد أن تدير المعركة طبقا لمحاذير المشهد السياسي الإقليمي، وطبقا أيضا لحماية أمنها وعدم انزلاق مزيد من الدول في هذه المعركة، بما فيها العراق أو غيره من الدول التي تخترقها إيران. القضية الأهم للسعودية أيضا هي أنها تريد أن تسهم في دعم القوات اليمنية والحكومة اليمنية، لكن أيضا بأقل تدخل ممكن في الشأن اليمني أو في عسكريا في الشأن اليمني، بمعنى أن السعودية ستدعم القوات المسلحة اليمنية بكل ما تريده، وستكون قريبة جدا معهم بالتنسيق أيضا مع حكومة الرئيس، ومع أيضا استسقاء المعلومات الاستخبارية من كافة المصادر. أيضا قضية أشرت إليها سرخاد مع الضيف الكريم حول أن كل من الرئيس ترامب وإيران يريد أن يؤلم الآخر، من الطبيعي أن تحدث إيران بعض الألم، لكن حقيقة من يتألم ويستوجع هو الاقتصاد الإيراني. إيران نزفت وضربت وأنهكت والاقتصاد قد خنق. ممكن أن تؤلم في الخليج، تؤلم في خط شرق غرب، لكن سيكون مؤقتا. من سيدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الإيراني عندما يتحرك لاحقا، وهو ما يران عليه الرئيس الأمريكي. لذلك قضية الألم أعتقد أنها ستكون ألم مؤقت سيمر في الخليج الغربي، لكن إيران حتما ستدفع ثمن باهظ. ما سأتعني سأل خالد حول اجتماع صلالة، بالفعل أنا كنت ممن شكك فيه الليلة الماضية، كنت على العديد من القنوات لم أرى لهذا الاجتماع بتفاؤل، نظرا لأنه يجري في ظل وقوع اعتداء على المملكة العربية السعودية خط شرق غرب، ويجري في ظل وجود أيضا أشبه ما يكون بحرب موازية في باب المندب، ويجري أيضا في ظل وجود نوايا إيرانية للهيمنة في مضيق هرمز. ولذلك لو ذهبت دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مستوى التمثيل، أعتقد أن هذا الاجتماع لو انعقد أشبه ما يكون بمن أعطى إيران ورقة جديدة لتفاوض بها الجانب الأمريكي. لذلك في رأيي أن أي اجتماع سيحصل مع الجانب الإيراني دون حضور أمريكي سيعتبر ليس ذو قيمة مهمة،
0: يعني كانت رسالة سعودية اتفاق.
2: في اعتقادي بالفعل كانت رسالة خليجية موحدة، كما أنه إن حصل اتفاق أمريكي إيراني بعيدا عن حضور سعودي، أعتقد أنه سيكون اتفاق فاقد لحقيقة البنيوية أو مسؤولية البنيوية، وسيكون أيضا مكان تشكيك.
0: هذه الجملة الأخيرة هذه تفتح الباب على شكوك بأن الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى اتفاق مع إيران بدون أن يكون حلفائها معها. يعني على كل سنرى الذي سيحدث في الساعات والأيام المقبلة. أشكرك دكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض، كما أشكر السيد مارك فيفل المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي كان معنا من واشنطن. شكرا لكم.

مشهدية سياسية جديدة في المملكة المتحدة بعد توقيع قادة قوميين من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وهي أقاليم مشكلة طبعا مع إنجلترا للمملكة المتحدة في طبعا بريطانيا. هؤلاء القادة وقعوا مذكرة تفاهم للتعاون تتضمن مطالبة الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغييرات دستورية وتيسيرها وضمان حق شعوبها أو شعوبهم في تقرير المصير والانفصال عن التاج الملكي. هذه المطالب أحد أسبابها الرئيسية وصول الأحزاب القومية في البلدان الثلاثة للحكم، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دعمه لانفصال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. عهد ويستمنستر يشارف على النهاية، هذا ما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعها قادة الأحزاب القومية الرئيسية بكل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، والتي تسعى جميعها للانفصال عن المملكة المتحدة. طبعا هؤلاء القادة وقعوا كرؤساء أحزاب وليسوا كرؤساء حكومات لأقاليمهم، وأعلنوا في هذه المذكرة أعلنوا فيها رغبتهم في حق تقرير مصير شعوبهم. الاتفاق المشترك الموقع خلال

0: حزب الوطني الاسكتلندي وحزب بلايد كيمري إلى استقلال اسكتلندا وويلز، فيما يدعو حزب شين فين إلى توحيد أيرلندا. وتتطابق مسائل حزب شين فين تماما مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين أعلن دعم إدارته لانفصال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة واندماجها مع جمهورية أيرلندا. وحينها ردت الحكومة البريطانية على الرئيس الأمريكي، وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام إن موقف برنام من توحيد أيرلندا لم يتغير. لكن البيان الثلاثي المشترك حمل إشارات واضحة عن طبيعة المسار الإقليمي والدولي الذي ستأخذه الأقاليم الثلاثة بعد الانفصال، إذ جاء في البيان موقف معارض للبريكسيت، وهو القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بداية العام 2020. ويؤكد البيان صراحة على أن مستقبل الشعوب الثلاثة يكمن داخل البيت الأوروبي. وفي أول رد فعل لها، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية الدعوات إلى استفتاءات جديدة، ودعت قادة حكومات الأقاليم الثلاثة إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة للسكان بدلا من النقاشات الدستورية. وأكد التمسك رئيس الوزراء أندي برنام بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. لكن رئيس الوزراء البريطاني لا يخفي انفتاحه على إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا على الاستقلال في حال حظي المطلب بدعم شعبي واضح لإجرائه. وتفيد وسائل إعلام بريطانية بأن برنام يخطو لهذا الاتجاه مدفوعا بحسابات سياسية تتوقع تكرار سيناريو عام 2014 حين أسفر الاستفتاء آنذاك على تمسك بالبقاء ضمن المملكة المتحدة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا السيد مايكل بينيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية، ينضم إلينا من لندن. مرحبا بك السيد بينيون. ما أهمية ما حدث حقيقة مع توقيع هذه المذكرة بين هؤلاء القادة؟ هل هي بداية تفكك المملكة المتحدة؟
1: إنهم يريدون تأكيد اختلافاتهم مع البرلمان المركزي والحكومة المركزية، ولكنها بعيدة جدا عن إعلان استقلال من أي من الأقاليم الثلاثة. والاسكتلنديون حاولوا أن يكون لديهم استفتاء حول ذلك، ولكن تم رفضه بشكل تام، وليسوا في موقع ليقوموا بذلك الآن. أما الويلز فهم أكثر اعتمادا على الإمدادات البريطانية والفوائد الاقتصادية. الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي في مرحلة معينة قد يستقل أو ينفصل هو إيرلندا الشمالية، لأنه يرجح بأغلبيته أن يتم توحيده مع جمهورية إيرلندا. وبريطانيا قبلت بشكل كبير أنه إذا ما إيرلندا الشمالية تريد الانضمام إلى جمهورية إيرلندا فلن تعارض ذلك. أما في باقي الأقاليم الثلاثة في المملكة المتحدة فالاستفتاءات بعيدة المنى حاليا.
0: ما هو العنصر الذي يحدد بداية عملية الانفصال عن المملكة؟ يعني دستوريا ما الذي يسمح أو لا يسمح بالانفصال؟
1: إن الإسكتلنديين لديهم استقلالية أو حكم ذاتي بشكل كبير، وحكومة وبرلمان منفصلين، ولكن ثمة مسائل محفوظة، وإيرلندا الشمالية تقع في الحالة عينها، والمجموعتان الكبريتان ليس بإمكانهما أن توافقا على كثير من الأمور. والآن فيما يتعلق بالتشريعات، ويلز من الأقل ترجيحا أن تأخذ قراراتها الخاصة، لأنها معتمدة بشكل أكبر اقتصاديا وسياسيا وفي باقي المناحي على بريطانيا، وطبعا جغرافيا أيضا. لذلك إمكانية انفصال أي من هذه الأقاليم بعيدة المنال.
0: طيب بعيدة المنال، لكن من وقعوا هذه المذكرة ويريدون الانفصال، أقول يريدون لكن لم تبدأ الخطوات طبعا، هؤلاء هم ليسوا فقط قادة لأحزاب قومية

0: هم رؤساء وزراء الأقاليم التي إن كان ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية. طبعا موضوع البقاء في المملكة من عدمه هذه كلمة تعود إلى الشعب من خلال استفتاء، لكن لندن هل إنجلترا لها كلمة تستطيع أن تمنع الانفصال من أو لا؟
1: إن لندن بإمكانها أن تقول بالطبع أنها لا تعترف قانونا بنتائج ومخرجات هذه الاستفتاءات، وهذا ما قال أندي بيرنهام أنه من المرجح أن يقوم به في حالة اسكتلندا، ومن المرجح أن يقوم بالاستفتاء الثاني أو يقام الاستفتاء الثاني في اسكتلندا أكثر من باقي الأقاليم، ولكن قد يحال أن يصوت دون الاستقلال الكثير من الناخبين هو الموضوع المالي، حيث أن إنجلترا تمول هذه الأقاليم، ومن دون إمدادات مالية سوف يرون انخفاضا كبيرا في مستوى الحياة. بالطبع الأقاليم الثلاثة من المملكة المتحدة تريد استقلالية أكبر، وأن تقول أنها مختلفة عن وستمنستر أي البرلمان المركزي، ولكن إنجلترا بشكل كبير جدا هي الأكثر ثراء والأكثر شعبية في هذه الأقاليم، حيث أن إنجلترا لديها 16 مليون شخص، وأما اسكتلندا ف 1.6 مليون.
0: طيب، يبدو أن الحليف الأمريكي دونالد ترامب يرغب في موضوع التفكك المملكة المتحدة، هو يؤيد توحيد هذه الأقاليم لكن بعيد عن المملكة المتحدة، يريد من أيرلندا الشمالية أن تعود تنضم إلى جمهورية أيرلندا.
1: إن دونالد ترامب يحب أن يكون استفزازيا ويحب أن يزعج الحكومة البريطانية حاليا، لأنه لا يزال متألما من أن بريطانيا لم تنضم إلى الولايات المتحدة في حرب ضد إيران، لم تقدم لا قواعد ولا طواقم لتستعملها الولايات المتحدة، لذلك يواجه بعض المشاجرة سابقا مع رئيس الوزراء السابق والآن مع بيرن، ويعتقد أنه إذا ما شجع على التوحيد بين جزئي إيرلندا يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل شعب إيرلندا، ولكنها طريقة جيدة لمضايقة الحكومة في بريطانيا، كما أن الكثير من الإيرلنديين الأمريكيين الذين هم أحفاد حوالي 40 مليون شخص هاجروا إلى الولايات المتحدة هم يلعبون أو هم لصالح إيرلندا موحدة.
0: أشكرك السيد مايكل بينيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية، كنت معنا من لندن، شكرا لك.

مشاهدينا الكرام، القطب الشمالي الذي كان مهجورا الآن هو أحد الأماكن التي تتصادم فيها الصفائح التكتونية، صفائح تكتونية للجيوسياسة بمعنى صفائح مكونة القشة الأرضية، والتي هذا الاحتكاك يسبب نوع من الزلازل، يسبب الزلازل. هذا ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية. أوروبا تعبر عن قلقها إزاء المطامع المتزايدة في تلك المنطقة. هناك القبضة العسكرية الروسية وطريق الحرير القطبي الصيني عدوا تقليديا، لكن الغريب والجديد طبعا كان الحليف الأمريكي، الحليف المفترض على الأقل. الولايات المتحدة شكلت تحولا شديد الخطورة للأوروبيين بعد إفصاح ترامب عن مطامعه بالسيطرة على جرينلاند التابع للدنمارك، تتمتع بحكم ذاتي. لماذا أصبح القطب الشمالي مهما؟ ما هي التحركات الأوروبية إزاء تلك التطورات الجيوسياسية؟ بين التهديد الروسي والطموح الأمريكي 12 دولة أوروبية تتحرك. دعوات لتعزيز الوجود الأوروبي في منطقة القطب الشمالي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة في ختام قمة عقدت شمال فنلندا. الدول المشاركة في القمة أكدت ضرورة اطلاع الاتحاد بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية. قمة أوروبا تأتي بعد قمة روسية صينية، هذا هو الأهم حقيقة. في هذه القمة تم بحث الاستثمارات المشتركة في منطقة القطب الشمالي والنشاط الثنائي لتنشيط ممرات الشحن. طبعا ممرات الشحن بشكل أساسي تهم الصين. ما يقلق أوروبا هو مستوى أعلى من الجاهزية للعمليات تبديه موسكو صاحبة أطول ساحل في القطب الشمالي. هي ليست فقط صاحبة أطول ساحل في القطب الشمالي، هي تملك أيضا قوات عسكرية مجهزة للتعامل مع الوضع في القطب الشمالي، وتملك أيضا أسطول من كاسحات الجليد التي تسمح باستغلال هذه المنطقة التي يصعب استغلالها بسبب الجليد. بكين التي أعلنت صراحة في 2018 عزمها تطوير طرق تجارية بحرية مشتركة في إطار مبادرة طريق الحرير القطبي، والصين بدأت عمليا في استخدام هذا الطريق من الصين إلى بريطانيا عبر هذا القطب الشمالي. هناك مشاكل طبعا تقنية بسبب البرد، لكن والتجمد ومشكلة العبور في مياه متجمدة في أوقات زمنية معينة وباستخدام آليات معينة، لكن في نهاية الأمر هذا يوفر للصين نحو 20 يوم في الرحلة بدل العبور عن طريق قناة السويس وباب المندب، ويوفر حوالي 7000 6000 أو 7000 كيلومتر، وبالتالي هي رابحة وبعيد عن كل الحروب التي والتوترات التي تشهدها المنطقة. لكن مرة أخرى نقول هذا مرتبط بفترات زمنية محدودة وبظروف تقنية ما زالت صعبة في القطب الشمالي. البلدان الصين وروسيا يتشاركان في رؤيتهما الاستراتيجية لاستخدام الطريق البحري ممرا لوجستيا لعبور البضائع من آسيا إلى أوروبا والأمريكيتين، وعليه يتحول الممر الاقتصادي إلى محرك أساس للتنافس بين الكبار في المنطقة الشمالية. لكن لماذا أصبح قطب شمال الكرة الأرضية مهما الآن؟ لماذا؟ لأن مساحته تقارب 27 مليون كيلو متر مربع، والأهم أن هذه المساحة تحتوي على احتياطيات ضخمة من موارد الطاقة مثل المعادن والعناصر الأرضية النادرة التي هي أساس الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى ما يحتويه ماء القطب من موارد بيولوجية ذات أهمية عالمية. هناك توقعات بأن يكون هناك الكثير من النفط والغاز، طبعا بالإضافة إلى الثروة السمكية الهائلة في هذه المنطقة. التنافس في المنطقة القطبية تزايد مع تزايد الاحترار فيه جراء التغير المناخي، وبالتالي تقلص الغطاء الجليدي بنسبة 13% كل 10 سنوات. ذلك فتح الطريق أمام الموارد وممرات النقل التي كان لا يمكن اختراقها في السابق، وأعاد رسم خريطة النقل اللوجستية التي أصبحت تفرض حضورا على حسابات الاقتصاد العالمي. وبينما تتنامى أهمية القطب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل أزمة بين الأمريكيين والأوروبيين، فالإصلاح صراحة عن مطالباته بسيطرة بلاده على جرينلاند التابعة للدنمارك، معتبرا الدنمارك غير قادرة على الدفاع عنها. المطامع الأمريكية بالجزيرة تتلخص بأهميتها كأقصر طريق بين أمريكا الشمالية وأوروبا، كما أن الطريق ذاتها تعد ممرا للسفن الروسية والصينية التي تسعى واشنطن إلى رصدها. يعني هناك أهمية أمنية أيضا. الولايات المتحدة تريد أن تتحكم
في الحركة العسكرية لروسيا والصين أيضا، بالإضافة إلى أن جرينلاند تحتوي على ثروات معدنية تصنف المفوضية الأوروبية معظمها على أنها مواد وخام حيوية. أمام ضغوط واشنطن ومطامع ترامب الجديدة، إجراءات عدة قررها الأوروبيون سبقت قمة فنلندا. رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين أعلنت عن استثمارات بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز الشراكة مع الجزيرة القطبية وزيادة تمويل الجزيرة لأكثر من الضعف ليصبح نحو 530 مليون يورو خلال الفترة ما بين 2028 و2034.

0: تنضم إلينا السيدة إلينا سيبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية من موسكو، وينضم إلينا دكتور أوليريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين. مرحبا بكما. أريد أن أبدأ معك سيد بروكنر. اليوم فقط يستيقظ الأوروبيون ويريدون أن يكون لهم نصيب، لكن أمامهم الأمريكيين وأمامهم روسيا وأمامهم الصين، ماذا يمكن أن يفعلوا؟
1: إن الأوروبيين لم يستيقظوا بل تبعوا دعوة من دول البلطيق ودول الشمالية التي تريد من المؤسسات الأوروبية ومنها ألمانيا ورومانيا أن يكون ثمة دور لهم في الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث الاتحاد الأوروبي حيث أن كانت الاستراتيجية السابقة قبل الحرب الأوكرانية الروسية، ومذ ذاك تغير الوضع مع روسيا ومع الولايات المتحدة والوضع في العالم، ونرى أن خطوط الحياة مع الصين تعتمد على خطوط التجارة، وهذا سوف يكون أمرا مهما. لذلك هذه المسائل طالما كانت تتم معالجتها ولكن لم تعد تعالج بمقاربة المناخ ولكن أيضا المعادن النادرة والأمن.
0: طيب، ما هو عند توفر كل هذه الثروات يصبح الأكثر قدرة على فرض إرادته هو من سيتحكم فيها. سيدة سيبونينا، روسيا والصين شريكان مهمان يواجهان الولايات المتحدة عمليا، كيف يستفيدان أو كيف يخططان للاستفادة من القطب الشمالي الآن؟
2: مساء الخير للجميع. أنا أتفق مع ما قيل في التقرير تبعكم أن هذه المنطقة أهميتها ليست فقط بمساحتها ولكن في ثرواتها الضخمة بما فيها النفط والغاز، وبالمستقبل ممكن مع تطور التكنولوجيات ممكن إنتاج النفط والغاز في القطب الشمالي بسهولة أكثر. ولكنني أختلف مع الطرح أن أوروبا استيقظت الآن فقط، لا، بعد 4 أيام من الآن سوف نشهد الذكرى 30 من تأسيس مجلس القطب الشمالي، وهو تأسس في 19 سبتمبر عام 1996، وفيه لغاية الآن 8 دول أعضاء دائمين بما فيهم روسيا، كلها متاخمة للقطب الشمالي، كما هناك دول مراقبة مثل الصين وهي مهتمة في ممرات تجارية عبر القطب الشمالي. ماذا يحدث الآن؟ الآن دول أوروبية ليست أعضاء في هذا المجلس تريد أن تستغل العقوبات ضد روسيا وتريد أن تؤسس شيئا جديدا لن تشارك فيه روسيا ولن تشارك فيه الصين، وهذا سيء لأن دول أوروبا من جديد تضع عراقيل أمام إمكانية أو فرصة التعاون الدولي البناء، وهذا فقط لخلق المشاكل لروسيا وللصين أيضا.
0: لا، لكن لم أسمع إجابة، كيف يعمل الصينيون والروس وهم حلفاء يعملون معا على استغلال القطب الشمالي؟
2: أولا ليس بالضروري روسيا أن تعمل مع الصين فقط لاستغلال ثروات القطب الشمالي، على فكرة يوجد تنافس ما بين روسيا والصين في مجالات عدة بما فيه هناك يوجد التعاون. مثلا الآن حسب ما أعرف من خلال زيارة ويتكوف وكوشنر إلى روسيا تمت مناقشة مواضيع متعلقة باستنتاج النفط والغاز في الأراضي القريبة من القطب الشمالي، وهذا يعني أن روسيا تريد أن تتعاون مع أمريكا أيضا في هذا الشأن.
0: طيب سيد بروكنر، دكتور بروكنر، يعني صحيح أن هناك مجلس مخصص لهذه المنطقة، لكنه لم يفعل كثير، لكنه لم يفعل هذا المجلس. لم
2: انقطع الخط.
0: نعم
2: أنا لا أسمع،
0: سأعود إليك. لكن كان سؤالي للدكتور بروكنر الآن بالنسبة للأوروبيين، صحيح أن هناك مجلس للتعامل مع هذه المنطقة ومراقبة الوضع، لكنه لم يفعل الكثير. ومن هنا رأينا أن من يتخذ الخطوات العملية على الأرض في إرسال السفن عبر القطب الشمالي لتصل إلى أوروبا كان الصينيون، هناك الروس أيضا يتحركون، هناك الأمريكيون أيضا، يريد الرجل يريد ترامب أن يسيطر على جرينلاند. لك عمليا قدرات أوروبا للاستفادة من هذا الوضع في القطب الشمالي وهي فقط جرينلاند. إن سمح لهم ترامب.
1: كلا، ليس فقط لجرينلاند أو عبر جرينلاند، ولكننا نعيش في زمن مغاير عند تأسيس مجلس القطب الشمالي. الآن ثمة تضارب مصالح ونزاعات على المصالح، والصين ليست بلدا جزء من مجلس القطب الشمالي، ولكنها تعتبر أنها قريبة من هذا الجزء لبناء تحالف مع روسيا وللهيمنة على هذه المنطقة ولاستغلال المعادن النادرة والغاز والنفط وطرق التجارة، والذي يتضمن أيضا الهيمنة على خطوط عسكرية. قطع الخط عنه.
0: طيب سيد بروكنر، سنعود إليك. سيدة سوبونينا، هناك مناطق تدخل في في في في مساحة المياه الإقليمية الروسية، وربما تكون هذه هي المناطق التي تعتمد عليها الصين في ظل هذه الشراكة بين الدولتين لتستخدمها في ممر لتسهيل عملية حركة النقل بدل أن تمر عبر مضيق باب المندب. السؤال، هل بالنسبة ل يعني المناطق التي هي قطب الشمالي مساحات شاسعة جدا، هل هناك شيء قانوني ينظم عملية الاستفادة من الثروات الطبيعية في هذه المناطق الشاسعة؟ سيدة سوبونينا، تسمعينني؟
2: سؤال موجه إلي كما فهمت.
0: نعم.
2: هو في إطار مجلس القطب الشمالي بدأت هناك الأعمال من أجل وضع بعض الأطر القانونية لاستغلال ثروات القطب الشمالي، ولكن حتى 30 سنة كانت غير كافية لضبط هذه الأمور، لأنه لحتى الآن تباينات في وجه النظر كانت كبيرة. ولكن هذا المجلس كان عمله جيد جدا، وفي أمور عدة هو ساعد على إيجاد حلول مثلا ما بين روسيا والنرويج من أجل الثروات السمكية على سبيل المثال. الآن ما نخشى منه أنه أوروبا تريد أن تدمر كل هذا، وأكثر شيء تشارك في عملية تدمير مجلس القطب الشمالي هي دول غير مطلية على هذا القطب بعيدة عنها. وفي الاجتماع اليوم شاركت رومانيا وهي على البحر الأسود، أو ألمانيا وهي
0: يعني مطامع
2: ضيفنا سيدة سوبونينا ألمانيا، ولكن مع فائق الاحترام.
0: ربما مطامع ترامب تخيف روسيا أو تقلق. نعم. روسيا أكثر من رومانيا مثلا. طيب دكتور بروكنر، هل من الممكن
2: خالد.
0: اتفضل.
2: صدقني
0: لا تهتموا لترامب.
2: مطامع ترامب هي تخوف أوروبا ولا تخوف روسيا. روسيا تقترح لترامب أن نتعاون معا في استخراج ثروات القطب الشمالي، وبالنسبة لجرينلاند لا توجد أي مخاوف لدى روسيا، هي مخاوف أوروبية بحتة.
0: لا لا لا لا، سيدة سوبونينا، لا لا لا، هي ليست أوروبية صرف، يعني اصلا الرئيس الامريكي يريد ان يرصد حركه الاساطيل ان كان الروسيه او حتى الصينيه ان سمحت روسيا بتحرك سفن عسكريه صينيه في هذه المنطقه ما بين قواعد الموجوده في بريطانيا وما يريد ان ينصبه في جرينلاند وبالتالي يرصد التحرك العسكري الروسي. طيب دكتور بروكنر، هل من الممكن ان تتحول هذه المنطقه في ظل عدم وجود قاعدة قانونية لاستغلالها أن تتحول إلى سبب لمواجهة حتى وأتحدث هنا عن مواجهة عسكرية حتى يعني نرى حجم الخلافات ما بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ طبعا يستبعد أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
1: لا يجب أن ننتظر حتى تجتاح روسيا عضوا آخر من الاتحاد الأوروبي أو عضوا في الناتو كما قامت به مع أوكرانيا. ما نشهده من الحروب الهجينة يوميا والنظم البيئية في الشمال من الكابلات تحت الماء والبنى التحتية الحساسة التي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات واستثمارات خاصة لأن إنها بيئة مناخية صعبة سوف يتم تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي. وهذا تفسير بسيط لماذا ألمانيا ورومانيا يحاولون أو حضراء الاجتماع الشمالي قد لا يكونوا قريبين من القطب الشمالي ولكنهما أعضاء أو عضوان في الاتحاد الأوروبي، وهذه استراتيجية للقطب الشمالي تقدمها الاتحاد الأوروبي وتناقش في
0: نعم
1: فنلند.
0: سيد بروكنر، طبعا لما نتحدث عن صراع مصالح ليس فقط بين الامريكي والاوروبي لكن هناك ايضا الصيني والروسي. على كل الاحوال اشكرك الدكتور اوريك بروكنر استاذ الدراسات الاوروبيه بجامعه ستانفورد في برلين، كما اشكر السيده إلينا سوبونينا المستشاره السياسيه في مركز الدراسات الدوليه، كنت معنا من موسكو. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، الاخيره لهذه الليله انتهت، غدا ملفات جديده ونقاش جديد بعد قليل ساعه اخباريه جديده.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. قتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
4: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. استهداف قاربين للصيد في مياه الخليج بمسيرة. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، وسنتكوم تنفي، وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. معارك متواصلة في اليمن، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز، وفانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. ثلاثة شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمدينة غزة وخيام النازحين في مواصي خان يونس، والأمم المتحدة تقول إن منع الاحتلال إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار قد يمنع السكان من الطاقة والمياه النظيفة. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع، وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

0: قال نائب محافظ هرمزغان في إيران إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان بمياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة إلغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، وأشار إلى أنه كان تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قوله. لكن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم نفت صحة إعلان الحرس الثوري أن ناقلة النفط إلغايا التي ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري بمضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجددا بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعا. وفي تغريدة على موقع تروث سوشال أضاف أن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، وأضاف أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذه الصفقة. من جانبه دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان واشنطن إلى ترك المدنيين وخوض حربها مع طهران كالرجال على حد تعبيره، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المطبقة في الآونة الأخيرة على إيران. واتهم بازشكيان الولايات المتحدة بالسعي إلى إحداث انهيار اجتماعي داخل إيران والضغط لضرب علاقتها بجيرانها.
1: هذه العقوبات تستهدف في النهاية المدنيين، إنهم يريدون إثارة الخلافات داخل إيران، وهناك من يتعاون معهم من إيراني الخارج. سنتجاوز مرحلة العقوبات وسنحل مشاكلنا مع الجوار أيضا. هناك دول تبدي دعمها لنا صراحة، لكنها لا تعترف بذلك أمام واشنطن لحسابات خاصة، ولا أريد أن أقول إنهم خائفون منها.
0: أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة مضيق هرمز.
2: في مضيق هرمز تضيق الممرات، ومعها تضيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة، رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
3: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحل.
4: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي، صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
3: إن بنظرم
2: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة سيانان تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى، وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق، تبقى السفن عالقة وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، هذا التناقض الصارخ بين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن مصير أو انفجار، ما يقال عن انفجار ناقلة النفط إلغايا، هل يبدو أنه البزنس as usual كما يقال بالإنجليزية، يعني روتين يومي الآن في الولايات المتحدة؟ هل تستطيع الإدارة الأمريكية مواصلة الوضع في مضيق هرمز بهذا الشكل، خصوصا مع حديث الرئيس ترامب عن انفتاحه على إبرام صفقة مع إيران؟
5: الحجتان الأمريكية والإيرانية تخدمان السرديتين، والمبدأ الذي على أساسه نقضت تقريبا أو عطل العمل ببنود مذكرة التفاهم، خاصة المواد المتعلقة بالعبور عبر مضيق هرمز. مسؤول كبير في البيت الأبيض قال للتلفزيون العربي اليوم إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل ونظفت بشكل كامل مضيق هرمز من الألغام وأي متفجرات موجودة فيه، وبأن الملاحة حرة عبر المضيق، كل السفن تتدفق كما يقول هذا المسؤول للتلفزيون العربي، السفن تتدفق في الاتجاهين، السفن الممنوعة من المرور عبر المضيق هي فقط تلك التي خرجت من إيران أو التي وجهتها إيران، كل ذلك ضمن الحصار المفروض والمطبق على السواحل والسفن الإيرانية، وبأن هذا الحصار يؤتي أكله، وبأن الإجراءات العسكرية الأمريكية ذات اليد الطولة عمليا في مضيق هرمز. ما يقوله الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الناقلة تحديدا وبأنه أعيد استهدافها وفق ما ذكرت سنتكوم القيادة الوسطى، هو جزء من تأكيد أنه لم يعد هنالك أي معكر أو معطل لمرور السفن عبر المضيق أو الناقلات عبر المضيق، كون الولايات المتحدة قد نقت ونظفت تلك المنطقة تقريبا من أي ألغام أو معرقلات أو متفجرات محتملة. الجانب الإيراني بقوله إن الألغام هي التي أدت، وفق الفهم الأمريكي هو يحاول أن يخلق حالة الخوف والهلع، خاصة بعد تحسن حركة الملاحة، وفق بعض المصادر تحسن حركة الملاحة عبر المضيق خلال الفترة القليلة الماضية. مسؤولون أيضا تحدثوا في الإدارة الأمريكية لعدة وسائل إعلام على مدى الأيام الماضية بنوع من الراحة لحجم السيطرة الموجود الآن لدى الولايات المتحدة والجيش الأمريكي على المضيق والعبور من خلاله. البيت الأبيض عندما سألناه عن الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالتفاهمات أو الاجتماعات بين الجانبين الإيراني والعماني والتفاهمات التي يجري الحديث عنها الآن ويتسرب بعض تفاصيلها لوسائل الإعلام الأمريكية، لم يعلق على هذه النقطة، وإنما ركز الانتباه على الإجراءات العسكرية التي اتخذتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمضيق. من جهة أخرى، المفتش العام للقوات للجيش الأمريكي بوزارة الدفاع الأمريكية أصدر تقريره المتعلق بأداء وزارة الحرب في أثناء هذه الحرب التي قامت الولايات المتحدة بالدخول فيها مع الجانب الإسرائيلي في 28 من فبراير الماضي، وأشار إلى أن هنالك نقصا في الذخائر والمخزونات الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة، وبأنه في سبيل معالجة ذلك النقص قامت الإدارة الأمريكية بتسهيل إجراءات الشراء وتقليص مدد التسليم، خاصة ما يتعلق بإعادة شحن المخزونات العسكرية والذخيرة الحية الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة. وأشار إلى هذه النقطة في تناقض مع ما كان يقوله وزير الحرب الأمريكي بيت هكسث في أوقات سابقة من أن الولايات المتحدة لا تعاني أي نقص في الذخيرة، وكذلك ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن لا تعاني من أي نقص في الذخيرة وإنما هي في أفضل أحوالها، ثم ليعود بعد ذلك لاحقا ويقول بأن من يسربون أخبارا مثل هذه يجب أن تتم محاكمتهم بتهمة الخيانة وتهمة تهبيط معنويات الجيش الأمريكي. لكن إشارة أخيرة من قبل ترامب كانت في الساعات الماضية هي إلى أنه قد يفكر في الانفتاح على الوصول إلى اتفاق سريع مع إيران. هذا يتطابق مع بعض التسريبات التي أوردتها CNN ليلة البارحة، والتي تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تريد التركيز على محادثات تشمل الملف النووي الإيراني وليست منحصرة في مضيق هرمز.
0: محمد بدين في واشنطن، شكرا جزيلا. في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين، يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب، وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
6: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
7: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
6: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
8: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
6: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
9: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة عمل إلى مصر اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الجانبين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين. وأضاف أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، بينما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية، فقد أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
10: من مأرب والجوف إلى لحج يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
11: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
10: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن قلقه إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وأضاف فانس أن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع الجماعة.
12: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: وبينما تتواصل المعارك في اليمن تتفاقم الكلفة الإنسانية، وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفقهم يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
8: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلاً.
13: لا قصر يخرجوا، يروحوا السوق يدورون العطل شرب ما فيش، يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص، محاصرين داخل يعملون بسروز داخل يأكلوا وبلا عفش ولا حاجة.
8: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
13: بلا روح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
8: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
14: نازح من المخاء، قسم الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالوعي قنا بس، وأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
8: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم، وأمهات ينتظرن أبناءهن، وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال على شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي المدينة. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على خيمة بمواصي خان يونس جنوبا. وأفاد مراسل العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر هجوم آخر شنه الاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إمدادات الطاقة اللازمة للخدمات الأساسية لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود المستمرة على دخول زيوت المحركات وقطاع الغيار. وأكد المكتب أن عمليات ضخ المياه ومحطات تحليتها وتوزيع المواد الغذائية والخدمات الصحية أضحت جميعا تعتمد على المولدات الاحتياطية ووسائل النقل. ولم توافق السلطات الإسرائيلية منذ مارس إلا على إدخال نحو 13,000 لتر من زيوت المحركات، بينما لا يزال أكثر من 90,000 لتر بانتظار الموافقة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة برعشيد جنوبي البلاد، بينما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدل زوم بقضاء صور، وأظهرت مشاهد من هناك تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان غدا في مقر الخارجية الأمريكية. وأضاف المسؤول أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين البلدين. وطالبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمديد عمل قوات اليونيفيل بجنوب لبنان، في وقت قال وزير الأمن الإسرائيلي إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
15: من انسحاب تكتيكي إلى بقاء مشروط، هكذا تبدو الاستراتيجية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. فبعد تسريبات تحدثت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتقليص وجوده في بعض النقاط، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمر لا يعني التخلي عن المرتفعات أو إنهاء السيطرة عليها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بل ويصنف مرتفعات علي الطاهر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية. إسرائيل تحاول تثبيت واقع ميداني جديد قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث لا تبدأ المفاوضات من نقطة ما قبل العملية العسكرية، وإنما من خريطة جديدة تتضمن مناطق تقول تل أبيب إنها أصبحت جزءا من نطاقها الأمني. في المقابل، يبقى الجنوب اللبناني مفتوحا على التصعيد في ظل تأجيل المفاوضات المباشرة إلى تشرين الأول أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. لكن لبنان لا يراهن على المسار التفاوضي وحده، ففي مواجهة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تتحرك بيروت أيضا على مستوى الأمم المتحدة. الحكومة اللبنانية طلبت رسميا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمديد مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب، والتي يفترض أن تنهي عملها مع نهاية العام. كما تؤكد بيروت في المقابل التزامها ببناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وسط سقف تحديات ترفعه إسرائيل بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. ووجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الغذاء العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
16: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
17: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20,000,000 شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14,000,000 شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5,000,000 شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
16: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42,000,000 دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
0: في سوريا أقدم محتجون على قطع الطريق في بلدة الشحيل بمحافظة دير الزور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وأظهرت مشاهد عددا من المحتجين وهم يضرمون النار في إطارات مطاطية. تأتي الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. كما نفذ سوريون احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلامة بمحافظة حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود، وعمدوا إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. وأظهرت المشاهد احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع بشمال سوريا والذي يربط حلب بتركيا. يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى الخطوات أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، بينما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
18: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية.

0: تتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب، والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
1: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطاً بإجراءات وتشريعات أخرى وصولاً إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهوناً بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
2: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى، المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة. حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذن نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق، عبر إعلان دستوري جديد.
1: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
3: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، مبروك، شرقية ليبيا.
4: قال رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب إن الزيارة المرتقبة لرئيس الانتقالي الألماني للجزائر ستكون محطة مفصلية في ترسيخ المسار الجديد في العلاقات بين البلدين. والتقى غريب في العاصمة باماكو الرئيس الانتقالي المالي عاصمي غويتا، الذي أكد عزم بلاده تجاوز الأزمة مع الجزائر وتقوية العلاقات أكثر. وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عن زيارة قريبة لغويتا إلى الجزائر.
5: وستكون الزيارة الهامة التي سيقوم بها إلى الجزائر فخامة الرئيس الفريق أول أسيمي غويتا بدعوة من أخيه الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي نحن بمعية أخي معالي الوزير الأول ورئيس حكومة مالي بصدد التحضير لها، محطة مفصلية في ترسيخ الديناميكية الجديدة التي تعرفها علاقاتنا الثنائية والسمو بها إلى مستوى تطلعات شعبين الشقيقين.
4: معنا من الجزائر الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور، ما هي الأسباب أو العوامل التي تدفع العلاقات إلى أن تتطور بهذا الشكل بين الجزائر ومالي؟ هل هو الوضع الأمني المقلق في مالي والذي يهم الجزائر كثيرا طبعا؟
6: بالفعل لا، هو خليني نسميها أنه العلاقات عادت إلى طبيعتها، وهي علاقات صحية بالدرجة الأولى، لأنه ما كان يحدث في السابق هو الخطأ، ربما بعض التوترات بسبب عدد من الخلافات، لكن اليوم عادت المياه إلى مجاريها وإلى طبيعتها. لكن الظرف هو مختلف، الأكيد أن التحولات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة بشكل عام وفي منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما بعد عدد من التدخلات لقوى أجنبية أخرى حتى من خارج القارة، كل يحاول أن يفرض نفسه، كل يحاول أن يتغلغل لسبب أو لآخر، لا سيما بعد التراجع الغربي والتراجع الفرنسي والدور الفرنسي في مالي وفي النيجر وفي تشاد. الجزائر تريد أن تسد في اعتقاد هذه الثغرة لصالح الشعبين، ليس لصالح الجزائر فقط، لأنه صحيح أنه مبدأنا كجزائريين أو كجزائر كدولة جزائرية كذلك أنه أمن المنطقة من أمن الجزائر، يهمنا أن تكون مالي مستقرة، يهمنا أن تكون النيجر كذلك مستقرة، لأنه هذا سيجعل

0: المنطقة مستقرة والحدود الجزائرية آمنة، وسيدفع بالمشاريع المتفق عليها لا سيما الأنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا والنيجر وصولا إلى الجزائر ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي. والجزائر لا تريد عودة في اعتقادي للتبعية لهذه الدول لفرنسا بشكل خاص، لأنها استنزفت ثروات المنطقة دون أي مقابل. كان تواجدها سواء من عملية سيرفال ثم عملية برخان بمبررات مواجهة الإرهاب، لكن لو نشاهد من عام 2012 2014 إلى يومنا هذا تفاقمت الظاهرة الإرهابية
1: نعم.
0: وظواهر
1: وعلى ذكر
0: أخرى
1: هذه الظواهر دكتور بوهيدل، نعم على ذكر هذه الظواهر التي تمس الأمن الجزائري طبعا في منطقة الحدود الطويلة بين البلدين، هل تعتقد أن عودة العلاقات بين الجزائر ومالي قد تعيد الجزائر إلى لعب دور الوسيط بين الحكومة في باماكو والجماعات المسلحة؟
0: بالفعل لا، هو ليس فقط الوسيط، لأن الجزائر لا أعتقد أنها تخلت عن دور الوسيط لأشقائها ولأصدقائها خاصة في القارة الإفريقية، ولكن دعني أسمي هذه المرة بدور الرادع. لو عدنا إلى التطور الملفت في الدبلوماسية العسكرية إن صح التعبير وأسميناها هكذا مع دولة نيجر أيضا صديقة، والمساعدات العسكرية سواء في السابق بأربع مروحيات ثم بدورية أيضا لطائرات سوخوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكذلك طائرة نقل وطائرة تزود بالوقود، هذا ما حدث مع النيجر وهو قابل. أنا لا يمكن أن نجزم بذلك، لكن أعتقد أن الشهية قد تفتح أمام الجميع، لأن الجميع يبحث عن المساعدة. ومالي بعد أن خليني نقول فترة توتر حتى لا أقول قطع العلاقات في المرحلة الماضية عانت كثيرا من الأزمات، لا سيما أزمة الوقود وأزمات حتى غذائية. هناك قرب جغرافي كبير، هناك عائلات متداخلة. أعتقد أن الجزائر وجودها اليوم هو ردعي بشكل كبير، فقط أنه لما تشوف هذه الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة الأخرى وحتى الجماعات الإجرامية سواء يعني الناشطة في مجال تجارة السلاح أو المخدرات أو أي تجارة غير شرعية أخرى بما في ذلك الجماعات التي تحمي المهاجرين الغير شرعيين، لأن المنطقة مهمة جدا، ومالي خليني نسميها أنها نقطة ارتكاز إن صح التعبير.
1: نعم. السؤال كان دكتور بوهيدة لو سمحت، الجزائر كما تعرف لعبت دور الوساطة وتوصلت إلى اتفاق أو رعت اتفاق بين مالي والجماعات المسلحة في 2015 ثم ألغي هذا الاتفاق، ولذلك أسألك هل تعتقد أن الجزائر ستقوم بتجديد جهودها في الوساطة؟
0: أكيد، وربما سوف أذهب أبعد من ذلك وأقول لما لا العودة إلى نفس الاتفاق وإعادة تفعيل هذا الاتفاق.
1: الحكومة المالية ألغته
0: وتكييفه مع لا هي ألغته لأسباب ظرفية في اعتقادي، مثل ما قطعت إن صح التعبير التواصل مع الجزائر سابقا. لكن أنا قلت لك أنه المياه عادت إلى مجاريها، ولو نعود إلى تحليل الخطاب السياسي وتحليل ربما الجملة التي قالها الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب لما قال أنه زيارة رئيس المجلس الانتقالي أو رئيس اليوم أن يحكم فعليا مالي إلى الجزائر قريبا هي ستكون مفصلية. أعتقد أن هذه كلمة مفصلية يجب أن نضع تحتها 10 أسطر، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن زيارة عادية، زيارة من أجل الحديث أو الخروج ببيان يعني شكلي وتقليدي يقول أنه لتمتين وتوطيد العلاقات الثنائية. لا، أعتقد أنه سوف يكون الجديد الذي سوف يفاجئ الجميع من خلال زيارة غويتا إلى الجزائر في المستقبل القريب، لأن هناك تسلسل دبلوماسي إن صح التعبير. أنه زيارة الوزير الأول المالي إلى الجزائر قبل أقل من 3 أسابيع، يعني تليها مباشرة زيارة الوزير الأول الجزائري إلى مالي والاستقبال الحافل، يعني تابعنا هناك وحتى إعلاميا وجماهيريا، يعني الزيارة منتظرة بشكل كبير. ولو سمحت سيدي الكريم، لما قلت أنه الجزائر عقدت اتفاقا مع الجماعات المسلحة، كلمة الجماعات المسلحة يعني يجب أيضا فيها الكثير من الأمور، لأنه مدلول الجماعة المسلحة.
1: لم أقل الجزائر توصلت إلى اتفاق دكتور بوهيدا، قلت إن الجزائر رعت، كانت وسيطا، كانت وسيطا بين الجماعات المسلحة وحكومة مالي. نعم، الفكرة واضحة على أي حال. شكرا جزيلا.
0: أكيد نحن نذكر.
1: نعم. تحدثنا عن دور الجزائر كوسيط
0: مصالحة بين الأطراف المالية.
1: تمام، شكرا جزيلا. الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أعلنت السلطات الأردنية إصابة 11 شخصا إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة. وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن الحادث وقع خلال عملية صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق لغاز الأمونيا ما أدى إلى تسرب كمية منه. وأضاف المسؤول أنه تم السيطرة على التسرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف شركات الطاقة الروسية، في المقابل وافقت موسكو على الشيء نفسه، مؤكدة مواصلة عملها داخل كامل الأراضي الأوكرانية. وقالت كيف إنها منفتحة على أي اتفاق مع روسيا حتى وإن لم يكن شاملا، وأكدت ضرورة ضمان ترتيبات خاصة لقطاعي الطاقة والحبوب.
2: حلحلة دبلوماسية على الجبهة الروسية الأوكرانية، لا مزيد من الاستهداف لمنشآت الطاقة، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف الاستهدافات المتبادلة لقطاع النفط بين البلدين، وفي إشارة إلى إمكانية انخفاض أسعار الطاقة. يضيف ترامب أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس إيران. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم بحث تفاصيل القرار مع ترامب. صحيفة كييف إنديبندنت تقول إن ذلك سيتم خلال لقاء محتمل بين الرئيسين الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء يفترض أن يبحث مقترحا لوقف إطلاق النار يستهدف الطاقة والملاحة في البحر الأسود. زيلينسكي يؤكد أن كييف منفتحة على الخطوة.
3: هناك اقتراح قوي من الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنية التحتية الحيوية، وإذا أمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى لخفض التصعيد بوقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية. ردنا عليها بأننا مستعدون لدعم خفض التصعيد.
2: موسكو أعربت عن ترحيبها بالخطوة، لكن العمل على الأرض مستمر، يقول الكريملين. وأحدثه استهداف يبعد كيلومترين فقط عن الحدود البولندية. الحادثة أعادت تسليط الضوء على تأثيرات الحرب على الأمن القومي الأوروبي. داخل التكتل الأوروبي خلاف بشأن العقوبات. الاتحاد يمدد عقوباته على روسيا حتى 22 من الشهر الجاري لعدم التوافق على تجديدها 6 أشهر إضافية. ألمانيا تحذر. المستشار ميرتس يقول إن حرب روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل هجمات وصفها بالهجينة تستهدف دول أوروبا. ويضيف دعم كييف يصب في مصلحة الأمن الأوروبي كاملاً، في ظل انتقادات داخل التكتل بشأن استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.
1: وقع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وطالبوا الحكومة البريطانية في لندن بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل إجراء استفتاءات مستقبلية لتقرير المصير. وأكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، إذ تسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة على حد تعبيرهم، بينما تدعو أيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا كما قالوا. وفي رد فعل أولي رفضت رئاسة الوزراء البريطانية الدعوات إلى استفتاءات جديدة، ودعت قادة الحكومات الثلاث إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة بدلا من النقاشات الدستورية، وأكدت تمسك رئيس الوزراء أندي بيرنم بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. يقع ميناء بيرل هاربر الأشهر أمريكيا في جزر هاواي التي تعتبر ثقلا عسكريا استراتيجيا للولايات المتحدة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية تفرض الولايات المتحدة من خلالها نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كاميرا التلفزيون العربي زارت الميناء وعادت بالتقرير التالي.
4: نحن الآن على متن مدمرة أمريكية موجودة في هاواي لإجراء إصلاحات وإعادة تأهيل هذه المدمرة التي لم تشارك في أي عمليات عسكرية منذ عام 2023، ولكنها شاركت في تدريبات عسكرية هنا في هاواي. هذه المدمرة الأمريكية USS Decatur ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS Decatur.
5: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026، حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
4: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجية في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
6: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم، ولتحقيق هذا الطموح العالمي كان لزاما عليها التعلم من تاريخ القوى العالمية السابقة كالبرتغاليين والإسبان والهولنديين والبريطانيين والأمريكيين. وكان الدرس الأهم الذي استخلصت هو أن التحول إلى قوة عالمية يتطلب أولا أن تصبح الدولة قوة بحرية مهيمنة.
4: سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين هو ما يزيد من أهمية هاواي العسكرية والاستراتيجية، إذ تكتسب القواعد العسكرية في هذه المنطقة أهمية أكبر لحفظ التوازنات ومناطق النفوذ، إذ تسعى أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أي تحد مستقبلي محتمل. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، هونولولو، هاواي.
1: تتزايد تحذيرات شركات الذكاء الاصطناعي من أن تسريع تطوير النماذج الأكثر تقدماً قد يتجاوز قدرة أنظمة السلامة على مواكبة مخاطرها.
7: بين واشنطن وبكين يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من القدرات والاستقلالية. سباق لا يتعلق هذه المرة بالأسواق والتكنولوجيا فقط، بل بتفوق قد يعيد رسم موازين القوة العالمية. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على رياداتها، والصين تسابق الزمن لتقليص الفجوة. شركة أنثروبيك تحذر من أن قدرات النماذج تتقدم أسرع من إجراءات السلامة وتدعو إلى إبطاء التطوير. بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الإبطاء ويحذر من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح الصين أفضلية في السباق على التكنولوجيا التي يعتبرها مسألة تفوق استراتيجي. فالصين تواصل تطوير نماذجها واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار التكنولوجيا جزءا من المنافسة مع واشنطن. إذن التنافس بين واشنطن وبكين يجعل التراجع أكثر صعوبة في موضوع الإبطاء، ويصطدم بإرادة ترامب من جهة والصين من جهة ثانية، وهذه مفارقة لم تحدث من قبل. لكن السجال يحدث في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل الصناعة نفسها، وتكشف شركات الذكاء الاصطناعي عن حالات استخدمت فيها نماذج متقدمة في عمليات سيبرانية وغيرها. إنها معركة بين سرعتين، سرعة تطوير القدرات وسرعة بناء وسائل السيطرة عليها. الرئيس التنفيذي لأنتروبيك داريو أمودي يقترح تقييما مستقلا للنماذج ومعايير سلامة مشتركة بين الشركات وتعاونا دوليا لمواجهة المخاطر. الخطر هنا ليس أن النموذج يفكر وحده، بل أن قدرته المتزايدة قد تجعله أداة لتنفيذ سلسلة كاملة من المهام بسرعة وكلفة أقل. وهنا يظهر السؤال الأصعب، هل يستطيع البشر إيقاف النظام عندما يصبح أكثر استقلالية؟ في أبحاث السلامة تعرف هذه المشكلة باسم القابلية للتصحيح، أي أن يبقى النظام مستجيبا لتدخل الإنسان حتى عندما يتعارض التدخل مع المهمة التي ينفذها. لكن كلما اتصل الذكاء الاصطناعي بشبكات وأنظمة أكثر، قد لا يكفي زر واحد للإيقاف، بل تزداد الحاجة إلى قيود على الصلاحيات.
1: والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية.
8: في صحيفة The Times البريطانية، تناول مراسلها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا ومناطق ساحلية استراتيجية عند مضيق باب المندب بعد تقدم سريع، كما تناول عملهم على تحصين مواقعهم استعدادا لهجوم القوات الحكومية المضاد. وفي حين لفت إلى أن السيطرة على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية يعزز موقف إيران في حربها مع الولايات المتحدة ويمنحها ورقة ضغط جديدة، فإنه نقل عن محللين أن الحوثيين لم يعتمدوا على القوة العسكرية وحدها، بل استخدموا تكتيكات ميدانية مثل اختراق الاتصالات واستخدام تسجيلات مولدة بالذكاء الاصطناعي لدفع القوات الحكومية إلى الانسحاب، بينما عززوا مواقعهم على الساحل وفتحوا جبهة جديدة لعزل تعز. ورأى مراسل الصحيفة أن المهمة الصعبة تتمثل في توحيد الفصائل الموالية للحكومة اليمنية التي لم تكن مستعدة لهجوم الحوثيين الأكثر تنظيما. في صحيفة واشنطن بوست، ناقشت كارين ديونغ الجدل الدائر بشأن فتح مضيق هرمز، واعتبرت أن مسألة عدد السفن وكمية النفط التي تتدفق عبر مضيق هرمز والتي تنعكس على سعر البنزين في الولايات المتحدة باتت أحدث معركة كلامية في حرب إيران. وفي حين لفتت إلى أن الأرقام التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية بشأن متوسط مرور السفن عبر المضيق مبالغ فيها، فإنها نقلت أيضا عن محللين أن إدارة ترامب تنتقي وتعلن عن أعلى رقم ممكن لأنها تريد أن تبقي أسعار النفط تحت السيطرة. وأقرت محللة في شركة ويندوورد لتحليل البيانات البحرية بوجود فترة تأخير بين التقديرات اليومية للشركة والأرقام الأكثر دقة. وفي حين أشارت ديونغ إلى أن المسار الذي تسلكه العديد من السفن القادمة من موانئ الخليج معقد ويتم على مراحل متعددة، قال مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة إن حركة المرور مستمرة، لكنها أيضا ليست بمستويات ما قبل الحرب. نبقى في صحيفة واشنطن بوست، حيث اعتبر ماكس بوت أن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب شنا حربا اختيارية لاعتقادهما أن أوكرانيا وإيران على التوالي ستهزمان في غضون أيام، لكن كلا البلدين أثبتا مرونة وقدرة على التكيف فاقت التوقعات. وأضافت أنه من المستبعد بشكل متزايد أن يتمكن بوتين أو ترامب من تحقيق أهدافهما الطموحة، إذ لدى كل من إيران وأوكرانيا حافز قوي لمواصلة القتال، لأنهما تدركان أن الهزيمة قد تكون كارثية عليهما، وخلص إلى أن السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء هذه الحروب هو الدبلوماسية، وهذا يتطلب من ترامب وبوتين تقديم تنازلات صعبة. لكن الأسوأ من ذلك كله هو الاستمرار في صراعات مكلفة دون أي أمل واقعي في تحقيق النصر. في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أروى مهدوي أن إصرار إدارة ترامب على وصف القتال مع إيران بأنه نزاع وليس حربا ليس من باب التلاعب بالمصطلحات فحسب، بل محاولة لتجنب التبعات الدستورية والسياسية والمالية لحرب تخوضها فعليا، مشيرة إلى أن التسمية تكتسب أهمية دستورية، فإبقاء العمليات خارج إطار الحرب يسمح للرئيس بمواصلة العمل العسكري الواسع من دون تفويض صريح من الكونغرس. ورأت أن تجنب إعلان الحرب رسميا يساعد الحكومة الأمريكية على التهرب من بعض التزاماتها تجاه الجنود وعائلاتهم في زمن الحرب، ولكن بحسب الكاتبة فإن المشكلة تجاوزت التسمية، فالحرب على إيران ترفع أسعار الطاقة وتستنزف الاقتصاد وتضر بشعبية الرئيس الأمريكي. وأضافت أنه يمكن لإدارة ترامب أن تسمي الحرب كما تشاء، لكن الأجيال القادمة ستصفها بأنها عمل كارثي تسببت به الغطرسة.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، عند رأس الساعة تتابعون برنامج تقدير موقف. كونوا بخير.

0: واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
3: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
5: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
6: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
5: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. رفع أسعار المحروقات في سوريا أشعل احتجاجات اجتماعية بدت الأكبر منذ سقوط نظام الأسد. طالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادات التي وصلت إلى 40%، بل ودعوا إلى إقالة وزير الطاقة. تجيب الحكومة السورية بأن السبب الرئيسي للقرار هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وإغلاق مصفاة بانياس بغرض الصيانة، لكن المواطن السوري الذي يرزح تحت لهيب الأسعار قد لا تعنيه أسباب الأزمة بقدر ما يعنيه تأمين قوت يومه في بلد يعيش نحو 90% من مواطنيه تحت خط الفقر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل كان رفع الأسعار الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة السورية للخروج من أزمة عالمية تواجهها بلدان عدة؟ النموذج الاقتصادي الذي تسير عليه سوريا الجديدة المتمثل في تحرير الاقتصاد ورفع الدعم الحكومي وتجنب الاقتراض والاعتماد على الاستثمارات، هل يلائم الحالة السورية؟ وهل تشكل الاحتجاجات الشعبية مدخلاً إلى تغييرات يطالب بها كثيرون في نهج الحكم وإدارة الدولة اقتصادياً وسياسياً؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من دمشق زياد عربش الخبير الاقتصادي وياسر النجار الكاتب والباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور حسام الحافظ الأكاديمي والدبلوماسي السابق والباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا كذلك مضر الدبس الباحث السياسي.

0: هذه أولا مشاهدين صور من مظاهرات تواصلت اليوم الثاني على التوالي في الواقع في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة سورية، شمل بعضها إحراق الإطارات وإغلاق الطريق الدولي الرئيس بين حلب ودمشق M5. هذه كلها تحتج على رفع الزيادات. قال كثير من السوريين ممن استمعنا إليهم شاكين مستائين للغاية من هذا القرار، واختصروا مطالباتهم بكلمتين باللهجة السورية: بدنا نعيش. أستاذ ياسر النجار، عندما قررت وزارة الطاقة رفع الأسعار، هل تخيلت أن السوريين سيقبلونه ولن يخرجوا إلى الشوارع؟
1: مساء الخير لكم ولضيوفكم ولجمهوركم أيضا. يعني أعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يجب أن يكون على مسؤولية وزير بعينه، وإنما على مستوى طاولة مجلس الوزراء، سيما إذا علمنا أن الأمر سيتداعى إلى أكثر من اختصاص بوزاري. يعني لأقولها بصراحة، كانت نسبة عالية لدرجة أن الشارع كله كان يغلي. لا يوجد أي مبررات لهذا الرفع، حتى لو كان الغلاء عالميا يجب أن يكون هناك يعني توطئة أو تمهيد للمواطن لتقبل مثل هذا الرفع. لا ننسى أن المواطن السوري كان مستاء سابقا منذ فترة ليست طويلة حول موضوع رفع سلم عدادات الكهرباء والتعرفة الكهربائية. اليوم من جديد نفس الوزارة تأخذ نفس السياق، وأنا أعتقد أن القرار يجب أن يدرس بشكل أعمق من ذلك. ولكن بالنتيجة الشارع السوري ليس مبرراته فقط هذا الرفع، هو يبحث عن حالة يعني استقرار اقتصادي، هو يريد أن يكون نفس السوية، يعني الكفاءة السياسية، الكفاءة على مستوى الدبلوماسية، أن يرافقها أيضا كفاءة على منحى اقتصادي، على منحى داخلي محلي. ولكن حتى هذه اللحظة أنا ما أرى حقيقة أن كل المؤسسات وكل الوزارات التي هي معنية بشؤون خدمية تتعثر، لديها مشكلة. لا مانع أن يكون لديها مشاكل، كون أن هذه عجلة يمكن دائما أن تضطرب أثناء الدوران، ولكن يجب أن يكون هناك تفسير لهذا الأمر. اليوم من جديد أنا ما أرى حقيقة أن الشارع كان يعبر عن صوته عبر تظاهرات، عبر أن يكون يعني ينزل إلى الشارع. من جديد أصبح لديه أداة جديدة وهي أعضاء مجلس الشعب. ظني أن أعضاء مجلس الشعب الآن هم أمام يعني اختبار حاسم، فيما إذا أقنعوا الشارع بأنهم يمثلون صوت الشارع، بالتالي لا داعي لأن يكون هناك مظاهرات إلا بعد أن يشعروا بفقدان الأمل بأن مجلس الشعب قام بدوره. إذن نقول بصراحة أن الشارع مستاء، نقول بصراحة أن الشارع أداته الوحيدة سابقا هي النزول إلى الشارع، اليوم لديه
0: لكن
1: أداة جديدة.
0: على السؤال سيد ياسر النجار، هل الحكومة السورية يعني منفصلة عن الواقع؟ ألا تعرف الواقع المرير الذي يحياه السوريون، وبالتالي عليها كان أن تتوقع ردود الفعل وألا تتخذ هذا القرار أو تدرسه أكثر من ذلك كما ذكرت أنت؟
1: يعني مصطلح منفصل عن الواقع هذا مصطلح كبير جدا. نحن نتكلم عن وزارات خدمية تقوم بواجباتها مدار اليوم. يعني أنا أعتقد أن الكهرباء الذي كان يمد الشارع السوري 3 ساعات في اليوم، اليوم تجاوز 20 ساعة. هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. أن تسير أمور خدمية للدولة، هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. ولكن التعثر الاقتصادي واضح. الشارع حتى هذه اللحظة يشعر بملل وضجر، بأن الشارع يحتاج إلى أن يكون هناك يعني تصور مباشر، ماذا تفعل هذه الحكومة؟ ماذا تريد أن تقدم الحكومة في القادم من الأيام؟ وكما ذكرت في البداية، هذا ليس قرار وزارة بعينها، وإنما هو قرار طاولة مجلس الوزراء أن تقرر مثل هذا القرار.
0: ذكرت مجلس الشعب، وقد حدد بحسب ما أعلن حدد مجلس الشعب جلسة يوم الخميس لمساءلة أو الاستماع إلى وزير الطاقة محمد البشير، الذي يناله انتقاد كبير في الواقع في الشارع السوري. أستاذ زياد عربش، رفع الأسعار هل كان الخيار الوحيد للحكومة السورية؟ هل كانت مضطرة فعلا ولا يوجد عندها إلا خيار أن نرفع الأسعار بسبب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط عالميا؟
2: تماما. مساء الخير لك أستاذ وائل وللضيوف الكرام وللكادر عندك ودمشق. هلا ذكرت حضرتك بالمقدمة 3 أسئلة هي متكاملة بين بعضها، سأجيبك على سؤال حضرتك بشقين. عنوان الحلقة تقدير موقف، اليوم لابد من تقدير الموقف الآن وما مضى. خلينا نقول عفوا عما مضى، نبدأ من الآن ولاحقا. هل كان الخيار الوحيد؟ لا بالتأكيد لم يكن الخيار الوحيد، ولكن كان الخيار الأسهل فنيا وتقنيا على الحكومة اتخاذه برفع الأسعار مواكبة للأسعار العالمية. والخطأ بهذا القرار، أنا بسوريا طالع من حرب بعد 15 سنة وتراكمات واختلالات بنيوية للاقتصاد السوري، وسألت حضرتك عن نموذج الاقتصاد السوري التي تبتغيه الدولة السورية الجديدة، طالع من حرب وظروف معيشية خانقة خاصة مع التضخم وارتفاع الأسعار منذ فبراير شباط الماضي، ورفع أسعار الكهرباء داخليا بسوريا وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الوسيطة بالإنتاج، بالإضافة إلى قدوم شهر الشتاء وشهر المدارس، الأسرة السورية تجد نفسها عارية عن مواجهة كل هذه الضغوط التضخمية وانخفاض القدرة الشرائية. الخيارات الأخرى كان قبل ما يتخذ القرار، هل اتخذ وخلاص؟ مع ذلك ممكن الحلول الإسعافية الآنية المستعجلة مع حلول متوسطة حول طويلة الأجال. القرار اتخذ، وقد يكون هناك قرار آخر تراجع عنه، أو قد تنخفض أسعار نفط عالمية وبالتالي تأخذ الحكومة قرار بخفض الأسعار، ولكن هذا لن يحل المشكلة جوهريا. المطلوب مقاربة اقتصادية ابتكارية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ديناميكية الاقتصاد السوري بعد سنة وسبعة أشهر ثمانية أشهر من سقوط النظام السابق. أتأمل أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت من هون لثمانية ديسمبر ذكرى عيد السنة الثانية من سقوط النظام، بيكون الاقتصاد السوري على مسار صحيح. الإجراءات السريعة أو المواكبة لا ضير من اتخاذ قرار الآن أو غدا أو بعد غد، مثلا إعطاء منحة مالية لطلاب المدارس، للمزارعين، للمنتجين، إعطاء
0: لماذا لا يتم التراجع كليا عن القرار سيد زياد عباش؟
2: هلا إذا بدك رأيه، لأنه رأيي قد لا يكون شعبي، الدولة المفروض ما تراجع على القرار، بس قرب الخطأ. أنا أخطأت بارتفاع باتخاذ هالقرار لسبب بسيط جدا، أنه الإنتاج المحلي عم ينقال 100 ألف برميل، هو أكثر من 100 ألف برميل. حاجة سوريا 150 ألف برميل، عم ينقال 300 ألف 400 ألف برميل، اقتصاد سوري ما أقلع، معناتها ما بدي هالكمية. هلا ال 50 ألف برميل الإضافي اللي عم بستوردها، عم تستوردها بالسعر العالمي فوق ال 104 دولارات البرميل الخام برينت، الاقتصاد السوري عم بينتج 100 ألف برميل، أنا ناقصني هالثلث مو الثلثين، هالثلث بقدر أنا أجيب مشتقات نفطية أو خام مكرر بالمصافي السورية بأسعار عالمية، ولكن أنا بعطي أسعار داخلية ضمن معايير الاقتصاد السوري حصرا وليست مواكبة الأسعار العالمية.
0: تأكيدا على كلامك سيد زياد عربش فقط،
2: هذه المرحلة
0: تأكيدا على كلامك، هناك مجموعة من التصريحات مشاهدين أدلى بها السيد عبد الحميد سلات مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية، يقول إن سوريا تنتج فقط 100 ألف برميل نفط يوميا مقابل الحاجة إلى نحو 300 ألف، يعني سوريا تستورد ثلثي حاجتها وهذا رقم كبير. أيضا قال الناطق الإعلامي أو مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية إن سوريا تستورد 74% من احتياجها من المازوت، 81% من احتياجها من البنزين، و 96% من احتياجها من الغاز المنزلي. أستاذ حسام حافظ، طيب من أين تأتي الحكومة بالأموال لتغطية كل هذه النفقات الكبيرة؟
3: يعني خليني بس أعقب، مساء الخير للجميع، أعقب على الكلام، السؤال الأساسي لحضرتك أنه هل هو الخيار الوحيد؟ أولا يعني هو جاء القرار كصدمة، صدمة مباشرة للمواطن السوري، يعني البيئة التي التي صدمها القرار أنه يعني 9 من 10 من المواطنين السوريين تحت خط الفقر. لا يمكن للمواطن السوري العادي، يعني أي مواطن سوري بدخله، طبعا دائما الأسعار لا يمكن مقارنتها مع الدول المجاورة لأن الدخول في سوريا ليست كالدول المجاورة، فإذا السعر النفط، سعر المحروقات يؤثر على المواطن السوري بشكل مباشر في حلقات متكررة ومتداخلة، منها النقل ومنها إنتاج الرغيف ومنها الزراعة ومنها الصناعات الصغيرة. الصدمة مباشرة جدا، كان من المفترض أن يكون هناك دراسة اقتصادية تتوقع هذه.
0: لماذا لم يكن هناك دراسة؟
3: بسبب يعني قلة الكفاءة، يعني هناك مشكلة في الكفاءة في الأداء الحكومي. إذا وسعنا الدائرة نستطيع أن نتحدث على كثير من المفاصل، ومنها ضعف الأداء الفني، يعني منها وزارة النفط ومنها وزارات أخرى، الاهتمام بكثير من الأمور غير المجدية، يعني أمور فينا نسميها قشور، مقابل العمل الأساسي يعني ليس بالكفاءة المطلوبة. إذا عدنا للاقتصاد نقول بأن كان المفترض وزارة النفط بالتداخل مع
0: وزارة الطاقة،
3: عفوا وزارة الطاقة مع الوزارات الأخرى، التنسيق وتوقع هذا زيادات الأسعار بالنفط، يعني متوقعة بالذات بالأزمات العالمية ومضيق إغلاق مضيق هرمز إلى آخره. ولكن مثلا أستاذ ياسر من دمشق قال على طاولة مجلس الوزراء، هذا أحد المشاكل في سوريا حاليا أنه لا يوجد مجلس وزراء. الإعلان الدستوري شكل الحكم الحالي فيه كثير من المشكلات، ومنها أنه لا يوجد تنسيق كافي. معظم التنسيق يتم عبر لجان في بعض الوزارات، ومنها إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية أو لجان أخرى في رئاسة الجمهورية، وليست من صلاحيتها التنسيق بين الوزراء لأنها أقل يعني من الجانب الدستوري والقانوني من الوزارات. لذلك هذا جانب تنسيقي أيضا هام جدا يتعلق بحياة المواطن. السؤال يعني هل كان من الممكن تجنب ذلك؟
0: تقول الحكومة السورية ربما هذا خيار المضطر، هي مضطرة أن تتخذ خطوات صعبة تعرف أنها صعبة على المواطن.
3: حتى لو كان ذلك يجب أن يكون في إطار آخر، إطار من الشفافية والدراسات الاقتصادية المجدية بالتعاون مع مجلس الشعب المعين الذي لم يقم بأي فعل إلى الآن. يعني إلى
0: اليوم أقاموا جلسة استماع لوزير التربية.
3: نعم اليوم أول فعل أول فعل يعني بالاختصاص الدستوري المباشر للبرلمان، وطبعا هو يعني جلسة استماع فقط لا يمكن المساءلة بسبب ضعف الإعلان الدستوري أيضا. لكن أقول بأن المشاركة يعني إذا كان لدينا مشكلة في المشروعية يجب أن نردم هذه الفجوة من خلال حسن الأداء. حسن الأداء إلى الآن الجانب الاقتصادي الذي يعني يمس بشكل مباشر حياة المواطن غير موجود. هناك كثير من المفاصل التي يمكن التحدث عنها، تراكم الخطأ، يعني منها مثلا موضوع التقشف في النفقات. هذا أحد الحلول، يعني أنا يجب أن يكون لدي أولويات في الإنفاق. أولويات الإنفاق في الحكومة السورية مختلة كما أراها.
0: تحدث وزير المالية الأسبوع الماضي في التقرير النصف السنوي أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزا بقيمة مليار دولار، وهذا رقم كبير بالمقاييس السورية. سنعود أكثر أستاذ حسام للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ مضر الدبس، هل فاجأك خروج الشارع السوري احتجاجا؟
4: حقيقة لا، يعني أتصور أنه هذه النقطة ستأتي عاجلا أم آجلا لسبب بسيط جدا. يعني أنا عندما أفكر بخروج الناس أفكر في ثقة هذا الشعب السوري في الحكومة التي منذ أول يوم بدأت تتآكل، وأنا بتقديري هذه مسألة مهمة لها علاقة بسلوك الحكومة السياسي بالدرجة الأولى قبل أن نذهب إلى المسائل الاقتصادية. يعني عندما نبني شرعيتنا على فكرة وحيدة هي فكرة النصر، من ثم نطلب من الجميع الطاعة وأحيانا الطاعة المطلقة، فمن المتوقع أن يخرج الناس. وأنا بتقديري مسألة المحروقات اليوم، يعني كان في عنا مسائل مشابهة بسوريا ولم يخرج الشارع، لكن أعتقد هي مجموعة من التراكمات التي ترسل رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الثقة بدأت الحقيقة تتخلخل، وبأن بناء الشرعية على مفهوم النصر والنصر فحسب أصبح حقيقة لا يقنع هذا الشارع. وهذه الفكرة منطقية. يعني اليوم أنا إذا بدي أخذ موضوع المحروقات مثالا، وسأنطلق مما تفضل فيه الضيف أنه الكلمة مهمة جدا اللي تفضل فيها، أنه لم يكن الخيار الوحيد هو رفع الأسعار لكنه الخيار الأسهل. إذن أنا السؤال اللي ممكن أطرحه واللي الناس السوريين اليوم كلهم ممكن يطرحوه هو كيف يمكن لهذه الحكومة فعلا اختيار الخيار الأفضل ولكن الأصعب. هون منجي على الفكرة اللي تحدث فيها الدكتور حسام واللي صار الكل بيعرفها، هذه الحكومة ينقصها الأهلية والكفاءة اللازمة ولا تفتح باب المشاركة للكفاءات السورية، بل وأكثر من ذلك. يعني ثمت بعض التصريحات اللي أنا سمعتها الحقيقة اللي بتخوفني جدا على مستقبل البلد كله. يعني عندما نسمع أحيان مسألة تقليل من أهمية التنظير، تقليل من أهمية الدراسات، تقليل من أهمية الفلسفة إن شئت، الفلسفة السياسية، حقيقة هذا منطق كان ممكن يزبط لما كنا فصائل، فبالتالي لا يمكن يزبط بإدارة دولي أو بتأسيس دولي وبناء من الأساس. وهوني أنت ما فيك تطلب من الناس فعلا الطاعة إلى ما لا نهاية، فيك تطلب الثقة. الثقة تتم حقيقة أيضا بمؤسسات الدولة، من ثم المطلوب بناء فعلا شيء واضح لهذا السوري. يعني اليوم لما بنحكي نحن أنه المنهجية المتبعة باللي تفضل فيه، ما بدي كرر موضوع سعر البرميل وما إلى ذلك، تبدو بالنسبة للسوري نسبة 40% أكثر بكثير من الحجة التي تتكلم عنها الحكومة أنه والله الأوضاع العالمية. طيب عليها لهذه الحكومة أن تكون شفافة مع هذا المواطن لكي تأخذ ثقته، وخصوصا أنها تتصرف وكأنها حكومة أصبح الآن الشارع يتكلم بأننا لا نريد إنتاج استبداد جديد. إذن هذا يحيلنا على نقطة مهمة، بأنه قد نسى أفراد كثير في هذه الحكومة أنهم حكومة انتقالية، مطلوب منهم بالدرجة الأولى بناء شرعية سياسية لوجودهم الانتقالي، وهذه كلمة مهمة، مطلوب بالدرجة الثانية المساعدة في بناء مؤسسات دولة،
0: وهذا لا يحدث. طيب
4: لا يحدث.
0: على ذكر الشارع السوري، مشاهدينا التلفزيون العربي استطلع آراء بعض السوريين بشأن قرار رفع العقوبات، نستمع.
5: أثر علي. أنا كنت أدفع أنا باليوم أنا مثلاً 4-5 آلاف وراء بالركبي، بس أدفع 16 ألف، أنا بدي أدفع 25 ألف، صار 8 آلاف وراء 37 يوم، فروا معك بلاوي، وأنت راتبك ما بتجاوز 2 مليون ليرة.
6: اللي أثر علينا معلم إنه كان أنت يعني العشر التورة تعبيهم معلم، يعملوا معك سفرتين والثالثة تعبيهم 125 ألف، أنت اليوم عم تعبيهم 175 ألف، فرقوا 1000 درجة معك. يعني قبل معلم في 50 ألف أنت بكل 3 سفرات دول عم يفرقوا معك، أنت هاي كان مربحك اليوم ضربته. اليوم لا عتوفي لا معنا ولا مع الشعب.
7: موظف مثلي مثلا شو بتلاقي؟ مثلا بتلاقي صعبة شوي، أما أما أما مثلا دخله مثلا كتير بلاقي عادية.
8: يلا يا معلم بتأثر علينا، لما احنا كنا نطلع مثل اليوم على كراسي كنا نطلع ب 2500 ليرة، هلا صرنا بدنا ندفع 5000 ليرة.
9: شو بهم المواطن؟ الخبز والميكرويات والجبنة واللبنة وهالمواد مع الخضرة والفواكه، لحد هلا ما بين لسه. يومين تانيات، 3 أيام تانيات إلا ما يبين، وإجباري بدهم يرتفعوا لأن كل شيء بده نقل.
0: سيد ياسر النجار، هل تعتقد أن الحكومة السورية ستتراجع عن هذا القرار بعد هذا الاستياء الشعبي الواسع؟
1: يعني أولا قرار الحكومة كما ذكرت هو قرار وزير وليس قرار مجلس وزراء. يعني دكتور حسام ذكر أنه لا يوجد طاولة مجلس وزراء، هو يوجد طاولة مجلس وزراء، لا يوجد رئيس للوزراء، ولكن لا نشهد يعني تسليط إعلامي إلى اجتماعات للوزراء، وكأن كل وزارة لديها يعني قراراتها المستقلة، ولا تتصور أن تداعيات أي قرار لها يمكن أن تؤثر على وزارات أخرى. مثلا على سبيل المثال الآن الحديث حول النقل وأجور النقل، هذا متعلق أيضا لوزارة النقل. أعتقد أن وزارة الطاقة عندما أخذت مثل هذا القرار أثرت بشكل مباشر على الخبز، أثرت على النقل. إذن من مصلحة الحكومة الآن أن على الأقل أن تتريس أو أن تدرس القرار بشكل دقيق. هل حلول ممكن أن تكون منها التراجع؟ أظن هذا الأمر ممكن. لماذا لا؟ لأن القرار يعني أصبح واضحا بأنه يكلف الخزينة يعني الميزانية السورية، ولكن قد يكون هناك ابتكارات لمسارات أخرى. أنا أعتقد أن دعم سلعة من السلع مثلا المازوت على وجه التحديد يمكن أن يخفف من أعباء هذا القرار. البنزين مادة يتم يعني استهلاكها من طبقة معينة، أما المازوت فهو كل طبقات المجتمع وعلى الأخص الطبقة الفقيرة.
0: ومع اقتراب الشتاء خصوصا
1: في التقرير عندكم صحيح هذا الكلام. لذلك أنا أعتقد إما أن يكون هناك كوتا معينة تقدم إلى المواطن من أجل التدفئة وتطمئن المواطن بأن الدولة تشاركه يعني المواجع تلك، أو أن يكون هناك تراجع عن سعر مادة المازوت. ولكن بالنتيجة أريد أن أقول اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يكون هناك توطئة إعلامية، يجب أن يكون هناك بالتمهيد وليس نتيجة صدمة. الصدمة قد تفيد ببعض الأحيان، ولكن مثل هذه اللحظة أنا أعتقد المواطن السوري لا يتصور أو لا يحتمل جسمه صدمات مثل هذه الصدمة. صدمة الكهرباء كانت صدمة وتم امتصاصها، لا نريد أن نعيش مشروع جديد للصدمات. نريد أن يكون هناك حالة يعني تراكمية بهدوء بالغ، ونريد أن يكون هناك شفافية وتسليط للإعلام. أعتقد أن لا وجود يعني مسؤولين إعلاميين لكل وزارة يخفف كثيرا من إطلاع المواطن حول آلية العمل. لماذا تم الرفع؟ لماذا هذه التناقضات في الأرقام؟ هل هذه الأرقام هي من ينطقها صاحب مسؤولية معينة كناطق رسمي، أو أنه مجرد خرج على الإعلام لمجرد الكلام؟ إذا بالنتيجة تحتاج الدولة السورية إلى مراجعة هذا القرار. أعتقد أن السيد الرئيس شكل لجنة لمتابعة مجريات وتطورات يعني تفاعلات هذا القرار وتداعياته، وأعتقد أنه من الجرأة أن يكون هناك اعتذار للمواطن السوري، ولكن مع الشفافية أنها ستكلف خزينة الدولة خسارات معينة، ستبحث الدولة السورية عن إجراءات قد تكون حلا مؤقتا. بالنتيجة صحيح أن المواطن السوري يتابع تطورات الأوضاع السياسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ولكن أيضا المواطن السوري يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد
0: وهذه
1: أن
0: أولويته طبعا.
1: وهذا الأمر هو همه الأول
0: طبعا طبعا. سيد زياد عربش،
1: لذلك ليس من الغرابة أن تتراجع الحكومة.
0: إذا تراجعت الحكومة سيد زياد عربش، من أين ستمول هذا هذا العجز الكبير بخصوص ارتفاع أو فاتورة، من أين ستمول فاتورة الوقود؟ يعني من أين سيأتي الرئيس أحمد الشرع بالأموال ليمول كل ذلك؟
2: هلا بداية رغم كل الوضع الدراماتيكي بين قوسين اللي عم نعيشه أفكر إيجابيا ودعوتي نحو التهدئة بتقدير موقف بمسؤولية وبحس وطني. لا أزاود بالكلام، عم تعمل سباق 5000 متر، إذا ما عملت 5000 متر لو عملت 4999 متر كأنك ما عملت شيء. لابد من تكامل الحلول الطويلة الأمد مع الحلول المتوسطة الأجل مع الحلول الآنية والإسعافية، غير ذلك تعيش بدوامة ودوامة ودوامة صرنا عقود عم نحكي فيها. النقطة الثانية والجوهرية، لابد من صياغة خطة طاقوية متكاملة وهي غائبة، لابد من صياغة خطة اقتصادية متكاملة وهي غائبة. اندماج الخطة الطاقوية مع الخطة الاقتصادية ضمن تناسق معين على المدى القصير والمتوسط والطويل. هلأ بالحلول جاي لك بالحلول، من أين تأتي الدولة؟ عندنا ثلاث عجوزات بسوريا سيتفاقمون لأن الارتدادات لم تنتهي لغاية اليوم. عم بحكي الارتدادات الاقتصادية ولن أتكلم إلا بالشأن الاقتصادي، لأنه أخشى من قلائل إلتا صبيحة القرار، قلائل وخضات معينة نحن جميعا بمنأى عنها أو لا أحد يريدها، أي عاقل يريد الخير لسوريا. الفجوة الأولى فجوة ميزان المدفوعات ستزداد نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وعدم إمكانية التصدير ومنافسة السلع من دول الجوار بما فيها الدول القريبة على سوريا، بالتالي زيادة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فجوة الموازنة العامة للدولة للإيرادات مع الإنفاق. الفجوة الثالثة وهي الأخطر هي بين القدرة الشرائية والدخول أو الرواتب أو الأجور التي بحوزة المواطنين. هلأ المعالجة هي متكاملة، من أين تأتي بالحلول؟ بدك تغير الفلسفة الاقتصادية والمقاربة كليا وتعتمد على الكفاءات بتشاور مع جميع أصحاب المصالح، وليست أنا عندي فائض قوة أو أنا مسؤول حكومي أملك سلطة القرار والقلم، لا أدعو الاتحادات المهنية والنقابات ومسؤولي المجتمع لاتخاذ قرار جوهري يمس 24 مليون مواطن سوري ومس الأجيال القادمة. صرنا 20 سنة عم نحكي بالقصة، عندك موارد 80% من طاقات سوريا غير مفعلة، خذ مثلا الحلول الإسعافية الآنية، المزارعين في بعض المناطق تظاهروا بالأمس واليوم ما استلموا حق المحصول القمح اللي أنتجوه. المزارع عادة بالدورة الزراعية بسوريا هي عبارة عن دورتين، بمعنى آخر أنا بسدد ديوني تبع السنة الماضية كمزارع أو فلاح أنتجت وبعمل شوية مدخرات وبزرع بالمشان الدورة الجاية. أنا أخشى ما أخشى أنه الإقلاع بالاقتصاد الزراعي العام القادم أو الأشهر القادمة للدورة الجديدة يتباطأ نتيجة ارتفاع السلع الوسيطة والمواد الأولية. مرة أخرى أعيد التجديد أن النفط والبنزين والمازوت هو جزء بسيط، النفط بتفوت بخمسمائة ألف سلعة، ما بيعرف القصة معناته ما بيعرف إنه شو عم بياخد من قرارات من علبة النايلون للبلاستيك للمواد الكيميائية للدهانات، ما بيقعد مدى عدد العشرات الآلاف من السلع اللي بفوت فيها النفط ومشتقاته بالإنتاج. فأنا عندي تكاليف البنزين ارتفعت، تكاليف المازوت ارتفعت، تكاليف المواد الأولية الأسمدة
0: وكل شيء يرتفع معها،
2: شو ما بدك عندك كله
0: ارتفع، وكل شيء يرتفع معها
2: بداية الصدمات.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم سأعود إليك بعد قليل،
2: كل شيء يرتفع معها. نعم. هلا خليني كفي لك بعطي مثال بسيط جدا لأنجيز.
0: تفضل.
2: نعم
0: تفضل
2: معلي، بتخليني أنجيز بربع دقيقة.
0: تفضل.
2: على المدى القصير ما بيمنع انك تساعد الفلاح، تساعد فلاح تعفيه من الرسوم ومن الضرائب وتساعده بالاستيراد المواد الاوليه لحتى يزرع، ما بيمنع بعد 3 اشهر او 6 اشهر او سنه اذا بدك خذ وقتك لحتى ما تقول انه عم نستعجلك، تعطي لكل صناعي 100 مليون ليره 200 مليون ليره اذا وظف فرصه عمل واحده، ساشرحها باقل من دقيقه. وقت حضرتك بتوظف واحد بشركتك بشركه خاصه، ان شاء الله تكون انت اب ما عندك ولد، لما في منشاه صغيره او متوسطه معناتها زدت الدخل، بشرط انه ما تاخذ مساعده تروح تتجوز فيها، تروح تزيدها بالإنتاج. أنا وقت اللي عم تخلق فرصة عمل عم تخلق 10-12 فرصة عمل غير مباشرة إضافية، لأنه عم تحرك العجلة الاقتصادية. الحلول على المدى القصير والمتوسط والطويل، الفاقد الفني ما تصديت له، الفاقد التجاري ما تصديت له، الهدر ما تصديت له. والتأكيد على كلامي، بالأمس طلع سيد الوزير قرار أنه عدم تحريك الآليات إلا لأسباب ضرورية. معقول أنا عندي هدر بالطاقة؟ خليني لك التعبير تبعيته الرسمية مع أنه أكبر بكثير 25%، أنا إذا كافحت الهدر 5% معناتها وفرت 100 مليون دولار. ماذا يمنع أنك تفعل طاقات جديدة المجددة؟ صرنا سنتين عم نحكي بالطاقات الشمسية. ماذا يمنع أنك تعمل مصفاف بدير الزور بدرعة بالساحل لو 50 ألف برميل لتكرر النفط السوري كما يجب؟ هلا بتقلي بده وقت طويل، خط كركوك بانياس بده وقت طويل، وتكون في إرادة تستعجل الزمن وتسبق الزمن، لأنه بسوريا في سباق مع الزمن.
0: تمام.
2: للنهوض الاقتصادي المستدام.
0: تمام. دكتور حسام الحافظ، ألا يجب أن نتفهم موقف الحكومة أيضا بعد التحرير؟ سوريا بلد شبه مفلس، مدمر، بنى تحتية مهترئة، تعرف جيدا كيف أن الدول العربية ودول أخرى في العالم قدمت عشرات المليارات لدول أخرى بعد ثوراتها. سوريا لم تقدم لها أي دولة أموالا ضخت في البنك المركزي. يعني هل يقوم الرئيس أحمد الشرع بزراعة الأموال في الأراضي السورية كي يحصل عليها؟ البلد في وضع صعب وعلى الشعب أن يتفهم ذلك بكل بساطة.
3: صحيح، يعني الحكومة الحالية، الحكم الحالي، إدارة الحالية ورثت اقتصادا منهارا، دولة يعني متعبة منهكة، لكن إدارة الموارد أمر آخر. الموارد قليلة لكن إدارتها هو فن، ومرتبط أيضا بالحالة السياسية العامة. لماذا لا يوجد استثمارات كبيرة وضخ أموال في الخزينة السورية في البنك المركزي وما شابه؟ بسبب عدم
0: أعلنت عن مشاريع كبيرة.
3: لا، المشاريع شيء والدعم المباشر شيء آخر.
0: لا يوجد دعم مباشر.
3: لماذا؟ أنت قلت ذلك أيضا، لأن هناك لا يوجد ثقة كبيرة إلى الآن بأن هناك خطة اقتصادية مدروسة مرتبطة مع تخطيط اقتصادي وسياسي معا إلى توصلنا لنهاية مرحلة انتقالية توصل سوريا إلى مرحلة استقرار كامل سواء اقتصاديا ولا سياسيا. كثير من الأمور أنا ذكرت التراكم من حيث الهدر تحدث عنه السيد عربش، من حيث أولويات الإنفاق، من حيث قلة الكفاءة في كثير من الملفات. الشفافية أساسية، يعني أنت تريد من الشعب أن يصبر لأنه الموارد قليلة، لكنك لا تعطيه حلولا ولا يستطيع أن يصبر إلى ما لا نهاية. إشراك أصحاب المصلحة بالقرار، إجراء يعني المناقشات اللازمة في مجلس الشعب، كل ذلك يسهم في تخفيف هذه الأزمة. الشعب ليس مضطرا، يعني في أي دولة بالعالم مرحلة انتقالية صعبة صحيح، لكن يجب أن يكون هناك حلول وحلول مبتكرة. من الحلول الفنية الكثيرة دعم الأسر، يعني مثلا نستطيع أن نقول أن يعني نتفهم أن دعم سلع كبيرة كوموديتيز كبيرة بشكل دائم صعب على المستوى الطويل، لكن على المستوى المؤقت يجب أن يكون ذلك. لا تستطيع المواطن دخله المحدود أن يتحمل كثيرا زيادة أسعار في كل شيء، وبالذات في النقل، وبالذات في لقمة العيش الخبز. نستطيع إذن أن نقرر حزم دعم للأسر الأكثر تضررا. يعني هناك حلول فنية وهناك حلول سياسية متضافرة مع بعض البعض، إلى جانب تخطيط اقتصادي، إعادة هندسة الاقتصاد في المرحلة الانتقالية وما بعدها، لخلق أيضا ثقة لدى المواطن. هناك يعني فجوة ثقة بين المواطن السوري والحكم الحالي والإدارة الحالية، الحكومة الحالية انتقالية، تزيد مع الوقت. يعني هذه الاحتجاجات إلى حد كبير معيشية مطلبية، لكنها مؤشر كبير جدا على أن هذا الأمر سوف يستمر، وقد إذا لم يعالج بالطريقة المناسبة شرعية الحكومة الثورية التي تتآكل مع الوقت قد تنتهي في أي لحظة، ونشهد احتجاجات أكبر. وهذا ما لا يريده أحد من السوريين. نريد استقرار، نريد تنمية، نريد انفتاح سياسي مدروس.
0: أستاذ مضر الدبس، ألا يبدو لك أن بعض الأطراف تستغل هذه الاحتجاجات الكبيرة في الواقع في معظم المحافظات السورية لأغراض أخرى؟ اليوم صفحات الفلول وصفحات طائفية تهلل لخروج السوريين في مظاهرات مطلبية، تقول الحكومة حتى إنها مشروعة، والإعلام الرسمي السوري ينقل هذه المظاهرات في أمر غير مسبوق بالنسبة للسوريين. ما رأيك؟
4: يعني بتقديري هذه مسألة تعودنا عليها، يعني دائما ثمة من لديه غايات أخرى، ولكن أنا بتقديري يعني أنه السوريين قادرين تماما على تمييز فعلا اليوم تحديدا فكرة الفلول وفكرة من لا يريد خيرا
0: بالبلد.
4: لهيك أنا بتقديري ما هي الفكرة كثير مهمة، بس أنا بدي ميز بين مسألتين إذا سمحت لي. بدي ميز بين الأسئلة الاقتصادية كلها التي نتناقش بها، وبين الفكرة الأساسية بأنه لماذا فعلا خرج السوريين. لأنه أنا شخصيا كسوري يعني أكاد أكون متأكد بأنه السوريين لو لم يفقدوا الأمل والثقة بالحكومة لما خرجوا. لهيك فكرة أن يخرج

0: ستحلل مشاكل الداخلية تلقائيا، وينسوا أمر الشرعية، وينسوا أمر السردية الوطنية، وينسوا أمر الاستقواء بالسوري. يعني إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد مثلا، هل فكرت بأنه في دمشق يعني اليوم المواطن السوري العادي لا يزال يرى مثلا، إذا بنتكلم عن رموز الفساد السوري السابق مثلا قصور الشبيحة سابقا والمسؤولين، هل عادت إلى الدولة وكان فيها بعضا من الشفافية؟ ما أيضا يسأل السوريين، وهي نسمعها بالشارع، أنه هذا التفاوت الطبقي بين اللي بتشوفه ببعض أحياء دمشق الفاخرة مثلا، واللي كثير من المحسوبين على الحكومة خلينا نحكي بصراحة ينفقون في هذه الأماكن، إذا بتمشي 2 أو 3 كيلومتر تجد نوع من الفقر المدقع في ريف دمشق.
1: لكن هل الحكومة تتحمل هذه المسؤولية؟
0: فرق التوتر،
1: الحكومة فرق التوتر هذا، تتحمل مسؤولية ذلك؟
0: لا، لنكون واضحين، لا، ولكن تتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية وضع خطط اقتصادية واضحة، تتحمل مسؤولية الشفافية أيضا مع السوريين بأنه هذا لماذا حصل، وتتحمل مسؤولية مكافحة الفساد. لأنه معلش يعني الوضوح أحيان يجنبنا المشكلات.
1: نعم.
0: التظاهرات قد تأخذنا إلى، لذلك لو أكون واضحين، ثم تفساد في هذه الحكومة ينبغي للحكومة أن تحاسبه وتحاسبه علنا.
1: تمام.
0: لأنه آخر شيء ممكن نتحمل عودة الفساد، كما لا تزال الرشوات موجودة في بعض دوائر الدولة، لا يزال ثمة من يكتسب بشكل بطريقة غير مشروعة، وثمة بالبعض الذي يرى السوريين أن أصبح لديهم غناء فاحش.
1: نعم.
0: بعد التحرير.
1: تمام. على ذكر الرؤية الاقتصادية والفلسفة سماها سيد زياد عربش فلسفة الاقتصادية، مشاهدينا وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يحدد هذه الفلسفة الاقتصادية ويقول، يكرر في الواقع أن الحكومة تعتزم التوجه نحو سوق حرة وتنافسية يقود فيها القطاع الخاص الاستثمار. يقول أيضا إن الدولة ستتولى وضع القواعد ودعم المنافسة وبناء المؤسسات، فيما تتمثل الرؤية الاقتصادية بتحويل سوريا إلى منصة إنتاجية جاذبة لرأس المال. أستاذ ياسر النجار، هناك أسئلة كثيرة واستفهامات كثيرة بشأن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الحالية، الاقتصاد الحر، النيوليبرالية، وحتى البعض يصفها بالليبرالية المتوحشة حتى.
2: صحيح.
1: رفع الدعم عن كل السلع والاعتماد على الاستثمارات وتجنب الاقتراض من المؤسسات النقدية والمالية الكبرى، هل ترى أن هذه السياسة ناجحة حتى الآن أو هذه الرؤية؟
3: تمام، ولكن اسمح لي أن أعلق قليلا على ما ذكر قبل قليل من الضيوف. يعني أولا، حالة التظاهرات في المناطق المحررة كانت حالة موجودة على مستوى المحليات، على مستوى الحكومات، سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ، وهذا ما تعودت عليه من مخرجات الثورة السورية، أن يكون للشارع صوت يعلو في الشارع. لذلك وجدنا يعني أن هذه التظاهرات أمر طبيعي لدى الشارع السوري، على خلاف تماما المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النظام. أي مظاهرة يعني لي عمالة، ويعني لي أن يكون هناك شبيحة، وبالتالي اعتداء، وبالتالي سجون وقتل. لذلك لنقولها بصراحة، انتقال فكرة أن التظاهرات يمكن أن يعبر عنها الشارع، وخصوصا قبل وجود البرلمان السوري، هذا أمر جدا
1: ظاهرة صحية،
3: وهذا هو المخرج الوحيد لإبلاغ الشارع. الشارع يريد أن يوصل كلامه للمسؤولين، للدولة، عن طريق وسائل التواصل، ولكن الشارع يكون منظم أكثر كثيرا من وسائل التواصل التي قد تكون أدوات من خارج سوريا هي التي تفعله. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لموضوع القصور والأملاك التي تم مصادرتها، تحتاج هذه كلها إلى تشريعات وقوانين من أجل أن تنتقل ملكيتها بالقانون، وبالتالي يتم التصرف بها. لا نستطيع أن نحمل للدولة مسؤولية عدم وجود تشريعات، كون أن البرلمان بدأ منذ قليل، وأنا أعتقد أنه في سلم الأولويات ما بعد ما يسمى بالعدالة الانتقالية. الآن النظرية الاقتصادية التي تطرحها الدولة، أنا أعتقد أن هذه النظرية كان لها رسالتين. الرسالة الأولى أننا نتجاوز فكرة الاشتراكية وفكرة التابعية إلى المنظومة الاشتراكية، وهذه رسالة كنا نحتاجها على مستويين. مستوى الخارج، كون أن الخارج الذي نتعامل معه ونعول على العلاقة معه اقتصاديا هو نظام غربي ليبرالي، وبالتالي لا تستطيع أن تقول لهذا يعني هذه الدول تعالوا إلى شراكات ونحن ضمن منظومة اشتراكية. تحتاج إلى أن يكون لديك رسائل بأن منظومتك الاقتصادية قريبة جدا من طريقة التعامل معه، على سلبيات بعض الأمور ووحشية الأمر كما صورته. الأمر الثاني، الشارع نفسه في ذهنيته لن ينطلق عن طريق المستثمر السوري وعن طريق رؤوس الأموال السورية إلا

0: إذا ما فتح الباب على مصراعيه من أجل عودة الأموال السورية التي نزفت باتجاه الخارج. أتكلم على دول يعني تابعت دول المهجر السوري أو دول اللجوء السوري، تركيا، مصر، العراق وما شابه. لذلك أنا برأيي كان لابد أن تكون هذه النظرية. هل هذا الاقتراح كان متسارع؟ لا أعتقد ذلك، ولكن نظرية عدم الاقتراض ولا نريد أن نسطر ديون، أنا أعتقد أن أيضا يعني الإعلان الدستوري لا يخول للدولة أن تتجاوز بأن تقترض على مستوى الدولة ويكون هناك مديونية ضخمة لا يمكن معالجتها بالشكل
1: يعني
0: السريع.
1: ولكن الإعلان الدستوري جرى تجاوزه في كثير من النقاط. قال ضيوفنا هنا إن الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة منتخبة ودائمة في كثير من الأمور، التوقيع على معاهدات حتى والتوقيع على اتفاقيات استثمارية تمتد 20 و30 عام. يعني فقط
0: دقيقة.
1: عندما يصل الأمر إلى الاقتراض نقول لا، هذا تجاوز الإعلان الدستوري
2: حتى التشريعات.
0: يعني أنا أعتقد أنها وجهة نظر غير دقيقة، تحتاج إلى تفاصيل أكثر من ذلك، خصوصا بالتفصيل. يعني عندما تقول أنه يمكن أن يوقع مع اتفاق أمني مع إسرائيل هو إنضاج يعني إحياء للاتفاق 1974 على سبيل المثال، لا نستطيع أن نقول أن هذا الاتفاق ليس من صلاحية الدولة. لا تستطيع الدولة أن تبقى في حالة انتهاكات وغليان أمني لمجرد أن هذا الأمر لا يعني موجود في الإعلان الدستوري، لأنه من حق الدولة أن تؤمن أو الحكومة الحالية أن تؤمن استقرار البلد. بالنسبة لروسيا على سبيل المثال والاتفاقات السابقة، جرى يعني تقييم إعادة تقييم لكل الاتفاقات التي يعني وقعت في فترة البائد بشار الأسد، وتم يعني عملية تفعيل تعديلات لها، وأظن أن هذه لمصلحة الشارع السوري وضمن حيز الصلاحيات الممنوحة لها.
1: وربما يفترض أن تعرض على مجلس الشعب. سيد زياد عربش، دعوت قبل قليل إلى تغيير الفلسفة الاقتصادية من السوق الحر والنيوليبرالية، إلى أين تريد تغيير هذه السياسة أو الفلسفة؟
3: تحياتي مرة أخرى، يعني عم ترجعني ل 1981، 1990، 1999، 2003، 2025، 2040 هلا بدي أجي لك أنا. هلا النقطة النكتة هي إنه اقتصاد اشتراكي اقتصاد ليبرالي، هاي بدعة ما بآمن فيها بصراحة، قد تكون صحيحة كانت بعقود ماضية، وأنا درست بالغرب لأكثر من عقد بالزمن، وأعرف ماذا يعني فرنسا وكندا والنظام الاشتراكي والنظام الاجتماعي والنظام الديمقراطي والحر والصيني والكوبي والكوري وبسويد وبأمريكا. هاي كلها أنظمة اقتصادية فيها دوز أو معيار معين من الليبرالية، وفيها دوز من قوة الدولة وترخلها. بس تأخذ أي شركة عالمية إن كانت بزيمبابوي أو بالصين أو بأنغولا أو بالأرجنتين أو بكندا أو بسويد، تشتغل ضمن معايير اقتصادية، نقطة، انتهى. هلأ بعدين بتكارم العامل بالأنطار ما بتعطي حقه، هون وقت بتوزع الموارد.
1: سمي لنا الفلسفة الاقتصادية المناسبة لوضع سوريا حاليا سيد زياد عربش، ما هي الوصفة الأنجع؟
3: باختصار شديد لأنه ما في وقت، فهمان عليك، بأقل من دقيقة. الاقتصاد اليوم اللي بدك يا بتقيم كل شيء ماضي، بتكب كل شيء ماضي، لو عم تطرف بالكلام واعي ماذا أقول. في عندك أكثر من 500,000 فرصة عمل رح يروحوا بالاقتصاد التقليدي، بدك أكثر من 600,000 فرصة عمل بسوريا بالتحول الرقمي والذكاء الصنعي، بستفيد من المغتربين السوريين مو بالأموال تبعيتهم يجوا يستثمروا بسوريا، بالأفكار تبعيتهم، بستثمر طاقات بسوريا، هالشباب بدل ما يتم يهاجر لبرا، أنا هذا طاقة عندي إياها، واحد عمره 20 سنة معطيه دورة تدريبية بالذكاء الصنعي، في عندك أكثر من 10,000 مبادرة، عم تشوف دول العالم ماذا يفعلون، فأنا بدي انتقل جوهريا، بدي اربح المعركه، لانه كلياتنا مره اخيره عم بقولها بخندق واحد، ما كلياتنا عم مركب واحد بغض النظر عن اتجاهاتنا. انا بال 2020 دعيت انه كل المسؤولين السوريين بيتخلوا عن سياراتهم، ما بعرف شو كانوا يسمونه،
1: والمواكب، مواكب المحافظين والوزراء سيارات اليوم. نعم،
3: ما بدي ديرها شخصية القصة. أنا اليوم عندي نافذة ديموغرافية، عندي شباب مثل الفلة بسوريا وخارج سوريا. ما في دولة بالعالم يا أستاذ وائل عندها كفاءات منتشرة بكل دول العالم. عم بحكي كلام عاطفي بس عم بحكي كلام علمي. تأخذ تركيا بجوز عندها مغتربين بدولة معينة، أنا بسوريا عندي مغتربين بكل دول العالم، عندهم كفاءات، عندهم الوجوه للأسواق، بيعرفوا المعايير. أنا لازم
1: اختصار أستاذ زياد
3: تبعي بدل ما 200 مليون
1: نعم أو لا،
3: يصيروا مليارين دولار ومول اقتصادي اقتصاد الرقمي.
1: بنعم أو لا، هل تأترى أن على الحكومة السورية أن تقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
3: تماما بس مو نعم بس خليني اشرحها. بقصر انا كاب مشان اعلم ابني بعدين بوفيني الدين، اذا اقترضت مشان تكبر كلية التلج لانه صرفت انفاق السلاكي لا لا تقترض، بس اذا اقترضت مشان تشغل هالصناعي السوري بدل ما يجي المنتج التركي او المنتج من دول الخليج يضارب المنتج السوري لا لا تقترض، انا بدي اعزز الانتاج الزراعي والصناعي
1: تمام.
3: اللي بيحرك عجله الاقتصاد
1: تمام. دكتور حسام حافظ، هل هناك وصفه اقتصاديه سحريه تنتشل الوضع السوري مما هو عليه؟ الحكومه تقول انها لا تقترض، قال الرئيس احمد شرع اكثر من مره سنعتمد على الاستثمارات العربيه والغربيه والسوريه حتى لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل، ما رايك؟
2: يعني موضوع انه وصفه سحريه اكيد لا يوجد وصفه سحريه، الموضوع ايضا يحتاج الى وقت لكن الى تخطيط مناسب. الاقتراض الاستثماري اتصور بانه احد الحلول، يعني اقتراض من اجل الاستهلاك ومن اجل الانفاق الاستهلاكي هذا امر سوف يؤدي بسوريا الى الى الى مشكله كبيره مع الوقت، اما استثماري بحيث نستطيع اعاده انتاج يعني الصناعه السوريه قادره على النمو وعلى ان تاخذ مكان جديد في في في محيط العربي والاسلامي ومحيط العالمي، نستطيع ان نرفع بها الاقتصاد زراعه وصناعه، هذا استثمار مباشر وهذا الاقتراض استثماري مدروس اذا كان اذا امكننا الوصول لذلك. فيما عدا هذا مجموعه السياسات الاقتصاديه منها موضوع ترشيد الاستهلاك ترشيد الانفاق الحكومي، يعني بعض النماذج على المواكب وما شابه هذا شيء اساسي، بعض على الانفاق لوزارات معينه منها وزاره الخارجيه ومنها وزارات اخرى يجب ان يدرس ويوضع تحت قبه مجلس الشعب. يعني بس تعقيب سريع على كلام الأستاذ ياسر، يعني التشريعات والقوانين التي أصدرها السيد الشرع السيد الرئيس بالمخالفة المباشرة للإعلان الدستوري كثيرة جدا، أحيانا نقول أننا ننتظر مجلس الشعب بتشريعات ضرورية، أحيانا نغض النظر عن التشريعات التي صدرت، والقول بأن مجلس الشعب بدأ عمله للتو، لماذا تأخر مجلس الشعب؟ هل هذا كان يعني مشكلة الشعب نفسه؟ تأخر بسبب الاختيار، يعني بسبب عملية الاختيار التي أخذت وقت طويل. اقتصاد السوق الحربي كمان بشكل سريع هو في لبلد منهك والمواطن فيه لا يتحمل تبدلات الأسعار والقيمة الحقيقية للسلع، هذا الأمر سوف يؤدي إلى إفقار أكبر ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية أكبر، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى احتجاجات سياسية. لن تستطيع الحكومة الحالية إذا أرادت أن تستمر وتوصل المرحلة الانتقالية وهو حكم انتقالي لبر الأمان، يجب أن تكون حريصة جدا على المواطن.
1: اقتصاد السوق الاجتماعي يعني؟
2: نعم لا شك أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني الموضوع ليس لا علاقة له بالاشتراكية التاريخية. ألمانيا الحالية وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية وكندا اقتصاد سوق اجتماعي،
1: الدولة عندها مسؤوليات اجتماعية طبعا ولا تتخلى عنها،
2: لا أبدا، التدخل المباشر للدولة لمساعدة المواطن الذي لا يستطيع الانفاق على نفسه هذا من مهام الأساسية في هذه المرحلة، يعني من عمر البشرية لا يمكن أن نترك المواطن لتقلبات السوق ولتقلبات السوق العالمي النفطي وغير النفطي،
1: وأي أزمة عالمية يتحمل المواطن السوري أعباءها
2: وهو بالأصل منهك والغير قادر على التكيف بعد هذه العقود من المعاناة.
1: مشاهدينا فقط للمشاهد العربي غير المطلع، دخول السوريين أو رواتبهم الشهرية تتراوح بالمناسبة بين 80 و120 دولار، هذا هو الرقم تقريبا، وهذا بالمناسبة بعد 300% الحكم الجديد مع الرئيس الشرع رفع رواتب الموظفين 300%، ومع ذلك الرواتب بحدود 100 إلى 110 دولارات، ولكم أن تتخيلوا كيف لمواطن عنده هذا الراتب من عائلة 5 أشخاص كيف له أن يعيش، هذا دون الزيادة الأخيرة التي تتحدث عنها. مضر، أكثر من مرة أنت قلت أن الحراك الحالي هو اقتصادي لكن بطابع سياسي، ألا نحمل الحراك الحالي أكثر مما يحتمل؟
4: لا بتقديري لا، وهي مسائل لازم ننتبه لها منيح منذ بداياتها، يعني عندما يتكلم الشعب هذا درس 14 سنة، عندما يتكلم الشعب فصوته هو الأعلى، وهذه رسالة للحكومة، هذه رسالة الثورة، يعني إذا بنا شرعية فصائل شيء وإذا بنا شرعية ثورة شيء، السيادة للشعب
3: الحظ.
4: السيادة للشعب وليست لأي أحد آخر، وعندما يتكلم صاحب السيادة فعلينا أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد وندرسه ونحلله. يعني اليوم نحن عم نحكي عن فكرة الإعلان الدستوري، طيب الشعب يرى ويعرف تماما أنه القانون يفصل أحيانا ويتم التمسك به، وأحياناً أخرى يتم تجاوزه، وهذا من رأس السلطة التنفيذية، يعني من رئيس الجمهورية. إذن الشعب يدرك هذه المسألة، ولكن أيضاً الشعب يريد لهذه السلطة النجاح، فلذلك الشعب صبر وصبر كثيراً، ولكن علينا ألا نراهن على استمرار الصبر. الآن في سؤال يطرحه أنا بتقديري هذا الحراك، هل فعلاً هذه الحكومة لا تزال قابلة لكي نرهن جزء من مستقبلنا فعلاً على أدائها وعلى خلينا نسميها قراراتها؟ يعني أنا شخصياً كمواطن سوري بحكي لك، أنا مليت من فكرة شكلنا لجنة، وأنا بسأل حالي ما بيسألوا حالهم ملايين السوريين، لماذا نشكل اللجان دائماً بعد أن تأتي المصائب والمشكلات جراء قراراتنا؟ لماذا لا تتشكل هذه المشاكل؟ هذا سؤال بسيط جداً يسأل أي مواطن عادي، لماذا لا تتشكل اللجان لكي تدرس القرارات وتأخذ القرارات السليمة وتستعين فعلا بالكفاءات؟
1: ما المطلوب اليوم بعد حراك الشارع سياسيا واقتصاديا؟
4: أنا بتقديري المسألة مرتبطة بعضها ببعض، يعني خلينا نقول أنه المشكلات الاقتصادية غير بعيدة عن المشكلات السياسية، غير بعيدة عن المشكلات الأمنية. الآن إذا انفجرت البلد على حتى على مستوى هذه التظاهرات، نحن نعرف أنه رأس المال لن يدخل إلى بلد غير آمن، لن يدخل إلى بيت غير مستقر.
1: وللمفارقة يا مدر، اليوم كان هناك وفد اقتصادي أمريكي كبير من 60 شركة كبيرة في الولايات المتحدة في كل المجالات، كتب أحد السوريين قبل قليل على موقع تويتر أنه إذا الأمريكيون الشركات الأمريكية رأت هذه المظاهرات فالتأكيد لن تأتي.
4: يعني أنا شخصياً أدعو لتعلم الدرس، درس الـ 14 سنة، يعني أنا شخصياً لا أعول كثيراً على كل هذه الإنجازات الخارجية إذا لم يكن ثمة سردية وطنية متماسكة داخلياً. تعرف أنت سيدي أنه كان لدينا حوالي 150 مما يسموا أصدقاء سوريا ومنهم دول عظمى، ماذا فعلوا لنا؟ 14 سنة لم يستطيعوا أن يفعلوا، لأننا لم نستطيع أن نفعل لذواتنا شيء، والآن ينبغي أن لا يتكرر هذا الموضوع. أنا ما أريد يعني نستشهد بموضوع إدلب، وكان في إدلب الآن أنت أمام دولة ولست أمام فصيل يدير منطقة، إذن ينبغي التفكير بطريقة مختلفة. وأنا بتقديري الانفتاح فعلا على النظر، يعني أهمية النظر، أهمية الدراسات، لأنه أنت لست في مرحلة حكم دولة فقط، أنت في مرحلة بناء دولة. وهنا أنا بتذكر شغل كتير مهم أيضا، أنه لا يزال يقدم النظام خطاب لا يميز نفسه عن الدولة، يعني النظام شيء، نظام الحاكم شيء، وفكرة الدولة شيء. عليك أن تقدم لنا كسوريين ما يثبت أنك تساهم في بناء مؤسسات الدولة، بحيث أنه حتى معارضينك إن لم يثقوا بك وهذا حقهم، على الأقل أنهم يثقوا بدولة ستقوم بتغييرك في يوم من الأيام، وستقوم بلجمك قانونيا، وأنك مقيد قانونيا.
1: تفضل.
2: يعني فقط يعني أريد أن أقول ما يحدث شيء ليس سهل وليس قليل، يجب أن يكون رد الفعل
1: بمستوى ما يحدث
2: خطاب من الرئيس يعترف به بأن هناك قصور. يعني دائما نسمع من المسؤولين في سوريا بأن الأمور جيدة وهناك حلول لكل شيء، دائما كل أي مسؤول تسأله سؤال يكون عنده جواب حاضر، لا يوجد اعتراف أبدا بالقصور. هناك قصور حصل، ما حدث في الشارع المظاهرات نتيجة رفع أسعار الوقود هي تراكمية، تراكمت عبر قلة كفاءة وقلة يعني ضعف في الأداء، يجب الاعتراف بذلك. أنا أتصور الحل يحتاج إلى إعلان دستوري مكمل، نقوم
1: إعلان دستوري مكمل.
2: نعم، إعلان دستوري مكمل، نعيد رئاسة مجلس الوزراء، إنها ليست موضوع فني بحت.
1: من يفترض أن يقوم بذلك؟ مجلس الشعب، وقد عقد الآن
2: مجلس الشعب بناء على حسب الإعلان الدستوري
1: الحالي رئيس الجمهورية،
2: باقتراح من رئيس الجمهورية. يستطيع إعلان دستوري مكمل يعيد رئاسة وزراء كجانب فني وجانب سياسي. ما حاليا الوزراء ليس لهم مسؤولية سياسية، لأننا استعرنا نموذج غريب عنه، نموذج رئاسي الوزراء هم معاونين الرئيس في النظام الرئاسي، فهناك مشكلة كبيرة، قلة التنسيق جزء منها أن رئاسة الوزراء كمؤسسة غير موجودة. هذا جانب. الجانب الآخر، إعلان الدستوري يعطي لمجلس الشعب دور حقيقي أكبر بكثير مما نرى، بما في ذلك مسألة الوزراء عندما يكون لديهم مسؤولية سياسية. نعم.
1: سيد ياسر النجار، هل تعتقد، أنت موجود في دمشق وقريب من السلطات، هل تعتقد أن هناك رغبة فعلا بعد كل ما جرى وخوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يريده أحد من السوريين، هل هناك رغبة حقيقية بالتغيير، باجتراح صيغة جديدة ربما على الصعيد السياسي، على صعيد إدارة أو حوكمة الدولة السورية الجديدة؟
0: يعني كما ذكر الضيوف نحن في مرحلة بناء الدولة، أعتقد أن بناء الدولة مسؤوليتها ليس من خلال الوزراء الخدميين، الوزارات الخدمية تقوم بواجباتها ضمن تسلسل قديم يعني على امتداد السلطة السابقة سواء قانونيا أو حتى على مستوى العناصر ومستوى الإمكانيات. أما بناء الدولة فهو يعني غرفة مغلقة، أنا أعتقد أنها تقوم بدراسات كل هذا الجانب ولكن خطتها بالتفاعل لا تكون بشكل مباشر على المستوى الخدمي وإنما تكون على المستوى الاستراتيجي وقد يكون على مستوى العلاقات الخارجية، وهذا ما شهدناه فيه نجاحات. أما على المستوى الخدمي والتفصيل اليومية فأنا أعتقد أن هذه اللجنة غير معنية بهذا الأمر كون اختصاصها أن ترسم استشراف لتفاعل الدولة وكيفية استقرارها، الحالة الأمنية تتفاعل معها، حالة السياسة الخارجية تتفاعل معها، وحالة الدفاع أيضا تتفاعل معها. أما على الحالة الخدمية كما ذكرت هي مؤسسات بالية قديمة جزء منها لديها تراكمات فساد وتراكمات يعني مشاكل مع الشارع نفسه، وبالتالي يعني يعتبر إنجاز كبير جدا عندما يتخطى أحد الوزراء بعض هذه العقبات، ولكن أعتقد أنه مجرد تخطي مرة واحدة لا يعني أنه لن يقع في بعدها. لذلك أنا أعود وأقول أنه يجب أن يكون هناك شكر لبعض الوزراء على ما قدموه من خطوات تنفيذية على مستوى الإجراء الخدمي، وأن يتم استبدالهم بأفكار جديدة كون أن الفترة التي أنيطت بهم أعطت لهم مساحة عمل كافية من أجل
1: ماذا عن نظام الحكم سيد ياسر؟
0: يعني ما تملكه هذه الوزارة؟
1: ماذا عن نظام الحكم؟ ألا يحتاج تغييرا؟ ضيفنا حسام الحافظ اقترح إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الحالي.
0: يعني هذه فكرة، ولكن الإعلان الدستوري من خلال تشريع أن يكون لدينا مركزية نسبية أعتقد أنها يمكن أن تحقق استقرار أمني أكبر. لولا هذه المركزية ما وجدنا أن قسد تم تفكيكها وتم يعني بداية حل مشكلة الجزيرة السورية، ولولا الحل الأمني لما وجدنا أن الدول تتفاعل معك بشكل أنك مركزي وأنك قادر على فرض سيطرتك على كافة المساحات
1: يعني
0: السورية.
1: أن نعود إلى فكرة هل يمنع سوريا أن تبقى مركزية حسام؟
2: لا طبعا الموضوع النظام شبه الرئاسي والنظام نصف الرئاسي، فرنسا كمثال وسوريا فيما هي دولة مركزية لا علاقة بين الموضوعين، هنا خلط يبدو. الرئاسة وزراء بسوريا هي أساسا ليس يعني عملها اليومي هو التسيير اليومي للتنسيق وضبط الإنفاق، هذا ما نحتاجه بشدة بسوريا، المواطن يحتاج إلى ذلك. القرارات السياسية أو السيادية يعني تبقى على حالة إلى حد كبير طبعا بالتعاون مع مجلس الشعب الذي يحتاج إلى مناقشة القرارات السياسية الأساسية. كيف ما فهمت يعني؟
1: تفضل أستاذ ياسر.
2: تفضل.
0: كيف رئيس الوزراء يتم تجاوزه من وزارات سيادية؟ يعني إذا وزير الخارجية سيخضع
2: مش
0: إلى
2: وزراء.
0: رئيس
2: طبعاً.
0: الوزراء أو وزير الدفاع
2: لا
0: أو
2: لا
0: وزير
2: لا في خلط صديقي، معلش، الرئيس الجمهورية هو
0: يعني تتكلم عن بيروقراطية لدولة مستقرة دكتور حسام، تتكلم عن بيروقراطية لدولة مستقرة. نحن الآن في صدد
2: هو رئيس
0: العقوبات، سيكون هناك طاولة مجلس وزراء؟
2: ليش بالعكس تمام، نحن بحاجة إلى ضبط الإنفاق والتنسيق لا يوجد تنسيق كافي بين الوزارات. فكرة أنه هناك طاولة مجلس وزراء موجودة وهناك تنسيق هذا غير حقيقي، وإلا ما شفنا بعض الإدارات وبعض الوزارات تجاوز تضخم دورة وصارت وزارة بحد ذاتها. ما شفنا أن اللجنة أو يعني رئاسة الجمهورية
1: الأمانة العامة
2: رئاسة الجمهورية أخذت دور جزء من التنسيق اللي أخذته رئاسة الوزراء، هناك خلى لجب وهناك يعني الاعتراف بالقصور والتواضع، أتصور نحن بحاجة شديدة له، يجب عدم التمسك بالرأي وكأنه ما يحدث في سوريا هو أفضل ما يحدث.
1: على أي حال يعني يجب أن نذكر أيضا أستاذ حسام أن هناك حرية تعبير كبيرة جدا اليوم في سوريا، هذا يحسب بالثورة السورية طبعا.
2: لا شك منجزات الشهداء ومنجزات
1: تماما. أخيرا أستاذ زياد عربش، بدي منك كلمة للسوريين، الوضع الاقتصادي إلى أين يسير باختصار لو سمحت؟
3: المآل مأمور نحو الأسوأ إذا لم يتم تشكيل فريق عمل انتليجنسيا بحيث تراكمات الأمور لا تشي أنه العجلة الإنتاج ستقضي، قلت لك قبل قليل نحن في سباق مع الزمن. هلا المشاكل متراكمة ومتعددة الاختصاصات، مثل ما قال مثقفنا قبل قليل، بناء الدولة أو إعادة بناء الدولة، وأنا ما أشعر بالغبطة وتلعب ينادي بالدراسات والخطط وبناء المؤسسات. أنت إذا ما عم تبني دولة مجديد، صحيح سنتين ماضيات كان عم تتلمس الطريق، بس أنا الأول لتفكر لتشكل فريق انتليجنسيا حقوقي قانوني، ما بدك أحمد ما بدك جورج جيب زياد، يجيب فتحي، يجيب محمد، انا ما بدي اجي، انا ما بسلم مناصب وانا عم اعطي رايي الشخصي. نعم. تشكل فريق انتليجنسي 20 شخص بدون ما يكون عندهم سلطه قرار، على الاقل يبرروا لك المحاور لاين ذاهبون من هون لسته اشهر لعام لعامين ثلاثه اعوان، واين خط التخطيط الاقليمي؟ ذكرت حضرتك بالسؤال بالمقدمه، معقول تبني ابراج 20 30 طابق وبعد 200 متر عندك تفاوت طبقي هائل؟ قلت قبل شوي كيلومترين. نعم. بتلاقي
1: أسئلة كثيرة.
3: بين ريف وريف ومدينة.
1: نعم. أسئلة كثيرة ومدينة. وكنت أتمنى فقط يعني أي جرعة تفاؤل للسوريين، قلت الأمور نحو الأسوأ إن شاء الله لا يصدق كلامك. شكرا جزيلا لكل الضيوف، زياد عربش الخبير
3: إذا ما اشتغلنا.
1: لا نعم انتهى الموضوع. ياسر النجار الباحث السياسي، دكتور حسام الحافظ الباحث والدبلوماسي السابق، وأستاذ مطر الدبس الباحث السياسي، شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، كونوا دائما بخير.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. استهداف قاربين للصيد في مياه الخليج بمسيرة. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز. وسينكوم تنفي. ترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. معارك متواصلة في اليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز. وجيدي فانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. وقوات التحالف تعلن إصابة 13 مدنيا جنوبي السعودية جراء هجمات الأنصار الله الحوثيين. ثلاثة شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمدينة غزة وقيام النازحين في مواصي خان يونس. ومنظمة أطباء بلا حدود تقول إن الاحتلال استهدف حافلة تابعة لها في مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة أحد موظفيها. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع. وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، البداية من آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث قال نائب محافظ هرمزجان إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كراغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية والحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الجايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، كما قال الحرس الثوري الإيراني. وأفادت قيادة الحرس بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه كان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قولها. في المقابل، نفت القيادة الوسطى الأمريكية سينكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني عن الناقلة ناقلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما بأنها اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. وقال سينكوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجددا بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعة. وفي تغريدة على موقع تروث سوشيال أضاف ترامب إن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، وأضاف أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذه الصفقة. من جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان دعا واشنطن إلى ترك المدنيين وخوض حربها مع طهران كالرجال كما قال، في إشارة لحملة العقوبات الأمريكية المطبقة في الآونة الأخيرة على بلاده. واتهم بيزشكيان واشنطن بالسعي إلى إحداث انهيار اجتماعي داخل إيران والضغط لضرب علاقة إيران بجيرانها.
1: بالآخر الزور ميجا
2: هذه العقوبات تستهدف في النهاية المدنيين، إنهم يريدون إثارة الخلافات داخل إيران، وهناك من يتعاون معهم من إيراني الخارج. سنتجاوز مرحلة العقوبات وسنحل مشاكلنا مع الجوار أيضا. هناك دول تبدي دعمها لنا صراحة، لكنها لا تعترف بذلك أمام واشنطن لحسابات خاصة، ولا أريد أن أقول إنهم خائفون منها.
0: هذا وافادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
3: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
4: إيران وعمان بعنوان دو دولات الساحلية.
5: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي، صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
4: إن بنظرم
3: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: وفي ظل نقص كبير في عدد المعلمين يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب، وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
6: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
7: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
6: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
8: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
6: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
9: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب مع إيران. وقال التقرير إن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية والذخائر المختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين، ويوثق التقرير بعض الأمور التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضرارا تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية، حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة، فيما أعلنت قوات التحالف إصابة 13 مدنيا جنوبي السعودية جراء هجمات الأنصار الله الحوثيين الاثنين.
10: هذه اللقبات
11: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
12: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
11: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، وأكد أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وقال جي دي فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
13: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: وبينما تتواصل المعارك في اليمن تتفاقم الكلفة الإنسانية، وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
8: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلا.
10: لا قصر يخرجوا، يروحوا السوق يدورون الأكل شرب ما فيش، يمنعون والله شو يضربوا على الرصاص، محاصرين داخل يعملون بسروز داخل يأكلوا، وبلا عفش ولا حاجة.
8: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
10: بلا روح ربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
8: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
14: نازح من المخاء، قسم الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالواعي قنا، بس بأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
8: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها، وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم، وأمهات ينتظرن أبناءهن، وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرات إسرائيلية على حي السطاوي شمال مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية أفاد بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي قال إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي مدينة غزة. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أحد موظفيها جراء استهداف إسرائيلي لحافلة تابعة لها كانت تقل 10 من كوادرها العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة. المنظمة قالت إن الحافلة كانت تحمل شعارها بشكل واضح، معتبرة أن الهجوم يعكس تجاهلا صريحا لسلامة الطواقم الطبية والإغاثية، وشددت على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ومركباتهم. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوبي البلاد، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدلزون بقضاء صور جنوبي لبنان. وتظهر هذه المشاهد من مدينة صور تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. سياسيا، نقلت صحيفة هارس الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. المسؤول الإسرائيلي أضاف أن اللقاء هو محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي، وجه نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
15: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط، بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
16: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20,000,000 شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14,000,000 شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5,000,000 شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
15: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42,000,000 دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح، إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
0: في سوريا، أقدم محتجون على قطع الطريق في بلدة شحيل بريف دير الزور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. وأظهرت مشاهد متداولة أظهرت عددا من المحتجين وهم يضرمون النار في إطارات مطاطية، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في المنطقة. تأتي هذه الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. الآن يبدأ تجمع. كما نفذ مواطنون سوريون نفذوا احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلامة في حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود. وعمد محتجون إلى أغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. وتظهر المشاهد احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا والذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى خطواته أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، فيما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
17: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته، لكنه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
18: أنما قدمته لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
17: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطاً بإجراءات وتشريعات أخرى وصولاً إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهوناً بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
19: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى إلى المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذا نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
17: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
20: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، مبروك، شرقية ليبيا.
0: وقع قادة الأحزاب القومية الحاكمة في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وقعوا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وطلب هؤلاء القادة الحكومة البريطانية طلبوها بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل إجراء استفتاءات مستقبلية. وأكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، استسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تدعو أيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا. وفي رد فعل أولي، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية الدعوات إلى استفتاءات جديدة، ودعت قادة الحكومات الثلاث وهم قادة الأحزاب القومية الحاكمة، دعتهم إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة بدلا من النقاشات الدستورية، مؤكدة تمسك رئيس الوزراء أندي برنهام بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
21: أهلا بكم إلى اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوين هذه الحلقة. استثمارات تريليونية على المحك لكبح الذكاء الاصطناعي. بيانات الاقتصاد تحاصر ترامب قبل 50 يوما من الانتخابات النصفية. وفي سوريا احتجاجات لليوم الثاني حول زيادة أسعار المحروقات.

قادة الذكاء الاصطناعي يطالبون تخفيف السرعة، وسهم أحد أكبر المستثمرين يهوي بأكثر من 10%. عجيب. فداريو أمودي رئيس أنثروبيك يدعو إلى إبطاء تطوير النماذج، وإيلون ماسك وسام ألتمان يؤيدان التوجه. لماذا؟

الذكاء الاصطناعي 4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. أما تدفق الاستثمارات إلى مراكز البيانات فسينخفض من 32 تريليون دولار إلى 22 بحلول العام 2050، لكن الدعوة لم تصبح اتفاقا عالميا بعد، وهنا العقدة، من سيقبل أن يبطئ إذا كان منافسه يواصل السباق؟

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: معنا يعني فعليا اليوم هذا الإبطاء في الذكاء الاصطناعي بدأ في البورصة كما تابعنا بانخفاض أسهم، فكيف قرأت الأسواق هذه الدعوة؟
1: صحيح. طبعا هو حقيقة الإبطاء هو إبطاء في الطرح وليس إبطاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التطور في الذكاء الاصطناعي مستمر وهو جزء من صراع وجزء من سباق كبير بين الشركات الكبيرة وبين الدول أيضا. التباطؤ الذي حدث في البورصة ولو أن الحجة هي الأمن والسلامة، لكن هناك دوافع أخرى، هناك دوافع متعلقة بعدم القدرة على استحصال الطاقة التي تغذي مراكز البيانات الكبيرة. قدرتنا اليوم على إنشاء الرقاقات أصبحت أسرع بكثير من قدرتنا على ضخ الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات هذه، ويمكن نعرف الأزمة بالمنطقة والمضائق والممرات المائية التي من خلالها الطاقة تنتقل إلى الدول التي تحتاجها لكي تعمل مراكز البيانات. طبعا هذا جزء من القصة الكاملة. القصة الكاملة لها العديد من الدوافع المتعلقة أحيانا بأمن الدول أيضا. الأمن والسلامة هو تحذير حقيقي وهو خطر حقيقي، لكن هو ليس الدافع الرئيسي لإبطاء طرح الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم، وهو ما حدث اليوم مع أوبن أي آي وما حدث قبلها مع شركة أنتروبي. الشركتان كانت يجب أن تطرح أو متوقع أن تطرح في سوق الأسهم هذه السنة.
0: طب لماذا لم يتم يعني ترقب هذا الخطر يلي وصلنا له، يلي هو قلة الموارد اللازمة لتوليد الذكاء الاصطناعي؟
1: لا شك لا شك، طبعا هذا دائما كان موجود، لكن بعض الأزمات بالعالم، يعني أزمة الطاقة اليوم ما كانت متوقعة. الحروب أصبحت تبطئ عملية الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات. طبعا الأمن والسلامة اللي هو الموضوع الرئيسي الذي يتكلم عنه المهندسين وأصحاب الشركات الكبيرة بمجال الذكاء الصناعي، هو كونسيرن وتحذير حقيقي جدا.
0: حقيقي، ولكن خلفه أيضا تحذيرات أخرى تتعلق بالموارد.
1: لا شك لا شك، هناك موضوعين متعلقين بالأمن والسلامة. اليوم الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي قد هناك مجالين كبيرين قد يؤدي إلى هلاك البشرية. الأول هو الأمن السيبراني. اليوم جميع الباحثين في مجال الأمن السيبراني يستطيعون بوسائل بدائية مثل طريقة الهاكينج أن يؤثرون على بعض المصانع الكبيرة، بعض البنى الاستراتيجية مثل كهرباء المدن، مثل مراكز البيانات. بينما اليوم الذكاء الاصطناعي لديه قدرة كبيرة جدا على الضرر
0: لأنه السيبراني. عندما يسمع الناس العاديون كلمة السلامة دغري يفكرون بموضوع الخصوصية البيانات، ولكنك ربطت مباشرة بتهلكة البشرية.
1: لا شك، لأن أمن المدن، يعني اليوم إذا نذكر حادثة مثلا المعمل النووي بإيران، عندما استطاع فيروس أن يسارع من المولدات وكادت أن تحدث ظاهرة

0: كارثة كبيرة جدا. اليوم الأمن السيبراني مهم جدا، لأن الأنظمة تشغل معامل نووية، تشغل كهرباء المدن، هذا جانب. الجانب الآخر، الذكاء الصناعي اليوم متوقع أن يدخل إلى عالم الروبوتات. عندما يخطأ الذكاء الاصطناعي اليوم، هو يخطأ بكلام مكتوب، بينما عندما يخطأ بالمستقبل، عندما يكون ذكاء اصطناعي لديه وصول إلى محركات، إلى معامل، إلى صواريخ، فالخطأ والخطر أكبر،
1: ستكون له كلفة أكبر بكثير.
0: لا شك.
1: وبالتالي عندما نتحدث عن خسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار،
0: نعم،
1: بمجرد الإعلان أو الدعوة إلى الإبطاء،
0: نعم،
1: هذه لا تقاس بالمخاطر التي تتحدث عنها.
0: لا شك، وقد يكون من مصلحة البشرية. اليوم الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة أسرع بمراحل من قدرتنا على استحداث تشريعات وأنظمة لسلامة استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. طبعا الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسارات متوقعة، تقرير PwC يمكن هذا الشهر،
1: نحكي 10 تريليونز في مراكز،
0: نعم،
1: البيانات،
0: نعم،
1: فقط.
0: أكيد. طبعا هو هذه أيضا هذه سيناريوهات وليست قياسات.
1: صحيح. وعلى مدى يعني متوسط
0: وعلى مدى
1: وطويل.
0: سنين. يمكن تقرير PwC يقول الإنفاق من 32 تريليون يمكن ينزل إلى 22، وهو خسارة 10 تريليونات في السنوات القادمة إلى حد 2050. هذه التقليل من الإنفاق، أجين الدافع أو الدرايفر الحقيقي اللي هو ليس الأمن والسلامة، هو عوامل أخرى مثل موارد الطاقة التي تكلمنا عنها، لكن الفائدة الحقيقية التي قد تكون للبشر من مصلحة البشرية ستكون هو دوافع الأمن والسلام.
1: طيب، بعد كل ما سمعنا منك، هل سيتم فعلا إبطاء الذكاء أو تطور الذكاء الاصطناعي في،
0: نعم،
1: ظل احتدام المنافسة خاصة بالولايات المتحدة والصين؟
0: أكيد. طبعا في رأيي الشخصي لن يتم الإبطاء نهائيا. يعني كل هذه التصريحات التي نسمعها الآن، الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلتي أصبح part of الصراع، أصبح جزء من الصراع العالمي. وفي خاصية يمكن للذكاء الاصطناعي مهمة جدا للمشاهدين. الذكاء الاصطناعي ليس شيء واضح مثل تطوير الصواريخ النووية مثلا. الدول عندما اتفقت بعد الحرب الباردة على الإبطاء من تطور الصواريخ النووية، كان هذا الشيء ممكن أن يتم متابعته. الذكاء الاصطناعي وتدريب
1: لا يمكن متابعته،
0: لأنه يتم مراكز بريانات على رقاقات لا يمكن متابعة حقيقة.
1: وهذا يعني يردني إلى فكرة يعني مرت بذهني وأنت تتحدث عن المخاطر الكبيرة المتعلقة بسلامة المدن.
0: نعم.
1: هل نخشى شيء لا نعرفه بالفعل؟ ومن قال أنه هذا الأمر ليس اليوم قدرة محققة لبعض الدول؟
0: نعم، هو حقيقة إحنا أصبحنا نعرفه. يعني الذكاء الاصطناعي يمكن آخر كم شهر سمعنا عن بعض الانسيدنت اللي هو الايجنت او عملاء الذكاء الاصطناعي استطاعوا ان يخترقون مواقع معينه، حقيقه كانت خارج اطار التعليمات الموجهه لهم. اليوم الذكاء الاصطناعي بامكانيات اكبر قد يؤدي الى تهلكه، قد يؤدي الى كوارث كبيره جدا، ونعرف حجمها من معرفتنا بامكانيات الذكاء الاصطناعي. لا شك ان الدول مثل ما تفضلتي بمراكز الاستخبارات والمراكز العسكريه هم متطورين أكثر مما نشاهده نحن من نماذج، وهذا يشكل خطر كبير جدا. لا شك أن الإبطاء منه سيكون في مصلحة البشرية، حيث أننا سنحاول مواكبة هذا التطور بالتشريعات وبضوابط الأمن والسلام اللي ممكن العالم يجتمع على تطبيقه.
1: يعني نداءات التحذير لن تصمد طويلا برأيك، خاصة في ظل ضغوطات اللي راح تطلع من المستثمرين وغيره،
0: والضغوطات الجيوسياسية أيضا، والمنافسة العالمية بين الدول.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السمرائي. شكرا جزيلا.

دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع في نوفمبر، لكن فاتورة المعيشة قد تكلف حزبه مقاعد في الكونغرس، وهناك ثلاثة أرقام تشرح لماذا. أولاً، أكثر من 40 تريليون دولار ديون على الحكومة، وخدمة هذه الديون تستنزف أموالاً كان يمكن إنفاقها على خدمات أخرى. ثم هناك نحو 7% فائدة على قرض سكني لـ30 عاماً، يعني قسطاً أعلى لمن يشتري الآن وحلم المنزل أبعد، إضافة إلى أكثر من 6 دولارات لجالون الديزل. حتى من لا يستخدم الديزل قد يدفع الثمن لأنه يشغل الشاحنات التي تنقل الغذاء والبضائع. قبل نحو 7 أسابيع من الانتخابات النصفية، تمنح هذه الأرقام وهذه الضغوط الديمقراطيين فرصة لمحاسبة الجمهوريين على كلفة المعيشة، لكنها لا تحسم النتيجة بطبيعة الحال. والسؤال الذي يواجه النخبة الأمريكي، هل أصبحت حياتك أيسر أم أغلى؟

0: ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. عماد، أهلا بك. أنقل إليك يعني السؤال، هل حياة المواطن الأمريكي اليوم أيسر أم أغلى بعد سنتين من وجود ترامب في سدة الرئاسة وسياساتها الاقتصادية؟ ماذا تقول الأرقام وماذا تسمع من الناس؟
1: لا، بالطبع هي أغلى وأغلى بكثير. في الواقع أيضا يجب أن ننتبه بأن هذا يشبه الترند، إنجاز التعبير، هو نمط بدأ تقريبا مع البانديميك أو مع الجائحة، ليس جديدا، وهذا ينبه له كثير من المراقبين. نعم، الأمور تزداد سوءا في عهد دونالد ترامب، لكنها لم تبدأ مع دونالد ترامب. مثلا البيوت، الانخفاض في نسبة العقود التي تنتظر التوقيع لشراء وبيع البيوت انخفضت بنسبة 40% عن مستويات ما قبل الجائحة. إذن نحن أمام حالة منذ الجائحة، وفي الواقع هذه تجربة شاهدتها مع معارف وأصدقاء كثر يضطرون إلى التخفيض من قيم البيت الذي يريدون بيعه، تخفيضه أقل من قيمته السوقية ليتمكنوا من بيعه، لأن الإقبال على شراء البيوت منخفض جدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى 7%، وأيضا فترة البانديميك بسبب الإغلاقات التي حصلت وقلة البيوت المعروضة، هذا أدى إلى ارتفاعات مهولة في أسعار البيوت. بعض البيوت ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% خلال أقل من سنتين، وهذا منافي للمعدل الذي اعتاد عليه الأمريكيون، وهو تقريبا من 3 إلى 5% سنويا ارتفاع القيمة السوقية للعقارات في الولايات المتحدة، لكن خلال فترة الجائحة ارتفعت إلى 30% تقريبا خلال سنة واحدة بسبب الجائحة. هذا الأثر ظل معنا حتى هذه اللحظة. بالتالي نحن أمام مشكلتين أو مشكلة مزدوجة. الأولى، أسعار البيوت مرتفعة للغاية وأسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وهذا أدى إلى قلة في المعروض وقلة في الطلب أيضا،
0: ويبدو أن
1: وهذه الديناميكية أدت في نهاية المطاف إلى دفع بعض الملاك إلى التخفيض في قيم البيوت ليتمكنوا من بيعها.
0: ويبدو أن هذه الأزمة تحديدا، القروض العقارية والأزمة العقارية، هي يعني تؤثر على فرص كسب أصوات الطبقة المتوسطة خاصة في الولايات المتحدة.
1: طبعا 100%. أيضا يجب أن أذكر وعد، ليس فقط مسألة العقار، هي الصورة الاقتصادية إلى حد بعيد قاتمة في الولايات المتحدة. هناك عمليات تسريح أجراها دونالد ترامب في بداية عهده كما تذكرين مع إيلون ماسك، وهؤلاء الذين سرحوا لديهم أصلا قروض عقارية وبدأوا في محاولة بيع هذه القروض. أيضا عمليات التسريح أدت لحالة من الخوف وعدم التيقن لدى البائعين والمشترين المحتملين. هؤلاء أيضا أمسكوا عن البيع مرة أخرى لأنهم ليسوا واثقين من مستقبلهم الوظيفي في ظل إدارة دونالد ترامب. إذا أضفنا أيضا الارتفاعات المتتالية في أسعار تقريبا كل السلع، يعني حتى قروض السيارات الآن مرتفعة، معظم الأمريكيين الآن لا يقبلون على شراء القروض، عفوا، على شراء السيارات الجديدة، يحاولون شراء سيارات مستعملة 6 سنوات أو 7 سنوات صنع حتى يتمكنوا من شرائها بأسعار متدنية. هذا أثر على سوق السيارات الجديدة. أيضا مسألة الارتفاعات في أسعار الديزل التي أشرت لها، وهي ستؤدي مع نهاية هذا الشهر كما هو متوقع إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية التي تعتمد على تشغيل الأدوات الزراعية التي تعمل على الديزل، بالإضافة إلى معظم المواد الأخرى التي تشحن باستخدام هذه المادة. بالتالي الصورة بشكل عام في الولايات المتحدة قاتمة، والمتضرر الأساسي هو مرة أخرى الطبقة الوسطى، لأن المجتمع الأمريكي بالأساس مجتمع طبقة وسطى، ليس مجتمع طبقة فقيرة ولا ثرية. الأثرياء والفقراء يشكلون عدد قليل من المواطنين الأمريكيين، ويجب أن ندرك بأن الفقراء في الولايات المتحدة الضرر الواقع عليهم أقل لأنهم يتلقون مساعدات حكومية. من يدفع الثمن هم عادة الطبقة الوسطى. طبعا الأثرياء غني عن القول، لا يتأثرون بالشكل الذي تتأثر فيه الطبقة الوسطى.
0: عماد، يعني من خلال متابعة الإعلام الأمريكي، يبدو الديمقراطيون يحاولون الاستفادة قدر الإمكان من ورقة البيانات الاقتصادية بوجه خصومهم الجمهوريين. السؤال، اليوم قبل أسابيع فقط من الانتخابات، هل هناك متسع من الوقت أمام الجمهوريين يعني تصحيح الوضع وتهدئة غضب الشارع الأمريكي؟
1: في الواقع الوضع يزداد سوء بالنسبة لدونالد ترامب. هو دخل الحرب على إيران وكانت أسعار البنزين للجالون الواحد حوالي $2.70. الآن الأسعار في حدود $4، وهو نفسه يعترف بذلك. هذه مشكلة أولى لم يستطع حلها حتى الآن. قال إن الحرب ستنتهي خلال 6 أسابيع. الحرب استمرت، الآن نحن ندخل تقريبا في الشهر الرابع، لم تنتهي هذه الحرب. المسألة الأخرى هي أن الأسعار الديزل التي ارتفعت حسب تقرير أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، إلى حدود قياسية هي $6. الرئيس الآن يتحدث عن محاولة إيجاد حلول من خلال إجبار الأوكرانيين على عدم قصف المصافي في روسيا، لأن المصافي في روسيا قصف المصافي في روسيا أدى بشكل أساسي أو أحد العوامل الأساسية التي أدت لارتفاع أسعار الديزل. هو يحاول استدراك الأمر الآن، لكن بالفعل لا يمتلك الوقت الكافي. وزاد الأمر سوءا مع وصول الحوثي، قوات الحوثي إلى السواحل الغربية واقترابهم من مضيق باب المندب. إذا تعطلت حركة الملاحة في الأحمر وتأثرت أيضا قناة السويس ولاحقا طبعا الأوروبيين، هذا سيؤدي إلى أزمة فعلا خارج عن السيطرة بالنسبة لدونالد ترامب. والمؤشرات كلها، ربما هذا ما يفسر معظم استطلاعات الرأي، تقول أن الديمقراطيين متقدمين بحوالي 3 نقاط على الأقل في معظم استطلاعات الرأي، والسبب دائما في الانتخابات الأمريكية هو الاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواشتة، كنت معنا من واشنطن. شكرا.

0: 40% زيادة في سعر المازوت بسوريا، فكم ستزيد بعدها كلفة الحياة؟ الاحتجاجات تدخل يومها الثاني مع خروج محتجين إلى الشوارع وقطع طرق في مناطق عدة رفضاً لهذا القرار الذي شمل أيضاً البنزين والغاز المنزلي. فالمازوت يشغل شاحنات نقل البضائع والآليات الزراعية ومولدات الكهرباء، وارتفاعه يضغط على كلفة الغذاء والتنقل والإنتاج. وزيادة تأتي أصلاً وسط تضخم يضغط على معيشة السوريين. الأسعار ترتفع والدخل نفسه يشتري أقل بكثير. الحكومة تقول إن الزيادة مؤقتة وتبررها بارتفاع كلفة تأمين الوقود عالمياً وصيانة مصفات بنياس لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة إلى الاستيراد. لكن بالنسبة إلى الأسر المشكلة فورية، فكيف تدفع كلفة أعلى للتنقل والطعام والطاقة؟ وإذا كانت زيادة الوقود مؤقتة، فهل تتراجع معها بقية الأسعار عندما تنخفض؟ للمزيد معي من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد. إذن هناك احتجاجات لليوم الثاني، الحكومة تعد بأن الإجراءات هي مؤقتة، ولكن هل بدأ فعلا المواطن السوري يلمس ارتفاع الأسعار وأين؟
1: نعم وعد، بالفعل منذ يوم البارحة بدأت الأسعار تنعكس في الأسواق، تنعكس في المواصلات، أيضا تنعكس في محطة الوقود. بدأنا نلاحظ أيضا وعد انخفاض في الازدحام على محطات الوقود. بدأ الأهالي يعزفون عن ملء خزانات سياراتهم بالديزل وبالبنزين بانتظار تعديل الأسعار خلال الفترة المقبلة. أسعار المواصلات وعد منذ صباح يوم البارحة بعد ساعات على تعديل النشرة، ارتفعت أسعار النقل بشكل واضح جدا. تعرفت النقل الداخلي داخل مدينة دمشق ارتفعت من 3000 ليرة سورية او 2500 ليرة سورية الى 5000 ليرة سورية، بمعدل ارتفاع يصل حتى 50% في بعض المناطق. هنالك شكاوي كبيرة جدا من ارتفاع تعرفة المواصلات. الكثير من الموظفين يتقاضون راتب لا يتجاوز 120 دولار امريكي على الرغم من الزيادات التي اقرتها الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة. لكن هذه الزيادة ومع ارتفاع أسعار وكلفة النقل، بدأ بعض الموظفين يشتكون من أن كلفة النقل تكاد تصل إلى 90% من مرتبهم الشهري، أي أن بعض الموظفين باتوا يعملون خلال الشهر لدفع أجور المواصلات للوصول أصولا إلى العمل الذي يتقاضون منه هذا المرتب. هذا الأمر بدأ أيضا ينعكس على الأسواق ويشكل حالة من الاختناق لدى الأهالي بالتزامن مع الحالة المعيشية الصعبة خلال الفترة الماضية، التراجع الاقتصادي والتضخم، وأيضا ارتفاع الأسعار الغير مبرر كما يصفه الأهالي هنا. هذا الارتفاع ومع ارتفاع أسعار المحروقات بدأ يخنق العوائل بشكل كبير جدا. هذا الأمر دفع الأهالي وسبب حالة من الانفجار كما وصفها بعض الاقتصاديين، أن عملية التضخم خلال الفترة الماضية ضغطت العوائل وضغطت الأهالي بشكل كبير جدا. الآن رفع أسعار المحروقات أدى إلى انفجار هذه الاحتجاجات، هذه الاحتجاجات التي أدى بعضها إلى قطع طرق رئيسية. هذه الطرق أيضا التي تكون هي طرق لحركة عبور الترانزيت عبر الأراضي السورية، الشاحنات التي تأتي من الخليج العربي من الأردن باتجاه تركيا، وأيضا العكس من تركيا أوروبا باتجاه الأردن والخليج العربي. بدأت أيضا ارتدادات هذا الأمر تؤثر على حركة الترانزيت، لذلك تقوم أيضا السلطات المحلية بلقاء عدد من المحتجين بوعدهم بأن الحكومة السورية تدرس عملية تخفيض هذه الأسعار، وأن هذه العملية كانت متأخرة، عملية الرفع جاءت متأخرة بسبب تحمل الحكومة تكاليف كبيرة جدا في المحافظة على الأسعار خلال الفترة الماضية. لكن ينظر الأهالي إلى أن هذا الارتفاع وهذا الارتفاع الكبير جدا سيؤثر عليهم بشكل كبير جدا. سوريا كانت تستورد ما يقارب 200 ألف برميل مصفاتي حمص وبنياس، كانت تعمل على إنتاج 100 ألف برميل. مع توقف مصفات بنياس وهي المصفات الأكبر، الآن بات الضغط الأكبر على مصفات حمص، باتت أيضا عمليات الاستيراد، وسوريا تحتاج لاستيراد كميات أكبر من المشتقات النفطية. وزير الطاقة قال أن هنالك تكلفة عالية لاستيراد هذه المشتقات، كون مصافي تكرير البترول حول العالم تعاني من نقص في هذه المشتقات، وأن عمليات شراء هذه المحروقات أو المشتقات تتم وفق مزايدات ولا تتم كمناقصات كما كان يحصل خلال الفترة الماضية. هذا الأمر الذي قال أنه ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، لكن قال أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر القادمة مع عودة مصفات بنياس إلى العمل وتحسين جودة الأداء في مصفات بنياس تانياس إلى تقليل كمية الاستيراد وزيادة الإنتاج في مصفات تانياس، وبذلك ستعمل على تخفيض الأسعار. وأيضا قالت أن هذه الأسعار هي أسعار مؤقتة، حيث تحدد هذه الأسعار تزامنا مع الانخفاض والارتفاع العالمي.
0: شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي، كنت معنا من دمشق. شكرا. ومع هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن القرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة،
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي،
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. استهداف قاربين للصيد في مياه الخليج بمسيرة، الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، سنت كوم تنفي، وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. معارك متواصلة في اليمن، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز. قوات التحالف تعلن إصابة 13 مدنياً جنوبي السعودية جراء هجمات لأنصار الله الحوثيين، وفانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. 3 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمدينة غزة وخيام النازحين في مواصي خان يونس، ومنظمة أطباء بلا حدود تقول إن الاحتلال استهدف حافلة تابعة لها في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد موظفيها. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع، وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ من آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث قال نائب محافظ هرمزجان إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم